0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحضيرا لعقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات. فما أبرز القضايا المطروحة على أجندة لقاءات الوزير التركي؟ الزميلة شيماء عاصم تضعنا في صورة أهم الملفات.
1: تعزيزا للعلاقات التركية الإماراتية، يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث التعاون الاستراتيجي وقضايا إقليمية ودولية. الزيارة تتضمن بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية مناقشة الاستعدادات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ما بين تركيا والإمارات. أيضا تبحث الزيارة بحسب المصادر التدخلات الخارجية في المنطقة والتي تؤدي إلى تفاقم الخلافات وتحولها إلى أزمات مزمنة. الزيارة تتطرق أيضا إلى ملف الملاحة البحرية وأهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بالنسبة إلى الاستقرار الإقليمي والعالمي. فيما يتعلق بالشرق الأوسط، تتناول الزيارة ملفي اليمن وغزة، إذ يؤكد الوزير فيدان أن وجود يمن موحد ينعم بالسلام والاستقرار يحظى بأهمية بالغة لأمن الشرق الأوسط. وبخصوص غزة، يؤكد فيدان على ضرورة الانتقال دون إضاعة الوقت إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، بالإضافة إلى تحسين الوضع الإنساني والبدء بأعمال إعادة الإعمار. أيضا يشدد فيدان على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وترسيخه، وذلك في مواجهة هجمات إسرائيل. الجدير بالذكر أن آخر زيارة لوزير الخارجية التركي إلى الإمارات كانت في 20 مارس الماضي، في وقت ترتبط فيه تركيا والإمارات بعلاقات تجارية واقتصادية، إضافة إلى علاقة شراكة استراتيجية. تعد الإمارات من أكثر دول الخليج استثماراً في تركيا، كما أنها أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة الخليج. بلغ حجم التبادل التجاري ما بين البلدين 19 مليار و346 مليون دولار عام 2025. وبينما تسعى أنقرة وأبوظبي إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، تفرض التطورات المتسارعة في المنطقة ملفات أكثر إلحاحاً على أجندة البلدين في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحركات إقليمية ودولية للحفاظ على الاستقرار واحتواء الأزمات.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحثة في الشأن التركي والعلاقات الدولية الأستاذة طه عودة أغلو. أهلا بكم أستاذ طه. إذن في ظل حراك دبلوماسي وتحديات إقليمية متصاعدة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقوم بزيارة لأبو ظبي وهي الثانية رسمية له هذا العام بعد مارس الماضي، وسط تأكيدات لتصريحات رسمية تركية أهمية التنسيق المشترك بين أنقرة وأبو ظبي. نسأل هنا أستاذ طه في البداية، كيف يتقاطع توقيت هذه الزيارة مع طبيعة الشراكة الاستراتيجية التي بدأت بين أنقرة وأبو ظبي منذ عام 2022، وما الرسائل الكامنة وراء توقيتها في ظل ما تعانيه منطقة الخليج العربي من أزمات وتطورات أمنية متصاعدة؟
2: تحية لك في البداية والسادة المشاهدين. من دون شك أعتقد يعني الزيارة تأتي في توقيت حساس للغاية في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة. الزيارة تأتي زيارة الوزير هاكان فيدان بعد هناك اجتماعات عقدها في نيويورك خلال الأيام الأخيرة الماضية، ركزت بشكل كبير على الملف الإيراني، موضوع غزة، تطورات إقليمية كبيرة. اليوم زيارته إلى أبو ظبي هي ممكن أن نقول تأتي في مسارين، المسار الأول وهو متعلق بتعزيز الشراكة التركية الإماراتية وخاصة فيما يتعلق بالتحضير الاجتماع الاستراتيجي ما بين أنقرة وأبو ظبي. تتذكرين بأن الاجتماع الأول عقد في العام الماضي في العاصمة التركية أنقرة. أيضا هناك ملف آخر أو مسار آخر ممكن نتحدث عنه وهو المتعلق بالمسار الإقليمي. هناك ملفات، من دون شك الملف الإيراني هو يأتي في مقدمة هذه الملفات، اليمن، غزة، لبنان. هناك

0: هناك أيضا تقاطع كبير في الكثير من الملفات ما بين البلدين. لذا أنا بتصور أعتقد هذه الزيارة وتوقيت هذه الزيارة والرسائل التي يحملها الوزير فدان هي ليست يعني زيارة عادية أو زيارة لتعزيز العلاقات الثنائية، ولكن هي ممكن أن نقول بين قوسين لتنسيق المواقف ما بين البلدين.
1: كما أشرتم هنا أستاذ طه، وهذا ما أكدته أيضا مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة الأناضول، هذه الزيارة تأتي في إطار تحضيرات لعقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات، تفعيلا لقمة رئيسي البلدين صيف العام الماضي في العاصمة أنقرة. هنا نسأل أستاذ طه، إلى أي مدى تعكس هذه التحضيرات رغبة تركيا والإمارات في نقل العلاقات الثنائية من إطار الدبلوماسية الموسمية إلى شراكة مؤسسية مستدامة؟ نسأل أيضا عن أبرز القضايا والملفات التي ستكون على طاولة ذلك الاجتماع.
0: يعني أنا بتصور أعتقد حاليا العلاقة ما بين أنقرة وأبو ظبي انتقلت إلى مرحلة جديدة قبل تقريبا عامين أو أكثر، عندما زار الرئيس الإماراتي أنقرة، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات كانت هي الهدف الأساسي، وهو يعني تعزيز العلاقات السياسية ما بين البلدين. اليوم نتحدث عن أن هناك شراكة كبيرة ما بين الطرفين، وخاصة هناك تقاسم في الكثير من الملفات. كلا البلدين هم شريكان في مجلس السلام في غزة، موضوع الإعمار في غزة، موضوع وقف إطلاق النار في غزة. أيضا أنقرة هي داعمة بشكل كبير لدول الخليج، والإمارات هي من الدول التي تعرضت لأضرار كبير من قبل يعني هناك الهجمات الإيرانية خلال الفترة الأخيرة الماضية. لذا نتصور أعتقد زيارة الوزير فدان هي للتركيز والتأكيد على دعم أنقرة لأمن الخليج، هذه النقطة، وأمن البحر الأحمر، وأيضا باب المندب، وأيضا الملاحة وسلاسل الإمداد، لأن هذه الملفات ممكن أن نقول هي ليست ملفات منفصلة عن بعضها، ولكن هي متكاملة بشكل كبير. أيضا كما أشرت لك هناك الكثير من الملفات، الملف الخاص بالعلاقات وهو التعاون، مجلس التعاون الاستراتيجي، أيضا موضوع غزة، موضوع لبنان أيضا في غاية الأهمية، وأيضا كما أشرت لك ما يحصل في هرمز وإغلاق المضيق وتداعياته بشكل كبير على الإمدادات في المنطقة.
1: دعنا نقف أستاذ عند أن الإمارات أكثر الدول الخليجية ربما تأثرا جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهذا ما سيؤكده أيضا وزير الخارجية التركي وفقا لمصادر دبلوماسية تركية نقلا عن وكالة الأناضول، سيؤكد موقف تركيا المتضامنة مع دولة الإمارات. نسأل هنا أستاذ، ما الذي يمكن أن تقدمه تركيا إلى دول الخليج عموما والإمارات خصوصا في هذا التوقيت بالتحديد؟ ثم هل يشكل ربما هذا الموقف الرسمي اعتراف أو إعلان عن انخراط تركي في صياغة منظومة الأمن الخليجي؟
0: واضح جدا، يعني قبل فترة تبنى هناك اتفاقية عقدت ما بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، اتفاقية مكة. هذه الاتفاقية كان الهدف الأساسي وهي بناء بنية أمنية استراتيجية في المنطقة. اليوم عندما يذهب الوزير فدان إلى أبو ظبي، هو يريد أيضا يعني أن يؤكد ويقول بأن هناك يجب أن يكون هناك تنسيق وكبير بين دول المنطقة، وخاصة كان فيما يتعلق بموضوع اليمن على وجه الخصوص، وأيضا فيما يتعلق بموضوع يعني هناك الهجمات الإيرانية، وأيضا ما تقوم به إسرائيل في المنطقة من عبث وفوضى، خاصة في ظل يعني هناك محاولات لنتنياهو استخدام هذه الفترة لأهداف انتخابية. لذا أعتقد زيارة فدان هي من وجهة نظري تضع نقاط على الحروف، ليست كما أشرت لك زيارة عادية، نتحدث عن زيارة مسؤول كبير للغاية، وجاءت كما أشرت لك بعد تطورات حصلت في الإقليم خلال الفترة الأخيرة.
1: ما يتعلق بغزة ولبنان، مصادر الخارجية التركية أكدت على أن فدان سيدعو إلى تبني المجتمع الدولي موقفا حازما موحدا لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وضد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، إلى جانب التأكيد على أمن الملاحة في الممرات الحيوية. نسأل هنا أستاذ طه، ما هي مساحة التنسيق الدبلوماسي المشترك بين أنقرة وأبو ظبي للضغط باتجاه تثبيت الاستقرار في الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وأيضا حماية خطوط التجارة وسلاسل الإمداد البحرية؟
0: يعني قبل أتحدث عن هذا الموضوع، المتابعة تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان خلال اليومين الماضيين كانت يركز على نقطتين، وقبل قليل كان هناك مؤتمر صحفي وقال يعني فلسطين هي بالدرجة الأولى، وكان

0: ويتحدث ليس على لسان تركيا ولكن على لسان المظلومين، وأقصد هنا فلسطين وأيضا عن لبنان. أيضا الوزير حكان فدان، هذين الملفين هم مهمين بالنسبة لتركيا، وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار هذه في غاية الأهمية، وانتقال إلى المرحلة الثانية. لذا أعتقد هناك حالة من التنسيق الكبير ما بين هذه البلدان، ولذا أعتقد أنقرة تريد قدر الإمكان أن تحصل على توافقات وتفاهمات مع كافة الجوانب، خاصة حاليا نعي تماما بأن إسرائيل هناك تعيش عزلة دولية بسبب سياستها يعني الاستيطانية وسياستها السافرة في المنطقة، وهذا وجهة نظر هناك ممكن نقول نجاح للدبلوماسية التركية خلال المرحلة الأخيرة، إن كانت ليس في ملف غزة أو لبنان ولكن في الكثير من الملفات.
1: قبل قليل أشرتم هنا أستاذ طه إلى الشراكة التي تجمع بين تركيا والإمارات، وتظهر بيانات التجارة الخارجية أن دولة الإمارات هي في مقدمة دول الخليج، وهي تعد أكبر مستثمر بالنسبة لتركيا. حجم التبادل التجاري بينهما وصل إلى 19.346 مليار دولار في نهاية عام 2025. نسأل هنا أستاذ، إلى أي حد يمكن لمسار الدبلوماسي والسياسي لزيارة فدان أن تدفع نحو تذليل أي عقبات بيروقراطية أو مالية لتعزيز هذه الشراكة وتعظيم الاستفادة من هذه الأرقام لتحقيق الأهداف الاقتصادية لكلا البلدين؟
0: يعني تعلمين بأن الإمارات هي أكبر يعني شريك تجاري بالنسبة لأنقرة، وأكثر من المستثمرين هنا داخل تركيا. ذكرت الرقم قبل قليل 19 مليار دولار، وهناك أهداف لرفع هذا المستوى. لذا أعتقد العامل الاقتصادي هو انعكس بشكل كبير على العامل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة الأخيرة الماضية. هناك تفاهمات كبيرة ما بين البلدين، ودائما نتابع اتصالات مستمرة ما بين قادة إن كانت تركيا من جهة والإمارات من جهة أخرى.
1: في إطار أيضا هنا تعاون الثنائي الشامل للبلدين، تقارير إعلامية تشير إلى تنامي التنسيق الاستراتيجي بين تركيا والإمارات في مجالات متعددة تشمل الصناعات الدفاعية، أطر العمل المشترك كما أشرنا قبل قليل، مجلس السلام. تعتبر تركيا والإمارات أحد دوله المؤسسين أعضائه المؤسسين. نسأل هنا أستاذ عن أفاق ربما المتوقعة لتعميق هذه الشراكة الأمنية وأيضا الدفاعية بين أنقرة وأبوظبي بناء على المخرجات التي ربما ستنجر أو سنراها بعد هذه الزيارة.
0: يعني أنا متصور أعتقد كما أشرت لك في بداية حديثي هو تحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي، وهذا ليس مختصر فقط على السياسة والاقتصاد، ولكن كثير من القضايا منها الصناعات الدفاعية لاحظنا في الفترة الأخيرة الماضية هناك يعني حالة من الدفع من عدد كبير من دول المنطقة، دول عربية وحتى الإمارات، يعني جاءت لاقتناء الكثير من يعني الأسلحة والمسيرات التركية. أيضا هناك ممكن نقول حديث عن موضوع S-400 وهذه المنظومة نقلها إلى أبوظبي. لذا أعتقد يعني هذه الزيارة شاملة للغاية، أشرت لك تحضير للتعاون الاستراتيجي، ولكن تحمل الكثير من الملفات إن كانت سياسية اقتصادية كما تفضلت، وأيضا عسكرية وبالدرجة الأولى وهي تنسيقية للمواقف ما بين البلدين.
1: هل بالتالي يمكن القول بأن الصناعات العسكرية وأيضا التكنولوجيا من الممكن أن تلعب دورا رائدا ربما في هذا التقارب الجديد بين تركيا والإمارات؟
0: واضح جدا، وهذه كانت يعني نقطة لافتة للغاية، وخاصة بأن هناك إقبال كبير من عدد كبير من دول المنطقة، دول خليجية، دول إفريقية على تركيا، وخاصة في ظل يعني تحدثنا عن السعر المناسب بالنسبة لتركيا وأيضا المرونة في الحصول عليها. لذا أعتقد أن هذه هي سوف تفتح مجالات بشكل كبير، وممكن أن تكون هناك شراكة كما أشرت لك. الزيارة تحمل عنوان عريض وهو الشراكة الاستراتيجية، الشراكة الاستراتيجية ليس على المستوى السياسي والاقتصادي، وممكن أن نقول على مستوى الدفاعي.
1: والملفات الإقليمية متشعبة هنا أستاذ طه، والأجندة الثنائية متعددة في زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أبوظبي في ضوء ذلك تترقب الأوساط السياسية نتائج عملية بعد هذه الزيارة. نسأل عن أبرز تلك الثمار السياسية والعملية التي سنراها بعد زيارة فيدان إلى أبوظبي.
0: يعني أتصور أعتقد أن هذه الزيارة أهم النتائج المتوقعة وهي المتعلقة في عملية تنسيق المواقف، وخاصة في ظل يعني هناك حالة من الضبابية في المنطقة، أتحدثك عن الملف الإيراني بشكل كبير، أيضا ما يحصل في اليمن هذا يهم دول المنطقة ومنها تركيا التي هي تضررت بشكل كبير بسبب إغلاق مضيق هرمز وأثر بشكل كبير على الاقتصاد والطاقة. لذا أعتقد التوافق والنتيجة هذه المتوقعة ما بين البلدين سوف تسفر وتساهم بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون وأيضا إزالة حالة من الغموض في المنطقة،
1: وربما أيضا بالنسبة لأنقرة ترسيخ دبلوماسيتها الإقليمية ونفوذها السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكم الأستاذة طه عودة أولو، الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تدشن بغداد مسار طاقة استراتيجيا جديدا باستيراد أولى شحنات البنزين عبر ميناء بانياس السورية لنقلها برا إلى العراق في مسعى عاجل من ثاني أكبر منتجي أوبك لتأمين أمنه من مشتقات الطاقة وسد فجوة الاستهلاك المحلي المتصاعد للمشتقات النفطية.
1: من أمواج البحر الأبيض المتوسط إلى محطات الوقود في بلاد الرافدين، يدشن العراق مسارا استراتيجيا جديدا للطاقة عبر استقبال أولى شحنات البنزين المحسن في ميناء بانياس السوري، تمهيدا لنقلها برا عبر الصهاريج إلى الأراضي العراقية. خطوة لم تأتي مصادفة، بل فرضتها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتعطل سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز، الممر الذي يعتمد عليه العراق لتصدير ما يزيد عن 90% من نفطه واستقبال وارداته البحرية. ومع ارتفاع مخاطر الشحن وتكاليف التأمين البحري في مياه الخليج، اتجهت بغداد غربا لتأمين شريان بديل يضمن استقرار طاقتها ويفك ارتباطها بالمضيق المغلق أو المضطرب. لكن لماذا يحتاج ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك إلى استيراد البنزين؟ بلغة الأرقام، ينتج العراق ما يفوق 4 ملايين برميل يوميا من الخام، غير أن قدراته التكريرية تواجه فجوة هيكلية، إذ يستهلك السوق المحلي أكثر من 30 مليون لتر من البنزين يوميا، بينما تعجز المصافي المحلية عن تلبية الطلب المتنامي رغم تشغيل مصفات كربلاء وتأهيل مصفات بيجي، ما يكلف الخزينة نحو 3 مليارات دولار سنويا لسد العجز. إلى جانب جدواه اللوجستية الفورية، يعيد مسار بنياس الدفع إلى العلاقات الاقتصادية بين دمشق وبغداد عبر تنشيط رسوم العبور والتبادل المشترك، ويمهد الطريق لمشاريع أكبر طال انتظارها، في مقدمتها إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بنياس الناقل للخام نحو المتوسط. بينما تبحث بغداد عن تأمين احتياجات مواطنيها اليومية من الوقود، يثبت خط بنياس أن جغرافيا الأزمات قد تصنع في نهاية المطاف ممرات استراتيجية جديدة.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث والمتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية الدكتور خالد فؤاد. دكتور خالد، أهلا بكم. إذن دكتور، في أعلان رسمي صدر عن وكالة الأنباء السورية سانا أمس الأحد، بدأت دمشق فعليا في استقبال أولى شحنات الطاقة البنزين الموجهة للعراق عبر مصب بنياس ونقلها برا عبر معبر التنف لتجاوز اختناقات مضيق هرمز كما قالت سانا. كيف تنظر من زاوية الاقتصاد السياسي هنا دكتور خالد إلى قدرة ربما سوريا على تحويل الأزمات الجيوسياسية في منطقة الخليج إلى مكسب بالنسبة لها؟ ونسأل عن المكاسب الجيوسياسية التي ربما ستحققها سوريا من تحويل الشريط أو الساحل السوري إلى منفذ طوارئ بديل بالنسبة لدولة نفطية كبرى في المنطقة.
2: يعني بداية العراق كانت من أكثر الدول تضررا نتيجة إغلاق مضيق هرمز. العراق ليس لديها أي مسارات بديلة، كل صادرات النفطية للعراق أو استيرادها من منتجات بترولية أو مشتقات نفطية كانت عبر الجنوب من خلال مسار مضيق هرمز. وبالتالي العراق خلال الشهور الماضية وخلال هذه الأزمة بدأ في البحث عن مسارات جديدة، وأهم هذه المسارات هو المسار السوري. سوريا بموقعها الاستراتيجي وموقعها الجغرافي الخاص على بحر المتوسط أصبحت ملاذ لكثير من دول المنطقة المتضررة من إغلاق مضيق هرمز. أصبح هناك كثير من المشاريع أو المخططات عن البنية التحتية أو خطوط الأنابيب التي تمر عبر سوريا.

0: تنقل النفط الخام أو الغاز من دول الخليج ومن دول المتضررة إلى البحر المتوسط. وبالتالي أنا متخيل أن في هذه اللحظة سوريا تعيد تقديم نفسها مرة أخرى، تقديم نفسها كموقعها الجيوستراتيجي، تقديم نفسها كدولة عبور تستطيع أن تحل جزء من أزمات المنطقة الخاصة بالصادرات النفطية. المسار الذي تم الإعلان عليه بالأمس هو مسار بري صحيح، يعني طريق بري وليس خطوط أنابيب، لأن خطوط الأنابيب بطبيعة الحال مكلفة جدا وتحتاج وقت طويل، ولكنه يعطي إشارة ودليل أو نموذج على كيف يمكن أن تتحول أو كيف يمكن أن تكون سوريا لها مكاسب جيوسياسية مهمة في هذا الوقت، وكذلك بطبيعة الحال مكاسب اقتصادية، لأن هناك رسوم للعبور ورسوم لاستخدام الموانئ والمخازن المستودعات النفط على الميناء.
1: ولهذا ربما سنسأل هنا دكتور، وفقا للتقارير الرسمية التي كشفت عن تفاصيل اتفاق 3 أشهر المبرم لتفريغ ونقل الوقود عبر الأراضي السورية مقابل أجور ترانزيت وخدمات لوجستية، نسأل هنا عن القيمة المالية التي ستكون بشكل المباشر في خزينة الدولة السورية، والتي ربما ستستغل في إعادة بناء البنى النفطية في سوريا، وذلك ربما ما يجعل الموازنة لا تختنق بمصاريف إضافية ويكون ذلك بتمويل إقليمي.
0: بطبيعة الحال زي ما حضرتك قلتي ان هناك مكاسب اقتصادية لا يمكن تجاهلها. هذا النوع من التعاون ما بين العراق وسوريا، كما قلنا ان العراق لديه يعني ازمات كثيرة بسبب مضيق هرمز، احد هذه الازمات هو احتياجه للبنزين، او خصوصا ان هناك احتياج الاستهلاك المحلي في العراق، هناك فجوة، وهذه الفجوة يحتاج في سبيل سد هذه الفجوة يحتاج إلى الاستيراد من الخارج، وبالتالي سوريا توفر له هذا الأمر. سوريا تستقبل البنزين والمشتقات النفطية من الخارج على الساحل أو ميناء بنياس، وكذلك تبدأ تفريغ هذه الشحنات في مستودعات النفط السورية ومن ثم نقلها، وبالتالي كل هذه توفر رسوم لها علاقة برسوم الاستخدام الموانئ السورية، رسوم استخدام المستودعات النفط، كذلك رسوم العبور. وبالتالي أنا في هذه اللحظة أعتقد أن هناك جزء من الدخل الذي تستطيع سوريا أن تستفيد منه، خاصة في إعادة تأهيل القطاع النفطي السوري الذي تضرر بشكل كبير جدا خلال فترة ال10 سنوات الحروب، وبالتالي هذا مكسب اقتصادي لا يقل أهمية عن
1: المكسب، وسنعكس المشهد السياسي أيضا في سوريا، وهذا ما أشارت إليه مصادر رسمية معلنة بدخول شركة إقليمية، شركة طاقة كبرى على الخط، منها شركة يو سي سي القطرية كطرف رئيسي في تدبير الشحنات، شحنات البنزين، تمويل أيضا الخدمات اللوجستية. ونسأل هنا مرة أخرى أن تعود الشركات الإقليمية الكبرى إلى التعاون مع سوريا، كيف سينعكس ذلك في تعاملها مع المؤسسات السورية، وهل ربما سيشكل هذا التعاون وسيلة لكسر حاجز أو العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاع النفط في سوريا؟
0: هو يعني بص حضرتك، مسألة إن سوريا تقدم نفسها كدولة عبور، هذا مسألة جاذبة لكثير من الشركات الدولية، يعني ليس فقط الشركات القطرية، ولكن هناك أيضا يعني في نفس المشروع هناك مشروع حديث عن بناء أو إعادة إنشاء بناء خط أنابيب كركوك بنياس، وهذا خط أنابيب بطول مئات الكيلومترات، تكلفته تكاد تتخطى تقريبا من 10 إلى 15 مليار دولار، ويعني يحتاج وقت طويل. هذا النوع من البنية التحتية وهذا النوع من المشاريع يحتاج إلى قدر كبير جدا من أو جاذب إلى قدر كبير جدا من الشركات الدولية، وهذا في الواقع ما تحتاجه سوريا، لأن بطبيعة الحال سوريا في هذا الوضع بعد الخروج من أزمات وبعد الخروج من يعني أوضاع اقتصادية صعبة، في حاجة إلى جذب مزيد من الشركات الدولية. الشركات الدولية ووجود الاستثمار الشركات الدولية في سوريا هذا يعطي انطباع أن هناك استقرار سياسي، يعطي انطباع أن هناك مساحة من الاستثمارات الضخمة التي يمكن للشركات أن تمضي قدما فيها، وكذلك يعطي يعني إشارة إيجابية لجذب شركات أخرى، ليست فقط هذه الشركات، جذب شركات أخرى، لأن كما حضرتك تعلمي أن هذا النوع من الشركات الكبيرة أو التي لها اسم تستطيع عندما تدخل في بلد باستثماراتها أن تجذب شركات أخرى.
1: ونحن ما زلنا فقط دكتور نتحدث عن صهاريج مرحلية، وفي نفس الوقت بتزامن مع تدفق شحنات النفط تجري على قدم وساق مباحثات ثنائية لبحث كيفية تطبيق وتحويل الاتفاقات

0: برما الثنائية المتعلقة بالخط خط أنابيب النفط الاستراتيجي كركوك بنياس إلى واقع تنفيذي. إذا كانت هذه المكاسب بالنسبة لصهاريج مرحلية، كيف ستكون المكاسب في حال تم ضخ النفط العراقي عبر الأنابيب مباشرة، وكيف ربما سيعيد ذلك رسم خريطة النفوذ الإقليمي بالنسبة لسوريا كعقدة طاقة لا غنى عنها؟
1: يعني كما قلت لحضرتك ان في هناك مساله تتخطى البعد الاقتصادي الحقيقي. يعني لو نظرنا الى هذه المسارات البديله، يعني العراق الان تبحث عن مسارات بديله، مسار بديل عن مضيق هرمز، ان اصبح هناك يعني ادراك من دول المنطقه لمشكله او ازمه الاعتماد على مسار واحد فقط كما هو الحال في مضيق هرمز، والاثار السلبيه التي تضررت كثير من الدول بسببها. وبالتالي أنا متخيل أن هذه المسارات البديلة الجديدة، سواء خطوط الأنابيب النفط، خطوط الأنابيب الغاز، أو حتى البنى التحتية المتعلقة بالمستودعات النفط والغاز، كل هذه المسارات البديلة هي في الواقع تقدم لنا أداة من أدوات إعادة بناء العلاقات السياسية، إعادة بناء الشراكات الاستراتيجية في المنطقة، وبالتالي إعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي في المنطقة. وبالتالي هنا أنا لا أنظر فقط إلى المكاسب الاقتصادية، ولكن يعني إذا نظرنا إلى طبيعة العلاقات المتوترة إلى حد ما فيما سبق بين العراق وسوريا، الآن هذه المصالح المشتركة تعيد بناء العلاقات مرة أخرى، تعزز الشراكات مرة أخرى بين دول المنطقة وبين سوريا.
0: سؤال أخير فقط هنا دكتور خالد، في السياق الذي أشرتم إليه، كيف من منظور الأمن القومي والاقتصاد السياسي كيف يمكن المصالح التجارية ونقل الوقود أن يتحول إلى وسيلة لدعم الاستقرار الأمني المشترك على الشريط الحدودي بين البلدين؟
1: يعني المصالح المشتركة، دعنا نقول أن العراق في احتياج شديد إلى وجود مسارات بديلة. العراق في احتياج إلى نقل جزء من صادراتها النفطية إلى البحر المتوسط، في احتياج إلى استيراد بعض المشتقات البترولية كما هو الحال في الصفقة المعلن عنها البنزين. كذلك سوريا في احتياج أن يكون لها أن تؤسس نفسها كدولة عبور لمصادر الطاقة، أن تؤسس نفسها كمسار أو أن تقدم بعض المسارات البديلة والاستراتيجية جدا لدول المنطقة. وبالتالي هذه المصالح المشتركة في اعتقادي كفيلة أن تؤسس لعلاقات سياسية ما بين البلدين، كفيلة أن تقدم أو تعزز الاستقرار السياسي، وكذلك جاذبة للاستثمارات. وبالتالي هو مشهد في اعتقادي يعني يؤسس للعلاقات جيدة جدا ما بين الدول المنطقة، ويقدم سوريا في شكل جديد جاذب للاستثمارات وشريك استراتيجي وسياسي لدول المنطقة.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور خالد فؤاد، الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم.

0: وفي آخر ملفاتنا الليلة، تتوجه الأنظار صوب بروكسل، حيث يبحث وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الدعم العسكري لأوكرانيا. يأتي ذلك في وقت ما يزال وتصعيد فيه بين الجارتين سيد الموقف وسط توعد موسكو كييف برد قاس بعد استمرار استهداف منشآتها النفطية.
1: إلى بروكسل تتوجه بوصلة الاهتمام، فعلى طاولة النقاشات مواضيع ساخنة تلقي بظلالها على القارة العجوز. أوكرانيا كانت الحاضرة الأبرز وسط حديث متزايد عن الحاجة الماسة إلى وسائل الدفاع الجوي.
2: الدفاع الجوي لا يزال الأولوية الرئيسية لأوكرانيا. لقد وافقنا بالفعل على خطط مشتريات بقيمة أكثر من 28 مليار يورو في إطار قرض دعم أوكرانيا، وتشمل شراء صواريخ باتريوت من الإنتاج الأمريكي المستقبلي، لكن إنتاج الصواريخ يستغرق وقتاً، وكييف تحتاج إلى صواريخ باتريوت الآن.
1: المباحثات طرحت ما إذا كان التكتل بحاجة إلى آلية طوارئ خاصة به على غرار حلف شمال الأطلسي لتعزيز التنسيق في مواجهة الهجمات متعددة الوسائل الروسية. يأتي هذا في وقت ترى فيه الحكومة الأوروبية أن موسكو تكثف ما وصفتها بأعمال التخريب والتدخل التي تستهدف الدول الداعمة لأوكرانيا. وعقب حوادث عدة على غرار العثور على طائرة مسيرة مسلحة في مطار ألماني، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في وقت سابق من الشهر الحالي إنشاء بروتوكول أمني للطوارئ لمواجهة ما يوصف أوروبا

0: كراسنودار. في المقابل قال الكرملين إن أوكرانيا ستدفع ثمن هجمتها على روسيا خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن القوات الروسية ستستمر في قصف أهداف داخل أوكرانيا.
1: وينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ هلال العبيدي. أستاذ هلال، أهلا بكم. إذا أستاذ، عقد في بروكسل اليوم الاثنين الاجتماع الطارئ لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وتوفير منظومات الدفاع الجوي من المخزونات الأوروبية كان في مقدمة هذا الاجتماع. نسأل هنا أستاذ عن قراءتكم لمخرجات هذا الاجتماع في ضوء تزايد الضغوط لتقديم إمدادات عسكرية وتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. هل الاتحاد الأوروبي اليوم نجح ربما في حالة الاستنزاف العسكري الداخلي ليجري تقديم الدعم بالشكل المطلوب؟
2: تحية حضرتك أميرة والمشاهدين الكرام. حقيقة الاجتماع كان ناجح اليوم بامتياز، لأنه أولا على المستوى السياسي كانت هناك إطلاق لبعض المليارات المتوقفة منذ عام 2022، وهي بالتحديد مبلغ 6.6 مليار يورو. كانت المجر غير موافقة على هذه المصاريف، وتم الاتفاق اليوم في إطلاق هذه المبالغ. قسم منها يذهب إلى تعويضات سابقة لبعض دول الاتحاد الأوروبي، وهذه التعويضات أيضا ستضم، يعني ستصب، كان هناك طلب من كايا كالاس وهي رئيسة هذا الاجتماع اليوم، وهي يعني المسؤولة عن السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي. كان هناك طلب بأن تعاد هذه الأموال، يعني صح ستذهب إلى دول الاتحاد ولكنها ستعاد، ستضخ أيضا في المجهود العسكري لدعم أوكرانيا. لذلك أنا أعتقد أن اليوم التوصل إلى هذا الاتفاق المالي يتيح الفرصة لتقديم دعم أكبر إلى أوكرانيا، سواء عن طريق توفير الأموال أو سواء عن طريق توفير الذخائر. بالنسبة للذخائر وخصوصا فيما يتعلق بصواريخ باتريوت، يعني كان هناك اقتراح بأن يتم تعويض أوكرانيا ببعض الصواريخ الموجودة في المخازن والتي تقارب صلاحيتها على الانتهاء، ومن ثم تخصيص إنتاج 2027 من هذه الصواريخ للدول التي تمنح أوكرانيا الآن، لأن هناك نقص عند الأوكران الآن يحتاجوها في عام 26. وحقيقة لم نفهم أي من الدول وافقت على هذا، يعني لم تخرج الأنباء بأنه هذه الدولة أو تلك تمت الموافقة على إطلاق خزينها من صواريخ باتريوت. ولكن هناك جهد، يعني الجهد يصب في حقيقة في موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول الدعم المستمر لأوكرانيا، والموضوع الثاني هو محاصرة أسطول الظل الروسي. يعني هناك أيضا الهجمات الروسية،
1: وربما في هذا السياق يأتي أعداد بروتوكول طوارئ للتعامل مع التهديدات الواقعة دون عتبة الحرب المباشرة. هذا ما حذرت منه الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في اجتماعات بروكسل، من خطط روسية لتصعيد أعمال التخريب الهجين ضد الدول الأوروبية. هذا البروتوكول هنا أستاذ، هل يعكس ربما تحولا في العقيدة الأوروبية الأمنية لمواجهة محاولة التخريب الروسي الصامت كما يقول الأوروبيين؟
2: يعني علينا أن نفهم أن عقيدة الدفاع الأوروبية تغيرت كثيرا، خصوصا منذ عام 22 والهجوم الروسي على أوكرانيا، وهي تتطور باستمرار. لا توجد هناك يعني عقيدة ثابتة، حقيقة تتغير مع يعني تصاعد الوضع في الجبهات أو التهديدات القادمة، سواء على دول البلطيق أو على دول المحاذية لروسيا، أو حتى يعني في التقرير الأخير الذي نشر قبل يومين في صحيفة الموندو الإسبانية، كانت هناك يعني إشارات واضحة في هذا التقرير بأن تهديد يأتي من البحر الأبيض المتوسط من قبل سفن الظل الروسية لتهدد دول جنوب أوروبا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان وفرنسا. وهو يعني هذا التهديد ليس القصد هجوم مباغت أو هجوم مدمر، هي طائرات حقيقة اسمها بيرجا وطولها مترين ومسافتها 600 كيلومتر وتسير بسرعة 160 كيلومتر وتحمل متفجرات من 4 إلى 5 كيلوغرام. القصد منها هو إثارة المخاوف السياسية أولا، ومن ثم

0: الضغط الشعبي على الناخبين وعلى الجمهور أن أوروبا ليست آمنة وأنها تتعرض لهجمات في الدول الآمنة في جنوب أوروبا وأنها مخترقة. يعني هو أحداث ضرر نفسي وأثر سياسي، يعني أحداث حرائق، إيقاف بعض المطارات. لذلك أنا أعتقد أن هذه التهديدات اليوم الروسية على أوروبا ستستمر طالما أن هناك دعم أوروبي لأوكرانيا. يعني روسيا تحاول من خلال هذه التهديدات إيقاف الدعم، على العكس يأتي الرد الأوروبي بزيادة الدعم لأوكرانيا، لأننا لا نريد حقيقة أن تخرج، يعني في أوروبا لا يريدون أن تخرج روسيا منتصرة من هذه الحرب، لأن المطالب ما بعد اليوم الثاني لانتهاء هذه الحرب ستكون أكثر على أوروبا.
1: بالرغم من كل ذلك هنا أستاذ هلال، هنالك كسر لجمود دبلوماسي، ذلك جرى في لقاء وهو الأول من نوعه بين وزير على مستوى وزراء الخارجية منذ اندلاع الحرب. وزير الخارجية الألماني التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 من الشهر الجاري دون أن يسفر ذلك الاجتماع عن أي نتائج. الجانب الروسي يقول لا شيء جديد. نسأل هنا، لماذا دفعت ربما برلين لعقد هذا اللقاء وكسر حالة الجمود الدبلوماسي مع موسكو وهي تعلم تعنت الموقف الروسي؟
0: يعني علينا أن لا ننسى ست أميرة أنه هذا يعني علاقة ألمانيا بروسيا علاقة جدا مميزة. ألمانيا كانت هي المستورد الرئيسي للطاقة في روسيا من الغاز ومن البترول، وهناك خطوط أنابيب غاز كانت تأتي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. لذلك ألمانيا ما زالت لديها الرغبة في الوصول إلى إلى إلى تفاهمات مع روسيا. يعني من الممكن أن الروس يقدمون من خلال المفاوضات بعض التنازلات التي ترضي جميع الأطراف، لأنه لا هناك حلول بدون تنازلات. فمن هنا جاء هذا اللقاء.
1: وربما هناك أيضا أستاذ هلال تخوفات من جانب ألمانيا. الوزير الألماني يوهان فاتيفول واجه بشكل صريح نظيره الروسي باتهامات رسمية مباشرة وصارمة بشأن تورط موسكو في هجوم طائرة مسيرة مفخخة على مطار لايبزيغ لوجيستي المخصص لتقديم الدعم بالنسبة لأوكرانيا. إلى أي مدى ربما نقلت تلك الهجمات الملف إلى ملف أمن قومي بالنسبة لألمانيا، وذلك ربما يدفعها إلى تقديم الدعم ورفعه لكييف؟
0: الدعم موجود، والدعم موجود بصورة مستمرة، يعني مع كثرة التهديدات الروسية سواء على ألمانيا سواء على فرنسا أو سواء على دول البلطيق. مع كثرة التهديدات أيضا يزداد الدعم سواء السياسي والأمني والمالي والسلاح والذخائر. لذلك أعتقد أن ألمانيا اليوم خصوصا بعد توجيه الاتهامات التي ذكرتها حضرتك في قضية لايبزيغ، لأن هذه الاتهامات لم توجه اليوم الثاني من اكتشاف هذه الطائرة. يعني هذه الطائرة اكتشفت وتم تحليل بياناتها وتم معرفة مصادر هذه الطائرة من القطع المستخدمة في صنعها، ومن ثم جاء الاتهام بعد شهر من عمليات البحث والتحليل والمتابعة. لذلك أنا أعتقد أن الحكومة الألمانية والجهات الألمانية الرقابية عندما توجه هذا الاتهام إلى موسكو هي تملك من الأدلة ما يكفي، بالرغم من نكران موسكو لهذا الاتهام. لذلك اليوم يعني رد الفعل كان أولا بزيادة الإنفاق العسكري، ثانيا بإطلاق المصانع الألمانية. يعني اليوم شركات التسليح الألمانية بدأت تعمل أيضا بطاقة كبرى، خصوصا مع رفع الدعم العسكري، يعني رفع الإنفاق المالي من ميزانية الدولة. لذلك أنا أعتقد أن أوروبا اليوم حقيقة تعيش اقتصاد حرب في جميع البلدان.
1: هي تعيش اقتصاد حرب. وبالنسبة لألمانيا بشكل خاص هنا أستاذ هلال، الخارجية الألمانية أكدت عقب لقاء الثنائي أن روسيا كلمة واحدة غير جاهزة ومستعدة لأي تسوية سياسية هي تتمسك بكل شروطها الدبلوماسية وأيضا ما تقوم به بشكل في الميدان. كيف تبدو إذن خيارات برلين وباقي الدول الأوروبية للضغط على الكرملين؟ هل يمكن القول اليوم أستاذ هلال بأن أوروبا ليست لديها أدوات فعلية ضاغطة على موسكو؟
0: لا بالعكس، يعني هناك أدوات الضغط. هي بالدرجة الأولى إبقاء جبهة أوكرانيا دون تحقيق نصر حقيقي، دون السماح لروسيا

0: بتحقيق أي نصر أو أي إنجاز على جبهة أوكرانيا، بل بالعكس اليوم نشاهد أن الجيش الأوكراني وخصوصا سلاح الجو يصل إلى مديات تقريبا 2800 كيلومتر بالعمق الروسي من خلال طائرات مسيرات، ويضرب حتى موسكو. يعني في الوقت الذي كانت فيه خطاب بوتين لحماية أبنائه في إقليم الدونباس، الآن هو لا يستطيع أن يحمي أبنائه في موسكو. لذلك أعتقد أن توسيع جبهة الحرب هذه يصب أيضا في مصلحة أنه نجلس إلى طاولة المفاوضات، لأن كل ما اقتربنا من طاولة المفاوضات كل ما زاد التهديد. يعني كل ما حاول كل طرف أن يصل إلى مرحلة حسم نهائي لكي يجلس على طاولة المفاوضات
1: حسم نهائي، وهنالك لاعب أمريكي يدخل في هذا السياق أستاذ هلال. وهنا سؤالي الأخير، الحركة الدبلوماسية الأوروبية تزامن حاليا مع نقاشات محتدمة في العواصم الأوروبية بشأن تعاطي إدارة ترامب مع الملف الروسي، والسعي لإبرام تسويات سريعة. إلى أي حد يخشى الأوروبيون هنا أستاذ هلال بأن يخرج هذا الملف من أيدي أوروبا ويأخذ مسارا أمريكيا؟
0: يعني حقيقة حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون، وهي يعني هي بقيت طرف، وحاولت إبعاد أوروبا، لكن لا يمكن جغرافيا إبعاد أوروبا من هذا المسار. يعني إذا أرادت روسيا أن تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنفرد بالأوكران، حتى الأوكران نفسهم لن يسمحوا بذلك الشيء. لذلك وجود أطراف أوروبية أولا كضامن لمستقبل أوكرانيا، ثانيا كضامن لما بعد الحرب في أوكرانيا، لأن هذه الجغرافيا لم تتغير. يعني لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية منفردة من حل قضية أوكرانيا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي لحل قضية أوكرانيا بالتفاهمات الأمنية التي ستأتي بعد الاتفاق على كل شيء في أوكرانيا. لذلك أعتقد أننا لا يمكن، يعني حتى لو قفزنا على وقائع السياسة لا يمكننا أن نقفز على وقائع الجغرافيا. أوروبا موجودة وهي من تهتم لأمر الحدود مع روسيا، ولذلك يجب أن يتم الاتفاق بموافقة جميع الأطراف وبحضور جميع الأطراف لكي يكون هناك سلام دائم وشامل، وليس هدنة مؤقتة من الممكن أن تندلع في أي وقت من الأوقات.
1: الأستاذ هلال العبيدي الباحث في العلاقات الدولية، كنتم معنا من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لكم أستاذ. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث،
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها وننقلها كما هي
4: بلا تردد.
6: وننقلها كما هي بلا تردد.
7: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
3: بل نعيشه في الميدان.
5: نقترب من التفاصيل
8: ونكشف الحقيقة
9: ونأخذ المشاهد معنا
3: إلى قلب الحدث.
5: نقف مع الإنسان
3: أينما كان.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلد القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات أربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الإسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة.

0: لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة في بما فيها H1 وH2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
1: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
1: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على اي شيء اساسي، بس على الأوامر العسكرية. واحنا توخينا انه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين انياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
1: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: من ممكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكن مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا. تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
1: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس، وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالاً أساسياً في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسمياً، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليل بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
4: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود،

0: آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الخرطوم تطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع. عراقجي يقول إنه سلم الوسطاء مقترحات وينتظر الرد الأمريكي، وترامب يؤكد مجددا بأنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في اليوم الثالث من عيد العرش وسط قيود صارمة على الفلسطينيين وانتشار أمني في القدس القديمة، مشهد يعود إلى الواجهة مع كل عيد، فيما تتصاعد المخاوف من تداعيات ذلك على المسجد الأقصى وعلى القدس.
1: في أيام عيد العرش السبعة، حواجز تقطع أزقة القدس، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر عند أبواب الأقصى. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد، ومن نفس المكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدى بتصريحاته المتطرفة. كل ذلك يلخص مشهدا تتداخل فيه طقوس العيد اليهودي مع الاقتحام.

0: اقتحامات، في وقت تضيق المدينة المحتلة على أهلها تحت إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
1: فإن التحرش القائم الآن من المسؤولين الإسرائيليين بحق الأقصى هو يشجع المقتحمين بزيادة اقتحاماتهم وتجاوزاتهم، ومن هنا يكمن الخطر.
0: وبين التحذير من الاقتحامات وما يجري في أزقة القدس، تتكشف صورة أيام ثقيلة تفرض فيها القيود على حركة الفلسطينيين والمصلين، وتغلق محال تجارية في البلدة القديمة، فيما يتعزز الانتشار الأمني الإسرائيلي بالتزامن مع اقتحامات عيد العرش اليهودي. وفي مشهد غير مسبوق، نصبت عريشة العيد اليهودي للمرة الأولى قرب باب العمود، وفي خطوة يراها المقدسيون تغييرا للمشهد في البلدة القديمة وامتدادا لمحاولات فرض واقع جديد في القدس الشريف.
2: القدس باتت حلبة سياسية مقيتة مزعجة، اليوم فرض السياسة مع الانتخابات الموجودة، الكل يحاول أن يستثمر أي مناسبة من أجل تهوية تلك المدينة، هذا العام هو الأصعب بدون أدنى شك.
0: يحذر مقدسيون من أن استغلال الأعياد اليهودية لتكثيف الاقتحامات يمهد لفرض تقسيم زمني ومكاني للمسجد الأقصى، ويحول ما كان استثنائيا إلى مشهد يتكرر. ففي مثل هذا اليوم من عام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون باحات الأقصى، زيارة فجرت مواجهات أعقبها اندلاع الانتفاضة الثانية. واليوم وبعد 26 عاما تستعيد القدس تلك الذكرى، فيما تتكرر الاقتحامات وتبقى المدينة أمام مشهد مفتوح على مزيد من التوتر.
3: يمضي عيد العرش اليهودي بأيامه، لكن تداعياته في مدينة القدس تتجاوز حدود المناسبات اليهودية. اقتحامات تتكرر ووقائع تتراكم، ومحاولات لدفع المسجد الأقصى والبلدة القديمة نحو واقع مختلف. هنا لا تتغير المشاهد فحسب، بل تختبر بها إسرائيل حدود الوضع القائم يوما بعد آخر. فمشتاو تراتي عربي، القدس المحتلة.
4: دنا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رديني تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، واعتبرها خطا أحمر. وأشار أبو رديني إلى رفض فرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. فيما قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل إن الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق المسجد. كما أدانت دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس والمنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها.

0: هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدتي دير أبو مشعل وراس كركر وسط الضفة الغربية المحتلة، وأضرموا النار في مركبات فلسطينية وفق مصادر محلية. وفي سلفيت اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفل حارس بحماية من القوات الإسرائيلية، وأدوا طقوسا تلمودية وسط انتشار عسكري مكثف. أعرب وزير الخارجية الهولندي توم بيرنتسن عن أسف بلاده إزاء إلغاء إسرائيل اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية. وقالت الخارجية الهولندية إن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا يستهدف إسرائيل بل منتجات المستوطنات. أدانت الخارجية الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية بحق الدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين لدى دولة فلسطين بما فيها القدس وما يترتب عليها من معوقات أمام أداء مهامهم الدبلوماسية. وأكدت الوزارة أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة، وأن لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين، معربة عن رفضها لما يقوم به الجانب الإسرائيلي من ابتزاز وتهديد للضغط على الدول والتأثير في مواقفها والحد من الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح ومخيم صيرات في المنطقة الوسطى. وفي آخر التطورات استشهد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص الاحتلال في شارع صلاح الدين شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق قالت مصادر طبية إن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي سطح منزل في منطقة المشاهرة بشارع النفق في مدينة غزة. وفي مخيم صيرات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية غربي المخيم. هذا ويستعد الأهالي في مخيم صيرات وسط القطاع لتشييع أكثر من 50 شهيدا جرى انتشالهم من تحت أنقاض برج المهندسين وعدد من المنازل الأخرى، حيث طالب ذوي الشهداء بمواصلة عمليات البحث وانتشال من لا يزالون تحت الأنقاض لا سيما الأطفال، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال المعدات اللازمة لتسريع عمليات انتشال الجثامين. طالب وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق الاستقرار في البلاد، داعيا إلى تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: أؤكد مجددا أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في السودان والذي يضمن عدم تجدد النزاع دون وقف التدخلات الخارجية المضطردة ووقف تدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى السودان وتفكيك الميليشيا الإرهابية وتوقفها عن مهاجمة المدنيين والمدن والأعيان المدنية والبنى التحتية والسدود والمراكز الطبية والمستشفيات، ولا بد من نزع سلاحها وإبقاء سلاحها حظرا في يد الدولة ومؤسساتها الوطنية الشرعية الراسخة ودعم التقدم المضطرد الذي تحرزه الحكومة السودانية في حماية المدنيين وعملية بناء السلام.
0: ميدانيا افادت مصادر سودانية بمقتل نحو 72 مقاتلا من قوات الدعم السريع وإصابة 200 في ضربات جوية استهدفت مباني عسكرية بنيالة. وقالت المصادر إن الضربة الأولى أصابت مبنى قيادة المنطقة الغربية ومقر الفرقة 16 مشاة، فيما استهدفت الضربة الثانية اجتماعا للجنة الاستنفار في الدعم السريع وفي منزل قائد الفرقة. هذا وقتل شخص وأصيب عشرة آخرون في قصف قالت مصادر في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع استهدفت به ملعبا شمال غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي تطور ميداني آخر أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن قواته تقترب من السيطرة على مدينة المزروب التي وصفها بأنها آخر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي السودان ومصر وإريتريا بدعم تحالف مسلح جديد يسعى إلى إسقاط حكومة أبي أحمد. في المقابل اتهم الجيش السوداني جهات من إثيوبيا بتقديم دعم لقوات الدعم السريع في الأراضي الإثيوبية، شمل بحسب بيان الجيش التدريب والإمدادات وأنشطة عسكرية مرتبطة بطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى من دون تقديم أدلة

0: تفصيلية.
1: إلى الواجهة مجدداً تعود الحرب إلى شمال إثيوبيا وتتجاوز المنطقة، فيما تعبر الاتهامات الحدود نحو السودان. قائد الجيش الإثيوبي يتهم الخرطوم إلى جانب القاهرة وأسمرة بدعم جماعات مسلحة تسعى إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. اتهامات يرفضها الجيش السوداني ويقول إنها بلا أساس. لكن الخرطوم لا تكتفي بالنفي، فالجيش السوداني يوجه بدوره اتهامات إلى جهات في إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع.
2: في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
1: سبق للسودان اتهام إثيوبيا في مايو بالسماح بإطلاق مسيرات من مطار بحر دار لضرب الخرطوم، وهو اتهام رفضته أديس أبابا آنذاك. اتهامات متبادلة إذن، لم يقدم أي من الطرفين حتى الآن أدلة تفصيلية مستقلة تثبتها، لكنها تأتي في لحظة بالغة الحساسية. ففي شمال إثيوبيا عاد القتال بين القوات الفيدرالية وقوات ديغري، وامتدت المواجهات إلى عفر وأمهرة بعد إعلان تحالف مسلح جديد يضم 7 جماعات معارضة لحكومة أبي أحمد. قوات تيغراي سيطرت على مطارات إقليمية وأعلنت أنها دخلت ما وصفته بحرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية. مشهد يعيد إلى الذاكرة حرب عامي 2020 و2022 التي أنهى اتفاق بريتوريا فصولها بعد مقتل نحو 600,000 شخص وفق تقديرات الاتحاد الأفريقي. مع عودة القتال تتسع المخاوف من انهيار ذلك الاتفاق، ففي ميكيلي استهدفت مسيرة مبنى تلفزيون تيغراي وأخرجته من البث، بينما تشهد مناطق في الشمال اضطرابات في الاتصالات وحركة نزوح جديدة. في المحصلة لا تبقى أزمة تيغراي داخل الحدود الإثيوبية وحدها، فإثيوبيا تدخل في دائرة الاتهام مصر والسودان كذلك، بينما تتقاطع الحرب الجديدة مع خلافات قديمة على الحدود والنيل والأمن الإقليمي. بين النفي والاتهام يبقى السؤال الأهم في هذه المرحلة عن قدرة إثيوبيا على احتواء حربها الجديدة داخل حدودها، أم أن النار هذه ستجد طريقها إلى محيطها الإقليمي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: سيطر الجيش الإثيوبي على بلدة ألاماتا في تيغراي بعد استئناف المعارك مع فصائل مسلحة الأسبوع الماضي، وأعلنت مجموعة قوات سلام تيغراي المتحالفة مع الجيش مشاركتها في العملية، وأضافت أن البلدة تقع على بعد نحو 15 كيلومترا داخل حدود الإقليم ونحو 190 كيلومترا جنوب عاصمته ميكيلي. اتهم قائد الجيش الإثيوبي برهان جولا أطرافا خارجية بدعم متمردي جبهة تحرير تيغراي التي أعلنت أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة. وكانت مسيرة قد أصابت مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي وخلفت أضرارا فيه. إلى جانب ذلك ذكرت وسائل إعلام أن متمردي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على بلدة إريبيتي في قرية أو إقليم عفر قرب الحدود مع الإقليم، ويتقدمون نحو بلدة أفديرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه اجتمع في نيويورك مع الوسطاء القطريين وأجرى نقاشا بشأن كيفية تمهيد الطريق لتلبية شروط إيران، وأضاف أنه ناقش مع الوسطاء القطريين أفكارا عدة سينقلونها لاحقا إلى الجانب الأمريكي، معبرا عن أمله في أن يبلغ الوسطاء أو يبلغ بلاده بالرد الأمريكي النهائي بحلول يوم الثلاثاء. وأشار عراقجي إلى أن الاتصالات مع الوسطاء القطريين والباكستانيين اكتسبت طابعا أكثر جدية في ضوء المقترح الذي قدمته إيران. نقلت رويترز عن مسؤول قوله إنه من المتوقع أن تعقد محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء عبر وسطاء، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤولون للوكالة أن المحادثات من المتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنتصر في حربها مع إيران قريبا جدا، مشددا على أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: لدينا أفضل المؤشرات الاقتصادية، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. سننتصر في تلك الحرب قريبا جدا وستنتهي الأمور. أما أسعار الوقود فستشهد انخفاضا حادا، وهو أمر لم يكن بوسع أي شخص آخر تحقيقه. سنحقق النصر وسنحسم الأمر بطريقة أو بأخرى، وسيكون ذلك سريعا.
0: أكدت السعودية والولايات المتحدة أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، خصوصا مضيقي هرمز وباب المندب. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن، وأكد أهمية استمرار التنسيق ودعم المساعي الدبلوماسية بما يعزز الاستقرار واستمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة قشم في مضيق هرمز جنوب إيران، وقالت مصادر محلية إن أصوات الانفجارات قرب الجزيرة ناجمة عن إطلاق الجيش الإيراني طلقات تحذيرية تجاه سفن مخالفة لمسارات العبور التي حددها في المضيق. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولة تسلل لجماعة الحوثي في الأحطوب وبجبل الحبش في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، كما شنت مقاتلات حربية غارات على مواقع وتجمعات حوثية في الحوبان ومفرق ماوية والذكر والأكبوش وحيفان، واستهدفت رتلاً للإمداد في شارع الستين شمال مدينة تعز وتعزيزات في الوازعية غرباً. وأكد بيان القوات الحكومية مشاركة الطائرات المسيرة والمدفعية في استهداف آليات وتجمعات على محاور عدة، فيما استمرت المواجهات حول جبل نومان وكهبوب والعلقمة وراسن دون تحول رئيس في خريطة السيطرة بحسب البيان. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تفعيل الإطار الثلاثي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار سلام في مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح. إلى سوريا، حيث توغلت قوات الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة جنوب البلاد بالتزامن مع قصفها مناطق متفرقة من المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية فتشت عددا من المرة قرب المنطقة الصناعية في خان أرنبة، فيما ألقت قنابل مضيئة فوق قرية الصمدانية الشرقية، كما استهدفت محيط قرية طرنجة بأربع قذائف مدفعية سقطت في تلة الحمرية من دون ورود معلومات عن إصابات. وفي درعا توغلت قوات من الاحتلال بأكثر من 10 آليات في الحي الغربي لقرية معرية وداهمت وفتشت عددا من المنازل. وتمتد تداعيات التوغلات الإسرائيلية والقصف المتكرر على أطراف بيت جن غرب دمشق إلى حياة السوريين، وتدفع تلك الانتهاكات مزارعين ورعاة وأصحاب أعمال إلى تقليص تحركاتهم والابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها.
2: لا تقتصر تداعيات التوغلات الإسرائيلية والقصف المتكرر على أطراف بلدة بيت جن غرب دمشق على التحركات العسكرية فحسب، بل باتت تنعكس بشكل مباشر على حياة السكان الذين يواجهون مخاطر متزايدة أثناء ممارسة أعمالهم لكسب قوت يومهم، في ظل خشيتهم من واقع ميداني قلق يفرضه استمرار التوغلات وسلسلة الاستهدافات الإسرائيلية.
3: أنا يوم بصير في ضرب ممكن يأثر على رزقنا، بيأثر على شغلنا، بيأثر على عملنا، لكن إحنا مواظبين عملنا، مو الغاية، يعني الغاية نمد بعضنا كشريان حياة.

0: أكثر من الناحية المادية.
1: ضمن الطرقات المحيطة ببلدة بيت جن يتجنب الأهالي المرور فيها، ولا سيما تلك المؤدية إلى الأراضي الزراعية في منطقة الكروم التي تشكل موردًا أساسيًا لسكان المنطقة. ومع تكرار التوغلات المفاجئة والاستهدافات، اضطر بعض المزارعين ورعاة المواشي إلى الحد من أعمالهم والتقليل من وصولهم إلى المنطقة، رغم اعتماد عائلاتهم عليها مصدرًا رئيسيًا للدخل.
0: نحن جماعة طريشي، ومثل ما بنروح على أرضنا وعرزانا ونروح نسرح، يا ما ردونا من باب السد من هو من أول البلد نرجع على بيوتنا، ما نعود نقدر نروح ولا نعود نقدر نجي نحن والأهالي كلها. يعني هذا الشغل هذا يعني صار ثقيل كثير علينا نحن، لا طرشنا بضل مزروب، كرومنا أرزانا تين عنب عنا عم تروح بالأرض من اللي تروح عليها من وراء إسرائيل.
1: التوغلات المتكررة والاستهدافات المتواصلة بين الحين والآخر لا تتوقف تداعياتهما عند حدود المنطقة المستهدفة فقط، بل تمتد إلى حياة السكان، فتفرض عليهم تغيير مساراتهم وتأخير أعمالهم والابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها، خشية ما قد يرافق ذلك من عواقب محتملة قد تهدد سلامتهم.
2: لم تعد التوغلات الإسرائيلية مجرد حدث عسكري فقط، بل قيودا أمنية تلاحق السوريين في أرزاقهم وتحركاتهم، مهددة بشل مفاصل الحياة اليومية وتحويل قراهم وبلداتهم إلى سجون مفتوحة تنعدم فيها أدنى مقومات الأمان والاستقرار. محمد السباعي، تريتي عربي، بيت جن، ريف دمشق.
3: غادرت 65 عائلة سورية تضم نحو 300 شخص مخيم الرسم الأخضر في منطقة منبج متجهة إلى مناطقها في محافظتي حلب والرقة، وجرت عملية العودة بالتنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ورافقت آليات مديرية الطوارئ في حلب القافلة طوال الرحلة، فيما وزع الهلال الأحمر السوري حزم مساعدات طارئة على العائلات المغادرة. أفادت وكالة رويترز بسماع أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ناجمة عن هجوم روسي، وقال عمدة المدينة إن حطام صواريخ سقطت على عدة مبان في المدينة تسببت بأضرار مادية واندلاع حرائق، وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت مقتل شخصين وإصابة 26 آخرين في هجمات روسية على العاصمة كييف أمس الاثنين. بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة للدول الأعضاء. تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الطاقة العالمي وسلامة الملاحة البحرية، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
4: اجتمع وزراء الدفاع الأوروبيون في بروكسل في وقت تواجه فيه أوروبا أكثر من تحد أمني في آن واحد، لكن أوكرانيا تبقى في صدر النقاش، خصوصا مع الحاجة العاجلة إلى وسائل الدفاع الجوي. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن المشكلة لا تتعلق فقط بشراء صواريخ جديدة، لأن الإنتاج يحتاج إلى وقت، بينما تحتاج كييف إلى الصواريخ بشكل فوري.
5: الدفاع الجوي لا يزال الأولوية الرئيسية لأوكرانيا. لقد وافقنا بالفعل على خطط مشتريات بقيمة أكثر من 28 مليار يورو في إطار قرض دعم أوكرانيا، وتشمل شراء صواريخ باتريوت من الإنتاج الأمريكي المستقبلي، لكن إنتاج الصواريخ يستغرق وقتاً، وكييف تحتاج إلى صواريخ باتريوت الآن.
4: ولهذا تبحث الدول الأوروبية تقديم صواريخ باتريوت من مخزوناتها الحالية على أن تحصل على بدائل جديدة، كما اتفقت على توزيع 6,600,000,000 يورو من مرفق السلام الأوروبي وتمديد مهمة تدريب القوات الأوكرانية لعامين إضافيين. لكن الهواجس الأمنية لا تتوقف عند أوكرانيا، ففي البحر الأحمر تواصل مهمة سبيدس الأوروبية

0: حماية الملاحة، فيما يتسع النقاش إلى مضيق هرمز وسط مخاوف أوروبية بشأن التجارة والطاقة.
1: هذه دعوة مهمة جدا، سننظر أيضا فيما إذا كان بإمكاننا تقديم مساهمات باتجاه مضيق هرمز، على أمل أن نتمكن في مرحلة ما من المساهمة في ضمان المرور الآمن للملاحة البحرية هناك، وهو أمر ضروري أيضا لاقتصادنا ولمجتمعنا.
0: هولندا لم تقدم تعهداً نهائياً بمساهمة إضافية في سبيدس، لكنها تقول إنها تقيم الطلبات الأوروبية، وهكذا تتسع دائرة الهواجس الأمنية أمام أوروبا. دعم أوكرانيا وتسريع إعادة التسلح ومواجهة التهديدات الروسية والهجمات الهجينة وحماية طرق التجارة والطاقة في الشرق الأوسط. في وقت تواجه فيه أوروبا معادلة أمنية متعددة الجبهات، تبقى أوكرانيا في صدارة الأولويات محاجة عاجلة إلى الدفاع الجوي والسلاح، فيما تسارع الدول الأوروبية الخطى لتعزيز قدراتها الدفاعية، ويضيف أمن البحر الأحمر ومضيق هرمز تحدياً جديداً يتعلق بالملاحة وأمن الطاقة. باسل الطناني، تارتي عربي، بروكسل.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. الخرطوم تطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع. عراقجي يقول إنه سلم الوسطاء مقترحات وينتظر الرد الأمريكي، وترامب يؤكد مجددا بأنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ختام النشرة، في أمان الله.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: حملته السياسية. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الأحبة وتتابعونا معنا. إذن بن كفير يهدد بتصفية أسير فلسطيني وتهجير سكان قطاع غزة. توازيا مع تطورها العسكري، تركيا تطلق منصة إفرين للذكاء الصناعي. بالدموع مسن سوري يعبر عن فرحته بعد فوزه بقرعة الحج ويثير تعاطف الجميع. في ديمقراطيات العالم تبنى الحملات الانتخابية على وعود بالرفاهية الاقتصادية وتحسين الخدمات، إلا في دولة الاحتلال باتت المعارك الانتخابية لليمين المتطرف تخاض على حساب الدم الفلسطيني ومعاناة الأسرى. وزراء في حكومة الاحتلال حولوا خطط التهجير والاستيطان وحتى التهديد المباشر بالقتل إلى مادة دعائية صريحة لاستقطاب أصوات الناخبين. عرب هذه الحملات هو وزير الأمن القومي إتمار بن كفير، الذي لا يخفي رغبته في تولي حقيبة الدفاع، مقدما برنامجه الانتخابي برسالة صريحة: علينا تشجيع الهجرة من غزة، وواعدا قاعدته اليمينية بأنه في حال توليه منصب وزارة الدفاع سيعمل على إعادة الاستيطان الإسرائيلي على كامل القطاع. تابعوا معي.
1: לפני הבחירות נגיע לניסן. אני בעד. הערבים, חלילה, זה לא יקרה לפני הבחירות. אני מקווה, בעזרת השם, להיות שר הביטחון של מדינת ישראל ולהשאיר אותנו לניסנים ולכל התוחמת הצפונית ולכל עזה ולהתיישב עוד ועוד ועוד ועוד. ולא לשכוח עוד דבר, כי זה, להתיישבות זה דבר אחד, זה רגל אחת. יש רגל שהיא לא פחות חשובה. עידוד הגירה עכשיו, עידוד הגירה.
0: هذا الاستعراض الانتخابي لا يطول غزة فقط أيها الأحبة، بل يمتد إلى المقدسات. بن كفير رفع لفائف التوراة مؤديا طقوسا تلمودية علنية في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى، فهي رسالة للمستوطنين تؤكد لهم ضرورة استمرار فرض الأمر الواقع في القدس المحتلة. شاهدوا معي. المشهد الأكثر فجاج أيها الأحبة حدث خلف القضبان، فقد أجرى بن كفير زيارة استعراضية لأحد السجون ليوجه تهديدا للأسير الفلسطيني حسن سلامة، المعتقل منذ 30 عاما في مشهد يستخدم فيه الأسرى كحطب لإشعال حماسة ناخبيه. نشاهد معا.
2: شايتي يلد אני הלכתי להפגין בפיגועים שאתה עשית בקו 18.
3: הרגת 48 אנשים, הרגת גם ילדים ונשים וגברים וגם חיילים שהם הילדים שלי. כשהייתי ילד הלכתי והפגנתי שצריך אנשים כמוך לטפל בהם. היום אני סוגר מעגל, וכשנהייתי בגיר בוגר זה הפנים ששמתי אותך, אבל זה לא הסוף. אני רוצה להרוג אותך, אני רוצה להוציא אותך להורג. מי שהרג לי 48, גם חיילים, גם נשים, גם ילדים, גם זקנים, צריך להרוג אותו. להרוג אותו, וזה בהמשך לגיהנום שלמעלה יהיה לך. אני אומר לך גיהנום, אתה חושב בתולות? גיהנום יהיה לך, גיהנום. ואני בגיהנום כאן, למעלה זה הקדוש ברוך הוא, זה הלאה. כאן...
0: المزايدة على التطرف باتت العملة الرائجة في سوق الانتخابات الإسرائيلية، فكلما ارتفع سقف التهديد بالتهجير أو استعراض القوة في ساحات الأقصى أو التوعد بقتل الأسرى، ارتفعت أسهم الساسة في مؤشر يعتبره رواد المنصات بأنه يعكس التضامن الكامل للشارع الإسرائيلي نحو مكافأة الخطاب الفاشي العالم.

العالمي. إذن مشاهدينا الأحبة، نذهب الآن لنرصد لكم تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ بهذا التعليق. شاهدوا معي. مايا رحال تقول: إذا كان مجرم الحرب وزير الأمن القومي بن كفير سن قانون إعدام الأسرى وإطاحة معتقلاته بتماسيح وسلح المستوطنين بالضفة ويستبيح المسجد الأقصى، فكيف لو أصبح وزيرا للدفاع؟ سيحتل غزة بلا شك، هكذا تقول. تعليق آخر لخالد صافي: يقف المجرم بن كفير يهدد البطل حسن سلامة بالقتل والإعدام، يمارس القاتل بن كفير دعاية انتخابية حقيرة ويستقوي على الأسرى داخل زنازينه من أجل كسب أصوات. عبد الحكيم كتب قائلا: مشهد بن كفير بساحات الأقصى يدل على طيش وجنون وهستيريا ما قبل الانهيار والسقوط والرحيل. أما أحمد فكتب قائلا: ليش العالم راضي وساكت عن جرائم الإسرائيليين وإهانتهم للسجناء الفلسطينيين؟ شوفوا كيف يتعامل بن كفير مع سجين أمام الكاميرات ومن خلفها يسوون ما هو أعظم في تعذيب وإهانة المعتقلين. بخطوات متسارعة تدمج التطور العسكري بالتقنيات الحديثة، أعلنت تركيا رسميا دخولها بقوة إلى عصر البرمجة الفائقة لتأمين حدودها وبياناتها الدفاعية، إذ أطلقت رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية منصة أفران الوطنية للذكاء الصناعي. أفران ليست مجرد منصة عادية أو برنامج اتصالي، بل هي بنية تحتية ضخمة تم تصميمها بالكامل داخل تركيا عبر خوادم محلية فائقة القدرة لمعالجة البيانات الحساسة ومنع تسريبها للخارج، لتشكل النواة البرمجية الحية لإدارة منظومات الدفاع المعقدة وصولا إلى الطلاب والأكاديميين ورواد الأعمال. هذا التحول التكنولوجي الفائق ما زال يترجم بوضوح في ترسانة تركيا العسكرية، حيث استعرضت شركة أسلسان التركية للإلكترونيات العسكرية القدرات المحدثة لنظام الدفاع الجوي منخفض الارتفاع كوركوت 35، النظام الذي جرى دمجه بالكامل على مركبة مدرعة ذات دفع ثماني، يبرهن على كفاءة استثنائية في رصد وتدمير الأهداف النقطية والبرية. شاهدوا معي.

كوركوت 35 تكمن في قدرتها على الفتح والإطلاق الدقيق حتى أثناء الحركة السريعة، موظفا الذخيرة الذكية المبرمجة لتدمير أسراب من طائرات الدرون الانتحارية. لم يقف استمرار تركيا في تطورها العسكري عند حدود السماء والأرض، بل امتدت لتفرض سيادتها البحرية، حيث انتشرت على المنصات التركية مشاهد من تنفيذ الزورق المسير المحلي الصنع بيرانا مهامه الأولى ضمن مناورات ذئب البحر واحد. شاهدوا معي.

إذن أيها الأحبة، الزورق المسير بيرانا أثبت كفاءة فائقة بقدرته على الوصول لسرعة تتجاوز 40 عقدة بحرية والاقتراب من الأهداف السطحية بتخف مذهل من الرادارات بفضل طلائه الخاص، حاملا رأسا متفجرا يزن 100 كيلوغرام قادر على نسف القطع البحرية المعادية عن طريق التحكم به عبر الأقمار الصناعية. الآن مشاهدينا الأحباء نذهب لنرصد تفاعل

0: رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ من رسول الذي كتب قائلا: في هذا العصر حماية بياناتك العسكرية على خوادم محلية لا تقل أهمية عن حماية حدودك الجغرافية بالدبابات والطائرات. أيضا تعليق آخر من زفر يقول: لقطات الزورق المسير بيرانا وهو يشق البحر ويدمر هدفه بدقة في مناورات ذئب البحر جعلتني أشعر بالفخر. تعليق آخر لمارت يقول: الميزة الكبرى في منصة إيفرن أنها تضم 11 نموذجا لغويا كبيرا ومطورة محليا بالكامل، وهذا يعني أن عقول منظومتنا الدفاعية ستفكر وتحلل بلغة برمجية آمنة ومستقلة. تعليق آخر: تركيا لم تعد تشتري السلاح أو تقلده، بل أصبحت تصنع ترسانة عسكرية متكاملة برا وبحرا وجوا. مشاعر اختصرت سنوات من الانتظار والتوق إلى البيت الحرام، اختزلتها دموع الحاج المسن نهاد سكر لحظة سماع اسمه بين المقبولين لأداء فريضة الحج بعد القرعة التي أجرتها وزارة الأوقاف السورية، فتحولت فرحته العفوية إلى مشهد مؤثر انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت دموعه موجة من التعاطف والتفاعل. دعونا نرى هذه اللحظة.
1: عدد الحجاج المقبولين عددهم 1993، نؤكد التسجيل ونبارك لهم هذا القبول. العدد المتبقي
0: نتيجة القرعة أعلنتها إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف خلال القرعة التي أجريت على مدرج جامعة الفرات في دير الزور، نشاهد لحظة إعلان نتيجة الحاج نهاد.
2: نسحب على بركة الله بعد خلط الكرات. في داخل هذه الكرة بشائر فرح لمئات النفوس. بسم الله نفتح باب القبول. نبارك لأصحاب المواليد 1961. نعم، أحد الحجاج قبل في هذه القرعة، إذا تكرم ندعوه ليسحب إحدى الكرات. مبارك لكم. نخلط الكرات.
0: وبعد إعلان نتائج القرعة عبر الحاج نهاد عن فرحته باختياره، ولم يتوقف لسانه عن حمد الله على قبوله لأداء فريضة الحج هذا العام. شاهدوا كيف وصف تلك اللحظة.
3: لقد ظهر اسمي بالقرعة للحج في هذا الموسم بإذن الله. نسأل الله الثبات، نسأل الله القبول، نسأل الله أن يطعم هذه الطعمة لكل مشتاق يا رب العالمين. لقد بحثت بكل السبل كي أحج بالعام الماضي، ومع ذلك لم أقنط من رحمة الله. لقد منحني الله ما أردت. أسأل الله القبول وزيارة الرسول والدعاء.
0: قصة العم نهاد كانت واحدة من بين آلاف القصص التي نسجتها نتائج قرعة الحج السورية لموسم 1448 للهجرة، 2027 للميلاد، بعد انتظار آلاف السوريين إعلان النتائج. واعتمدت القرعة نظام الشرائح العمرية لضمان العدالة وتحديد المقبولين من مواليد الأعوام بين 1925 و1997، علما أن حصة سوريا تبلغ حوالي 23,000 حاج. الآن أيها الأحبة، نذهب لرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ مع سمية الحموي. سمية قالت: لحظة سماع اسمه في قاعة الحاج لم تكن مجرد فرحة، بل كانت إجابة لدعوات سنين طويلة من الانتظار. أحمد مسلم يقول: قصة العم نهاد أثبتت لنا أن جبر الخواطر يأتي دائما في وقته المناسب، وجمال الفرحة ينسينا مشقة الطريق. من منكم خلقته العبرة وهو يتابع فيديو العم نهاد؟ دعاء إسماعيل كتبت قائلة: اللهم أكرمنا وارزقنا زيارة بيتك الحرام والمدينة المنورة، وأن نشعر بهذه الفرحة. لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير. أما جوري فكتبت قائلة: لماذا يجب أن يكون الشخص كبيرا في السن حتى يذهب إلى الحج؟ فالشباب أيضا يتمنون أداء الفريضة، وليس كل الناس يعيشون حتى سن 60. كيف نلعب معك بمظهرك هذا؟ بكلمات جارحة يواجه طفل فلسطيني واقعه الجديد بعد أن سلب منه انفجار جسم مشوه من مخلفات الاحتلال بصره ويده، ورغم الألم والخذلان لا يزال يتمسك بأمل وحيد السفر إلى الخارج لتلقي العلاج واستعادة حياته. مشاهد.
4: تلعب كرم مع البلد تحت إلا في ولا سر يقول لألعب معك بمنزلك هذا عشان متساعد.
5: بحكي لي شفت اولاد على الباب بيلعبوا بالفوتبول، حكيت لهم بدي العب معكم ولدين، قال لا ما تلعبش معنا. رحت لقيت اثنين غيرهم بقول لهم لعبوني معكم بالكوره، طلعوا فيها وحكوا لي شو نلعب معك بمنظرك هذا مشوه بدان.
4: اللي بتنمر علي بقول لهم اللي بتنمر على واحد ربنا بخليه يصير زيه.
5: انفجر في صاروخ من مخلفات الحرب، تسبب فيه بأضرار جسيمة في جسمه. من هذه الإصابات اللي تعرض إلها اللي هي فقد البصر في كلتا عينيه، بترت أصابع يده اليمنى 3 من الأصابع وجزء من إيده، حروق بالغة من درجة الثالثة كانت في رجليه 2.
4: يوم الفجر كنت بلعب أنا وأصحابي، بعدين رحت ألم حطبني عشان كان الغاز مقطوع. هلا في كانت خشبة معسكرة، أشيت أشدها لما انفجر فيها مش عارف.

0: فقدت لقيت حالي بالمستشفى وبشوفش وبدقون إبر قاعدين عشان الوجع اللي فيه مش قادر أتحمل.
1: بعدين لما طلع من المستشفى صرت إنه أنا اللي بدي أشيل أودي على الحمام، أنا بدي أغير له، أنا صرت بدي أكله، أنا بدي أصير أعمل كل حاجة بالنسبة إله.
0: نفسي يرجع لي بس أشوف في عيني وأطلع أسافر برا أتعالج، ورجلي هذول فيهم ضواغط بحطوا لي على وجهي بلاستيك هنا عشان هذول الشظايا اللي هنا بصير أتعذب منهم.
1: الأقنعة والضواغط واللبس هذا شادد كتير كتير على جسمه، فأنا نفسي حتى بتعذب وأنا بلبسه فيهم.
2: لم نتخلى عن حلمنا رغم الحرب. 3 توائم من قطاع غزة يتحدون الإعاقة والقصف من أجل مواصلة تعليمهم. في حديثهم لتريتي عربية يروون قصص الصمود في وجه المأساة وكيف يتمسكون بأحلامهم الكبيرة رغم قسوة الظروف المحيطة بهم. شاهدوا معي.
3: معدل 94.5 من الفرع الأدبي.
4: الحاصل على معدل 94.6.
5: الحاصل على معدل 97.5 من الفرع العلمي. أنا وعبود ندى توأم 3 توائم في ظل صعوبة ظروف الحرب وظروف الإعاقة، لكن الحمد لله رب العالمين اتحدينا هاي الظروف كلها.
4: أعاني من نقص في الأكسجين منذ الولادة طبعاً. أنا يعني بذاتي لم أكن قادرة على الوصول إلى المدارس أو النقاط التعليمية المتوفرة في قطاع غزة بسبب عدم قدرتي على الحركة بشكل كبير.
5: فوالدي ووالدتي يعني جابوا لهم مدرسة عندهم على البيت عشان يلموا ويكونوا ملمين بالمنهج وما يضيع عليهم إشي.
4: كنا نعمل كمنظومة، يعني كنا نسهر في الليل. لم أنسى فضل أختي سما طبعاً علينا، كانت يعني هي السند الداعم بشكل كبير جداً.
3: الصعوبات اللي واجهتنا قطع النت وقطع الكهرباء وانه فيش يعني اضاءة كثير. يعني
5: كانت ظروف صعبة جدا، ظروف الحرب وظروف الإعاقة يعني كانت ظروف قاسية جدا، لكن العزيمة والإصرار عند اخواتي عبد الله وندى وايضا دعم ماما وبابا المستمر لعبد الله وندى كان جزء اساسي ومهم جدا في انهم يكملوا مسيرتهم وما يوقفوا وما يتخلوا عن حلمهم ابدا. يعني
4: كنت أتمنى إنه بعد الثانوية العامة تطلع لنا منحة يعني أو منحة في جامعات تركية لأنه يعني نكمل فيها الدراسة.
5: بصراحة أنا يعني من الصغر حلمي هو دراسة الطب البشري اقتداء بوالدي. يعني
4: أنا ناوي أدخل تخصص الشريعة والقانون.
3: حلمي هو أن أدخل الشهادة نفسي عشان أساعد الناس وخليهم يقفوا يعني على رجلهم وثقتهم بنفسهم.
2: ما أعظم هذا الشعب. أنا ميت مثل كل الفلسطينيين، ناشط مؤيد لفلسطين يلطخ علم الاحتلال الإسرائيلي بطلاء أحمر خلال فعالية بمعرض غوتنبرغ للكتاب في السويد احتجاجا على الإبادة في غزة. شاهدوا معي.
6: This is a peaceful protest, and we do this for all the children being killed by Israel. Israel is an apartheid state. They are criminal. I cannot walk. I am dead. Yes, all the Palestinians.
2: رغم الحرب والدمار والظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة، يواصل أطفال فلسطينيون تعلم القرآن الكريم وحفظ آياته داخل مساجد القطاع. شاهدوا معي.

0: بخطوات مثقلة تحاول طفلة فلسطينية حمل جالونات من الماء لتروي عطش من تبقى من عائلتها في مشهد يجسد معاناة أطفال غزة وسط الحرب. تابعوا معي.
1: أنا طفل.

0: أحلام بأن أحيا وأن أكبر. أنا طفل وما ذنبي بأن أقتل وذا جسدي طريا عظمه يكسر.
1: في لفتة إنسانية أخذ رجل أمن داخل الحرم المكي بيد معتمر من ذوي متلازمة داون وساعده على تحقيق أمنيته بلمس ستار الكعبة. تابعوا معي.

لا شيء أجمل من الإنسانية. بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم

آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي آر تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضاً.

الخرطوم تطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع. عراقجي يقول إنه سلم الوسطاء مقترحات وينتظر الرد الأمريكي، وترامب يؤكد مجددا بأنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في اليوم الثالث من عيد العرش وسط قيود صارمة على الفلسطينيين وانتشار أمني في القدس القديمة، مشهد يعود إلى الواجهة مع كل عيد، فيما تتصاعد المخاوف من تداعيات ذلك على المسجد الأقصى والمدينة.
1: في أيام عيد العرش السبعة، حواجز تقطع أزقة القدس، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر عند أبواب الأقصى. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد، ومن نفس المكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدى بتصريحاته المتطرفة. كل ذلك يلخص مشهدا تتداخل فيه طقوس العيد اليهودي مع الاقتحامات، في وقت تضيق المدينة المحتلة على أهلها تحت إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
2: فإن التحرش القائم الآن من المسؤولين الإسرائيليين بحق الأقصى هو يشجع المقتحمين بزيادة اقتحاماتهم وتجاوزاتهم، ومن هنا يكمن الخطر.
1: وبين التحذير من الاقتحامات وما يجري في أزقة القدس، تتكشف صورة أيام ثقيلة تفرض فيها القيود على حركة الفلسطينيين والمصلين، وتغلق محال تجارية في البلدة القديمة، فيما يتعزز الانتشار الأمني الإسرائيلي بالتزامن مع اقتحامات عيد العرش اليهودي. وفي مشهد غير مسبوق، نصبت عريشة العيد اليهودي للمرة الأولى قرب باب العمود، وفي خطوة يراها المقدسيون تغييرا للمشهد في البلدة القديمة وامتدادا لمحاولات فرض واقع جديد في القدس الشريف.
3: القدس باتت حلبة سياسية مقيتة مزعجة، اليوم فرض السياسة مع الانتخابات الموجودة، الكل يحاول أن يستثمر أي مناسبة من أجل تهوية تلك المدينة، هذا العام هو الأصعب بدون أدنى شك.
1: يحذر مقدسيون من أن استغلال الأعياد اليهودية لتكثيف الاقتحامات يمهد لفرض تقسيم زمني ومكاني للمسجد الأقصى، ويحول ما كان استثنائيا إلى مشهد يتكرر. ففي مثل هذا اليوم من عام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون باحات الأقصى، زيارة فجرت مواجهات أعقبها اندلاع الانتفاضة الثانية. واليوم وبعد 26 عاما تستعيد القدس تلك الذكرى، فيما تتكرر الاقتحامات وتبقى المدينة أمام مشهد مفتوح على مزيد من التوتر.
4: يمضي عيد العرش اليهودي بأيامه، لكن تداعياته في مدينة القدس تتجاوز حدود المناسبات اليهودية. اقتحامات تتكرر ووقائع تتراكم، ومحاولات لدفع المسجد الأقصى والبلدة القديمة نحو واقع مختلف. هنا لا تتغير المشاهد فحسب، بل تختبر بها إسرائيل حدود الوضع القائم يوما بعد آخر. فمشتي وترتي عربي، القدس المحتلة.
0: أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردين تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة واعتبرها خطا أحمر، وأشار بوردين إلى رفض فرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. فيما قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل إن الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق المسجد. كما أدانت دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس والمنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها.

0: أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالتزامن مع اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت شابا فلسطينيا مصابا برصاص الاحتلال إلى المشفى. من جانبه أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال مدن جنين ونابلس ورام الله وبتنفيذها حملة دهم واعتقالات، إضافة لاحتجازها شبانا فلسطينيين والاعتداء عليهم والتنكيل بهم. أعرب وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن عن أسف بلاده إزاء إلغاء إسرائيل اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية. وقالت الخارجية الهولندية إن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا يستهدف إسرائيل بل منتجات المستوطنات. أدانت الخارجية الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية بحق الدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين لدى دولة فلسطين بما فيها القدس وما يترتب عليها من معوقات أمام أداء مهامهم الدبلوماسية. وأكدت الوزارة أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة، وأنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين، معربة عن رفضها لما يقوم به الجانب الإسرائيلي من ابتزاز وتهديد للضغط على الدول والتأثير في مواقفها والحد من الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح ومخيم صيرات في المنطقة الوسطى. وفي آخر التطورات استشهد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص الاحتلال في شارع صلاح الدين شرقية دير البلح وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق قالت مصادر طبية إن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي سطح منزل في منطقة المشاهرة بشارع النفق في مدينة غزة. وفي مخيم صيرات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية غربي المخيم. هذا ويستعيد الأهالي في مخيم صيرات وسط قطاع غزة يستعدون لتشييع أكثر من 50 شهيدا جرى انتشالهم من تحت أنقاض برج المهندسين وعدد من المنازل الأخرى. وطلب ذوي الشهداء بمواصلة عمليات البحث وانتشال من لا يزالون تحت الأنقاض لا سيما الأطفال، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال المعدات اللازمة لتسريع عمليات انتشال الجثامين. طالب وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق الاستقرار في البلاد، داعيا إلى تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: نؤكد مجددا أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في السودان والذي يضمن عدم تجدد النزاع دون وقف التدخلات الخارجية المضطردة ووقف تدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى السودان وتفكيك الميليشيا الإرهابية وتوقفها عن مهاجمة المدنيين والمدن والأعيان المدنية والبنى التحتية والسدود والمراكز الطبية والمستشفيات. ولا بد من نزع سلاحها وإبقاء سلاحها حظرا في يد الدولة ومؤسساتها الوطنية الشرعية الراسخة ودعم التقدم المضطرد الذي تحرزه الحكومة السودانية في حماية المدنيين وعملية بناء السلام.
0: ميدانيا أفادت مصادر سودانية بمقتل نحو 72 مقاتلا من قوات الدعم السريع وإصابة 200 في ضربات جوية استهدفت مبانية عسكرية بنيالة. وقالت المصادر إن الضربة الأولى أصابت مبنى قيادة المنطقة الغربية ومقر الفرقة 16 مشاة، فيما استهدفت الضربة الثانية اجتماعا للجنة الاستنفار في الدعم السريع في منزل قائد الفرقة. أذى وقتل شخص وأصيب عشرة آخرون في قصف. قالت مصادر في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع استهدفت به ملعبا شمال غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي تطور ميداني آخر، أفادت مصادر في الجيش السوداني بأن قواته تقترب من السيطرة على مدينة المزروب التي وصفها بأنها آخر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي السودان ومصر وإريتريا بدعم تحالف مسلح جديد يسعى إلى إسقاط حكومة أبي أحمد. في المقابل، اتهم الجيش السوداني جهات في إثيوبيا بتقديم دعم لقوات الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية، شمل بحسب بيان التدريب والإمدادات وأنشطة عسكرية مرتبطة بطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى من دون تقديم أدلة تفصيلية.
2: إلى الواجهة مجددا تعود الحرب إلى شمال إثيوبيا وتتجاوز المنطقة، فيما تعبر الاتهامات الحدود نحو السودان. قائد الجيش الإثيوبي يتهم الخرطوم إلى جانب القاهرة وأسمرة بدعم جماعات مسلحة تسعى إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. اتهامات يرفضها الجيش السوداني ويقول إنها بلا أساس. لكن الخرطوم لا تكتفي بالنفي، فالجيش السوداني يوجه بدوره اتهامات إلى جهات في إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع.
3: في وقت تتوافر فيه معلومات ووقايع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
2: سبق للسودان اتهام إثيوبيا في مايو بالسماح بإطلاق مسيرات من مطار بحر دار لضرب الخرطوم، وهو اتهام رفضته أديس أبابا آنذاك. اتهامات متبادلة إذن، لم يقدم أي من الطرفين حتى الآن أدلة تفصيلية مستقلة تثبتها، لكنها تأتي في لحظة بالغة الحساسية. ففي شمال إثيوبيا عاد القتال بين القوات الفيدرالية وقوات ديغري، وامتدت المواجهات إلى عفر وأمهرة بعد إعلان تحالف مسلح جديد يضم 7 جماعات معارضة لحكومة أبي أحمد. قوات تيغراي سيطرت على مطارات إقليمية وأعلنت أنها دخلت ما وصفته بحرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية. مشهد يعيد إلى الذاكرة حرب عامي 2020 و2022، التي أنهى اتفاق بريتوريا فصولها بعد مقتل نحو 600,000 شخص وفق تقديرات الاتحاد الأفريقي. مع عودة القتال تتسع المخاوف من انهيار ذلك الاتفاق. ففي ميكيلي استهدفت مسيرة مبنى تلفزيون تيغراي وأخرجته من البث، بينما تشهد مناطق في الشمال اضطرابات في الاتصالات وحركة نزوح جديدة. في المحصلة، لا تبقى أزمة تيغراي داخل الحدود الإثيوبية وحدها، فإثيوبيا تدخل في دائرة الاتهام مصر والسودان كذلك، بينما تتقاطع الحرب الجديدة مع خلافات قديمة على الحدود والنيل والأمن الإقليمي. بين النفي والاتهام يبقى السؤال الأهم في هذه المرحلة عن قدرة إثيوبيا على احتواء حربها الجديدة داخل حدودها، أم أن النار هذه ستجد طريقها إلى محيطها الإقليمي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: سيطر الجيش الأثيوبي على بلدة ألاماتا في تيغراي بعد معارك استئناف المعارك مع فصائل مسلحة الأسبوع الماضي. وأعلنت مجموعة قوات سلام تيغراي المتحالفة مع الجيش مشاركتها في العملية، وأضافت أن البلدة تقع على بعد نحو 15 كيلومترا داخل حدود الإقليم ونحو 190 كيلومترا جنوب عاصمته ميكيلي. اتهم قائد الجيش الإثيوبي برهان جولا أطرافا خارجية بدعم متمردي جبهة تحرير تيغراي التي أعلنت

0: أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة. وكانت مسيرة قد أصابت مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي وخلفت أضرارا فيه. إلى جانب ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن متمردي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على بلدة إيريبتي في إقليم عفر قرب الحدود مع الإقليم ويتقدمون نحو بلدة أفديرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه اجتمع في نيويورك مع الوسطاء القطريين وأجرى نقاشا بشأن كيفية تمهيد الطريق لتلبية شروط إيران، وأضاف أنه ناقش مع الوسطاء القطريين أفكارا عدة سينقلونها لاحقا إلى الجانب الأمريكي، معربا عن أمله في أن يبلغ الوسطاء بلاده بالرد الأمريكي النهائي بحلول يوم الثلاثاء. وأشار عراقجي إلى أن الاتصالات مع الوسطاء القطريين والباكستانيين اكتسبت طابعا أكثر جدية في ضوء المقترح الذي قدمته إيران. نقلت رويترز عن مسؤول قوله إنه من المتوقع أن تعقد محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء عبر وسطاء، مع بقاء وزير خارجية إيران عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول للوكالة أن المحادثات من المتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنتصر في حربها مع إيران قريبا جدا، مشددا على أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: لدينا أفضل المؤشرات الاقتصادية، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. سننتصر في تلك الحرب قريبا جدا وستنتهي الأمور. أما أسعار الوقود فستشهد انخفاضا حادا، وهو أمر لم يكن بوسع أي شخص آخر تحقيقه. سنحقق النصر وسنحسم الأمر بطريقة أو بأخرى، وسيكون ذلك سريعا.
0: أكدت السعودية والولايات المتحدة أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، خصوصا مضيقي هرمز وباب المندب. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن، وأكد أهمية استمرار التنسيق ودعم المساعي الدبلوماسية بما يعزز الاستقرار واستمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة قشم في مضيق هرمز جنوب إيران. وقالت مصادر محلية إن أصوات الانفجارات قرب الجزيرة ناجمة عن إطلاق الجيش الإيراني طلقات تحذيرية تجاه سفن مخالفة لمسارات العبور التي حددها في المضيق. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولة تسلل لجماعة الحوثي في الأحطوب بجبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، كما شنت مقاتلات حربية غارات على مواقع وتجمعات حوثية في الحوبان ومفرق ماوية والذكرى والأكبوش وحيفان، واستهدفت رتلا للإمداد في شارع الستين شمال مدينة تعز وتعزيزات في الوازعية غربا. وأكد بيان للقوات الحكومية مشاركة الطائرات المسيرة والمدفعية في استهداف آليات وتجمعات على عدة محاور، فيما استمرت المواجهات حول جبل نمان وكهبوب والعلقمة وراس دون تحول رئيس في خريطة السيطرة بحسب البيان. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تفعيل الإطار الثلاثي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار سلام في مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح. إلى سوريا، حيث توغلت قوات الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة.

0: سيطرة جنوب البلاد بالتزامن مع قصفها مناطق متفرقة من المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية فتشت عددا من المارة قرب المنطقة الصناعية في خان أرنبة، فيما ألقت قنابل مضيئة فوق قرية الصمدانية الشرقية، واستهدفت محيط قرية طرنجة بأربع قذائف مدفعية سقطت في تلة الحمرية من دون ورود معلومات عن إصابات. وفي درعا توغلت قوات الاحتلال بأكثر من 10 آليات إلى الحي الغربي لقرية معرية وداهمت وفتشت عددا من المنازل. هذا وتمتد تداعيات التوغلات الإسرائيلية والقصف المتكرر على أطراف بيت جن غرب دمشق إلى حياة السوريين، وتدفع تلك الانتهاكات مزارعين ورعاة وأصحاب أعمال إلى تقليص تحركاتهم والابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها.
1: لا تقتصر تداعيات التوغلات الإسرائيلية والقصف المتكرر على أطراف بلدة بيت جن غرب دمشق على التحركات العسكرية فحسب، بل باتت تنعكس بشكل مباشر على حياة السكان الذين يواجهون مخاطر متزايدة أثناء ممارسة أعمالهم لكسب قوت يومهم، في ظل خشيتهم من واقع ميداني قلق يفرضه استمرار التوغلات وسلسلة الاستهدافات الإسرائيلية.
2: أنا يوم بصير في ضرب ممكن يأثر على رزقنا، بيأثر على شغلنا، بيأثر على عملنا، لكن إحنا مواظبين عملنا، مو يعني الغاية نمد بعضنا كشريان حياة أكثر من الناحية المادية.
1: ضمن الطرقات المحيطة ببلدة بيت جن يتجنب الأهالي المرور فيها، ولا سيما تلك المؤدية إلى الأراضي الزراعية في منطقة الكروم التي تشكل موردا أساسيا لسكان المنطقة. ومع تكرار التوغلات المفاجئة والاستهدافات اضطر بعض المزارعين ورعاة المواشي إلى الحد من أعمالهم والتقليل من وصولهم إلى المنطقة رغم اعتماد عائلاتهم عليها مصدرا رئيسيا للدخل.
3: نحن جماعة طريشي، ومثل ما بنروح على أرضنا وعرزانا ونروح نسرح، يا ما ردونا من باب السد من هو من أول البلد نرجع على بيوتنا، ما نعود نقدر نروح ولا نعود نقدر نجي نحن والأهالي كلها. يعني هذا الشغل هذا يعني صار ثقيل كثير علينا نحن، لا طرشنا بضل مزروب، كرومنا أرزانا تين عنب عنا عم تروح بالأرض من اللي تروح عليها من وراء إسرائيل.
1: التوغلات المتكررة والاستهدافات المتواصلة بين الحين والآخر لا تتوقف تداعياتهما عند حدود المنطقة المستهدفة فقط، بل تمتد إلى حياة السكان فتفرض عليهم تغيير مساراتهم وتأخير أعمالهم والابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها خشية ما قد يرافق ذلك من عواقب محتملة قد تهدد سلامتهم.
4: لم تعد التوغلات الإسرائيلية مجرد حدث عسكري فقط، بل قيودا أمنية تلاحق السوريين في أرزاقهم وتحركاتهم، مهددة بشل مفاصل الحياة اليومية وتحويل قراهم وبلداتهم إلى سجون مفتوحة تنعدم فيها أدنى مقومات الأمان والاستقرار. محمد السباعي، تريتي عربي، بيت جن، ريف دمشق.
0: غادرت 65 عائلة سورية تضم نحو 300 شخص مخيم الرسم الأخضر في منطقة منبج متجهة إلى مناطقها في محافظتي حلب والرقة، وجرت عملية العودة بالتنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ورافقت آليات مديرية الطوارئ في حلب القافلة طوال الرحلة، فيما وزع الهلال الأحمر السوري حزم مساعدات طارئة على العائلات المغادرة. أفادت وكالة رويترز بسماع أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ناجمة عن هجوم روسي، وقال عمدة المدينة إن حطام صواريخ سقطت على عدة مبان في المدينة تسببت بأضرار مادية واندلاع حرائق. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت مقتل شخصين وإصابة 26 آخرين في هجمات روسية على العاصمة كييف أمس.

0: بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة للدول الأعضاء. وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الطاقة العالمي وسلامة الملاحة البحرية، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
1: اجتمع وزراء الدفاع الأوروبيون في بروكسل في وقت تواجه فيه أوروبا أكثر من تحد أمني في آن واحد، لكن أوكرانيا تبقى في صدر النقاش، خصوصا مع الحاجة العاجلة إلى وسائل الدفاع الجوي. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن المشكلة لا تتعلق فقط بشراء صواريخ جديدة، لأن الإنتاج يحتاج إلى وقت، بينما تحتاج كييف إلى الصواريخ بشكل فوري.
2: الدفاع الجوي لا يزال الأولوية الرئيسية لأوكرانيا. لقد وافقنا بالفعل على خطط مشتريات بقيمة أكثر من 28 مليار يورو في إطار قرض دعم أوكرانيا، وتشمل شراء صواريخ باتريوت من الإنتاج الأمريكي المستقبلي، لكن إنتاج الصواريخ يستغرق وقتا، وكييف تحتاج إلى صواريخ باتريوت الآن.
1: ولهذا تبحث الدول الأوروبية تقديم صواريخ باتريوت من مخزوناتها الحالية على أن تحصل على بدائل جديدة، كما اتفقت على توزيع 6 مليارات و600 مليون يورو من مرفق السلام الأوروبي وتمديد مهمة تدريب القوات الأوكرانية لعامين إضافيين. لكن الهواجس الأمنية لا تتوقف عند أوكرانيا، ففي البحر الأحمر تواصل مهمة سبيدس الأوروبية حماية الملاحة، فيما يتسع النقاش إلى مضيق هرمز وسط مخاوف أوروبية بشأن التجارة والطاقة.
3: هذه دعوة مهمة جدا، سننظر أيضا فيما إذا كان بإمكاننا تقديم مساهمات باتجاه مضيق هرمز، على أمل أن نتمكن في مرحلة ما من المساهمة في ضمان المرور الآمن للملاحة البحرية هناك، وهو أمر ضروري أيضا لاقتصادنا ولمجتمعنا.
1: هولندا لم تقدم تعهدا نهائيا بمساهمة إضافية في سبيدس، لكنها تقول إنها تقيم الطلبات الأوروبية. وهكذا تتسع دائرة الهواجس الأمنية أمام أوروبا. دعم أوكرانيا وتسريع إعادة التسلح ومواجهة التهديدات الروسية والهجمات الهجينة وحماية طرق التجارة والطاقة في الشرق الأوسط. في وقت تواجه فيه أوروبا معادلة أمنية متعددة الجبهات، تبقى أوكرانيا في صدارة الأولويات مع حاجة عاجلة إلى الدفاع الجوي والسلاح، فيما تسارع الدول الأوروبية الخطى لتعزيز قدراتها الدفاعية. ويضيف أمن البحر الأحمر ومضيق هرمز تحديا جديدا يتعلق بالملاحة وأمن الطاقة. باسل الطناني، تارتي عربي، بروكسل.
0: في الختام إلى التذكير بالعناوين: آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. الخرطوم تطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع. عراقجي يقول إنه سلم الوسطاء مقترحات وينتظر الرد الأمريكي، وترامب يؤكد مجددا بأنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ختام النشرة في أمان الله.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
1: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده حقق نمواً متواصلاً على مدى 24 ربعاً ليصبح السادس عشر عالمياً والسادس أوروبياً. وفي أحدث تقديراتها توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% هذا العام و 3% العام المقبل.
1: دعم إضافي قد تمنح استثمارات الذكاء الصناعي للاقتصاد العالمي في مواجهة أزمة الطاقة، نتيجة أكدها تقرير التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حسنت

0: حاز تقرير منظمة نبرته التفاؤلية إلى الإنفاق المتزايد على مراكز البيانات وأشباه الموصلات الذي دعم النمو في الولايات المتحدة وصادرات التكنولوجيا من اليابان وكوريا الجنوبية في وقت تحد فيه تداعيات أزمة الطاقة من زخم الاقتصاد العالمي. ومع استمرار الضغوط خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي السنة المقبلة إلى 3% مقابل زيادة تقديرات التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين إلى 4.1% هذا العام و 3.6% العام المقبل. وتتباين الصورة بين الاقتصادات الكبرى، فالولايات المتحدة مرشحة للنمو ب 2.2% هذا العام، بينما ستسجل الصين نمواً ب 4.5%. في المقابل قدرت المنظمة ألا يتجاوز نمو منطقة اليورو 1% مع استمرار ضغوط أسعار الطاقة ومعدلات الفائدة. وفي تركيا تتوقع المنظمة نمواً عند 2.7% هذا العام، يرتفع إلى 3.6% عام 2027، لكن هذه التوقعات تبقى محاطة بمخاطر عالمية عدة، إذ تحذر المنظمة من أن تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع عوائد السندات واضطراب المناخ إلى جانب أداء أضعف لاستثمارات الذكاء الصناعي قد تخفض النمو العالمي بنحو 0.7 نقطة مئوية وتزيد التضخم بنحو 0.1 نقطة مئوية وعشر النقطة العام المقبل.
1: وينضم إلينا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي دكتور أو أستاذ أحمد سلامة. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. إذن 6 سنوات من النمو المتواصل للاقتصاد التركي، لكن ما الذي يفسر صمود الاقتصاد التركي أمام الصدمات الخارجية في ظل كل ما شهده العالم من تطورات في الاقتصاد العالمي؟
2: أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا. طبعا تعقيبا على كلام يعني رئيس وزارة تركيا رجب طيب أردوغان على نمو الاقتصادي التركي لمدة 6 سنوات ولم ينكمش الاقتصاد التركي ولا ربع واحد خلال الست سنوات الماضية، احنا السنة اللي فاتت النمو الاقتصاد التركي أغلق نمو على نمو 3.7%، هذا العام الربع الأول 2.6، الربع الثاني 2.3%، مع وجود أيضا في خلال سنة الست سنوات الماضية جائحة كورونا وأيضا زلزال هطاي والتقلبات السياسية، منها طبعا كانت الانتخابات الرئاسية التي مررنا بها، فبالتالي وأيضا العقوبات الاقتصادية لا تخفى على أحد، ومع ذلك صمد الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية ولم يحقق أي انكماش نهائيا، وهذا بفضل الاستثمارات التي تمت خلال الفترة الماضية وخصوصا آخر 4 سنوات. احنا عندنا استثمارات بشكل حثيث في قطاع سلاسل الإمداد، سواء كانت القطاع السكك الحديدية أو حتى كمان الطرق البرية أو حتى كمان الموانئ، فبالتالي وأيضا تركيا حاليا تملك زمام الأمور كممر أوسطي في مجال أيضا الطاقة وعبور البضائع إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى كمان إلى الشرق الأوسط.
1: وهنا نتساءل لربما حول كيفية تعزيز تركيا لحصتها في التجارة العالمية مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية في ظل ما يحدث في مضيق هرمز مثلا.
2: نعم، يعني كما تفضلتي بالنسبة طبعا الحروب الأخيرة أصبح الاستثمار في البنية التحتية أو في سلاسل الإمداد شيء لا غنى عنه، وهذا ما أيضا ما توقعته تركيا خلال السنوات الماضية والرؤية السياسية الحكيمة التي تمت خلال الأعوام السابقة. احنا عندنا مثلا على سبيل المثال خلال آخر 20 عام تركيا استثمرت حوالي 300 مليار دولار فقط في السكك الحديدية، احنا بنتكلم حاليا صادرات تركيا فقط من السلع تجاوزت 273 مليار دولار خلال العام الماضي 2025، يساهم قطاع السكك الحديدية منها ب 5%، وبنهاية العام القادم 2027 سيساهم في حدود حوالي 20%، فلما نتكلم على قطاع واحد فقط من سلاسل الإمداد هو قطاع السكك الحديدية، فبالتالي هذا أمر يعني فعلا هيزيد من قوة تركيا في سلاسل الإمداد. الشيء الثاني في النقل البحري، تركيا تمتلك حتى الآن 54 ميناء تجاري متكامل أو متطور يعمل على مدار الساعة، عندها على سبيل المثال 1170 شركة سفينة شحن أو أسطول بحري كامل يساعد أيضا في وصول البضائع إلى

0: الاتحاد الأوروبي أو حتى كمان إلى الشرق الأوسط. لو بنتكلم حتى كمان على طرق البرية، حاليا احنا بنتكلم بأن حوالي أكتر من سنتين اتنين على طريق التنمية، 1200 كيلو متر في داخل العراق، وسيصل البضائع من آسيا عبر الخليج العربي عبر العراق إلى تركيا إلى أوروبا. وسيساهم أيضا في الاقتصاد التركي بنسبة حوالي 55 مليار دولار سنويا، مع الارتفاع طبعا المتوقع كل عام. ده بالنسبة طبعا فقط طريق التنمية، أما كمان الممر اللوجستي الذي سيتم أيضا عن طريق سوريا، ووصول البضائع التركية إلى إفريقيا عبر سوريا ثم الأردن ثم خليج العقبة والبحر الأحمر. ويعني احنا بنتكلم على أن حاليا تركيا تملك زمام الأمور بالنسبة إلى أوروبا، وطبعا إنقاذ أوروبا من خلال طبعا بعد الحروب التي تمر حاليا في الممرات البحرية، فبالتالي تركيا ستكون هي المنقذ إلى أوروبا وإلى أيضا حتى كمان الشرق الأوسط. حتى لو اتكلمنا على مجال الطاقة، احنا نحتاج حتى كمان حلقة لوحدها في مجال الطاقة. تركيا أنقذت الاتحاد الأوروبي مع الحرب الروسية الأوكرانية وقطع الإمدادات التي حدثت في خط نورد ستريم، فأوصلت الغاز الأذربيجاني أو غاز بحر قزوين كما يطلق عليه من أذربيجان عبر تركيا عبر طبعا خط تناب إلى إلى إلى أوروبا. وحاليا احنا بنتكلم حتى كمان على الخطوط البرية، وصول البضائع الصينية حتى كمان من آسيا عبر طريق أنقرة سيفاس وقارس، الذي سيربط المنتج الصيني يصل إلى تركيا ثم يتم ربطه إلى الشبكة الأوروبية، وتصل البضائع إلى أوروبا بدل من 45 يوم هتصل في خلال 7 أيام.
1: هي نقاط مهمة أستاذ أحمد، لكن حتى إذا ما تحدثنا عن الصناعات الدفاعية كذلك والتي شهدت نموا كبير في تركيا، كيف ينعكس نمو الصناعات الدفاعية على هيكل الصادرات ذات القيمة المضافة؟
0: لو نتكلم على الصناعات الدفاعية فقط في قطاع الدفاع والطيران، نسبة النمو 16.2% خلال آخر 8 شهور فقط. احنا السنة اللي فاتت تم صادرات من الصناعات الدفاعية فقط كانت حوالي 10 مليار دولار، خلال حتى شهر أغسطس هذا العام 6.2 مليار دولار، ولسه لم نغلق هذا العام. ولكن لو اتكلمنا على حجم الصادرات من التكنولوجيا المتوسطة والتكنولوجيا الفائقة، 192 مليار دولار صادرات في هذا المجال من تركيا. ارتفاع عدد حتى كمان الشركات أو المصانع التركية أو تركية الأصل في مجال الصناعات الدفاعية من حوالي كانوا بالضبط 5 أو 6 شركات كبرى فقط في آخر 20 سنة، احنا بنتكلم دلوقتي حاليا على 3600 مصنع أو شركة تركية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، فلذلك لها باع طويل جدا. وطبعا مع دخول مجال الذكاء الاصطناعي كما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في آخر كلمة له، فبالتالي سوف أيضا يساهم أو يزيد من قدرة تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.
1: بالحديث عن الذكاء الصناعي مثل ما تفضلت أستاذ أحمد، كيف يمكن أن تستفيد تركيا من هذه التحولات في الذكاء الصناعي في مجال الاستثمار وحتى في مجال الصناعة مثل ما ذكرت؟
0: تركيا إلى الآن بتخطو خطوات ثابتة وفي نفس الوقت مستقرة في مجال توطين الذكاء الاصطناعي وأيضا في مجال تخزين البيانات. احنا بنتكلم في خلال الفترة الماضية تركيا أو رئيس رجب طيب أردوغان استقطب كثير من الاستثمارات المباشرة في مجال مراكز البيانات، وحاليا دلوقتي بيتم إنشاء 2 من أكبر مراكز البيانات اللي سيكون في الشرق الأوسط كله. فبالتالي هذا الاستقطاب وأيضا الحوافز التي ستقدم إلى منتجين أو إلى مطورين الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الماضية حوافز يعني كبيرة جدا. القانون الذي تم إصداره إلى صفر ضرائب لمن سيستثمر في هذا المجال، وصادرات أيضا صادرات التكنولوجيا وصادرات الذكاء الاصطناعي، فلذلك هذه رسائل مباشرة إلى الاستثمار الأجنبي أو الاستثمار الأجنبي المباشر حتى كمان اللي وصل إلى في خلال آخر 8 أشهر فقط إلى أو خلال آخر شهر أغسطس إلى 3.3 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
1: حتى إذا ما وسعنا النقاش وذهبنا لتوقعات النمو العالمي فيما يخص منظمة التعاون الاقتصادي والتي رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%، ما الذي يدعم هذا التحسن في ظل كل ما شهده الاقتصاد العالمي من أحداث مؤخرا؟
0: طبعا هذا لا يخفى على أحد أن طبعا الاقتصاد العالمي تأثر

0: بشكل كبير جدا بالحبوب التي تمت في خلال العام النصف الماضي، وخصوصا كمان الحبوب الاقتصادية سواء كان في سلاسل الإمداد أو حتى كمان في حبوب الجمارك أو التعريفات الجمركية كما نطلق عليها. ولذلك هناك يعني أمل وهناك بعض من التفاؤل إلى انتهاء مثل هذه الحروب خلال الفترة القادمة، وخصوصا أيضا كمان تركيا لها باع كبير في مجال الوساطة حاليا في لوقف هذه الحروب، وخصوصا الحروب الاقتصادية. تركيا لها علاقات طيبة جدا سواء كانت مع روسيا، أوكرانيا، أمريكا، الشرق الأوسط، دول الخليج، فلذلك وجودها كحليف لكل القوى العظمى اللي موجودة، وأيضا ليس حليف فقط سياسي ولكن أيضا كمان حليف اقتصادي، فبالتالي نأمل أن يعني انتهاء مثل هذه الحروب الاقتصادية وبالتالي النمو الاقتصادي العالمي. ولا ننسى أيضا أن تم رفع توقعات نمو الاقتصاد التركي من 2.7 إلى 3.1 أو 3.1 بنهاية هذا العام إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بقفزة كبيرة في أسعار الكهرباء في الأوروبية خلال الشتاء.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب،

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه أوروبا ضغوطا متزايدة على أسعار الكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار اضطراب إمدادات الغاز عبر مضيق هرمز، إذ تسجل مخزونات الغاز أدنى مستوى لها منذ 15 عاما، وتشير تقديرات إلى أن إمكانية صعود أسعار الكهرباء بنحو 50% إذا اشتدت برودة الطقس في موسم الشتاء.
1: متوقعة في أسعار الكهرباء الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء، تعكس أقوى إشارات التحذير في أسواق الطاقة منذ أزمة عام 2022، تزامناً مع طفرة أسعار الغاز واستمرار تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب إغلاق مضيق هرمز. في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تجاوز السعر الآجل للكهرباء بالجملة لشهر يناير المقبل 210 دولارات لكل ميجاوات في الساعة، بزيادة تفوق 60% على مستواه العام الماضي، بينما تشير تقديرات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة بما يصل إلى 50% في حال كان الشتاء قارساً واستمر تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. وخلف ضغوط الكهرباء قفزة تجاوزت 75% في أسعار الغاز خلال الشهرين الماضيين، بالتزامن مع تراجع مخزونات أوروبا إلى أدنى مستوياتها المسجلة لهذه المدة منذ 15 عاماً، عند نسبة امتلاء بلغت 65.6%. وتتفاوت مستويات التخزين بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ يتوقع أن لا تبلغ ألمانيا وهولندا مستهدفيها البالغين 70 و80% على التوالي، بينما تظهر مخزونات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وضعاً أفضل نسبياً. أما بريطانيا فتعتمد بدرجة أكبر على خطوط الأنابيب وشحنات الغاز المسال بسبب محدودية قدرتها على التخزين، في ظل تقديرات بارتفاع تكاليف الطاقة المنزلية بقرابة الربع خلال يناير المقبل. ورغم التوسع في الطاقة المتجددة، فإن اعتماد منظومة الكهرباء الأوروبية الأكبر يبقى على الغاز، خصوصاً مع تراجع إنتاج الطاقة الشمسية خلال الشتاء وارتباط إنتاج الرياح بالظروف الجوية. في المقابل، تستبعد المفوضية الأوروبية وجود مخاطر

0: فورية بشأن الإمدادات، مستندة إلى انخفاض استهلاك الغاز في القارة ب 17% خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال الشتاء بسبب ظاهرة النينيو، ما قد يخفف الضغط على الطلب والمخزونات. لكن خبراء يحذرون أن تزامن موجة برد شديدة مع تعطل إضافي للإمدادات أو انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة قد يزيد الضغوط على أسعار الكهرباء وتكاليف الأسر والشركات في القارة العجوز.
1: نقاش لهذا الموضوع معنا من بابل الخبير الاقتصادي الدولي دكتور ناجح العبيدي. دكتور ناجح، نرحب بك معنا. إلى أي مدى تستطيع أوروبا احتواء صدمة الكهرباء إذا استمرت هذه الإشكاليات في الإمدادات الغاز؟
2: تحياتي أولا وشكرا على الاستضافة. بالتأكيد أوروبا تواجه الآن تحديات كبيرة في مجال تأمين إمدادات الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء. يعني هذه في مختلف الاقتصاديات الأوروبية يعتبر إحدى المشاكل التي تواجهها الشركات، والذي يحد أيضا من الاستثمارات الأجنبية ويدفع الكثير من الشركات والمؤسسات إلى الهروب من أوروبا. ويعني رغم أنه طبعا هناك تباين واضح واختلاف كبير بين الدول الأوروبية من حيث توليد الكهرباء ومن حيث أيضا أسعار الكهرباء، إلا أن هذه المشكلة تعتبر لمعظم الاقتصاديات وخاصة الاقتصاديات القوية في مقدمتها الاقتصاد الألماني تعتبر تحديا كبيرا. وحتى الآن يجب القول بأنه الحكومات والسياسات فشلت في حل هذه المشكلة. على سبيل المثال، أسعار الكهرباء في ألمانيا عد من بين الأعلى في العالم، وحتى الآن هي تعتبر أيضا أحد العوامل التي تحد من نمو الاقتصاد الألماني.
1: بالحديث عن هذا التباين بين الدول الأوروبية حتى من حيث التخزين، تخزين الغاز، وهنا نتساءل عن الخيارات المتاحة خصوصا أمام ألمانيا وكذلك هولندا لتعويض ضعف مستويات التخزين.
2: هذا الموضوع يخضع حاليا لنقاش كبير. هناك أصوات كثيرة تحذر من تدني معدلات التخزين على وجه الخصوص في ألمانيا، هي لا تزيد في الوقت الحاضر عن 60% في وقت يفترض أن تبلغ على الأقل 80%. يعني نحن لدينا الآن فصل الخريف ونحن مقبلون على فصل الشتاء الذي يزداد فيه استهلاك الغاز، وكان يفترض أن تستغل هذه الفترة لملء الخزانات. ولكن المشكلة التي تواجهها معظم الاقتصادات الأوروبية أنه في فترة الصيف وفي فترة الخريف كانت عادة الأسعار تميل للانخفاض بحيث تقوم الشركات بملء خزاناتها، ولكن ما حدث نتيجة لحرب الخليج والحرب الأمريكية ضد إيران أنه الأسعار ارتفعت بشكل حاد، وبالتالي هذه الشركات المسؤولة عن إدارة هذه مستودعات الغاز لم تقم بشراء الكميات المطلوبة، وهذا طبعا يضع هذه الاقتصاديات أمام مخاطر كثيرة. وهناك كما قلت يعني الكثير من الخبراء يحذرون من مغبة هذا الشيء، ولكن في نفس الوقت هناك أصوات تحاول أن تطمئن الجميع بأنه الاقتصاد الألماني وعموما الاقتصاد في أوروبا قادر على مواجهة هذه المشكلة، لأنه منذ عام 2022.
1: وبالتالي دكتور ناجح، في ظل هذا الحديث عن التراجع القياسي في مخزونات الغاز، ما حجم هامش الأمان المتبقي أمام الدول الأوروبية؟
2: يعني كما قلت السياسيون في الوقت الحاضر يقولون بأنه الشركات قادرة على التعامل مع أي نفس طارئ. طبعا هناك عوامل كثيرة وبمقدمتها عوامل يصعب التحكم بها وهو الطقس، يعني ما كيف ستكون الشتاء وكيف ستكون الرياح إلى آخره. ولكن على سبيل المثال وزيرة الاقتصاد الألماني رايشة تطمئن الجميع وتقول بأنه رغم أنه هناك انخفاض في معدلات تخزين الغاز إلا أنه الشركات قادرة على التعامل، لأن هناك أصبح منذ الحرب الأوكرانية هناك تنوع في المصادر. يعني في الوقت الحاضر تم التخلي عن الغاز الروسي وهناك مصادر متنوعة على سبيل المثال من النرويج، من الغاز الأمريكي المسال، وكذلك من أفريقيا يعني من الجزائر. وهذه التنوع يعطي مرونة في التعامل مع أي أزمة محتملة، وفي تقديري بأنه الأمور ستمر بخير وستكون لن تجد الاقتصاد الأوروبي نفسه في أزمة غاز في الوقت الحاضر، لأنه هناك غاز متوفر في الأسواق العالمية وعلى نحو الخاص الغاز المسال الأمريكي. ولكن طبعا الفاتورة ستكون باهظة لأن هناك ارتفاع في الأسعار.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بابل الخبير الاقتصادي الدولي دكتور ناجح العبيدي.

0: يواجه الاقتصاد السوداني تحديات كبرى بسبب الأضرار التي كبدتها الحرب للقطاع الخاص وأخرجت قطاعات رئيسة من دائرة النشاط. من جانبها تبحث الحكومة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات لإعادة تشغيل الشركات والمشروعات.
1: بعد أن أخرجت الحرب في السودان 8 ولايات منتجة للبترول والصمغ العربي والثروة الحيوانية من دائرة الإنتاج، وأدى ذلك لانكماش الاقتصاد بأكثر من 40% العام الماضي، تحاول الحكومة السودانية لملمة أوراقها وإنعاش هذا الاقتصاد. وفي سبيل ذلك تضع الحكومة السودانية الإنتاج والصادرات على رأس أولوياتها لتحقيق استقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي، إضافة للعمل على إنعاش القطاع الزراعي الذي تراجع ب 22% مقارنة بمتوسط 5 سنوات مضت.
2: في مقدمة القطاعات التي نرى فيها فرصا كبيرة يأتي القطاع الزراعي لما يتمتع به السودان من موارد طبيعية وميزات نسبية وتنافسية يمكن أن تمكنه من استعادة موقعه في الأسواق الإقليمية والعالمية.
1: إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصبا اقتصاديا مهما تراجعت بنحو 36% بسبب شح التمويل وتضرر البنى التحتية، ما يضع القطاع الخاص أمام تحديات كبيرة لاستعادة نشاطه.
3: التحديات الآن الموجودة هي التمويل، هي الآن الفلكتويشن في أسعار العملة، وكان نجح فيها الآن مؤخرا بنك السودان إلى حد ما في الحد من التضارب ومن المضاربة فيها. والتحدي الأكبر إنه تفعيل القانون وحماية المستثمرين.
1: وخلال مؤتمر جمع ممثلين عن منظمات دولية ومستثمرين ورجال أعمال في الخرطوم، بحثت الحكومة مع المجتمعين سبل إعادة تنشيط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإيجاد الحلول لمعطلات الاقتصاد.
4: الهدف من هذا التجمع مناقشة ما يمكن فعله لتحسين بيئة الأعمال في السودان والتعافي الاقتصادي، إضافة إلى جذب الاستثمار وتوفير الوظائف، والقطاع الخاص وحده من يقدر على فعل ذلك. نحتاج إلى قطاع خاص حيوي لتمكين الاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف.
1: وتهدف الحكومة خلال الأعوام القليلة المقبلة لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي إلى مرحلة ما قبل الحرب، بعد أن توقفت العام الماضي سلسلة الانكماش وسجل الاقتصاد نموا بنحو 1.7%.
5: بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب يواجه الاقتصاد السوداني تحدي استعادة الانتاج، فإنقاذ الشركات وحده لا يكفي، بل المطلوب إعادة القطاع الاقتصادي إلى دورة النشاط وخلق فرص العمل والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد المتراجع. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
0: ختموا في الاقتصاد، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.
6: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

صباح الخير، يعني صباح يعود إليكم مجدداً بعد نحو 3 سنوات من الانقطاع. البرنامج توقف بسبب حرب الإبادة في غزة ويعود اليوم، والأوضاع في محيطنا ليست بأفضل حالاً، ولكننا ما زلنا على موعد يومياً مع بزوغ صباح جديد بكل ما يحمله من أخبار وأفكار وخواطر وذكريات وأدوات وكثير من المصطلحات التي ترتبط به. يعني صباح عاد لأنه حري به أن يعود. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، وتشاهدون معنا في حلقتنا الأولى من هذا الموسم. الشتاء القادم بين تحذير من موجات برد قارس وتطمينات بتعدد الاحتمالات. مذياع العصر الحديث البودكاست يكتسح المنصات الرقمية ومتابعوه بمئات الملايين. أطفال غزة يعودون إلى التعليم فوق أنقاض المدارس في مراكز الإيواء. كما تشاهدون معنا أيضاً، شاطئ الجزيرة المغربي جنة المغامرين ووجهة محبي الرياضات البحرية والجبلية.

صباح الخير من جديد مشاهدينا. ماذا لو طلب من أحدكم أن يتذكر أشياء أو مواقف في حياته مرت عليها أعوام طويلة، أو طلب منكم أن تسترجعوا ذكرياتكم حينما كنتم أطفالا صغارا أو رضعا؟ هل تستطيعون ذلك؟ ربما يجد البعض صعوبة كبيرة في استرجاع كافة المواقف والأحداث التي مر بها خلال حياته، وقد يلجأ الكثير في الأحيان إلى مساعدة أو نأخذ مساعدة من آبائنا أو أجدادنا لنتذكر بعضا من تلك الأحداث. ولكن هناك من كسر تلك القاعدة واستطاع أن يسترجع ذكريات حياته بشكل فائق الدقة، أو كما يقال استطاع السفر عبر الزمن، لدرجة أنه يتذكر طفولته حينما كان رضيعا يبلغ من العمر 3 أشهر. هل تتخيلون ذلك مشاهدينا؟ تخيلوا الآن معي أنكم تتذكرون من كان يطعمكم مثلا حينما بقيتم بصحبة جدتكم إثر ذهاب ذويكم إلى السوق، أو ما هو الطعام الذي تناولتموه في سن 6 أشهر. مذهل بصراحة، مذهل للغاية، موضوع شغل الكثير من العلماء، وقد تم توثيق الحالة كدراسة بحثية نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية. أثبتت أن طفلا مراهقا يبلغ من العمر 16 عاما يمتلك ذاكرة فائقة تمكنه من تذكر كافة أحداث حياته دون أي مساعدة خارجية. وجاء في هذه الدراسة أن المراهق استطاع أن يتذكر تفاصيل دقيقة من أحداث حياته الشخصية.

معنا الآن هذه الدراسة تظهر على الشاشة، ووفق ما ذكر موقع ساينس أليرت العلمي، إذن هذه هي الدراسة على الشاشة. ومن أجل حماية خصوصية وهوية المراهق تم إعطاؤه رمزا تعريفيا وهو KCL دون ذكر اسمه ومكان وجوده. إذن الطفل المراهق قال إنه في عمر الثالثة اكتشف قدرته على استرجاع ذكرياته بشكل قوي من خلال بعض المحفزات الخارجية، مثل سماع أغنية معينة أو موسيقى أو أن يشتم رائحة معينة كان يألفها. إذن الدراسة أكدت أن الطفل بعد سلسلة من الاختبارات الدقيقة تبين امتلاكه لذاكرة ذاتية قوية، وهي حالة نادرة الحدوث، ليصبح واحدا من بين أقل من 100 حالة معروفة عالميا بهذا النوع النادر من الذاكرة والقدرة على التذكر. يبدو مشاهدينا أن العقل البشري سيظل لغزا كبيرا يحير العلماء، حتى أن تلك القصة أثارت حالة من الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذهب البعض إلى نفي هذه القصة من أساسها، كصاحب هذا التعليق الذي علق قائلا: بصراحة نعم، هناك أناس يتذكرون الطفولة لكن مش أيام الرضاعة. إذن العمر، أو من الممكن أن نتذكر من عمر 5 سنوات، إذن ولكن أن نتذكر من عمر مبكرة جدا، هذا الأمر لم يكن مقنعا بالألبتة. وشارك آخر تأييده للقصة قائلا: نعم أتذكر، ظننت أنني الوحيد الذي يشعر بهذا، لكنني أتذكر بالفعل، وإذا أغمضت عيني فكأنني أعود إلى تلك اللحظة فأستعيد المشاعر والروائح، لقد عشت معظم حياتي داخل ذاكرتي.

0: إذن ما إن ينتهي فصل الخريف حتى نبدأ بالتفكير في ماهية الشتاء، خصوصا مع التحذيرات المستمرة من تغير المناخ والاضطرابات الجوية التي نشاهدها هنا وهناك بين حين وآخر. ولذا فكثير من التكهنات بدأت بنشر تحليلاتها وتوقعاتها لطقس الشتاء القادم.
1: بينما نتهيأ لفصل الشتاء القادم، يتبادر إلى الأذهان سؤال عن كيف سيكون البرد هذا العام، وهل سنستقبل عواصف ثلجية أم أن الأمر سيمر بسلام؟ إن كنت تبحث عن الإجابة فبالطبع لن تكون مباشرة، إذ تتداخل عوامل عدة، فالتيارات الهوائية في الغلاف الجوي للأرض لها تأثير كبير على درجة الحرارة بحسب دراسة نشرتها دورية Journal of Geophysical Research، كما تلعب دورا في تشكيل الطقس وذلك بتوزيع الحرارة والرطوبة والسحب والأمطار. وقد حدثت زيادة في حركة الرياح خلال العقود الأربعة الماضية بطابع شتوي بلغ ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بنظيرتها الصيفية، ما يعني أنها باتت تهب بوتيرة أعلى في الأشهر الباردة. إذن من أحدث كل هذه التغييرات؟ تتساءل وأنت تسمع هذا التقرير. يجيبك عالم المناخ في إمبريال كولج لندن، المؤلف المشارك للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هوجيري روجيلي بقوله: قد غيرنا نحن كوكبنا بالفعل، وسيتعين علينا أن نتعايش مع بعض هذه التغييرات لقرون وآلاف السنين القادمة. ورغم هذه التأكيدات والكثير من التحليلات والدراسات، إلا أن تداخل العوامل مع بعضها ينتج أنماطاً جوية معقدة من عام إلى آخر، ما يجعل الحكم على الشتاء القادم تقديراً ليس إلا. وقد ثار الجدل في شهر أغسطس الماضي بعد تحذير لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة الذي قالت فيه: العالم قريب بشكل خطير من ارتفاع درجات الحرارة بالنسبة للبشر. وبين هذا التحذير وذاك القلق، هل علينا أن نتوجس من الصيف الساخن أم نستعد؟

0: للشتاء القارس.
1: بين تقلبات الطقس المتسارعة إذن وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحديث عن شتاء أكثر قسوة أو صيف أكثر سخونة، يبدو أن الطقس لم يعد مجرد حالة ننتظرها في نشرة الأرصاد، بل جزء من تغيرات أكبر يشهدها كوكبنا تستحق التوقف عندها ومحاولة الفهم من أهل التخصص. ومن أجل ذلك ينضم إلينا من بيروت الباحث المتخصص في شؤون البيئة مصطفى رعد. مرحبا بك سيد رعد. إذن هل بالفعل يجب علينا أن نقلق وخصوصا محبي الشتاء؟
2: عمليا كما ذكر التقرير الذي عرضتموه، هناك يعني أنماط جوية معقدة يمكن الحديث عنها في هذه الفترة، وعادة ما يربط العلماء بين الشتاء الذي حصل في العام 1982 و1983 كنقطة مرجعية للشتاء الذي ممكن أن نشهده في العام 2026 و2027، ولكن هناك بعض التغيرات التي ممكن أن نتحدث عنها. نحن نشهد في الوقت الحالي منذ 11 يوليو ظاهرة النينو، وهي ظاهرة حرارية تأتي من المحيط الهادئ وتصعد نحو الجهة الشمالية من كوكب الأرض، وطبعا هناك ما يسمى الدوامة القطبية الباردة التي تتشكل عادة فوق المحيط المتجمد الشمالي، والتي عادة تحبس الهواء البارد في المنطقة الشمالية من الكرة الأرضية، ولكن قد يحصل بعض الاضطرابات الجوية التي قد تسرب نوعا من الهواء البارد نحو المدن الموجودة في الجنوب من الكرة الأرضية. هذا الأمر قد نشهده طبعا يعني في بداية الخريف وصولا إلى نهاية الشتاء. نحن لا نتوقع أن يكون هناك عواصف ثلجية حتى الآن، ولكن هناك فرص أن يكون هناك عواصف ماطرة وغزيرة، ويعني هطولات مطرية غزيرة وعواصف وأنماط طقس متطرفة تحصل في المناطق سواء في منتصف الكرة الأرضية أو ربما في الجنوب والمناطق الشمالية.
1: نعم. وهذا سيد الأمر رعد مرتبط، يعني هل يؤخذ بالحسبان الشتاءات الماضية ويؤخذ معدل وسطي للوصول إلى حالة الشتاء القادم، أم أنها عبارة عن أرصاد عينية ترصد حركة الكتل الهوائية وما إلى ذلك؟
2: عمليا هي مرتبطة أكثر بالأرصاد التي ذكرتها حضرتك، وليست مرتبطة بالأنماط الجوية. يعني هناك من يقول أن في حال حصلنا على صيف قاس سيكون لدينا شتاء قاس، وهذه معادلة لا يمكن تطبيقها في الأعوام الحالية كوننا نشهد تغيرات مناخية كبيرة بسبب النشاطات البشرية وحرق الوقود الأحفوري الذي يؤثر على أنماط الطقس في العالم. ولكن ما يمكن تمييزه في شتاء العام 2026-2027 هو تأثر العالم بظاهرة النينو الكبيرة واستمرارها مع فصل الشتاء. ولكن ما يمكن الحديث عنه في حال حصل هناك تغير في ظاهرة النينو واندفعت الكتل الهوائية الساخنة من المحيط الهادئ نحو الجهة الشمالية من الكرة الأرضية، قد يحصل هناك اضطرابات في الدوامة.
1: يعني ما هي ظاهرة النينو؟
2: وقد يتسرب بعض الهواء البارد نحو المدن.
1: إذا استطعنا تلخيصها قليلا، شاعت كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، قد البعض يشغل باله وخصوصا من غير المختصين عندما يسمع بهذا المصطلح، هل عليه أن يفزع أو عليه أن يفهم أكثر ما هي هذه الظاهرة؟
2: عمليا ظاهرة النينو هي ظاهرة عبارة عن كتل هوائية حارة تنشأ في فوق المحيط الهادئ في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، وعادة ما تتحرك في الجزء الجنوبي وتنطلق نحو الجزء الشمالي. الفرق بين يعني المناطق في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية والجزء الشمالي هو أن الجزء الجنوبي يطلق التيارات الهوائية الساخنة نحو الجزء الشمالي من الكرة الأرضية، ولكن الجزء الشمالي من الكرة الأرضية يقوم بتبريد هذه التيارات الهوائية الساخنة ويقوم بدفعها مجددا، وهي كتل باردة ومعتدلة ويتم نشرها في كل الكرة الأرضية. ظاهرة النينو هي تتسبب بسبب ارتفاع نسبة حرق الوقود الأحفوري ونسب ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون الذي عادة ينتج عن النشاطات البشرية أو عن ثوران البراكين الموجودة في العالم. ولكن في الوقت الحالي لا يمكن أن نقول أن ثوران البراكين التي حصلت في روسيا وأندونيسيا وإيطاليا وغيرها من المدن أن تؤثر على المناخ العالمي في الوقت الحالي.
1: سيد رعد، طبعاً
2: قليلة من ثاني أكسيد الكبريت التي اندفعت
1: بعيداً عن المؤثرات التي قد تكون خارج

0: سيطرة الإنسان الطبيعي الذي يريد أن يقضي شتاء لطيفا بعيدا عن قساوته، بماذا يجب أن ننصحه؟
1: عمليا يجب أن ننصح المواطنين جميعا بأن يعني يتجهزوا للشتاء، يتجهزوا للخوف من انقطاع الطرقات وتشكل السيول والفيضانات التي ممكن أن تؤثر على الخدمات العامة، فيجب التجهز بهذا الأمر. نحن في الوقت الحالي لن نشهد حتى الآن أي تغير في ما يسمى عواصف ثلجية مثل ما حصل في 1982 و1983 وال91 و92، ولكن علينا التجهز لأننا ننتظر أيضا التوقعات المرتبطة في الكتل الهوائية التي تأتي من أوروبا وشمال الأطلسي، وهنا يمكننا الحديث عن هذه التغيرات التي ممكن أن نشهدها في شهر يناير وفبراير من العام 2027، والذي قد تؤدي إلى شتاء أقل برودة من الشتاء الذي ممكن أن نشهده في نهاية العام 2026، ولكن علينا التجهز بإبقاء يعني مواد التدفئة موجودة في المنازل وإبقاء البلديات والمؤسسات العامة حاضرة لأي عاصفة قد تطرأ فجائية على البلاد، وخصوصا نحن نتحدث عن البلاد الموجودة شرق المتوسط، يعني كل الدول بلاد الشام وغيرها قد تتعرض لعواصف كبيرة، ولكن هناك أيضا خطر من تشكل السيول والهطولات المطرية الغزيرة التي قد تؤثر على الخدمات العامة وأي أمر مرتبط بالصحة العامة.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم الباحث المتخصص في شؤون البيئة مصطفى رعد، ونتمنى السلامة لجميع المناطق خصوصا المنكوبة، أن يمر عليها شتاء لطيفا غير قاس. إذن من موجات الحر والبرد إلى الموجات الصوتية، فالبث الإذاعي هذه الموجات الصوتية التي كانت تصل إلينا عبر الأثير وظلت وسيلة إعلام براقة لعقود خفت نجمها اليوم ولم تعد بأفضل حالا من الصحافة الورقية التي دخلت أدراج الماضي، لكن التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده منح البث الإذاعي حياة جديدة مع ظهور البودكاست الذي يحلو للبعض تسميته مذياع العصر الحديث. نشاهد هذا التقرير ثم نعود للحديث عن البودكاست ودوره في حياتنا مع أهل التخصص في الاستوديو.
2: كثير من أبناء الأجيال السابقة ربطتهم علاقة خاصة بذلك الصوت المتناهي لأسماعهم عبر المذياع حين كان وسيلة الإعلام السائدة والأكثر انتشارا. بمرور الزمن ومع التطور التكنولوجي المتسارع بدأ الإقبال على البث الإذاعي ينحسر لصالح البث المرئي، وفي عام 2004 بثت روح جديدة في ذلك الصوت الآتي عبر موجات الأثير، حيث قامت شركة أبل بالشراكة مع مقدم البرامج الأمريكي آدم كاري بإنشاء برنامج آيبودر الذي يسمح بتنزيل حلقات البث الإذاعي على أجهزة أبل آيبود عبر الإنترنت. أطلق على هذه الحلقات اسم بودكاست، وهو مركب من كلمتي آيبود اسم جهاز أبل وبرودكاست وتعني البث. سرعان ما ظهرت منصات خاصة للبودكاست مثل أبل بودكاست، آي تيونز سابقا، وسبوتيفاي وجوجل بودكاست. للبودكاست أنواع مختلفة بين الترفيه والتثقيف وإلهام الجمهور، تقدم على شكل حلقات تتراوح مدتها بين 10 و40 دقيقة ونادرا ما تتجاوز الساعة. تتميز حلقات البودكاست بأن مواضيعها لا ترتبط في الغالب بحدث لحظي، بل بشخص المتحدث ضيفاً كان أم مقدمة. الشعبية المتزايدة لهذا النمط الحديث القديم دفعت 17% من مقدم البودكاست إلى تصوير حلقاتهم الإذاعية لتناسب الوسائط المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي بغية الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور. بحسب دراسة أمريكية تجاوزت أعداد مقدم البودكاست في العالم 5 ملايين برصيد يفوق 70 مليون حلقة إذاعية. أعداد المتابعين الضخمة لحلقات البودكاست التي تخطت 500 مليار متابع عام 2024 حولت أنظار المعلنين والرعاة صوب حلقات البودكاست. فهنا الحديث عن صناعة بلغت قيمتها 20 مليار دولار بنهاية عام 2023، وسط توقعات بنموها.

0: هذا السوق ليتجاوز 100 مليار دولار عام 2030. كثيرون يجدون في حلقات البودكاست جواً من الألفة والود، فيستمعون إليه لمساعدتهم على النوم أو الاسترخاء. بحسب دراسة أمريكية، فإن 95% من الأشخاص يستمعون إلى البودكاست أثناء أدائهم بعض الأعمال المنزلية، فيما يفضل 30% إلى الاستماع إليه أثناء السفر أو قيادة السيارة. قد يكون سر إقبال الكثيرين من فئات عمرية مختلفة على حلقات البودكاست هو الحنين لماض كان الصوت فيه أداة الإخبار والتأثير، أو الرغبة في الحصول على المعلومة في جو أكثر هدوءاً وأقل صخبة، بعيداً عن السرعة التي تمتاز بها وسائل التواصل الاجتماعي ويتصف بها إيقاع عصرنا الحالي.
1: هذا ليس كل شيء عن البودكاست، فلا شك أن هناك تفاصيل أخرى لا يمكن أن يطلعنا عليها إلا من يعمل في هذا المجال. للحديث أكثر عن آخر ما توصل إليه الإعلام في هذا المجال، ينضم إلينا في الاستوديو الاستشاري في الإعلام الرقمي محمد الغرسي. مرحبا بك أستاذ محمد. إذا استمعنا لهذا الولع بالبودكاست، يعني ما يشغل بالي، يعني كيف أقنع رواد هذا النمط الإعلامي الجيل الجديد الذي ألف الصورة، ألف السرعة في تناول المعلومة، أقنعه بأن يحب البودكاست مرة أخرى أو حاسة السمع؟
2: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة الرائعة. بالنسبة للبودكاست، هو فعليا غير مفهوم الناس بنمط أنه خلص نحن ما بنسمع إلا الفيديوهات أو ما بنشوف إلا الفيديوهات القصيرة مدة دقيقة 3 دقائق. إذا طلعت عن هذا النمط أنت ما حدا حيسمعك، فهو فعليا كسر هاي القاعدة. السبب أنه في فئات كثيرة من المجتمع، يعني اليوم لما نشوف مين إحصائية الأشخاص اللي بيشوفوا البودكاست، بيقول لك مثلا نسبتهم 97% منهم مثقفين جامعيين وكذا وغيرهم، نسبة كبيرة منهم شباب من عمر 25 لل34. فبناء على هذا الأمر بيبين معنا أنه هذا أحد الأسباب. السبب الثاني هو كورونا. لما إجت كورونا الناس عندها وقت كتير وخلصوا الفيديوهات، فبده يلجأ لمعلومة، حس بالضياع أنه هو بيضيع وقته بشكل كتير كبير، فلجأ للحلقات الطويلة اللي هي البودكاست، يسمعه ويستمتع فيها ياخذ معلومة.
1: يعني من أعاد هذا النمط استثمر الجو الذي عاشه الناس داخل كورونا كما تقصد، أم أنها
2: هي بدأت من قبل؟ لا نعم. هي بدأت من قبل، لكن كورونا خلينا أقول عززتها أكثر. نعم. فعليا بدأ البودكاست سنة 2000، بدهم يجمعوا بين الآيباد والبث المباشر، الآيبود والبث المباشر، فتم إنشاؤه، فانتبهت عليه أبل بسنة 2004 ففتحوا المجال له وبدأوا الناس يشتغلوا. لكن اليوم لما نشوف الأرقام الصادمة اليوم أنه في 1400 بودكاست حاليا، بس النشط منهم 400 فقط، والباقي شو وضعهم 40 فقط، يعني تقريبا عم نحكي نحن عن نسبة 35% أو 40%، هدول النشطين والباقي من سنة ما نزل حلقة. فبتقول معقولة أنه خلص طفى نجمه؟ لا، هي تصفية بين الشيء اللي خليني أقول لك الهادف اللي نفع الناس اللي فاد الناس وبين الاستعراض، لأن في ناس بتطلع بودكاست بطريقة معينة بده يحكي عن حاله عن،
1: يعني تقصد أن البودكاست حافظ على هيئة معينة، يعني هو صحيح. يرعى أو يراعي من يريد أن يأخذ معلومة، من يريد أن يهضم المعلومة ببطء، من استغل هذا الإعلام الرقمي الجديد إن صح التعبير في الشو خبى نجمه أو طفأ نجمه،
2: ما وصل لشيء. نعم. وعزز هذا الموضوع السوشيال ميديا، يعني ما فينا نقول أنه البودكاست لحاله عمل وصول بدون السوشيال ميديا، لأن المقاطع القصيرة اللي فيها خليني أقول لك هي دوقوا أنه شايف هاي المعلومة الصغيرة كمل الباقي بالبودكاست. فهو عنده استعداد يسمع ل3 ساعات مقابل أنه شاف معلومة فادته.
1: طيب وصل. طيب المهتم بالبودكاست هل بالضرورة يتخلى عن جزء من وقته الذي كان يصرفه في متابعة الفيديوهات السريعة أو تناول المعلومة بشكل سريع؟
2: هو فعليا بياخده بوقت مو قادر يشوف الفيديو القصير، يعني إما بيسوق سيارة أو بالطيارة بتلاقي فورا خزن له حلقتين بودكاست وسمعهم وشافهم بالطريق أو سمعهم، فهو عم ياخده بوقت الفراغ مو بالوقت اللي هو عاطي انتباهه كامل. حتى في أشخاص يعني في إحصائية بتقلك أنه تقريبا نسبة الناس 70% بتشوف حلقة أسبوعيا بالخليج تحديدا، والآخذ المرتبة الأولى هن السعودية، المرتبة الثانية الإمارات، و30% منهم بيشوفوا يوميا حلقة بودكاست. فأرقام مهولة وأعداد بتخوف مو سهلة، لكن فعليا كمان إلى أسباب الازدحام الطرق عدة
1: يعني طبعا هذه عوامل خارجية
2: صحيح
1: بالتأكيد، ولكن يعني بالنهاية أنا أتابع البودكاست نوعا ما، هنالك نمط أيضا في الرواية على ما يبدو، هنالك أسلوب سردية القصة، هنالك الاقتراب من ما يعيش إنسان، يعني عادة تكون تجارب إنسان يشبهني يعني يعيش تجربة ويرويها عبر البودكاست، هذه الأمور تقرب الناس أكثر من البودكاست.
2: هو فعليا حضرتك حطيت إيدك على الوجع، اللي بيطلع بس بده يحكي عن حاله بدون تجربة الناس غالبا ما بتتابعه، بينما اللي بحكي عن تجربة بتمسني وبتمسك، نحن حنستمع ونشاهده وفعليا نحن حناخد خلاصة تجربة، ممكن يحكي لك قصة عن حياته أو شيء عشرين
1: والناس سنة. تألف القصة بحبها يعني
2: ببساطة القصة. نعم. القصص هي يعني القرآن نزلنا قصص، يعني هي القصة ما بتروح من بال الشخص لأنها عبارة سلسلة مترابطة، فلما أنا أسمع تجربة شخص عن طريق قصة بسرد بسيط بأسلوب، والمحاور له الدور الأكبر هو اللي بيستفز الضيف وبيطلع أفضل ما لديه.
1: نعم، بالنسبة لهذا الإعلام الذي نسبيا يعتبر حديث، هل ترى بأنه من الممكن أن يطغى عليه شيء آخر في المستقبل، أم أنه أخذ مساحة وحيز مهم في حياة الناس ومن الصعب اقتلاعه والإتيان بشيء آخر؟
2: بهالزمن ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل، متغيرات سريعة، مرينا بأشياء ما كنا نتوقعها. لكن اللي بدي أقول لك يا أنه البودكاست تحول لصناعة ثقيلة من وقت استثمروا ببودكاست ثمانية، من وقت حصل أرقام قياسية الشركات الكبرى التفتت للموضوع، وبالإضافة هو بس إذا خلينا نقول مثلا الفارق الأساسي أنه أنت عم تسمع الشيء اللي بدك إياه، بينما إذا بتقعد تلفزيون خلص هذا الشيء موجه لك بدك تسمعه.
1: صحيح. نعم. بالنسبة لطول المادة الإعلامية، يعني الآن نحن في زمن رقمي، زمن يعتمد على الصورة، بينما البودكاست يعتمد على السماع أكثر، والفترات طويلة، يعني هنالك بودكاستات لا تعرف، يعني تبدأ تنظر إلى الوقت ثلاث ساعات أربع ساعات وقد يزيد قد يقل، مثل هذا المعيار هل يؤثر على جودة البودكاست أو ميول الناس إلى حب البودكاست؟
2: فعليا إذا كان في عنده معلومة مهمة عنده استعداد يسمع ساعة وساعتين وثلاثة. حتى أنا كمعد بودكاست لما بشوف الضيف، يعني بنكون محددين 45 دقيقة ساعة، لما بشوف الضيف عنده المعلومات المهمة فعليا ما بسخى أني أقطع فأنا كمحاور معه، فما بالك المستمع، فهي أبدا ما بيأثر. ياما حلقات طويلة سمعناها مرة وتنتين وثلاثة وتكرارها
1: والمشاهدات مرعبة
2: بالضبط 136 مليون مشاهدة لأطول.
1: شكرا جزيلا لك الاستشاري في الإعلام الرقمي محمد الغرسي، شكرا
2: جزيلا لك. العفو.
1: عام دراسي رابع يبدأ في غزة منذ اندلاع الحرب، لكن واقع التعليم ما زال رهينا بآثارها الثقيلة، آلاف الطلاب دخلوا عاما جديدا في مدارس مدمرة وأخرى لم تعد مخصصة للتعليم بالأصل، بينما تتقلص المساحة المتاحة أمامهم لمواصلة دراستهم
3: من بين الركام وفي مدارس تحولت إلى أنقاض. يعود أطفال غزة إلى التعليم من جديد، عودة لا تشبه أي عودة مدرسية في أي مكان آخر. للعام الرابع منذ بدء الحرب تستأنف العملية التعليمية في القطاع وسط دمار واسع أصاب المؤسسات التعليمية ونقص حاد في الإمكانيات والمستلزمات، فيما تحولت مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين.
4: كيف شو خطة المدرسة؟ ما فيش عندنا خيام تعليمية صحيحة، ما فيش عندنا مقاعد اللي يجلس عليها الطلاب عشان يقدروا يتعلموا، ما فيش عندنا أي حاجة تصلح للتعليم. العام الدراسي حيبدأ

0: إن شاء الله كل عام وانتم بخير. إحنا بيوتنا كلها تهدمت، إحنا نفسنا نازحين داخل المدرسة، كيف بدنا يعني نطردوا النازحين ويقعدوا فيهم الطلاب عشان يدرسوا؟ نحاول إنكم توفروا لنا أماكن تانية أو مدارس أو أي حاجة تعملوها لأولاد الشعب الفلسطيني عشان ما يضيعش منا التعليم.
1: أكثر من 20,000 طالب وطالبة استشهدوا منذ 7 أكتوبر لعام 2023، كما استشهد أكثر من 532 معلماً من العاملين بالقطاع الحكومي ووكالة الأونروا، وأكثر من 769 من العاملين في قطاع التعليم. أما المؤسسات التعليمية فأكثر من 165 منها دمر دماراً كاملاً، وتضرر 95% من مدارس القطاع، وتراجعت أيام العام الدراسي من 200 يوم إلى نحو 60 يوماً فقط. ورغم ذلك يحاول المعلمون والطلبة إعادة الحياة إلى العملية التعليمية باستخدام الأماكن المتاحة وتنظيم الدوام وفق الإمكانات الضئيلة المتوفرة لديهم. عودة إلى الدراسة من بين الأنقاض، تعبير عن تمسك أطفال غزة بحقهم في التعليم، فيما تبقى إعادة بناء المدارس وضمان تعليم آمن مسؤولية تتجاوز قدرة القطاع بكثير، وتتطلب دعماً دولياً عاجلاً كي يعود تلامذة غزة وطلبتها إلى مقاعد الدراسة أسوة بأقرانهم في مختلف أرجاء العالم.
2: ربما حين نتكلم عن التعليم في غزة وموسم دراسي جديد لا نتحدث عن الكتب والصفوف وحدها، بل عن مستقبل جيل كامل يحاول أن يتمسك بحقه في التعليم رغم كل التحديات. موضوع نطرحه للنقاش مع رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين فودرن الدكتور عبد الرحمن الفرة. مرحبا بك دكتور. إذن الألم كبير، الكثير يشغل باله في كيف يتدبر الغزي شؤون يومه من ناحية الغذاء، من ناحية الدفء، نحن مقبلين على الشتاء، يبقى قضية التعليم هل هي شيء من الترف الآن في الوضع في غزة، أم أنها أمر أساسي ومهم يجب التفكير به؟
3: تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين، ونهار مبارك نتمناه للجميع. حقيقة مسألة التعليم لطالما شكلت للفلسطيني سلاح من أسلحته. عندما نقول سلاح، سلاح يتحصن به أولا من عثرات الزمن، ثانيا في ظل ما عاناه تاريخيا في مقارعة الاحتلال. كبارنا وأجدادنا تاريخيا كانوا يقولوا أرضنا واليهود اغتصبوها، نورث لكم العلم، نورث لكم الجلد على تلقي العلم، نورث لكم ثني الركب والجلوس بين يدي يعني معلمي هذه المعرفة وهذه العلوم حتى تستطيعوا أن ترتقوا بذاتكم وتصنعوا مستقبل أفضل لقضيتكم. هذا المنطق وهذا النهج كبر عليه أهل فلسطين عموما، ويعني حتى أهل غزة خصوصا، هذا الحجم الكبير من الكثافة السكانية وهذا

0: حل هذا الملف للحفاظ على المستقبل، يعني لا يريدون من إسرائيل أن تسرق أيضا مستقبل الفلسطيني الذي أبيد حاضره.
1: بالفعل لك أن تتخيل يعني معظم أهل قطاع غزة فقدوا بيوتهم، أكثر من 90% من البيوت دمرت يعني بشكل كامل أو بشكل جزئي، حتى يعني لم يعد يتسنى لنا أن نقول جزئي، يعني معظم الناس أصبحت في الخيام، أصبحت يعني كالبدو الرحال.
0: نعم، أحياء بكاملها
1: يعني موجودين في خيام، هذه الخيام التي لا يعني تقوى أمام حر الصيف أو يعني عوامل الشتاء. هذا الظرف تخيل برغم صعوبته المواطن يترك أحيانا خيمته من أجل أن يوفر شيء من الوقت والخصوصية لابنه، يعني هو مستعد أن يعني يقضي كثير من الوقت تحت المطر وبعوامل جوية مختلفة من أجل أن يوفر شيء من الخصوصية، لأنه يعلم أنه هو يحضر حصن لابنه في المستقبل. الأدوات الدراسية صعبة، هناك جهد كبير من الجمعيات من المؤسسات، لكن عمليا حالة الاستهلاك، حالة الاستنزاف الموجودة في القطاع، نوعية الأدوات التي تدخل في ظل فرض الاحتلال،
0: قليلة جدا. ظروف قبل الأدوات نتحدث عن الإنسان
1: طبعا،
0: يعني عنصر المدرس هو الأساس في يعني ركن ركين لإعطاء المعرفة للجيل الجديد. وضع المدرس الفلسطيني في غزة
1: حقيقة المدرس الفلسطيني يعاني من عدة إشكالات. أولا لا توجد رواتب للمدرسين، وإن وجدت فهي شحيحة جدا ولا تكفي الحد الأدنى من احتياجات المدرس، بالرغم من كل الاتفاقيات، بالرغم من كل المحاولات التي يعني نحاول من خلالها أن ننأى بالصحة والتعليم كعنوانين أساسيين لاستمرار عجلة الحياة وتثبيت الناس في القطاع، إلا أن الناس تعاني بشكل كبير في هذا الجانب. الأمر الثاني أن المدرس لا تتوفر له حياة كريمة، هو أصلا موجود في خيمة لا توجد لديه مقدرات، هو يعاني من أجل أن يحصل على الماء، على الشراب، على الطعام لعائلته. المدرسين والكوادر التعليمية تم استهدافها بشكل مباشر في الحرب، يعني إذا تحدثنا عن القطاع التعليمي الأساسي نتحدث عن أكثر من 500 شهيد من المعلمين، إذا تحدثنا عن التعليم العالي والتعليم الجامعي نتحدث عن أكثر من 200 دكتور وأستاذ مشارك وبروفيسور تعرضوا للقتل والقتل العمد، عندما نتناول اسم كبير مثل البروفيسور سفيان تاية رئيس الجامعة الإسلامية رحمة الله عليه، استهدف في منزله استهداف، هذا لم يكن يقاوم، هذا كان يحمل قلم. دكتور البروفيسور سفيان كان يعني أبحاثه من أعلى التقييمات عالميا في مختلف محطات البحث العلمي. هذه عملية الاستهداف الممنهج وضرب الحياة، أنا شخصيا حقيقة اضطررت أن أدخل لإسناد الزملاء من المحاضرين في الجامعة لأنهم لم يتمكنوا من الظهور حتى على الهواء، يعني لم يتمكن من استخدام الجوال، لم يتمكن من استخدام الانترنت، اضطرينا أن نأخذ دروسهم لنحاول أن ندرس الطلبة عن بعد. بالمقابل كنا نصدم حقيقة وندهش من حجم الجلد لدى الطلبة، حجم الصبر، حجم المثابرة برغم الصعوبات. الطالب لا أستطيع أن أستمع إليه في بعض التسجيلات التي نتبادلها عبر الواتساب من شدة صوت الانفجارات، من شدة صوت الزنانة.
0: يعني كما قلت طبعا هذه الأعداد التي ذكرتها من الشهداء من الطبقة التعليمية، هذا غير الذين طبعا أصيبوا بإعاقات دائمة طبعاً قد تمنعهم طبعاً من مزاولة هذه المهنة. إذن الطالب هنا في مرمى الاستهداف على ما يبدو، يعني إذا استهدفت المدارس، استهدفت معطي المعرفة وهو الأستاذ، يبقى وضع التلميذ، ما الذي سيواجهه التلميذ داخل غزة؟
1: يعني التلميذ في الوضع الطبيعي وبالذات في المرحلة الأساسية يكون أمام حالة من التشتيت. نعم. هذه حالة التشتيت نحاول أن نقللها من خلال البيئة الدراسية، البيئة الدراسية في البيت، البيئة الدراسية في المدرسة. اليوم لا نقول مدرسة، الخيم التعليمية نعم. الموجودة
0: أماكن للتعليم،
1: يعني
0: لا على التعليم،
1: أماكن نعم. يجتمع فيها الناس نعم. ليس بالضرورة أن يجلس على كرسي نعم. كثير من الخيم التعليمية يجلسون الطلبة على الأرض، يعني حالة من
0: يعني تجاوزا تسمى مدرسة نعم.
1: لا يمكن

0: لا نطلق عليها مدرسة. نعم. الأكثر من ذلك هو لا يستطيع أن يحصل على القدر الكافي من التعليم، لأنه هذه الخيمة سيتعاقب عليها في اليوم ما لا يقل عن 4 ورديات من الطلبة. تخيل، يعني طلبة يأتون صباحا، طلبة قبيل الظهيرة، طلبة بعد الظهيرة، طلبة يعني بين يدي وقت العصر. هذا كله من أجل استثمار هذه الأماكن القليلة. يعني عندما يعني أتابع مع الزملاء في الداخل مدرسة رفح الأساسية، يقول لي الأستاذ لم يبقى رفح، رفح كاملة تحت الاحتلال. هذه المدارس وهذه الخيم التعليمية موجودة في مواصي خان يونس. وبالعكس عندما نتحدث عن الشمال، أماكن كاملة، نحن نتحدث عن 60% من قطاع غزة الذي نعرفه تحت الاحتلال. أماكن كلها الآن بناسها بأهلها موجودين في أماكن جدا محصورة. أحيانا تجد مانح يقول لك أنا أريد أن أنشئ يعني خيمة تعليمية، لا تجد أحيانا أماكن. بالمقابل تجد أحيانا أماكن وبصعوبة بالغة، تجد أن المبالغ التي من المطلوب أن تبذل لإنشاء مدرسة من خيم تعليمية مهولة جدا، لأن هناك عملية تدوير لأشياء بسيطة
1: ولكن يعني غير موجودة.
0: تخيل الخشب الذي تدخل عليه البضائع، يعني هذا الأصل أنه يرمى.
1: نعم. لا
0: يؤخذ، يعاد تدوير، يستخدم لإسناد الخيم التعليمية. هذه الحالة من التحدي لن تتوقف، وهذا بالنسبة للشعب الفلسطيني شيء من مقاومته وشيء من المحافظة على مستقبله.
1: نعم. ولكن ديمومة المقاومة في مثل هذه الأوضاع تحتاج إلى سند. نداءاتكم لمن الآن؟ للشعوب، للحكومات، لمنظمات المجتمع المدني في المحيط، أم منظمات المجتمع الدولية التي ترعى مثل هذه الأمور؟
0: يعني تقديرنا في هذا الجانب على كل الجهات التي تشتغل بالعمل الإنساني أن لا تتراخى بحجة أن الحرب توقفت. الحرب لم تتوقف، الواقع الآن يزداد سوءا، لأن كثير من المؤسسات تتعامل أنه تراجع المانحون، خفت وطأة الحرب. الآن هي الحرب الحقيقية، والآن بدأت تظهر المشاكل، والآن بدأ يتفقد الناس أحوالهم،
1: لأن على ما يبدو إسرائيل هي فتحت الجرح والآن تنتظر أن يلتهب الجرح أكثر.
0: بالضبط.
1: وتضغط عليه.
0: بالضبط.
1: إذن كما ذكرت يعني الآثار موجودة ومستقبلية،
0: وهناك إعادة هندسة للحرب بوسائل جديدة وبطرق مختلفة.
1: البعد تطل برأس آخر.
0: نعم. طبعا البعد الثاني الذي يجب أن يكون هناك تحمل مسؤولية فيه ما يسمى بمجلس السلام، سواء الدول الضامنة، وهناك قامات من الدول التي كان لها جهد كبير من أجل إسناد غزة، وفي المقدمة منها تركيا ومصر وقطر وكثير من هذه الدول التي كانت دائما عنوان ضامن في هذه المعادلة. يجب أن تأخذ دور حقيقي في أن تتسلم اللجنة المعنية بالعمل الحكومي زمام العمل، أن يتم توريد ما يلزم من معدات من أدوات، وأن تباشر أعمالها. اليوم الفلسطينيون بفصائلهم بمقاومتهم مضوا في كثير من خطوات المرحلة الأولى من كثير من الترتيبات. هذا الترتيب سياسي، لا يجب أن نربطه بالتعليم بالصحة، هذه حقوق أساسية، وهنا دور المنظمات الدولية.
1: نعم.
0: المنظمات الدولية يجب أن تنبري من أجل إسناد هذه الحالة، إسناد حالة التعليم، حالة الصحة، ويجب أن نأي بهذه الحقوق الأساسية للإنسان عن أي مجال من المساومة أو أي مجال من المفاوضات السياسية.
1: نعم. الأوضاع الحالية الآن، بدأ العام الدراسي، كيف شكل هذه البداية؟ الآن نحن على أعتاب فصل شتائي أيضا، ما هي الأوضاع اليوم هناك؟
0: يعني الطلبة بدأوا عامهم الدراسي، وهناك 20,000 زميل لهم وأكثر قضوا شهداء. هذا أولا
1: هذا العامل النفسي.
0: أولاً نعم. عامل نفسي صعب. الأمر الثاني الأساتذة، جزء من الأساتذة يعني لا يستطيعون الوصول، انتهت مسألة المواصلات العامة في قطاع غزة.
1: يعني لا أعرف إذا صحيح أن أسألك عن قضية كيف سنتعامل نفسيا أو ندعم هذا الطفل نفسيا، هل نحن بوارد الحديث عن هذا الأمر في غزة الآن؟
0: حقيقة نحن بحاجة وبأمس الحاجة
1: بحاجة. هل هنالك إمكانية؟ نعم.
0: نحن أحيانا نحاول طبعا أن نجتهد في إقناع الناس في غزة حول أهمية هذا الموضوع. حقيقة مع العمل في ذلك أنت تجد أن الناس بحاجة ماسة، بل عندما تنخرط مجموعة من الأطفال ضمن برنامج دعم نفسي وتأهيل

0: نفسي واجتماعي ما، تشعر بحجم التطور وحجم التحسن. صحيح أن هناك حالة من الإرادة وحالة من العزيمة التي واجهت حدة التوحش الصهيوني ومحاولة كسر الإرادة بشيء من الصلابة النفسية، لكن هذه الصلابة النفسية بداخلها حجم ألم عميق. نعم. يحتاج منا إلى اهتمام وإلى
1: يعني
0: ترميم
1: هي
0: نفسي.
1: نفسية الطفل، يعني هذا القلب الذي طبعاً يحمله أكيد غطي بأتربة الحروب، يعني يجب إجلاء هذا القلب لأنه بالنهاية هو طفل، مهما قاوم هو طفل.
0: يعني تخيل معي انعكاسات هذا المشهد على تعامل الطفل مع أقرانه، مع إخوته في البيت، ردات فعله أحيانا تجاه أهله، حالة يعني المسؤولية التي فرضت عليه. نعم. شوهت كثير من وضع الطفولة الذي يجب أن يعيشه، الوضع الطبيعي الذي يجب أن توفر له الأسرة الأمان، أن يكون الوطن هو محل أمان له. هو فقد الأمان في الأسرة، في الوطن، لم تعد هناك ثقة حتى في المدرسة التعليمية، لأنه هو في المدرسة يتعرض للقصف.
1: نعم.
0: هو في المدرسة
1: يعني زميله الذي كان على نفس المقعد قد استشهد.
0: طبعا
1: ففي النهاية عقله الباطن دائما ترد له خواطر بأنه قد يقتل أثناء،
0: هو يمر يوميا عن بقايا ركام مدرسته وينظر لها وينظر إلى النازحين الذين يقيمون يعني خيمهم على أنقاض هذه المدرسة وهو لا يستطيع. نعم. أن يمضي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن الفرة، ونرجو أن تكون هذه النداءات وجدت آذانا صاغية لدى المشاهدين. شكرا جزيلا لك رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين فودرن الدكتور عبد الرحمن الفرة، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لكم.

0: إلى جمال الطبيعة نذهب إلى شاطئ الجزيرة الذي حول بسحره قرية صغيرة وسط المغرب إلى إحدى أكثر الوجهات جذبا لمحبي الرياضات البحرية. هذا الشاطئ صنف في المرتبة 29 بين أفضل شواطئ العالم ويلقب بجنة المغامرين الذين يعشقون خوض تجارب استثنائية بين أمواج البحر أو قمم الجبال.
1: أخذ اسمه عن تلك الصخرة داخله، تتخذ شكل جزيرة نحتتها مياه الأطلسي، فبات اسمه شاطئ الجزيرة باللفظ المغربي.
2: مياه فيروزية ورمال ذهبية صافية وفضاء رحب ممتد على طول هذا الخط البحري، عوامل تجعل من الجزيرة واحدا من أجمل الشواطئ المغربية يقصدها السياح المصطافون من شتى أرجاء العالم.
3: وبما أنها هذه المنطقة فيها هذه المواصفات كلهم، الناس كيجيو من بعيد بحالي أنا وبحالنا بزاف ديال الناس اللي كيجيو من بلدان بعاد باش يتمتعوا بالجبل وبالبحر.
1: هذا الشاطئ البهي وجهة تغري هواة الرياضات البحرية من المغرب ومن العالم يأتون.
2: في التقاء الجبل والبحر هنا لوحة مذهلة من الجمال الطبيعي تجعل من شاطئ الجزيرة جنة المغامرين، وليس مجرد وجهة سياحية بل مقصدا يستهوي محترفي وهواة الرياضات البحرية والقفز المظلي.
4: جيت لهذه المنطقة هذه باش نمارس الرياضات الجبلية والرياضات الشاطئية أو البحرية، نقدر نجمع فيها السيرف، الكواد، البارابونت، بزاف ديال الحوايج. كيف ما كتعرفوا هذه المنطقه منطقه ساحره بالرمال ديالها، بالماء ديالها، بالناس ديالها، الروعه ديال الناس ديالها.

0: 20 ضمن أفضل 40 شاطئاً في العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، لبرنامج جيني صباح من شاطئ الجزيرة ضواحي مدينة سيدي إفني وسط المغرب.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي في حلقات جديدة، وإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحوله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
3: Komşumuz Suriye'ye,
4: Gazze'de.
5: But this gentleman from a place called
4: Güç
5: Turkey.
4: Güç dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
5: He has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets know.
4: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
6: Şunayım etoşmadan Hamas.
4: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktası.
7: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
4: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor.
7: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
8: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
9: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
4: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهد الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي. متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي، وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام 276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الآثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأردياني. والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنباً إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد أنها زوجته. على يمين الأثر ويساره تصاوير لآلهة الأرياف وحوريات باخوس التي يعتقد أنهن كنا يعشنا مع ديونيسوس. يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس وزوجته تيثيس. ويلفت انتباهنا أيضاً حوريات البحر والكائنات البحرية الأخرى المحيطة بشخصيات اللوحة. كانت هاتان الشخصيتان الأسطوريتان رمزاً للخصوبة والوفرة في الثقافات اليونانية والرومانية القديمة. يعتقد أن هذه اللوحة المكتشفة في منطقة حربية في هاتاي فرشت على الأرض لجلب البركة.

كانت هاتاي واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن. وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارات المتعاقبة ينبض بالحياة مجدداً في متحف الآثار في هاتاي.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد،

0: ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. وزير الخارجية التركي يبحث في الإمارات التحضيرات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين أنقرة وأبوظبي وملفات إقليمية ودولية. بعيدا عن اختناقات هرمز، العراق يبدأ استيراد احتياجاته من المشتقات النفطية عبر ميناء بنياس السوري. وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل الدعم العسكري لأوكرانيا، وموسكو تتوعد كييف بعد استمرار استهداف منشآتها النفطية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحضيرا لعقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات. فما أبرز القضايا المطروحة على أجندة لقاءات الوزير التركي؟ الزميلة شيماء عاصم تضعنا في صورة أهم الملفات.
1: تعزيزا للعلاقات التركية الإماراتية، يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث التعاون الاستراتيجي وقضايا إقليمية ودولية. الزيارة تتضمن بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية مناقشة الاستعدادات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ما بين تركيا والإمارات. أيضا تبحث الزيارة بحسب المصادر التدخلات الخارجية في المنطقة والتي تؤدي إلى تفاقم الخلافات وتحولها إلى أزمات مزمنة. الزيارة تتطرق أيضا إلى ملف الملاحة البحرية وأهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بالنسبة إلى الاستقرار الإقليمي والعالمي. فيما يتعلق بالشرق الأوسط، تتناول الزيارة ملفي اليمن وغزة، إذ يؤكد الوزير فيدان أن وجود يمن موحد ينعم بالسلام والاستقرار يحظى بأهمية بالغة لأمن الشرق الأوسط. وبخصوص غزة، يؤكد فيدان على ضرورة الانتقال دون إضاعة الوقت إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، بالإضافة إلى تحسين الوضع الإنساني والبدء بأعمال إعادة الإعمار. أيضا يشدد فيدان على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وترسيخه، وذلك في مواجهة هجمات إسرائيل. الجدير بالذكر أن آخر زيارة لوزير الخارجية التركي إلى الإمارات كانت في 20 مارس الماضي، في وقت ترتبط فيه تركيا والإمارات بعلاقات تجارية واقتصادية، إضافة إلى علاقة شراكة استراتيجية. تعد الإمارات من أكثر دول الخليج استثمارا في تركيا، كما أنها أكبر شريك تجاري

0: لتركيا في منطقة الخليج بلغ حجم التبادل التجاري ما بين البلدين 19 مليارا و346 مليون دولار عام 2025. وبينما تسعى أنقرة وأبوظبي إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، تفرض التطورات المتسارعة في المنطقة ملفات أكثر إلحاحاً على أجندة البلدين في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحركات إقليمية ودولية للحفاظ على الاستقرار واحتواء الأزمات.
1: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية الأستاذ طه عودة أغلو. أهلا بكم أستاذ طه. إذن في ظل حراك دبلوماسي وتحديات إقليمية متصاعدة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقوم بزيارة لأبوظبي وهي الثانية رسمية له هذا العام بعد مارس الماضي، وسط تأكيدات لتصريحات رسمية تركية أهمية التنسيق المشترك بين أنقرة وأبوظبي. نسأل هنا أستاذ طه في البداية، كيف يتقاطع توقيت هذه الزيارة مع طبيعة الشراكة الاستراتيجية التي بدأت بين أنقرة وأبوظبي منذ عام 2022، وما الرسائل الكامنة وراء توقيتها في ظل ما تعانيه منطقة الخليج العربي من أزمات وتطورات أمنية متصاعدة؟
2: تحية لك في البداية والسادة المشاهدين. من دون شك أعتقد يعني الزيارة تأتي في توقيت حساس للغاية في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة. الزيارة تأتي زيارة الوزير هاكان فيدان بعد هناك اجتماعات عقدها في نيويورك خلال الأيام الأخيرة الماضية، ركزت بشكل كبير على الملف الإيراني، موضوع غزة، تطورات إقليمية كبيرة. اليوم زيارته إلى أبوظبي هي ممكن أن نقول تأتي في مسارين، المسار الأول وهو متعلق بتعزيز الشراكة التركية الإماراتية، وخاصة فيما يتعلق بالتحضير للاجتماع الاستراتيجي ما بين أنقرة وأبوظبي. تتذكرين بأن الاجتماع الأول عقد في العام الماضي في العاصمة التركية أنقرة. أيضا هناك ملف آخر أو مسار آخر ممكن نتحدث عنه وهو المتعلق بالمسار الإقليمي. هناك ملفات، من دون شك الملف الإيراني هو يأتي في مقدمة هذه الملفات، اليمن، غزة، لبنان. هناك أيضا تقاطع كبير في الكثير من الملفات ما بين البلدين. لذا أنا بتصور أعتقد هذه الزيارة وتوقيت هذه الزيارة والرسائل التي يحملها الوزير فيدان هي ليست يعني زيارة عادية أو زيارة لتعزيز العلاقات الثنائية، ولكن هي ممكن أن نقول بين قوسين لتنسيق المواقف ما بين البلدين.
1: كما أشرتم هنا أستاذ طه، وهذا ما أكدته أيضا مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة الأناضول، هذه الزيارة تأتي في إطار تحضيرات لعقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات، تفعيلا لقمة رئيسي البلدين صيف العام الماضي في العاصمة أنقرة. هنا نسأل أستاذ طه، إلى أي مدى تعكس هذه التحضيرات رغبة تركيا والإمارات في نقل العلاقات الثنائية من إطار الدبلوماسية الموسمية إلى شراكة مؤسسية مستدامة؟ نسأل أيضا عن أبرز القضايا والملفات التي ستكون على طاولة ذلك الاجتماع.
2: يعني أنا بتصور أعتقد حاليا العلاقة ما بين أنقرة وأبوظبي انتقلت إلى مرحلة جديدة قبل تقريبا عامين أو أكثر، عندما زار الرئيس الإماراتي أنقرة، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات كانت هي الهدف الأساسي، وهو يعني تعزيز العلاقات السياسية ما بين البلدين. اليوم نتحدث عن أن هناك شراكة كبيرة ما بين الطرفين، وخاصة هناك تقاسم في الكثير من الملفات. كلا البلدين هم شريكان في مجلس السلام في غزة، موضوع الإعمار في غزة، موضوع وقف إطلاق النار في غزة. أيضا أنقرة هي داعمة بشكل كبير لدول الخليج، والإمارات هي من الدول التي تعرضت لأضرار كبير من قبل يعني هناك الهجمات الإيرانية خلال الفترة الأخيرة الماضية. لذا أتصور أعتقد زيارة الوزير فيدان هي للتركيز والتأكيد على دعم أنقرة لأمن الخليج، هذه النقطة، وأمن البحر الأحمر، وأيضا باب المندب، وأيضا الملاحة وسلاسل الإمداد، لأن هذه الملفات ممكن أن نقول هي ليست ملفات منفصلة عن بعضها، ولكن هي متكاملة بشكل كبير. أيضا كما أشرت لك هناك الكثير من الملفات، الملف الخاص بالعلاقات وهو التعاون، مجلس التعاون الاستراتيجي، أيضا موضوع غزة، موضوع لبنان أيضا في غاية الأهمية، وأيضا كما أشرت لك ما يحصل في هرمز وإغلاق المضيق وتداعياته بشكل كبير على الإمدادات في المنطقة.
1: دعنا نقف أستاذ عند أن الإمارات أكثر الدول الخليجية ربما تأثرا جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهذا ما سيؤكده أيضا وزير الخارجية التركي وفقا لمصادر دبلوماسية تركية نقلا عن وكالة الأناضول، سيؤكد موقف تركيا المتضامن مع دولة الإمارات. نسأل هنا أستاذ، ما الذي يمكن أن تقدمه تركيا إلى دول الخليج عموما والإمارات خصوصا في هذا التوقيت بالتحديد؟ ثم هل يشكل ربما هذا الموقف الرسمي اعتراف أو إعلان عن انخراط تركي في صياغة منظومة الأمن الخليجي؟
2: واضح جدا، يعني قبل فترة تابعنا هناك اتفاقية عقدت ما بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، اتفاقية مكة. هذه الاتفاقية كان الهدف الأساسي وهي بناء بنية أمنية استراتيجية في المنطقة. اليوم عندما يذهب الوزير فيدان إلى أبو ظبي، هو يريد أيضا يعني أن يؤكد ويقول بأن هناك يجب أن يكون هناك تنسيق وكبير بين دول المنطقة، وخاصة كان فيما يتعلق بموضوع اليمن على وجه الخصوص، وأيضا فيما يتعلق بموضوع يعني هناك الهجمات الإيرانية، وأيضا ما تقوم به إسرائيل في المنطقة من عبث وفوضى، خاصة في ظل يعني هناك محاولات لنتنياهو استخدام هذه الفترة لأهداف انتخابية. لذا أعتقد زيارة فيدان هي من وجهة نظري تضع نقاط على الحروف، ليست كما أشرت لك زيارة عادية، نتحدث عن زيارة مسؤول كبير للغاية، وجاءت كما أشرت لك بعد تطورات حصلت في الإقليم خلال الفترة الأخيرة.
1: ما يتعلق بغزة ولبنان، مصادر الخارجية التركية أكدت على أن فيدان سيدعو إلى تبني المجتمع الدولي موقفا حازما موحدا لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وضد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، إلى جانب التأكيد على أمن الملاحة في الممرات الحيوية. نسأل هنا أستاذ طه، ما هي مساحة التنسيق الدبلوماسي المشترك بين أنقرة وأبو ظبي للضغط باتجاه تثبيت الاستقرار في الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وأيضا حماية خطوط التجارة وسلاسل الأمداد البحرية؟
2: يعني قبل أتحدث عن هذا الموضوع، المتابعة تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان خلال يومين ماضيين كانت يركز على نقطتين، وقبل قليل كان هناك مؤتمر صحفي وقال يعني فلسطين هي بالدرجة الأولى، وكان هو يتحدث ليس على لسان تركيا ولكن على لسان المظلومين، وأقصد هنا فلسطين وأيضا عن لبنان. أيضا الوزير حكان فيدان هذين الملفين هم مهمين بالنسبة لتركيا، وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار هذه في غاية الأهمية، وانتقال إلى المرحلة الثانية. لذا أعتقد هناك حالة من التنسيق الكبير ما بين هذه البلدان، ولذا أعتقد أنقرة تريد قدر الإمكان أن تحصل على توافقات وتفاهمات مع كافة الجوانب، خاصة حاليا نعي تماما بأن إسرائيل هناك تعيش عزلة دولية بسبب سياستها يعني الاستيطانية وسياستها السافرة في المنطقة، وهذا وجهة نظري. هناك ممكن نقول نجاح للدبلوماسية التركية خلال المرحلة الأخيرة، إن كانت ليس في ملف غزة أو لبنان ولكن في الكثير من الملفات.
1: قبل قليل أشرتم هنا أستاذ طه إلى الشراكة التي تجمع بين تركيا والإمارات، وتظهر بيانات التجارة الخارجية أن دولة الإمارات هي في مقدمة دول الخليج، وهي تعد أكبر مستثمر بالنسبة لتركيا. حجم التبادل التجاري بينهما وصل إلى 19.346 مليار دولار في نهاية عام 2025. نسأل هنا أستاذ، إلى أي حد يمكن لمصاري المسار الدبلوماسي والسياسي لزيارة فيدان أن تدفع نحو تذليل أي عقبات بيروقراطية أو مالية لتعزيز هذه الشراكة وتعظيم الاستفادة من هذه الأرقام لتحقيق الأهداف الاقتصادية لكلا البلدين؟
2: يعني تعلمين بأن الإمارات هي أكبر يعني شريك تجاري بالنسبة لأنقرة، وأكثر من المستثمرين هنا داخل تركيا. ذكرت الرقم قبل قليل 19 مليار دولار، وهناك أهداف لرفع هذا المستوى. لذا أعتقد العامل الاقتصادي هو انعكس بشكل كبير على العامل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة الأخيرة الماضية. هناك تفاهمات كبيرة ما بين البلدين، ودائما نتابع اتصالات مستمرة ما بين قادة إن كانت تركيا من جهة والإمارات من جهة أخرى.
1: في إطار أيضا هنا التعاون الثنائي الشامل للبلدين، تقارير إعلامية تشير إلى تنامي التنسيق الاستراتيجي بين تركيا والإمارات في مجالات متعددة تشمل الصناعات الدفاعية، أطر العمل المشترك كما أشرنا قبل قليل، مجلس السلام. تعتبر تركيا والإمارات أحد دوله المؤسسين أعضائه المؤسسين. نسأل هنا أستاذ عن آفاق ربما المتوقعة لتعميق هذه الشراكة.

0: أمنية وأيضا الدفاعية بين أنقرة وأبو ظبي بناء على المخرجات التي ربما ستنجر أو سنراها بعد هذه الزيارة؟
1: يعني أنا متصور أعتقد كما أشرت لك في بداية حديثي هو تحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي، وهذا ليس مختصر فقط على السياسة والاقتصاد، ولكن كثير من القضايا منها الصناعات الدفاعية لاحظنا في الفترة الأخيرة الماضية هناك يعني حالة من الدفع من عدد كبير من دول المنطقة، دول عربية وحتى الإمارات، يعني جاءت لاقتناء الكثير من يعني الأسلحة والمسيرات التركية. أيضا هناك ممكن نقول حديث عن موضوع S-400 وهذه المنظومة نقلها إلى أبو ظبي. لذا أعتقد يعني هذه الزيارة شاملة للغاية، أشرت لك تحضير للتعاون الاستراتيجي، ولكن تحمل الكثير من الملفات إن كانت سياسية اقتصادية كما تفضلت وأيضا عسكرية وبالدرجة الأولى وهي تنسيقية للمواقف ما بين البلدين.
0: هل بالتالي يمكن القول بأن الصناعات العسكرية وأيضا التكنولوجيا من الممكن أن تلعب دورا رائدا ربما في هذا التقارب الجديد بين تركيا والإمارات؟
1: واضح جدا، وهذه كانت يعني نقطة لافتة للغاية، وخاصة بأن هناك إقبال كبير من عدد كبير من دول المنطقة، دول خليجية، دول إفريقية على تركيا، وخاصة في ظل يعني تحدثنا عن السعر المناسب بالنسبة لتركيا وأيضا المرونة في الحصول عليها. لذا أعتقد أن هذه هي سوف تفتح مجالات بشكل كبير، وممكن أن تكون هناك شراكة كما أشرت لك. الزيارة تحمل عنوان عريض وهو الشراكة الاستراتيجية، الشراكة الاستراتيجية ليس على المستوى السياسي والاقتصادي، وممكن أن نقول على المستوى الدفاعي.
0: والملفات الإقليمية متشعبة هنا أستاذ طه، والأجندة الثنائية متعددة. في زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أبو ظبي، في ضوء ذلك تترقب الأوساط السياسية نتائج عملية بعد هذه الزيارة. نسأل عن أبرز تلك الثمار السياسية والعملية التي سنراها بعد زيارة فيدان إلى أبو ظبي.
1: يعني أتصور أعتقد أن هذه الزيارة أهم النتائج المتوقعة، وهي المتعلقة في عملية تنسيق المواقف، وخاصة في ظل يعني هناك حالة من الضبابية في المنطقة. أتحدث لك عن الملف الإيراني بشكل كبير، أيضا ما يحصل في اليمن، هذا يهم دول المنطقة ومنها تركيا التي هي تضررت بشكل كبير بسبب إغلاق مضيق هرمز وأثر بشكل كبير على الاقتصاد والطاقة. لذا أعتقد التوافق والنتيجة هذه المتوقعة ما بين البلدين سوف تسفر وتساهم بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون، وأيضا إزالة حالة من الغموض في المنطقة،
0: وربما أيضا بالنسبة لأنقرة ترسيخ دبلوماسيتها الإقليمية ونفوذها السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكم الأستاذة طه عودة أولو، الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تدشن بغداد مسار طاقة استراتيجيا جديدا باستيراد أولى شحنات البنزين عبر ميناء بانياس السورية لنقلها برا إلى العراق في مسعى عاجل من ثاني أكبر منتجي أوبك لتأمين أمنه من مشتقات الطاقة وسد فجوة الاستهلاك المحلي المتصاعد للمشتقات النفطية.
1: من أمواج البحر الأبيض المتوسط إلى محطات الوقود في بلاد الرافدين، يدشن العراق مسارا استراتيجيا جديدا للطاقة عبر استقبال أولى شحنات البنزين المحسن في ميناء بانياس السوري تمهيدا لنقلها برا عبر الصهاريج إلى الأراضي العراقية. خطوة لم تأتي مصادفة، بل فرضتها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتعطل سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز، الممر الذي يعتمد عليه العراق لتصدير ما يزيد عن 90% من نفطه واستقبال وارداته البحرية. ومع ارتفاع مخاطر الشحن وتكاليف التأمين البحري في مياه الخليج، اتجهت بغداد غربا لتأمين شريان بديل يضمن استقرار طاقتها ويفك ارتباطها بالمضيق المغلق أو المضطرب. لكن لماذا يحتاج ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك إلى استيراد البنزين؟ بلغة الأرقام، ينتج العراق ما يفوق 4 ملايين برميل يوميا من الخام، غير أن قدراته التكريرية تواجه فجوة هيكلية، إذ يستهلك السوق المحلي أكثر من 30 مليون لتر من البنزين يوميا، بينما تعجز المصافي المحلية عن تلبية الطلب المتنامي رغم تشغيل مصفات كربلاء وتأهيل

0: لمصفاة بيجي ما يكلف الخزينة نحو 3 مليارات دولار سنويا لسد العجز. إلى جانب جدواه اللوجستية الفورية، يعيد مسار بنياس الدفع إلى العلاقات الاقتصادية بين دمشق وبغداد عبر تنشيط رسوم العبور والتبادل المشترك، ويمهد الطريق لمشاريع أكبر طال انتظارها، في مقدمتها إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بنياس الناقل للخام نحو المتوسط. بينما تبحث بغداد عن تأمين احتياجات مواطنيها اليومية من الوقود، يثبت خط بنياس أن جغرافيا الأزمات قد تصنع في نهاية المطاف ممرات استراتيجية جديدة.
1: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث والمتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية الدكتور خالد فؤاد. دكتور خالد، أهلا بكم. إذن دكتور، في إعلان رسمي صدر عن وكالة الأنباء السورية سانا أمس الأحد، بدأت دمشق فعليا في استقبال أولى شحنات الطاقة البنزين الموجهة للعراق عبر مصب بنياس ونقلها برا عبر معبر التنف لتجاوز اختناقات مضيق هرمز كما قالت سانا. كيف تنظر من زاوية الاقتصاد السياسي هنا دكتور خالد إلى قدرة ربما سوريا على تحويل الأزمات الجيوسياسية في منطقة الخليج إلى مكسب بالنسبة لها؟ ونسأل عن المكاسب الجيوسياسية التي ربما ستحققها سوريا من تحويل الشريط أو الساحل السوري إلى منفذ طوارئ بديل بالنسبة لدولة نفطية كبرى في المنطقة.
2: يعني بداية العراق كانت من أكثر الدول تضررا نتيجة إغلاق مضيق هرمز. العراق ليس لديها أي مسارات بديلة، كل صادرات النفطية للعراق أو استيرادها من منتجات بترولية أو مشتقات نفطية كانت عبر الجنوب من خلال مسار مضيق هرمز. وبالتالي العراق خلال الشهور الماضية وخلال هذه الأزمة بدأ في البحث عن مسارات جديدة، وأهم هذه المسارات هو المسار السوري. سوريا بموقعها الاستراتيجي وموقعها الجغرافي الخاص على بحر المتوسط أصبحت ملاذ لكثير من دول المنطقة المتضررة من إغلاق مضيق هرمز. أصبح هناك كثير من المشاريع أو المخططات عن البنية التحتية أو خطوط الأنابيب التي تمر عبر سوريا وتنقل النفط الخام أو الغاز من دول الخليج ومن دول المتضررة إلى البحر المتوسط. وبالتالي أنا متخيل أن في هذه اللحظة سوريا تعيد تقديم نفسها مرة أخرى، تقديم نفسها كموقعها الجيوستراتيجي، تقديم نفسها كدولة عبور تستطيع أن تحل جزء من أزمات المنطقة الخاصة بالصادرات النفطية. المسار الذي تم الإعلان عليه بالأمس هو مسار بري صحيح، يعني طريق بري وليس خطوط أنابيب، لأن خطوط الأنابيب بطبيعة الحال مكلفة جدا وتحتاج وقت طويل، ولكنه يعطي إشارة ودليل أو نموذج على كيف يمكن أن تتحول أو كيف يمكن أن تكون سوريا لها مكاسب جيوسياسية مهمة في هذا الوقت، وكذلك بطبيعة الحال مكاسب اقتصادية، لأن هناك رسوم للعبور ورسوم لاستخدام الموانئ والمخازن المستودعات النفط على الميناء.
1: ولهذا ربما سنسأل هنا دكتور، وفقا للتقارير الرسمية التي كشفت عن تفاصيل اتفاق 3 أشهر المبرم لتفريغ ونقل الوقود عبر الأراضي السورية مقابل أجور ترانزيت وخدمات لوجستية، نسأل هنا عن القيمة المالية التي ستكون بشكل المباشر في خزينة الدولة السورية والتي ربما ستستغل في إعادة بناء البنى النفطية في سوريا، وذلك ربما ما يجعل الموازنة لا تختنق بمصاريف إضافية ويكون ذلك بتمويل إقليمي.
2: بطبيعة الحال زي ما حضرتك قلتي ان هناك مكاسب اقتصادية لا يمكن تجاهلها. هذا النوع من التعاون ما بين العراق وسوريا، كما قلنا ان العراق لديه يعني ازمات كثيرة بسبب مضيق هرمز، احد هذه الازمات هو احتياجه للبنزين او خصوصا ان هناك احتياج الاستهلاك المحلي في العراق، هناك فجوة وهذه الفجوة يحتاج في سبيل سد هذه الفجوة يحتاج الى الاستيراد من الخارج، وبالتالي سوريا توفر له هذا الأمر. سوريا تستقبل البنزين والمشتقات النفطية من الخارج على الساحل أو ميناء بنياس، وكذلك تبدأ تفريغ هذه الشحنات في المستودعات النفط السورية ومن ثم نقلها، وبالتالي كل هذه توفر رسوم لها علاقة برسوم الاستخدام الموانئ السورية، رسوم استخدام المستودعات النفط، كذلك رسوم العبور. وبالتالي أنا في هذه اللحظة أعتقد أن هناك جزء من الدخل الذي تستطيع سوريا أن تستفيد منه، خاصة في إعادة تأهيل القطاع النفطي السوري الذي تضرر بشكل كبير جدا خلال فترة

0: العشر سنوات الحروب، وبالتالي هذا مكسب اقتصادي لا يقل أهمية عن
1: وسنعكس
0: المكسب
1: المشهد السياسي أيضا في سوريا، وهذا ما أشارت إليه مصادر رسمية معلنة بدخول شركة إقليمية، شركة طاقة كبرى على الخط، منها شركة يو سي سي القطرية كطرف رئيسي في تدبير الشحنات، شحنات البنزين، تمويل أيضا الخدمات اللوجستية. ونسأل هنا مرة أخرى أن تعود الشركات الإقليمية الكبرى إلى التعاون مع سوريا، كيف سينعكس ذلك في تعاملها مع المؤسسات السورية، وهل ربما سيشكل هذا التعاون وسيلة لكسر حاجز أو العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاع النفط في سوريا؟
0: هو يعني بص حضرتك، مسألة إن سوريا تقدم نفسها كدولة عبور، هذا مسألة جاذبة لكثير من الشركات الدولية، يعني
1: نعم.
0: ليس فقط الشركات القطرية، ولكن هناك أيضا يعني في نفس المشروع هناك مشروع حديث عن بناء أو إعادة إنشاء بناء خط أنابيب كركوك بنياس، وهذا خط أنابيب بطول مئات الكيلومترات، تكلفته تكاد تتخطى تقريبا من 10 إلى 15 مليار دولار، ويعني يحتاج وقت طويل. هذا النوع من البنى التحتية وهذا النوع من المشاريع يحتاج إلى قدر كبير جدا من أو جاذب إلى قدر كبير جدا من الشركات الدولية، وهذا في الواقع ما تحتاجه سوريا، لأن بطبيعة الحال سوريا في هذا الوضع بعد الخروج من أزمات وبعد الخروج من يعني أوضاع اقتصادية صعبة، في حاجة إلى جذب مزيد من الشركات الدولية. الشركات الدولية وجود الاستثمار الشركات الدولية في سوريا هذا يعطي انطباع أن هناك استقرار سياسي، يعطي انطباع أن هناك مساحة من الاستثمارات الضخمة التي يمكن للشركات أن تمضي قدما فيها، وكذلك يعطي يعني إشارة إيجابية لجذب شركات أخرى، ليست فقط هذه الشركات، جذب شركات أخرى، لأن كما حضرتك تعلمي أن هذا النوع من الشركات الكبيرة أو التي لها اسم تستطيع عندما تدخل في بلد باستثماراتها أن تجذب شركات أخرى.
1: ونحن ما زلنا فقط دكتور نتحدث عن صهاريج مرحلية، وفي نفس الوقت بالتزامن مع تدفق شحنات النفط تجري على قدم وساق مباحثات ثنائية لبحث كيفية تطبيق وتحويل الاتفاقات المبرمة الثنائية المتعلقة بالخط خط أنابيب النفط الاستراتيجي كركوك بنياس إلى واقع تنفيذي. إذا كانت هذه المكاسب بالنسبة لصهاريج مرحلية، كيف ستكون المكاسب في حال تم ضخ النفط العراقي عبر الأنابيب مباشرة، وكيف ربما سيعيد ذلك رسم خريطة النفوذ الإقليمي بالنسبة لسوريا كعقدة طاقة لا غنى عنها؟
0: يعني كما قلت لحضرتك ان في هناك مساله تتخطى البعد الاقتصادي الحقيقي، يعني لو نظرنا الى هذه المسارات البديله، يعني العراق الان تبحث عن مسارات بديله، مسار بديل عن مضيق هرمز، اصبح هناك يعني ادراك من دول المنطقه لمشكلة أو أزمة الاعتماد على مسار واحد فقط كما هو الحال في مضيق هرمز، والأثار السلبية التي تضررت كثير من الدول بسببها. وبالتالي أنا متخيل أن هذه المسارات البديلة الجديدة، سواء خطوط الأنابيب النفط، خطوط الأنابيب الغاز، أو حتى البنى التحتية المتعلقة بالمستودعات النفط والغاز، كل هذه المسارات البديلة هي في الواقع تقدم لنا أداة من أدوات إعادة بناء العلاقات السياسية، إعادة بناء الشراكات الاستراتيجية في المنطقة، وبالتالي إعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي في المنطقة. وبالتالي هنا أنا لا أنظر فقط إلى المكاسب الاقتصادية، ولكن يعني إذا نظرنا إلى طبيعة العلاقات المتوترة إلى حد ما فيما سبق بين العراق وسوريا، الآن هذه المصالح المشتركة تعيد بناء العلاقات مرة أخرى، تعزز الشراكات مرة أخرى بين دول المنطقة وبين سوريا.
1: سؤال أخير فقط هنا دكتور خالد، في السياق الذي أشرتم إليه، كيف من منظور الأمن القومي والاقتصاد السياسي، كيف يمكن المصالح التجارية ونقل الوقود أن يتحول إلى وسيلة لدعم الاستقرار الأمني المشترك على الشريط الحدودي بين البلدين؟
0: يعني المصالح المشتركة، دعنا نقول أن العراق في احتياج شديد إلى وجود مسارات بديلة، العراق في احتياج إلى نقل جزء من صادراتها النفطية إلى البحر المتوسط، في احتياج إلى استيراد بعض المشتقات البترولية كما هو الحال في الصفقة المعلن عنها البنزين، كذلك سوريا في احتياج أن يكون لها أن تؤسس نفسها كدولة عبور لمصادر الطاقة، أن تؤسس نفسها كمسار أو أن تقدم بعض المسارات البديلة والاستراتيجية جدا لدول المنطقة، وبالتالي هذه المصالح المشتركة في اعتقادي كفيلة أن تؤسس لعلاقات سياسية ما بين البلدين، كفيلة أن تقدم أو تعزز الاستقرار السياسي، وكذلك جاذبة للاستثمارات، وبالتالي هو مشهد في اعتقادي يعني يؤسس للعلاقات جيدة جدا ما بين الدول المنطقة، ويقدم سوريا في شكل جديد جاذب للاستثمارات وشريك استراتيجي وسياسي لدول المنطقة.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور خالد فؤاد الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم.

0: وفي آخر ملفاتنا الليلة، تتوجه الأنظار صوب بروكسل، حيث يبحث وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الدعم العسكري لأوكرانيا. يأتي ذلك في وقت ما يزال وتصعيد فيه بين الجارتين سيد الموقف وسط توعد موسكو كييف برد قاس بعد استمرار استهداف منشآتها النفطية.
1: إلى بروكسل تتوجه بوصلة الاهتمام، فعلى طاولة النقاشات مواضيع ساخنة تلقي بظلالها على القارة العجوز. أوكرانيا كانت الحاضرة الأبرز وسط حديث متزايد عن الحاجة الماسة إلى وسائل الدفاع الجوي.
2: الدفاع الجوي لا يزال الأولوية الرئيسية لأوكرانيا. لقد وافقنا بالفعل على خطط مشتريات بقيمة أكثر من 28 مليار يورو في إطار قرض دعم أوكرانيا، وتشمل شراء صواريخ باتريوت من الإنتاج الأمريكي المستقبلي، لكن إنتاج الصواريخ يستغرق وقتاً، وكييف تحتاج إلى صواريخ باتريوت الآن.
1: المباحثات طرحت ما إذا كان التكتل بحاجة إلى آلية طوارئ خاصة به على غرار حلف شمال الأطلسي لتعزيز التنسيق في مواجهة الهجمات متعددة الوسائل الروسية. يأتي هذا في وقت ترى فيه الحكومة الأوروبية أن موسكو تكثف ما وصفتها بأعمال التخريب والتدخل التي تستهدف الدول الداعمة لأوكرانيا. وعقب حوادث عدة على غرار العثور على طائرة مسيرة مسلحة في مطار ألماني، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في وقت سابق من الشهر الحالي إنشاء بروتوكول أمني للطوارئ لمواجهة ما يوصف أوروبيا بالتهديد المتزايد، وقالت إن الآلية المشابهة للمادة الرابعة من ميثاق حلف شمال الأطلسي ستتيح لأي دولة في الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى مشاورات عاجلة إذا وقعت أزمة، بهدف المساعدة في التوصل إلى توافق بشأن الرد على حوادث تقع في المنطقة الرمادية دون مستوى العدوان المباشر. أما على الأرض فما يزال التصعيد بين الجارتين العدوتين سيد الموقف، وهو ما ينعكس على لغة التهديد والوعيد. فميدانياً أعلن الرئيس الأوكراني قصف منشآت نفطية روسية في منطقة كراسنودار. في المقابل قال الكرملين إن أوكرانيا ستدفع ثمن هجمتها على روسيا خلال الأشهر الماضية، مؤكداً أن القوات الروسية ستستمر في قصف أهداف داخل أوكرانيا.
0: وينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ هلال العبيدي. أستاذ هلال، أهلا بكم. إذن أستاذ، عقد في بروكسل اليوم الاثنين الاجتماع الطارئ لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وتوفير منظومات الدفاع الجوي من المخزونات الأوروبية. كان في مقدمة هذا الاجتماع، نسأل هنا أستاذ عن قراءتكم لمخرجات هذا الاجتماع في ضوء تزايد الضغوط لتقديم إمدادات عسكرية وتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. هل الاتحاد الأوروبي اليوم نجح ربما في حالة الاستنزاف العسكري الداخلي ليجري تقديم الدعم بالشكل المطلوب؟
3: تحية لحضرتك أميرة والمشاهدين الكرام. حقيقة الاجتماع كان ناجح اليوم بامتياز، لأنه أولا على المستوى السياسي كانت هناك إطلاق لبعض المليارات المتوقفة منذ عام 2022، وهي بالتحديد مبلغ 6.6 مليار يورو. كانت المجر غير موافقة على هذه المصاريف، وتم الاتفاق اليوم في إطلاق هذه المبالغ. قسم منها يذهب إلى تعويضات سابقة لبعض دول الاتحاد الأوروبي، وهذه التعويضات أيضا ستضم، يعني ستصب، كان هناك طلب من كايا كالاس وهي رئيسة هذا الاجتماع اليوم، وهي يعني المسؤولة عن السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي. كان هناك طلب بأن تعاد هذه الأموال، يعني صح ستذهب إلى دول

0: الآن يحتاجوها في عام 26. وحقيقة لم نفهم أي من الدول وافقت على هذا، يعني لم تخرج الأنباء بأنه هذه الدولة أو تلك تمت الموافقة على إطلاق خزينها من صواريخ باتريوت، ولكن هناك جهد، يعني الجهد يصب في حقيقة في موضوعين رئيسيين، الموضوع الأول الدعم المستمر لأوكرانيا، والموضوع الثاني هو محاصرة أسطول الظل الروسي. يعني هناك أيضا الهجمات الروسية،
1: وربما في هذا السياق يأتي أعداد بروتوكول طوارئ للتعامل مع التهديدات الواقعة دون عتبة الحرب المباشرة، هذا ما حذرت منه الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في اجتماعات بروكسل من خطط روسية لتصعيد أعمال التخريب الهجين ضد الدول الأوروبية. هذا البروتوكول هنا أستاذ، هل يعكس ربما تحولا في العقيدة الأوروبية الأمنية لمواجهة محاولة التخريب الروسي الصامت كما يقول الأوروبيين؟
0: يعني علينا أن نفهم أنه عقيدة الدفاع الأوروبية تغيرت كثيرا، خصوصا منذ عام 22 والهجوم الروسي على أوكرانيا، وهي تتطور باستمرار، لا توجد هناك يعني عقيدة ثابتة، حقيقة تتغير مع يعني تصاعد الوضع في الجبهات أو التهديدات القادمة، سواء على دول البلطيق أو على دول المحاذية لروسيا، أو حتى يعني في التقرير الأخير الذي نشر قبل يومين في صحيفة الموندو الإسبانية، كانت هناك يعني إشارات واضحة في هذا التقرير بأن تهديد يأتي من البحر الأبيض المتوسط من قبل سفن الظل الروسية لتهدد دول جنوب أوروبا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان وفرنسا. وهو يعني هذا التهديد ليس القصد هجوم مباغت أو هجوم مدمر، هي طائرات حقيقة اسمها بيرجا وطولها مترين ومسافتها 600 كيلومتر وتسير بسرعة 160 كيلومتر وتحمل متفجرات من 4 إلى 5 كيلوغرام. القصد منها هو إثارة المخاوف السياسية أولا، ومن ثم الضغط الشعبي على الناخبين وعلى الجمهور أن أوروبا ليست آمنة، وأنها تتعرض لهجمات في الدول الآمنة في جنوب أوروبا، وأنها مخترقة. يعني هو أحداث ضرر نفسي وأثر سياسي، يعني أحداث حرائق، إيقاف بعض المطارات. لذلك أنا أعتقد أن هذه التهديدات اليوم الروسية على أوروبا ستستمر طالما أن هناك دعم أوروبي لأوكرانيا. يعني روسيا تحاول من خلال هذه التهديدات إيقاف الدعم، على العكس يأتي الرد الأوروبي بزيادة الدعم لأوكرانيا، لأننا لا نريد حقيقة أن تخرج، يعني في أوروبا لا يريدون أن تخرج روسيا منتصرة من هذه الحرب، لأن المطالب ما بعد اليوم الثاني لانتهاء هذه الحرب ستكون أكثر على أوروبا.
1: بالرغم من كل ذلك هنا أستاذ هلال، هنالك كسر لجمود دبلوماسي، ذلك جرى في لقاء وهو الأول من نوعه بين وزير على مستوى وزراء الخارجية منذ اندلاع الحرب. نعم. وزير الخارجية الألماني التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 من الشهر الجاري دون أن يسفر ذلك الاجتماع عن أي نتائج. الجانب الروسي يقول لا شيء جديد. نسأل هنا، لماذا دفعت ربما برلين لعقد هذا اللقاء وكسر حالة الجمود الدبلوماسي مع موسكو وهي تعلم تعنت الموقف الروسي؟
0: يعني علينا لا ننسى ست أميرة أنه هذا يعني علاقة ألمانيا بروسيا علاقة جدا مميزة. ألمانيا كانت هي المستورد الرئيسي للطاقة في روسيا من الغاز ومن البترول، وهناك خطوط أنابيب غاز كانت تأتي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. لذلك ألمانيا ما زالت لديها الرغبة في الوصول إلى إلى إلى تفاهمات مع روسيا. يعني من الممكن أن الروس يقدمون من خلال المفاوضات بعض التنازلات التي ترضي جميع الأطراف، لأنه لا هناك حلول بدون تنازلات. فمن هنا جاء هذا اللقاء.
1: وربما هناك أيضا أستاذ هلال تخوفات من جانب ألمانيا. الوزير الألماني يوهان فاتيفول واجه بشكل صريح نظيره الروسي باتهامات رسمية مباشرة وصارمة بشأن تورط موسكو في هجوم طائرة مسيرة مفخخة على مطار لايبزيغ لوجيستي المخصص لتقديم الدعم بالنسبة لأوكرانيا. إلى أي مدى ربما نقلت تلك الهجمات الملف إلى ملف أمن قومي بالنسبة لألمانيا، وذلك

0: ربما يدفعها إلى تقديم الدعم ورفعه لكييف؟
1: الدعم موجود، والدعم موجود بصورة مستمرة، يعني مع كثرة التهديدات الروسية سواء على ألمانيا سواء على فرنسا أو سواء على دول البلطيق، مع كثرة التهديدات أيضا يزداد الدعم سواء السياسي والأمني والمالي والسلاح والذخائر. لذلك أعتقد أن ألمانيا اليوم خصوصا بعد توجيه الاتهامات التي ذكرتها حضرتك في قضية لايبزيغ، لأن هذه الاتهامات لم توجه اليوم الثاني من اكتشاف هذه الطائرة، يعني هذه الطائرة اكتشفت وتم تحليل بياناتها وتم معرفة مصادر هذه الطائرة من القطع المستخدمة في صنعها، ومن ثم جاء الاتهام بعد شهر من عمليات البحث والتحليل والمتابعة. لذلك أنا أعتقد أن الحكومة الألمانية والجهات الألمانية الرقابية عندما توجه هذا الاتهام إلى موسكو هي تملك من الأدلة ما يكفي بالرغم من نكران موسكو لهذا الاتهام. لذلك اليوم يعني رد الفعل كان أولا بزيادة الإنفاق العسكري، ثانيا بإطلاق المصانع الألمانية، يعني اليوم شركات التسليح الألمانية بدأت تعمل أيضا بطاقة كبرى خصوصا مع رفع الدعم العسكري، يعني رفع الإنفاق المالي من ميزانية الدولة. لذلك أنا أعتقد أن أوروبا اليوم حقيقة تعيش اقتصاد حرب في جميع البلدان،
0: هي تعيش اقتصاد حرب. وبالنسبة لألمانيا بشكل خاص، هنا أستاذ هلال، الخارجية الألمانية أكدت عقب اللقاء الثنائي أن روسيا كلمة واحدة غير جاهزة ومستعدة لأي تسوية سياسية، هي تتمسك بكل شروطها الدبلوماسية وأيضا ما تقوم به بشكل في الميدان. كيف تبدو إذن خيارات برلين وباقي الدول الأوروبية للضغط على الكرملين؟ هل يمكن القول اليوم أستاذ هلال بأن أوروبا ليست لديها أدوات فعلية ضاغطة على موسكو؟
1: لا بالعكس، يعني هناك أدوات الضغط، هي بالدرجة الأولى إبقاء جبهة أوكرانيا دون تحقيق نصر حقيقي، دون السماح لروسيا بتحقيق أي نصر أو أي إنجاز على جبهة أوكرانيا. بل بالعكس، اليوم نشاهد أن الجيش الأوكراني وخصوصا سلاح الجو يصل إلى مديات تقريبا 2800 كيلومتر بالعمق الروسي من خلال طائرات مسيرات، ويضرب حتى موسكو. يعني في الوقت الذي كانت فيه خطاب بوتين لحماية أبنائه في إقليم الدونباس، الآن هو لا يستطيع أن يحمي أبنائه في موسكو. لذلك أعتقد أن توسيع جبهة الحرب هذه يصب أيضا في مصلحة أنه نجلس إلى طاولة المفاوضات، لأن كل ما اقتربنا من طاولة المفاوضات كل ما زاد التهديد، يعني كل ما حاول كل طرف أن يصل إلى مرحلة حسم نهائي لكي يجلس على طاولة المفاوضات.
0: حسم نهائي، وهنالك لاعب أمريكي يدخل في هذا السياق أستاذ هلال. وهنا سؤالي الأخير، الحركة الدبلوماسية الأوروبية تزامن حاليا مع نقاشات محتدمة في العواصم الأوروبية بشأن تعاطي إدارة ترامب مع الملف الروسي والسعي لإبرام تسويات سريعة، إلى أي حد يخشى الأوروبيون هنا أستاذ هلال بأن يخرج هذا الملف من أيدي أوروبا ويأخذ مسارا أمريكيا؟
1: يعني حقيقة حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون، وهي يعني هي بقيت طرف، وحاولت إبعاد أوروبا، لكن لا يمكن جغرافيا إبعاد أوروبا من هذا المسار. يعني إذا أرادت روسيا أن تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنفرد بالأوكران، حتى الأوكران نفسهم لن يسمحوا بذلك الشيء. لذلك وجود أطراف أوروبية أولا كضامن لمستقبل أوكرانيا، ثانيا كضامن لما بعد الحرب في أوكرانيا، لأن هذه الجغرافيا لم تتغير، يعني لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية منفردة من حل قضية أوكرانيا. حتى الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي لحل قضية أوكرانيا بالتفاهمات الأمنية التي ستأتي بعد الاتفاق على كل شيء في أوكرانيا. لذلك أعتقد أننا لا يمكن، يعني حتى لو قفزنا على وقائع السياسة لا يمكننا أن نقفز على وقائع الجغرافيا. أوروبا موجودة وهي من تهتم لأمر الحدود مع روسيا، ولذلك يجب أن يتم الاتفاق بموافقة جميع الأطراف وبحضور جميع الأطراف لكي يكون هناك سلام دائم وشامل، وليس هدنة مؤقتة من الممكن أن

0: تندلع في أي وقت من الأوقات.
1: الأستاذ هلال العبيدي الباحث في العلاقات الدولية، كنتم معنا من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لكم أستاذ. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصدرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3

أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربع تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة في بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي، بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا إنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاما، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: من ممكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكن مدية أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس. وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة. في محيط الحرم يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالاً أساسياً في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة بفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسمياً، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
4: خلف كل رقم قصة،
5: وخلف كل قرار تأثير.
4: أسواق تتحرك،
5: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
4: من الأسواق إلى الطاقة،
5: ومن المال إلى التكنولوجيا،
4: ومن القرار الاقتصادي
5: إلى تفاصيل حياتنا.
4: نقرأ ما يحدث،
5: ونفهم لماذا يحدث،
4: ونكشف إلى أين يتجه،
5: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
4: إنه واقعنا
5: ومستقبلنا.
4: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية وفان الأقصى.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם.
4: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
0: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود، يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء.

آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. السودان يطالب بوقف التدخلات الخارجية وتدفقات الأسلحة والذخائر إلى قوات الدعم السريع، ويدعو إلى تنفيذ بنود إعلان جدة. عراقجي يقول إنه سلم الوسطاء مقترحات وينتظر الرد الأمريكي، وترامب يؤكد مجددا أنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

0: تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في اليوم الثالث من عيد العرش وسط قيود صارمة على الفلسطينيين وانتشار أمني في القدس القديمة، فيما تتصاعد المخاوف من تداعيات ذلك على المسجد الأقصى والمدينة.
1: في أيام عيد العرش السبعة، حواجز تقطع أزقة القدس، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر عند أبواب الأقصى. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد، ومن نفس المكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدى بتصريحاته المتطرفة. كل ذلك يلخص مشهدا تتداخل فيه طقوس العيد اليهودي مع الاقتحامات، في وقت تضيق المدينة المحتلة على أهلها تحت إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
2: فإن التحرش القائم الآن من المسؤولين الإسرائيليين بحق الأقصى هو يشجع المقتحمين بزيادة اقتحاماتهم وتجاوزاتهم، ومن هنا يكمن الخطر.
1: وبين التحذير من الاقتحامات وما يجري في أزقة القدس، تتكشف صورة أيام ثقيلة تفرض فيها القيود على حركة الفلسطينيين والمصلين، وتغلق محال تجارية في البلدة القديمة، فيما يتعزز الانتشار الأمني الإسرائيلي بالتزامن مع اقتحامات عيد العرش اليهودي. وفي مشهد غير مسبوق، نصبت عريشة العيد اليهودي للمرة الأولى قرب باب العمود، وفي خطوة يراها المقدسيون تغييرا للمشهد في البلدة القديمة وامتدادا لمحاولات فرض واقع جديد في القدس الشريف.
3: القدس باتت حلبة سياسية مقيتة مزعجة، اليوم فرض السياسة مع الانتخابات الموجودة، الكل يحاول أن يستثمر أي مناسبة من أجل تهويد تلك المدينة، هذا العام هو الأصعب بدون أدنى شك.
1: يحذر مقدسيون من أن استغلال الأعياد اليهودية لتكثيف الاقتحامات يمهد لفرض تقسيم زمني ومكاني للمسجد الأقصى، ويحول ما كان استثنائيا إلى مشهد يتكرر. ففي مثل هذا اليوم من عام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون باحات الأقصى، زيارة فجرت مواجهات أعقبها اندلاع الانتفاضة الثانية. واليوم وبعد 26 عاما تستعيد القدس تلك الذكرى، فيما تتكرر الاقتحامات وتبقى المدينة أمام مشهد مفتوح على مزيد من التوتر. يمضي عيد العرش اليهودي بأيامه، لكن تداعياته في مدينة القدس تتجاوز حدود المناسبات اليهودية. اقتحامات تتكرر ووقائع تتراكم، ومحاولات لدفع المسجد الأقصى والبلدة القديمة نحو واقع مختلف. هنا لا تتغير المشاهد فحسب، بل تختبر بها إسرائيل حدود الوضع القائم يوما بعد آخر. فمشتاو تراتي عربي، القدس المحتلة.
0: أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة واعتبرها خطا أحمرا، وشدد أبو ردينة على رفض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، وطلب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. فيما قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل إن الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق المسجد. كما أدانت دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى وحذرت من تداعياتها على القدس وعلى المنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي لها.

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالتزامن مع اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت شابا فلسطينيا مصابا برصاص الاحتلال إلى المشفى، فيما أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال مدن جنين ونابلس ورام الله وتنفيذها حملة دهم واعتقالات، إضافة لاحتجازها شابا فلسطينيا والاعتداء عليهم والتنكيل بهم. أعرب وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن عن أسف بلاده إزاء إلغاء إسرائيل اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية. وقالت الخارجية الهولندية إن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا يستهدف إسرائيل بل منتجات المستوطنات.

0: أدانت الخارجية الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية بحق الدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين لدى دولة فلسطين بما فيها القدس وما يترتب عليها من معوقات أمام أداء مهامهم الدبلوماسية. وأكدت الوزارة أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة وأنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين، معربة عن رفضها لما يقوم به الجانب الإسرائيلي من ابتزاز وتهديد للضغط على الدول والتأثير في مواقفها وللحد من الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين. يستعد أهالي مخيم النصيرات وسط القطاع لتشييع أكثر من 50 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض برج المهندسين وعدد من المنازل الأخرى، وطلب الشهداء بمواصلة البحث عن المفقودين تحت الأنقاض ولا سيما الأطفال، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر ولإدخال المعدات اللازمة لتسريع انتشال الجثث منها. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن تحقيق السلام في السودان يتطلب وقف التدخلات الخارجية وتدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة وتفكيك قوات الدعم السريع ونزع سلاحها وحصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تنفيذ إعلان جدة لحماية المدنيين. وأضاف أن التدخلات الخارجية تستهدف الموقع الاستراتيجي للسودان ولموارده الطبيعية.
1: أكد مجددا أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في السودان والذي يضمن عدم تجدد النزاع دون وقف التدخلات الخارجية المضطردة ووقف تدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى السودان وتفكيك الميليشيا الإرهابية وتوقفها عن مهاجمة المدنيين والمدن والأعيان المدنية والبنى التحتية والسدود والمراكز الطبية والمستشفيات، ولا بد من نزع سلاحها وإبقاء سلاحها حظرا في يد الدولة ومؤسساتها الوطنية الشرعية الراسخة ودعم التقدم المضطرد الذي تحرزه الحكومة السودانية في حماية المدنيين وعملية بناء السلام.
0: ميدانيا، أفادت مصادر سودانية بمقتل نحو 72 مقاتلا من قوات الدعم السريع وإصابة 200 في ضربات جوية استهدفت مباني عسكرية بنيالا. وقالت المصادر إن الضربة الأولى أصابت مبنى قيادة المنطقة الغربية ومقر الفرقة 16 مشاة، فيما استهدفت الضربة الثانية اجتماعا للجنة الاستنفار في الدعم السريع في منزل قائد الفرقة. هذا وقتل شخص وأصيب عشرة آخرون في قصف. قالت مصادر في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع استهدفت به ملعبا شمال غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي تطور ميداني آخر، أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن قواته تقترب من السيطرة على مدينة المزروب والتي وصفها بأنها آخر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي السودان ومصر وإريتريا بدعم تحالف مسلح جديد يسعى إلى إسقاط حكومة أبي أحمد. في المقابل اتهم الجيش السوداني جهات في إثيوبيا بتقديم دعم لقوات الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية، شمل بحسب بيان التدريب والإمدادات وأنشطة عسكرية مرتبطة بطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى من دون تقديم أدلة تفصيلية.
2: إلى الواجهة مجدداً تعود الحرب إلى شمال إثيوبيا وتتجاوز المنطقة، فيما تعبر الاتهامات الحدود نحو السودان. قائد الجيش الإثيوبي يتهم الخرطوم إلى جانب القاهرة وأسمرة بدعم جماعات مسلحة تسعى إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. اتهامات يرفضها الجيش السوداني ويقول إنها بلا أساس. لكن الخرطوم لا تكتفي بالنفي، فالجيش السوداني يوجه بدوره اتهامات إلى جهات في إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع.
3: في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
2: سبق للسودان اتهام إثيوبيا في مايو بالسماح بإطلاق مسيرات من مطار بحر دار لضرب الخرطوم، وهو اتهام رفضته أديس أبابا آنذاك. اتهامات متبادلة إذن، لم يقدم أي من الطرفين حتى الآن أدلة تفصيلية مستقلة تثبتها، لكنها تأتي في لحظة بالغة الحساسية. ففي شمال إثيوبيا عاد القتال بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وامتدت المواجهات إلى عفر وأمهرة بعد إعلان تحالف مسلح جديد يضم 7 جماعات معارضة لحكومة أبي أحمد. قوات تيغراي سيطرت على مطارات إقليمية وأعلنت أنها دخلت ما وصفته بحرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية. مشهد يعيد إلى الذاكرة حرب عامي 2020 و2022 التي أنهى اتفاق بريتوريا فصولها بعد مقتل نحو 600,000 شخص وفق تقديرات الاتحاد الأفريقي. مع عودة القتال تتسع المخاوف من انهيار ذلك الاتفاق. ففي ميكيلي استهدفت مسيرة مبنى تلفزيون تيغراي وأخرجته من البث، بينما تشهد مناطق في الشمال اضطرابات في الاتصالات وحركة نزوح جديدة. في المحصلة لا تبقى أزمة تيغراي داخل الحدود الإثيوبية وحدها، فإثيوبيا تدخل في دائرة الاتهام مصر والسودان كذلك، بينما تتقاطع الحرب الجديدة مع خلافات قديمة على الحدود والنيل والأمن الإقليمي. بين النفي والاتهام يبقى السؤال الأهم في هذه المرحلة عن قدرة إثيوبيا على احتواء حربها الجديدة داخل حدودها، أم أن النار هذه ستجد طريقها إلى محيطها الإقليمي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: سيطر الجيش الإثيوبي على بلدة ألاماتا في تيغراي بعد استئناف المعارك مع فصائل مسلحة في الأسبوع الماضي، وأعلنت مجموعة قوات سلام تيغراي المتحالفة مع الجيش عن مشاركتها في العملية، وأضافت أن البلدة تقع

0: على بعد نحو 15 كيلومترا داخل حدود الإقليم ونحو 190 كيلومترا جنوب عاصمته ميكيلي. اتهم قائد الجيش الإثيوبي برهان جولا أطرافا خارجية بدعم متمردي جبهة تحرير تيغراي والتي أعلنت أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة. وكانت مسيرة قد أصابت مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي وخلفت أضرارا فيه. إلى جانب ذلك ذكرت وسائل إعلام أن متمردي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على بلدة إربيتي في إقليم عفر قرب الحدود مع الإقليم ويتقدمون نحو بلدة إفديرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه اجتمع في نيويورك مع الوسطاء القطريين وبحث معهم سبل تمهيد الطريق لتلبية شروط إيران، وأضاف أنه ناقش مع الوسطاء عدة أفكار سينقلونها لاحقا إلى الجانب الأمريكي، وأعرب عن أمله أن يتلقى من الوسطاء الرد الأمريكي النهائي بحلول الثلاثاء. وأشار عراقجي إلى أن الاتصالات مع الوسطاء القطريين والباكستانيين اكتسبت طابعا أكثر جدية في ضوء المقترح الذي قدمته إيران. نقلت رويترز عن مسؤول قوله إنه من المتوقع أن تعقد محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإيران يوم الاثنين أو الثلاثاء عبر وسطاء مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول للوكالة أن المحادثات من المتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة والذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنتصر في حربها مع إيران قريبا جدا بحسب تعبيره، وشدد على أنه لن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي.
1: لدينا أفضل المؤشرات الاقتصادية ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. سننتصر في تلك الحرب قريبا جدا وستنتهي الأمور. أما أسعار الوقود فستشهد انخفاضا حادا، وهو أمر لم يكن بوسع أي شخص آخر تحقيقه. سنحقق النصر وسنحسم الأمر بطريقة أو بأخرى، وسيكون ذلك سريعا.
0: أكدت السعودية والولايات المتحدة أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، خصوصا مضيقي هرمز وباب المندب. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن، وأكد أهمية استمرار التنسيق ودعم المساعي الدبلوماسية بما يعزز الاستقرار واستمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة قشم في مضيق هرمز جنوب إيران، وقالت مصادر محلية إن أصوات الانفجارات قرب الجزيرة ناجمة عن إطلاق الجيش الإيراني طلقات تحذيرية تجاه سفن مخالفة لمسارات العبور والتي حددها في المضيق. وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولة تسلل لجماعة الحوثي في الأحطوب بجبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، كما شنت مقاتلات حربية غارات على مواقع وتجمعات حوثية في الحوبان ومفرق ماوية والذكرى والأكبوش وحيفان، واستهدفت رتلا للإمداد في شارع الستين شمال مدينة تعز وتعزيزات في الوازعية غربا. وأكد بيان للقوات الحكومية مشاركة الطائرات المسيرة والمدفعية في استهداف آليات وتجمعات على محاور عدة، فيما استمرت المواجهات حول جبل نومان وكهبوب والعلقمة وراس دون تحول رئيسي في خريطة السيطرة بحسب البيان. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تفعيل الإطار الثلاثي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولحصر السلاح بيد الدولة. وأشار سلام في مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات بما يضمن تقدم مساري الانسحاب.

0: الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح. وإلى سوريا، حيث توغلت قوات الاحتلال باتجاه بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة جنوب البلاد، وذلك بالتزامن مع قصف مناطق متفرقة من المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فتشت عددا من المرة قرب المنطقة الصناعية في خان أرنبة، وألقت قنابل مضيئة فوق قرية الصمدانية الشرقية، كما استهدفت محيط قرية طرنجة بأربع قذائف مدفعية سقطت في تلة الحمرية من دون ورود معلومات عن إصابات. وفي درعا توغلت قوات الاحتلال بأكثر من 10 آليات في الحي الغربي لقرية معرية، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها. وتمتد تداعيات التوغلات الإسرائيلية والقصف المتكرر على أطراف بيجن غرب دمشق إلى حياة السوريين، وتدفع تلك الانتهاكات مزارعين ورعاة وأصحاب أعمال إلى تقليص تحركاتهم وإلى الابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها.
1: لا تقتصر تداعيات التوغلات الإسرائيلية والقصف المتكرر على أطراف بلدة بيت جن غرب دمشق على التحركات العسكرية فحسب، بل باتت تنعكس بشكل مباشر على حياة السكان الذين يواجهون مخاطر متزايدة أثناء ممارسة أعمالهم لكسب قوت يومهم، في ظل خشيتهم من واقع ميداني قلق يفرضه استمرار التوغلات وسلسلة الاستهدافات الإسرائيلية.
2: أنا يوم بصير في ضرب ممكن يأثر على رزقنا، بيأثر على شغلنا، بيأثر على عملنا، لكن إحنا مواظبين عملنا، مو يعني الغاية نمد بعضنا كشريان حياة أكثر من الناحية المادية.
1: ضمن الطرقات المحيطة ببلدة بيت جن يتجنب الأهالي المرور فيها، ولا سيما تلك المؤدية إلى الأراضي الزراعية في منطقة الكروم التي تشكل موردا أساسيا لسكان المنطقة. ومع تكرار التوغلات المفاجئة والاستهدافات اضطر بعض المزارعين ورعاة المواشي إلى الحد من أعمالهم والتقليل من وصولهم إلى المنطقة رغم اعتماد عائلاتهم عليها مصدرا رئيسيا للدخل.
3: احنا جماعه طريشي، ومثل ما بنروح على ارضنا وعرزانا ونروح نسرح، يا ما ردونا من باب السد من هو من اول البلد نرجع على بيوتنا، ما نعود نقدر نروح ولا نعود نقدر نمشي نحن والاهالي كلها. يعني هذا الشغل هذا يعني صار ثقيل كثير علينا نحن، لا طرشنا بضل مزروب، كرومنا ارزانا تين عنب عنا عم تروح بالارض من اللي تروح عليها من وراء اسرائيل.
1: التوغلات المتكررة والاستهدافات المتواصلة بين الحين والآخر لا تتوقف تداعياتهما عند حدود المنطقة المستهدفة فقط، بل تمتد إلى حياة السكان فتفرض عليهم تغيير مساراتهم وتأخير أعمالهم والابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها خشية ما قد يرافق ذلك من عواقب محتملة قد تهدد سلامتهم.
4: لم تعد التوغلات الإسرائيلية مجرد حدث عسكري فقط، بل قيودا أمنية تلاحق السوريين في أرزاقهم وتحركاتهم، مهددة بشل مفاصل الحياة اليومية وتحويل قراهم وبلداتهم إلى سجون مفتوحة تنعدم فيها أدنى مقومات الأمان والاستقرار. محمد السباعي، تريتي عربي، بيت جن، ريف دمشق.
0: غادرت 65 عائلة سورية تضم نحو 300 شخص مخيم الرسم الأخضر في منطقة منبج متجهة إلى مناطقها في محافظتي حلب والرقة، وجرت عملية العودة بالتنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ورافقت آليات مديرية الطوارئ في حلب القافلة طوال الرحلة، فيما وزع الهلال الأحمر السوري حزم مساعدات طارئة على العائلات المغادرة. أفادت وكالة رويترز بسماع أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ناجمة عن هجوم روسي، وقال عمدة المدينة إن حطام صواريخ سقطت على عدة مبان في المدينة تسببت بأضرار مادية وباندلاع حرائق. وكانت السلطات

0: السلطات الأوكرانية قد أعلنت مقتل شخصين وإصابة 26 آخرين في هجمات روسية على العاصمة كييف أمس الاثنين. بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة للدول الأعضاء. وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الطاقة العالمي وسلامة الملاحة البحرية، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
1: اجتمع وزراء الدفاع الأوروبيون في بروكسل في وقت تواجه فيه أوروبا أكثر من تحد أمني في آن واحد، لكن أوكرانيا تبقى في صدر النقاش، خصوصا مع الحاجة العاجلة إلى وسائل الدفاع الجوي. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن المشكلة لا تتعلق فقط بشراء صواريخ جديدة، لأن الإنتاج يحتاج إلى وقت، بينما تحتاج كييف إلى الصواريخ بشكل فوري.
2: الدفاع الجوي لا يزال الأولوية الرئيسية لأوكرانيا. لقد وافقنا بالفعل على خطط مشتريات بقيمة أكثر من 28 مليار يورو في إطار قرض دعم أوكرانيا، وتشمل شراء صواريخ باتريوت من الإنتاج الأمريكي المستقبلي، لكن إنتاج الصواريخ يستغرق وقتاً، وكييف تحتاج إلى صواريخ باتريوت الآن.
1: ولهذا تبحث الدول الأوروبية تقديم صواريخ باتريوت من مخزوناتها الحالية على أن تحصل على بدائل جديدة، كما اتفقت على توزيع 6,600,000,000 يورو من مرفق السلام الأوروبي وتمديد مهمة تدريب القوات الأوكرانية لعامين إضافيين. لكن الهواجس الأمنية لا تتوقف عند أوكرانيا، ففي البحر الأحمر تواصل مهمة سبيدس الأوروبية حماية الملاحة، فيما يتسع النقاش إلى مضيق هرمز وسط مخاوف أوروبية بشأن التجارة والطاقة.
3: هذه دعوة مهمة جدا، سننظر أيضا فيما إذا كان بإمكاننا تقديم مساهمات باتجاه مضيق هرمز، على أمل أن نتمكن في مرحلة ما من المساهمة في ضمان المرور الآمن للملاحة البحرية هناك، وهو أمر ضروري أيضا لاقتصادنا ولمجتمعنا.
1: هولندا لم تقدم تعهداً نهائياً بمساهمة إضافية في سبيدس، لكنها تقول إنها تقيم الطلبات الأوروبية. وهكذا تتسع دائرة الهواجس الأمنية أمام أوروبا. دعم أوكرانيا وتسريع إعادة التسلح ومواجهة التهديدات الروسية والهجمات الهجينة وحماية طرق التجارة والطاقة في الشرق الأوسط. في وقت تواجه فيه أوروبا معادلة أمنية متعددة الجبهات، تبقى أوكرانيا في صدارة الأولويات مع حاجة عاجلة إلى الدفاع الجوي والسلاح، فيما تسارع الدول الأوروبية الخطى لتعزيز قدراتها الدفاعية. ويضيف أمن البحر الأحمر ومضيق هرمز تحدياً جديداً يتعلق بالملاحة وأمن الطاقة. باسل الطناني، تارتي عربي، بروكسل.
0: حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح قد يفقدون مساعدات حيوية بسبب التخفيضات الحادة في التمويل. وقالت المفوضية إن قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتراجع، وذلك بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة. وأضافت أنها لم تتعلق حتى نهاية يوليو سوى 32% من أصل 8.5 مليار دولار تحتاجها لهذا العام لتمويل عملياتها. وصلنا لنهاية النشرة، وتذكير بالعناوين. آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. السودان يطالب بوقف التدخلات الخارجية وتدفقات الأسلحة والذخائر إلى قوات الدعم السريع، ويدعو إلى تنفيذ بنود إعلان جدة. عراقجي يقول إنه سلم الوسطاء مقترحات وينتظر الرد الأمريكي، وترامب يؤكد مجددا بأنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وصلنا للختام، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.
4: في بقع مزقتها الحروب،

والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. نقف اليوم أمام ارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، فلليوم الثاني على التوالي يقتحم آلاف المتطرفين باحات المسجد الأقصى في محاولة لفرض واقع جديد على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مؤدين طقوسا تلمودية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. فلماذا تتزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى مع موسم الأعياد اليهودية؟ ولماذا يحرص اليمين الإسرائيلي المتطرف على تفجير الأوضاع في القدس المحتلة؟ وما موقف الدول العربية والإسلامية من الممارسات الإسرائيلية؟ وكيف السبيل للجم هذه الأفعال ومنع نشوب صراع ديني؟ نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: تتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهودية وسط مشاركة مسؤولين إسرائيليين يتقدمهم وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين. لكن التطور الأبرز تمثل في تصريحات بن كفير من داخل الموقع، حيث قال إن الإسرائيليين أصبحوا أصحاب المكان حسب تعبيره، ودعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليه. فلسطينياً حذرت الرئاسة من خطورة العبث بالمقدسات وتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، مؤكدة أن الاقتحامات لا تمنح إسرائيل سيادة على الأقصى، كما أدانت فصائل فلسطينية الاقتحامات وربطتها بمحاولات تغيير هوية المسجد وفرض واقع جديد داخله. أما حركة حماس فربطت اقتحامات بن كفير والمستوطنين بمخططات لتغيير واقع القدس والأقصى، ودعت إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي لمواجهتها، مؤكدة موقفها بأن الأقصى وقف إسلامي وأن وضعه لا يقبل التقسيم أو تغيير هويته عربيا وإسلاميا. توالت الإدانات خصوصا من الأردن ومصر وقطر والكويت مع التأكيد على رفض تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. تركيا بدورها أدانت الاقتحامات معتبرة أن الانتهاكات والاستفزازات التي تستهدف المقدسات الإسلامية تؤجج التوتر وتقوض جهود السلام، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الوضع التاريخي والقانوني للأقصى في امتداد لموقف تركي متكرر في المحافل الدولية يؤكد رفض تغيير هوية القدس والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية. وفي خلفية المشهد تبرز مجدداً قضية التقسيم الزماني والمكاني، فالمخاوف الفلسطينية والعربية لا ترتبط فقط بأعداد المقتحمين، وإنما بتحول أداء الصلوات والطقوس اليهودية داخل الباحات إلى ممارسة دائمة، بما قد يغير تدريجياً قواعد الوضع القائم.
0: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي في الاستوديو أستاذ دراسات بيت المقدس ومدير مركز دراسات القدس بجامعة 29 من مايو التركية الدكتور عبد الله معروف،

0: في المسجد الأقصى المبارك. في ذلك الوقت قديما قبل تقريبا، نحن نتكلم عن ما قبل أحداث 7 أكتوبر وقبل حرب الإبادة على قطاع غزة، كانت الوجود الاستيطاني للجماعات المتطرفة في المسجد الأقصى المبارك يرتبط بالدرجة الأولى بمواسم كبرى، منها هذا الموسم على فكرة الذي يمر بين هذه الأيام اللي هو عيد العرش، اللي هو يسمى واحد من ما يسمى بأعياد الحج الكبرى بين قوسين، اللي هي 3 مناسبات أساسية. ولكن في السنوات 3 الأخيرة لاحظنا تغير في الطبيعة وعقلية الجماعات المتطرفة، الجماعات المعبد المتطرفة، وكيفية تعاطيها مع قضية المسجد الأقصى المبارك، فباتت تستغل أي فرصة لها ذات طابع ديني، سواء كان له أهمية دينية معينة أو غير ذات أهمية بشكل أساسي، لتثبت واقعا في المسجد الأقصى. يعني ما يجري منذ 3 سنوات خلال خاصة هذه السنة 2026 بالذات، عندنا هذا الأمر صار واضحا بشكل كبير جدا، هو تسييس المناسبات الدينية وتحويلها واستغلالها بشكل كبير لأجل إيجاد موطئ قدم دائم في المسجد الأقصى. هذا هو المقصود بالدرجة الأولى،
1: داخل السور،
0: داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك. طبعا لا ننسى هنا أن إسرائيل تعرف المسجد الأقصى أصلا تعريفا مختلفا عن تعريف المعروف في العالم الإسلامي كله، هي تعرف المسجد الأقصى على أنه الجامع القبلي فقط، وليس الساحات، وليس قبة الصخر، وليس كل هذه المناطق. هم يقولون أننا لا نستهدف الجامع القبلي اللي هو عندهم المسجد الأقصى، وإنما الساحات هذه ليست جزءا من الأقصى. هذا الكلام تستغله جماعة المعبد المتطرفة، وتحاول الآن، وتيار صهيوني الدينية يحاول في هذه المرحلة أن يكون موطئ قدمه في المسجد الأقصى الذي أوجده أصلا في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، يصبح مدخلا للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك كاملا. يعني ليس مجرد السيطرة على جزء من المسجد، وإنما يعتبر خلاص مدخل ويخصص بشكل كامل للمستوطنين اليهود. وهذه هي الخطوة التي يجب لأجلها أن يكون الوجود اليهودي الاستيطاني في هذه المنطقة دائما. ولذلك يتم استغلال كل فرصة مهما كانت صغيرة، مهما كانت مناسبة صغيرة، حتى مناسبات فرعية لم نسمع بها، مثل ما يسمى بالفصح الثاني على سبيل المثال، اللي هو مناسبة بسيطة غير معروفة سابقا، و يتم استغلالها الآن لاقتحام المسجد الأقصى.
1: أستاذ علي، أي دلالات يمكن قراءتها في ازدياد وتيرة اقتحامات الأقصى لا سيما خلال السنوات الماضية؟
2: لا، عطفا لما ذكره الدكتور عبد الله في قضية الحشد الاستيطاني، واضح تماما أنه منظمات المعبد ومن خلفها مستويات الاحتلال المختلفة تسعى لتحويل الأعياد اليهودية ليس فقط مواسم العدوان على الأقصى من حيث الشكل والمضمون، أي من حيث ما يجري في المسجد من عدوان وانتهاكات وإدخال لأدوات دينية مختلفة، بل أيضا من حيث المظهر العام الذي يظهر بأن هناك سيادة استيطانية داخل الأقصى. وهذا المظهر أو هذه الصورة لا تتم إلا من خلال حشد أعداد كبيرة من المستوطنين للمشاركة في هذه الاقتحامات. من الواضح تماما أن الاحتلال خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال حرب الإبادة يسعى إلى أن يحول كل عيد بمفرده إلى نقطة في منحنى متصاعد من الأعداد. يعني كل عيد من الأعياد التي تمر، عيد الغفران، عيد العرش، حتى عيد الفصح الماضي في عام 2025-2026 كان الأقصى مغلق، يسعى الاحتلال تحويله إلى نقطة في هذا الرسم البياني المتصاعد، وأصبحت حتى منظمات المتطرفة تروج بأنها تكسر الأرقام القياسية التي كانت تحققها في السنوات الماضية. وهذا له 3 أسباب أو 3 مسارات أساسية. المسار الأول هو رسالة للجمهور الذي يدعم هذه الاقتحامات بأن نستطيع أن نحقق نتائج كبيرة، ونستطيع أن ندخل مزيد من الأعداد إلى داخل المسجد الأقصى المبارك. الرسالة الثانية هي للمستويين السياسي والأمني أن ما تقومون به من رعاية لهذه الاقتحامات تؤتي ثمارها، وتؤدي بطبيعة الحال لتصعيد العدوان على المسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الأعداد الكبيرة وما يجري خلالها. والمستوى الثالث أو القضية الثالثة هي الباب الذي تلج من خلاله هذه المنظمات المتطرفة للمطالبة بالمزيد من الحقائق والعدوان. ونلاحظ أنه خلال هذه السنوات الأخيرة كل مطلب طالبته المنظمات المتطرفة للمستوى السياسي أو للمستوى الأمني تحول شيئا فشيئا إلى حقائق على أرض الواقع، ابتداء من إدخال كتب الصلاة، وهذا بكل أسف الأسبوع الماضي كان هناك تصريح خطير من شرطة الاحتلال أن كان هناك تجربة لتوزيع عدد محدود من كتب السيدور أو كتب الصلاة اليهودية داخل المسجد الأقصى المبارك، وللأسف كان تعليق شرطة بأن هذه الخطوة لم تحدث أي شيء. إن عدنا لرسالة أرسلتها منظمات المعبد في 1/1/2023، هذه رسالة أرسلت لإتمار بن كثير عندما تولى منصبه وزير الأمن القومي، نلاحظ بأن 10 نقاط، بكل أسف كثير من النقاط التي طرحوها ادعوها أو طالبوا بها أصبحت اليوم حقائق، ربما واحدة أو اثنتين منها لم تتحقق، من بينها أن يفتح

0: الأقصى أمام الاقتحامات طيلة اليوم، ولكن من الواضح أن هذه المطالب كانت أشبه بمسار عمل عملت عليه المنظمات المتطرفة طبعا بالتعاون والتنسيق مع المستويين الأمني والسياسي لدى الاحتلال. وهذا يعطينا صورة لماذا تصل الأعداد للاقتحامات خلال الفترة الماضية لهذه الأعداد. يعني في عيد الغفران، وهو ليس من المناسبات التي كانت تشهد على سبيل المثال أعداد كبيرة جدا، نحن في يومين تجاوز عدد مقتحمي الأقصى 1600 مقتحم. يوم الغفران الثاني، ودكتور عبد الله يسهب أكثر مني في الحديث عن طبيعة الأعياد عندهم، هذا يوم فيه صيام، يعني أصلا اليهود في هذا اليوم لا يشاركون أو لا يقتحمون ولا يتحركون، ومع ذلك شكل محطة لتصعيد العدوان على غرار ما يجري في اليومين الماضيين من أعداد مهولة تقتحم الأقصى.
1: دكتور عبد الله، هل يمكن القول أن مشروع الاستيطان ومشروع اقتحام الأقصى مشروعان مترابطان متكاملان، أو يخدم كل منهما الآخر؟
2: يعني إذا كان المقصود هنا بفكرة الاستيطان، الاستيطان بالضفة الغربية بشكل عام
1: طبعاً،
2: والاستيطان في القدس، فالمشروعان مترابطان من ناحية، يعني ليس مترابطين من الناحية من نواحي سياسية معينة، لأنه الجمهور المستهدف هنا يختلف إلى حد مع الجمهور المستهدف هناك، لكن هما مترابطان من ناحية في ناحية أساسية، وهي أن الاستيطان في هدفه الأساسي هو تغيير صبغة الأرض إلى الصبغة اليهودية، بمعنى تهويد المنطقة بالكامل، تهويد المسجد بالكامل، وتهويد أرض الضفة الغربية، تغيير المسميات على سبيل المثال إلى يهودا والسامرة. هذا الأمر نجده بالضبط في المسجد الأقصى المبارك كما هو، وإن كان بطرق مختلفة مرتبطة أساسا بالطبيعة الدينية الخاصة لمنطقة المسجد الأقصى المبارك. لكن الفرق الأساسي هنا بين فكرة الاستيطان الدرجة الأولى وفكرة، وحتى من الناحية الدينية، وفكرة الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، أنه هنا يوجد في موضوع المسجد الأقصى يوجد يعني محددات دينية، وهذه يعني ليس مجمعا عليها بين جميع المتطرفين المتدينين. المتدينون كلهم، بل كل الإسرائيليين بشكل عام، أقصد هنا طبعا من عند يمين الوسط إلى اليمين كاملا إلى أقصى اليمين المتطرف، مجمعون على ضرورة الاستيطان في الضفة الغربية، ومجمعون على أن الضفة الغربية أرض دينية ويهودية تاريخية، ويجب أن تكون مفرغة بالكامل من الشعب الفلسطيني. لكن ليسوا كلهم مجمعين على موضوع، وكلهم مجمعون على موضوع أن المسجد الأقصى يجب أن يكون جاهزا لبناء معبد في فترة معينة، لكن ليسوا كلهم مجمعين على فكرة الدخول إلى المسجد الأقصى حتى هذه اللحظة. لأنه هذا الكلام يعني ذكر كثيرا في الدراسات المتعلقة بالواقع المتعلق بالمستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، الذين تزداد أعدادهم كما تفضل الأستاذ علي إبراهيم الآن. هؤلاء لا يشكلون ولا حتى واحد بالألف من المستوطنين الموجودين في دولة الاحتلال الإسرائيلي الذين يفترض بهم أن يدخلوا المسجد الأقصى المبارك، لأن الحريديم وحدهم الذين يشكلون عصب التيارات التي تنظر إلى هذه القضية من وجهة نظر دينية عددهم 1,300,000، لكن الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك منهم لا يتجاوز من 3,000 إلى 4,000 مستوطن، بمعنى أن هذه القضية ليس مجمعا عليها في اليمين الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. هذا هو الفرق الأساسي،
1: فضلا عن المجتمع الإسرائيلي ككل
2: بشكل عام. طبعا المجتمع الإسرائيلي مجمع على قضية أنه القدس هي العاصمة، على أنه المسجد الأقصى ينبغي أن يكون مفتوحا لصلاة اليهود في أي وقت، ولكن العصب الأساسي الذي يشكل فعليا النقطة التي تنظر إليها ينظر فيها تيار الصهيونية الدينية إلى هذه القضية من ناحية دينية لو التيار الحريدي، ليس كله مجمعا على قضية المسجد الأقصى المبارك. ومع ذلك نقول، ومع ذلك المسألتان مترابطتان من ناحية الشكل. تفريغ المنطقة ينبغي أن يكون بالنسبة لهذه الجماعات وجهة نظره دينية بحتة. هذه المنطقة من وجهة نظر هذه الجماعات، من وجهة نظر هذا التيار، هي أرض أعطاها الرب لشعبه، وبالتالي يجب أن تفرغ من الأغيار اللي هم غير اليهود، وبالتالي أهم نقطة يجب أن تفرغ من هؤلاء الأغيار حسب رؤية هذه الجماعات هي منطقة المسجد الأقصى. ولذلك فهما مترابطتان. عشان هيك إحنا بنلاحظ أنه قادة هذا التيار اللي هم أشهر قائدين اثنين في هذا التيار اللي هم بيتسلايل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لكن بيتسلايل سموتريتش حتى الآن يعني اختصاصه هو الاستيطان، ولا يدخل حتى المسجد الأقصى. عملا بفتوى الحاخامية الرسمية لدولة الاحتلال، بينما إيتمار بن غفير يتعامل مع قضية المسجد الأقصى، لكن ما بيتكلم في موضوع مستوطنات الضفة وإلى آخره. ليه؟ لأنه كل واحد منهما مختص في جانب معين وكله يصب في مصلحة المشروع. هذه النقطة ينبغي أن تفهم، إنه هذه التيارات كلها كل واحد حتى وإن كان بينها اختلافات لكن كلها متفق على نفس
1: توزيع أدوار
2: بالضبط، لكن كله متفق على نفس الهدف.
1: نعم.
2: هذا الهدف هو تفريغ هذه الأرض من سكانها وسحب هذا المنطقة من الأمة العربية والإسلامية وتحويلها إلى أرض يهودية خالصة.
1: أستاذ علي، هذه القضايا كيف يتم توظيفها في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي، إن كان مشروع الاقتحامات للمسجد الأقصى أو مشاريع الاستيطان في القدس تحديدا؟
0: هنا ملاحظة بالغة الأهمية، أنه خلال هذه السنوات الأخيرة هناك ظهر ما يسمى كتلة المعبد، يعني لم تعد الأفكار المتعلقة بالمعبد المزعوم والأطروحات التي تتبناها الصهيونية الدينية وتبناها أقصى اليمين المتطرف تشكل شرذمة أو مجموعة مختلفة متباينة داخل الكنيسة الإسرائيلي أو حتى في الحكومة الحالية. بل خلال الانتخابات الأخيرة بلغت نسبة هؤلاء في الكنيسة الإسرائيلي نحو 30%، طبعا بحسب بعض الدراسات تتحدث عن 25-22، ولكن نحن نتحدث عن كتلة كبيرة ممن يعتنق هذه الأفكار. إن عكست هذه الكتلة على حجم حضورها في داخل الحكومة الإسرائيلية، كما ذكر الدكتور عبدالله اليوم لدينا عدد كبير من داعمي أفكار المنظمات المتطرفة ضمن البيئة السياسية الإسرائيلية. نحن نتحدث عن أمثلة بن غفير حزب القوى اليهودية، لدينا سموتريش أيضا من أحد أبرز رموز الصهيونية الدينية، أيضا لدينا
2: موشي فيجلين.
0: فيجلين صحيح. لدينا أيضا مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيسة الذين يشاركون مباشرة في العدوان. لم تعد هذا الاعتناق الأفكار منحصرة في المؤتمرات أو اللقاءات أو حتى الأطروحات المتصلة بطرح قوانين. يعني آخر قانون قدم أو مشروع قانون قدم داخل الكنيسة الإسرائيلية تقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيا لم يقدمه أحد أعضاء الكنيسة عن الصهيونية الدينية، بل قدمه عضو في الكنيسة عن حزب الليكود عميد هليفي. وهذا يعني أننا أمام أفكار وأطروحات عابرة للأحزاب الإسرائيلية الحالية، ولكنهم يجتمعون على اعتناق المبدأ والأطروحة الأساسية المتعلقة ببناء المعبد. هذه نقطة. النقطة الثانية، على الرغم من أن من أصالة هذا الطرح أو من وجوده بشكل مركزي ضمن هؤلاء أو ضمن أفكار هؤلاء، لا نستبعد بتاتا أن تشكل التصريحات والاعتداءات المباشرة على المسجد الأقصى المبارك جزءا من خطابهم لجمهورهم. اليوم عندما يقتحم إيتمار بن غفير الأقصى ويقتحم مثلا يسحاق فسرلاو في الأقصى وهو وزير النقب الجليل في حكومة الاحتلال، التصريحات التي تلقونها في الأقصى جزء أساسي منها هو إثبات حضور ضمن البيئة السياسية الإسرائيلية وخطاب مباشر لأتباعهم أو لمن يمثلون في هذه المنظومة السياسية بأننا حاضرون، بأننا نمثلكم وبأننا موضون قدما.
1: يقول نحن أصحاب المكان بن غفير عندما اقتحم الأقصى.
0: صحيح. وهذا فيه رسالة خطيرة جدا بأن السيادة التي كنا دائما نحذر منها بأن الاحتلال ماض نحو فرض السيادة على المسجد الأقصى المبارك، لم يعد تحذيرا بقدر ما أصبح خطرا داهما يمكن في أي لحظة بحقيقة الأمر أن تقوم أو يقوم الاحتلال بإخراج دائرة الأوقاف الإسلامية التي لم تعد لها أي أدوار تذكر حقيقة على أرض الواقع، ويفرض نفسه متحكما بشؤون المسجد الأقصى المبارك. وهنا نحيل إلى قضية طرحت منذ فترة، المشروع الأمريكي لإعادة تغيير المنظومة الإدارية التي تدير المسجد الأقصى المبارك وأن تدخل دول عربية بعينها. وهذا يعني بأننا أمام حالة يتحول فيها الاحتلال من جهة قائمة بالاحتلال والعدوان إلى جهة شريكة في الإدارة، وهنا نكون قد خسرنا لا أقول جزءا من هوية الأقصى، ولكن خسرنا معركة ما زلنا حتى هذه اللحظة نقول للناس بأننا نستطيع أن نستمر بها وأن نواجه فيها، وأن لا أقول نوقف نتجاوز الاحتلال ولكن نوقفه على أقل تقدير.
1: نعم. دكتور عبد الله، منذ يوم 7 أكتوبر تعيش المنطقة والعالم ربما أحداثا غير تقليدية متعاقبة. هل تعتقد ربما المسجد الأقصى بانتظار خطوة إسرائيلية غير تقليدية في المرحلة المقبلة؟ هل الأمور مهيئة لذلك برأيك؟
2: شوف سيد الفاضل، كل ما يجري في المسجد الأقصى أصلا هو خطوات غير تقليدية، يعني من يعني في الوقت
1: الحالي، يعني نقصد شيء كبير أكبر مما شاهدناه خلال السنوات الماضية.
2: هو فعليا أكبر مما شاهدنا، يعني خلاص إخراج دائرة الأوقاف الإسلامية وبناء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، هذا هو الذي يعني يريد الاحتلال أن يقوم به. هل الظروف مهيئة لهذا الأمر أم لا؟ هناك عدة عوامل ينبغي أن ننظر إليها في هذا الجانب. العام يعني واحد من هذه العوامل هي العامل عامل النظرة الأمنية وعامل قدرة القوى الأمنية فعليا على استشراف المستقبل في هذا الموضوع وأن تكون كابحا للطموحات هذه التيارات اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال. في السابق كان العائق الأكبر أمام هذه الطموحات دائما هي الجهات الأمنية الإسرائيلية، يعني جهاز الشباك بالذات كان يمنع أي تحرك بهذا الاتجاه خوفا من ردود الفعل العربي والإسلامية، بمعنى أنه كان في ما يسمى سلف

0: deterrence يعني رادع ذاتي، في تخوف ذاتي من الاتجاه بالنسبة للمسجد الأقصى المبارك، والتحرك باتجاه يعني شديد العدوانية باتجاه المسجد الأقصى المبارك أو غير تقليدي. هل زال هذا الرادع حتى هذه اللحظة؟ يمكن أن نقول أنه لم يزل بشكل كامل حتى هذه اللحظة. السبب في هذا الموضوع أنه الرادع سببه أصلا وجود تاريخ طويل من الصدامات المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك التي أرعبت فعليا يعني السياسيين والعقلاء وحتى ونصف العقلاء في دولة الاحتلال حتى هذه اللحظة. يعني ما زال هناك تخوف من عدة نقاط، ما زال هناك تخوف من إمكانية وجود رد فعل عربي وإسلامي في حال مثلا رؤية حدث لا سمح الله مثلا اقتطاع جزء من المسجد الأقصى ومن ساحته أو بناء كنيس في داخل المسجد أو إعلان إزالة دائرة الأوقاف الإسلامية لا سمح الله أو الذهاب باتجاه جهات زمنية مثلا إعلان الاقتحامات مع إعلان الاقتحامات مثلا يوم السبت فتح المسجد الأقصى الاقتحامات يوم السبت كما تطالب هذه الجماعات في رسائلها الأخيرة والتي أيدها على فكرة إيتمار بن غفير. الآن أين الفرق في بين هذه المرحلة والمراحل السابقة؟ في المراحل السابقة لم يكن هناك من يتحدى هذا التخوف وهذا الرادع الذاتي. يعني أنا اليوم أنظر، إحنا اليوم التاريخ 28/9، قبل 26 سنة كان مجرد دخول أرائيل شارون في هذا اليوم، كان يوم الخميس 28/9
1: سبب الاندلاع،
0: كان بالضبط كان هو سبب الاندلاع انتفاضة الأقصى التي يعني كانت هائلة جدا، ويعني سلطات الاحتلال فوجئت بها وصدمت بها. فبالتالي الفكرة الآن أنه في ذلك الوقت كان هناك رادع، الآن الفرق أنه عندنا المجموعة ذكر الأستاذ علي إبراهيم بعضهم الآن اللي هو مثل سموتريتش، مثل موشي فيجلن على سبيل المثال، مثل قائد الشرطة الجديد الموجود حاليا، قائد لواء الشرطة في الوقت الحالي، هذه أبناء هذا التيار، تيار صهيوني الدينية، الآن يحاولون تجاوز الرادع الذاتي. يعني رسالة الشرطة الأخيرة، تصريحات الشرطة الأخيرة، شرطة الاحتلال، هي تقول بالدرجة الأولى أنه نحن قمنا بعمل اختبار في إدخال السيدوريم اللي هي كتب السيدور، كتب الصلاة وأدوات معينة، ولم يكن هناك رد فعل عربي ولا إسلامي كبير. وبالتالي هذا الكلام ماذا يعني؟ أنه هناك التيار يريد أن يتجاوز مرحلة الخوف، كأنه يطمئنهم. رسالة إيتمار بن غفير إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل عدة أيام، مع انطلاق قبيل انطلاق عيد العرش الحالي، أرسل رسالة يؤيد فيها مطالبة الجماعات المتطرفة بفتح المسجد الأقصى المبارك للاقتحام يوم السبت. وهذه المطالبة على فكرة أرسلت للمحكمة في 8/9، بمعنى أنها أرسلت قبل بداية الموسم كله، موسم رأس السنة العبرية ويوم الغفران وغيره، وكان الهدف منه أن يفتح المسجد الأقصى كإنجاز هائل لهذه الجماعات، وهذا إنجاز يعني كبير جدا، هو كما تفضلت غير تقليدي. فأرسل يدعم هذا الموضوع، وفي رسالته ماذا قال؟ قال لم يوجد أي رد فعل على أي شيء فعلناه في المسجد الأقصى المبارك. بمعنى الخوف عندنا الآن إنه هناك اتجاه يدفع في دولة الاحتلال، هناك اتجاه يدفع في إسرائيل باتجاه تجاوز هذا الرادع الذاتي، تجاوز هذا الحاجز الذاتي. ما لم يكن هناك ما يعني يؤكد وجود هذا الرادع الذاتي من الجهة العربية والإسلامية، فسينتهي الأمر فعليا بتجاوز هذا.
1: بالحديث عن هذا الرادع أستاذ علي، تركيا أدانت الاقتحام، دعت المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير رادعة لحماية الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك. إسلاميا عربيا، ما الذي يمكن فعله لإيجاد هذا الردع الذي تحدث عنه الدكتور عبد الله؟
2: وبكل أسف من خلال استقراء المواقف العربية والإسلامية نجد بأن هناك رتابة بشكل واضح، من خلال أن حصر أدوات التفاعل مع التطورات الحالية في الأقصى محصورة في بيانات الشجب والاستنكار. لم تتخذ الدول العربية والإسلامية أي مواقف، لا على الصعيد المباشر من خلال الدول التي تقيم علاقات مع دولة الاحتلال من حيث قطع العلاقات أو إيقاف الاتفاقيات معينة أو غير ذلك، بل على العكس تماما، في ظل هذا العدوان وظل موسم الأعياد شهدنا يعني تحسين أو تحسنا أو ازديادا في علاقات مثلا دولة المغرب مع دولة الاحتلال على صعيد السفراء. هذا التطور في ظل العدوان الحالي، مع أنه للأسف المغرب هي لها مكانة تاريخية في على صعود مختلفة. النقطة المهمة هنا أن الدول العربية والإسلامية إن بقيت رهينة هذا هذه الدائرة، دائرة التكرار، دائرة التفاعل الرتيب مع ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، فهي ستكون شاهدة على هذه التغيرات الكبرى ولا تستطيع أن تقيم أو تحدث أو تغير أي شيء في هذا الواقع. بكل أسف اليوم منظمة التعاون الإسلامي وهي منظمة تم إيجادها حقيقة على أثر إحراق المسجد الأقصى المبارك عام 69، هذه المنظمة التي يجب عليها أن تشكل أو أن تحظى بدعم كبير جدا لرعاية شؤون المسجد الأقصى المبارك ورعاية شؤون القدس، تفاعلها غير موجود أو حتى موجود بشكل يعني بكل أسف قليل جدا. لذلك نحن نقول بأن المواقف العربية تذكر الحريق ولكنها لا توقفه، وهذا العنوان أو هذه العبارة تصف حقيقة ما يجري. طيب هل يستطيعون التحرك؟ نعم، هناك مجموعة من الأدوات لم تفعلها حتى اللحظة الدول العربية والإسلامية. أولها قطع العلاقات المباشرة مع دولة الاحتلال وخاصة الدول التي تقيم علاقات معها، أن تستخدم السلاح المقاطعة الاقتصادية، وهذا بكل أسف المعطيات تتحدث بشكل كبير جدا على علاقات واضحة على الصعيد الاقتصادي، وبشكل يعني الواضح أن تركيا قامت بذلك خلال حرب الإبادة، لم تحذو حذوها الدول العربية الأخرى. المستوى الثالث أن تصاعد قضية الأقصى للمحاكم الدولية والأطر الدولية النافذة والفاعلة، وهذا أيضا ملف علي على الأردن ابتداء أن يقوم به صاحب الدور التاريخي في المسجد الأقصى المبارك ومن ثم باقي الدول العربية.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مؤسسة القدس الدولية علي إبراهيم، وشكرا للدكتور عبد الله معروف أستاذ دراسات بيت المقدس، شكرا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

3 شهداء ومصابون بنيران إسرائيلية في غزة، ومئات المستوطنين يهاجمون بلدات في نابلس ورام الله بالضفة الغربية ويحرقون منازل ومركبات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي آر تي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثية على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين. عراقجي يقول إنه سلم الوسطاء مقترحات وينتظر الرد الأمريكي، وترامب يؤكد مجددا أنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع. ففي حي النصر غرب مدينة غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر 3 غارات شنتها طائرات مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية في عمارة البتول، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب شارع صلاح الدين شرق دير البلح.

0: شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض برج المهندسين وعدد من المنازل الأخرى، وطالب ذو الشهداء بمواصلة البحث عن المفقودين تحت الأنقاض لا سيما الأطفال، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر ولإدخال المعدات اللازمة لتسريع انتشال الجثامين. أخلى الطاقم الطبي مستشفى كمال عدوان بالكامل بعد تقدم آليات الجيش الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط المستشفى بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع غزة. وقال مدير التمريض في المستشفى عيد صباح إن الإخلاء جاء إجراء احترازيا حفاظا على سلامة المرضى والعاملين، وذلك في ظل القصف وإطلاق النار وتوغل قوات الجيش الإسرائيلي في محيط المستشفى. وأكد أن الطواقم ستعمل على استئناف الخدمات الطبية فور زوال الخطر. أكد مسؤول صحي في مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة أن قسم حضانة الأطفال يكاد يتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود الناجم عن الحصار الإسرائيلي. وقال محمد الشريف مشرف الجودة التمريضية في المستشفى، قال إن المستشفى يقدم خدماته لأكثر من 1,200,000 شخص في قطاع غزة، وذلك في ظل خروج عدد من مستشفيات الأطفال الأخرى عن الخدمة جراء الإبادة الإسرائيلية. وينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. محمد أهلا وسهلا بك. إذن استشهاد فلسطينيين وإصابات أيضا بخروقات إسرائيلية وبتصعيد إسرائيلي في قطاع غزة وسط أوضاع إنسانية خاصة في المشافي تزداد سوء، ماذا في آخر التطورات؟
1: يعني في آخر التطورات الميدانية، ما أعلن عنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير أمن الاحتلال كاتس بأنهم قاموا باغتيال عز الدين البيك وهو مسؤول لواء الشمال في كتائب القسام. عملية الاغتيال تمت في ساعات الفجر الأولى باستهداف شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة. عملية الاستهداف تمت بثلاث طائرات انتحارية استهدفت هذه الشقة السكنية، مما أدى إلى استشهاد القيادي في كتائب القسام عز الدين البيك وأحد مرافقيه ممن كانوا معه في ذات الشقة، وإصابة عدد من النازحين في الشقق والخيام المجاورة لهذه الشقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية الاغتيال، وهي العملية الاغتيال الثالثة لعز الدين البيك خلال الحرب على قطاع غزة. كانت عملية الاغتيال هذه في منطقة حي النصر. عز الدين البيك هو مسؤول لواء الشمال بكتائب القسام، وقد استلم هذه المهمة في نهاية العام 2023 بعد أن اغتال جيش الاحتلال مسؤول اللواء السابق أبو أنس الغندور في بداية هذه الحرب. نتحدث أيضا عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام اغتال 4 من القيادات العليا أو الصفوف الأولى في كتائب القسام، محمد أو عز الدين الحداد ومحمد اليازوري ومحمد عودة، وكان آخرهم اليوم عز الدين البيك. نتحدث عن أن سياسة الاغتيالات لم تتوقف، جيش الاحتلال لم يوقف عمليات الاغتيال والملاحقة لقيادات كتائب القسام داخل قطاع غزة. يضاف إلى ذلك ما يقوم به الجيش من عمليات استهداف يومية سواء للشقق السكنية أو السيارات أو خيام النازحين أو حتى عمليات إطلاق النار اتجاه خيام النازحين والمناطق السكنية كما جرى فجر اليوم بعد قيام آليات الاحتلال المتمركزة داخل المناطق الصفراء شرق المحافظة الوسطى بإطلاق النار اتجاه خيام النازحين، أدى ذلك لإصابة خطيرة لشاب في الرأس، ومن ثم أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن استشهاده فور وصوله إلى المستشفى. هذه الحوادث باتت تتكرر بشكل شبه يومي ولا سيما في المناطق القريبة من المنطقة الصفراء. الجيش دائما يحاول عملية إبعاد السكان عن المنطقة أو عن حدود المنطقة الصفراء، وكذلك عمليات توسع للمنطقة الصفراء على حساب المناطق الآمنة وعمليات ضغط للسكان في المناطق الغربية من القطاع. نتحدث عن أن الاحتلال قد قطع أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، والمساحة المتبقية لا تكفي ل 2 مليون إنسان يعيشون في خيام متكدسة، وبالتالي هناك الكثير من الأمراض التي باتت منتشرة جراء هذا التكدس في تلك الخيام في ظل عجز المؤسسات الدولية والإغاثية عن تقديم الاحتياجات اللازمة للسكان داخل القطاع. إضافة إلى عمليات أو عدم استطاعة المؤسسات الطبية العاملة داخل القطاع عن الاستمرار في تقديم الخدمات للنازحين وللأهالي وللمرضى والجرحى.

0: داخل القطاع بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية اللازمة ومنع الاحتلال بإدخال الوفود الطبية من خارج القطاع، كذلك عدم توفر السولار اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وبالتالي تشغيل الأقسام الحيوية الرئيسية داخل المستشفيات. عدد من المستشفيات أعلنت عن توقف بعض الخدمات الحيوية والأساسية فيها، عدد من المستشفيات حذرت من توقف الكثير من الخدمات، هذا الأمر الذي بات يطال جميع سكان القطاع بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. يضاف إلى ذلك ما يقوم به الجيش من عمليات التضييق على المعابر، من عمليات عدم السماح بإدخال شاحنات المساعدات وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا محمد أحمد على كل هذه التفاصيل. هاجم عشرات المستوطنين منازل فلسطينية في بلدات بمحافظتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية وأحرقوا منازل ومركبات. ففي قرية جالود جنوب شرقي نابلس أضرم عشرات المستوطنين النار في منزلين ما أسفر عن إصابة سيدة، وذلك ردا على قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتأمين عودة عائلة هجرت من منزلها قبل شهرين. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله جدد المستوطنون اعتداءاتهم بإحراق منزل وعدد من المركبات في ثاني اعتداء يستهدف القرية خلال ساعات. وينضم إلينا من نابلس مراسلنا مصعب الخطيب. مصعب أهلا وسهلا بك، المزيد من التصعيد أيضا الإسرائيلي في الضفة الغربية، ماذا في آخر التطورات لديك؟
2: نعم، تصعيد غير مسبوق حقيقة، حيث تتزامن هذه الاعتداءات في مختلف مناطق الضفة الغربية، ولا يقتصر الأمر على جالوت في نابلس أو المغير في رام الله. هناك في هذه الأثناء مسيرة للمستوطنين في بيتونيا القريبة من رام الله، نكاد نتحدث عن منطقة في عمق مناطق A بالضفة الغربية حيث تسيطر السلطة الفلسطينية أو يفترض أن تسيطر السلطة الفلسطينية. لكن ما يحدث في بيتونيا الآن وما حدث الليلة في المغير وجالود يشير إلى أن المستوطنين لا يكترثون لا هم ولا حكومتهم، بالطبع حكومة نتنياهو التي توفر الدعم والمساندة الكافيين للمستوطنين وتدعو المستوطنين دائما لمزيد من التواجد في مناطق ومستوطنات الضفة الغربية. ما حدث في جالود والمغير الليلة هو نموذج لما يمكن أن يحدث في قرى وبلدات فلسطينية بشكل يومي. المستوطنون هاجموا منزلا في جالود، هذا المنزل كان قد أخرج منه أو طرد منه سكانه الفلسطينيون من عائلة الطباسي نتيجة هجمات المستوطنين. المحكمة الإسرائيلية قضت قبل أيام بضرورة عودة هذه العائلة الفلسطينية إلى منزلها، وألزمت الجيش بتأمين عودة هذه العائلة إلى المنزل، لكن الجيش وفق بيانه الذي صدر صباح هذا اليوم قال إن أكثر من 100 مستوطن حاولوا منع هذه العائلة من الوصول إلى منزلها وهاجموا قوات الجيش الإسرائيلي وأصيب عدد من الجنود وفق بيان الجيش الإسرائيلي نتيجة هجمات المستوطنين ونتيجة أعمال العنف التي نفذها المستوطنون للحيلولة دون تمكن هذه العائلة الفلسطينية من العودة إلى منزلها. وبالفعل لم تتمكن هذه العائلة وفق بيان الجيش من العودة إلى منزلها بموجب القرار القضائي الإسرائيلي. أحرقت منازل وأصيبت سيدة خلال هذا الهجوم، وهو ما حصل أيضا في بلدة المغير شمال شرق رام الله. نسمع كثيرا ويتردد اسم هذه البلدة المغير شمال شرق رام الله، لا يكاد يخلو يوم دون هجمات للمستوطنين. هذه القرى الفلسطينية، عندما نتحدث عن جالود والمغير، هذه قرى فلسطينية وادعة أقيمت بالقرب منها مستوطنات إسرائيلية، ثم توسعت هذه المستوطنات حتى كادت تقترب كثيرا المنازل أو الكرفانات الإسرائيلية تقترب إلى جانب المنازل الفلسطينية، وينفذ المستوطنون هجماتهم انطلاقا من هذه المستوطنات. الجيش يقول إن هناك أعمال عنف ينفذها إسرائيليون، لكن في نفس الوقت الجيش يوفر الحماية لهؤلاء المستوطنين ويمنع الاعتداء عليهم ويعتقل كل من يحاول التصدي لهم كما حصل في أماكن كثيرة. في بلدة بيتونيا في هذه الأثناء التي نتحدث عنها هناك اقتحام واسع من المستوطنين لمنطقة يعتبرونها أثرية، هذا الاقتحام أيضا رافقه اقتحام من قبل الجيش لتأمين وصول المستوطنين إلى هذه المنطقة التي تعد في عمق مناطق A التابعة للسلطة الفلسطينية.

0: بالتزامن مع ذلك نتحدث أيضا عن حملات اعتقالات نفذها الجيش الإسرائيلي هذه الليلة في مناطق واسعة بالضفة الغربية، وربما آخرها ما حصل قبل قليل فقط في منطقة المعاجين بمدينة نابلس، حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي واعتقل أسيرا محررا من منزله قبل أن ينسحب.
1: من نابلس مصعب الخطيب، أشكرك على كل هذه التفاصيل. تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في اليوم الثالث من عيد العرش وسط قيود صارمة على الفلسطينيين وانتشار أمني في القدس القديمة، فيما تتصاعد المخاوف من تداعيات ذلك على المسجد الأقصى وعلى المدينة.
2: في أيام عيد العرش السبعة حواجز تقطع أزقة القدس، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر عند أبواب الأقصى. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد، ومن نفس المكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدى بتصريحاته المتطرفة. كل ذلك يلخص مشهدا تتداخل فيه طقوس العيد اليهودي مع الاقتحامات، في وقت تضيق المدينة المحتلة على أهلها تحت إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
3: فإن التحرش القائم الآن من المسؤولين الإسرائيليين بحق الأقصى هو يشجع المقتحمين بزيادة اقتحاماتهم وتجاوزاتهم، ومن هنا يكمن الخطر.
2: وبين التحذير من الاقتحامات وما يجري في أزقة القدس، تتكشف صورة أيام ثقيلة تفرض فيها القيود على حركة الفلسطينيين والمصلين، وتغلق محال تجارية في البلدة القديمة، فيما يتعزز الانتشار الأمني الإسرائيلي بالتزامن مع اقتحامات عيد العرش اليهودي. وفي مشهد غير مسبوق نصبت عريشة العيد اليهودي للمرة الأولى قرب باب العمود، وفي خطوة يراها المقدسيون تغييرا للمشهد في البلدة القديمة وامتدادا لمحاولات فرض واقع جديد في القدس الشريف.
4: القدس باتت حلبة سياسية مقيتة مزعجة، اليوم فرض السياسة مع الانتخابات الموجودة، الكل يحاول أن يستثمر أي مناسبة من أجل تهويد تلك المدينة، هذا العام هو الأصعب بدون أدنى شك.
2: يحذر مقدسيون من أن استغلال الأعياد اليهودية لتكثيف الاقتحامات يمهد لفرض تقسيم زمني ومكاني للمسجد الأقصى، ويحول ما كان استثنائيا إلى مشهد يتكرر. ففي مثل هذا اليوم من عام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون باحات الأقصى، زيارة فجرت مواجهات أعقبها اندلاع الانتفاضة الثانية. واليوم وبعد 26 عاما تستعيد القدس تلك الذكرى، فيما تتكرر الاقتحامات وتبقى المدينة أمام مشهد مفتوح على مزيد من التوتر. يمضي عيد العرش اليهودي بأيامه، لكن تداعياته في مدينة القدس تتجاوز حدود المناسبات اليهودية. اقتحامات تتكرر ووقائع تتراكم، ومحاولات لدفع المسجد الأقصى والبلدة القديمة نحو واقع مختلف. هنا لا تتغير المشاهد فحسب، بل تختبر بها إسرائيل حدود الوضع القائم يوما بعد آخر. فمشتاو ترتي عربي، القدس المحتلة.
1: دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تفعيل الإطار الثلاثي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولحصر السلاح بيد الدولة. وأشار سلام في مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح. وإلى سوريا، حيث توغلت قوات الاحتلال باتجاه بلدة خان أرنب في ريف القنيطرة جنوب البلاد بالتزامن مع قصف مناطق متفرقة من المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فتشت عددا من المرة قرب المنطقة الصناعية في خان أرنب، وألقت قنابل مضيئة فوق قرية الصمدانية الشرقية، كما استهدفت محيط قرية طرنجة بأربع قذائف مدفعية سقطت في تلة الحمرية من دون ورود معلومات عن إصابات. وفي درعا توغلت قوات الاحتلال بأكثر من 10 آليات في الحي الغربي لقرية معارية، ودهمت عددا من المنازل وفتشت المنازل.

غادرت 65 عائلة سورية تضم نحو 300 شخص مخيم الرسم الأخضر في منطقة منبج، واتجهت إلى مناطقها في محافظتي حلب والرقة. وجرت عملية العودة بالتنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ورافقت آليات مديرية الطوارئ في حلب القافلة طوال الرحلة، فيما وزع الهلال الأحمر السوري حزمة مساعدات طارئة على العائلات المغادرة. وإلى اليمن، حيث اشتدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوزاعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ومواقع في الحوبان شمال شرقي مدينة تعز.

0: وينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل الملاكي. خليل، أهلا وسهلا بك. إذن المواجهات في اليمن تشتد بين القوات الحكومية وكذلك جماعة الحوثي، ماذا في آخر التطورات وفي أبرز الجبهات اشتعالا الآن؟
1: اليوم هي وأمس هي منطقة كهبوب التي قامت جماعة الحوثي بتشييد تعزيزات كبيرة إلى تلك المنطقة بعد معارك ضارية دارت يوم أمس الظهر وكذلك ليلا بين قوات الجيش اليمني ومسلوب بالقبائل من أبناء الصبيحة وجماعة الحوثي. هذه الاشتباكات دارت حتى فجر هذا اليوم بين الجماعة و العسكرية والعربات إلى تلك المنطقة لتحقيق السيطرة على جبل كهبوب الاستراتيجي على مضيق ناقو. الاشتباكات هذه خلفت العشرات من قتلى عناصر الحوثي وكذلك المئات من الجرحى وتدمير المركبات، كما سقط كذلك عناصر من قوات العمالقة ومن القبائل كما تقول المصادر العسكرية من تلك الجبهات. كذلك قام الحوثيون بحي تعزيزات عسكرية من محافظة إب وذمار حسب مصادر محلية إلى محافظة تعز، إلا أن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية قصف تلك التعزيزات بمنطقة الحوبان وكذلك قصف أرتالا عسكرية في شارع الستين الشمالي لمحافظة تعز، وقام الطيران الحربي كذلك بقصف معسكر الاستقبال ومعسكر الإذاعة مجددا كما قصفهما أمس وقبل. إذن جبهات تعز تشهد تسعيدا كبيرا. يقول المواطنون بأنهم سمعوا ليلة أمس تحليق كثيف للطيران الحربي وقصف كذلك شرقي محافظة تعز في جبل أمان منصة للصواريخ، وقصف جبل جليلة المحاذي لمحافظة إب وكذلك المتواجد في مطار تعز الدولي قصف مواقع للصواريخ، وتدور اشتباكات صباح اليوم في منطقة الأغبرة والبازلة في رأس العارة والمضاربة، حيث دفع الحوثيون مجددا بتعزيزات إلى تلك المنطقة. تقول مصادر عسكرية من هناك أن الاشتباكات لا زالت محتدمة حتى اللحظة منذ منتصف الليل، ويحاول الحوثيون الوصول من هذه المنطقة إلى طور الباحة حتى يتمكنوا من قطع طريق التربة وكذلك السيطرة على طريق عدن الرابط بين لحج وتعز. أما في الكدحة فتدور اشتباكات عنيفة في تلك الجبهة. تقول المصادر العسكرية من تعز أنهم أسقطوا 3 طائرات مسيرة في تلك الجبهة كانت تحاول إسقاط قبائل على مواقع الجيش اليمني. الجيش اليمني تقدم في منطقة الشريرة، هذه المنطقة القريبة من مديرية الوازعية في محافظة
0: تعز. نعم،
1: تدور اشتباكات في جبهة الكسارة وكذلك في المشية وكذلك جنوب محافظة مارب مع استخدام الجيش اليمني لقاذفات صواريخ للطيران المسيرة.
0: من مأرب مراسلنا خليل الملكي، أشكرك جزيل الشكر. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه اجتمع في نيويورك مع

0: وسطاء القطريين وبحث معهم سبل تمهيد الطريق لتلبية شروط إيران، وأضاف أنه ناقش مع الوسطاء عدة أفكار سينقلونها لاحقا إلى الجانب الأمريكي، وأعرب عن أمله أن يتلقى من الوسطاء الرد الأمريكي النهائي بحلول الثلاثاء. وأشار عراقجي إلى أن الاتصالات مع الوسطاء القطريين والباكستانيين اكتسبت طابعا أكثر جدية في ضوء المقترح الذي قدمته إيران. نقلت رويترز عن مسؤول قوله إنه من المتوقع أن تعقد محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإيران يوم الاثنين أو الثلاثاء عبر وسطاء، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول للوكالة أن المحادثات من المتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنتصر في حربها مع إيران قريبا جدا بحسب تعبيره، وشدد على أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: لدينا أفضل المؤشرات الاقتصادية، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. سننتصر في تلك الحرب قريبا جدا وستنتهي الأمور. أما أسعار الوقود فستشهد انخفاضا حادا، وهو أمر لم يكن بوسع أي شخص آخر تحقيقه. سنحقق النصر وسنحسم الأمر بطريقة أو بأخرى، وسيكون ذلك سريعا.
0: أكدت السعودية والولايات المتحدة أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، خصوصا مضيقي هرمز وباب المندب. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن، وأكد أهمية استمرار التنسيق ودعم المساعي الدبلوماسية بما يعزز الاستقرار واستمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة قشم في مضيق هرمز جنوب إيران. وقالت مصادر محلية إن أصوات الانفجارات قرب الجزيرة ناجمة عن إطلاق الجيش الإيراني طلقات تحذيرية تجاه سفن مخالفة لمسارات العبور التي حددها في المضيق. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن تحقيق السلام في السودان يتطلب وقف التدخلات الخارجية وتدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة وتفكيك قوات الدعم السريع ونزع سلاحها وحصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تنفيذ إعلان جدة لحماية المدنيين. وأضاف أن التدخلات الخارجية تستهدف الموقع الاستراتيجي للسودان والموارد الطبيعية.
2: مجددا أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في السودان والذي يضمن عدم تجدد النزاع دون وقف التدخلات الخارجية المضطردة ووقف تدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى السودان وتفكيك الميليشيا الإرهابية وتوقفها عن مهاجمة المدنيين والمدن والأعيان المدنية والبنى التحتية والسدود والمراكز الطبية والمستشفيات، ولا بد من نزع سلاحها وإبقاء سلاحها حظرا في يد الدولة ومؤسساتها الوطنية الشرعية الراسخة ودعم التقدم المضطرد الذي تحرزه الحكومة السودانية في حماية المدنيين وعملية بناء السلام.
0: ميدانيا، أفادت مصادر سودانية بمقتل نحو 72 مقاتلا من قوات الدعم السريع وإصابة 200 في ضربات جوية استهدفت مباني عسكرية بنيالا. وقالت المصادر إن الضربة الأولى أصابت مبنى قيادة المنطقة الغربية ومقر الفرقة 16 مشاة، فيما استهدفت الضربة الثانية اجتماعا للجنة الاستنفار في الدعم السريع في منزل قائد الفرقة. سيطر الجيش الإثيوبي على بلدة ألاماتا في تيغراي بعد استئناف المعارك مع فصائل مسلحة في الأسبوع الماضي. وأعلنت مجموعة قوات سلام تيغراي المتحالفة مع الجيش عن مشاركتها في العملية، وأضافت أن البلدة تقع على بعد نحو 15 كيلومترا داخل حدود الإقليم ونحو 190 كيلومترا جنوب عاصمته ميكيلي.

0: أفادت وكالة رويترز بسماع أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ناجمة عن هجوم روسي. وقال عمدة المدينة إن حطام صواريخ سقطت على عدة مبانٍ في المدينة تسببت بأضرار مادية وباندلاع حرائق. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت مقتل شخصين وإصابة 26 آخرين في هجمات روسية على العاصمة كييف أمس الاثنين. وصلنا لنهاية هذه النشرة وتذكير بالعناوين. 3 شهداء ومصابون بنيران إسرائيلية في غزة، ومئات المستوطنين يهاجمون بلدات في نابلس ورام الله بالضفة الغربية ويحرقون منازل ومركبات. احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين. عراقجي يقول إنه سلم الوسطاء مقترحات وينتظر الرد الأمريكي، وترامب يؤكد مجددا بأنه سينتصر ولن يسمح إيران بامتلاك سلاح نووي. نهاية النشرة، أشكركم على طيب المتابعة.
1: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. أردوغان يؤكد مواصلة توسع الاقتصاد التركي، ومنظمة التعاون الاقتصادي تتوقع نموا عالميا بنحو 3% هذا العام. ضغوط متزايدة على أسعار الكهرباء الأوروبية، وتوقعات بقفزة تبلغ 50% خلال الشتاء.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده حقق نمواً متواصلاً على مدى 24 ربعاً ليصبح السادس عشر عالمياً والسادس أوروبياً. وفي أحدث تقديراتها توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% هذا العام و 3% العام المقبل.
1: دعم إضافي قد تمنحه استثمارات الذكاء الصناعي للاقتصاد العالمي في مواجهة أزمة الطاقة، نتيجة أكدها تقرير التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حسنت بشكل طفيف تقديراتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9% مقابل 2.8% في تقديرات يونيو الماضي. وعزى تقرير المنظمة نبرته التفاؤلية إلى الإنفاق المتزايد على مراكز البيانات وأشباه الموصلات الذي دعم النمو في الولايات المتحدة وصادرات التكنولوجيا من اليابان وكوريا الجنوبية في وقت تحد فيه تداعيات أزمة الطاقة من زخم الاقتصاد العالمي. ومع استمرار الضغوط خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي السنة المقبلة إلى 3% مقابل زيادة تقديرات التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين إلى 4.1% هذا العام و 3.6% العام المقبل. وتتباين الصورة بين الاقتصادات الكبرى، فالولايات المتحدة مرشحة للنمو ب 2.2% هذا العام، بينما ستسجل الصين نمواً ب 4.5%. في المقابل قدرت المنظمة ألا يتجاوز نمو منطقة اليورو 1% مع استمرار ضغوط أسعار الطاقة ومعدلات الفائدة. وفي تركيا تتوقع المنظمة نمواً عند 2.7% هذا العام يرتفع إلى 3.6% عام 2027، لكن هذه التوقعات تبقى محاطة بمخاطر عالمية عدة، إذ تحذر المنظمة من أن تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع عوائد السندات واضطراب المناخ إلى جانب أداء أضعف لاستثمارات الذكاء الصناعي قد تخفض النمو العالمي بنحو 0.7% وتزيد التضخم بنحو 0.2% العام المقبل.
0: وينضم إلينا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي دكتور أو أستاذ أحمد سلمة. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. إذن 6 سنوات من النمو المتواصل للاقتصاد التركي، لكن ما الذي يفسر صمود الاقتصاد التركي أمام الصدمات الخارجية في ظل كل ما شهده العالم من تطورات في الاقتصاد العالمي؟
2: أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا. طبعا تعقيبا على كلام يعني رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على نمو الاقتصادي التركي لمدة 6 سنوات ولم ينكمش الاقتصاد التركي ولا ربع واحد خلال ال6 سنوات الماضية. احنا السنة اللي فاتت النمو الاقتصاد التركي أغلق نمو على نمو 3.7%، هذا العام الربع الأول 2.6، الربع الثاني 2.3%، مع وجود أيضا في خلال السنة 6 سنوات الماضية جائحة كورونا وأيضا

0: قطاع سلاسل الامداد، سواء كانت القطاع السكك الحديديه او حتى كمان الطرق البريه او حتى كمان الموانئ. فبالتالي وايضا تركيا حاليا تملك زمام الامور كممر اوسطي في مجال ايضا الطاقه وعبور البضائع الى الاتحاد الاوروبي او حتى كمان الى الشرق الاوسط.
1: وهنا نتساءل لربما حول كيفية تعزيز تركيا لحصتها في التجارة العالمية مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية في ظل ما يحدث في مضيق هرمز مثلا.
0: نعم، يعني كما تفضلتي بالنسبة طبعا الحروب الأخيرة أصبح الاستثمار في البنية التحتية أو في سلاسل الإمداد شيء لا غنى عنه، وهذا ما أيضا ما توقعته تركيا خلال السنوات الماضية والرؤية السياسية الحكيمة التي تمت خلال الأعوام السابقة. احنا عندنا مثلا على سبيل المثال خلال آخر 20 عام تركيا استثمرت حوالي 300 مليار دولار فقط في السكك الحديدية. احنا بنتكلم حاليا صادرات تركيا فقط من السلع تجاوزت 273 مليار دولار خلال العام الماضي 2025، يساهم قطاع السكك الحديدية منها ب 5%، وبنهاية العام القادم 2027 سيساهم في حدود حوالي 20%. فلما نتكلم على قطاع واحد فقط من سلاسل الإمداد هو قطاع السكك الحديدية، فبالتالي هذا أمر يعني فعلا هيزيد من قوة تركيا في سلاسل الإمداد. الشيء الثاني في النقل البحري، تركيا تمتلك حتى الآن 54 ميناء تجاري متكامل أو متطور يعمل على مدار الساعة. عندها على سبيل المثال 1170 شركة سفينة شحن أو أسطول بحري كامل يساعد أيضا في وصول البضائع إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى كمان إلى الشرق الأوسط. لو بنتكلم حتى كمان على الطرق البرية، حاليا احنا بنتكلم بأن حوالي أكثر من سنتين اتنين على طريق التنمية 1200 كيلومتر في داخل العراق، وسيصل البضائع من آسيا عبر الخليج العربي عبر العراق إلى تركيا إلى أوروبا. وسيساهم أيضا في الاقتصاد التركي بنسبة حوالي 55 مليار دولار سنويا مع الارتفاع طبعا المتوقع كل عام. ده بالنسبة طبعا فقط طريق التنمية، أما كمان الممر اللوجستي الذي سيتم أيضا عن طريق سوريا ووصول البضائع التركية إلى إفريقيا عبر سوريا ثم الأردن ثم خليج العقبة والبحر الأحمر. ويعني احنا بنتكلم على أن حاليا تركيا تملك زمام الأمور بالنسبة إلى أوروبا، وطبعا إنقاذ أوروبا من خلال طبعا بعد الحروب التي تمر حاليا في الممرات البحرية. فبالتالي تركيا ستكون هي المنقذ إلى أوروبا وإلى أيضا حتى كمان الشرق الأوسط. حتى لو اتكلمنا على مجال الطاقة، احنا نحتاج حتى كمان حلقة لوحدها في مجال الطاقة. تركيا أنقذت الاتحاد الأوروبي مع الحرب الروسية الأوكرانية وقطع الإمدادات التي تحدثت في خط نورد ستريم، فأوصلت الغاز الأذربيجاني أو غاز بحر قزوين كما يطلق عليه من أذربيجان عبر تركيا عبر طبعا خط تناب إلى إلى إلى أوروبا. وحاليا احنا بنتكلم حتى كمان على الخطوط البرية وصول البضائع الصينية حتى كمان من آسيا عبر طريق أنقرة سيفاس وقارس الذي سيربط المنتج الصيني يصل إلى تركيا ثم يتم ربطه إلى الشبكة الأوروبية وتصل البضائع إلى أوروبا بدل من 45 يوم هتصل في خلال 7 أيام.
1: هي نقاط مهمة أستاذ أحمد، لكن حتى إذا ما تحدثنا عن الصناعات الدفاعية كذلك والتي شهدت نموا كبير في تركيا، كيف ينعكس نمو الصناعات الدفاعية على هيكل الصادرات ذات القيمة المضافة؟
0: لو نتكلم على الصناعات الدفاعية فقط في قطاع الدفاع والطيران، نسبة النمو 16.2% خلال آخر 8 شهور فقط. احنا السنة اللي فاتت تم صادرات من الصناعات الدفاعية فقط كانت حوالي 10 مليار دولار، خلال حتى شهر أغسطس هذا العام 6.2 مليار دولار، ولسه لم نغلق هذا العام. ولكن لو اتكلمنا على حجم الصادرات من التكنولوجيا المتوسطة والتكنولوجيا الفائقة، 192 مليار دولار صادرات في هذا المجال من تركيا. ارتفاع عدد حتى كمان الشركات أو المصانع التركية أو تركيات الأصل في مجال الصناعات الدفاعية من حوالي كانوا بالضبط 5 أو 6 شركات كبرى فقط في آخر 20 سنة. إحنا نتكلم دلوقتي حاليا على 3600 مصنع أو شركة تركية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، فلذلك لها باع طويل جدا. وطبعا مع دخول مجال الذكاء الاصطناعي كما أشار

0: الرئيس التركي رجب أردوغان في آخر كلمة له، فبالتالي سوف أيضا يساهم أو يزيد من قدرة تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.
1: بالحديث عن الذكاء الصناعي مثل ما تفضلت أستاذ أحمد، كيف يمكن أن تستفيد تركيا من هذه التحولات في الذكاء الصناعي في مجال الاستثمار وحتى في مجال الصناعة مثل ما ذكرت؟
0: تركيا إلى الآن بتخطو خطوات ثابتة وفي نفس الوقت مستقرة في مجال توطين الذكاء الاصطناعي وأيضا في مجال تخزين البيانات. احنا بنتكلم في خلال الفترة الماضية تركيا أو الرئيس رجب طيب أردوغان استقطب كثير من الاستثمارات المباشرة في مجال مراكز البيانات، وحاليا دلوقتي بيتم إنشاء 2 من أكبر مراكز البيانات اللي سيكون في الشرق الأوسط كله. فبالتالي هذا الاستقطاب وأيضا الحوافز التي ستقدم إلى منتجين أو إلى مطورين الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الماضية حوافز يعني كبيرة جدا. القانون الذي تم إصداره إلى 0 ضرائب لمن سيستثمر في هذا المجال، وصادرات أيضا صادرات التكنولوجيا وصادرات الذكاء الاصطناعي. فلذلك هذه رسائل مباشرة إلى الاستثمار الأجنبي أو الاستثمار الأجنبي المباشر حتى كمان اللي وصل إلى في خلال آخر 8 أشهر فقط إلى أو خلال آخر شهر أغسطس إلى 3.3 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
1: حتى إذا ما وسعنا النقاش وذهبنا لتوقعات النمو العالمي فيما يخص منظمة التعاون الاقتصادي والتي رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%، ما الذي يدعم هذا التحسن في ظل كل ما شهده الاقتصاد العالمي من أحداث مؤخرا؟
0: طبعا هذا لا يخفى على احد ان طبعا الاقتصاد العالمي تاثر بشكل كبير جدا بالحروب التي تمت في خلال العام النصف الماضي، وخصوصا كمان الحروب الاقتصاديه سواء كان في سلاسل الامداد او حتى كمان في حروب الجمارك او التعريفات الجمركيه كما نطلق عليها. ولذلك هناك يعني امل وهناك بعض من التفاؤل الى انتهاء مثل هذه الحروب خلال الفتره القادمه، وخصوصا ايضا كمان تركيا لها باع كبير في مجال الوساطه حاليا في لوقف هذه الحروب وخصوصا الحروب الاقتصاديه. تركيا لها علاقات طيبه جدا سواء كانت مع روسيا، اوكرانيا، امريكا، الشرق الاوسط، دول الخليج، فلذلك وجودها كحليف لكل القوى العظمى اللي موجودة وأيضا ليس حليف فقط سياسي ولكن أيضا كمان حليف اقتصادي. فبالتالي نأمل أن يعني انتهاء مثل هذه الحروب الاقتصادية وبالتالي النمو الاقتصادي العالمي. ولا ننسى أيضا أن تم رفع توقعات نمو الاقتصاد التركي من 2.7 إلى 3.1 أو 3.1 بنهاية هذا العام إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بقفزة كبيرة في أسعار الكهرباء في الأوروبية خلال الشتاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا وإنصاتا.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه أوروبا ضغوطا متزايدة على أسعار الكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار اضطراب إمدادات الغاز عبر مضيق هرمز، إذ تسجل مخزونات الغاز أدنى مستوى لها منذ 15 عاما، وتشير تقديرات إلى أن إمكانية صعود أسعار الكهرباء بنحو 50% إذا اشتدت برودة الطقس في موسم الشتاء.
1: متوقعة في أسعار الكهرباء الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء، تعكس أقوى إشارات التحذير في أسواق الطاقة منذ أزمة عام 2022 تزامناً مع طفرة أسعار الغاز واستمرار تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب إغلاق مضيق هرمز. في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تجاوز السعر الآجل للكهرباء بالجملة لشهر يناير المقبل 210 دولارات لكل ميجاوات في الساعة، بزيادة تفوق 60% على مستواه العام الماضي، بينما تشير تقديرات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة بما يصل إلى 50% في حال كان الشتاء قارصاً واستمر تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. وخلف ضغوط الكهرباء قفزة تجاوزت 75% في أسعار الغاز خلال الشهرين الماضيين، بالتزامن مع تراجع مخزونات أوروبا إلى أدنى مستوياتها المسجلة لهذه المدة منذ 15 عاماً، عند نسبة امتلاء بلغت 65.6%. وتتفاوت مستويات التخزين بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ يتوقع أن لا تبلغ ألمانيا وهولندا مستهدفيها البالغين 70 و80% على التوالي، بينما تظهر مخزونات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وضعاً أفضل نسبياً. أما بريطانيا فتعتمد بدرجة أكبر على خطوط الأنابيب وشحنات الغاز المسال بسبب محدودية قدرتها على التخزين، في ظل تقديرات بارتفاع تكاليف الطاقة المنزلية بقرابة الربع خلال يناير المقبل. ورغم التوسع في الطاقة المتجددة، فإن اعتماد منظومة الكهرباء الأوروبية الأكبر يبقى على الغاز، خصوصاً مع تراجع إنتاج الطاقة الشمسية خلال الشتاء وارتباط إنتاج الرياح بالظروف الجوية. في المقابل، تستبعد المفوضية الأوروبية وجود مخاوف فورية بشأن الإمدادات، مستندة إلى انخفاض استهلاك الغاز في القارة ب 17% خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال الشتاء بسبب ظاهرة النينيو، ما قد يخفف الضغط على الطلب والمخزونات. لكن خبراء يحذرون أن تزامن موجة برد شديدة مع تعطل إضافي للإمدادات أو انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة قد يزيد الضغوط على أسعار الكهرباء وتكاليف الأسر والشركات في القارة العجوز.
0: نقاش لهذا الموضوع معنا من بابل الخبير الاقتصادي الدولي دكتور ناجح العبيدي. دكتور ناجح، نرحب بك معنا. إلى أي مدى تستطيع أوروبا احتواء صدمة الكهرباء إذا استمرت هذه الإشكاليات في الإمدادات الغاز؟
2: تحياتي أولا وشكرا على الاستضافة. بالتأكيد أوروبا تواجه الآن تحديات كبيرة في مجال تأمين إمدادات الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء، يعني هذه في مختلف الاقتصاديات الأوروبية يعتبر إحدى المشاكل التي تواجهها الشركات، والذي يحد أيضا من الاستثمارات الأجنبية ويدفع الكثير من الشركات والمؤسسات إلى الهروب من أوروبا. ويعني رغم أنه طبعا هناك تباين واضح واختلاف كبير بين الدول الأوروبية من حيث توليد الكهرباء ومن حيث أيضا أسعار الكهرباء، إلا أن هذه المشكلة تعتبر لمعظم الاقتصاديات وخاصة الاقتصاديات القوية في مقدمتها الاقتصاد الألماني تعتبر تحديا كبيرا. وحتى الآن يجب القول بأنه الحكومات والسياسات فشلت في حل هذه المشكلة. على سبيل المثال، أسعار الكهرباء في ألمانيا تعد من بين الأعلى في العالم، وحتى الآن هي تعتبر أيضا أحد العوامل التي تحد من نمو الاقتصاد الألماني.
0: بالحديث عن هذا التباين بين الدول الأوروبية حتى من حيث التخزين، تخزين الغاز، وهنا نتساءل عن الخيارات المتاحة خصوصا أمام ألمانيا وكذلك هولندا لتعويض ضعف مستويات التخزين.
2: هذا الموضوع

0: الموضوع يخضع حاليا لنقاش كبير. هناك أصوات كثيرة تحذر من تدني معدلات التخزين على وجه الخصوص في ألمانيا، هي لا تزيد في الوقت الحاضر عن 60% في وقت يفترض أن تبلغ على الأقل 80%. يعني نحن لدينا الآن فصل الخريف ونحن مقبلون على فصل الشتاء الذي يزداد فيه استهلاك الغاز، وكان يفترض أن تستغل هذه الفترة لملء الخزانات. ولكن المشكلة التي تواجهها معظم الاقتصادات الأوروبية أنه في فترة الصيف وفي فترة الخريف كانت عادة الأسعار تميل للانخفاض بحيث تقوم الشركات بملء خزاناتها، ولكن ما حدث نتيجة لحرب الخليج والحرب الأمريكية ضد إيران أنه الأسعار ارتفعت بشكل حاد، وبالتالي هذه الشركات المسؤولة عن إدارة هذه مستودعات الغاز لم تقم بشراء الكميات المطلوبة، وهذا طبعا يضع هذه الاقتصاديات أمام مخاطر كثيرة. وهناك كما قلت يعني الكثير من الخبراء يحذرون من مغبة هذا الشيء، ولكن في نفس الوقت هناك أصوات تحاول أن تطمئن الجميع بأنه الاقتصاد الألماني وعموما الاقتصاد في أوروبا قادر على مواجهة هذه المشكلة، لأنه منذ عام 2022.
1: وبالتالي دكتور ناجح، في ظل هذا الحديث عن التراجع القياسي في مخزونات الغاز، ما حجم هامش الأمان المتبقي أمام الدول الأوروبية؟
0: يعني كما قلت السياسيون في الوقت الحاضر يقولون بأنه الشركات قادرة على التعامل مع أي نقص طارئ. طبعا هناك عوامل كثيرة وبمقدمتها عوامل يصعب التحكم بها وهو الطقس، يعني ما كيف ستكون الشتاء وكيف ستكون الرياح إلى آخره. ولكن على سبيل المثال وزيرة الاقتصاد الألماني رايشة تطمئن الجميع وتقول بأنه رغم أنه هناك انخفاض في معدلات تخزين الغاز إلا أنه الشركات قادرة على التعامل، لأن هناك أصبح منذ الحرب الأوكرانية هناك تنوع في المصادر. يعني في الوقت الحاضر تم التخلي عن الغاز الروسي وهناك مصادر متنوعة، على سبيل المثال من النرويج، من الغاز الأمريكي المسال، وكذلك من أفريقيا يعني من الجزائر. وهذه التنوع يعطي مرونة في التعامل مع أي أزمة محتملة، وفي تقديري بأنه الأمور ستمر بخير وستكون لن تجد الاقتصاد الأوروبي نفسه في أزمة غاز في الوقت الحاضر، لأنه هناك غاز متوفر في الأسواق العالمية وعلى نحو الخاص الغاز المسال الأمريكي. ولكن طبعا الفاتورة ستكون باهظة لأن هناك ارتفاع في الأسعار.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بابل الخبير الاقتصادي الدولي دكتور ناجح العبيدي.

0: يواجه الاقتصاد السوداني تحديات كبرى بسبب الأضرار التي كبدتها الحرب للقطاع الخاص وأخرجت قطاعات رئيسة من دائرة النشاط. من جانبها تبحث الحكومة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات لإعادة تشغيل الشركات والمشروعات.
1: بعد أن أخرجت الحرب في السودان ثماني ولايات منتجة للبترول والصمغ العربي والثروة الحيوانية من دائرة الإنتاج، وأدى ذلك لانكماش الاقتصاد بأكثر من 40% العام الماضي، تحاول الحكومة السودانية لملمة أوراقها وإنعاش هذا الاقتصاد. وفي سبيل ذلك تضع الحكومة السودانية الإنتاج والصادرات على رأس أولوياتها لتحقيق استقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي، إضافة للعمل على إنعاش القطاع الزراعي الذي تراجع ب 22% مقارنة بمتوسط 5 سنوات مضت.
2: في مقدمة القطاعات التي نرى فيها فرصا كبيرة يأتي القطاع الزراعي لما يتمتع به السودان من موارد طبيعية وميزات نسبية وتنافسية يمكن أن تمكنه من استعادة موقعه في الأسواق الإقليمية والعالمية.
1: إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصبا اقتصاديا مهما تراجعت بنحو 36% بسبب شح التمويل وتضرر البنى التحتية، ما يضع القطاع الخاص أمام تحديات كبيرة لاستعادة نشاطه.
3: التحديات الآن الموجودة هي التمويل، هي الآن الفلكتويشن في أسعار العملة، وكان نجح فيها الآن مؤخرا بنك السودان إلى حد ما في الحد من التضارب ومن المضاربة فيها. والتحدي الأكبر أنه تفعيل القانون وحماية المستثمرين.
1: وخلال مؤتمر جمع ممثلين عن منظمات دولية ومستثمرين ورجال أعمال في الخرطوم، بحثت الحكومة مع المجتمعين سبل إعادة تنشيط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإيجاد الحلول لمعطلات الاقتصاد.
4: الهدف من هذا التجمع مناقشة ما يمكن فعله لتحسين بيئة الأعمال في السودان والتعافي الاقتصادي، إضافة إلى جذب الاستثمار وتوفير الوظائف، والقطاع الخاص وحده من يقدر على فعل ذلك. نحتاج إلى قطاع خاص حيوي لتمكين الاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف.
1: وتهدف الحكومة خلال الأعوام القليلة المقبلة لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي إلى مرحلة ما قبل الحرب، بعد أن توقفت العام الماضي سلسلة الانكماش وسجل الاقتصاد نمواً بنحو 1.7%.
5: بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب يواجه الاقتصاد السوداني تحدي استعادة الانتاج، فإنقاذ الشركات وحده لا يكفي، بل المطلوب إعادة القطاع الاقتصادي إلى دورة النشاط وخلق فرص العمل والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد المتراجع. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
0: ختام في الاقتصاد، شكرا لكم على المتابعة، سلام عليكم.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحداث،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

صباح الخير. قالوا قديما وما زالوا يقولون: ما دام في القلب نبض فهناك دائما سبب آخر لنحب الحياة. نحو 8 مليارات و300 ألف إنسان يعيشون اليوم على هذا الكوكب، ورغم أن معدل نمو سكان العالم

أم يتباطأ؟ فإن البشرية تواصل الزيادة، ترتفع متوسطات العمر وتطول الحياة. تشير الأمم المتحدة إلى أن متوسط العمر المتوقع عالمياً بلغ نحو 73 عاماً في 2024، مع توقعات بارتفاعه أكثر في العقود المقبلة. وكأن الأرض رغم كل ما تمر به من حروب وأزمات وصراعات ومخاوف، ما زالت تقول للإنسان استمر فالحياة أقوى. ففي واحدة من أجمل الصور التي تختصر هذه الفكرة، جاء دانكان. دانكان مولود صغير، ولكنه أعاد الحياة إلى جزيرة أسكتلندية نائية بعد أكثر من 3 عقود من انقطاع الولادات هناك. أهلاً بكم في يني صباح وتتابعون معنا اليوم. الحروب والصراعات، أسواق تدر أرباحاً طائلة على عمالقة شركات التكنولوجيا. الذكاء الصناعي يدخل عالم الفن والأدب، فماذا تبقى للإبداع البشري؟ التفكير المفرط، حين ينتقل العقل من حل المشاكل إلى صناعتها. كما تشاهدون معنا أيضاً، من كرسيها المتحرك إلى كراس وقلم، شابة عمانية تحلق في رحاب الفن.

مرحبا بكم من جديد. يبدو مشاهدينا أن العالم سيظل يفاجئنا كل يوم بأحداث وأخبار جديدة طريفة وغريبة بعض الشيء. الخبر اليوم يأتينا من جزيرة نورث رونالدسي في اسكتلندا، حيث تعيش هذه الجزيرة الصغيرة حدثا استثنائيا بولادة طفل على أرضها، هو الأول منذ نحو 3 عقود. ووفقا لصحيفة CNN الأمريكية، شهدت الجزيرة فجر 15 من سبتمبر الماضي ولادة طفل جديد على أرضها بعد عقود من الانخفاض، بل الانقطاع التام في معدل المواليد الجدد. إذن دانكان هو الاسم الذي اختارته عائلة الطفل لمولودها الجديد، الذي جاء إلى الجزيرة التي يبلغ تعداد سكانها 72 نسمة فقط، لكن السكان الحاليين المقيمين بالجزيرة يبلغ عددهم 51 شخصا فقط وفق بيانات الحكومة الاسكتلندية. إذن ورغم أن الأسرة، أسرة المولود، تتخذ من كوستاريكا مسكنا لها، إلا أن والدة الطفلة أو الطفل أليس قررت أن تتخذ من موطن الصغر موطنها الأصلي في نورث مكانا ليشهد هذه الولادة المفرحة، ولادة دانكان. إذن ورغم أن الجزيرة غير مهيئة صحيا ولا توجد بها مرافق طبية أو مستشفيات، فإنها قررت أن تخوض التجربة ووصفتها بأنها رائعة للغاية. وفي تصريح لها قالت إن ارتباطها بالجزيرة هو ما يدفعها للعودة إليها كل عام، موضحة أنها كانت تزورها سنويا منذ أن كانت رضيعة. ووضعت أليس مولودها في منزل هولاند هاوس الذي بناه أسلافها. إذن عادت إلى الأصل، وتقول أليس إن الجزيرة أسهمت في تنشئتها وأنها شعرت بأقصى درجات الارتباط والانتماء بالمكان، ولا سيما داخل منزل أجدادها. المثير واللافت للاهتمام أن هذا الطفل لم تحتفل به عائلته فقط، والدته، إخوته، جدته، بل احتفلت به الجزيرة بأسرها، وكأنهم عائلة ممتدة لهذه العائلة الصغيرة. ربما يخطر ببالكم الآن، ماذا يفعل أهالي هذه الجزيرة لتدبر أمورهم الطبية؟ إذن الإجابة كما وصلنا لها من خلال الصحف الغربية، إذن

في هنالك حلين فقط لا ثالث لهما. الأول رحلة بالقارب إلى الجزيرة الرئيسية في أوركني، وهذه رحلة تستغرق ساعتين. الحل الثاني رحلة من خلال إرسال مروحية خفر السواحل لنقل المريض في الحالات الصحية الخطرة فقط. هذه القصة مشاهدينا دفعتنا للبحث والتساؤل بشأن الدول التي تتسم بكثافة سكانية كبيرة بسبب زيادة أعداد المواليد، وتلك الدول التي تعاني انخفاضا في أعداد المواليد. ووصلنا لهذا الأمر على سبيل المثال، إذن هونغ كونغ وأستراليا وكوريا الجنوبية من الدول التي تسجل أدنى مستوى في أعداد المواليد، بينما تسجل دول مثل أوغندا الهند معدلات كبيرة في المواليد، حيث يولد طفل لكل ساعة واحدة. أما رواد منصات التواصل الاجتماعي فرأوا في هذا الحدث محط إعجاب، إذن يقول صاحب هذا التعليق: يا إلهي ألف مبروك، تبدو أخته الكبرى سعيدة للغاية أيضا، يا له من طفل جميل. إذن يأنس بهذا الخبر اللطيف من تلك الجزيرة النائية. وعلق آخر بقوله: أهلا بك في هذا العالم الواسع أيها الصغير، إذن جعلت هذا المكان أفضل بوصولك سالما ومعافى البدن. وشارك آخر بالتعليق أيضا: أطلقوا عليه اسم مرتبط بهذه الجزيرة، فكما يعلم سكان تلك الجزيرة وسكان أسكتلندا أن هذا الاسم هو اسم عريق في أسكتلندا، وقد حمله أحد أعظم وأشهر ملوكها.

0: إذن تحدثنا عن التكنولوجيا والإبداع، لكن ماذا عن التكنولوجيا والحروب؟ في الواقع باتت النزاعات التي يشهدها العالم مصدراً لأرباح طائلة لشركات التكنولوجيا الكبرى، إذ تتضاعف أرباح بعضها خلال فترات الصراعات العالمية وفقاً لتقرير أمريكي أشار إلى تنامي دور هذه الشركات في الحروب منذ هجمات 11 من سبتمبر. تفاصيل مثيرة يطلعنا عليها هذا التقرير.
1: الحروب والصراعات أصبحت منذ نحو عقدين مواسم ازدهار لكبرى شركات التكنولوجيا تحقق خلالها أضعافاً مضاعفة من الأرباح. هذا حال شركات مثل ميتا وجوجل ومايكروسوفت بحسب ما جاء في تقرير استقصائي. التقرير نشره موقع أمريكي بعنوان شركات التكنولوجيا الكبرى تبيع الحرب، أشار فيه إلى أن دور شركات التكنولوجيا خلال الحروب قد تعاظم منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفته بالحرب على الإرهاب عقب هجمات 11 من سبتمبر. معلومات مثيرة تضمنها التقرير، فقد ذكر أن شركة جوجل ومنصتي فيسبوك وإكس جنوا منذ عام 2004 مليارات الدولارات من عقود أبرمت مع الجيش والاستخبارات الأمريكية وغيرها من الجهات الحكومية. على سبيل المثال، ذكر التقرير أنه بين عامي 2007 و2019 ازدادت العقود المبرمة بين وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وشركات وادي السيليكون بمعدل 50 ضعفاً. وفي العام نفسه تضاعفت عقود أمازون مع الجهات الفيدرالية نحو 5 مرات، وعقود مايكروسوفت 8 مرات مقارنة بعام 2015. ومنذ عام 2004 أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نحو 44 مليار دولار على شراء خدمات من عمالقة التكنولوجيا. دور شركات التكنولوجيا في الحرب ظهر جلياً خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت شركة ميتا عام 2022 إمكانية إنشاء منشورات مناوئة لروسيا على منصاتها، قرار ردت عليه موسكو بحظر إنستغرام وفيسبوك، ما تسبب بخسارة الشركة ملياري دولار. في المقابل جانت شركة سبيس إكس الأمريكية 80 مليون دولار بتسليمها أوكرانيا محطات ستارلينك للتزود بخدمات الإنترنت. وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عطلت جوجل التحديثات المباشرة على خدمة الخرائط، ما در عليها إيرادات ضخمة. بدورها أعلنت شركة ميتا بعد نحو 3 أسابيع من بدء العدوان أن إيرادات الربع الثالث من عام 2023 ارتفعت بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. رغم عدم وجود ما يثبت أن سبب هذا الارتفاع يرجع إلى حرب الإبادة، إلا أن ما جاء في التقرير يؤكد أن إثراء عمالقة التكنولوجيا من الحروب يبدو واقعاً لا يقبل الجدال.
0: إذن كثير من شركات التكنولوجيا تجد في الحروب والصراعات فرصة لجني المزيد من الأرباح، وإن كان ذلك على حساب حياة الأبرياء وتدمير المدن. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من عمان خبير أمن المعلومات الدكتور عمران سالم. مرحبا بك دكتور. إذن الغريب، كل مستخدم التكنولوجيا يبدو له بأن الأمر مجاني، يعني هذه الخدمات مجانية، ولكن الأرقام فلكية بالأرباح التي جنوها مؤخرا.
2: طيب خلينا بداية نتكلم كيف لما تدخل على الإنترنت ما الذي يحدث؟ أنت نعم. عندما تدخل على الإنترنت هناك عشرات الخوارزميات تعمل على تحليل سلوكك، وهناك نظرية معروفة قبل 60 عام أو 50 عام صدرت اقتصاد الانتباه، إنه الإنسان عندما ينتبه فهذا الانتباه يتحول إلى تفاعل، وهذا التفاعل قد يتحول إلى شراء أو عملية اقتصادية، وهذا كان بسبب الإعلانات التي كانت تنشر في الجرائد والمجلات في ذلك الوقت. لكن مع وفرة المعلومات الآن في العصر الحديث أصبحت عملية سرقة الانتباه للناس أمر اقتصادي، وممكن يدير مليارات الدولارات على الشركات. فعلا الآن إحنا لما ندخل على الإنترنت ونشوف أخبار مفاجئة، خاصة الحروب. الحروب لها أكثر من سلاح. يعني إحنا لما نتكلم عن حرب إحنا نتكلم عن اقتصاد أيضا، نتكلم عن إبادة، نتكلم عن غضب، نتكلم عن مشاعر. كل هذا الخليط الموجود في الإنسان يتفاعل مع المادة العلمية أو المحتوى الذي ينشر حول الحروب. فلذلك يعني من أين يأتي أصلا تأتي أرباح الشركات؟ هي تأتي من الإعلانات، من الوقت الذي نحن نجلس عليه على منصات التواصل الاجتماعي. وحقيقة أن الخوارزميات تقيس مدى انتباهك، مدى تفاعلك مع هذا المحتوى، متى تعود، متى أنت تبحث الآن عن محتوى آخر. يعني طبعا الخوارزمية تتعمد أنه تعطيك منشور لا يتناسب مع سلوكك أو مع ما تريد أنت.
0: نعم، يعني دكتور نريد أن نستوضح ما الذي
2: تبحث عن محتوى.
0: نعم دكتور، يعني ما الذي تحوزه أمريكا عندما تتعاقد مع كبرى الشركات؟ هل يعني هي تشتري ذلك الوعي الذي تسيطر عليه تلك الشركات؟ يعني ترغمها على التلقين من خلال الخوارزميات للعقول المستخدمة لهذه الوسائل والوسائط؟
2: من أكثر الأمور التي تباع للحكومات في الدول هي سلوكيات الناس. ما الذي يثير انتباه الناس؟ ما الذي يثير غضب الناس؟ ما الذي يثير تفاعل الناس؟ حقيقة أن هذه لها خوارزميات ولها تطبيقات، وأحيانا تنتشر هناك ترندات. هذه الترندات ليست يعني بريئة. لاحظت قبل فترة نزل أكثر من الترند، وفي الترند يتفاعل الناس بشكل كبير. حقيقة أن الترندات هاي بيجمعوا فيها داتا كبيرة جدا، وهذه الداتا تحلل. يعني إحنا نتذكر اللي هي أناليتيكا اللي صارت في بريطانيا، وكان في هناك شركة يجمع منها داتا، وهذه الداتا استخدمت لتحليل سلوك الناس وتفاعلهم مع انتخابات ترامب. وكان في اتهامات، وغرمت شركة فيسبوك أعتقد ب5 مليار دولار على هذا الموضوع. حقيقة أنه البيانات التي تجمع عن الناس وعن سلوكهم وتفاعلهم مع المحتوى، هذه لها قيمة كبيرة جدا جدا. نحن الآن في حرب بيانات، في حرب معلومات. الذي يجمع بيانات عن عدوه ويجمع بيانات عن تفاعل الناس يسيطر على عقول الناس كما تفضلت.
0: نعم، ولكن من خلال هذا التفاعل دكتور، من خلال هذا التفاعل ما تضخه الولايات المتحدة في وعي الناس أثناء الحروب، هل هي خوارزميات تعطي أخبارا خاطئة بشكل متعمد؟ هذا ما تريد أن توصله إلينا؟
2: هلا ما بدنا نتكلم احنا او نتهم ان هناك اخبار خاطئه، لكن قد يغض الطرف عن بعض الاخبار الخاطئه، وقد يتعمد ان يوضع خبر خاطئ لقياس ردة فعل الناس عن هذا الموضوع.

0: أو لجر الانتباه للأخبار التي تلي ذلك. يعني أنا بنزل لك خبر الآن، وبعد فترة أنا بدي أقيس تفاعل الناس معه عشان أعطيك الخبر الصادم الأكثر أو الأقل صدمة. ممكن أعطيك خبر صادم كبير بعدين أخفف عنك الصدمة حتى تتقبل هذا الأمر الحقيقي. فأحيانا يعني نعم، أنا باعتقادي الشخصي أن هناك تفاعلا يعني كبيرا من الناس حول الأخبار الكاذبة. الناس أصلا بتحب اللي هي الأكشن احنا بنسميه، أو التفاعل، أو الشيء اللي فيه دراما تتفاعل معه. فبالتالي هذه سياسة موجودة عند الشركات أيضا لجس النبض الشارع حتى نشوف احنا ايش ردة فعل الناس على هذا الموضوع.
1: نعم. والناس يعني أيضا ونحن أيضا نتحدث معك
0: مع الحروب. نعم اللي دكتور. بتصير ومع المشاكل.
1: ونحن نتحدث معك طبعا لإعداد هذا الموضوع. نعم. يعني ذكرت مصطلحات نريد أن نحررها، الخطاف، طعم الغضب، نحرر. نعم. هذه المصطلحات لتصل للمشاهد أكثر.
0: الخطاف عادة احنا في الإحصائيات اللي بنشوفها في المحتوى دائما أول 3 ثواني أو 4 ثواني من الفيديو إذا ما عجبتنا بننتقل إلى فيديو آخر. كل الناس حقيقة ينتقل إلى فيديو آخر بعد مشاهدة أول 3 ثواني تقريبا، الإحصائية تقول، أو 2، 3، 4 بهذا المعدل. لذلك يكمن الشر في تفاصيل أول 3 ثواني، يضع لك يعني مقطع مؤثر أو غاضب أو له ردة فعل تقاس أو قيست قبل ذلك إنها حتكون قوية، فأنت تتفاعل مع الفيديو فتمكث وقت أكثر حقيقة هذا. وحتى الغضب يعني أي محتوى يثير غضبك أنت ممكن تتفاعل معه، يعني ممكن تكتب كومنت أو تشيره أو تحكي للناس شوفوا شو بيعملوا في غزة على سبيل المثال. أي محتوى يثير غضبك أنت تتفاعل معه. هاي الكلمة على فكرة في أكسفورد يعني صنفت السنة الماضية هي كلمة العام الأكثر بحثا والأكثر تطرقا والأكثر يعني انتشارا بين الناس، اللي هي كلمة الغضب، أو نحكي إحنا البايت اللي هي نحكي الكمين. نعم. لغضب الناس. وهذا الكمين يوجد في المحتوى في أول دقيقة، في أول ثواني، حتى يشد انتباه الناس. حقيقة ترى إحنا وجودنا على الإنترنت يقاس بالثانية وليس بالدقيقة، يقاس بالثانية.
1: نعم. يعني شكرا جزيلا لك دكتور، وندعو طبعا الجميع
0: بالثانية الواحدة 6000. نعم.
1: عند الولوج إلى مثل هذه الشركات الكبرى التي تتعامل بشكل واضح أصبحت مع الدول وخصوصا في أوقات الأزمات. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان خبير أمن المعلومات الدكتور عمران سالم. سمعنا حتى الآن عن أنواع وصنوف عديدة من الأدب، لكن يبدو أن صنفا جديدا قد أضيف إليها وهو أدب الذكاء الصناعي. وإن كان دور هذه التقنية الحديثة يقتصر حاليا على مساعدة الكتاب والفنانين في أعمالهم، فهل يمكن أن تتحول مستقبلا إلى منافس حقيقي يهز عروشهم؟ عن دخول الذكاء الصناعي إلى المجالات الإبداعية يدور محور نقاشنا في هذه الفقرة، لكن أولا نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود.

0: أغنية ألفتها فنانة تركية شابة تدعى بيزا دوج، استوحتها من الرواية الشهيرة شجرة شجرة البرتقال الرائع. في الواقع لم تؤلف بيزا الأغنية بمفردها تماماً، بل ساعدها في ذلك الذكاء الصناعي. بالتعاون معه لحنت وألفت حتى الآن أكثر من 30 أغنية شاركتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد تخرجها في قسم الصحافة وتصميم الجرافيك بجامعة أنقرة، قررت الفتاة التركية تعلم البرمجة والذكاء الصناعي لاستخدامهما في مجالات فنية مختلفة. مؤخراً أصدرت بيزا رواية خيال علمي باسم كودا، تميزت بشيء مهم، فرغم أن الحبكة من تأليفها إلا أن الذكاء الصناعي بطل الرواية هو من صاغ حواراته بنفسه عبر برنامج تشات جي بي تي.
1: 14 عشقت منذ طفولتي الكتابة وتأليف الموسيقى بالعزف على العديد من الآلات. بعد تخرجي في الجامعة أردت العمل في هذا المجال، فالتحقت بدورات للبرمجة وعملت على

0: وإتقان استخدام الذكاء الصناعي. منذ 6 سنوات أنتج محتويات مختلفة.
1: بالتعاون مع شريكها الذكاء الصناعي تعد بيزا وتقدم حلقات بودكاست تلقى الاستحسان.
0: أعمالي حظيت بإعجاب متابعي وأثارت فضولهم بشأن دمج الذكاء الصناعي بالأعمال الفنية. برأيي يجب أن لا يتبادل الفنان والذكاء الصناعي الأدوار. من الضروري أن لا نراه هدفاً بحد ذاته، بل وسيطاً بين الفنان وأعماله.
1: الذكاء الصناعي دخل مجالات الفن والأدب، فهل سيكتفي بأن يكون مجرد وسيط بين الفنان وفنه كما ترى بيزا دوج، أم سيتجاوز الحدود؟ سؤال سيجيب عنه مستقبل قد لا يكون بعيدا.
2: هل سيتفوق الذكاء الصناعي فعلا على أعمال الفنانين والأدباء ويستقطب المستمعين والمتابعين، أم هذه مجرد أوهام سرعان ما تصطدم بالذوق العام؟ موضوع نناقشه مع ضيفتنا في الاستوديو الباحثة في اللسانيات وعلوم اللغة الدكتورة سمية أبو عيطة. مرحبا بك سمية.
3: أهلا أنت.
2: بداية خليني هيك أعطيك لمحة أدبية أو صورة أدبية. هل الكاتب الآن يرى من بعيد، الكاتب الحديث المدعم والمدرع بالذكاء الصناعي يهجم على عالمه الخاص ويستطيع اقتلاعه من هناك؟
3: للأسف أصبح توغل أديب، إذا صح التعبير، توغل الذكاء الصناعي يعني داخلاً في كل تفاصيل حياتنا. أنا أزعم أنه لم يبقى ثم أدباء لم يستعينوا ولو جزئياً بالذكاء الصناعي. واليوم المشكلة أين؟ المشكلة أنه تقول في تقرير الزميلة أسماء، تقول بيضاء مؤلفة الأعمال الفنية هذه أنه مؤلف مشارك. الآن ما حدود هذه الشراكة؟ يعني وهل نحن لازلنا نستطيع أن نشعر بالنص نصاً إنسانياً؟ يعني أنا مثلاً في على سبيل منشورات فيسبوك مثلاً التحليلية والأدبية وغيرها، بمجرد أن أتذوق طعم الصدأ أو طعم الآلة أشعر بشيء من النفرة، بمجرد أن أشعر أن ما أمامي آلة وليس إنسان.
2: أنت أديبة وتنظرين بعين المختص، ولكن عوام الناس ومن يرى مثل هذه المنشورات أو الكتابات التي قد تصل إلى قصص قصيرة وتصل إلى روايات، كيف يستطيع التمييز؟
3: هو في الحقيقة الأمر على إطلاقه كثيرون، يعني حتى نحن في قسم السكريبت إديترز في اللغة في في في في في قناة رتي عربي أحيانا نشعر بالنصوص إنه شيء منها هذه العبارة تدخل فيها الذكاء الصناعي، نشعر، ولكن الحكم القطعي بمجرد الانطباع على مثل هذا النصوص ليس علميا. يعني مثلا في دراسة على اللغة المجرية أجريت في عام 2025 حديثة، يعني نشرت، لكن الدراسة على تشات جي بي تي نسخة 3.5 أو 3.5 أحضرت مجموعة يعني الذين تريد أن تختبرهم، واخترت اللغة المجرية لأنها بعيدة عن الإنجليزية، فكمية الداتابيس أو البيانات لديها أقل بكثير من الإنجليزية.
2: نعم.
3: وأحضرت لهم 10 نصوص، 5 مكتوبة بالذكاء الصناعي و5 فيها نفسها، يعني في نفس الموضوعات ونفس استخدام الكلمات المفتاحية ونفس الطول، مكتوبة شيء بالذكاء الصناعي وشيء بشري، وتركتهم ليميزوا. في الحقيقة لم يستطيعوا أن يميزوا بدرجة تستطيع أن نحسم معها، يعني هي نسبة تجاوزت 67%، أكثر من درجة الصدفة، هي أكثر من 50%. ولكن أيضا هناك محاذير، أنه مثلا هذا البرنامج طبق على تشات جي بي تي 3.5، لأن نحن نتحدث عن تشات جي بي تي 6 وصلنا تقريبا. الدراسة نشرت في 2025 لكن لدينا نسخ متقدمة كثيرا، فحتى البحث العلمي متأخر في هذه المجالات. يعني أنت بمجرد أن تجمع العينة وتقوم بالدراسة وتحليلها ونشر الورقة البحثية في المجلة تكون صدرت نتائج متقدمة
2: يعني
3: كثيرا.
2: الكاتب الأدبي يعني قد يكون هو عصارة أو خليط مما قرأ من هنا وهناك حتى يتشكل أسلوبه الخاص، أليس كذلك؟ بالذكاء الصناعي تستطيع هذه الآلة، لملمت أيضا شتات بعض النصوص من هنا وهناك وتكوين نص أدبي مشابه ل

0: أسلوب كاتب له وزنه؟
1: يعني حتى الآن أنا لم أطلع على دراسة قامت بشيء من هذا القبيل في الأدب. يعني نحضر مثلا كل أعمال نجيب محفوظ ونضعها لنسخة مثلا تشات جي بي تي 20 بعد عدد من الأعوام ونقول له اكتب لي رواية تتضمن بموضوع كذا عن نجيب محفوظ، قد يحدث هذا في يوم من الأيام. لكن دراسات لا تزال الآن في هذا المجال، هناك دراسة نشرت هذا العام على اللغة الإنجليزية ليست في نصوص الأدبية، لكن مثلا في أحضروا الآلاف، أتحدث عن 27 ألف وأكثر من المعلقين على الذين يضعون تعليقات على منتجات في موقع أمازون المقاطع، طبعا وضعوا ريفيوات، اختاروا عدد من الكتاب عشوائيا الذين لديهم عدد مضطرد من التعليقات 3000 واحد مشارك، واختاروا لكل واحد من هؤلاء 300 واختاروا لكل واحد من هؤلاء 3 تغريدات أو 3 تعليقات يعني، وطلبوا من تشات جي بي تي أن يقلدها، ثم استعانوا بطريقة لتحليل النصوص، هي طريقة التحليل الجنائي للنصوص، وعرضوا عليه، للأسف فشلا ذريعا في تقليد هذه، ربما لقلة البيانات المدخلة، لكن إلى الآن لا أرى أنه حتى لو استطاع تشات جي بي تي أو أي وسيلة ذكاء صناعي أخرى أن تقلدنا كإنسان، يمكنها أن تقلد إلى حد ما إن نجحت الأسلوب، لكن من يقلد الإنسان؟ من يملك القصة؟ من يملك المشاعر؟
0: على مستوى الصورة، الفنون المتعلقة بالصورة، الكثير أصبح يستغرب أن يرى نفسه هو على فرض رزانته يرقص رقصات
1: فضلا غريبة عن المسؤولين، نرى ترامب وغيره،
0: يعني في الصورة أصبح الأمر مقلق ومخيف للكثير،
1: وفي الصوت
0: الإنسان ممكن هو يشك بنفسه. بالنسبة للكتابة وعلم اللسانيات، هو أظن يعني بحر لم تسبر كل أغواره لحد الآن، لا نعرف يعني كيف تتكون اللغة وكيف يأتي الإدراك والكلمة والوعي بالكلمة، ولكن هل ما زالت النصوص الأدبية برأيك بعيدة عن صناعتها بالكلية من الذكاء الصناعي؟ ما زالت محمية
1: النصوص حتى ما دون الأدبية؟ هي بعيدة حتى الآن. يعني نتحدث عن ماذا لو طلب منك مثلا مديرك، أو أنت أحضرت مجموعة إيميلات لمديرك مثلا، نحضر إيميلات أستاذ صهيب ونقلدها ونقول نعطيها للتشات جي بي تي، يعرف ستايله، يعرف طريقته أو أسلوب تركيبه الأسلوبي، ونقول له قلد لنا، أكتب لنا إيميل تعميم جديد من المدير القناة لكافة الزملاء، هل سينجح؟ هذه التجربة أقاموها اليابانيين وفعلوا ذلك ب7 برامج تواصل أو برامج AI ذكاء صناعي، من ضمنها كلاود وجيميناي وغيره وتشات جي بي تي طبعا، لكي يقلدوا الريفيو التعليقات على وثائق حكومية يابانية، وجعلوا تشات جي بي تي أيضا، ثم جعلوا الآلة تقارن، ثم جعلوا الإنسان يقارن أيهما تأثر، يعني هل هذه نصوص حقيقية أم لا. تفاجئك أنك من كثر يعني حين تشك أن من صنع هذا النص هو ذكاء صناعي، تلجأ الآن إلى اتهام النصوص الحقيقية بأنها ذكاء صناعي. تعرف لماذا؟ لأنه نحن تعلمنا أيضا لغة الذكاء الصناعي من كثرة استخدامه، كثرة المستخدمين، ترى أن جميعنا نتخرج من مدرسة تشات جي بي تي.
0: الكثار من استخدام الذكاء الصناعي سيعود علينا أو يطبع كتابتنا أو أو أو أو اللكنة التي نستخدمها بشيء آلي أو صناعي.
1: بالضبط، هذا مخيف أديب، مخيف. لماذا؟ في مقاييس كثيرة عامة بعيدا عن النصوص، في الحياة مثلا، النمط الواحد، التنميط الواحد في معايير الجمال مثلا، الجمال النصي والأدبي، معايير الجمال الشكلي، الآن ترى كثير من عمليات التجميل مثلا التي تقوم فيها الكثير من النساء تخرج لنا أنماط متشابهة، كثير من الممثلات، كثير من المذيعات، كثير تخرج كأن لا تكاد لا تميز بينهم. ذهبت الفرادة العامة، أنت تستخدم تشات جي بي تي، من كثرة استخدامه تتعلم أسلوبه ثم تعيد إنتاجه، وندخل في هذه الحلقة المفرغة، يعني هو يعيد إنتاج ما أنتجه الآخرون بطريقة فائقة. نعم. يعني هو أفضل ما أنتجه الآخرون، لكن لا يأتي من خارج الصندوق،
0: حتى لا نعيب الأمر بالكلية ويفهم قصدنا بأن الجيل الجديد طبعا مبحر في هذا العالم الجديد الذكاء الصناعي، حتى لا يفهم أننا نعادي شيء حداثي. كأديبة أنت، ما هي الحدود التي يجب أن يلتزم بها الإنسان ليحافظ على بشرانيته؟
1: أنا أبقى في إطار السكرتارية،
0: البشراني
1: في أنا أسميه في إطار السكرتارية والمساعد يعني مثلا حتى في الأمور البحثية هو مساعد باحث، عليه أن يعرف حدوده. هو مساعد أديب، مساعد منتج للنص، لكن أن يكتب

0: نص بالكلية ويلغيني.
1: يعني
0: أديب
1: يكون بدل
0: قد يكتب
1: المعاجم.
0: نصا أفضل مني، قد يكتب نصا أروع مني، تقارير كثير مثلا من الصحفيين تصبح أقوى فعلا من هذا محمد حسن هيك الذي فجأة نراه في غرفة الأخبار مثلا. لكن النقص البشري هذا جميل، الإحساس البشري أن ترانا كما نحن، أن ترى، أن تستطيع أن تميز أسلوبي لكن تجربتي وألمي. يستطيع أنت قد تفكر أسبوعا في كلمة في قصيدة، هل أضعها هنا أو لا أضعها، ماذا أضع لها من بدائل. تشات جي بي تي في ثانية يخرج لك 100 بديل ب100 دلالة، لكن أين إحساسي أنا الحقيقي؟ هل سيعيش تجربتي؟ هل سيدخل إلى قلب تشات جي بي تي؟ لن يفعل، قطعا لن يفعل. أنا منحازة كثيرا للإنسان.
1: جميل، جميل
0: شخصيا
1: هذه الخاتمة جميلة.
0: كباحثة أتحدث عن دراسات، لكن كإنسان أنا لا أستطيع.
1: ليس الجمال دائما يكمن في
0: الكمال.
1: الكمال قد يكون بعض الخطوط العوجاء تعطي إحساسا بأن نحن بشر، نحن نخطئ ونسعى لأن نكون بشكل
0: يعني على فكرة أجوة. تميم البرغوثي لديه بيت جميل جدا في هذا المجال، أنا استحضرت ونختم به. يقول: إن لم تخن الذاكرة ورأيت أن العرش أجمل وهو خال، أو هو العرش الذي فيه ملوك من خيال خاليا من كل خيبات الأمل، خير الجمال هو الجمال المحتمل، والنقص أجدر بالكمال من الكمال، ورب شيء عندما نقص اكتمل.
1: ما شاء الله، شكرا جزيلا لك دكتورة سمية أبو عيطة الباحثة في اللسانيات وعلوم اللغة، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: لا شك في أن ما يعيشه العالم اليوم من صراعات واضطرابات يدفع كثيرين إلى التفكير فيما ستؤول إليه أمور حياتهم، وقد يغالي البعض في التفكير في مستقبله. لكن هنا علينا الانتباه، فالمختصون يحذرون من الآثار السلبية للتفكير المفرط على الصحة النفسية والجسدية أيضا، فيما يصنفه البعض ضمن الاضطرابات العقلية. نناقش هذا الموضوع بعد هذا التقرير.
2: الأرق والتوتر وشرود الذهن أعراض تصيب كثيراً من الناس، لكنها تكون أكثر حدة لدى الأشخاص دائمي التفكير الذين يعانون مما يسمى التفكير الزائد أو المفرط. فرط التفكير يعني الانشغال بتحليل وتفسير أمر ما أكثر مما يلزم ولمدة طويلة وبشكل متكرر حتى يصبح الأمر قهرياً. يصنف المتخصصون الإفراط في التفكير ضمن الاضطرابات التي تجبر الشخص على المبالغة والمغالاة في تحليل كل ما يدور حوله لدرجة يشعر فيها أن رأسه يكاد ينفجر لكثرة الأفكار التي تراوده. المصابون بهذا الاضطراب يستحضرون في أذهانهم مواقف قديمة يميلون فيها إلى التركيز على جوانبها السلبية وتهويلها، فيصبحون مترددين في اتخاذ أي قرار خشية نتائج كارثية قد لا تحصل أبداً لكنها تسيطر على عقولهم. ينقسم التفكير المفرط إلى نوعين اثنين: الأول هو اشترار أحداث الماضي والأسف على سيناريوهات أفضل كان يمكن أن تحصل، والثاني هو القلق بشأن المستقبل مع نظرة تشاؤمية تتوقع حدوث الأسوأ. وفي الحالتين يفرز الجسم هرمون الكورتيزول الذي يستنفد طاقة الشخص ويشعره بالإرهاق ويسبب له اضطرابات في النوم والجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى إضعاف جهازه المناعي وبالتالي يرفع احتمال إصابته بالأمراض. تختلف أسباب التفكير المفرط من شخص لآخر، لكنها ترجع غالباً إلى رفعه سقف توقعاته بشأن أمر ما وسعيه للمثالية. وقد يكون فرط التفكير ناجماً عن اضطرابات نفسية كالقلق والرهاب الاجتماعي أو اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية وغيرها. قد لا يوجد علاج محدد للتفكير الزائد، ولكن يمكن إدارته والحد من آثاره السلبية بتطوير أنماط تفكير صحية تعتمد على الحقائق الموجودة وليس على التوقعات السيئة، والتركيز على إيجابيات الحياة مهما كانت بسيطة، مع ممارسة التأمل والاسترخاء ومحاولة تفريغ العقل من الأفكار السلبية والاقتناع بأن الكمال ليس من سمات البشر. قد تدفع ضغوط الحياة اليومية البعض إلى الإفراط في التفكير، لكن ذلك لا يحسن الواقع ولا يجعله أفضل، بل على العكس تماماً قد يزيد الحياة تعقيداً وسوءاً. ومن الأفضل للمرء الاستمتاع بحياته واستغلال وقته

0: قد يكون جزءا من الحل، لكن عندما يزيد عن حده يمكن أن يتحول من أداة تساعدنا على حل المشكلات إلى عقل يصنع لنا المشكلات لم تكن موجودة بالأصل. عن هذه الدوامة نتحدث اليوم مع ضيفتنا في الاستوديو المتخصصة في علم النفس الدكتورة تحرير صافي. مرحبا بك دكتورة.
1: مرحبا بكم في
0: يعني نحن على ما يبدو أسيرين في هذه المدن الكبرى، والتفكير المفرط أصبح جانب من حياتنا اليومية على ما يبدو.
1: بسم الله. بداية حضرتك بلشت الحديث بشكل رائع جدا، ولكن بدنا نعرف شو هو التفكير المفرط. يعني هو المشكلة مش بالتفكير بحد ذاته، لأنه أنا أفكر أنا موجود، ولكن طبيعة التفكير، هل هذا التفكير يأخذ منحة وظيفي ولا بياخد منحة غير وظيفي؟ هل هذا التفكير بيعطيني نتائج بناءة، نتائج أنا بقدر أعمل شيء فيه تطوير، زبط أمور في مشاكل بقعد حلها، ولا هاي الدائرة، ولا هذا التفكير بيكون بدائرة مغلقة، أو أنه أنا حلقة بس شو مشاعري وشو بحس وشو بنضغط وشو كذا، بدون ما أحرر هذا التفكير على أرض الواقع؟ هلا بما انه احنا بهالمدن الكبيره اكيد في مراحل متطوره، فبيبحث دائما الانسان على التطور، هذا بحد ذاته شيء ايجابي، ولكن كيف نتعامل مع هذا التطور؟ كيف نتعامل مع الفكره؟ هون الفرق بين التفكير الصحي يعني وغير الصحي.
0: كيف بيشعر نفسه انه هو دخل في التفكير المفرط؟ بالنهايه مشاغل الحياه كثيره، الانسان دائما التفكير عندما ينهض من سريره، يعني اعطينا هيك خطوات عمليه لمعرفة أنه أنا خلاص دخلت في دائرة التفكير المفرط وعلي أن أرجع الآن خطوات إلى الوراء.
1: تمام. أسأل حالي هاي الفكرة، يعني ما أقول أنه أنا خلاص ما بدي فكر، لا، حلو، طول ما أنت عايش ضل فكر، لأنه العقل البشري وجوده مهم، ولا يمكن أن احنا نختصر بكلمة أنه أنت سكر هالعقل، لا، التفكير بحد ذاته خلينا متفقين أنه إيجابي. ولكن أسأل نفسي شو الفكرة يلي بتدور براسي، بشو أنا بفكر؟ امسك ورقة وقلم واكتب، حرر الفكرة. دائما يمكن رح يفهم كلام الناس اللي عم تبحث بأي شيء، يعني هو أي بحث ببلش بالشعور بالمشكلة، يعني الفكرة بتيجي بشعور من المشكلة. إذا هاي الفكرة اللي أنا واخدة تفكيري واخدة جزء من حياتي، قديش هي مهمة لإلي؟ قديه رح تعودني بالنفع؟ بعض اشتغل عليها، شو بإيدي؟
0: يعني حسابات العواقب، النتائج
1: بالضبط، شو بإيدي أنا أني أنا اشتغل على حالي لحتى هاي الفكرة أوظفها على أرض الواقع بشكل إيجابي، وشو الأشياء اللي أنا ممكن أحس أنه هي ما بإيدي، فأنا أحرر هاي الفكرة بفكرة أخرى تناسب الوضع اللي أنا عايش فيه.
0: الإنسان يعني عبارة عن ماضي، حاضر، مستقبل، أظن هذه الأزمنة الثلاثة التي تشغل التفكير. صحيح. كيف نوزع زمن التفكير ما بينها؟ نبدأ بالماضي، كيف نتعامل معه؟
1: تمام. هلأ الشيء اللي راح فاجأ حضرتك فيه، التفكير ما بيصيب الناس اللي عندهم ضغوط وأزمات سريعة، بصاحب أشخاص معينين رح نحكي فيهم، بس أهم شيء وين بيصير التفكير المفرط؟ وقت ما نطلع من الأزمة ونفوت بحياة أكثر استقرار وهدوء، ببلش هون المجال الواسع بأن احنا نطلع المشاعر، لأنه بالأساس بيكون الجهاز العصبي متأهب بحل المشكلة بشكل صحيح اللي هو بشكل وظيفي واقعي، ولكن بعد ما بيكون الإنسان في عنده وقت فراغ، في هو بوحده قبل النوم مثلا، بعض الأمور اللي لها علاقة بالعلاقات العاطفية، وأكيد ما رح نقل من شأن المسؤوليات الكبيرة، القرارات الكبيرة، كل هاي الأمور بتأخذ منحة كبير وجانب من التفكير، ولكن طريقة تعاملي مع الفكرة هون إحنا بنقول إنه هي فكرة صحية أو غير صحية. هل أنا بقعد بيني وبين حالي إنه صار معي بالماضي، أو أنا عايش بالحاضر، أو أنا المستقبل شو بده يصير فيه، هي عبارة عن دوامة بدون ما أنا أطلع من هذا الكرسي وأشتغل على هاي الفكرة؟ إذن هون الخطر. فكيف ببلش إني أنا أربط الماضي بالحاضر بالمستقبل؟ هذا شيء طبيعي. يعني كيف أنت الآن عايش في مرحلة معينة، انتقلت لمرحلة أخرى، المرحلة الماضية انتقلت معك بالحاضر، بس كيف انتقلت؟ بطريقة تفكيرك وتعاملك مع هاي التجربة، هل أخذتها بشكل بناء وإيجابي، ولا أنت أخذتها بشكل شعوري عاطفي، وصرت

0: تفوت بتبع دوامة انه انا بصير معي وهلا عم عيش كذا وبعدين رح يصير معي، والعقل بيخزن الألم والشعور. كيف يعني؟ انه انا صارت معي حادثة ممكن اطلع منها، بس اذا ما تعاملت معها بشكل صحيح فبصير عندي انه انا لا لا, لا هيصير في مشكلة. لازم استعد انه ما يصير مشكلة. اساسا شو وراء التفكير المفرط؟ شو السؤال؟
1: القلق الزائد على ما يبدو،
0: البحث على الأمان والسيطرة، البحث على اليقين اللي موجود بدون ما أنا أحس أنه في شيء غير اللي أنا بدي إياه. وطبعاً بيرجع للمخاوف من الماضي، من المستقبل، من الحاضر، من العالم الخارجي، من كتير من أمور، وبصير فيه قلق. فهاي الأمور بترجع
1: لأنه أنا هل إعادة تعريف المستقبل والطموح والنجاح وتلك المصطلحات التي قد يبدو أنها ترهق الكثيرين، ما الذي سأنجح به؟ ما هو مستقبلي؟ تحرير هذه التعريفات من جديد ممكن أن يقلل من التفكير المفرط؟
0: أنا هحتاج تسأل السؤال مرة تانية لأنه خليني أفهمه صح.
1: نعم.
0: أنا فهمت يعني شيء فبدي أتأكد. أيوة تفضل.
1: يعني قصدي بالنسبة لمصطلحات تعم الجيل الآن،
0: إنه أنا
1: ما هو مستقبلي؟ أريد أن أنجح.
0: تمام.
1: دائما هنالك مسؤوليات على عاتق أي إنسان،
0: كل إنسان بفكر
1: بأنه يجب عليك. هذه الواجبات الكثيرة بدون تحريرها وتعريفها بشكل مريح أكثر لنقل، هل يساعد أو يجعل عندي أزمة في التفكير؟
0: إنه نتيجة عكسية.
1: نعم.
0: هاي هذا اللي بتقصده.
1: نعم.
0: صحيح. لما أنا أكون قاعد عم فكر بدون ما أحط خطة للعمل على أنه أنا أقدم للتطوير والبناء، إذن هون أنا ما بعمل شيء إلا استنزاف نفسي وجسدي وروحاني وزمني. فأي فكرة بدها تكون مطروحة بده على طول يكون فيها بالتالي عمل. بدنا نشتغل على هاي الفكرة، مش مجرد أفكار متطايرة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة المتخصصة في علم النفس تحرير صافي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

قد نفرط في التفكير وقد تقتحم التكنولوجيا تفاصيل حياتنا، ثم نجد ملاذا في الفن، وربما نجده في أصعب لحظات حياتنا وفي مكان لا نتوقعه. وهذا ما حدث مع الفنانة التشكيلية العمانية أفراح الناعبية التي اكتشفت موهبتها وهي طريحة الفراش في أحد المشافي بعد تعرضها لحادث. مسيرة بدأت برسم طبيب بمعطفه الأبيض وتوجت بالمشاركة في مسابقات محلية ودولية.

0: معكم أفراح بنت خلفان بن سعيد الناعبية. طبعا أصبت بحادث في 2006، وكان عمري وقتها 13 سنة. في موهبتي اكتشفتها بعد الحادث، اكتشفها والدي. طبعا
1: شفتها في المستشفى بعد العمليات وكذا، شفتها على أساس أنها ترسم وتشرخ الأوراق تعقن وكذا، وشفت رسمها يعني ممكن يتطور، فجبت لها الأوراق وتشجيع من الدكاترة والسستريات اللي هن هناك في المستشفى.
0: فحتى وأنا خرجت من المستشفى بدأ والدي يدعمني، بدأ يشجعني، فجيب هو لي الأوراق والأقلام، بدأ كان يجيب لي كراسة صار ويتخلص بسرعة، فصار يجيب لي ورق A4 على أساس إنه أرسمي لفترة يعني طويلة. طبعا تغيرت حياتي 180 درجة، لأنه أنا خلاص كليا كنت بعتمد على الأشخاص اللي حوالي، أهلي في متطلبات حياتي، وحتى في أبسط يعني الأشياء، مثلا إنه أنا أقعد أو أجلس، هذا كان بالنسبة لي صعب، لازم أحد يجي يجلسني، أو إذا بغيت مثلا ألبس ملابسي أو حاجة فلازم أمي تجي هي اللي تساعدني. أما الآن فأنا بفضل الله الحمد لله كليا لا أحتاج إنه أحد يساعدني في هذه الأمور. أول انطلاقة كانت لي من مستشفى خولة، كوني أنا أتلقى العلاج عندهم، العلاج المهني الوظيفي، كان عندهم مؤتمر في 2015 تقريبا أو 2011، وشاركت معهم تقريبا ب 14 لوحة أو 15 لوحة، ومن هنا بدأت انطلاقتي وبدأت أشارك في معارض. معارض يعني انطلاقة أنا أشوفها انطلاقة سريعة، كان عمري تقريبا وقتها 19 سنة فقط، وما كنت أبدا أستشير أي فنان أكبر مني له خبرة، فكنت أعتمد كليا على نفسي وعلى الأشياء اللي أنا أشوفها والأشياء اللي أنا أحس فيها. أيوة، بعد ما كبرت ووعيت وبدت أيوة وبدت أعمال تتطور شيء في شيء، من هنا بدأت يعني الزوار اللي يجوا فنانين كبار أو أشخاص كنت أسألهم يعني إذا في أخطاء هل ممكن يعني أنتوا تعطوني نصيحة. أشكر كل من ساندني ووقف معي، والدتي، والدي، أخواني، أخواتي، أقولهم شكرا من كل قلبي، لأنهم لولاهم أنا ما بوصل لهاي المرحلة، وبالأخص والدي ووالدتي لأنه عطوني فرصة أطلع للمجتمع بهذه الصورة اللي الكل يتمنى يعني يوصلها. بتمنى أيضا بوجه رسالتي لزملائي وأخواني من ذوي الإعاقة ما يخجلوا من إعاقتهم ويبرزوا مواهبهم وينطلقوا.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحوله.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
0: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
11: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
12: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

يتبوأ متحف إسطنبول الأثري مكانة مميزة بين المتاحف الأثرية الرائدة في العالم باعتباره فسيفساء ثقافات متنوعة. شيد مبنى المتحف بأمر السلطان عبد العزيز تحت اسم متحف هومايون، ثم ما لبث أن تحول إلى أحد أهم المتاحف الأثرية في العالم بعد أن تولى عثمان حمدي بيك إدارته. تمكن الإداري الرسام وعالم الآثار عثمان حمدي بيك من اكتشاف عدد كبير من آثار الأناضول وضمها إلى مقتنيات هذا المتحف. يتكون المجمع من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي المتحف الأثري ومتحف آثار الشرق القديم وركن الخزفيات، حيث يفد إلى هذا المتحف زوار من كافة أنحاء العالم من أجل مشاهدة كنوزه النادرة. يعد لوح معاهدة قادش للسلام الموجود هنا إحدى أهم روائع هذا المتحف. يحمل هذا اللوح نص معاهدة السلام بين فرعون مصر رمسيس الثاني وملك الحثيين خاتوشيلي الثالث في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والذي عثر عليه في عملية التنقيب في بوغاسكوي عام 1906. يعد هذا الأثر أقدم معاهدة مكتوبة في العالم وصلت إلى وقتنا الحاضر، وله مكانة بالغة الأهمية في علم التاريخ. يعرض اللوح الأصلي المصنوع من الطين في متحف إسطنبول الأثري، وتوجد نسخة مكبرة منه في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. يضم المتحف في جعبته موروثاً ثقافياً فريداً ترك بصمته في تاريخ العالم. ومن أهم قطع المتحف أيضاً لحد الإسكندر الشهير الذي يعتقد أنه يعود إلى ملك صيدا أبدالونيموس. يستمد هذا الأثر اسمه من تصاوير الإسكندر الأكبر على واجهته الطويلة، ويعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أي إلى الفترة الهلنستية. يصور هذا الأثر في واجهته الطويلة المعركة التي خاضها الإسكندر الكبير ضد الفرس، ويجسد مشهداً ملحمياً بتفاصيله الدقيقة وحرفيته المتقنة. عثر على هذا الإرث الثقافي في حفريات صيدا عام 1887 من طرف عثمان حمدي بيك، وهو أكبر لحد وصل سليماً إلى يومنا هذا. يتجاوز طول اللحد 3 أمتار وارتفاعه يصل إلى المترين، وينم غطاؤه العلوي وجبهته الثلاثية عن مواصفات قبور الطبقة النبيلة في عصره بوضوح. يوجد أيضاً ضمن مجموعة المتحف نقوش نافرة تعرف باسم بوابة بابل، وتعد موروثاً ثقافياً عالمياً مهماً. هذه النقوش النافرة هي أجزاء متبقية من باب ضخم يرتفع إلى 12 متراً ويمثل بوابة مدينة بابل القديمة، ويعود تاريخه إلى عام 575 قبل الميلاد. هذه الآثار المبنية من الطوب هي واحدة من أهم الأصول الثقافية التي أهداها ملك بابل الثاني نبوخذ نصر للآلهة عشتار، ولهذا يوجد على النقوش النافرة والتي تسمى أيضاً باب عشتار أشكال لحيوانات كالأسد والثور والتنين. هذا الأثر الثقافي الذي اكتشفه علماء الآثار الألمان عام 1900 يحمل أهمية كبيرة جداً، لأنه يعرض للنظار عظمة حضارات الشرق في الأزمنة الماضية. يضم متحف إسطنبول الأثري في ثناياه موروثاً ثقافياً لا يقدر بثمن، أظهر كثيراً من خفايا التاريخ للعيان، وبذلك تبوأ مكانة خاصة بين المعابد الثقافية المميزة عالمياً والتي تجذب المهتمين بالتاريخ والفن.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
4: خلف كل رقم قصة،
5: وخلف كل قرار تأثير.
4: أسواق تتحرك،
5: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
4: من الأسواق إلى الطاقة،
5: ومن المال إلى التكنولوجيا،
4: ومن القرار الاقتصادي
5: إلى تفاصيل حياتنا.
4: نقرأ ما يحدث
5: ونفهم لماذا يحدث،
4: ونكشف إلى أين يتجه،
5: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
4: إنه واقعنا
5: ومستقبلنا.
4: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
6: في عالم تتسارع فيه الأحداث
7: نقترب أكثر
6: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
7: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
6: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة.
7: القصة وما فيها.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

3 شهداء ومصابون بنيران إسرائيلية في غزة، ومئات المستوطنين يهاجمون بلدات في نابلس ورام الله بالضفة الغربية ويحرقون منازل ومركبات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين. عراقجي يقول إنه سلم الوسطاء مقترحات وينتظر الرد الأمريكي، وترامب يؤكد مجددا أنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام عز الدين البيك في قصف

استهدف شقة بمدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء. وفي السياق، قالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني ثالث في إطلاق نار من جيش الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط القطاع وفق مصادر طبية. يستعد أهالي مخيم النصيرات وسط القطاع لتشييع أكثر من 50 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض برج المهندسين وعدد من المنازل الأخرى. وطلب ذوي الشهداء بمواصلة البحث عن المفقودين تحت الأنقاض ولا سيما الأطفال. ودعوا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر ولإدخال المعدات اللازمة لتسريع انتشال الجثامين. أخلى الطاقم الطبي مستشفى كمال عدوان بالكامل بعد تقدم آليات الجيش الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط المستشفى بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقال مدير التمريض في المستشفى عيد صباح إن الإخلاء جاء إجراء احترازيا حفاظا على سلامة المرضى والعاملين في ظل القصف وإطلاق النار وتوغل قوات الجيش الإسرائيلي في محيط المستشفى. وأكد أن الطواقم ستعمل على استئناف الخدمات الطبية فور زوال الخطر. أكد مسؤول صحي في مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة أن قسم حضانة الأطفال يكاد يتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود الناجم عن الحصار الإسرائيلي. وقال محمد الشريف مشرف الجودة التمريضية في المستشفى، قال إن المستشفى يقدم خدماته لأكثر من 1,200,000 شخص في قطاع غزة في ظل خروج عدد من مستشفيات الأطفال الأخرى عن الخدمة جراء الإبادة الإسرائيلية. هاجم عشرات المستوطنين منازل فلسطينية في بلدات من محافظتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية وأحرقوا منازل ومركبات. ففي قرية جالوت جنوب شرقي نابلس أضرم عشرات المستوطنين النار في منزلين ما أسفر عن إصابة سيدة، وذلك ردا على قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتأمين عودة عائلة هجرت من منزلها قبل شهرين. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله جدد المستوطنون اعتداءاتهم بإحراق منزل وعدد من المركبات في ثاني اعتداء يستهدف القرية خلال ساعات. اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بيتونيا وطريق جريوت غرب رام الله بعد انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي وبعد إغلاقها طرقا في المنطقة لتأمين دخولهم. واحتشد المستوطنون عند دوار جريوت رافعين الأعلام الإسرائيلية قبل توجههم إلى منطقة عين جريوت لإقامة احتفال ولأداء صلوات تلمودية. وخلال الاقتحام اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية وسط إطلاق نار من قوات الاحتلال التي اعتدت أيضا على صحفيين ومنعتهم من التغطية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة الغربية ونفذت عمليات دهم واعتقال، بينما دارت مواجهات أسفرت عن مصابين فلسطينيين. ففي رام الله تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيتوينيا، فيما نفذت عمليات دهم واعتقال في قرية المغير شمال شرقي المدينة. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد دهم منزله، كما اقتحمت قرية حوسان وعددا من البلدات في محافظة بيت لحم. هذا وأصيب برصاص الاحتلال أثناء اقتحامه قبطية جنوب جنين. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير برفقة مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي. وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية واحتفالات داخل الحرم بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال المكان أمام المصلين المسلمين لمدة 3 أيام بحجة الأعياد اليهودية. ويأتي الاقتحام في وقت جدد فيه بن جفير مطالبته بتولي حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة، وأعلن عن عزمه تطبيق خطة تشمل تشجيع ما يسميه بالهجرة الطوعية من غزة والضفة الغربية وبنزع سلاح السلطة الفلسطينية.

0: نتابع معكم مشاهدينا هذه الصور المباشرة تأتينا من الخليل لاقتحام مئات المستوطنين للمنطقة، ونذكر مشاهدينا بأن مئات المستوطنين كانوا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. إذن هذه الصور. وبالعودة لهذه النشرة، اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام عيد العرش اليهودي. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد قوات الاحتلال لإجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلانا من رام الله إبراهيم خلف من القدس. فهمي شتيوي، والبداية معك من رام الله إبراهيم، وآخر التطورات وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي.
1: نعم ريهام، يوم حافل من الهجمات التي نفذها المستوطنون فجر هذا اليوم وحتى ساعات الصباح. نبدأ من بلدة جالود إلى الجنوب من مدينة نابلس، وبعد شهرين تقريبا من السيطرة على منزل لعائلة الطباسي أقدم المستوطنون على إضرام النيران في هذه المنازل بعد يعني محاولات من الجيش الإسرائيلي لإجلاء هذه المنازل من المستوطنين. نتحدث عن هجوم واسع نفذه المستوطنون، فاق 100 مستوطن تقريبا شرعوا بإحراق هذه المنازل قبل أن يتمكن يعني ربما حاول الجيش الإسرائيلي إجلاءهم من هذه المنازل تنفيذا لأمر قضائي. ليس بعيدا عن جالود بلدة المغير إلى الشرق من مدينة رام الله هاجمها المستوطنون، خطوا شعارات عنصرية وأحرقوا مركبات وحاولوا إحراق منازل كان بداخلها فلسطينيين، لكن يقظت الأهالي حالة دون وقوع كارثة وسقوط ضحايا. هذه الهجمات تزامنت أيضا مع اقتحام واسع هو للمرة الأولى ينفذ بهذا الشكل في منطقة مدينة بتونيا القريبة وتعد من أحد أحياء مدينة رام الله. أكثر من 200 مستوطن اقتحموا منطقة عين جريوت وقاموا بأداء صلوات تلمودية طبعا بحماية من الجيش الإسرائيلي الذي أطلق قنابل الصوت والغاز. هذه الاقتحامات تأتي على وقع ما كشفت عنه صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مخطط لشق طريق استيطاني سيقطع حتى الأحياء الحضرية لمدينة رام الله، مخطط خطير تقول هيئة شؤون الجدار والاستيطان. في حال تم تنفيذه بالفعل نحن نتحدث عن شارع استيطاني في قلب أحياء مدينة رام الله وليس بعيدا عن المنطقة المصنفة ألف. إلى جانب كل هذه الصورة من هجمات المستوطنين، الإجراءات الأمنية المشددة في ظل الإعلان الإسرائيلي عن إغلاق الضفة الغربية بمناسبة الأعياد اليهودية مستمر، إغلاقات شبه محكمة للضفة الغربية وخاصة محافظة رام الله، بوابات وحواجز عسكرية ينتظر فيها الفلسطينيون لساعات طويلة. كذلك الحال نشير إلى الاقتحام الواسع للمسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل حيث يشارك وزير الأمن القومي هذا الاقتحام ويؤدون صلوات تلمودية في حين يحظر على الفلسطينيين والمسلمين الوصول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف الذي يستباح بشكل كامل. آلاف المستوطنين يسيطرون على الحرم يؤدون صلوات تلمودية بذريعة الأعياد اليهودية وعيد العرش اليهودي.
0: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. وننتقل إلى القدس وإليك فهمي مجددا. مئات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس بهذه الأيام لعيد العرش، ماذا في آخر التطورات لديك؟
2: ريهام، في هذه الأثناء يتم إغلاق باب المغاربة في وجه الاقتحامات التي كان قد شرع بها المستوطنون منذ ساعات الصباح في الساعة 6:30 وتنتهي عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي بتوقيت القدس. وقد اقتحم باحات المسجد الأقصى 700 مستوطن من باب المغاربة وصولا إلى باحات المسجد الأقصى مؤدين الصلوات التلمودية والرقصات الاستفزازية والصلوات العلنية، كما قاموا بالانبطاح على

0: الأرض ليخرجوا من باب السلسلة. كان قد سبق أيضا ذلك رقصات قد أجريت عند الساعة 6:30 واستمرت حتى الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي في باب القطانين عند سوق القطانين، حيث رفع المستوطنون القرابين النباتية والتي أيضا أدخلوها إلى باحة المسجد الأقصى. هذه الأعداد طبعا متزايدة وتدلل على أن هنالك خطة مبيتة لدى السلطات الإسرائيلية التي تأتي بدفع أيضا من الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي تحشد لأكبر عدد من الاقتحامات خلال عيد العرش اليهودي الذي ينتهي في 2 أكتوبر. الحالة أيضا في مدينة القدس متوترة بسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المكثفة، ونحن نرى من جبل الزيتون المطل على المسجد الأقصى وحائط البراق بأن الساحات خالية وخاوية من المصلين، وهذا بطبيعة الحال بسبب الإجراءات الأمنية المكثفة والتي تعرقل وصول المصلين الفلسطينيين من الأبواب المختلفة التي يتمترس عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح. هذه الحالة ستستمر كما ذكرنا حتى 2 أكتوبر، ويتوجس أيضا الفلسطينيون من الأوضاع الأمنية المتزايدة بسبب نشر السواتر المعدنية والسواتر الحديدية ونشر عدد كبير من عناصر الشرطة الإسرائيلية في المدينة المقدسة بزعم أن هنالك تأمين من قبل السلطات الإسرائيلية لوصول المستوطنين إلى المدينة المقدسة لتأدية الصلوات، كما ترفع الأغاني والصلوات من حائط البراق. كان هنالك حفلا موسيقيا قد أجري هذا الصباح في ساحة حائط البراق، ما زاد من حدة التوترات، والضجيج كان عاليا بسبب هذه الأغاني ما تذمر منه الفلسطينيون الذين يرابطون ويتواجدون في باحات المسجد الأقصى. المعادلة غير متوازنة في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس، وحيث يتم يعني تسهيل وصول المستوطنين إلى الاقتحامات وإلى البلدة القديمة، بينما يعرقل الفلسطينيون القادمون من البلدات داخل الخط الأخضر ومن مدينة القدس في التجول والوصول إلى المسجد الأقصى وتأدية الصلوات المختلفة بزعم أن هنالك محاولة لتأمين الأوضاع وحفظ الأمن في مدينة القدس خلال فترة الأعياد اليهودية. يتوقع أن تزداد هذه التوترات، خاصة بأن الفترة المسائية سيتم فيها استئناف فتح باب المغاربة المسيطر عليه إسرائيليا منذ عام 1967 قصرا عند الساعة 1:30 ظهرا، وسيتم إغلاقه عند الساعة 2:30، أي أن العدد سيزداد من الاقتحامات خلال اليوم الرابع من عيد العرش اليهودي الذي يستمر لمدة 7 أيام. وفي المحصلة هنالك أكثر من 5000 مستوطن، يعني حتى هذه اللحظة تم قاموا باقتحام المسجد الأقصى، الأمر الذي يعني تحذر منه محافظة القدس وأيضا دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، و يعني تقوم بنشر الطلبات للفلسطينيين وحثهم على أن يشدوا الرحال
1: نعم.
0: إلى المدينة المقدسة وإلى المسجد الأقصى للمرابطة فيه ومنع المخططات وإقرارها وإحلالها على مدينة القدس وعلى المسجد الأقصى.
1: أشكرك جزيل الشكر من القدس مراسلنا فهمي شتاوي على كل هذه التفاصيل. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تفعيل الإطار الثلاثي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولحصر السلاح بيد الدولة. وأشار سلام في مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح. وإلى سوريا، حيث توغلت قوات الاحتلال باتجاه بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة جنوب البلاد بالتزامن مع قصف مناطق متفرقة من المحافظة، وأفادت مصادر محلية.

0: بأن قوات الاحتلال فتشت عددا من المرة قرب المنطقة الصناعية في خان أرنبة، وألقت قنابل مضيئة فوق قرية الصمدانية الشرقية، كما استهدفت محيط قرية طرنجة بأربع قذائف مدفعية سقطت في تلة الحمرية من دون ورود معلومات عن إصابات. وفي درعا توغلت قوات الاحتلال بأكثر من 10 آليات في الحي الغربي لقرية معرية، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها. اشتدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع للقوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ومواقع في الحوبان شمال شرقي مدينة تعز. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه اجتمع في نيويورك مع الوسطاء القطريين وبحث معهم سبل تمهيد الطريق لتلبية شروط إيران، وأضاف أنه ناقش مع الوسطاء عدة أفكار سينقلونها لاحقا إلى الجانب الأمريكي، وأعرب عن أمله أن يتلقى من الوسطاء الرد الأمريكي النهائي بحلول يوم الثلاثاء. وأشار عراقجي إلى أن الاتصالات مع الوسطاء القطريين والباكستانيين اكتسبت طابعا أكثر جدية في ضوء المقترح الذي قدمته إيران. توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف باستهداف بنى تحتية في الشرق الأوسط إذ لم يتحقق أمن بلاده على حد تعبيره. وقال قليباف إن على واشنطن وعلى سائر الدول أن تدرك أنه في المنطقة التي لا يباع فيها النفط الإيراني لن يبيع أحد نفطه، وأضاف أن على الأمريكيين إدراك أن عهد الترهيب والتهديد بتدمير إيران قد ولى، وأن الشعب الإيراني لن يتراجع أبدا أمام لغة التهديد والوعيد أو الخطابات الاستفزازية أو الحصارات الجوية والتجارية على حد تعبيره. أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة قشم في مضيق هرمز جنوب إيران. وقالت مصادر محلية إن أصوات الانفجارات قرب الجزيرة ناجمة عن إطلاق الجيش الإيراني طلقات تحذيرية تجاه سفن مخالفة لمسارات العبور والتي حددها في المضيق. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنتصر في حربها مع إيران قريبا جدا بحسب تعبيره، وشدد على أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: لدينا أفضل المؤشرات الاقتصادية، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. سننتصر في تلك الحرب قريبا جدا وستنتهي الأمور. أما أسعار الوقود فستشهد انخفاضا حادا، وهو أمر لم يكن بوسع أي شخص آخر تحقيقه. سنحقق النصر وسنحسم الأمر بطريقة أو بأخرى، وسيكون ذلك سريعا.
0: نقلت رويترز عن مسؤول قوله إنه من المتوقع أن تعقد محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإيران يوم الاثنين أو الثلاثاء عبر وسطاء، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول للوكالة أن المحادثات من المتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة والذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكدت السعودية والولايات المتحدة أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، خصوصا مضيقي هرمز وباب المندب. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن، وأكد أهمية استمرار التنسيق ودعم المساعي الدبلوماسية بما يعزز الاستقرار واستمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. قال وزير الخارجية

0: السوداني محي الدين سالم إن تحقيق السلام في السودان يتطلب وقف التدخلات الخارجية وتدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة وتفكيك قوات الدعم السريع ونزع سلاحها وحصر السلاح بيد الدولة، ودعا إلى تنفيذ إعلان جدة لحماية المدنيين. وأضاف أن التدخلات الخارجية تستهدف الموقع الاستراتيجي للسودان ولموارده الطبيعية.
1: مجدداً أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في السودان والذي يضمن عدم تجدد النزاع دون وقف التدخلات الخارجية المضطردة ووقف تدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى السودان وتفكيك الميليشيا الإرهابية وتوقفها عن مهاجمة المدنيين والمدن والأعيان المدنية والبنى التحتية والسدود والمراكز الطبية والمستشفيات، ولا بد من نزع سلاحها وإبقاء سلاحها حظرا في يد الدولة ومؤسساتها الوطنية الشرعية الراسخة، ودعم التقدم المضطرد الذي تحرزه الحكومة السودانية في حماية المدنيين وعملية بناء السلام.
0: ميدانيا، أفادت مصادر سودانية بمقتل نحو 72 مقاتلا من قوات الدعم السريع وإصابة 200 في ضربات جوية استهدفت مباني عسكرية بنيالا. وقالت المصادر إن الضربة الأولى أصابت مبنى قيادة المنطقة الغربية ومقر الفرقة 16 مشاة، فيما استهدفت الضربة الثانية اجتماعا للجنة الاستنفار في الدعم السريع في منزل قائد الفرقة. سيطر الجيش الإثيوبي على بلدة ألامالتا في تيغراي بعد استئناف المعارك مع فصائل مسلحة في الأسبوع الماضي. وأعلنت مجموعة قوات سلام تيغراي المتحالفة مع الجيش عن مشاركتها في العملية، وأضافت أن البلدة تقع على بعد نحو 15 كيلومترا داخل حدود الإقليم ونحو 190 كيلومترا جنوب عاصمته ميكيلي. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجمات روسية على مقاطعة دنيبرو بتروفيسك. كما شنت القوات الروسية خلال الليل هجوما على أوديسا أسفر عن اندلاع حريق. وفي كييف استهدفت طائرة روسية مسيرة منزلا في حي بوتشا، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مخططا يشتبه في أنه كان يهدف إلى تنفيذ تفجير قرب قاعدة جوية بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة يحمل بصمات طرف أجنبي. ورفض روبيو في مقابلة تلفزيونية تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الحادثة أو تحديد الجهة التي قد تكون وراءها، لكنه شدد على أن ما حدث في المملكة المتحدة يمثل وضعا بالغ الخطورة وأنه ما كان ينبغي أن يحدث. من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن التحقيق لا يزال مستمرا، فيما تبحث السلطات في احتمال وجود صلة بين المشتبه بهم وجهة أجنبية. حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح قد يفقدون مساعدات حيوية بسبب التخفيضات الحادة في التمويل. وقالت المفوضية إن قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتراجع بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة. وأضافت أنها لم تتلقى حتى نهاية يوليو سوى 32% من أصل 8.5 مليار دولار تحتاجها هذا العام لتمويل عملياتها. بين جبال طرابزون شمال تركيا وعلى ارتفاع يتجاوز 1000 متر عن سطح البحر تقع بحيرة أوزونجول، إحدى أهم الوجهات السياحية الطبيعية في منطقة البحر الأسود. تفاصيل أوفى عنها في تقرير الزميلة إيمان العربي.
2: هنا وعلى بعد نحو 100 كيلومترين عن مركز مدينة طرابزون تقع هذه القرية الساحرة التي تستقطب الآلاف من الزوار على مدار العام. إنها أوزونجول الشهيرة ببحيرتها الطبيعية الساحرة الممتدة على نحو 1000 متر، فيما يبلغ عرضها

0: 500 متر وعمق يصل إلى 15 متر.
1: بحبها جدا، يعني من المدن الجميلة في تركيا. أنا رحنا كذا مدينة يعني، بس إسطنبول ليها طابع مميز يعني.
2: أنا أول مرة ليا، بس تحفة الصراحة، جميلة جدا وجو حلو قوي، جديد يعني مختلف.
0: تحيط بالبحيرة غابات من الأشجار الباسقة، فيما تمتد على المنطقة الجبلية المحيطة بها مراعي ومرتفعات، إضافة إلى عدد من البحيرات الصغيرة في المناطق الأعلى. طبيعة تجعل الأجواء منعشة على مدار العام.
3: هذه أول زيارة لنا على إسطنبول، على تركيا كلها صراحة، وإسطنبول ما شاء الله منطقة دفية، والجو جينا في جو جدا ممتاز. أي أحد يجي إسطنبول هنا يتفرج بس على الطبيعة والبحيرات اللي موجودة هنا.
0: تقول الأرقام الرسمية إن إسطنبول تستقبل ملايين الزوار سنويا، وبمعدل يفوق 7000 سائح كل يوم، الأمر الذي جعل قطاع الخدمات فيها ينشط بشكل كبير، خصوصا قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، بالإضافة للخدمات السياحية والأنشطة الترفيهية التي صارت جزءا أساسيا في المنطقة.
4: هاي أول زيارة لطرابزون وإسطنبول بالذات بالتحديد يعني. طبعا الطبيعة تخبل، لأن احنا العراق حار تدرين، درجة الحرارة اجينا 47، وهنا هسه ما اعرف يعني ايش قد، فكلش يعني كلش حلو، واجواء حلوه، ويعني مناطق كلها حلوه، يعني شيء احلى من شيء.
0: اختلف شكل القريه بين فصل واخر، اذ تتوشح باللون الابيض جراء الثلوج في موسم الشتاء، فيما تكتسي ثوبا اخضر خلال موسم الصيف، وتتزين بالالوان في فصل الربيع.
5: إذا كانت طرابزون بوابة البحر الأسود، فإن إسطنبول مفتاحها الذي يأخذك إلى عالم مليء بالمغامرات والذكريات وراء هذا الباب. إيمان العربي، تريتي عربي، إسطنبول، طرابزون.
6: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. 3 شهداء ومصابون بنيران إسرائيلية في غزة، ومئات المستوطنين يهاجمون بلدات في نابلس ورام الله بالضفة الغربية ويحرقون منازل ومركبات. احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين. عراقجي يقول إنه سلم الوسطاء مقترحات وينتظر الرد الأمريكي، وترامب يؤكد مجددا بأنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وصلنا مشاهدينا للختام، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.
7: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب وتتابعونا فيها اليوم. اليونان تحقق فوزا تاريخيا على ألمانيا في عقر دارها. مواقف لاعبي إيرلندا أمام إسرائيل تتصدر تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حلقة اليوم مواجهة إيرلندا وإسرائيل في دور الأمم الأوروبية تحولت إلى مباراة حملت رسائل سياسية وإنسانية تزامنت مع غياب الحارس جافين بازونو وشارات تضامنية وفوز إيرلندا بثلاثة أهداف دون رد.

حقق المنتخب اليوناني فوزا تاريخيا على مضيفه الألماني بهدف دون رد، سجله ديمتريس كوربيليس ضمن الجولة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، ويعد الفوز الأول لليونان في تاريخ مواجهاتهما أمام المنتخب الألماني، ليتصدر منتخب اليونان المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد ألمانيا عند نقطة واحدة في المركز الثالث خلف هولندا صاحبة 4 نقاط. عاد منتخب البرتغال بفوز ثمين من أرض النرويج بهدفين لهدف ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وسجل جواو فيليكس وغونزالو راموس هدفي البرتغال، فيما أحرز إيرلينغ هالاند هدف النرويج التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط. رفض لاعبو منتخب إيرلندا مصافحة لاعبي إسرائيل قبل انطلاق مباراتهما في دوري الأمم الأوروبية، كما ارتدوا شارات سوداء وخفضوا رؤوسهم خلال عزف النشيد الإسرائيلي، وجاءت الخطوة في ظل الجدل المثار حول المباراة بسبب الحرب على غزة. واصل ليونيل ميسي تألقه مع إنتر ميامي بعدما سجل هدفا من ركلة حرة مباشرة في شباك كولومبوس كرو، ليرفع رصيده إلى 931 هدفا خلال مسيرته، ورفع ميسي رصيده إلى 76 هدفا من الركلات الحرة ليصبح على بعد هدفين من معادلة الرقم القياسي للبرازيلي جونينيو. توج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما بعد فوزه على كوريا الشمالية بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وحسمت الإسبانيات ركلات الترجيح ب4 أهداف مقابل 3 ليحرزن اللقب للمرة الثانية بعد تتويجهن بنسخة عام 2022. قاد الألماني ألكسندر زفيريف فريق أوروبا إلى إحراز لقب كأس ليفر للمرة 9 بعد فوزه على الأمريكي ليرنارد تييم بمجموعتين دون رد في المباراة الختامية بلندن، وحسم فريق أوروبا البطولة أمام فريق العالم بنتيجة 13 نقطة مقابل 5. توجت الكندية ليلى فرنانديز بلقب بطولة سنغافورة للتنس بعد فوزه على الأسترالية تاليا جيبسون بمجموعتين دون رد بواقع 7 أشواط مقابل 5 و0 مقابل 6، وحققت فرنانديز بذلك لقبها 6 في بطولات رابطة محترفات التنس. توج الإيطالي نيكولو بويغا بلقب بطولة العالم للدراجات النارية سوبر بايك لعام 2026 بعد احتلاله المركز الثاني في السباق الثاني بجولة كريمونا الإيطالية، ورفع بويغا رصيده إلى 600 نقطتين متفوقا على زميله الإسباني إيكار ليكونا الذي حقق الفوز في السباقات 3 بجولة كريمونا. تفاعلت حسابات على

0: شكرا إيرلندا شعبا وحكومة. وفي منشور آخر، تداول حساب أبو الجوج مشاهد من مراسم عزف النشيد الوطني قبل انطلاق المباراة، وعلق عليها قائلا: لقطات للتاريخ، لاعبو منتخب إيرلندا يخفضون رؤوسهم نحو الأرض عند عزف نشيد الكيان الصهيوني. من جهته أشاد نصار المهيني بما وصفه بالموقف المشرف للمنتخب الإيرلندي، وكتب أيضا: بصراحة موقف مشرف من المنتخب الإيرلندي، إيرلندا أمام الصهاينة لا مصافحة، لا تبادل الأعلام، لا سلام، إيرلندا ترتدي الشارات السوداء حدادا لأرواح غزة وفلسطين، شكرا إيرلندا. كما سلط الصحفي محمد الجزار الضوء على لقطة للاعب جاك مويلان بعد تسجيله الهدف الثالث لإيرلندا، وكتب: جاك مويلان يقبل الشارة السوداء عقب تسجيله الهدف الثالث لإيرلندا تضامنا مع ضحايا غزة، فيما رفض لاعبو إيرلندا مصافحتهم. وأخيرا عبر أحمد النجار عن إعجابه بمواقف المنتخب الإيرلندي في منشور قال فيه: منتخب إيرلندا نرفع له القبعة. لم تكن مواجهة إيرلندا والمنتخب الإسرائيلي في دور الأمم الأوروبية مجرد مباراة داخل المستطيل الأخضر، بعدما طغت المواقف والرسائل السياسية والرمزية على أجواء اللقاء الذي حسمه المنتخب الإيرلندي بثلاثة أهداف دون رد في مدينة ديبريتسن المجرية.
1: منذ ما قبل صفارة البداية، تداعيات الحرب في غزة حضرت بقوة في مواجهة إيرلندا والمنتخب الإسرائيلي. الحارس الإيرلندي جافين بازونو غاب عن المباراة معلنا أن قراره مرتبط بموقف شخصي رافض لقتل المدنيين. وعلى أرض الملعب حمل لاعبو إيرلندا شارات سوداء على أذرعهم بينما انحنوا أثناء عزف النشيد الوطني لإسرائيل في لفتة تضامنية رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة. مدربو إيرلندا هال جريمسون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أكد دعمه لبازونو الذي رفض خوض اللقاء وأثنى على لاعبيه وما قدموه في المباراة.
2: أراد اللاعبون أن يوجهوا رسالتهم داخل الملعب وأن يتحدثوا بأقدامهم، ما قدموه كان مثيرا للإعجاب بالنسبة إلي، وفي الأوقات الصعبة تظهر القيادة التي تحمل المسؤولية. كنت أتحدث مع بازونو عدة مرات يوميا، أعتقد أنه سعيد جدا لأننا فزنا بالمباراة، لم يشكك أحد في قراره ولم يطلب أحد منه أن يتراجع عن موقفه، هو الآن عائد معنا على متن الطائرة وهو ضمن المجموعة، سيكون معنا أمام النمسا ولن يشارك في المباراة الثانية أمام إسرائيل.
1: في المستطيل الأخضر ثلاثة أهداف إيرلندية سحقت إسرائيل وحسمت المواجهة. الإيرلندي مويلان احتفل بالهدف الثالث بتقبيل الشارة التي كان يرتديها على معصمه في إشارة تضامنية مع فلسطين. فوز إيرلندي على الصعيدين الكروي والإنساني، ومباراة ستسجل في فصل المواقف بكتاب كرة القدم. خالد كاتبي، تيرتي عربي.
0: وللحديث عن تداعيات مواجهة إيرلندا وإسرائيل معنا من إسطنبول الصحفي الرياضي علاء شمالي. أهلا بك كابتن علاء. إذن يعني إلى أي مدى تحولت مواجهة إيرلندا وإسرائيل إلى يعني من مباراة كرة قدم إلى ميدان للرسائل السياسية والإنسانية؟
3: يعني مما لا شك فيه أن هذا المشهد الذي حدث بالأمس كان يجب أن يحدث منذ زمن في كثير من المباريات أو كثير من مع كثير من المنتخبات. هذه المباراة يعني صاحبها الكثير من ردود الفعل منذ عدة أشهر، وأنا يعني كنت متابع للقضية منذ أن أوقعت القرعة منتخب إيرلندا الشمالية مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك حديث داخلي في إيرلندا دفع الكثير من الشخصيات الرياضية والسياسية إلى الضغط على الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم لمقاطعة هاتين المباراتين، مباراة الذهاب والإياب في دور الأمم الأوروبية. لا شك منذ البداية أن هذا الأمر كان من الجيد أن يتم الحديث عنه في الإعلام العالمي على كل المستويات، وفي كل الأوقات كان الحديث عن هذه المواجهة وكيف يمكن أن تواجه إيرلندا كل هذه الضغوط من الاتحاد الأوروبي.

0: في حال مقاطعة هذه المباراة، وحتى الضغوط الداخلية التي تنادي بمقاطعة هذه المباراة وعدم لعب المباراتين أيضا. لكن الذي حصل في الملعب أمس كان متوقعا، لكن صراحة ليس بهذه الطريقة. كانت ما تصرف به اللاعبون والمنتخب كان عظيما في رسائله، في رسائله داخل الملعب، أن يعني
1: كابتن علاء،
0: تمحى
1: سنأتي
0: الكثير أو
1: للحديث عن
0: بعض
1: تفاصيل المواجهة، ولكن قبل
0: اللقطات التي
1: ذلك
0: يجب أن توضح، ومقاطعة اللاعبين، ويعني إخفاض الرؤوس. هذه رسائل لابد كانت أن تصل إلى العالم، ونحن الآن نتابع في هذا اليوم، نتابع ردود الفعل الإعلامية وردود الفعل العالمية وردود الفعل الإسرائيلية أيضا حول هذه أو حول الذي جرى في مباراة الأمس، وما الذي يمكن أن يجري في المباراة الأخرى يوم 4 أكتوبر القادم أيضا.
1: نعم كابتن علاء، قبل الخوض في تفاصيل المواجهة والذي حدث في من مواقف في المواجهة، هناك الحارس يعني جافين بازونو يعني أعلن انسحابه من المنتخب قبل مواجهة الكيان الصهيوني إسرائيل. ما الرسالة التي أراد أن يوصلها هذا اللاعب بقراره هذا الابتعاد عن المنتخب وعدم الخوض المواجهة أمام إسرائيل؟
0: يعني أنا أعتقد أن بازونو استلهم قراره بعدم خوض هذه المباراة من التداعيات التي سبقت هذه المباراة منذ عدة أشهر. نحن نتحدث عن أن هناك كانت عريضة كبيرة من 166 نجما رياضيا في إيرلندا، وقعوا عريضة كبيرة تطالب الاتحاد الإيرلندي بعدم خوض هذه المباراة، وامتدت إلى شخصيات أيضا سياسية وثقافية. الحارس الإيرلندي يعني استلهم قراره بالابتعاد عن هذه المباراة من حجم هذه الضغوط الكبيرة، ويعني الإمكانية أن يستلهم العالم بكامله ووسائل الإعلام العالمية هذا القرار. لماذا يمكن أن يبتعد حارس مرمى عن هذه المواجهة؟ بالتالي لأن منتخب إسرائيل أو منتخب الاحتلال الإسرائيلي أصبح منتخبا منبوذا في كل المحافل الرياضية والدولية، وهذه أيضا رسالة يوجهها إلى الاتحادات القارية والاتحادات الدولية وكل المنظمات الرياضية الدولية، أن منتخب الاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب به في المسابقات الدولية ومسابقات كرة القدم بشكل العام. هذا يمكن أن يكون أيضا امتدادا لكثير من المواقف، سواء كان من اللاعبين أو حتى مدرب إيرلندا الذي قال قبل عدة أشهر نحن سنخوض مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكأننا نخوض حربا. فبالتالي كل هذه التصريحات وهذه المواقف تندمج مع يعني ما سبق هذه المباراة من تداعيات ومواقف لكثير من الشخصيات كما ذكرنا الرياضية والسياسية وأيضا الثقافية في إيرلندا.
1: يعني كابتن علاء، هناك يبدو يعني هناك كيل بمكيالين. رأينا روسيا عندما بدأت الحرب على أوكرانيا يعني أبعدوها من جميع المسابقات القارية والعالمية، إذن لماذا لا يتخذ الاتحاد الأوروبي نفس القرار وأيضا الفيفا نفس القرار تجاه إسرائيل يعني الذي بدأ بحرب الإبادة على غزة؟
0: حينما أوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبات على روسيا، سواء في كرة القدم منتخب روسيا لكرة القدم أو حتى اللاعبين الأولمبيين الروسيين ومنعهم من المشاركات الرياضية بشكل عام، إبان الحرب الروسية الأوكرانية. لكن لا شك وهذا أصبح معروفا أمام العالم كله أن الفيفا بكل شخصياته والاتحادات التي تنطوي تحته، أيضا أتحدث عن الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، هو يعني يرى بعين واحدة ويغمض العين الأخرى عن ما يجري في غزة. نحن الآن نتحدث عن أكثر من 1000 رياضي، نتحدث عن تدمير القطاع الرياضي وقطاع كرة القدم في غزة بشكل كامل، وهم لديهم كل التفاصيل ولديهم كل شيء يعني على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنه يغمض عينه، وأيضا يغمض عينه عن كل المطالبات الدولية. نحن نتحدث عن تصاعد كبير جدا خلال العامين الماضيين أو حتى العام الحالي، التصاعد كبير جدا في مطالبات كثير من المنظمات الدولية وكثير من المنظمات الرياضية حول العالم لضرورة طرد إسرائيل من الفيفا والاتحاد الأوروبي وطردها من كل عضويات التي تمثل كرة القدم حول العالم. هذه المطالبات أيضا لا زالت تغمض الفيفا عينها عن هذه الأمور، ونحن رأينا في كونغرس الفيفا في كندا قبل

0: قبل فترة كيف أن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا حاول أن يبيض سمعته أو يبيض وجهه بالموقف الذي كان يريد أن يفتعله أمام رؤساء الاتحادات ال 214 حول العالم، لكن جبريل أرجوب رفض هذا الأمر. وبالتالي الفيفا لا شك منذ عام 2018 وهو يغمض عينه عن الإبادة الرياضية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. وطبعا يعني نحن نتحدث عن قضايا كثيرة، أيضا نتحدث عن قضية أندية المستوطنات التي هي الآن موجودة على طاولة محكمة رياضية العليا، محكمة تاس موجودة الآن على طاولتها وغير محكوم فيها حتى اللحظة. وبالتالي هناك تواطؤ حقيقي وكبير وواسع من كل المنظمات الرياضية الدولية بما فيها حتى المحكمة الرياضية التي لم تبت حتى هذه اللحظة في قضية أندية المستوطنات أيضا الإسرائيلية في الضفة الغربية.
1: نعم، بالعودة إلى تفاصيل المواجهة، رأينا لاعبي المنتخب الإيرلندي وهم يرتدون للشارات السوداء، يعني برأيك ماذا حمل ارتداء اللاعبين الشارات السوداء من دلالات في ظل الحرب على غزة أو استمرار الحرب على غزة أيضا؟
0: يعني مما لا شك فيه أن هذه رسالة قوية، يعني أصبح العالم بشكل عام وخلينا أقول لك الساحة الرياضية العالمية بدأت تتناسى حجم الإبادة الرياضية التي حصلت في غزة، بدأت تتناسى أن هناك أكثر من 1000 رياضي منهم أكثر ما يقارب 500 لاعب كرة قدم قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في غزة. العالم الرياضي بدأ يتناسى كل تدمير الملاعب الذي حصل في غزة، بدأ يتناسى كل شيء. فبالتالي تأتي هذه يأتي هذا التضامن الإيرلندي من اللاعبين والشارات السوداء لتعطي حقيقة أن يعني العالم لابد أن يعود إلى ذاكرته أن هناك إبادة رياضية حصلت من الاحتلال الإسرائيلي، ولابد أن يعاقب هذا الاحتلال الإسرائيلي، ولابد أن يطرد بشكل كامل. كنا نحن كفلسطينيين وكصحفيين رياضيين نحن نحتاج بشكل مستمر مثل هذه الرسائل أن تخرج من داخل الملاعب الرياضية. دائما ما تتحدث الفيفا وجياني إنفانتينو أن ليست الرياضة بمنأى عن السياسة والرسائل السياسية، لكن الحقيقة لابد أن يعني تخرج هذه الرسائل التضامنية من داخل الملاعب. كل المنتخبات التي يمكنها أن يعني تخرج بمثل هذه الرسائل فبالتالي لابد أن تذكر العالم. يعني أيضا شهدنا يعني تعطيك دلالة أيضا على قوة هذه الرسالة، شهدنا اللاعب الذي سجل هدف في مرمى الاحتلال الإسرائيلي خلع الشارة السوداء وقبلها في رسالة إضافية أن هذه يعني القبلة على الشارة السوداء نتيجة يعني الذي تدلل على يعني الشهداء الرياضيين الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال حرب الإبادة.
1: نعم، إلى أي حد يعني استطاع لاعبو إيرلندا الفصل بين مواقفهم السياسية وتركيزهم على المواجهة والأداء وتحقيق الفوز على إسرائيل بثلاثة أهداف دون مقابل؟
0: شوف يعني هي رياضيا ايرلندا منتخب ايرلندا متفوق بشكل كبير جدا على منتخب الاحتلال الاسرائيلي، وهذه النتيجه واقعيه وطبيعيه، واعتقد انه يمكن ان يكرر هذا الانتصار في المباراه الاخرى في يوم 4 من اكتوبر القادم. وبالتالي هناك فروقات كبيره فنيا ورياضيا بين المنتخبين، وبالتالي انا اتوقع ان الكثير من اللاعبين الإيرلنديين وجدوا أن يعني مساحة كافية وحرية مطلقة في أن يفصل ما بين يعني الرسائل التضامنية التي سبقت المباراة وأيضا خلال المباراة وبين الأداء الفني الذي توج بثلاثية في مرمى الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذه المباراة لم تنتهي فقط بثلاثية من الأهداف أو هز الشباك، لكنها انتهت بكثير من الأهداف التي تحققت داخل المستطيل الأخضر أو خارج المستطيل الأخضر. وبالتالي لاعبو إيرلندا يعني احنا نتحدث عن فروقات كبيرة رياضيا بين المنتخب الإيرلندي والمنتخب الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي انا اتوقع انه ايضا يمكنه تكرار هذا الانتصار في المباراة القادمة. ونحن نتحدث أن منتخب الاحتلال أصلا فنيا ورياضيا هو منتخب متواضع، لكن نعود إلى سنوات طويلة من الذاكرة هو أن الفيفا والاتحاد الأوروبي يريدون منتخب الاحتلال الإسرائيلي أن يلعب في القارة الأوروبية، ولا يعني نسمع خلال التاريخ الطويل أن منتخب الاحتلال استطاع أن يحقق بعض الانتصارات أو استطاع أن يحقق إنجاز على المستوى الرياضي أو مستوى كرة القدم، وبالتالي أنا أتوقع أنه بعيد جدا عن ذلك في السنوات القليلة القادمة.
1: نعم كابتن علاء، هل يمكن اعتبار ما حدث في دبريستن نموذجا جديدا لاستخدام كرة القدم للتعبير عن مواقف إنسانية وسياسية أيضا؟
0: شوف، لا شك أنه هذا النموذج أنا أتوقع أنه قد يحرك عدد من المنتخبات الأخرى، أو يحرك القواعد الجماهيرية الموجودة في دول أخرى التي يمكن أن تقابل منتخب الاحتلال الإسرائيلي في بطولات ثانية. وبالتالي احنا نتحدث أنه نحن بحاجة إلى تكرار ما حدث في مباراة إيرلندا ومنتخب الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث أن مدرب الإيرلندي شارك في هذا الأمر، حارس المرمى قاطع المباراة، اللاعبون أيضا قاطعوا برفض المصافحة وارتداء الشارة السوداء، بمعنى أن كل المنظومة الرياضية الإيرلندية هي متوافقة على رأي واحد. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن تنتقل هذه التجربة الإيرلندية مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي إلى تجارب إلى ملاعب أخرى ودول أخرى، وهذا التأثير قد لا يأتي من المستويات العليا ويأتي من المستويات الجماهيرية. ونحن تحدثنا أن منذ أن أوقعت القرعة هذه المواجهتين بين إيرلندا ومنتخب الاحتلال، شهدنا تحركات جماهيرية كثيرة في كثير من مباريات إيرلندا. شهدنا مقاطعة عدد من الجماهير الإيرلندية أيضا مباريات المنتخبات ومنتخبهم، وتهديد الاتحاد أنهم سيقاطعون المنتخب لفترات طويلة إذا خاض المباراة أمام الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن تنتقل فعلا هذه التجربة إلى ملاعب أخرى ودول أخرى وبطولات أخرى أيضا، حتى تثبت بالدليل القاطع أن هذه رسالة أن المنتخب الاحتلال الإسرائيلي منبوذ وغير مرغوب به في بطولات كرة القدم حول العالم بشكل كامل.
1: نعم كابتن علاء، كيف ستكون تداعيات هذه المواجهة على علاقة كرة القدم الإيرلندية بالمباريات المقبلة أمام إسرائيل، وأيضا على موقف الاتحاد الأوروبي؟
0: يعني شوف، اولا على موقف الاتحاد الاوروبي، لا اتوقع انه يعني سيجري اي شيء على الاتحاد الايرلندي لكره القدم، لانه لم يخالف القوانين الدوليه، حتى ان طبيعه المصافحه على ارض الملعب وان لم تتم لكنها لا تعتبر انها من خرقات كبيرة جدا يمكن أن يعاقب عليها المنتخب. لكن بعيدا عن قضية سحب نقاط أو عدم اعتماد نتيجة مباراة، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لا أعتقد أنه يمكنه أن يعاقب المنتخب الإيرلندي حول ذلك. لكن التداعيات الأخرى حول ذلك، نحن تحدثنا منذ أو يعني قرأنا منذ الأمس أن هناك تداعيات إسرائيلية كبيرة حول الذي حدث. تحدثنا أو قرأنا أن يعني جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي تحدث عن هذا الأمر وهاجم منتخب إيرلندا وهاجم اللاعبين، حتى أن رئيس الوزراء الإيرلندي دافع عن لاعبيه ودافع عن موقفهم، بمعنى أن كل ما حصل من لاعبين ومدرب وحارس إيرلندا هي مواقف ثابتة ومواقف متفق عليها. وبالتالي لا أعتقد أنهم يعني سيضعفون أمام ردود الفعل الإسرائيلية حول ذلك، إن تحدثنا بشكل مفصل أو حتى على موقف قد يتم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد تتم بشكل رسائل متبادلة بين الاتحادين. لكن وصولا إلى العقوبات، أنا أعتقد من وجهة نظر أنها لن تتم حتى وإن تحدثنا عن قضية عدم المصافحة أو خفض الرؤوس عند السلام الوطني للاحتلال أو ما شابه داخل أرضية الملعب. وبالتالي هذه مخالفات لا يمكن الاتحاد الأوروبي أن يعاقب إيرلندا عليها.
1: نعم، كنت معنا من إسطنبول الصحفي الرياضي علاء شمالي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.

0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

موجز الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. هاجم عشرات المستوطنين منازل فلسطينية في بلدات في محافظتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية وأحرقوا منازل ومركبات. ففي قرية جالوت جنوب شرقي نابلس أضرم عشرات المستوطنين النار في منزلين ما أسفر عن إصابة سيدة. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله أحرق المستوطنون منزلا وعددا من المركبات. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية. إلى ذلك اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بيتونيا وطريق جريوت غرب رام الله بعد انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي وإغلاقها طرقا في المنطقة لتأمين دخولهم. واحتشد المستوطنون عند دوار جريوت قبل توجههم إلى منطقة عين جريوت لإقامة احتفال وأداء صلوات تلمودية. في هذه الأثناء اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير برفقة مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالتزامن مع ما يسمى عيد العرش اليهودي. وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية.

مدية واحتفالات داخل الحرم بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال المكان أمام الفلسطينيين لمدة 3 أيام. وفي قطاع غزة أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس عن اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام عز الدين البيك في قصف استهدف شقة في مدينة غزة فجر اليوم. وفي السياق، استشهد 3 فلسطينيين بقصف وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في القطاع بحسب مصادر طبية. إلى إيران، حيث قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن طهران تتوقع ردا أمريكيا رسميا اليوم الثلاثاء بشأن مقترح فتح مضيق هرمز. وأضاف عراقجي في نيويورك أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا وناقشوها مع الجانب الإيراني، موضحا أنهم سيطرحون المسألة مجددا على الجانب الأمريكي ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران. وقال إن القطريين يأملون الحصول على الرد اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وتوعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف باستهداف بنى تحتية في الشرق الأوسط إذا لم يتحقق أمن بلاده على حد تعبيره. وقال قاليباف إن على واشنطن وسائر الدول أن تدرك أنه في المنطقة التي لا يباع فيها النفط الإيراني لن يبيع أحد نفطه. في أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجمات روسية على مقاطعة دنيبرو بيتروفسك، كما شنت القوات الروسية خلال الليل هجوما على أوديسا أسفر عن اندلاع حريق. وفي كييف، استهدفت طائرة روسية مسيرة منزلا في حي بوتشا ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مخططا يشتبه في أنه كان يهدف إلى تنفيذ تفجير قرب قاعدة جوية بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية يحمل بصمات لطرف أجنبي. ورفض روبيو في مقابلة تلفزيونية تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الحادثة أو تحديد الجهة التي قد تكون وراءها، لكنه شدد على أن ما حدث في المملكة المتحدة يمثل وضعا بالغ الخطورة وأنه ما كان ينبغي أن يحدث. من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن التحقيق لا يزال مستمرا فيما تبحث السلطات في احتمال وجود صلة بين المشتبه بهم وجهة أجنبية. المجلس انتهى، نعود ونلتقي على رأس الساعة ضمن ساعة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. نقف اليوم أمام ارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين لبحات المسجد الأقصى المبارك، فلليوم الثاني على التوالي يقتحم آلاف المتطرفين باحات المسجد الأقصى في محاولة لفرض واقع جديد على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مؤدين طقوسا تلمودية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. فلماذا تتزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى مع موسم الأعياد اليهودية؟ ولماذا يحرص اليمين الإسرائيلي المتطرف على تفجير الأوضاع في القدس المحتلة؟ وما موقف الدول العربية والإسلامية من الممارسات الإسرائيلية؟ وكيف السبيل للجم هذه الأفعال ومنع نشوب صراع ديني؟ نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: تتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهودية وسط مشاركة مسؤولين إسرائيليين يتقدمهم وزير الأمن

0: القومي إيتمار بن كفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين، لكن التطور الأبرز تمثل في تصريحات بن كفير من داخل الموقع، حيث قال إن الإسرائيليين أصبحوا أصحاب المكان حسب تعبيره، ودعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليه. فلسطينياً حذرت الرئاسة من خطورة العبث بالمقدسات وتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، مؤكدة أن الاقتحامات لا تمنح إسرائيل سيادة على الأقصى، كما أدانت فصائل فلسطينية الاقتحامات وربطتها بمحاولات تغيير هوية المسجد وفرض واقع جديد داخله. أما حركة حماس فربطت اقتحامات بن كفير والمستوطنين بمخططات لتغيير واقع القدس والأقصى، ودعت إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي لمواجهتها، مؤكدة موقفها بأن الأقصى وقف إسلامي وأن وضعه لا يقبل التقسيم أو تغيير هويته. عربيا وإسلاميا توالت الإدانات خصوصا من الأردن ومصر وقطر والكويت، مع التأكيد على رفض تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. تركيا بدورها أدانت الاقتحامات، معتبرة أن الانتهاكات والاستفزازات التي تستهدف المقدسات الإسلامية تؤجج التوتر وتقوض جهود السلام، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الوضع التاريخي والقانوني للأقصى، في امتداد لموقف تركي متكرر في المحافل الدولية يؤكد رفض تغيير هوية القدس والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية. وفي خلفية المشهد تبرز مجدداً قضية التقسيم الزماني والمكاني، فالمخاوف الفلسطينية والعربية لا ترتبط فقط بأعداد المقتحمين، وإنما بتحول أداء الصلوات والطقوس اليهودية داخل الباحات إلى ممارسة دائمة، بما قد يغير تدريجياً قواعد الوضع القائم.
1: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي في الاستوديو، أستاذ دراسات بيت المقدس ومدير مركز دراسات القدس بجامعة 29 من مايو التركية الدكتور عبد الله معروف، والباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مؤسسة القدس الدولية علي إبراهيم. أرحب بكما. أبدأ معك دكتور عبد الله، لماذا باتت الأعياد اليهودية الإسرائيلية مرتبطة دائما باعتداءات لا سيما اقتحامات للمسجد الأقصى؟ أتى هذا شيء ثابت؟
2: نعم طبعا سيد الفاضل، ينبغي هنا أن نفرق سابقا. كان هناك تفرقة سابقة بين المواسم التي تعد مواسم أساسية في الأعياد اليهودية، الأعياد التوراتية، والمواسم التي تعد أو مواسم يعني صغيرة أو ليست ذات أهمية أو غير مرتبطة بشكل مباشر بالمسجد الأقصى المبارك. في ذلك الوقت قديما، قبل تقريبا، نحن نتكلم عن ما قبل أحداث 7 أكتوبر وقبل حرب الإبادة على قطاع غزة، كانت الوجود الاستيطاني للجماعات المتطرفة في المسجد الأقصى المبارك يرتبط بالدرجة الأولى بمواسم كبرى، منها هذا الموسم على فكرة الذي يمر بين هذه الأيام اللي هو عيد العرش، وهو يسمى واحد من ما يسمى بأعياد الحج الكبرى بين قوسين، اللي هي 3 مناسبات أساسية. ولكن في السنوات الثلاثة الأخيرة لاحظنا تغير في الطبيعة وعقلية الجماعات المتطرفة، الجماعات المعبد المتطرفة، وكيفية تعاطيها مع قضية المسجد الأقصى المبارك، فباتت تستغل أي فرصة لها ذات طابع ديني، سواء كان له أهمية دينية معينة أو غير ذات أهمية بشكل أساسي، لتثبت واقعا في المسجد الأقصى. يعني ما يجري منذ 3 سنوات خلال خاصة هذه السنة 2026 بالذات، عندنا هذا الأمر صار واضحا بشكل كبير جدا، هو تسييس المناسبات الدينية وتحويلها واستغلالها بشكل كبير لأجل إيجاد موطئ قدم دائم في المسجد الأقصى. هذا هو المقصود بالدرجة الأولى،
1: داخل السور،
2: داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك. طبعا لا ننسى هنا أن إسرائيل تعرف المسجد الأقصى أصلا تعريفا مختلفا عن تعريف المعروف في العالم الإسلامي كله. هي تعرف المسجد الأقصى على أنه الجامع القبلي فقط، وليس الساحات، وليس قبة الصخر، وليس كل هذه المناطق. هم يقولون أننا لا نستهدف الجامع القبلي اللي هو عندهم المسجد الأقصى، وإنما الساحات هذه ليست جزءا من الأقصى. هذا الكلام تستغله جماعة المعبد المتطرفة، وتحاول الآن، وتيار صهيونية الدينية يحاول في هذه المرحلة أن يكون موطئ قدمه في المسجد الأقصى الذي أوجده أصلا في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، يصبح مدخلا للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك كاملا. يعني ليس مجرد السيطرة على جزء من المسجد، وإنما يعتبر خلاص مدخل ويخصص بشكل كامل للمستوطنين اليهود، وهذه هي

0: الخطوة التي يجب لأجلها أن يكون الوجود اليهودي الاستيطاني في هذه المنطقة دائما. ولذلك يتم استغلال كل فرصة مهما كانت صغيرة، مهما كانت مناسبة صغيرة، حتى مناسبات فرعية لم نسمع بها مثل ما يسمى بالفصح الثاني على سبيل المثال، اللي هو مناسبة بسيطة غير معروفة سابقا، ويتم استغلالها الآن لاقتحام المسجد الأقصى.
1: أستاذ علي، أي دلالات يمكن قراءتها في ازدياد وتيرة اقتحامات الأقصى لسيما خلال السنوات الماضية؟
2: لا، عطفا لما ذكره الدكتور عبد الله في قضية الحشد الاستيطاني، واضح تماما أنه منظمات المعبد ومن خلفها مستويات الاحتلال المختلفة تسعى لتحويل الأعياد اليهودية ليس فقط مواسم العدوان على الأقصى من حيث الشكل والمضمون، أي من حيث ما يجري في المسجد من عدوان وانتهاكات وإدخال لأدوات دينية مختلفة، بل أيضا من حيث المظهر العام الذي يظهر بأن هناك سيادة استيطانية داخل الأقصى. وهذا المظهر أو هذه الصورة لا تتم إلا من خلال حشد أعداد كبيرة من المستوطنين للمشاركة في هذه الاقتحامات. من الواضح تماما أن الاحتلال خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال حرب الإبادة يسعى إلى أن يحول كل عيد بمفرده إلى نقطة في منحنى متصاعد من الأعداد. يعني كل عيد من الأعياد التي تمر، عيد الغفران، عيد العرش، حتى عيد الفصح الماضي في عام 2025-2026 كان الأقصى مغلق، يسعى الاحتلال لتحويلها إلى نقطة في هذا الرسم البياني المتصاعد، وأصبحت حتى منظمات المتطرفة تروج بأنها تكسر الأرقام القياسية التي كانت تحققها في السنوات الماضية. وهذا له ثلاث أسباب أو ثلاث مسارات أساسية. المسار الأول هو رسالة للجمهور الذي يدعم هذه الاقتحامات بأننا نستطيع أن نحقق نتائج كبيرة ونستطيع أن ندخل مزيد من الأعداد إلى داخل المسجد الأقصى المبارك. الرسالة الثانية هي للمستويين السياسي والأمني أن ما تقومون به من رعاية لهذه الاقتحامات تؤتي ثمارها وتؤدي بطبيعة الحال لتصعيد العدوان على المسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الأعداد الكبيرة وما يجري خلالها. والمستوى الثالث أو القضية الثالثة هي الباب الذي تلج من خلاله هذه المنظمات المتطرفة للمطالبة بالمزيد من الحقائق والعدوان. ونلاحظ أنه خلال هذه السنوات الأخيرة كل مطلب طالبته المنظمات المتطرفة للمستوى السياسي أو للمستوى الأمني تحول شيئا فشيئا إلى حقائق على أرض الواقع، ابتداء من إدخال كتب الصلاة، وهذا بكل أسف الأسبوع الماضي كان هناك تصريح خطير من شرطة الاحتلال أن كان هناك تجربة لتوزيع عدد محدود من كتب السيدور وكتب الصلاة اليهودية داخل المسجد الأقصى المبارك، وللأسف كانت تعليق شرطة بأن هذه الخطوة لم تحدث أي شيء. إن عدنا لرسالة أرسلتها منظمات المعبد في 1/1/2023، هذه رسالة أرسلت لإتمار بن كثير عندما تولى منصبه وزير الأمن القومي، نلاحظ بأن 10 نقاط، بكل أسف كثير من النقاط التي طرحوها أو طالبوا بها أصبحت لهم حقائق، ربما 1 أو 2 منها لم تتحقق، من بينها أن يفتح الأقصى أمام الاقتحامات طيلة اليوم. ولكن من الواضح أن هذه المطالب كانت أشبه بمسار عمل عملت عليه المنظمات المتطرفة طبعا بالتعاون والتنسيق مع المستويين الأمني والسياسي لدى الاحتلال. وهذا يعطينا صورة لماذا تصل الأعداد الاقتحامات خلال الفترة الماضية لهذه الأعداد. يعني في عيد الغفران، وهو ليس من المناسبات التي كانت تشهد على سبيل المثال أعداد كبيرة جدا، نحن في يومين تجاوز عدد مقتحمي الأقصى 1600 مقتحم. يوم الغفران الثاني، ودكتور عبد الله يسهب اكثر مني في الحديث عن طبيعه الاعياد عندهم، هذا يوم فيه صيام، يعني اصلا اليهود في هذا اليوم لا يشاركون او لا يقتحمون ولا يتحركون، ومع ذلك شكل محطه لتصعيد العدوان على غرار ما يجري في اليومين الماضيين من اعداد مهوله تقتحم الاقصى.
1: دكتور عبد الله، هل يمكن القول ان مشروع الاستيطان ومشروع اقتحام الاقصى مشروعان مترابطان متكاملان، أو يخدم كل منهما الآخر؟
0: يعني إذا كان المقصود هنا بفكرة الاستيطان بالضفة الغربية بشكل عام طبعاً، أو الاستيطان في القدس، فالمشروعان مترابطان من ناحية، يعني ليس مترابطين من الناحية من نواحي سياسية معينة، لأنه الجمهور المستهدف هنا يختلف إلى حد مع الجمهور المستهدف هناك، لكن هما مترابطان من ناحية في ناحية أساسية، وهي أن الاستيطان في هدفه الأساسي هو تغيير صبغة الأرض إلى الصبغة اليهودية، بمعنى تهويد المنطقة بالكامل، تهويد المسجد بالكامل، وتهويد أرض الضفة الغربية، تغيير المسميات على سبيل المثال إلى يهوذا والسامرة. هذا الأمر نجده بالضبط في المسجد الأقصى المبارك كما هو، وإن كان بطرق مختلفة مرتبطة أساسا بالطبيعة الدينية الخاصة لمنطقة المسجد الأقصى المبارك. لكن الفرق الأساسي هنا بين فكرة الاستيطان الدرجة الأولى وفكرة، وحتى من الناحية الدينية، وفكرة

0: دخول المسجد الأقصى المبارك، إنه هنا يوجد في موضوع المسجد الأقصى يوجد يعني محددات دينية، وهذه يعني ليس مجمعا عليها بين جميع المتطرفين المتدينين. المتدينون كلهم بل كل الإسرائيليين بشكل عام، أقصد هنا طبعا من عند يمين الوسط إلى اليمين كاملا إلى أقصى اليمين المتطرف، مجمعون على ضرورة الاستيطان في الضفة الغربية، ومجمعون على أن الضفة الغربية أرض دينية ويهودية تاريخية ويجب أن تكون مفرغة بالكامل من الشعب الفلسطيني. لكن ليسوا كلهم مجمعين على موضوع، وكلهم مجمعون على موضوع أن المسجد الأقصى يجب أن يكون جاهزا لبناء معبد في فترة معينة، لكن ليسوا كلهم مجمعين على فكرة الدخول إلى المسجد الأقصى حتى هذه اللحظة. لأنه هذا الكلام يعني ذكر كثيرا في الدراسات المتعلقة بالواقع المتعلق بالمستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، الذين تزداد أعدادهم كما تفضل الأستاذ علي إبراهيم الآن. هؤلاء لا يشكلون ولا حتى 1 بالألف من المستوطنين الموجودين في دولة الاحتلال الإسرائيلي الذين يفترض بهم أن يدخلوا المسجد الأقصى المبارك، لأن الحريديم وحدهم الذين يشكلون عصب التيارات التي تنظر إلى هذه القضية من وجهة نظر دينية عددهم 1,300,000، لكن الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك منهم لا يتجاوز من 3,000 إلى 4,000 مستوطن، بمعنى أن هذه القضية ليس مجمعا عليها في اليمين الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. هذا هو الفرق الأساسي
1: فضلا عن المجتمع الإسرائيلي ككل
0: بشكل عام. طبعا المجتمع الإسرائيلي مجمع على قضية أن القدس هي العاصمة، على أن المسجد الأقصى ينبغي أن يكون مفتوحا لصلاة اليهود في أي وقت، ولكن العصب الأساسي الذي يشكل فعليا النقطة التي تنظر إليها ينظر فيها تيار الصهيونية الدينية إلى هذه القضية من ناحية دينية، لو التيار الحريدي ليس كله مجمعا على قضية المسجد الأقصى المبارك. ومع ذلك نقول المسألتان مترابطتان من ناحية الشكل. تفريغ المنطقة ينبغي أن يكون بالنسبة لهذه الجماعات وجهة نظره دينية بحتة. هذه المنطقة من وجهة نظر هذه الجماعات، من وجهة نظر هذا التيار، هي أرض أعطاها الرب لشعبه، وبالتالي يجب أن تفرغ من الأغيار اللي هم غير اليهود، وبالتالي أهم نقطة يجب أن تفرغ من هؤلاء الأغيار حسب رؤية هذه الجماعات هي منطقة المسجد الأقصى. ولذلك فهما مترابطتان. عشان هيك إحنا بنلاحظ أنه قادة هذا التيار اللي هم أشهر قائدين اثنين في هذا التيار اللي هم بيتسلايل سموتريتش وإيتمار بنغفير، لكن بيتسلايل سموتريتش حتى الآن يعني اختصاصه هو الاستيطان ولا يدخل حتى المسجد الأقصى عملا بفتوى الحاخامية الرسمية لدولة الاحتلال، بينما إيتمار بنغفير يتعامل مع قضية المسجد الأقصى لكن ما بيتكلم في موضوع مستوطنات الضفة وإلى آخره. ليه؟ لأنه كل واحد منهما مختص في جانب معين وكله يصب في مصلحة المشروع. هذه النقطة ينبغي أن تفهم إنه هذه التيارات كلها كل واحد حتى وإن كان بينها اختلافات لكن كلها متفق على نفس
1: توزيع أدوار
0: بالضبط، لكن كله متفق على نفس الهدف. هذا الهدف هو تفريغ هذه الأرض من سكانها وسحب هذا المنطقة من الأمة العربية والإسلامية وتحويلها إلى أرض يهودية خالصة.
1: أستاذ علي، هذه القضايا كيف يتم توظيفها في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي، إن كان مشروع الاقتحامات للمسجد الأقصى أو مشاريع الاستيطان في القدس تحديدا؟
2: هنا ملاحظة بالغة الأهمية، أنه خلال هذه السنوات الأخيرة هناك ظهر ما يسمى كتلة المعبد، يعني لم تعد الأفكار المتعلقة بالمعبد المزعوم والأطروحات التي تتبناها الصهيونية الدينية وتبناها أقصى اليمين المتطرف تشكل شرذمة أو مجموعة مختلفة متباينة داخل الكنيسة الإسرائيلي أو حتى في الحكومة الحالية، بل خلال الانتخابات الأخيرة بلغت نسبة هؤلاء في الكنيسة الإسرائيلي نحو 30%، طبعا بحسب بعض الدراسات تتحدث عن 25-22، ولكن نحن نتحدث عن كتلة كبيرة ممن يعتنق هذه الأفكار. إن عكست هذه الكتلة على حجم حضورها في داخل الحكومة الإسرائيلية، كما ذكر الدكتور عبدالله اليوم لدينا عدد كبير من داعمي أفكار المنظمات المتطرفة ضمن البيئة السياسية الإسرائيلية. نحن نتحدث عن أمثلة بنغفير حزب القوى اليهودية، لدينا سموتريش أيضا من أحد أبرز رموز الصهيونية الدينية، أيضا لدينا
0: مش فيجلين.
2: فيجلين صحيح. لدينا أيضا مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيسة الذين يشاركون مباشرة في العدوان. لم تعد هذا الاعتناق الأفكار منحصرة في المؤتمرات أو اللقاءات أو حتى الأطروحات المتصلة بطرح قوانين. إن آخر قانون قدم أو مشروع قانون قدم داخل الكنيسة الإسرائيلية تقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيا لم يقدمه أحد أعضاء الكنيسة عن الصهيونية الدينية، بل قدمه عضو في الكنيسة عن حزب الليكود عميد هليفي. وهذا يعني أننا أمام أفكار وأطروحات عابرة للأحزاب الإسرائيلية الحالية، ولكنها ولكنهم يجتمعون على اعتناق المبدأ والأطروحة الأساسية المتعلقة ببناء المعبد. هذه نقطة. النقطة الثانية، على الرغم من أن من أصالة هذا الطرح أو من وجوده بشكل مركزي ضمن هؤلاء أو ضمن أفكار هؤلاء، لا نستبعد بتاتا أن تشكل التصريحات والاعتداءات المباشرة على المسجد الأقصى المبارك جزءا من خطابهم لجمهورهم. اليوم عندما يقتحم إتمار بن كثير الأقصى، يقتحم مثلا يسحاق فسر الله في الأقصى وهو وزير النقب الجليل في حكومة الاحتلال، التصريحات التي تطلقونها في الأقصى جزء أساسي منها هو إثبات حضور ضمن البيئة السياسية الإسرائيلية وخطاب مباشر لأتباعهم أو لمن يمثلون في هذه المنظومة السياسية بأننا حاضرون، بأننا نمثلكم وبأننا موضوع قدما.
1: يقول نحن أصحاب المكان بنكفير عندما اقتحم الأقصى.
2: وهذا فيه رسالة خطيرة جدا بأن السيادة التي كنا دائما نحذر منها بأن الاحتلال ماض نحو فرض السيادة على المسجد الأقصى المبارك، لم يعد تحذيرا بقدر ما أصبح خطرا داهما يمكن في أي لحظة بحقيقة الأمر أن تقوم أو يقوم الاحتلال بإخراج دائرة الأوقاف الإسلامية التي لم تعد لها أي أدوار تذكر حقيقة على أرض الواقع، ويفرض نفسه متحكما بشؤون المسجد الأقصى المبارك. وهنا نحيل إلى قضية طرحت منذ فترة، المشروع الأمريكي لإعادة تغيير المنظومة الإدارية التي تدير المسجد الأقصى المبارك وأن تدخل دول عربية بعينها. وهذا يعني بأننا أمام حالة يتحول فيها الاحتلال من جهة قائمة بالاحتلال والعدوان إلى جهة شريكة في الإدارة، وهنا نكون قد خسرنا لا أقول جزءا من هوية الأقصى، ولكن خسرنا معركة ما زلنا حتى هذه اللحظة نقول للناس بأننا نستطيع أن نستمر بها وأن نواجه فيها، وأن لا أقول نوقف نتجاوز الاحتلال ولكن نوقفه على أقل تقدير.
1: نعم دكتور عبد الله، منذ يوم 7 أكتوبر تعيش المنطقة والعالم ربما أحداثا غير تقليدية متعاقبة، هل تعتقد ربما المسجد الأقصى بانتظار خطوة إسرائيلية غير تقليدية في المرحلة المقبلة؟ هل الأمور مهيئة لذلك برأيك؟
0: شوف سيد الفاضل، كل ما يجري في المسجد الأقصى أصلا هو خطوات غير تقليدية، يعني في الوقت
1: الحالي نقصد شيء كبير أكبر مما شاهدناه خلال السنوات الماضية.
0: هو فعليا أكبر مما شاهدنا، يعني خلاص إخراج دائرة الأوقاف الإسلامية وبناء كنيسة داخل المسجد الأقصى المبارك، هذا هو الذي يعني يريد الاحتلال أن يقوم به. هل الظروف مهيئة لهذا الأمر أم لا؟ هناك عدة عوامل ينبغي أن ننظر إليها في هذا الجانب. العام يعني واحد من هذه العوامل هي عامل النظرة الأمنية وعامل قدرة القوى الأمنية فعليا على استشراف المستقبل في هذا الموضوع وأن تكون كابحا للطموحات هذه التيارات اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال. في السابق كان العائق الأكبر أمام هذه الطموحات دائما هي الجهات الأمنية الإسرائيلية، يعني جهاز الشباك بالذات كان يمنع أي تحرك بهذا الاتجاه خوفا من ردود الفعل العربية والإسلامية، بمعنى أنه كان في ما يسمى self deterrence، يعني رادع ذاتي، في تخوف ذاتي من الاتجاه بالنسبة للمسجد الأقصى المبارك والتحرك باتجاه يعني شديد العدوانية باتجاه المسجد الأقصى المبارك أو غير تقليدي. هل زال هذا الرادع حتى هذه اللحظة؟ يمكن أن نقول أنه لم يزل بشكل كامل حتى هذه اللحظة. السبب في هذا الموضوع أنه الرادع سببه أصلا وجود تاريخ طويل من الصدامات المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك التي أرعبت فعليا يعني السياسيين والعقلاء وحتى ونصف العقلاء في دولة الاحتلال حتى هذه اللحظة. يعني ما زال هناك تخوف من عدة نقاط، ما زال هناك تخوف من إمكانية وجود رد فعل عربي وإسلامي في حال مثلا رؤية حدث لا سمح الله مثلا اقتطاع جزء من المسجد الأقصى ومن ساحته أو بناء كنيسة في داخل المسجد أو إعلان إزالة دائرة الأوقاف الإسلامية لا سمح الله أو الذهاب باتجاه جهات زمنية مثلا إعلان الاقتحامات مع إعلان الاقتحامات مثلا يوم السبت، فتح المسجد الأقصى الاقتحامات يوم السبت كما تطالب هذه الجماعات في رسائلها الأخيرة والتي أيدها على فكرة إيتمار بن كثير. الآن أين الفرق في بين هذه المرحلة والمراحل السابقة؟ في المراحل السابقة لم يكن هناك من يتحدى هذا التخوف وهذا الرادع الذاتي. يعني أنا اليوم أنظر، إحنا اليوم التاريخ 28/9، قبل 26 سنة كان مجرد دخول أرييل شارون في هذا اليوم، كان يوم الخميس 28/9
1: سبب الاندلاع،
0: كان بالضبط كان هو سبب الاندلاع انتفاضة الأقصى التي يعني كانت هائلة جدا ويعني سلطات الاحتلال فوجئت بها وصدمت بها. فبالتالي الفكرة الآن أنه في ذلك الوقت كان هناك رادع، الآن الفرق أنه عندنا المجموعة ذكر الأستاذ علي إبراهيم بعضهم الآن اللي هو مثل سموتريتش مثل موشيفيغلين على سبيل المثال مثل قائد الشرطة الجديد الموجود حاليا، قائد لواء الشرطة في الوقت الحالي، هذه أبناء هذا التيار.

0: التيار الصهيوني الديني الآن يحاولون تجاوز الرادع الذاتي. يعني رسالة الشرطة الأخيرة، تصريحات الشرطة الأخيرة، شرطة الاحتلال، هي تقول بالدرجة الأولى أنه نحن قمنا بعمل اختبار في إدخال السيدوريم اللي هي كتب السيدور، كتب الصلاة وأدوات معينة،
1: قياس ردات الفعل. نعم،
0: ولم يكن هناك رد فعل عربي ولا إسلامي كبير. وبالتالي هذا الكلام ماذا يعني؟ أنه هناك التيار يريد أن يتجاوز مرحلة الخوف، كأنه يطمئنهم. رسالة إيتامار بن غفير إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل عدة أيام، مع انطلاق قبيل انطلاق عيد العرش الحالي، أرسل رسالة يؤيد فيها مطالبة الجماعات المتطرفة بفتح المسجد الأقصى المبارك للاقتحام يوم السبت. وهذه المطالبة على فكرة أرسلت للمحكمة في 8-9، بمعنى أنها أرسلت قبل بداية الموسم كله، موسم رأس السنة العبرية ويوم الغفران وغيره. وكان الهدف منه أن يفتح المسجد الأقصى كإنجاز هائل لهذه الجماعات، وهذا إنجاز يعني كبير جدا، هو كما تفضلت غير تقليدي. فأرسل يدعم هذا الموضوع. وفي رسالته ماذا قال؟ قال لم يوجد أي رد فعل على أي شيء فعلناه في المسجد الأقصى المبارك. بمعنى الخوف عندنا الآن إنه هناك اتجاه يدفع في دولة الاحتلال، هناك اتجاه يدفع في إسرائيل باتجاه تجاوز هذا الرادع الذاتي، تجاوز هذا الحاجز الذاتي. ما لم يكن هناك ما يعني يؤكد وجود هذا الرادع الذاتي من الجهة العربية والإسلامية، فسينتهي الأمر فعليا بتجاوز هذا.
1: بالحديث عن هذا الرادع أستاذ علي، تركيا أدانت الاقتحام، دعت المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير رادعة لحماية الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك. إسلاميا عربيا، ما الذي يمكن فعله لإيجاد هذا الردع الذي تحدث عنه الدكتور عبد الله؟
2: وبكل أسف من خلال استقراء المواقف العربية والإسلامية نجد بأن هناك رتابة بشكل واضح، من خلال أن حصر أدوات التفاعل مع التطورات الحالية في الأقصى محصورة في بيانات الشجب والاستنكار. لم تتخذ الدول العربية والإسلامية أي مواقف، لا على الصعيد المباشر من خلال الدول التي تقيم علاقات مع دولة الاحتلال من حيث قطع العلاقات أو إيقاف الاتفاقيات معينة أو غير ذلك، بل على العكس تماما. في ظل هذا العدوان وظل موسم الأعياد شهدنا يعني تحسين أو تحسنا أو ازديادا في علاقات مثلا دولة المغرب مع دولة الاحتلال على صعيد السفراء. هذا التطور في ظل العدوان الحالي، مع أنه للأسف المغرب هي لها مكانة تاريخية في على صعد مختلفة. النقطة المهمة هنا أن الدول العربية والإسلامية إن بقيت رهينة هذا هذه الدائرة، دائرة التكرار، دائرة التفاعل الرتيب مع ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، فهي ستكون شاهدة على هذه التغيرات الكبرى ولا تستطيع أن تقيم أو تحدث أو تغير أي شيء في هذا الواقع. بكل أسف اليوم منظمة التعاون الإسلامي، وهي منظمة تم إيجادها حقيقة على أثر إحراق المسجد الأقصى المبارك عام 69، هذه المنظمة التي يجب عليها أن تشكل أو أن تحظى بدعم كبير جدا لرعاية شؤون المسجد الأقصى المبارك ورعاية شؤون القدس، تفاعلها غير موجود أو حتى موجود بشكل يعني بكل أسف قليل جدا. لذلك نحن نقول بأن المواقف العربية تذكر الحريق ولكنها لا توقفه، وهذا العنوان أو هذه العبارة تصف حقيقة ما يجري. طيب هل يستطيعون التحرك؟ نعم، هناك مجموعة من الأدوات لم تفعلها حتى اللحظة الدول العربية والإسلامية. أولها قطع العلاقات المباشرة مع دولة الاحتلال، وخاصة الدول التي تقيم علاقات معها، أن تستخدم السلاح المقاطعة الاقتصادية، وهذا بكل أسف المعطيات تتحدث بشكل كبير جدا على علاقات واضحة على الصعيد الاقتصادي، وبشكل يعني الواضح أن تركيا قامت بذلك خلال حرب الإبادة. لم تحذو حذوها الدول العربية الأخرى. المستوى الثالث أن تصعد قضية الأقصى للمحاكم الدولية والأطر الدولية النافذة والفاعلة، وهذا أيضا ملف علي على الأردن ابتداء أن يقوم به صاحب الدور التاريخي في المسجد الأقصى المبارك ومن ثم باقي الدول العربية.
1: شكرا جزيلا لك، الباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مؤسسة القدس الدولية علي إبراهيم، وشكرا للدكتور عبد الله معروف أستاذ دراسات بيت المقدس. شكرا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.

نتجاوز الحواجز ونغوص في التفاصيل لنصل إلى الحقيقة ونكشف الحلقة المفقودة. نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث لتقترب من الواقع وترى الصورة كاملة وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف وشغف يقودنا إلى أبعد مدى، لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا. TRT عربي، مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: بن غفير يحول الأسير الفلسطيني خلف القضبان إلى مادة انتخابية، ويستخدم الترهيب للفلسطينيين وقودا لحملته السياسية. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الأحبة وتتابعونا معنا. إذن بن غفير يهدد بتصفية أسير فلسطيني وتهجير سكان قطاع غزة. توازيا مع تطورها العسكري، تركيا تطلق منصة إفرين للذكاء الصناعي. بدموع مسن سوري يعبر عن فرحته بعد فوزه بقرعة الحج ويثير تعاطف الجميع. في ديمقراطيات العالم تبنى الحملات الانتخابية على وعود بالرفاهية الاقتصادية وتحسين الخدمات، إلا في دولة الاحتلال باتت المعارك الانتخابية لليمين المتطرف تخاض على حساب الدم الفلسطيني ومعاناة الأسرى. وزراء في حكومة الاحتلال حولوا خطط التهجير والاستيطان وحتى التهديد المباشر بالقتل إلى مادة دعائية صريحة لاستقطاب أصوات الناخبين. عرب هذه الحملات هو وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، الذي لا يخفي رغبته في تولي حقيبة الدفاع، مقدما برنامجه الانتخابي برسالة صريحة: علينا تشجيع الهجرة من غزة، وواعدا قاعدته اليمينية بأنه في حال توليه منصب وزارة الدفاع سيعمل على إعادة الاستيطان الإسرائيلي على كامل القطاع. تابعوا معي.
1: לפני הבחירות נגיע לניסנים. אני בעד. הרעלים, חלילה, זה לא יקרה לפני הבחירות. אני מקווה, בעזרת השם, להיות שר הביטחון של מדינת ישראל ולהחזיר אותנו לניסנים ולכל התוחמת הצפונית ולכל עזה ולהתיישב עוד ועוד ועוד ועוד. ולא לשכוח עוד דבר, כי זה להתיישבות זה דבר אחד, זה רגל אחת. יש רגל שהיא לא פחות חשובה. עידוד הגירה עכשיו, עידוד הגירה.
0: هذا الاستعراض الانتخابي لا يطول غزة فقط أيها الأحبة، بل يمتد إلى المقدسات. بن غفير رفع لفائف التوراة مؤديا طقوسا تلمودية علنية في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى، فهي رسالة للمستوطنين تؤكد لهم ضرورة استمرار فرض الأمر الواقع في القدس المحتلة. شاهدوا معي.
2: זאת התורה אשר שם ישראל של בני בני ישראל מי אדוני ליד משה אשר שם ישראל של בני בני ישראל.
0: المشهد الأكثر فجاج أيها الأحبة حدث خلف القضبان، فقد أجرى بن غفير زيارة استعراضية لأحد السجون ليوجه تهديد

0: בוגר, זה הדברים ששמתי אותך, אבל זה לא הסוף. אני רוצה להרוג אותך. אני רוצה להוציא אותך להורג. מי שהרג לי 48, גם חיילים, גם נשים, גם ילדים, גם זקנים, צריך להרוג אותו. להרוג אותו, וזה בהמשך לגיהנום שלמעלה יהיה לך. אני אומר לך, גיהנום, אתה חושב בפילות? גיהנום יהיה לך. גיהנום. ואני בגיהנום, כאן, למעלה זה הקדוש ברוך הוא. זה הלאה. כאן...
1: المزايدة على التطرف باتت العملة الرائجة في سوق الانتخابات الإسرائيلية، فكلما ارتفع سقف التهديد بالتهجير أو استعراض القوة في ساحات الأقصى أو التوعد بقتل الأسرى، ارتفعت أسهم الساسة في مؤشر يعتبره رواد المنصات بأنه يعكس التضامن الكامل للشارع الإسرائيلي نحو مكافأة الخطاب الفاشي العالمي. إذن مشاهدينا الأحبة، نذهب الآن لنرصد لكم تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ بهذا التعليق. شاهدوا معي. مايا رحال تقول: إذا كان مجرم الحرب وزير الأمن القومي بن كفير سن قانون إعدام الأسرى وإطاحة معتقلاته بتماسيح وسلح المستوطنين بالضفة ويستبيح المسجد الأقصى، فكيف لو أصبح وزيرا للدفاع؟ سيحتل غزة بلا شك، هكذا تقول. تعليق آخر لخالد صافي: يقف المجرم بن كفير يهدد البطل حسن سلامة بالقتل والإعدام، يمارس القاتل بن كفير دعاية انتخابية حقيرة ويستقوي على الأسرى داخل زنازينه من أجل كسب أصوات. عبد الحكيم كتب قائلا: مشهد بن كفير بساحات الأقصى يدل على طيش وجنون وهستيريا ما قبل الانهيار والسقوط والرحيل. أما أحمد فكتب قائلا: ليش العالم راضي وساكت عن جرائم الإسرائيليين وإهانتهم للسجناء الفلسطينيين؟ شوفوا كيف يتعامل بن كفير مع سجين أمام الكاميرات ومن خلفها يسوون ما هو أعظم في تعذيب وإهانة المعتقلين. بخطوات متسارعة تدمج التطور العسكري بالتقنيات الحديثة، أعلنت تركيا رسميا دخولها بقوة إلى عصر البرمجة الفائقة لتأمين حدودها وبياناتها الدفاعية، إذ أطلقت رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية منصة أفران الوطنية للذكاء الصناعي. أفران ليست مجرد منصة عادية أو برنامج اتصالي، بل هي بنية تحتية ضخمة تم تصميمها بالكامل داخل تركيا عبر خوادم محلية فائقة القدرة لمعالجة البيانات الحساسة ومنع تسريبها للخارج، لتشكل النواة البرمجية الحية لإدارة منظومات الدفاع المعقدة وصولا إلى الطلاب والأكاديميين ورواد الأعمال. هذا التحول التكنولوجي الفائق ما زال يترجم بوضوح في ترسانة تركيا العسكرية، حيث استعرضت شركة أسلسان التركية للإلكترونيات العسكرية القدرات المحدثة لنظام الدفاع الجوي منخفض الارتفاع كوركوت 35، النظام الذي جرى دمجه بالكامل على مركبة مدرعة ذات دفع ثماني، يبرهن على كفاءة استثنائية في رصد وتدمير الأهداف النقطية والبرية. شاهدوا معي.

كوركوت 35 تكمن في قدرتها على الفتح والإطلاق الدقيق حتى أثناء الحركة السريعة، موظفا الذخيرة الذكية المبرمجة لتدمير أسراب من طائرات الدرون الانتحارية. لم يقف استمرار تركيا في تطورها العسكري عند حدود السماء والأرض، بل امتدت لتفرض سيادتها البحرية، حيث انتشرت على المنصات التركية مشاهد من تنفيذ الزورق المسير المحلي الصنع برانا مهامه الأولى ضمن مناورات ذئب.

0: إذن أيها الأحبة، الزورق المسير بيرانا أثبت كفاءة فائقة بقدرته على الوصول لسرعة تتجاوز 40 عقدة بحرية والاقتراب من الأهداف السطحية بتخف مذهل من الرادارات بفضل طلائه الخاص، حاملا رأسا متفجرا يزن 100 كيلوغرام، قادر على نسف القطع البحرية المعادية عن طريق التحكم به عبر الأقمار الصناعية. الآن مشاهدينا الأحباء، نذهب لنرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ من رسول الذي كتب قائلا: في هذا العصر حماية بياناتك العسكرية على خوادم محلية لا تقل أهمية عن حماية حدودك الجغرافية بالدبابات والطائرات. أيضا تعليق آخر من زفر يقول: لقطات الزورق المسير بيرانا وهو يشق البحر ويدمر هدفه بدقة في مناورات ذئب البحر جعلتني أشعر بالفخر. تعليق آخر لمارت يقول: الميزة الكبرى في منصة إيفرن أنها تضم 11 نموذجا لغويا كبيرا ومطورة محليا بالكامل، وهذا يعني أن عقول منظومتنا الدفاعية ستفكر وتحلل بلغة برمجية آمنة ومستقلة. تعليق آخر: تركيا لم تعد تشتري السلاح أو تقلده، بل أصبحت تصنع ترسانة عسكرية متكاملة برا وبحرا وجوا. مشاعر اختصرت سنوات من الانتظار والتوق إلى البيت الحرام، اختزلتها دموع الحاج المسن نهاد سكر لحظة سماع اسمه بين المقبولين لأداء فريضة الحج بعد القرعة التي أجرتها وزارة الأوقاف السورية، فتحولت فرحته العفوية إلى مشهد مؤثر انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت دموعه موجة من التعاطف والتفاعل. دعونا نرى هذه اللحظة.
1: عدد الحجاج المقبولين عددهم 1993، نؤكد التسجيل ونبارك لهم هذا القبول. العدد المتبقي
0: نتيجة القرعة أعلنتها إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف خلال القرعة التي أجريت على مدرج جامعة الفرات في دير الزور، نشاهد لحظة إعلان نتيجة الحاج نهاد.
2: نسحب على بركة الله بعد خلط الكرات. في داخل هذه الكرة بشائر فرح لمئات النفوس. بسم الله نفتح باب القبول. نبارك لأصحاب المواليد 1961. نعم، أحد الحجاج قبل في هذه القرعة، إذا تكرم ندعوه ليسحب إحدى الكرات. مبارك لكم. نخلط الكرات.
0: وبعد إعلان نتائج القرعة عبر الحاج نهاد عن فرحته باختياره، ولم يتوقف لسانه عن حمد الله على قبوله لأداء فريضة الحج هذا العام. شاهدوا كيف وصف تلك اللحظة.
3: لقد ظهر اسمي بالقرعة للحج في هذا الموسم بإذن الله. نسأل الله الثبات، نسأل الله القبول، نسأل الله أن يطعم هذه الطعمة لكل مشتاق يا رب العالمين. لقد بحثت بكل السبل كي أحج بالعام الماضي، ومع ذلك لم أقنط من رحمة الله. لقد منحني الله ما أردت. أسأل الله القبول وزيارة الرسول والدعاء.
0: قصة العم نهاد كانت واحدة من بين آلاف القصص التي نسجتها نتائج قرعة الحج السورية لموسم 1448 للهجرة 2027 للميلاد بعد انتظار آلاف السوريين إعلان النتائج. واعتمدت القرعة نظام الشرائح العمرية لضمان العدالة وتحديد المقبولين من مواليد الأعوام بين 1925 و1997، علما أن حصة سوريا تبلغ حوالي 23,000 حاج. الآن أيها الأحبة نذهب لرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، شاهدوا معي ونبدأ مع سمية الحموي. سمية قالت: لحظة سماع اسمه في قاعة الحج لم تكن مجرد فرحة، بل كانت إجابة لدعوات سنين طويلة من الانتظار. أحمد مسلم يقول: قصة العم نهاد أثبتت لنا أن جبر الخواطر يأتي دائما في وقته المناسب، وجمال الفرحة ينسينا مشقة الطريق. من منكم خلقته العبرة وهو يتابع فيديو العم نهاد؟ دعاء إسماعيل كتبت قائلة: اللهم أكرمنا وارزقنا زيارة بيتك الحرام والمدينة المنورة وأن نشعر بهذه الفرحة، لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير. أما جوري فكتبت قائلة: لماذا يجب أن يكون الشخص كبيرا في السن حتى يذهب إلى الحج؟ فالشباب أيضا يتمنون أداء الفريضة، وليس كل الناس يعيشون حتى سن 60. كيف نلعب معك بمظهرك هذا؟ بكلمات جارحة يواجه طفل فلسطيني واقعه الجديد بعد أن سلب منه انفجار جسم مشوه من مخلفات الاحتلال بصره ويده، ورغم الألم والخذلان لا يزال يتمسك بأمل وحيد السفر إلى الخارج لتلقي العلاج واستعادة حياته. مشاهد.
4: تلعب كرة مع البلد تحت إلا في ولد صار يقول لألعب معك بمنزلك هذا عشان متصاب.
5: بحكي لي شفت اولاد على الباب بيلعبوا بالفوتبول، حكيت لهم بدي العب معكم، ولدين قال لا ما تلعبش معنا. رحت لقيت اثنين غيرهم بقول لهم لعبوني معكم بالكوره، طلعوا فيها وحكوا لي شو نلعب معك بمنظرك هذا مشوه بدان.
4: اللي بتنمر علي بقول لهم اللي بتنمر على واحد ربنا بخليه يصير زيه.
5: انفجر في صاروخ من مخلفات الحرب تسبب فيه بأضرار جسيمة في جسمه، من هذه الإصابات اللي تعرض إلها اللي هي فقد البصر في كلتا عينيه، بترت أصابع يده اليمنى 3 من الأصابع وجزء من إيده، حروق بالغة من درجة الثالثة كانت في رجليه 2.
4: يوم الفجر كنت بلعب أنا وأصحابي، بعدين رحت لمحطبني عشان كان الغاز مقطوع. هلا في كانت خشبة مع سكين أشيد أشيدها لم بعد انفجر فيها بصر مش عارف شو. فقت لقيت حالي بالمستشفى وبشوفش وبدقون إبر قاعدين عشان الوجع اللي فيه مش قادر أتحمل.
5: بعدين لما طلع من المستشفى صرت إنه أنا اللي بدي أشيل أودي على الحمام، أنا بدي أغير له، أنا صرت بدي أكله، أنا بدي أصير أعمل كل حاجة بالنسبة له.
4: نفسي يرجع لي بصري أشوف في عيني. وعطنا أسافر برا أتعالج، ورجلي هذول فيهم ضواغط بحطوا لي على وجهي بلاستيك هنا عشان هذول الشظايا اللي هنا بصير أتعذب منهم.
5: الأقنعة والضواغط واللبس هذا شادد كتير كتير على جسمه، فأنا نفسي حتى بتعذب وأنا بلبسه فيهم.
0: لم نتخلى عن حلمنا رغم الحرب. 3 توائم من قطاع غزة يتحدون الإعاقة والقصف من أجل مواصلة تعليمهم. في حديثهم لتريتي عربي يرون قصص الصمود في

0: وجه المأساة، وكيف يتمسكون بأحلامهم الكبيرة رغم قسوة الظروف المحيطة بهم. شاهدوا معي.
1: معدل 94.5 من الفرع الأدبي،
2: الحاصل على معدل 94.6،
3: الحاصل على معدل 97.5 من الفرع العلمي. أنا وعبود ندى توأم ثلاث توائم، في ظل صعوبة ظروف الحرب وظروف الإعاقة، لكن الحمد لله رب العالمين اتحدينا هاي الظروف كلها.
2: أعاني من نقص في الأكسجين منذ الولادة طبعا. أنا يعني بذاتي لم أكن قادرة على الوصول إلى المدارس أو النقاط التعليمية المتوفرة في قطاع غزة بسبب عدم قدرتي على الحركة بشكل كبير.
3: فوالدي ووالدتي يعني جابوا لهم مدرسة عندهم على البيت عشان يلموا ويكونوا ملمين بالمنهج وما يضيع عليهم إشي.
2: كنا نعمل كمنظومة، يعني كنا نسهر في الليل. لم أنسى فضل أختي سما طبعا علينا، كانت يعني هي السند الداعم بشكل كبير جدا.
1: الصعوبات اللي واجهتني قطع النت وقطع الكهرباء وانه فيش يعني اضاءة كثير. يعني
3: كانت ظروف صعبة جدا، ظروف الحرب وظروف الإعاقة، يعني كانت ظروف قاسية جدا، لكن العزيمة والإصرار عند اخواتي عبد الله وندى وايضا دعم ماما وبابا المستمر لعبد الله وندى كان جزء اساسي ومهم جدا في انهم يكملوا مسيرتهم وما يوقفوا وما يتخلوا عن حلمهم ابدا. يعني
2: كنت اتمنى انه بعد الثانويه العامه تطلع لنا منحه يعني او منحه في جامعات تركيه لانه يعني نكمل فيها الدراسه.
3: بصراحه انا يعني من الصغر حلمي هو دراسه الطب البشري اقتداء بوالدي. يعني
2: انا ناوي اخش ادخل تخصص الشريعه والقانون.
1: حلمي هو ان اعوض في رشاد نفسي عشان اساعد الناس واخليهم يقفوا يعني على رجلهم وثقتهم بنفسهم.
0: ما أعظم هذا الشعب. أنا ميت مثل كل الفلسطينيين، ناشط مؤيد لفلسطين يلطخ علم الاحتلال الإسرائيلي بطلاء أحمر خلال فعالية بمعرض غوتنبرغ للكتاب في السويد احتجاجا على الإبادة في غزة. شاهدوا معي.
4: This is a peaceful protest, and we do this for all the children being killed by Israel. Israel is an apartheid state. They are criminal. I cannot walk. I am dead. Yes, all the Palestinians.
0: رغم الحرب والدمار والظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة، يواصل أطفال فلسطينيون تعلم القرآن الكريم وحفظ آياته داخل مساجد القطاع. شاهدوا معي.

0: بخطوات مثقلة تحاول طفلة فلسطينية حمل جالونات من الماء لتروي عطش من تبقى من عائلتها في مشهد يجسد معاناة أطفال غزة وسط الحرب. تابعوا معي.
1: أنا طفل وأحلامي بأن أحيا وأن أكبر، أنا طفل وما ذنبي بأن أقتل وذا جسدي طريا عظمه يكسر.
0: في لفتة إنسانية أخذ رجل أمن داخل الحرم المكي بيد معتمر من ذوي متلازمة داون وساعده على تحقيق أمنيته بلمس ستار الكعبة. تابعوا معي.

لا شيء أجمل من الإنسانية. بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى ويهاجمون بلدات في الضفة الغربية ويحرقون منازل ومركبات، وثلاثة شهداء ومصابون بنيران إسرائيلية في غزة. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين. عراقجي يقول إن طهران تتوقع ردا أمريكيا اليوم بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وترامب يؤكد مجددا أنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 8 ملايين لاجئ عالميا مهددون بسبب التخفيضات الحادة في التمويل.

0: السلام عليكم. نبدأ من الاقتحامات الخاصة بالمستوطنين، إذ اقتحم مئات المستوطنين باحات الأقصى المبارك في القدس، وذلك تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. نذهب إلى القدس مع مراسلنا من هناك فهم شتاوي، مجمل التطورات فهمي بعد الاقتحامات الأخيرة.
1: حسام، قد أغلق باب المغاربة المسيطر عليه إسرائيليا منذ عام 1967. نحن نتواجد هنا عند جبل زيتون أينما يطل على المسجد الأقصى وساحاته. قد استؤنف دخول

0: مصلين الفلسطينيين، ولكن هذا الاستئناف محدود كون باب المغاربة سيتم فتحه مجددا عند الساعة 1:30 ظهرا، أي بعد نصف ساعة من الآن، وسيستمر فتحه حتى الساعة 2:30 لاقتحامات المستوطنين التي تزداد يوما بعد آخر خلال عيد العرش اليهودي، والذي يصادف اليوم الرابع من عيد العرش اليهودي. وكان قد اقتحم باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة وصولا إلى باحات المسجد الأقصى وساحاته، ومرورا بالمدرجات، ووصولا إلى باب السلسلة. 966 مستوطنا إسرائيليا وفق محافظة القدس ودائرة الأوقاف الإسلامية، وذلك بحماية الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح التي كانت قد رافقت الدفعات المختلفة التي اقتحمت من باب المغاربة بصورة متكررة. قد قامت بحماية هذه المجموعات بالسلاح، والذين قاموا وأدوا الصلوات التلمودية والرقصات الاستفزازية بالإضافة إلى السجود الملحمي ورفع الصلوات العلانية على أعين من المصلين الفلسطينيين. وبطبيعة الحال لا يقترب أي مصلي، وإن في حال اقتراب المصلين لمسار الاقتحامات يتم اعتقالهم وإبعادهم من المسجد الأقصى وساحاته. قد كان هنالك فرض عراقيل أيضا على دخول المصلين الفلسطينيين من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية المنتشرة بألافها في مدينة القدس، والتي يشبهها الفلسطينيون بأنها باتت بمثابة ثكنة عسكرية كون الحواجز المعدنية والشرطية منتشرة بشكل واسع، وخاصة عند الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى. المحال التجارية مغلقة بقرار من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وهذا يكبد التجار الفلسطينيين مزيدا من الخسائر الاقتصادية، تضاف إلى الخسائر اليومية التي يعني يتكبدها التجار الفلسطينيون بسبب الضرائب وبسبب المخالفات المتكررة التي تفرضها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على تجار المحال الفلسطينية في البلدة القديمة. هنالك توجس لدى الفلسطينيين في البلدة القديمة بأن هنالك فرض لواقع جديد ومختلف في البلدة القديمة وفي القدس وفي المسجد الأقصى، ومحاولة لإحلال التقسيم الزماني والمكاني، وهذا ما كان قد صرح به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال اقتحامه يوم أمس لباحات المسجد الأقصى، بأن إسرائيل هي صاحبة السيادة في هذا المكان، وهذا يخالف لكل المعايير والمواثيق الدولية وأيضا للوضع القائم أو ما يدعى بستاتس كو في منطقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى. الفلسطينيون يناشدون الدول العربية للوقوف إلى جانبهم وإلى الدول كافة للوقوف إلى جانبهم فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، كونهم يعني هنالك ممارسات تمرر بشكل بطيء ومتكرر من قبل اليمين المتطرف، خاصة هذا العام قبيل الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في 27 أكتوبر. هنالك محاولات لتمرير حملات انتخابية مستعملين باحات المسجد الأقصى واقتحامات المستوطنين. حتى هذا اليوم قد اقتحم باحات المسجد الأقصى منذ مطلع العام الجاري وحتى اللحظة أكثر من 42,000 مستوطن، وهو ازدياد كبير في عدد الاقتحامات ومحاولة لتمرير المخططات المبيتة لليمين المتطرف، وخاصة الممثلين عن طريق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسل إل سموتريتش وحزبيهما اللذان يعني يجاهران فيما يتعلق بالأجندات المتطرفة تجاه المسجد الأقصى على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك فهم شتاوي، مراسل تراثي عربي، حدثنا من القدس. هذا وقد هاجم عشرات المستوطنين منازل فلسطينية في بلدات في محافظتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية وأحرقوا منازل ومركبات. وفي قرية جلود جنوب شرقي نابلس أضرم عشرات المستوطنين النار في منزلين، ما أسفر عن إصابة السيدة، وذلك ردا على قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتأمين عودة عائلة هجرت من منزلها قبل شهرين. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله، جدد المستوطنون من اعتداءاتهم بإحراق منزل وعدد من المركبات في ثاني اعتداء يستهدف القرية خلال ساعات. اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بيتونيا وطريق جاريوت غربية رام الله بعد انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي وإغلاقها طرقا في المنطقة لتأمين دخولها. واحتشد المستوطنون عند دوار جاريوت رافعين الأعلام الإسرائيلية قبل توجههم إلى منطقة عين جاريوت لإقامة احتفال وأداء صلوات تلمودية. وخلال الاقتحام اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية وسط إطلاق نار من قوات الاحتلال التي اعتدت أيضا على صحفيين ومنعتهم من التغطية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات دهم واعتقال، بينما دارت مواجهات أسفرت عن مصابين فلسطينيين. ففي رام الله تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيتونيا، فيما نفذت عمليات دهم واعتقال في قرية المغير شمال شرقي المدينة. أما في نابلس فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد دهم منزله. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير برفقة مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية بالتزامن مع ما يسمى عيد العرش اليهودي. وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية واحتفالات داخل الحرم بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال المكان أمام المصلين المسلمين لمدة 3 أيام بحجة الأعياد اليهودية. ويأتي الاقتحام في وقت جدد فيه بن كفير مطالبته بتولي حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة، معلنا عزمه تطبيق خطة تشمل تشجيع ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة والضفة الغربية ونزع سلاح السلطة الفلسطينية. ينضم إلينا الآن مراسلانا من الخليل سامر الرويشد ومن نابلس مصعب الخطيب. وأبدأ معك مصعب، ماذا عن آخر التطورات لا سيما بعد دهم منازل فلسطينية وإحراقها؟
2: نعم حسام، بالفعل ما أشرت إليه في الخبر دقيق 100. نحن نتواجد في قرية جالوت جنوب شرقي نابلس، وتحديدا في منزل عائلة الطباسي، المنزل البديل الذي لجأت إليه العائلة بعد أن أجبرهم المستوطنون على الخروج من منزلهم الأصلي منذ 67 يوما، ورغم وجود قرار محكمة عليا إسرائيلية بضرورة عودة العائلة إلى منزلها وإلزام الجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية لهذه العائلة، إلا أن العائلة لم تتمكن من العودة. أبو شادي السيد محمود الطباسي هو صاحب المنزل المصادر، بالمناسبة نحن لا نتمكن من الوصول إلى المنزل بسبب وجود مستوطنين وبسبب خطر محدق تماما على أي تواجد فلسطيني، رغم أن المنزل في قرية فلسطينية داخل حدود قرية فلسطينية لكنه قريب نسبيا على مستوطنة أقيمت بعد هذه القرية ومن ثم توسعت. أبو شاد الحمد لله على سلامتك.
3: الله يسلمك.
2: إيش اللي صار الليلة بعد ما وصلتوا البيت أنتوا؟
3: بعد ما وصلنا البيت اجوا المستوطنين، اول شيء حوالي 20 مستوطن صاروا يحاجروا علينا وصاروا يحركوا في السيارة. في حركوا السياره، وبعدها اجى لهم دعم صاروا فوق ال 150 مستوطن وطلعوا علينا على البيت وكانوا بدهم يضربوني انا وزوجتي وابني، الا انه الجيش تدارك الموقف وخاف انه فعلا يؤذونا فنزلنا الجيش وفي السياره وروحنا وقاموا بحرق المنزلين.
2: المنزل احرقوه بالكامل يعني هلا غير صالح للسكن؟
3: منزلين اثنين احرقوهن بالكامل، وهي مبين لحد الان ما ظلش فيهن ولا شيء. طبعا في مسبقا كانوا هم اصلا مدمرين هادين في جوا البيت البلاط كل شيء، مش ابواب كله مخلعين ومخلعين ولا شيء، فهسه غير صالح للسكن النهائي.
2: نجوتوا باعجوبه يعني
3: انا يعني نجونا زي ممكن المثل من تحت الخوصه يعني متنا وربنا حيانا
2: الحمد لله على سلامتك.
3: الله يسلمك.
2: طبعا القصة الخاصة بعائلة أبو شادي هي قصة مشابهة لكثير من العائلات الفلسطينية. لدينا هنا أيضا عائلات تسكن في جالود بالقرب من مستوطنات أخرى أيضا خرجت من المنزل ولا تستطيع العودة إليه. ما حصل الليلة أيضا في المغير شمال شرق رام الله شبيه إلى حد ما بما حصل مع عائلة أبو شادي. وأيضا بطبيعة الحال ما يحصل في بيتونيا وفي غيرها من المناطق. يضاف إلى ذلك وبالتزامن مع هذه الاعتداءات هناك حملة مداهمة واعتقالات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية.
3: نعم صح.
2: كان آخرها ربما ما حصل صباح اليوم في مدينة نابلس وتحديدا في حي المعاجين حين اعتقل الاحتلال الأسير المحرر علاء الأعرج من منزله واقتاده إلى جهة مجهولة.
1: سأكتفي معك بعد القدر مصعب بعد هذه الصورة المفصلة
2: في الضفة الغربية
1: لمجمل التطورات في نابلس وبلداتها. نتحول إلى محافظة الخليل في جنوبي الضفة الغربية مع مراسلنا من هناك سامر الويشد. سامر، لا الأقصى ولا الحرم الإبراهيمي يسلمان من اقتحامات المستوطنين، قرب إلينا المشهد بعد اقتحام إيتمار بن كفير والمستوطنين معه الحرم الإبراهيمي في الخليل، وماذا أيضا عن المعوقات التي يفرضونها أو يفرضونها على الأوقاف الإسلامية؟
4: بالفعل هو الحرم الإبراهيمي أحد أهم الأماكن التي يستهدفها المستوطنون والإسرائيليون عموما خلال فترة ما تعرف بالأعياد أو في غيرها. اليوم هو اليوم الثاني على التوالي الذي يغلق فيه المسجد الإبراهيمي الشريف في قلب مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين ويستمر حتى يوم غد. اليوم هو يوم ذروة هذه الأعياد بالنسبة لهم، ولعل الزميل المصور الآن سينقل لكم على الأقل جزءا من هذا المشهد الذي تشاهدونه. نحن هنا أمام تحديدا منطقة مطلة على البلد القديمة في الخليل وتحديدا المسجد الإبراهيمي. هناك آلاف المستوطنين الذين يتوافدون أو توافدوا أو ما زالوا سيتوافدون إلى هذه الساحات الخارجية وإلى داخل المسجد الإبراهيمي بما فيه القسم المخصص للمسلمين. طبعا الحرم الذي يغلق على مدار 3 أيام يحتفل فيه المستوطنون بعيد العرش. طبعا ننظر ونشاهد الآن جزء من الحافلات التي هي أصبحت تصل إلى أقرب نقطة لإنزال عشرات أو مئات المستوطنين الذين وصلوا من مناطق مختلفة في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية. أتحدث لك عن أزمة مرورية عالية تحديدا على الطريق الاستيطاني أو ما يعرف بطريق كريات 4 وهي كبرى مستوطنات الضفة الغربية، ولعل جزءا منها ظهر في الصورة التي تشاهدونها. هذه هناك كثافة مرورية عالية بسبب قيام هذه الحافلات فعليا بنقل هؤلاء المستوطنين. تم تخصيص عدد من الأراضي التي استولى عليها جيش الاحتلال لمواقف سيارات المستوطنين، كما نشاهد أيضا هناك خيام في داخل باحات المسجد الإبراهيمي هي أيضا خصصت لمستوطنين ينوون البقاء أو كانوا منذ يوم أمس في المسجد الإبراهيمي وفي باحاته الخارجية. مقاطع فيديو كذلك نشرت من خلال منصات التواصل الاجتماعي نشرها مستوطنون تظهر القيام بأداء طقوس تلمودية داخل المسجد. نتحدث كما كان فيما يعرف باتفاق بروتوكول الخليل عملية إغلاق تتواصل لما يقارب من حوالي 10 أيام، لكن على الأرض أتحدث لك أن هذه المآذن التي تظهر في هذه الصورة للمسجد الإبراهيمي وما يعتليه الآن من جنود ومستوطنين إسرائيليين على سطح المسجد الإبراهيمي لم يرفع فيها الأذان منذ أكثر مما يقارب من 100 يوم. نتحدث عن أن هذا الموضوع بعد منع الاحتلال الإسرائيلي إدارة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية من إقامة ورفع أذان في كافة الأوقات من داخل الغرفة المخصصة لذلك، وتحاول سلطات الاحتلال كما أشرت وتفضلت في سؤالك بنقل هذه التحديدا موضوع رفع الأذان من الجزء المغتصب كما يسمى الذي تسيطر عليه الاحتلال أو سلطات الاحتلال إلى داخل المنطقة المخصصة لداخل المسجد للمسلمين. وكنا قبل عدة أيام فقط ضمن تقرير تحقيقي أظهر فيه الوصول إلى أنه اليوم قلصت المساحة المخصصة للمسلمين من ناحية مساحة المسجد الإبراهيمي إلى 20% فقط. هذه تحديدا ليست حتى طوال العام، فيما 80% من مساحة المسجد الإبراهيمي اليوم تسيطر عليها سلطات الاحتلال بشكل كامل. الكهرباء تم نقلها مؤخرا إلى مستوطنة كريات 4 باعتبارها كانت من صلاحيات.
1: نعم سامر.
4: الخليل. ويضاف إلى ذلك أيضا في هذا السياق طبعا ما كان جرى في هذا المجال. أمام كل هذه المعطيات التي نتحدث عنها يمكن القول أمام هذه الصورة بأن كل ما يجري يتزامن مع إعاقة حركة الفلسطينيين خصوصا من قبل سلطات الاحتلال بإغلاق كافة الطرق والبوابات العسكرية المؤدية إلى داخل المسجد

0: إبراهيم خصوصا في هذه الأيام وأيضا في محيطها من انتشار عسكري.
1: شكرا جزيلا لك سامر الرويشد مراسل ثلاثي عربي حدثنا من الخليل، والشكر أيضا موصول إلى مراسلنا من نابلس مصعب الخطيب. نذهب إلى رام الله الآن للوقوف على المزيد من الزوايا التحليلية مع الباحث السياسي السيد جهاد حرب. أهلا بك يا سيد جهاد، بماذا تفسر كل هذه الاعتداءات والمداهمات والاعتقالات الحاصلة في الضفة الغربية، وإلى أي مدى تعتبر حربا من نوع آخر تشنها إسرائيل في الضفة الغربية بأساليب تشبه واقع الضفة؟
2: مساء الخير أستاذ حسام. أولا يعني هذه الإجراءات والاعتداءات هي ضمن سياسة ممنهجة من قبل تمارسها الحكومة الإسرائيلية وتدعمها بشكل رئيسي عبر المستوطنين، لذلك نشاهد الكثير من الاعتداءات التي تجري في الضفة الغربية هي بتنسيق مستمر أو بشكل مشترك بين جنود الاحتلال الإسرائيلي وكذلك المستوطنين على مدار الثمانية أشهر الماضية قبل احتساب شهر أيلول الحالي. هناك 700 اعتداء قام به المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مشترك، وهناك 4700 اعتداء قام به المستوطنون لوحدهم ضد المواطنين الفلسطينيين. عندما نرى أن معدل اليومي لاعتداءات المستوطنين هو 20 اعتداء يوميا على القرى والبلدات الفلسطينية بأشكال مختلفة، بما في قتل الفلسطينيين، إحراق منازل الفلسطينيين كما جرى في جالود ليلة أمس، كما جرى اليوم أيضا باعتداءات على منازل في بيت فوريك والمغير وغيرها، وما يحدث الآن من اعتداءات في بيتونيا في سباستيا باقتحام المنطقة الأثرية قبل قليل، جميعها هي إجراءات واعتداءات وممارسات يقوم بها المستوطنين بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وبتعليمات ورضا ورعاية من قبل الحكومة الإسرائيلية.
1: طيب يا سيد جهاد،
2: الهدف الرئيسي هو تهجير المواطنين الفلسطينيين، منع الحياة عن المواطنين الفلسطينيين بأشكالها الطبيعية، ووضع العراقيل تلو العراقيل.
1: يا سيد جهاد، بل أبعد من ذلك، يعني انطلاقا مما صرح به إيتمار بن كفير فيما لو تولى حقيبة الدفاع، تحدث عن هذه الجزئيات ومخططات أخرى. السؤال الذي يطرح نفسه، يعني لو لم تكن هذه الملفات تدور في الرواق السياسي الإسرائيلي لما أعلنها إلى العلن، هل تحاول إسرائيل بنتنياهو وحكومته فرض سيادة الأمر الواقع في الضفة الغربية انطلاقا من كل الحاصل؟ وما المطلوب من المجتمع الدولي؟
2: أستاذ حسام، هي ليست فقط تدور في أروقة الحكومة، هي جزء من سياسة معتمدة. إذا ذهبنا لقراءة البرنامج الحكومي والاتفاق ما بين على سبيل المثال نتنياهو وسموتريتش، وهو الذي اعتمد خطة الحسم التي تقوم على تهجير المواطنين الفلسطينيين وعلى ضم الضفة الغربية، وبالتالي جميع هذه الممارسات التي رأيناها على مدار الأربع سنوات الماضية تأتي في ذات السياق، في ذات المنهجية، في ذات السياسة الإسرائيلية المعتمدة من قبل الحكومة الإسرائيلية، هي تهجير المواطنين الفلسطينيين. انظر على سبيل المثال، هناك تهجير ل 127 تجمع فلسطيني سواء كليا أو جزئيا من مناطق جيب، هناك تهجير ل 40 ألف فلسطيني من المخيمات الفلسطينية في جنين وفي طول كرم، هناك استيلاء على الأراضي الفلسطينية. اليوم 41% من أراضي الضفة الغربية هي تحت سيطرة الجيش والمستوطنين. على سبيل المثال 90% من الأراضي الموجودة في الأغوار الفلسطينية، وهي تشكل حوالي ربع مساحة الضفة الغربية، وهي بالنسبة للفلسطينيين لها مسألتين، المسألة الأولى هي الغلة الزراعية والغذائية للفلسطينيين، وهي الحدود التي تشرف على الأردن أي القريبة كمعبر للفلسطينيين حول العالم أو إلى العالم.
1: أشكرك.
2: يسيطر عليها المستوطنون عبر مستوطنات زراعية ومعسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لذلك نتحدث عن سياسة ممنهجة لطرد الفلسطينيين وللتهجير القسري للفلسطينيين لإفراغ الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل، وفقا لما يصرح به نتنياهو بأن يهودا والسامرة هي أرض الآباء والأجداد، ينبغي أن تكون هي عمق الدولة الإسرائيلية.
1: كل الشكر لحضرتك السيد جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي حدثنا.

0: من رام الله. أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ياسرائيل كاتس عن اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام عز الدين البيك في قصف استهدف شقة في مدينة غزة فجر اليوم. وفي السياق، قالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني ثالث في إطلاق نار من جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع وفق مصادر طبية. يستعد أهالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لتشييع أكثر من 50 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض برج المهندسين وعدد من المنازل الأخرى، وطالب ذوو الشهداء بمواصلة البحث عن المفقودين تحت الأنقاض لا سيما الأطفال، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال المعدات اللازمة لتسريع انتشال الجثامين. إلى التطورات في اليمن، فقد اشتدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع تابعة للقوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة في لحج والوازعية في تعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ومواقع في الحوبان شمال شرقي مدينة تعز. ينضم إلينا من إسطنبول مستشار وزير الدفاع اليمني والمحلل العسكري العميد محمد الكميم. أهلا بك سيادة العميد. يعني هذا التنقل في أماكن المواجهات في الأيام الأخيرة من مرتفعات باب المندب وصولا اليوم إلى تعز ولحج، كيف يمكن أن تؤثر على مسار التصعيد الحوثي بقوته وتحشيداته العسكرية؟ وكيف يمكن أن نفهم من خلال هذه المواجهات المحتدمة سير الواقع الميداني؟
1: أولا مساء الخير والتحية لكم ولجميع المشاهدين. المتتبع للأحداث العسكرية وللعمليات القتالية في الفترة الأخيرة في اليمن وخصوصا في الجغرافيا العسكرية الممتدة من في ساحل البحر الأحمر إلى باب المندب أو إلى سلسلة الجبال المرتبطة من جبال كهبوب على باب المندب إلى والسلسلة الجبلية الممتدة إلى تعز ولحج، هي كلها جغرافيا واحدة، والحوثي يهدف بشكل مباشر إلى التثبت وتثبيت الواقع العسكري الذي فرضته إيران بهذه الجماعة في هذه الجغرافيا. أي بمعنى أن الحوثي يستميت الآن وبكل قوة ويدفع بكل تعزيزات قتالية أولا لمحاولة تثبيت الواقع العسكري في باب المندب، ثم أيضا تأمين هذا النجاح المكتسب في باب المندب بالسيطرة أو تطويق تعز وأيضا قطع خطوط الإمداد من لحج، وبالتالي هو الآن يقاتل بشراسة. لكن هناك أيضا القوات المسلحة اليمنية استطاعت أن تؤمن جبال كهبو وهي سلسلة جبال استراتيجية مطلة مباشرة على باب المندب أيضا، وتؤمن محافظة عدن أيضا، وأيضا تعطي الأفضلية للقوات المسلحة في التحرك باتجاهات أخرى كذو باب أو باب المندب، وأيضا تعطي أيضا الأفضلية في التحرك باتجاه جبال الوازعية. وفي نفس الوقت المحور الآخر في جبهة تعز المرتبطة بهذه سلسلة الجبال، القوات المسلحة استطاعت أن تسيطر على الجبال الحاكمة كمفرق قرفان وراسن وقرداد وغيرها من الجبال الحاكمة، وهي جبال مسيطرة ومطلة أيضا على البحر الأحمر، وأيضا تعطي الأفضلية للقوات المسلحة اليمنية بالتحول للهجوم المضاد وأيضا استكمال أعمال قتالية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. أي بمعنى أن الحوثي الآن يستميت في هذه الجبهات لمحاولة التثبت، لأنه لم يتثبت حتى الآن ولم يستطيع أن يثبت مكتسباته. وفي نفس الوقت القوات المسلحة أيضا تقاتل بشراسة مع المقاومات الشعبية، أي أن هناك التحام شعبي ما بين القوات المسلحة وما بين المقاومة الشعبية
0: سيادة العميد
1: كبير، خصوصا مع تدخل تفضل
0: الحكومة عملية ماضية في مشروعها من أجل استعادة الشرعية في اليمن بحسب التصريحات الصادرة عن المسؤولين في الحكومة. ماذا لو خرجت الأوضاع عن السيطرة في ظل هذه الاستماتة التي تتحدث عنها عن الحوثيين في ظل قوتهم على الأرض وتحشيداتهم العسكرية وسيطرتهم على العديد من الأماكن الحساسة في اليمن؟
1: طبعا الحال رئيس الجمهورية أعلن التعبئة العامة وأعلن النفير العام، وهناك التحام شعبي كثير مع القوات المسلحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية ما زالت تملك من الأوراق الكثير، ما زالت تملك من مما يمكنها من استعادة زمام المبادرة، مما يمكنها من التحرك في جبهات أخرى. نحن الآن نتكلم عن جبهة واحدة، لكن هناك عشرات الجبهات ستفتح في أي لحظة وتتحرك القوات المسلحة اليمنية. ما زال هناك الكثير من الأوراق والقوات التي تستطيع القوات المسلحة استعادة يعني زمام المبادرة، وأيضا العودة إلى المعركة الحقيقية، هي معركة صنعاء، هي معركة استعادة الدولة. وتعلم أن الميليشيات الحوثية هي ميليشيات مرتبطة بإيران، وبالتالي لا يمكن أن تظل اليمن حبيسا لهذا المشروع، وأن يظل اليمن يعني يرتهل هذا المشروع. اليوم ما يجري في باب المندب هو خدمة لإيران، وما تعمله الميليشيات الحوثية هو خدمة للمشروع الإيراني من أجل يعني فك الحصار عليها من جهة هرمز، وأيضا خرق
0: رسالة أخرى رأتها إيران سيادة العميد بأنها انتصار يضاف إلى الإيرانيين بعد سيطرة الحوثيين على باب المندب، ورسالة هزيمة إلى أمريكا بعد أن تقول إيران أنها تسيطر على مضيق هرمز من جهة وباب المندب بأيادي حوثية من جهة أخرى. سؤال يطرح نفسه بالنسبة لصنعاء، طالما حضرتك ذكرت العاصمة، لماذا يصرح الحوثيون باستمرار عن وجود محاولات إجرامية في صنعاء، ودائما أصابع الاتهام تتوجه نحو السعودية؟ أريد أن أفهم خلفيات هذا التصريح بكل ماهياته، لأنهم لا يعلنون بتفاصيل أكثر. هذا من جهة، إذا كانت عاصمة البلاد تدار من قبل الحوثيين، فما هي إذن الخيارات المتاحة أمام الحكومة، وما هي العوائق أصلا التي تواجه الحكومة اليمنية أمام الدعم الكبير المتأتي من إيران إلى الحوثيين؟
1: أولا، عندما تقول الميليشيات الحوثية أن هناك عمليات إجرامية، أي عمليات إجرامية؟ القوات المسلحة اليمنية تستهدف أوكار هذه الميليشيات، وتستهدف مراكز قيادة وسيطرة، وتستهدف مخازن صواريخ، وتستهدف يعني منصات إطلاق صواريخ، وتدكها في معقلها في صنعاء وفي صعدة. وبالتالي ليست عملية إجرامية، هذا حق مفروض للقوات المسلحة أن تكون بواجبها. هي تحاول أن تربط كل شيء بنظرية المؤامرة، تحاول أن تدخل السعودية في الصراع، هي تبذل كل جهدها من أجل أن تحولها إلى معركة يمنية سعودية، وهذا منافي للحقيقة. هناك معركة يمنية إيرانية بالمعنى الصحيح، هناك معركة يخوضها الشعب اليمني ضد إيران ومشروعه الإيراني في اليمن وذراعه الإيراني في اليمن الحوثيين، لكن هو يحاول أن يصور الصراع على أنه سعودي يمني، ويحاول أن يدخل المنطقة في صراع خدمة أيضا للمشروع الإيراني في اليمن، لأن إيران عندما أوجدت هذه الميليشيات أوجدتها لهدفين رئيسيين، باب المندب وإذا السعودية بادعاء الحق الإلهي والحق يعني الرسمي في حكم مكة والمدينة الحرمين الشريفين. وبالتالي هذا يعني حتى تتوضح الأمور. بالنسبة للعوائق، أنت تعلم مثلا كريم أن الحروب السابقة للقوات المسلحة اليمنية كانت القوات المسلحة اليمنية تحقق انتصارات كبيرة جدا. عندما كنا على أبواب صنعاء في 2015 كان هناك فيتو غربي أمريكي بريطاني بعدم الدخول إلى صنعاء، وعندما وصلنا إلى أبواب الحديدة في 2018 وكنا قاب قوسين أو أدنى دخلت بريطانيا بكل قوة وأجبرت الحكومة على توقيع اتفاق ستوكهولم. ولذلك هناك عوائق كثيرة أيضا، من ضمنها أسلحة كان يحرم علينا، بينما إيران ترسل آلاف الأطنان للحوثي، وهناك بعض المشاكل تحتاج إلى وقت شرحها.
0: كل الشكر لحضرتك سيادة العميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني والكاتب والمحلل العسكري، حدثنا من اسطنبول. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف باستهداف البنية التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد. وقال قاليباف إن على واشنطن والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم، على حد تعبيره. وأضاف قاليباف أن بلاده لن تتراجع أمام التهديدات أو العقوبات والحصار. في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تتوقع ردا أمريكيا رسميا اليوم الثلاثاء بشأن مقترحها لفتح مضيق

0: هرمز، وأضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا وناقشوها مع الجانب الإيراني، وسيطرحون المسألة مجددا على الجانب الأمريكي ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران.
1: إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تتجه الأنظار وسط مساع للإبقاء على الاتصالات غير المباشرة مستمرة، فيما تبقى إعادة فتح مضيق هرمز إحدى أبرز العقود التي تعترض طريق التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. وفي أحدث التحركات، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اجتماعا جديدا مع الوسطاء القطريين لبحث أفكار تتعلق بشروط طهران وإمكانية التوصل إلى صيغة تتيح إعادة فتح مضيق هرمز. وأكد عرقجي أن الوسطاء سينقلون الأفكار الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.
2: اليوم عقد الوسطاء القطريون اجتماعا آخر معنا، ناقشنا أفكارا بشأن كيفية إيجاد سبيل لتلبية شروط إيران وكيف يمكن الوفاء بهذه الشروط. كانت لديهم بعض الأفكار، واتفقنا على أن يطرحوا الأمر مجددا مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سيجري إبلاغنا بالرد النهائي من الأمريكيين.
1: تأتي هذه الاتصالات بعد طرح إيران مقترحاً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، مقابل رفع الحصار والقيود الأمريكية واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. لكن المقترح الإيراني اصطدم بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض قبل أيام الصيغة التي طرحتها طهران، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بالشروط الإيرانية المطروحة. ورغم الرفض الأمريكي لم تتوقف الاتصالات، إذ أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء، لكنها مساع متعثرة ومتداخلة في هذه المفاوضات مع ملفات عدة، من بينها العقوبات الأمريكية وتصدير النفط الإيراني والبرنامج النووي، إلى جانب مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تتمسك طهران بربط فتح المضيق بتلبية مطالبها، تسعى واشنطن إلى الحصول على تنازلات إيرانية لتبقى المرحلة المقبلة اختبارا حاسما لمدى قدرة الوسطاء على تضييق هوة الخلاف وتحويل الاتصالات الحالية إلى تفاهم يفتح الطريق أمام إنهاء حرب يتخوف الجميع من تبعاتها، خاصة على الاقتصاد العالمي. نسرين حامدي، تريتي عربي.
0: للمزيد من الزوايا التحليلية ينضم إلينا من طهران الباحث في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز. أهلا بك دكتور حكم. اليوم طهران تتوقع ردا أمريكيا رسميا انطلاقا من مقترحها الذي قدمته بشأن فتح مضيق هرمز. ماذا لو أتى الرد الأمريكي مغايرا للتوقعات الإيرانية؟
3: أولا أحييك أستاذ حسام وأحيي متابعيك. يعني لا تتوقع إيران أن تأتي الإجابة الأمريكية يعني إيجابية، يعني إنما الإيرانيون يدركون تماما أن هناك أزمة كبيرة جدا. الأمريكي لا يستطيع أن يتراجع، وهم أيضا حسموا أمرهم، حتى أنه بالأمس كان يتحدث وزير الخارجية عباس عرقجي وقال أنه الحديث عن أن هناك يعني ليونة في الموقف الأمريكي في الموقف الإيراني حيال الشروط الإيرانية، هذا الأمر غير صحيح وأنا أنفيه بشكل كامل. هناك تأكيد من قبل الإيرانيين على الشروط الإيرانية التي تم توقيعها في مذكرة التفاهم في إسلام أباد، لكن أنا بتقديري أن العمل يجري الآن على تدوير زوايا النص، يعني يبقى المضمون كما هو ولكن يتم التلاعب على النصوص. أنا بتقديري أن الهدف الأساسي هو الإيجاد، يعني هذا يدور بطبيعة الحال، من يدور النصوص هم الوسطاء تحديدا القطري والباكستاني. لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يجدوا صياغة معينة تحفظ ما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الآن هل تأتي الإجابة بشكل مخالف للإيجابية؟ أنا بتقديري هذا الأمر واقعي وممكن، بل أنا بتقديري مرجح. فلذلك إيران وفقا لهذا المعطى هي مستعدة لكل احتمالات. إذا صارت الأمور كما يجب صارت كما يجب، وهي مستعدة للمفاوضات. إذا لم تسر الأمور كما يجب فالأمور مفتوحة على كل احتمالات، سواء عسكرية أو غير عسكرية.
0: طيب يا دكتور حكم، يعني أمام هذه العقوبات التي أو هذه العوائق التي تأتي كألغام في مسار التفاوض بين الطرفين، النتيجة وكأنها ستظهر بأن الرد الأمريكي لن يكون إيجابيا كما تتوقع إيران، انطلاقا من ذلك ما هي الخيارات المتوفرة أمام الطرفين في ظل لغة التهديد العالية التي نسمعها من ترامب وروبيو من جهة،

0: ومنطلق الحفاظ على المصالح الإيرانية والمصالح القومية الإيرانية. جيد، هذا الموقف الإيراني. الأمريكي هو من بيده المبادرة أكثر. لماذا؟ لأنه هو لديه القوى العصمى، هو لديه الإمكانيات الكبيرة جدا، هو إلى آخره، وهو من فتح الحرب. طيب جيد، ما هي الخيارات الموجودة أمام الأمريكي؟ فلا تحدث بها بلغة العسكريين الأمريكيين، يعني بلغة رئيس الأركان دان كين وبلغة قائد القوات الأمريكية المركزية براد كوبر. هو في آخر اجتماع عقدوه مع الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد، وما سربته وسائل الإعلام وما صرحوا به، أنه قالوا للرئيس الأمريكي إذا أردت أن تدخل عملية عسكرية مشابهة التي دخلت فيها في الفترة الماضية لن نحقق شيئا. إذا أردت أن تقوم بعملية عسكرية لابد أن تقوم بعملية برية أيضا، والعملية البرية تحتاج إلى حوالي 500,000 عسكري، وهذا سيكبد خسائر كبيرة بشرية كبيرة. لا أعتقد أن الأمريكي قادر على تحملها. فلذلك بتقديري أن الخيارات إلى حد ما أمام الأمريكي على مستوى العسكري لا أقول أنها مسدودة، لكن أنها صعبة، دعني أوصفها أنها صعبة. طيب الأمر الثاني، أن الرئيس الأمريكي الآن على أبواب الانتخابات النصفية، وبطبيعة الحال هذا مؤذن جدا له ومؤثر، عكسته استطلاعات الرأي التي تقول 72% وأكثر يطالبون بوقف الحرب، وهناك مواقف الكونغرس. النقطة الثالثة وهي المهمة جدا أيضا، أن هناك نتيجة لإغلاق مضيق هرمز وعدم إمكانية الرئيس الأمريكي فتحه، ارتفاع في أسعار المحروقات والوقود في أمريكا، وبالتالي أيضا ارتفاع الأسعار، وهذا تعكسه أيضا وسائل الإعلام، لا أتحدث من عنديات يعني. فلذلك أنا تقديري أن هناك الخيارات صعبة أمام الجميع، الخيارات صعبة حتى أمام الإيراني، خيارات صعبة. يعني إذا ذهبت الأمور إلى حرب لا أعتقد أن أحدا سيكون راضا عن هذه الحرب، ولكن ستكون مفروضة كما حصل في السابق، وأيضا الرئيس الأمريكي هكذا. فلذلك أنا بتقديري أنه الخيار الذي يمكن أن يكون مرجحا أكثر بقليل هو إيجاد سيرة كما قلنا تحفظ ماء الوجه الأمريكي، وعلى الأقل لفترة الانتخابات النصفية.
1: كل الشكر لحضرتك الدكتور حكم أمهز الباحث في الشأن الإيراني، حدثنا من طهران.
0: أهلا وسهلا.
1: أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجمات روسية على مقاطعة دنيبرو بيتروفسك، كما شنت القوات الروسية خلال الليل هجوما على أوديسا أسفر عن اندلاع حريق. وفي كييف استهدفت طائرة روسية مسيرة منزلا في حي بوتشا ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل. حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح في مختلف أنحاء العالم قد يفقدون مساعدات حيوية بسبب التخفيضات الحادة في التمويل.
2: أزمة تمويل متفاقمة تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع تراجع الموارد المتاحة لمواصلة برامج الحماية والمساعدة حول العالم. وبحسب تقرير للمفوضية قد يفقد أكثر من 8,300,000 لاجئ إمكانية الحصول على مساعدات هذا العام في وقت تتواصل فيه احتياجات النزوح عند مستويات مرتفعة. المفوضية تقول إنها تحتاج إلى 8,500,000,000 دولار هذا العام، لكنها لم تحصل حتى نهاية يوليو سوى على 32% من هذا المبلغ، فيما تصل الفجوة التمويلية إلى نحو 6 مليارات دولار. وتشير البيانات إلى أن التمويل المتاح انخفض من أكثر من 5 مليارات دولار عام 2004 إلى نحو 4 مليارات العام الماضي، بينما تتوقع المفوضية ارتفاع عدد الأشخاص المشمولين بتفويضها إلى أكثر من 131 مليون نسمة بنهاية العام. وتظهر آثار نقص التمويل في دول تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، ففي تشاد يواجه نحو 23,000 شخص تأخيرات في تسجيلهم، وفي السودان بقي نحو 140,000 لاجئ وطالب لجوء غير مسجلين حتى منتصف العام بعد تعليق أنشطة التسجيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. المفوضية تقول إن إجراءات خفض التكاليف شملت تقليص قوتها العاملة وإغلاق مكاتب ووقف عمليات في عدد من الدول، لكنها تؤكد أن هذه الإجراءات لم تعد كافية لتعويض نقص التمويل. وتحذر الوكالة من أن استمرار العجز المالي يحد من قدرتها على التسجيل والحماية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، بينما تتزايد أعداد الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الخدمات.
1: أعادت السلطات السورية فتح قلعة دير سمعان العام

0: عمودي في ريف حلب أمام الزوار بعد إغلاق استمر أكثر من 14 عاماً، واستقبلت القلعة التي تعد من أبرز المعالم التاريخية في المنطقة، استقبلت زوارها مجدداً ضمن فعالية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وذلك عقب إغلاق طويل تعرضت خلاله أجزاء منها لأضرار جراء سنوات الحرب في سوريا. بين جبال طرابزون شمال تركيا وعلى ارتفاع يتجاوز 1000 متر عن سطح البحر، تقع بحيرة أوزنغول إحدى أهم الوجهات السياحية الطبيعية في منطقة البحر الأسود. التفاصيل نتركها مع الزميلة إيمان العربي.
1: هنا وعلى بعد نحو 100 كيلومترين عن مركز مدينة طرابزون تقع هذه القرية الساحرة التي تستقطب الآلاف من الزوار على مدار العام. إنها أوزنغول الشهيرة ببحيرتها الطبيعية الساحرة الممتدة على نحو 1000 متر، فيما يبلغ عرضها 500 متر وعمق يصل إلى 15 متر.
2: بحبها جدا، يعني من المدن الجميلة في تركيا. أنا رحنا كذا مدينة يعني، بس أوزنغول لها طبع مميز يعني.
3: كان أول مرة ليه، بس تحفة الصراحة، جميلة جدا وجو حلو قوي، جديد يعني مختلف.
1: تحيط بالبحيرة غابات من الأشجار الباسقة، فيما تمتد على المنطقة الجبلية المحيطة بها مراعي ومرتفعات، إضافة إلى عدد من البحيرات الصغيرة في المناطق الأعلى، طبيعة تجعل الأجواء منعشة على مدار العام.
4: هذه أول زيارة لنا على أوزنغول، على تركيا كلها صراحة. أوزنغول ما شاء الله منطقة ذكية، والجو جينا في جو جدا ممتاز. أي أحد يجي أوزنغول هنا يتفرج بس على الطبيعة والبحيرات اللي موجودة هنا.
1: تقول الأرقام الرسمية إن أوزنغول تستقبل ملايين الزوار سنويا، وبمعدل يفوق 7000 سائح كل يوم، الأمر الذي جعل قطاع الخدمات فيها ينشط بشكل كبير، خصوصا قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، بالإضافة للخدمات السياحية والأنشطة الترفيهية التي صارت جزءا أساسيا في المنطقة.
5: هاي أول زيارة لطرابزون وأوزنغول بالذات بالتحديد يعني. طبعا الطبيعة تخبل، يعني احنا العراق حار تدرين، درجة الحرارة اجينا 47 وهنا هسه ما اعرف يعني ايش قد، فكلش يعني كلش حلو، واجواء حلوه، ويعني المناطق كلها حلوه، يعني شيء احلى من شيء.
1: يختلف شكل القريه بين فصل واخر، اذ تتوشح باللون الابيض جراء الثلوج في موسم الشتاء، فيما تكتسي ثوبا اخضر خلال موسم الصيف، وتتزين بالالوان في فصل الربيع.
6: إذا كانت طرابزون بوابة البحر الأسود، فإن أوزنغول مفتاحها الذي يأخذك إلى عالم مليء بالمغامرات والذكريات وراء هذا الباب. إيمان العربي، تركي عربي، أوزنغول، طرابزون.
0: وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى ويهاجمون بلدات في الضفة الغربية ويحرقون منازل ومركبات، وثلاثة شهداء ومصابون بنيران إسرائيلية في غزة. احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين. عراقجي يقول إن طهران تتوقع ردا أمريكيا اليوم بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وترامب يؤكد مجددا أنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 8 ملايين لاجئ عالميا مهددون بسبب التخفيضات الحادة في التمويل. النشرة انتهت، نعود ونلتقي على رأس الساعة في أمان الله.

0: على غابة بحرية.
1: من هنا تبدأ المهمة قبل أن ترى ألسنة اللهب ويصعد الدخان إلى السماء. هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع رصد درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة تخفض الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولاً إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران.

0: 14 طائرة مسيرة تراقب المناطق الأكثر حساسية في سماء غابات تركيا، من المراقبة الجوية إلى الإنذار المبكر، ثم تتبع تمدد النار وحركة الفرق في الميدان. تسير بتوجيه دقيق يحدد مستوى الخطر، من الحرارة والرياح والرطوبة إلى التضاريس وطبيعة الغطاء النباتي وسجل الحرائق في المنطقة.
1: تركيا إذا التفى،
2: نستخدم الطائرات المسيرة منذ عام 2019 في مراقبة الغابات والسيطرة على الحرائق فيها، وتكتسب الطائرات المسيرة أهمية كبيرة خصوصا من ناحية الكشف المبكر عن الحرائق، لأن الكاميرات الموجودة عليها تتمتع بخاصية استشعار الحرارة، حيث تستطيع رصد مصدر الحرارة قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد وقبل أن تصبح ألسنة اللهب مرئية.
0: على هذه الشاشات تلتقي الصورة القادمة من الجو بالمعلومات القادمة من الأرض، وعندما يقع حريق يستطيع مركز القيادة والفرق الإقليمية وقائد العملية في الميدان مباشرة مشاهدة الحريق، الموقع، اتجاه انتشار النار، مواقع الفرق، الطقس وطبيعة الغابة تدخل جميعها في عملية اتخاذ القرار. وتستخدم المديرية نظاماً لاتخاذ القرار يعتمد الذكاء الصناعي لمحاكاة المسار المحتمل للحريق خلال الدقائق والساعات التالية.
3: بفضل الكشف المبكر للحرائق عبر الطائرات المسيرة، نوجه فرقنا إلى هذه الحرائق في وقت مبكر، وقبل أن تتسع الحرائق ننفذ أعمال المراقبة وفقاً لمستوى الخطر. وتعد الغابات خصوصاً في منطقتي بحر إيجا والبحر المتوسط أكثر حساسية من ناحية الحرائق.
0: منذ لحظة اكتشاف النار يبدأ سباق مع الزمن، فبحسب مسؤولي المديرية تكون فاعلية التدخل في الدقائق العشرين الأولى أعلى عدة مرات منها بعد أن يكتسب الحريق طاقته ويتسع إلى بؤر جديدة. ولهذا لا تقاس سرعة المنظومة بسرعة الطائرة وحدها، بل بالوقت الذي تحتاجه المعلومة حين تتحول إلى فريق يتحرك على الأرض.
4: في موسم الحرائق بفصل الصيف نؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة حرائق الغابات في مهمة شاقة للغاية، وقد يضطر زملاؤنا أحياناً إلى الدخول إلى قلب النيران ليواجهوا خطر الموت بشكل مباشر، كما أنهم يواصلون العمل لساعات طويلة أحياناً من دون طعام أو ماء، وحتى من دون أن يتمكنوا من تلبية أبسط احتياجاتهم، وذلك من أجل استمرار جهود مكافحة الحريق.
0: خط مراقبة فوق الجبال، 776 برجا تراقب الغابات في أنحاء تركيا، بينها 104

0: 80 مزودة بأنظمة كاميرات. العين البشرية تبحث عن الدخان، والكاميرات تمسح المشهد، والمسيرات تضيف إليها القدرة الحرارية من الجو.
1: مديرية غابات أنطاليا الإقليمية واحدة من بين 30 مديرية إقليمية تابعة للمديرية العامة للغابات في تركيا، وتغطي مديرية غابات أنطاليا الإقليمية مساحة حرجية تبلغ نحو 1,280,000 هكتار، وهو ما يمثل قرابة 5.5% من إجمالي مساحة الغابات في تركيا.
0: في موسم 2026 وضعت تركيا في منظومة مكافحة حرائق الغابات 119 مروحية و28 طائرة إلى جانب المسيرات 14. هذه طائرة إطفاء حرائق في تركيا، حيث إن الفرق الميدانية تتلقى المعلومات من الطائرات المسيرة وأيضا التعليمات من مركز القرار والقيادة للتعامل الفوري على امتداد مساحات واسعة من الغابات، فإن هذه الفرق الميدانية تعمل في سباق مع الزمن من أجل تحييد النيران ومطالبة التدخل السريع. لكن فعالية القوة الجوية تعتمد على تقصير دورة المهمة من موقع الحريق إلى مصدر المياه، ثم العودة إلى النار من جديد.
2: بصفتنا طاقم مروحية مرمريس، تصلنا في البداية البلاغات من المديرية العامة في أنقرة، ويجري أولاً الاطلاع على صور المنطقة بواسطة الطائرات المسيرة. بعد ذلك يصدر لنا أمر الإقلاع، ومن لحظة صدور الأمر يجب علينا الإقلاع خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.
0: في فتحية وسط الظلام تخضع الفرق الميدانية لاختبار حقيقي في وجه نار الغابات، فالحريق لا يتحرك وفق خط ثابت، فالرياح والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي تغير سرعته واتجاهه وطاقة اللهب. في منطقة فتحية في مقلة اندلع حريق، حيث نرى هنا بعض الدفاع المدني يحاولون أن يتعاملوا مع الحريق الذي هب في الغابات. ويمكن القول بأن قوى الدفاع المدني بتدخل للمروحيات والمسيرات ورجال الدفاع المدني يحاولون تحييد هذه النيران حتى لا تقترب إلى هذه الأحياء السكنية. مهمة على خط النار أثبتت مدى فعالية منظومة إطفاء الحرائق في تركيا.

في تركيا يضع الدستور قاعدة واضحة لهذه المرحلة، مرحلة ما بعد الحريق وبدء التسجير. فالمادة 169 تنص على إعادة تسجير الأراضي الحرجية التي احترقت وعدم استخدامها لغرض آخر. انتهاء الحريق لا يعني انتهاء المهمة، فبعد إخماد النيران تبدأ مرحلة جديدة بإزالة آثار الحريق وتأهيل الأرض وإعادة تسجير المناطق المتضررة في محاولة لإعادة الغابة إلى ما كانت عليه، من الرصد المبكر عبر الطائرات المسيرة إلى التدخل من الجو والأرض وصولاً لإعادة الحياة إلى هذه المساحات الواسعة، منظومة تبدأ قبل اشتعال النيران ولا تنتهي بانطفاء آخر ألسنة اللهب.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها.

0: آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى ويهاجمون بلدات في الضفة الغربية ويحرقون منازل ومركبات، وثلاثة شهداء ومصابون بنيران إسرائيلية في غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين. عراقجي يقول أن طهران تتوقع ردا أمريكيا اليوم بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وترامب يؤكد مجددا أنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. السلام عليكم. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة.
1: في أيام عيد العرش السبعة حواجز تقطع أزقة القدس وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر عند أبواب الأقصى. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد، ومن نفس المكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدى بتصريحاته المتطرفة. كل ذلك يلخص مشهدا تتداخل فيه طقوس العيد اليهودي مع الاقتحامات، في وقت تضيق المدينة المحتلة على أهلها تحت إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
2: فإن التحرش القائم الآن من المسؤولين الإسرائيليين بحق الأقصى هو يشجع المقتحمين بزيادة اقتحاماتهم وتجاوزاتهم، ومن هنا يكمن الخطر.
1: وبين التحذير من الاقتحامات وما يجري في أزقة القدس تتكشف صورة أيام ثقيلة تفرض فيها القيود على حركة الفلسطينيين والمصلين، وتغلق محال تجارية في البلدة القديمة، فيما يتعزز الانتشار الأمني الإسرائيلي بالتزامن مع اقتحامات عيد العرش اليهودي. وفي مشهد غير مسبوق نصبت عريشة العيد اليهودي للمرة الأولى قرب باب العمود، وفي خطوة يراها المقدسيون تغييرا للمشهد في البلدة القديمة وامتدادا لمحاولات فرض واقع جديد.

0: في القدس الشريف.
1: القدس باتت حلبة سياسية مقيتة مزعجة، اليوم فرض السياسة مع الانتخابات الموجودة، الكل يحاول أن يستثمر أي مناسبة من أجل تهويد تلك المدينة، هذا العام هو الأصعب بدون أدنى شك.
0: يحذر مقدسيون من أن استغلال الأعياد اليهودية لتكثيف الاقتحامات يمهد لفرض تقسيم زمني ومكاني للمسجد الأقصى، ويحول ما كان استثنائيا إلى مشهد يتكرر. ففي مثل هذا اليوم من عام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون باحات الأقصى، زيارة فجرت مواجهات أعقبها اندلاع الانتفاضة الثانية. واليوم وبعد 26 عاما تستعيد القدس تلك الذكرى، فيما تتكرر الاقتحامات وتبقى المدينة أمام مشهد مفتوح على مزيد من التوتر.
2: يمضي عيد العرش اليهودي بأيامه، لكن تداعياته في مدينة القدس تتجاوز حدود المناسبات اليهودية. اقتحامات تتكرر ووقائع تتراكم ومحاولات لدفع المسجد الأقصى والبلدة القديمة نحو واقع مختلف. هنا لا تتغير المشاهد فحسب، بل تختبر بها إسرائيل حدود الوضع القائم يوما بعد آخر. فمشتاو ترتي عربي، القدس المحتلة.
3: هاجم عشرات المستوطنين منازل فلسطينية في بلدات في محافظتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية، وأحرقوا منازل ومركبات. ففي قرية جلود جنوب شرقي نابلس أضرم عشرات المستوطنين النار في منزلين، ما أسفر عن إصابة سيدة، وذلك ردا على قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتأمين عودة عائلة هجرت من منزلها قبل شهرين. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله جدد المستوطنون من اعتداءاتهم بإحراق منزل وعدد من المركبات في ثاني اعتداء يستهدف القرية خلال ساعات. اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بيتونيا وطريق جريوت غرب رام الله بعد انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي وإغلاقها طرقا في المنطقة لتأمين دخولهم. واحتشد المستوطنون عند دوار جريوت رافعين الأعلام الإسرائيلية قبل توجههم إلى منطقة عين جريوت لإقامة احتفال وأداء صلوات تلمودية. وخلال الاقتحام اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية وسط إطلاق نار من قوات الاحتلال التي اعتدت أيضا على صحفيين ومنعتهم من التغطية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة الغربية ونفذت عمليات دهم واعتقال، بينما دارت مواجهات أسفرت عن مصابين فلسطينيين. ففي رام الله تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيتونيا، فيما نفذت عمليات دهم واعتقال في قرية المغير شمال شرقي المدينة. أما في نابلس فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد دهم منزله. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير برفقة مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بالتزامن مع ما يسمى عيد العرش اليهودي. وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية واحتفالات داخل الحرم بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال المكان أمام المصلين المسلمين لمدة 3 أيام بحجة الأعياد اليهودية. ويأتي الاقتحام في وقت جدد فيه بن كفير مطالبته بتولي حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة، معلنا عزمه تطبيق خطة تشمل تشجيع ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة والضفة الغربية ونزع سلاح السلطة الفلسطينية. أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس عن اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام عز الدين البيك في قصف استهدف شقة في مدينة غزة فجر اليوم. وفي السياق قالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غربية مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني ثالث في إطلاق نار من جيش الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع وفق مصادر طبية. يستعد أهالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لتشييع أكثر من 50 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض برج المهندس

0: 50 وعدد من المنازل الأخرى، وطالب ذوو الشهداء بمواصلة البحث عن المفقودين تحت الأنقاض لا سيما الأطفال، داعين المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وأدخال المعدات اللازمة لتسريع انتشال الجثامين. يعكف الهلال الأحمر التركي على مشروع لتركيب أطراف صناعية لمن فقدوا أطرافهم في قطاع غزة، ويدعم المشروع في مرحلته الأولى 20 مصابا، لكن الحصار الإسرائيلي المحكم يبقى حائلا أمام وصول مزيد من الأطراف الصناعية.
1: داخل مركز الأطراف الصناعية يستعد عدي أبو وردة للاستغناء عن عكازي والبدء باستخدام طرف صناعي استطاع الحصول عليه ضمن مشروع الهلال الأحمر التركي لتركيب الأطراف الصناعية للأشخاص ذوي البتر في قطاع غزة، الأمر الذي قد يعيد له شيئا من حياته ما قبل الإصابة.
2: أنا فقدت قدمي بعد سنة من الحرب، وكنت معاي معاناة كثيرة قوية عشان ما كان عندي، كنت فقد قدمي وما كنت أقدر إني أساعد حالي بأي إشي، لا بتعباية مية ولا بشغل، وكنت بعد كنت بعاني كثير عشان ما كان عندي قدم، ومن فضل الله إني اليوم ركبت قدم جديد وصرت أمشي ومارس الحياة جديدة طبيعية.
1: يستهدف مشروع الهلال الأحمر التركي تركيب أطراف صناعية لعشرين مصابا في مراحله الأولى بعد خضوعهم للتقييم والتجهيز والتركيب بما يتناسب مع حاجة المصاب وقدرته على استخدامه في ظل قلة الإمكانيات المتاحة داخل القطاع، مما قد يحد من قدرة المشروع على الوصول إلى عدد أكبر من مبتوري الأطراف.
3: مشروع تركيب الأطراف الصناعية الممول من جمعية الهلال الأحمر التركية هو مشروع إنساني بالدرجة الأولى، يهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم من خلال تركيب أطراف صناعية لهم تمكنهم من استعادة الحياة وتسهيل حركتهم اليومية في قطاع غزة. أبرز المعيقات التي تواجه مشروع الأطراف الصناعية هو عدم توفرها بكميات كبيرة في قطاع غزة. المواد الأولية والمواد الخام لا تتوفر بكميات كبيرة في قطاع غزة، مما تعمل على عائق زيادة الحالات التي يتم تركيب الأطراف الصناعية.
1: لا تتوقف الحاجة عند حدود هذا المشروع، إذ يوجد في قطاع غزة نحو 6000 شخص بحاجة إلى طرف صناعي، لكن محدودية الإمكانات ونقص المواد الأولية اللازمة يبقيان كثيرا من المبتورين دون أطراف، فيما يحتاج بعضهم إلى إمكانيات لا تتوفر إلا خارج القطاع. مشروع الهلال الأحمر التركي لتركيب الأطراف يعيد لعدد من مبتوري الأطراف قدرتهم على التأقلم مع واقعهم الجديد، لكن محدودية الإمكانيات تحول دون وصول هذا المشروع إلى آلاف المبتورين الذين لا يزالون ينتظرون فرصة لاستعادة جزء من حياتهم الطبيعية. محمد أحمد، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
0: إلى اليمن، فقد اشتدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع تابعة للقوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة في لحج والوازعية في تعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ومواقعهم في الحوبان شمال شرقي مدينة تعز. توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف باستهداف البنية التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد، وقال قاليباف إن على واشنطن والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم على حد تعبيره، وأضاف أن بلاده لن تتراجع أمام التهديدات أو العقوبات أو الحصار. في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي إن طهران تتوقع ردا أمريكيا رسميا اليوم الثلاثاء بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، مضيفا أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا وناقشوها مع الجانب الإيراني وسيطرحون المسألة مجددا على الجانب الأمريكي ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران.
4: إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تتجه الأنظار،

0: وسط مساعي للإبقاء على الاتصالات غير المباشرة مستمرة، فيما تبقى إعادة فتح مضيق هرمز إحدى أبرز العقود التي تعترض طريق التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. وفي أحدث التحركات، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اجتماعا جديدا مع الوسطاء القطريين لبحث أفكار تتعلق بشروط طهران وإمكانية التوصل إلى صيغة تتيح إعادة فتح مضيق هرمز. وأكد عرقجي أن الوسطاء سينقلون الأفكار الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.
1: اليوم عقد الوسطاء القطريون اجتماعا آخر معنا، ناقشنا أفكارا بشأن كيفية إيجاد سبيل لتلبية شروط إيران وكيف يمكن الوفاء بهذه الشروط. كانت لديهم بعض الأفكار، واتفقنا على أن يطرحوا الأمر مجددا مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سيجري إبلاغنا بالرد النهائي من الأمريكيين.
0: تأتي هذه الاتصالات بعد طرح إيران مقترحاً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، مقابل رفع الحصار والقيود الأمريكية واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. لكن المقترح الإيراني اصطدم بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رفض قبل أيام الصيغة التي طرحتها طهران، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بالشروط الإيرانية المطروحة. ورغم الرفض الأمريكي لم تتوقف الاتصالات، إذ أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء، لكنها مساعي متعثرة ومتداخلة في هذه المفاوضات مع ملفات عدة، من بينها العقوبات الأمريكية وتصدير النفط الإيراني والبرنامج النووي، إلى جانب مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تتمسك طهران بربط فتح المضيق بتلبية مطالبها، تسعى واشنطن إلى الحصول على تنازلات إيرانية لتبقى المرحلة المقبلة اختبارا حاسما لمدى قدرة الوسطاء على تضييق هوة الخلاف وتحويل الاتصالات الحالية إلى تفاهم يفتح الطريق أمام إنهاء حرب يتخوف الجميع من تبعاتها، خاصة على الاقتصاد العالمي. نسرين حامدي، تريتا عربي.
2: أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجمات روسية على مقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما شنت القوات الروسية خلال الليل هجوما على أوديسا أسفر عن اندلاع حريق. وفي كييف استهدفت طائرة روسية مسيرة منزلا في حي بوتشا، ما أسفر عن إصابة 2 على الأقل. بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة للدول الأعضاء. وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الطاقة العالمي وسلامة الملاحة البحرية، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
3: اجتمع وزراء الدفاع الأوروبيون في بروكسل في وقت تواجه فيه أوروبا أكثر من تحد أمني في آن واحد، لكن أوكرانيا تبقى في صدر النقاش، خصوصا مع الحاجة العاجلة إلى وسائل الدفاع الجوي. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن المشكلة لا تتعلق فقط بشراء صواريخ جديدة، لأن الإنتاج يحتاج إلى وقت، بينما تحتاج كييف إلى الصواريخ بشكل فوري.
4: الدفاع الجوي لا يزال الأولوية الرئيسية لأوكرانيا. لقد وافقنا بالفعل على خطط مشتريات بقيمة أكثر من 28 مليار يورو في إطار قرض دعم أوكرانيا، وتشمل شراء صواريخ باتريوت من الإنتاج الأمريكي المستقبلي، لكن إنتاج الصواريخ يستغرق وقتاً، وكييف تحتاج إلى صواريخ باتريوت الآن.
3: ولهذا تبحث الدول الأوروبية تقديم صواريخ باتريوت من مخزوناتها الحالية على أن تحصل على بدائل جديدة، كما اتفقت على توزيع 6,600,000,000 يورو من مرفق السلام الأوروبي وتمديد مهمة تدريب القوات الأوكرانية لعامين إضافيين. لكن الهواجس الأمنية لا تتوقف عند أوكرانيا، ففي البحر الأحمر تواصل مهمة سبيدس الأوروبية حماية الملاحة، فيما يتسع النقاش إلى مضيق هرمز وسط مخاوف أوروبية بشأن التجارة والطاقة.
5: هذه دعوة مهمة جدا، سننظر أيضا فيما إذا كان بإمكاننا تقديم مساهمات باتجاه مضيق هرمز، على أمل أن نتمكن في مرحلة ما من المساهمة في ضمان المرور الآمن للملاحة البحرية هناك، وهو أمر ضروري أيضا لاقتصادنا ولمجتمعنا.
3: هولندا لم تقدم تعهدا نهائيا بمساهمة إضافية في

0: بسبيدس، لكنها تقول إنها تقيم الطلبات الأوروبية. وهكذا تتسع دائرة الهواجس الأمنية أمام أوروبا، دعم أوكرانيا وتسريع إعادة التسلح ومواجهة التهديدات الروسية والهجمات الهجينة وحماية طرق التجارة والطاقة في الشرق الأوسط.
1: في وقت تواجه فيه أوروبا معادلة أمنية متعددة الجبهات، تبقى أوكرانيا في صدارة الأولويات مع حاجة عاجلة إلى الدفاع الجوي والسلاح، فيما تسارع الدول الأوروبية الخطى لتعزيز قدراتها الدفاعية. ويضيف أمن البحر الأحمر ومضيق هرمز تحدياً جديداً يتعلق بالملاحة وأمن الطاقة. باسل الطناني، تارتي عربي، بروكسل.
2: حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح في مختلف أنحاء العالم قد يفقدون مساعدات حيوية بسبب التخفيضات الحادة في التمويل.
3: أزمة تمويل متفاقمة تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع تراجع الموارد المتاحة لمواصلة برامج الحماية والمساعدة حول العالم. وبحسب تقرير للمفوضية، قد يفقد أكثر من 8,300,000 لاجئ إمكانية الحصول على مساعدات هذا العام في وقت تتواصل فيه احتياجات النزوح عند مستويات مرتفعة. المفوضية تقول إنها تحتاج إلى 8,500,000,000 دولار هذا العام، لكنها لم تحصل حتى نهاية يوليو سوى على 32% من هذا المبلغ، فيما تصل الفجوة التمويلية إلى نحو 6 مليارات دولار. وتشير البيانات إلى أن التمويل المتاح انخفض من أكثر من 5 مليارات دولار عام 2004 إلى نحو 4 مليارات العام الماضي، بينما تتوقع المفوضية ارتفاع عدد الأشخاص المشمولين بتفويضها إلى أكثر من 131 مليون نسمة بنهاية العام. وتظهر آثار نقص التمويل في دول تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، ففي تشاد يواجه نحو 23,000 شخص تأخيرات في تسجيلهم، وفي السودان بقي نحو 140,000 لاجئ وطالب لجوء غير مسجلين حتى منتصف العام بعد تعليق أنشطة التسجيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. المفوضية تقول إن إجراءات خفض التكاليف شملت تقليص قوتها العاملة وإغلاق مكاتب ووقف عمليات في عدد من الدول، لكنها تؤكد أن هذه الإجراءات لم تعد كافية لتعويض نقص التمويل. وتحذر الوكالة من أن استمرار العجز المالي يحد من قدرتها على التسجيل والحماية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، بينما تتزايد أعداد الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الخدمات.
2: تواجه أوروبا ضغوطات متزايدة على أسعار الكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار اضطراب إمدادات الغاز عبر مضيق هرمز، إذ تسجل مخزونات الغاز أدنى مستوى لها منذ 15 عاما. وتشير تقديرات إلى إمكانية صعود أسعار الكهرباء بنحو 50% إذا اشتدت برودة الطقس في موسم الشتاء.
4: قفزة متوقعة في أسعار الكهرباء الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء تعكس أقوى إشارات التحذير في أسواق الطاقة منذ أزمة عام 2022، تزامناً مع طفرة أسعار الغاز واستمرار تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب إغلاق مضيق هرمز. في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تجاوز السعر الآجل للكهرباء بالجملة لشهر يناير المقبل 210 دولارات لكل ميجاوات في الساعة، بزيادة تفوق 60% على مستواه العام الماضي، بينما تشير تقديرات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة بما يصل إلى 50% في حال كان الشتاء قارصا واستمر تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. وخلف ضغوط الكهرباء قفزة تجاوزت 75% في أسعار الغاز خلال الشهرين الماضيين، بالتزامن مع تراجع مخزونات أوروبا إلى أدنى مستوياتها المسجلة لهذه المدة منذ 15 عاما عند نسبة امتلاء بلغت 65.6%. وتتفاوت مستويات التخزين بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ يتوقع ألا تبلغ ألمانيا وهولندا مستهدفيها البالغين 70 و80% على التوالي، بينما تظهر مخزونات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وضعا أفضل نسبيا. أما بريطانيا فتعتمد بدرجة أكبر على خطوط الأنابيب وشحنات الغاز المسهل بسبب محدودية قدرتها على التخزين، في ظل تقديرات

0: بارتفاع تكاليف الطاقة المنزلية بقرابة الربع خلال يناير المقبل. ورغم التوسع في الطاقة المتجددة، فإن اعتماد منظومة الكهرباء الأوروبية الأكبر يبقى على الغاز، خصوصاً مع تراجع إنتاج الطاقة الشمسية خلال الشتاء وارتباط إنتاج الرياح بالظروف الجوية. في المقابل، تستبعد المفوضية الأوروبية وجود مخاوف فورية بشأن الامدادات، مستندة إلى انخفاض استهلاك الغاز في القارة ب 17% خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال الشتاء بسبب ظاهرة النينيو، ما قد يخفف الضغط على الطلب والمخزونات. لكن خبراء يحذرون أن تزامن موجة برد شديدة مع تعطل إضافي للإمدادات أو انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة قد يزيد الضغوط على أسعار الكهرباء وتكاليف الأسر والشركات في القارة العجوز.
1: بين جبال طرابزون شمالية تركيا وعلى ارتفاع يتجاوز 1000 متر عن سطح البحر، تقع بحيرة أوزانغول، إحدى أهم الوجهات السياحية الطبيعية في منطقة البحر الأسود. التفاصيل نتركها مع الزميلة إيمان العربي.
2: هنا وعلى بعد نحو 100 كيلومترين عن مركز مدينة طرابزون، تقع هذه القرية الساحرة التي تستقطب الآلاف من الزوار على مدار العام. إنها أوزانغول الشهيرة ببحيرتها الطبيعية الساحرة الممتدة على نحو 1000 متر، فيما يبلغ عرضها 500 متر وعمق يصل إلى 15 متر.
3: بحبها جداً، يعني من المدن الجميلة في تركيا. أنا روحنا كذا مدينة يعني، بس أوزانغول لها طابع مميز يعني.
4: فأنا أول مرة ليه، بس تحفة الصراحة، جميلة جداً وجو حلو قوي، جديد يعني مختلف.
2: تحيط بالبحيرة غابات من الأشجار الباسقة، فيما تمتد على المنطقة الجبلية المحيطة بها مراعي ومرتفعات، إضافة إلى عدد من البحيرات الصغيرة في المناطق الأعلى، طبيعة تجعل الأجواء منعشة على مدار العام.
5: هذه أول زيارة لنا على أوزانغول، على تركيا كلها صراحة. أوزانغول ما شاء الله منطقة فيه، والجو جينا في جو جدا ممتاز. اي احد يجي أوزانغول هنا يتفرج بس على الطبيعه والبحيرات اللي موجوده هنا.
2: تقول الارقام الرسميه ان أوزانغول تستقبل ملايين الزوار سنويا، وبمعدل يفوق 7000 سائح كل يوم، الامر الذي جعل قطاع الخدمات فيها ينشط بشكل كبير، خصوصا قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، بالإضافة للخدمات السياحية والأنشطة الترفيهية التي صارت جزءا أساسيا في المنطقة.
6: هاي أول زيارة لطرابزون وأوزانغول بالذات بالتحديد. يعني طبعا الطبيعة تخبل، لأن احنا العراق حار تدرين، درجة الحرارة اجينا 47 وهنا هسه ما اعرف يعني ايش قد، فكلش يعني كلش حلو، وأجواء حلوة، ويعني مناطق كلها حلوة، يعني شيء أحلى من شيء.
2: اختلف شكل القرية بين فصل وآخر، إذ تتوشح باللون الأبيض جراء الثلوج في موسم الشتاء، فيما تكتسي ثوباً أخضر خلال موسم الصيف، وتتزين بالألوان في فصل الربيع.
7: إذا كانت طرابزون بوابة البحر الأسود، فإن أوزانغول مفتاحها الذي يأخذك إلى عالم مليء بالمغامرات والذكريات وراء هذا الباب. إيمان العربي، ثريتي عربي، أوزانغول، طرابزون.
1: في الختام إليكم تذكيراً بأبرز العناوين. آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى ويهاجمون بلدات في الضفة الغربية ويحرقون منازل ومركبات، وثلاثة شهداء ومصابون بنيران إسرائيلية في غزة. احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين. عراقجي يقول أن طهران تتوقع رداً أمريكياً اليوم بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وترامب يؤكد مجدداً أنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.
8: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر

صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. أردوغان يؤكد مواصلة توسع الاقتصاد التركي، ومنظمة التعاون الاقتصادي تتوقع نموا عالميا بنحو 3% هذا العام. ضغوط متزايدة على أسعار الكهرباء الأوروبية، وتوقعات بقفزة تبلغ 50% خلال الشتاء.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده حقق نموا متواصلا على مدى 24 ربعا ليصبح السادس عشر عالميا والسادس أوروبيا. وفي أحدث تقديراتها توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% هذا العام و 3% العام المقبل.
1: دعم إضافي قد تمنح استثمارات الذكاء الصناعي للاقتصاد العالمي في مواجهة أزمة الطاقة، نتيجة أكدها تقرير التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حسنت بشكل طفيف تقديراتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9% مقابل 2.8% في تقديرات يونيو الماضي. وعزى تقرير المنظمة نبرته التفاؤلية إلى الإنفاق المتزايد على مراكز البيانات وأشباه الموصلات الذي دعم النمو في الولايات المتحدة وصادرات التكنولوجيا من اليابان وكوريا الجنوبية في وقت تحد فيه تداعيات أزمة الطاقة من زخم الاقتصاد العالمي. ومع استمرار الضغوط خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي السنة المقبلة إلى 3% مقابل زيادة تقديرات التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين إلى 4.1% هذا العام و 3.6% العام المقبل. وتتباين الصورة بين الاقتصادات الكبرى، فالولايات المتحدة مرشحة للنمو ب 2.2% هذا العام، بينما ستسجل الصين نمواً ب 4.5%. في المقابل قدرت المنظمة ألا يتجاوز نمو منطقة اليورو 1% مع استمرار ضغوط أسعار الطاقة ومعدلات الفائدة. وفي تركيا تتوقع المنظمة نموا عند 2.7% هذا العام يرتفع إلى 3.5%.

0: 0.6% عام 2027، لكن هذه التوقعات تبقى محاطة بمخاطر عالمية عدة، إذ تحذر المنظمة من أن تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع عوائد السندات واضطراب المناخ إلى جانب أداء أضعف لاستثمارات الذكاء الصناعي قد تخفض النمو العالمي بنحو 0.7 نقطة مئوية وتزيد التضخم بنحو 0.1 نقطة العام المقبل.
1: وينضم إلينا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي دكتور أو أستاذ أحمد سلمة. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. إذن 6 سنوات من النمو المتواصل للاقتصاد التركي، لكن ما الذي يفسر صمود الاقتصاد التركي أمام الصدمات الخارجية في ظل كل ما شهده العالم من تطورات في الاقتصاد العالمي؟
2: أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا. طبعا تعقيبا على كلام يعني رئيس وزارة تركيا رجب طيب أردوغان على النمو الاقتصادي التركي لمدة 6 سنوات ولم ينكمش الاقتصاد التركي ولا ربع واحد خلال ال6 سنوات الماضية. احنا السنة اللي فاتت النمو الاقتصاد التركي أغلق نمو على نمو 3.7%، هذا العام الربع الأول 2.6، الربع الثاني 2.3%، مع وجود أيضا في خلال سنة ال6 سنوات الماضية جائحة كورونا وأيضا زلزال هطاي والتقلبات السياسية، منها طبعا كانت الانتخابات الرئاسية التي مررنا بها، فبالتالي وأيضا العقوبات الاقتصادية لا تخفى على أحد. ومع ذلك صمد الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية ولم يحقق أي انكماش نهائيا، وده هذا بفضل الاستثمارات التي تمت خلال الفترة الماضية وخصوصا آخر 4 سنوات. احنا عندنا استثمارات بشكل حثيث في قطاع سلاسل الإمداد، سواء كانت القطاع السكك الحديدية أو حتى كمان الطرق البرية أو حتى كمان الموانئ، فبالتالي وأيضا تركيا حاليا تملك زمام الأمور كممر أوسطي في مجال أيضا الطاقة وعبور البضائع إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى كمان إلى الشرق الأوسط.
1: وهنا نتساءل لربما حول كيفية تعزيز تركيا لحصتها في التجارة العالمية مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية في ظل ما يحدث في مضيق هرمز مثلا.
2: نعم، يعني كما تفضلتي بالنسبة طبعا الحروب الأخيرة أصبح الاستثمار في البنية التحتية أو في سلاسل الإمداد شيء لا غنى عنه، وهذا ما أيضا ما توقعته تركيا خلال السنوات الماضية والرؤية السياسية الحكيمة التي تمت خلال الأعوام السابقة. احنا عندنا مثلا على سبيل المثال خلال آخر 20 عام تركيا استثمرت حوالي 300 مليار دولار فقط في السكك الحديدية. احنا بنتكلم حاليا صادرات تركيا فقط من السلع تجاوزت 273 مليار دولار خلال العام الماضي 2025، يساهم قطاع السكك الحديدية منها ب 5%، وبنهاية العام القادم 2027 سيساهم في حدود حوالي 20%. فلما نتكلم على قطاع واحد فقط من سلاسل الإمداد هو قطاع السكك الحديدية، فبالتالي هذا أمر يعني فعلا هيزيد من قوة تركيا في سلاسل الإمداد. الشيء الثاني في النقل البحري، تركيا تمتلك حتى الآن 54 ميناء تجاري متكامل أو متطور يعمل على مدار الساعة، عندها على سبيل المثال 1170 شركة سفينة شحن أو أسطول بحري كامل يساعد أيضا في وصول البضائع إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى كمان إلى الشرق الأوسط. لو بنتكلم حتى كمان على طرق البرية، حاليا احنا بنتكلم بأن حوالي أكثر من سنتين على طريق التنمية 1200 كيلومتر في داخل العراق، وسيصل البضائع من آسيا عبر الخليج العربي عبر العراق إلى تركيا إلى أوروبا، وسيساهم أيضا في الاقتصاد التركي بنسبة حوالي 55 مليار دولار سنويا مع الارتفاع طبعا المتوقع كل عام. ده بالنسبة طبعا فقط طريق التنمية، أما كمان الممر اللوجستي الذي سيتم أيضا عن طريق سوريا ووصول البضائع التركية إلى إفريقيا عبر سوريا ثم الأردن ثم خليج العقبة والبحر الأحمر. ويعني احنا بنتكلم على أن حاليا تركيا تملك زمام الأمور بالنسبة إلى أوروبا، وطبعا إنقاذ أوروبا من خلال طبعا بعد الحروب التي تمر حاليا في الممرات البحرية، فبالتالي تركيا ستكون هي المنقذ إلى أوروبا وإلى أيضا حتى كمان الشرق الأوسط. حتى لو اتكلمنا على مجال الطاقة، احنا نحتاج حتى كمان حلقة لوحدها في مجال الطاقة. تركيا أنقذت الاتحاد الأوروبي

0: البضائع الى اوروبا بدل من 45 يوم هتصل في خلال 7 ايام.
1: هي نقاط مهمه استاذ احمد، لكن حتى اذا ما تحدثنا عن الصناعات الدفاعيه كذلك والتي شهدت نموا كبير في تركيا، كيف ينعكس نمو الصناعات الدفاعيه على هيكل الصادرات ذات القيمه المضافه؟
0: لو نتكلم على الصناعات الدفاعيه فقط، بس فقط في قطاع الدفاع والطيران، نسبه النمو 16.2% خلال اخر 8 شهور فقط. احنا السنه اللي فاتت تم صادرات من الصناعات الدفاعيه فقط كانت حوالي 10 مليار دولار، خلال حتى شهر اغسطس هذا العام 6.2 مليار دولار، ولسه لم نغلق هذا العام. ولكن لو اتكلمنا على حجم الصادرات من التكنولوجيا المتوسطه والتكنولوجيا الفائقه، 192 مليار دولار صادرات في هذا المجال من تركيا. ارتفاع عدد حتى كمان الشركات او المصانع التركيه او تركيات الاصل في مجال الصناعات الدفاعيه، من حوالي كانوا بالضبط 5 أو 6 شركات كبرى فقط في اخر 20 سنه، احنا بنتكلم دلوقتي حاليا على 3600 مصنع او شركه تركيه تعمل في مجال الصناعات الدفاعيه، فلذلك لها باع طويل جدا. وطبعا مع دخول مجال الذكاء الاصطناعي كما اشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اخر كلمه له، فبالتالي سوف ايضا يساهم او يزيد من قدره تركيا في مجال الصناعات الدفاعيه.
1: بالحديث عن الذكاء الصناعي مثل ما تفضلت استاذ احمد، كيف يمكن ان تستفيد تركيا من هذه التحولات في الذكاء الصناعي في مجال الاستثمار وحتى في مجال الصناعه مثل ما ذكرت؟
0: تركيا الى الان بتخطو خطوات ثابته وفي نفس الوقت مستقره في مجال توطين الذكاء الاصطناعي وايضا في مجال تخزين البيانات. احنا بنتكلم في خلال الفتره الماضيه تركيا او الرئيس رجب طيب اردوغان استقطب كثير من الاستثمارات المباشره في مجال مراكز البيانات، وحاليا دلوقتي بيتم انشاء 2 من اكبر مراكز البيانات اللي سيكون في الشرق الاوسط كله. فبالتالي هذا الاستقطاب وايضا الحوافز التي ستقدم الى منتجين او الى مطورين الذكاء الاصطناعي خلال الفتره الماضيه حوافز يعني كبيره جدا. القانون الذي تم اصداره الى 0 ضرائب لمن سيستثمر في هذا المجال، وصادرات ايضا صادرات التكنولوجيا وصادرات الذكاء الاصطناعي، فلذلك هذه رسائل مباشره الى الاستثمار الاجنبي او الاستثمار الاجنبي المباشر حتى كمان اللي وصل الى في خلال اخر 8 اشهر فقط الى او خلال اخر شهر اغسطس الى 3.3 مليار دولار خلال الفتره الماضيه.
1: حتى اذا ما وسعنا النقاش وذهبنا لتوقعات النمو العالمي فيما يخص منظمه التعاون الاقتصادي والتي رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي الى 2.9%، ما الذي يدعم هذا التحسن في ظل كل ما شهده الاقتصاد العالمي من احداث مؤخرا؟
0: طبعا هذا لا يخفى على احد ان طبعا الاقتصاد العالمي تاثر بشكل كبير جدا بالحروب التي تمت في خلال العام النصف الماضي، وخصوصا كمان الحروب الاقتصاديه سواء كان في سلاسل الامداد او حتى كمان في حروب الجمارك او التعريفات الجمركيه كما نطلق عليها. ولذلك هناك يعني امل وهناك بعض من التفاؤل الى انتهاء مثل هذه الحروب خلال الفتره القادمه، وخصوصا ايضا كمان تركيا لها باع كبير في مجال الوساطه حاليا في لوقف هذه الحروب وخصوصا الحروب الاقتصاديه. تركيا لها علاقات طيبه جدا سواء كانت مع روسيا، اوكرانيا، امريكا، الشرق الاوسط، دول الخليج، فلذلك وجودها كحليف لكل القوى العظمى اللي موجودة وأيضا ليس حليف فقط سياسي ولكن أيضا كمان حليف اقتصادي، فبالتالي نأمل أن يعني انتهاء مثل هذه الحروب الاقتصادية وبالتالي النمو الاقتصادي العالمي. ولا ننسى أيضا أن تم رفع توقعات نمو الاقتصاد التركي من 2.7 إلى 3.1 أو 3.1 بنهاية هذا العام إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بقفزة كبيرة في أسعار الكهرباء في الأوروبية خلال الشتاء.

0: حروب تتواصل وأزمات تتشابك.
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
0: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
2: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
4: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه أوروبا ضغوطا متزايدة على أسعار الكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار اضطراب إمدادات الغاز عبر مضيق هرمز، إذ تسجل مخزونات الغاز أدنى مستوى لها منذ 15 عاما، وتشير تقديرات إلى أن إمكانية صعود أسعار الكهرباء بنحو 50% إذا اشتدت برودة الطقس في موسم الشتاء.
1: متوقعة في أسعار الكهرباء الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء، تعكس أقوى إشارات التحذير في أسواق الطاقة منذ أزمة عام 2022، تزامناً مع طفرة أسعار الغاز واستمرار تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب إغلاق مضيق هرمز. في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تجاوز السعر الآجل للكهرباء بالجملة لشهر يناير المقبل 210 دولارات لكل ميجاوات في الساعة، بزيادة تفوق 60% على مستواه العام الماضي، بينما تشير تقديرات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة بما يصل إلى 50% في حال كان الشتاء قارساً واستمر تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. وخلف ضغوط الكهرباء قفزة تجاوزت 75% في أسعار الغاز خلال الشهرين الماضيين، بالتزامن مع تراجع مخزونات أوروبا إلى أدنى مستوياتها المسجلة لهذه المدة منذ 15 عاماً، عند نسبة امتلاء بلغت 65.6%. وتتفاوت مستويات التخزين بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ يتوقع أن لا تبلغ ألمانيا وهولندا مستهدفيها البالغين 70 و80% على التوالي، بينما تظهر مخزونات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وضعاً أفضل نسبياً. أما بريطانيا فتعتمد بدرجة أكبر على خطوط الأنابيب وشحنات الغاز المسال بسبب محدودية قدرتها على التخزين، في ظل تقديرات بارتفاع تكاليف الطاقة المنزلية بقرابة الربع خلال يناير المقبل. ورغم التوسع في الطاقة المتجددة، فإن اعتماد منظومة الكهرباء الأوروبية الأكبر يبقى على الغاز، خصوصاً مع تراجع إنتاج الطاقة الشمسية خلال الشتاء وارتباط إنتاج الرياح بالظروف الجوية. في المقابل، تستبعد المفوضية الأوروبية وجود مخاوف فورية بشأن الإمدادات، مستندة إلى انخفاض استهلاك الغاز في القارة ب 17% خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال الشتاء بسبب ظاهرة النينيو، ما قد يخفف الضغط على الطلب والمخزونات. لكن خبراء يحذرون أن تزامن موجة برد شديدة مع تعطل إضافي للإمدادات أو انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة قد يزيد الضغوط على أسعار الكهرباء وتكاليف الأسر والشركات في القارة العجوز.
0: نقاش لهذا الموضوع معنا من بابل الخبير الاقتصادي الدولي دكتور ناجح العبيدي. دكتور ناجح، نرحب بك معنا. إلى أي مدى تستطيع أوروبا احتواء صدمة الكهرباء إذا استمرت هذه الإشكاليات في الإمدادات الغاز؟
2: تحياتي أولا وشكرا على الاستضافة. بالتأكيد أوروبا تواجه الآن تحديات كبيرة في مجال تأمين إمدادات الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء.

0: يعني هذه في مختلف الاقتصاديات الأوروبية يعتبر إحدى المشاكل التي تواجهها الشركات، والذي يحد أيضا من الاستثمارات الأجنبية ويدفع الكثير من الشركات والمؤسسات إلى الهروب من أوروبا. ويعني رغم أنه طبعا هناك تباين واضح واختلاف كبير بين الدول الأوروبية من حيث توليد الكهرباء ومن حيث أيضا أسعار الكهرباء، إلا أن هذه المشكلة تعتبر لمعظم الاقتصاديات وخاصة الاقتصاديات القوية في مقدمتها الاقتصاد الألماني تعتبر تحديا كبيرا. وحتى الآن يجب القول بأنه الحكومات والسياسات فشلت في حل هذه المشكلة. على سبيل المثال أسعار الكهرباء في ألمانيا عد من بين الأعلى في العالم، وحتى الآن هي تعتبر أيضا أحد العوامل التي تحد من نمو الاقتصاد الألماني.
1: بالحديث عن هذا التباين بين الدول الأوروبية حتى من حيث التخزين، تخزين الغاز، وهنا نتساءل عن الخيارات المتاحة خصوصا أمام ألمانيا وكذلك هولندا لتعويض ضعف مستويات التخزين.
0: هذا الموضوع يخضع حاليا لنقاش كبير. هناك أصوات كثيرة تحذر من تدني معدلات التخزين على وجه الخصوص في ألمانيا. هي لا تزيد في الوقت الحاضر عن 60% في وقت يفترض أن تبلغ على الأقل 80%. يعني نحن لدينا الآن فصل الخريف ونحن مقبلون على فصل الشتاء الذي يزداد فيه استهلاك الغاز، وكان يفترض أن تستغل هذه الفترة لملء الخزانات. ولكن المشكلة التي تواجهها معظم الاقتصادات الأوروبية أنه في فترة الصيف وفي فترة الخريف كانت عادة الأسعار تميل للانخفاض بحيث تقوم الشركات بملء خزاناتها، ولكن ما حدث نتيجة لحرب الخليج والحرب الأمريكية ضد إيران أنه الأسعار ارتفعت بشكل حاد، وبالتالي هذه الشركات المسؤولة عن إدارة هذه مستودعات الغاز لم تقم بشراء الكميات المطلوبة، وهذا طبعا يضع هذه الاقتصاديات أمام مخاطر كثيرة. وهناك كما قلت يعني الكثير من الخبراء يحذرون من مغبة هذا الشيء، ولكن في نفس الوقت هناك أصوات تحاول أن تطمئن الجميع بأنه الاقتصاد الألماني وعموما الاقتصاد في أوروبا قادر على مواجهة هذه المشكلة، لأنه منذ عام 2022.
1: وبالتالي دكتور ناجح، في ظل هذا الحديث عن التراجع القياسي في مخزونات الغاز، ما حجم هامش الأمان المتبقي أمام الدول الأوروبية؟
0: يعني كما قلت السياسيون في الوقت الحاضر يقولون بأنه الشركات قادرة على التعامل مع أي نقص طارئ. طبعا هناك عوامل كثيرة وبمقدمتها عوامل يصعب التحكم بها وهو الطقس، يعني ما كيف ستكون الشتاء وكيف ستكون الرياح إلى آخره. ولكن على سبيل المثال وزيرة الاقتصاد الألماني رايشة تطمئن الجميع وتقول بأنه رغم أنه هناك انخفاض في معدلات تخزين الغاز إلا أنه الشركات قادرة على التعامل، لأن هناك أصبح منذ الحرب الأوكرانية هناك تنوع في المصادر. يعني في الوقت الحاضر تم التخلي عن الغاز الروسي وهناك مصادر متنوعة، على سبيل المثال من النرويج، من الغاز الأمريكي المسال، وكذلك من أفريقيا يعني من الجزائر، وهذه التنوع يعطي مرونة في التعامل مع أي أزمة محتملة، وفي تقديري بأنه الأمور ستمر بخير وستكون لن تجد الاقتصاد الأوروبي نفسه في أزمة غاز في الوقت الحاضر، لأنه هناك غاز متوفر في الأسواق العالمية وعلى نحو الخاص الغاز المسال الأمريكي، ولكن طبعا الفاتورة ستكون باهظة لأن هناك ارتفاع في الأسعار.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بابل الخبير الاقتصادي الدولي دكتور ناجح العبيدي.

0: يواجه الاقتصاد السوداني تحديات كبرى بسبب الأضرار التي كبدتها الحرب للقطاع الخاص وأخرجت قطاعات رئيسة من دائرة النشاط. من جانبها تبحث الحكومة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات لإعادة تشغيل الشركات والمشروعات.
1: بعد أن أخرجت الحرب في السودان 8 ولايات منتجة للبترول والصمغ العربي والثروة الحيوانية من دائرة الإنتاج، وأدى ذلك لانكماش الاقتصاد بأكثر من 40% العام الماضي، تحاول الحكومة السودانية لملمة أوراقها وإنعاش هذا الاقتصاد. وفي سبيل ذلك تضع الحكومة السودانية الإنتاج والصادرات على رأس أولوياتها لتحقيق استقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي، إضافة للعمل على إنعاش القطاع الزراعي الذي تراجع ب 22% مقارنة بمتوسط 5 سنوات مضت.
2: في مقدمة القطاعات التي نرى فيها فرصا كبيرة يأتي القطاع الزراعي لما يتمتع به السودان من موارد طبيعية وميزات نسبية وتنافسية يمكن أن تمكنه من استعادة موقعه في الأسواق الإقليمية والعالمية.
1: إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصبا اقتصاديا مهما تراجعت بنحو 36% بسبب شح التمويل وتضرر البنى التحتية، ما يضع القطاع الخاص أمام تحديات كبيرة لاستعادة نشاطه.
3: التحديات الآن الموجودة هي التمويل، هي الآن الفلكتويشن في أسعار العملة، وكان نجح فيها الآن مؤخرا بنك السودان إلى حد ما في الحد من التضارب ومن المضاربة فيها. والتحدي الأكبر أنه تفعيل القانون وحماية المستثمرين.
1: وخلال مؤتمر جمع ممثلين عن منظمات دولية ومستثمرين ورجال أعمال في الخرطوم، بحثت الحكومة مع المجتمعين سبل إعادة تنشيط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإيجاد الحلول لمعطلات الاقتصاد.
4: الهدف من هذا التجمع مناقشة ما يمكن فعله لتحسين بيئات الأعمال في السودان والتعافي الاقتصادي، إضافة إلى جذب الاستثمار وتوفير الوظائف، والقطاع الخاص وحده من يقدر على فعل ذلك. نحتاج إلى قطاع خاص حيوي لتمكين الاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف.
1: وتهدف الحكومة خلال الأعوام القليلة المقبلة لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي إلى مرحلة ما قبل الحرب، بعد أن توقفت العام الماضي سلسلة الانكماش وسجل الاقتصاد نموا بنحو 1.7%.
5: بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب يواجه الاقتصاد السوداني تحدي استعادة الانتاج، فإنقاذ الشركات وحده لا يكفي، بل المطلوب إعادة القطاع الاقتصادي إلى دورة النشاط وخلق فرص العمل والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد المتراجع. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
0: ختام في الاقتصاد، شكرا لكم على المتابعة، سلام عليكم.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة

0: ونكشف الحلقة المفقودة،
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على TRT عربي.
3: آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى ويهاجمون بلدات في الضفة الغربية ويحرقون منازل ومركبات، وأربعة شهداء وعدة مصابين بنيران إسرائيلية في غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من TRT عربي في اسطنبول. احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين. عرقجي يقول أن طهران تتوقع رداً أمريكياً اليوم بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وترامب يؤكد أنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك النووي.

0: اقتحم مئات المستوطنين باحة المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام عيد العرش اليهودي. وقال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة.
1: في أيام عيد العرش السبعة، حواجز تقطع أزقة القدس، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر عند أبواب الأقصى. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد، ومن نفس المكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدى بتصريحاته المتطرفة. كل ذلك يلخص مشهدا تتداخل فيه طقوس العيد اليهودي مع الاقتحامات، في وقت تضيق المدينة المحتلة على أهلها تحت إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
2: فإن التحرش القائم الآن من المسؤولين الإسرائيليين بحق الأقصى هو يشجع المقتحمين بزيادة اقتحاماتهم وتجاوزاتهم، ومن هنا يكمن الخطر.
1: وبين التحذير من الاقتحامات وما يجري في أزقة القدس، تتكشف صورة أيام ثقيلة تفرض فيها القيود على حركة الفلسطينيين والمصلين، وتغلق محال تجارية في البلدة القديمة، فيما يتعزز الانتشار الأمني الإسرائيلي بالتزامن مع اقتحامات عيد العرش اليهودي. وفي مشهد غير مسبوق، نصبت عريشة العيد اليهودي للمرة الأولى قرب باب العمود، وفي خطوة يراها المقدسيون تغييراً للمشهد في البلدة القديمة وامتداداً لمحاولات فرض واقع جديد في القدس الشريف.
3: القدس باتت حلبة سياسية مقيتة مزعجة، اليوم فرض السياسة مع الانتخابات الموجودة، الكل يحاول أن يستثمر أي مناسبة من أجل تهوية تلك المدينة. هذا العام هو الأصعب بدون أدنى شك.
1: يحذر مقدسيون من أن استغلال الأعياد اليهودية لتكثيف الاقتحامات يمهد لفرض تقسيم زمني ومكاني للمسجد الأقصى، ويحول ما كان استثنائيا إلى مشهد يتكرر. ففي مثل هذا اليوم من عام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون باحات الأقصى، زيارة فجرت مواجهات أعقبها اندلاع الانتفاضة الثانية. واليوم وبعد 26 عاما تستعيد القدس تلك الذكرى.

0: فيما تتكرر الاقتحامات وتبقى المدينة أمام مشهد مفتوح على مزيد من التوتر.
1: يمضي عيد العرش اليهودي بأيامه، لكن تداعياته في مدينة القدس تتجاوز حدود المناسبات اليهودية. اقتحامات تتكرر ووقائع تتراكم ومحاولات لدفع المسجد الأقصى والبلدة القديمة نحو واقع مختلف. هنا لا تتغير المشاهد فحسب، بل تختبر بها إسرائيل حدود الوضع القائم يوما بعد آخر. فمشتاو تراتي عربي، القدس المحتلة.
2: هاجم عشرات المستوطنين منازل فلسطينية في بلدتين بمحافظتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية، وأحرقوا منازل ومركبات. في قرية جلود جنوب شرقي نابلس أضرم عشرات المستوطنين النار في منزلين، ما أسفر عن إصابة سيدة، وذلك ردا على قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتأمين عودة عائلة هجرت من منزلها قبل شهرين. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله جدد المستوطنون اعتداءاتهم بإحراق منزل وعدد من المركبات في ثاني اعتداء يستهدف القرية خلال الساعات. اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بيتونيا وطريق جريوت غربي رام الله بعد انتشار قوة الاحتلال الإسرائيلي وإغلاقها طرقا في المنطقة لتأمين دخولهم. واحتشد المستوطنون عند دوار جريوت رافعين الأعلام الإسرائيلية قبل توجههم إلى منطقة عين جريوت لإقامة احتفال وأداء صلوات تلمودية. وخلال الاقتحام اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية وسط إطلاق نار من الاحتلال، الذي اعتدى أيضا على صحفيين ومنعهم من التغطية. هذا واقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة الغربية ونفذت عمليات دهم واعتقال، بينما دارت مواجهة أسفرت عن مصابين فلسطينيين. في رام الله تواصل قوة الاحتلال اقتحام بلدة بيتونيا، فيما نفذت عمليات دهم واعتقال في قرية المغير شمال شرق المدينة. وفي نابلس اعتقل الاحتلال شابا بعد دهم منزله. هذا واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير برفقة مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة بالتزامن مع ما يسمى عيد العرش اليهودي. وأدى المستوطنين طقوسا تلمودية واحتفالات داخل الحرم بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال المكان أمام المصلين المسلمين لمدة 3 أيام بحجة الأعياد اليهودية. يأتي الاقتحام في وقت جدد فيه بن غفير مطالبته بتولي حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة، معلنا عزمه تطبيق خطة تشمل تشجيع ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة والضفة الغربية ونزع سلاح السلطة الفلسطينية. أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام عز الدين البيك في قصف استهدف شقة بمدينة غزة فجر اليوم. وفي السياق قالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني ثالث في إطلاق نار من الاحتلال شرقي مدينة دير البلح، فيما استشهد فلسطيني رابع بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين شمال قطاع غزة. شيع فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط القطاع جثامين ورفات 43 شهيدا انتشلت من تحت أنقاض برج المهندسين بعد بقائها تحت الركام لنحو 3 أعوام. وشارك ذوو الشهداء وحشود من الفلسطينيين في صلاة الجنازة ومراسم التشييع قبل مواراة الجثامين والرفات الثراء. وكانت طواقم الدفاع المدني قد بدأت هذا الشهر مرحلة جديدة من عمليات البحث تحت أنقاض برج المهندسين شرقي مخيم النصيرات بعد تعذر انتشال جثامين عدد كبير من الضحايا خلال الحرب بسبب نقص المعدات وصعوبة الوصول إليهم. يعكف الهلال الأحمر التركي على مشروع لتركيب أطراف صناعية لمن فقدوا أطرافهم في قطاع غزة، ويدعم المشروع

0: في مرحلته الأولى 20 مصابا، لكن الحصار الإسرائيلي المحكم يبقى حائلا أمام وصول المزيد من الأطراف الصناعية.
1: داخل مركز الأطراف الصناعية يستعد عدي أبو وردة للاستغناء عن عكازي والبدء باستخدام طرف صناعي استطاع الحصول عليه ضمن مشروع الهلال الأحمر التركي لتركيب الأطراف الصناعية للأشخاص ذوي البتر في قطاع غزة، الأمر الذي قد يعيد له شيئا من حياته ما قبل الإصابة.
2: أنا فقدت قدمي بعد سنة من الحرب، وكنت معاناة كثير قوية عشان ما كان عندي، كنت فقدت قدمي وما كنت أقدر إني أساعد حالي بأي إشي، لا بتعباية مية ولا بشغل، وكنت بعد كنت بعاني كثير عشان ما كان عندي قدم. ومن فضل الله إني اليوم ركبت قدم جديد وصرت أمشي ومارس الحياة جديدة طبيعية.
1: يستهدف مشروع الهلال الأحمر التركي تركيب أطراف صناعية لعشرين مصابا في مراحله الأولى بعد خضوعهم للتقييم والتجهيز والتركيب بما يتناسب مع حاجة المصاب وقدرته على استخدامه في ظل قلة الإمكانيات المتاحة داخل القطاع، مما قد يحد من قدرة المشروع على الوصول إلى عدد أكبر من مبتوري الأطراف.
3: مشروع تركيب الأطراف الصناعية الممول من جمعية الهلال الأحمر التركية هو مشروع إنساني بالدرجة الأولى، يهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم من خلال تركيب أطراف صناعية لهم تمكنهم من استعادة الحياة وتسهيل حركتهم اليومية في قطاع غزة. أبرز المعيقات التي تواجه مشروع

0: والمواد الخام لا تتوفر بكميات كبيرة في قطاع غزة، مما تعمل على عائق زيادة الحالات التي يتم تركيب الأطراف الصناعية.
1: لا تتوقف الحاجة عند حدود هذا المشروع، إذ يوجد في قطاع غزة نحو 6000 شخص بحاجة إلى طرف صناعي، لكن محدودية الإمكانات ونقص المواد الأولية اللازمة يبقيان كثيرا من المبتورين دون أطراف، فيما يحتاج بعضهم إلى إمكانيات لا تتوفر إلا خارج القطاع. مشروع الهلال الأحمر التركي لتركيب الأطراف يعيد لعدد من مبتوري الأطراف قدرتهم على التأقلم مع واقعهم الجديد، لكن محدودية الإمكانيات تحول دون وصول هذا المشروع إلى آلاف المبتورين الذين لا يزالون ينتظرون فرصة لاستعادة جزء من حياتهم الطبيعية. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
2: أعلنت وزارة الخارجية اليابانية إلغاء تدابير تجميد الأصول والقيود الاقتصادية المفروضة على 16 كياناً ومؤسسة سورية. وأوضحت الوزارة أن القائمة تشمل وزارتي الدفاع والداخلية والشركة السورية للنفط وشركة سيرياتال للاتصالات والمصرف التجاري السوري، مضيفة أن القرار يراعي تطورات الأوضاع المحيطة بسوريا والعلاقات الثنائية بهدف تسهيل المعاملات التجارية وإتاحة المجال أمام المؤسسات لاستعادة حركتها المالية ودعم إعادة الأعمار والتعاون الاقتصادي والمساعدات الإنمائية. اشتدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية أن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ومواقعهم في الحبان شمال شرق مدينة تعز.
3: معارك محتدمة على جبهات تعز ولحج، يدفع الحوثيون بتعزيزات وآليات عسكرية تجاه مناطق القتال، وتتواصل الغارات والضربات على مواقع الحوثيين وتحركاتهم. في تعز أعلنت القوات الحكومية شن غارات استهدفت تعزيزات ومواقع للحوثيين في مناطق عدة، وتدمير دبابة واستهداف منصة لإطلاق الصواريخ شرق المحافظة. امتدت المواجهات إلى لحج، حيث اشتدت المعارك في جبهات المضاربة وكهبوب القريبة من مضيق باب المندب، بالتزامن مع هجمات حوثية على مواقع القوات الحكومية. وفي أحدث حصيلة عسكرية، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 356 عملية استهداف خلال 24 ساعة على 10 جبهات، وقالت إن تقديراتها الميدانية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 470 من عناصر الحوثيين. هذا التصعيد يأتي فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 16,000 شخص في اليمن خلال أسبوع واحد، محذرة من موجات نزوح جديدة إذا استمرت الأوضاع الميدانية على حالها. ووفق منظمة الصحة العالمية قتل 838 شخصا وأصيب أكثر من 3,600 آخرين في اليمن منذ 6 أغسطس حتى 26 من سبتمبر.
2: توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد. وقال قليباف إن على واشنطن والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم. وأضاف أن بلاده لن تتراجع أمام التهديدات أو العقوبات أو الحصار. في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تتوقع رداً أمريكياً رسمياً الثلاثاء بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وأضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكاراً وناقشوها مع الجانب الإيراني وسوف يطرحون المسألة مجدداً على الجانب الأمريكي ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران.
4: إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تتجه الأنظار، وسط مساع للإبقاء على الاتصالات غير المباشرة مستمرة.

0: فيما تبقى إعادة فتح مضيق هرمز إحدى أبرز العقود التي تعترض الطريق التوصلي إلى تفاهم بين الجانبين. وفي أحدث التحركات، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اجتماعاً جديداً مع الوسطاء القطريين لبحث أفكار تتعلق بشروط طهران وإمكانية التوصل إلى صيغة تتيح إعادة فتح مضيق هرمز. وأكد عرقجي أن الوسطاء سينقلون الأفكار الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.
1: اليوم عقد الوسطاء القطريون اجتماعا آخر معنا، ناقشنا أفكارا بشأن كيفية إيجاد سبيل لتلبية شروط إيران وكيف يمكن الوفاء بهذه الشروط. كانت لديهم بعض الأفكار، واتفقنا على أن يطرحوا الأمر مجددا مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سيجري إبلاغنا بالرد النهائي من الأمريكيين.
0: تأتي هذه الاتصالات بعد طرح إيران مقترحا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، مقابل رفع الحصار والقيود الأمريكية واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. لكن المقترح الإيراني اصطدم بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رفض قبل أيام الصيغة التي طرحتها طهران، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بالشروط الإيرانية المطروحة. ورغم الرفض الأمريكي لم تتوقف الاتصالات، إذ أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء، لكنها مساعي متعثرة ومتداخلة في هذه المفاوضات مع ملفات عدة، من بينها العقوبات الأمريكية وتصدير النفط الإيراني والبرنامج النووي، إلى جانب مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تتمسك طهران بربط فتح المضيق بتلبية مطالبها، تسعى واشنطن إلى الحصول على تنازلات إيرانية لتبقى المرحلة المقبلة اختبارا حاسما لمدى قدرة الوسطاء على تضييق هوة الخلاف وتحويل الاتصالات الحالية إلى تفاهم يفتح الطريق أمام إنهاء حرب يتخوف الجميع من تبعاتها، خاصة على الاقتصاد العالمي. نسرين حامدي، تريتي عربي.
2: أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجمات روسية على مقاطعة دنيبرو بتروفسك، كما شنت القوات الروسية خلال الليل هجوما على أوديسا أسفر عن اندلاع حريق. وفي كييف استهدفت طائرة روسية مسيرة منزلا في حي بوتشا، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل. بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة لدول الأعضاء. تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الطاقة العالمي وسلامة الملاحة البحرية، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
3: اجتمع وزراء الدفاع الأوروبيون في بروكسل في وقت تواجه فيه أوروبا أكثر من تحد أمني في آن واحد، لكن أوكرانيا تبقى في صدر النقاش، خصوصا مع الحاجة العاجلة إلى وسائل الدفاع الجوي. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن المشكلة لا تتعلق فقط بشراء صواريخ جديدة، لأن الإنتاج يحتاج إلى وقت، بينما تحتاج كييف إلى الصواريخ بشكل فوري.
4: الدفاع الجوي لا يزال الأولوية الرئيسية لأوكرانيا. لقد وافقنا بالفعل على خطط مشتريات بقيمة أكثر من 28 مليار يورو في إطار قرض دعم أوكرانيا، وتشمل شراء صواريخ باتريوت من الإنتاج الأمريكي المستقبلي، لكن إنتاج الصواريخ يستغرق وقتا، وكييف تحتاج إلى صواريخ باتريوت الآن.
3: ولهذا تبحث الدول الأوروبية تقديم صواريخ باتريوت من مخزوناتها الحالية على أن تحصل على بدائل جديدة، كما اتفقت على توزيع 6,600,000,000 يورو من مرفق السلام الأوروبي وتمديد مهمة تدريب القوات الأوكرانية لعامين إضافيين. لكن الهواجس الأمنية لا تتوقف عند أوكرانيا، ففي البحر الأحمر تواصل مهمة سبيدس الأوروبية حماية الملاحة، فيما يتسع النقاش إلى مضيق هرمز وسط مخاوف أوروبية بشأن التجارة والطاقة.
5: هذه دعوة مهمة جدا، سننظر أيضا فيما إذا كان بإمكاننا تقديم مساهمات باتجاه مضيق هرمز، على أمل أن نتمكن في مرحلة ما من المساهمة في ضمان المرور الآمن للملاحة البحرية هناك، وهو أمر ضروري أيضا لاقتصادنا ولمجتمعنا.
3: هولندا لم تقدم تعهداً نهائياً بمساهمة إضافية في سبيدس، لكنها تقول إنها تقيم الطلبات الأوروبية. وهكذا تتسع دائرة

0: الهواجس الأمنية أمام أوروبا، دعم أوكرانيا وتسريع إعادة التسلح، ومواجهة التهديدات الروسية والهجمات الهجينة، وحماية طرق التجارة والطاقة في الشرق الأوسط.
1: في وقت تواجه فيه أوروبا معادلة أمنية متعددة الجبهات، تبقى أوكرانيا في صدارة الأولويات محاجة عاجلة إلى الدفاع الجوي والسلاح، فيما تسارع الدول الأوروبية الخطى لتعزيز قدراتها الدفاعية، ويضيف أمن البحر الأحمر ومضيق هرمز تحدياً جديداً يتعلق بالملاحة وأمن الطاقة. باسل الطناني، تارتي عربي، بروكسل.
2: قال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي صباح النعمان إن 30 من سبتمبر هو اليوم الأخير لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وإنهاء عملية العزم الصلب.
3: سبتمبر هو آخر يوم لانتهاء مهمة التحالف الدولي وإغلاق مقر التحالف الدولي في العراق وانتهاء عملية العزم الصلب، وستغادر القوات الأجنبية وآخر جندي من التحالف سيغادر ب 30 سبتمبر، وبذلك تعود السيادة الكاملة للعراق، والقوات الأمنية هي جاهزة بأعلى المستويات للقيام بمهمتها في حفظ الأمن القومي العراقي.
2: حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح في مختلف أنحاء العالم قد يفقدون مساعدات حيوية بسبب التخفيضات الحادة في التمويل.
4: أزمة تمويل متفاقمة تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع تراجع الموارد المتاحة لمواصلة برامج الحماية والمساعدة حول العالم. وبحسب تقرير للمفوضية قد يفقد أكثر من 8,300,000 لاجئ إمكانية الحصول على مساعدات هذا العام في وقت تتواصل فيه احتياجات النزوح عند مستويات مرتفعة. المفوضية تقول إنها تحتاج إلى 8,500,000,000 دولار هذا العام، لكنها لم تحصل حتى نهاية يوليو سوى على 32% من هذا المبلغ، فيما تصل الفجوة التمويلية إلى نحو 6 مليارات دولار. وتشير البيانات إلى أن التمويل المتاح انخفض من أكثر من 5 مليارات دولار عام 2004 إلى نحو 4 مليارات العام الماضي، بينما تتوقع المفوضية ارتفاع عدد الأشخاص المشمولين بتفويضها إلى أكثر من 131 مليون نسمة بنهاية العام. وتظهر آثار نقص التمويل في دول تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، ففي تشاد يواجه نحو 23,000 شخص تأخيرات في تسجيلهم، وفي السودان بقي نحو 140,000 لاجئ وطالب لجوء غير مسجلين حتى منتصف العام بعد تعليق أنشطة التسجيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. المفوضية تقول إن إجراءات خفض التكاليف شملت تقليص قوتها العاملة وإغلاق مكاتب ووقف عمليات في عدد من الدول، لكنها تؤكد أن هذه الإجراءات لم تعد كافية لتعويض نقص التمويل. وتحذر الوكالة من أن استمرار العجز المالي يحد من قدرتها على التسجيل والحماية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، بينما تتزايد أعداد الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الخدمات.
2: بين جبال طرابزون شمال تركيا وعلى ارتفاع يتجاوز 1,000 متر عن سطح البحر، تقع بحيرة أوزنغول، أحدى أهم الوجهات السياحية الطبيعية في منطقة البحر الأسود. نتابع التفاصيل في تقرير الزميلة إيمان العربي.
5: هنا وعلى بعد نحو 100 كيلومترين عن مركز مدينة طرابزون، تقع هذه القرية الساحرة التي تستقطب الآلاف من الزوار على مدار العام. إنها أوزنغول الشهيرة ببحيرتها الطبيعية الساحرة الممتدة على نحو 1,000 متر، فيما يبلغ عرضها 500 متر وعمق يصل إلى 15 متر.
6: بحبها جداً، يعني من المدن الجميلة في تركيا. أنا رحنا كذا مدينة يعني، بس أوزنغول لها طبع مميز يعني.
7: أنا أول مرة ليه، بس تحفة الصراحة، جميلة جدا وجو حلو قوي، جديد يعني مختلف.
5: تحيط بالبحيرة غابات من الأشجار الباسقة، فيما تمتد على المنطقة الجبلية المحيطة بها مراعي ومرتفعات. إضافة إلى عدد من البحيرات الصغيرة في المناطق الأعلى، طبيعة تجعل الأجواء منعشة على مدار العام.
8: هذه أول زيارة لنا على زنقول، على تركيا كلها صراحة، وزنقول ما شاء الله منطقة ريفية والجو، جينا في جو جدا ممتاز. أي أحد يجي لزنقول هنا يتفرج بس على الطبيعة والبحيرات اللي موجودة هنا.
5: تقول الأرقام الرسمية إن أوزنقول تستقبل ملايين الزوار سنويا، وبمعدل يفوق 7000 سائح كل يوم، الأمر الذي جعل قطاع الخدمات فيها ينشط بشكل كبير، خصوصاً قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، بالإضافة للخدمات السياحية والأنشطة الترفيهية التي صارت جزءاً أساسياً في المنطقة.
9: هاي أول زيارة لطرابزون وأزنقول بالذات بالتحديد يعني. طبعاً الطبيعة تخبل، يعني إحنا العراق حار تدرين، درجة الحرارة جينا 47، وهنا هسه ما أعرف يعني إيش قد، فكلش يعني كلش حلو، وأجواء حلوة، ويعني المناطق كلها حلوة، يعني شيء أحلى من شيء.
5: اختلف شكل القرية بين فصل وآخر، إذ تتوشح باللون الأبيض جراء الثلوج في موسم الشتاء، فيما تكتسي ثوباً أخضر خلال موسم الصيف، وتتزين بالألوان في فصل الربيع.
10: إذا كانت طرابزون بوابة البحر الأسود، فإن أوزنقول مفتاحها الذي يأخذك إلى عالم مليء بالمغامرات والذكريات وراء هذا الباب. إيمان العربي، تركي عربي، أوزنقول، طرابزون.
2: النشر انتهى. التذكير بعنوانها: آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى ويهاجمون بلدات في الضفة ويحرقون منازل ومركبات، وأربعة شهداء بنيران إسرائيلية في غزة. احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين. عرقجي يقول إن طهران تتوقع رداً أمريكياً اليوم بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وترامب يؤكد مجدداً أنه سينتصر. نلقاكم من جديد على رأس الساعة.
11: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. نقف اليوم أمام ارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، فلليوم الثاني على التوالي يقتحم آلاف المتطرفين باحات المسجد الأقصى في محاولة لفرض واقع جديد على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مؤدين طقوسا تلمودية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. فلماذا تتزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى مع موسم الأعياد اليهودية؟ ولماذا يحرص اليمين الإسرائيلي المتطرف على تفجير الأوضاع في القدس المحتلة؟ وما موقف الدول العربية والإسلامية من الممارسات الإسرائيلية؟ وكيف السبيل للجم هذه الأفعال ومنع نشوب صراع ديني؟ نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: تتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهودية وسط مشاركة مسؤولين إسرائيليين يتقدمهم وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين. لكن التطور الأبرز تمثل في تصريحات بن كفير من داخل الموقع، حيث قال إن الإسرائيليين أصبحوا أصحاب المكان حسب تعبيره، ودعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليه. فلسطينياً حذرت الرئاسة من خطورة العبث بالمقدسات وتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، مؤكدة أن الاقتحامات لا تمنح إسرائيل سيادة على الأقصى، كما أدانت فصائل فلسطينية الاقتحامات وربطتها بمحاولات تغيير هوية المسجد وفرض واقع جديد داخله. أما حركة حماس فربطت اقتحامات بن كفير والمستوطنين بمخططات لتغيير واقع القدس والأقصى، ودعت إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي لمواجهتها، مؤكدة موقفها بأن الأقصى وقف إسلامي وأن وضعه لا يقبل التقسيم أو تغيير هويته عربيا وإسلاميا. توالت الإدانات خصوصا من الأردن ومصر وقطر والكويت مع التأكيد على رفض تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. تركيا بدورها أدانت الاقتحامات معتبرة أن الانتهاكات والاستفزازات التي تستهدف المقدسات الإسلامية تؤجج التوتر وتقوض جهود السلام، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الوضع التاريخي والقانوني للأقصى في امتداد لموقف تركي متكرر في المحافل الدولية يؤكد رفض تغيير هوية القدس والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية. وفي خلفية المشهد تبرز مجدداً قضية التقسيم الزماني والمكاني، فالمخاوف الفلسطينية والعربية لا ترتبط فقط بأعداد المقتحمين، وإنما بتحول أداء الصلوات والطقوس اليهودية داخل الباحات إلى ممارسة دائمة، بما قد يغير تدريجياً قواعد الوضع القائم.
0: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي في الاستوديو، أستاذ دراسات بيت المقدس ومدير مركز دراسات القدس بجامعة 29 من مايو التركية الدكتور عبد الله معروف، والباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مؤسسة القدس الدولية علي إبراهيم. أرحب بكما. أبدأ معك دكتور عبد الله، لماذا باتت الأعياد اليهودية الإسرائيلية مرتبطة دائما باعتداءات لا سيما اقتحامات للمسجد الأقصى؟ بات هذا شيء ثابت؟
2: نعم طبعا سيد الفاضل، ينبغي هنا أن نفرق سابقا. كان هناك تفرقة سابقة بين المواسم التي تعد مواسم أساسية في الأعياد اليهودية، الأعياد التوراتية، والمواسم التي تعد مواسم يعني صغيرة أو ليست ذات أهمية أو غير مرتبطة بشكل مباشر بالمسجد الأقصى المبارك. في ذلك الوقت قديما، قبل تقريبا، نحن نتكلم عن ما قبل أحداث 7 أكتوبر وقبل حرب الإبادة على قطاع غزة، كانت الوجود الاستيطاني للجماعات المتطرفة في المسجد الأقصى المبارك يرتبط بالدرجة الأولى بمواسم كبرى، منها هذا الموسم على فكرة الذي يمر بين هذه الأيام اللي هو عيد العشر، وهو يسمى واحد من ما يسمى بأعياد الحج الكبرى بين قوسين، اللي هي 3 مناسبات أساسية. ولكن في السنوات الثلاثة الأخيرة لاحظنا تغير في الطبيعة وعقلية الجماعات المتطرفة، الجماعات المعبد المتطرفة، وكيفية تعاطيها مع قضية المسجد الأقصى المبارك، فباتت تستغل أي فرصة لها ذات طابع ديني، سواء كان له أهمية دينية معينة أو غير ذات أهمية بشكل أساسي لتثبت واقعا في المسجد الأقصى. يعني ما يجري منذ 3 سنوات خلال خاصة هذه السنة 2026 بالذات عندنا هذا الأمر صار واضحا بشكل كبير جدا، هو تسييس المناسبات الدينية وتحويلها واستغلالها بشكل كبير لأجل إيجاد موطئ قدم دائم في المسجد الأقصى. هذا هو المقصود بالدرجة الأولى،
0: داخل السور،
2: داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك. طبعا لا ننسى هنا أن إسرائيل تعرف المسجد الأقصى أصلا تعريفا مختلفا عن تعريف المعروف في العالم الإسلامي كله. هي تعرف المسجد الأقصى على أنه الجامع القبلي فقط، وليس الساحات، وليس قبة الصخر، وليس كل هذه المناطق. هم يقولون أننا لا نستهدف الجامع القبلي اللي هو عندهم المسجد.

0: يتم استغلالها الآن لاقتحام المسجد الأقصى.
1: أستاذ علي، أي دلالات يمكن قراءتها في ازدياد وتيرة اقتحامات الأقصى لسيما خلال السنوات الماضية؟
2: لا، عطفا لما ذكره الدكتور عبد الله في قضية الحشد الاستيطاني، واضح تماما أنه منظمات المعبد ومن خلفها مستويات الاحتلال المختلفة تسعى لتحويل الأعياد اليهودية ليس فقط مواسم العدوان على الأقصى من حيث الشكل والمضمون، أي من حيث ما يجري في المسجد من عدوان وانتهاكات وإدخال لأدوات دينية مختلفة، بل أيضا من حيث المظهر العام الذي يظهر بأن هناك سيادة استيطانية داخل الأقصى. وهذا المظهر أو هذه الصورة لا تتم إلا من خلال حشد أعداد كبيرة من المستوطنين للمشاركة في هذه الاقتحامات. من الواضح تماما أن الاحتلال خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال حرب الإبادة يسعى إلى أن يحول كل عيد بمفرده إلى نقطة في منحنى متصاعد من الأعداد. يعني كل عيد من الأعياد التي تمر، عيد الغفران، عيد العرش، حتى عيد الفصح الماضي في عام 2025-2026 كان الأقصى مغلق، يسعى الاحتلال لتحويلها إلى نقطة في هذا الرسم البيادي المتصاعد، وأصبحت حتى منظمات المتطرفة تروج بأنها تكسر الأرقام القياسية التي كانت تحققها في السنوات الماضية. وهذا له ثلاث أسباب أو ثلاث مسارات أساسية. المسار الأول هو رسالة للجمهور الذي يدعم هذه الاقتحامات بأننا نستطيع أن نحقق نتائج كبيرة ونستطيع أن ندخل مزيد من الأعداد إلى داخل المسجد الأقصى المبارك. الرسالة الثانية هي للمستويين السياسي والأمني أن ما تقومون به من رعاية لهذه الاقتحامات تؤتي ثمارها وتؤدي بطبيعة الحال لتصعيد العدوان على المسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الأعداد الكبيرة وما يجري خلالها. والمستوى الثالث أو القضية الثالثة هي الباب الذي تلج من خلاله هذه المنظمات المتطرفة للمطالبة بالمزيد من الحقائق والعدوان. ونلاحظ أنه خلال هذه السنوات الأخيرة كل مطلب طالبته المنظمات المتطرفة للمستوى السياسي أو للمستوى الأمني تحول شيئا فشيئا إلى حقائق على أرض الواقع، ابتداء من إدخال كتب الصلاة، وهذا بكل أسف الأسبوع الماضي كان هناك تصريح خطير من شرطة الاحتلال أن كان هناك تجربة لتوزيع عدد محدود من كتب السيدور أو كتب الصلاة اليهودية داخل المسجد الأقصى المبارك، وللأسف كان تعليق شرطة بأن هذه الخطوة لم تحدث أي شيء. إن عدنا لرسالة أرسلتها منظمات المعبد في 1/1/2023 هذه رسالة أرسلت لإتمار بن كثير عندما تولى منصبه وزير الأمن القومي، نلاحظ بأن 10 نقاط بكل أسف كثير من النقاط التي طرحوها أو طالبوا بها أصبحت لهم حقائق، ربما 1 أو 2 منها لم تتحقق، من بينها أن يفتح الأقصى أمام الاقتحامات طيلة اليوم. ولكن من الواضح أن هذه المطالب كانت أشبه بمسار عمل عملت عليه المنظمات المتطرفة طبعا بالتعاون والتنسيق مع المستويين الأمني والسياسي لدى الاحتلال. وهذا يعطينا صورة لماذا تصل الأعداد الاقتحامات خلال الفترة الماضية لهذه الأعداد. يعني في عيد الغفران، وهو ليس من المناسبات التي كانت تشهد على سبيل المثال أعداد كبيرة جدا، نحن في يومين تجاوز عدد مقتحمي الأقصى 1600 مقتحم. يوم الغفران الثاني، ودكتور عبد الله يسهب اكثر مني في الحديث عن طبيعه الاعياد عندهم، هذا يوم فيه صيام، يعني اصلا اليهود في هذا اليوم لا يشاركون او لا يقتحمون ولا يتحركون، ومع ذلك شكل محطه لتصعيد العدوان على غرار ما يجري في اليومين الماضيين من اعداد مهوله تقتحم الاقصى.
1: دكتور عبد الله، هل يمكن القول ان مشروع الاستيطان ومشروع اقتحام الاقصى مشروعان مترابطان متكاملان أو يخدم كل منهما الآخر؟
0: يعني إذا كان المقصود هنا بفكرة الاستيطان بالضفة الغربية بشكل عام
1: طبعا،
0: أو الاستيطان في القدس، فالمشروعان مترابطان من ناحية، يعني ليس مترابطين من الناحية من نواحي سياسية معينة، لأنه الجمهور المستهدف هنا يختلف إلى حد مع الجمهور المستهدف هناك، لكن هما مترابطان من ناحية في ناحية أساسية، وهي أن الاستيطان في هدفه الأساسي هو تغيير صبغة الأرض إلى الصبغة اليهودية، بمعنى تهويد المنطقة بالكامل، تهويد المسجد بالكامل، وتهويد أرض الضفة الغربية، تغيير المسميات على سبيل المثال إلى يهوذا والسامرة. هذا الأمر نجده بالضبط في المسجد الأقصى المبارك كما هو، وإن كان بطرق مختلفة مرتبطة أساسا بالطبيعة الدينية الخاصة لمنطقة المسجد الأقصى المبارك. لكن الفرق الأساسي هنا بين فكرة الاستيطان الدرجة الأولى وفكرة، وحتى من الناحية الدينية، وفكرة الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، أنه هنا يوجد في موضوع المسجد الأقصى يوجد يعني محددات دينية، وهذه يعني ليس مجمعا عليها بين جميع المتطرفين المتدينين. المتدينون كلهم، بل كل الإسرائيليين بشكل عام، أقصد هنا طبعا من عند يمين الوسط إلى اليمين كاملا إلى أقصى اليمين المتطرف، مجمع

0: مجمعون على ضرورة الاستيطان في الضفة الغربية، ومجمعون على أن الضفة الغربية أرض دينية ويهودية تاريخية ويجب أن تكون مفرغة بالكامل من الشعب الفلسطيني. لكن ليسوا كلهم مجمعين على موضوع، وكلهم مجمعون على موضوع أن المسجد الأقصى يجب أن يكون جاهزا لبناء معبد في فترة معينة، لكن ليسوا كلهم مجمعين على فكرة الدخول إلى المسجد الأقصى حتى هذه اللحظة. لأنه هذا الكلام يعني ذكر كثيرا في الدراسات المتعلقة بالواقع المتعلق بالمستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، الذين تزداد أعدادهم كما تفضل الأستاذ علي إبراهيم الآن. هؤلاء لا يشكلون ولا حتى 1 بالألف من المستوطنين الموجودين في دولة الاحتلال الإسرائيلي الذين يفترض بهم أن يدخلوا المسجد الأقصى المبارك، لأن الحريديم وحدهم الذين يشكلون عصب التيارات التي تنظر إلى هذه القضية من وجهة نظر دينية عددهم 1,300,000، لكن الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك منهم لا يتجاوز من 3,000 إلى 4,000 مستوطن، بمعنى أن هذه القضية ليس مجمعا عليها في اليمين الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. هذا هو الفرق الأساسي،
1: فضلا عن المجتمع الإسرائيلي ككل
0: بشكل عام. طبعا المجتمع الإسرائيلي مجمع على قضية أن القدس هي العاصمة، على أن المسجد الأقصى ينبغي أن يكون مفتوحا لصلاة اليهود في أي وقت، ولكن العصب الأساسي الذي يشكل فعليا النقطة التي تنظر إليها ينظر فيها تيار الصهيونية الدينية إلى هذه القضية من ناحية دينية لو التيار الحريدي ليس كله مجمعا على قضية المسجد الأقصى المبارك. ومع ذلك نقول، ومع ذلك المسألتان مترابطتان من ناحية الشكل. تفريغ المنطقة ينبغي أن يكون بالنسبة لهذه الجماعات وجهة نظره دينية بحتة. هذه المنطقة من وجهة نظر هذه الجماعات، من وجهة نظر هذا التيار، هي أرض أعطاها الرب لشعبه، وبالتالي يجب أن تفرغ من الأغيار اللي هم غير اليهود. وبالتالي أهم نقطة يجب أن تفرغ من هؤلاء الأغيار حسب رؤية هذه الجماعات هي منطقة المسجد الأقصى. ولذلك فهما مترابطتان. عشان هيك إحنا بنلاحظ أنه قادة هذا التيار اللي هم أشهر قائدين اثنين في هذا التيار اللي هم بيسليل سموتريتش وإيتمار بينغفير، لكن بيسليل سموتريتش حتى الآن يعني اختصاصه هو الاستيطان ولا يدخل حتى المسجد الأقصى عملا بفتوى الحاخامية الرسمية لدولة الاحتلال، بينما إيتمار بينغفير يتعامل مع قضية المسجد الأقصى لكن ما بيتكلم في موضوع مستوطنات الضفة وإلى آخره. ليه؟ لأنه كل واحد منهما مختص في جانب معين وكله يصب في مصلحة المشروع. هذه النقطة ينبغي أن تفهم إنه هذه التيارات كلها كل واحد حتى وإن كان بينها اختلافات لكن كلها متفق على نفس
1: توزيع أدوار
0: بالضبط، لكن كله متفق على نفس الهدف. هذا الهدف هو تفريغ هذه الأرض من سكانها وسحب هذا المنطقة من الأمة العربية والإسلامية وتحويلها إلى أرض يهودية خالصة.
1: أستاذ علي، هذه القضايا كيف يتم توظيفها في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي، إن كان مشروع الاقتحامات للمسجد الأقصى أو مشاريع الاستيطان في القدس تحديدا؟
2: هنا ملاحظة بالغة الأهمية، أنه خلال هذه السنوات الأخيرة هناك ظهر ما يسمى كتلة المعبد، يعني لم تعد الأفكار المتعلقة بالمعبد المزعوم والأطروحات التي تبناها الصهيونية الدينية وتبناها أقصى اليمين المتطرف تشكل شرذمة أو مجموعة مختلفة متباينة داخل الكنيسة الإسرائيلي أو حتى في الحكومة الحالية. بل خلال الانتخابات الأخيرة بلغت نسبة هؤلاء في الكنيسة الإسرائيلي نحو 30%، طبعا بحسب بعض الدراسات تتحدث عن 25-22، ولكن نحن نتحدث عن كتلة كبيرة ممن يعتنق هذه الأفكار. إن عكست هذه الكتلة على حجم حضورها في داخل الحكومة الإسرائيلية، كما ذكر الدكتور عبدالله اليوم لدينا عدد كبير من داعمي أفكار المنظمات المتطرفة ضمن البيئة السياسية الإسرائيلية. نحن نتحدث عن أمثلة بينغفير من حزب القوى اليهودية، لدينا سموتريتش أيضا من أحد أبرز رموز الصهيونية الدينية، أيضا لدينا
0: مشي
2: فيجلين صحيح، لدينا أيضا مجموعة من الوزراء الذي وأعضاء الكنيسة الذين يشاركون مباشرة في العدوان. لم تعد هذا الاعتناق الأفكار منحصرة في المؤتمرات أو اللقاءات أو حتى الأطروحات المتصلة بطرح قوانين. إن آخر قانون قدم أو مشروع قانون قدم داخل الكنيسة الإسرائيلية تقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيا لم يقدمه أحد أعضاء الكنيسة عن الصهيونية الدينية، بل قدمه عضو في الكنيسة عن حزب الليكود عميد هليفي. وهذا يعني أننا أمام أفكار وأطروحات عابرة للأحزاب الإسرائيلية الحالية، ولكنهم يجتمعون على اعتناق المبدأ والأطروحة الأساسية المتعلقة ببناء المعبد. هذه نقطة. النقطة الثانية، على الرغم من أن من أصالة هذا الطرح أو من وجوده بشكل مركزي ضمن هؤلاء أو ضمن أفكار هؤلاء، لا نستبعد بتاتا أن تشكل التصريحات والاعتداءات المباشرة على المسجد الأقصى المبارك جزءا من خطابهم لجمهورهم. اليوم عندما يقتحم إيتمار بن

0: يثير الأقصى ويقتحم مثلا يسحاق فسر له في الأقصى وهو وزير النقب الجليل في حكومة الاحتلال. التصريحات التي تلقونها في الأقصى جزء أساسي منها هو إثبات حضور ضمن البيئة السياسية الإسرائيلية وخطاب مباشر لأتباعهم أو لمن يمثلون في هذه المنظومة السياسية بأننا حاضرون، بأننا نمثلكم وبأننا موضوع قدما.
1: يقول نحن أصحاب المكان بنكفير عندما اقتحم الأقصى.
0: وهذا فيه رسالة خطيرة جدا بأن السيادة التي كنا دائما نحذر منها بأن الاحتلال ماض نحو فرض السيادة على المسجد الأقصى المبارك، لم يعد تحذيرا بقدر ما أصبح خطرا داهما. يمكن في أي لحظة بحقيقة الأمر أن تقوم أو يقوم الاحتلال بإخراج دائرة الأوقاف الإسلامية التي لم تعد لها أي أدوار تذكر حقيقة على أرض الواقع، ويفرض نفسه متحكما بشؤون المسجد الأقصى المبارك. وهنا نحيل إلى قضية طرحت منذ فترة، المشروع الأمريكي لإعادة تغيير المنظومة الإدارية التي تدير المسجد الأقصى المبارك وأن تدخل دول عربية بعينها. وهذا يعني بأننا أمام حالة يتحول فيها الاحتلال من جهة قائمة بالاحتلال والعدوان إلى جهة شريكة في الإدارة، وهنا نكون قد خسرنا لا أقول جزءا من هوية الأقصى، ولكن خسرنا معركة ما زلنا حتى هذه اللحظة نقول للناس بأننا نستطيع أن نستمر بها وأن نواجه فيها، وأن لا أقول نوقف نتجاوز الاحتلال ولكن نوقفه على أقل تقدير.
1: نعم دكتور عبد الله، منذ يوم 7 أكتوبر تعيش المنطقة والعالم ربما أحداثا غير تقليدية متعاقبة. هل تعتقد ربما المسجد الأقصى بانتظار خطوة إسرائيلية غير تقليدية في المرحلة المقبلة؟ هل الأمور مهيئة لذلك برأيك؟
2: شوف سيد الفاضل، كل ما يجري في المسجد الأقصى أصلا هو خطوات غير تقليدية، يعني من يعني في الوقت
1: الحالي، نقصد شيء كبير أكبر مما شاهدناه خلال السنوات الماضية.
2: هو فعليا أكبر مما شاهدنا، يعني خلاص إخراج دائرة الأوقاف الإسلامية وبناء كنيسة داخل المسجد الأقصى المبارك، هذا هو الذي يعني يريد الاحتلال أن يقوم به. هل الظروف مهيئة لهذا الأمر أم لا؟ هناك عدة عوامل ينبغي أن ننظر إليها في هذا الجانب. العام يعني واحد من هذه العوامل هي عامل النظرة الأمنية وعامل قدرة القوى الأمنية فعليا على استشراف المستقبل في هذا الموضوع، وأن تكون كابحا للطموحات هذه التيارات اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال. في السابق كان العائق الأكبر أمام هذه الطموحات دائما هي الجهات الأمنية الإسرائيلية، يعني جهاز الشباك بالذات كان يمنع أي تحرك بهذا الاتجاه خوفا من ردود الفعل العربية والإسلامية، بمعنى أنه كان في ما يسمى self deterrence، يعني رادع ذاتي، في تخوف ذاتي من الاتجاه بالنسبة للمسجد الأقصى المبارك والتحرك باتجاه يعني شديد العدوانية باتجاه المسجد الأقصى المبارك أو غير تقليدي. هل زال هذا الرادع حتى هذه اللحظة؟ يمكن أن نقول أنه لم يزل بشكل كامل حتى هذه اللحظة. السبب في هذا الموضوع أنه الرادع سببه أصلا وجود تاريخ طويل من الصدامات المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك التي أرعبت فعليا يعني السياسيين والعقلاء وحتى ونصف العقلاء في دولة الاحتلال حتى هذه اللحظة. يعني ما زال هناك تخوف من عدة نقاط، ما زال هناك تخوف من إمكانية وجود رد فعل عربي وإسلامي في حال مثلا رؤية حدث لا سمح الله مثلا اقتطاع جزء من المسجد الأقصى ومن ساحته أو بناء كنيس في داخل المسجد أو إعلان إزالة دائرة الأوقاف الإسلامية لا سمح الله أو الذهاب باتجاه جهات زمنية مثل إعلان الاقتحامات مع إعلان الاقتحامات مثلا يوم السبت فتح المسجد الأقصى الاقتحامات يوم السبت كما تطالب هذه الجماعات في رسائلها الأخيرة والتي أيدها على فكرة إيتمار بن غفير. الآن أين الفرق في بين هذه المرحلة والمراحل السابقة؟ في المراحل السابقة لم يكن هناك من يتحدى هذا التخوف وهذا الرادع الذاتي. يعني أنا اليوم أنظر، إحنا اليوم التاريخ 28/9، قبل 26 سنة كان مجرد دخول أرائيل شارون في هذا اليوم، كان يوم الخميس 28/9
1: سبب الاندلاع،
2: كان بالضبط كان هو سبب الاندلاع انتفاضة الأقصى التي يعني كانت هائلة جدا ويعني سلطات الاحتلال فوجئت بها وصدمت بها. فبالتالي الفكرة الآن أنه في ذلك الوقت كان هناك رادع، الآن الفرق أنه عندنا المجموعة ذكر الأستاذ علي إبراهيم بعضهم الآن اللي هو مثل سموتريتش مثل موشيفيجل على سبيل المثال مثل قائد الشرطة الجديد الموجود حاليا قائد لواء الشرطة في الوقت الحالي، هذه أبناء هذا التيار تيار صهيوني الدينية الآن يحاولون تجاوز الرادع الذاتي. يعني رسالة الشرطة الأخيرة تصريحات الشرطة الأخيرة شرطة الاحتلال هي تقول بالدرجة الأولى أنه نحن قمنا بعمل اختبار في إدخال السيدوريم اللي هي كتب السيدور كتب الصلاة وأدوات معينة
1: قياس ردات الفعل
2: ولم يكن هناك رد فعل عربي.

0: ولا إسلامي كبير. وبالتالي هذا الكلام ماذا يعني؟ أن هناك التيار يريد أن يتجاوز مرحلة الخوف، كأنه يطمئنهم. رسالة إيتامار بن غفير إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل عدة أيام، مع انطلاق قبيل انطلاق عيد العرش الحالي، أرسل رسالة يؤيد فيها مطالبة الجماعات المتطرفة بفتح المسجد الأقصى المبارك للاقتحام يوم السبت. وهذه المطالبة على فكرة أرسلت للمحكمة في 8/9، بمعنى أنها أرسلت قبل بداية الموسم كله، موسم رأس السنة العبرية ويوم الغفران وغيره. وكان الهدف منه أن يفتح المسجد الأقصى كإنجاز هائل لهذه الجماعات، وهذا إنجاز يعني كبير جدا، هو كما تفضلت غير تقليدي. فأرسل يدعم هذا الموضوع. وفي رسالته ماذا قال؟ قال لم يوجد أي رد فعل على أي شيء فعلناه في المسجد الأقصى المبارك. بمعنى الخوف عندنا الآن إنه هناك اتجاه يدفع في دولة الاحتلال، هناك اتجاه يدفع في إسرائيل باتجاه تجاوز هذا الرادع الذاتي، تجاوز هذا الحاجز الذاتي. ما لم يكن هناك ما يعني يؤكد وجود هذا الرادع الذاتي من الجهة العربية والإسلامية، فسينتهي الأمر فعليا بتجاوز هذا.
1: بالحديث عن هذا الرادع أستاذ علي، تركيا أدانت الاقتحام، دعت المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير رادعة لحماية الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك. إسلاميا عربيا، ما الذي يمكن فعله لإيجاد هذا الردع الذي تحدث عنه الدكتور عبد الله؟
2: وبكل أسف من خلال استقراء المواقف العربية والإسلامية نجد بأن هناك رتابة بشكل واضح، من خلال أن حصر أدوات التفاعل مع التطورات الحالية في الأقصى محصورة في بيانات الشجب والاستنكار. لم تتخذ الدول العربية والإسلامية أي مواقف، لا على الصعيد المباشر من خلال الدول التي تقيم علاقات مع دولة الاحتلال، من حيث قطع العلاقات أو إيقاف الاتفاقيات معينة أو غير ذلك، بل على العكس تماما. في ظل هذا العدوان وظل موسم الأعياد شهدنا يعني تحسين أو تحسنا أو ازديادا في علاقات مثلا دولة المغرب مع دولة الاحتلال على صعيد السفراء. هذا التطور في ظل العدوان الحالي، مع أنه للأسف المغرب هي لها مكانة تاريخية في على صعود مختلفة. النقطة المهمة هنا أن الدول العربية والإسلامية إن بقيت رهينة هذا هذه الدائرة، دائرة التكرار، دائرة التفاعل الرتيب مع ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، فهي ستكون شاهدة على هذه التغيرات الكبرى ولا تستطيع أن تقيم أو تحدث أو تغير أي شيء في هذا الواقع. بكل أسف اليوم منظمة التعاون الإسلامي، وهي منظمة تم إيجادها حقيقة على أثر إحراق المسجد الأقصى المبارك عام 69، هذه المنظمة التي يجب عليها أن تشكل أو أن تحظى بدعم كبير جدا لرعاية شؤون المسجد الأقصى المبارك ورعاية شؤون القدس، تفاعلها غير موجود أو حتى موجود بشكل يعني بكل أسف قليل جدا. لذلك نحن نقول بأن المواقف العربية تذكر الحريق ولكنها لا توقفه، وهذا العنوان أو هذه العبارة تصف حقيقة ما يجري. طيب هل يستطيعون التحرك؟ نعم، هناك مجموعة من الأدوات لم تفعلها حتى اللحظة الدول العربية والإسلامية. أولها قطع العلاقات المباشرة مع دولة الاحتلال وخاصة الدول التي تقيم علاقات معها، أن تستخدم السلاح المقاطعة الاقتصادية، وهذا بكل أسف المعطيات تتحدث بشكل كبير جدا على علاقات واضحة على الصعيد الاقتصادي، وبشكل يعني الواضح أن تركيا قامت بذلك خلال حرب الإبادة، لم تحذو حذوها الدول العربية الأخرى. المستوى الثالث أن تصاعد قضية الأقصى للمحاكم الدولية والأطر الدولية النافذة والفاعلة، وهذا أيضا ملف علي على الأردن ابتداء أن يقوم به صاحب الدور التاريخي في المسجد الأقصى المبارك ومن ثم باقي الدول العربية.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مؤسسة القدس الدولية علي إبراهيم، وشكرا للدكتور عبد الله معروف أستاذ دراسات بيت المقدس، شكرا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

آلاف المستوطنين يقتحمون ويهاجمون بلدات في الضفة الغربية ويحرقون منازل ومركبات، وأربعة شهداء وعدة مصابين بنيران إسرائيلية في غزة. أهلا بكم، نشرة جديدة من تي آر تي عربي. احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين. عرقجي يقول أن طهران تتوقع ردا أمريكيا اليوم بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وترامب يؤكد مجددا أنه سينتصر.

اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد من جهة المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. هاجم عشرات المستوطنين منازل فلسطينية في بلدات بمحافظتي نابلس ورام الله في الضفة وأحرقوا منازل ومركبات. في قرية جلود جنوب شرقي نابلس أضرم عشرات المستوطنين النار في منزلين ما أسفر عن إصابة سيدة، وذلك ردا على قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتأمين عودة عائلة هجرت من منزلها قبل شهرين. في قرية المغير شمال شرقي رام الله جدد المستوطنون اعتداءاتهم بإحراق منزل وعدد من المركبات في ثاني اعتداء يستهدف القرية خلال ساعات. هذا واقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بيتونيا وطريق جليوت غربي رام الله بعد انتشار قوة الاحتلال الإسرائيلي وإغلاقها طرقا في المنطقة لتأمين دخولهم. واحتشد المستوطنون عند دوار جليوت رافعين الأعلام الإسرائيلية قبل توجههم إلى منطقة عين جليوت لإقامة احتفال وأداء صلوات تلمودية. وقال الاقتحام وخلال الاقتحام اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية وسط إطلاق نار من قوات الاحتلال التي اعتدت أيضا على صحفيين ومنعتهم من التغطية. هذا واقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة ونفذت عمليات دهم واعتقال بينما دارت مواجهات أسفرت عن مصابين فلسطينيين. في رام الله تواصل قوة الاحتلال اقتحام بلدة بيتونيا فيما نفذت عمليات دهم واعتقال في قرية المغير شرقي المدينة. وفي نابلس اعتقل الاحتلال شابا بعد دهم منزله. هذا واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير برفقة مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة بالتزامن مع ما يسمى عيد العرش اليهودي. وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية واحتفالات داخل الحرم بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال المكان أمام المصلين المسلمين لمدة 3 أيام بحجة الأعياد اليهودية. ويأتي الاقتحام في وقت جدد فيه بن غفير مطالبته بتولي حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة معلنا عزمه تطبيق خطة تشمل تشجيع ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة والضفة الغربية ونزع سلاح السلطة الفلسطينية. أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام عز الدين البيك في قصف استهدف شقة بمدينة غزة فجر اليوم. وفي السياق قالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة.

0: كما استشهد فلسطيني ثالث في إطلاق نار من جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح، واستشهد فلسطيني رابع بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين شمال قطاع غزة. هذا وشيع عشرات الفلسطينيين جثمان عز الدين البيك قائد لواء شمال غزة في كتائب القسام، والذي استشهد في قصف إسرائيلي في شارع النصر. ويأتي اغتيال البيك ضمن سلسلة اغتيالات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر العام الماضي.
1: آلاف الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد عز الدين البيك، وهو القائد في كتائب القسام وبالتحديد قائد لواء شمال قطاع غزة، والذي اغتيل في الليلة الماضية إثر غارة جوية استهدفت شقة في منطقة حي النصر غربية مدينة غزة. هذه المشاركة الجماهيرية الكبيرة بتشييع جثمان الشهيد البيك بعد استهدافه تأتي في ظل حالة الغضب الكبيرة التي تسود في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة على إثر عمليات الاغتيال المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. عز الدين البيك الذي شغل عدة مناصب في كتائب القسام، كان أبرزها منصب قائد الكتيبة الغربية في لواء الشمال، ومن ثم تولى ركن الاستخبارات في لواء شمال قطاع غزة قبل أن يتولى قيادة اللواء في نوفمبر من العام 2023 إثر استشهاد القائد العام للواء شمال قطاع غزة أحمد الغندور. في مثل هذه الأوقات تواصل إسرائيل عمليات القتل الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأيضا قادة المقاومة، حيث يعتبر البيك هو ثالث قائد لواء يتم اغتياله منذ بداية شهر سبتمبر الحالي في القطاع بعد قادة لواءي رفح وخان يونس بداية هذا الشهر. وهذا يعكس السياسة الإسرائيلية التي تحاول أن تعرقل أي اتفاق أو وصول لعملية اتفاق تنهي الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: بدورها أعلنت كتائب القسام استشهاد البيك في عملية اغتيال إسرائيلية. وأوضحت الكتائب في بيان أن البيك كان أحد قادة غرفة عمليات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وتولى قيادة لواء الشمال خلفا لأحمد الغندور. وبحسب القسام فإن البيك قاد الوحدة الخاصة الأولى في لواء الشمال خلال انتفاضة الأقصى، ومن ثم تولى قيادة كتيبة الشهيد عماد عقل عام 2009 قبل أن يقود الاستخبارات العسكرية في اللواء عام 2015. شيع فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط القطاع جثامين ورفات 43 شهيدا انتشلت من تحت أنقاض برج المهندسين بعد بقائها تحت الركام نحو 3 أعوام. وشارك ذوو الشهداء وحشود من الفلسطينيين في صلاة الجنازة ومراسم التشييع قبل مواراة الجثامين والرفات الثرى. وكان طواقم الدفاع المدني قد بدأت هذا الشهر مرحلة جديدة من عملية البحث تحت أنقاض برج المهندسين شرقي مخيم النصيرات بعد تعذر انتشال جثامين عدد كبير من الضحايا خلال الحرب بسبب نقص المعدات وصعوبة الوصول إليهم. يعكف الهلال الأحمر التركي على مشروع لتركيب أطراف صناعية لمن فقدوا أطرافهم في قطاع غزة. ويدعم المشروع في مرحلته الأولى 20 مصابا، لكن الحصار الإسرائيلي المحكم يبقى حائلا أمام وصول المزيد من الأطراف الصناعية.
2: داخل مركز الأطراف الصناعية يستعد عدي أبو وردة للاستغناء عن عكازي والبدء باستخدام طرف صناعي استطاع الحصول عليه ضمن مشروع الهلال الأحمر التركي لتركيب الأطراف الصناعية للأشخاص ذوي البتر في قطاع غزة، الأمر الذي قد يعيد له شيئا من حياته ما قبل الإصابة.
3: أنا فقدت قدمي بعد سنة من الحرب، وكنت معاي معاناة كثيرة قوية عشان ما كان عندي، كنت فقدت قدمي وما كنت أقدر إني أساعد حالي بأي إشي، لا بتعباية مية ولا بشغل، وكنت بعد كنت بعاني كثير عشان ما كان عندي قدم. ومن فضل الله إن اليوم ركبت قدم جديد وصرت أمشي ومارس الحياة.

0: حياة جديدة طبيعية.
1: يستهدف مشروع الهلال الأحمر التركي تركيب أطراف صناعية لعشرين مصابا في مراحله الأولى بعد خضوعهم للتقييم والتجهيز والتركيب بما يتناسب مع حاجة المصاب وقدرته على استخدامه في ظل قلة الإمكانيات المتاحة داخل القطاع، مما قد يحد من قدرة المشروع على الوصول إلى عدد أكبر من مبتوري الأطراف.
2: مشروع تركيب الأطراف الصناعية الممول من جمعية الهلال الأحمر التركية هو مشروع إنساني بالدرجة الأولى، يهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم من خلال تركيب أطراف صناعية لهم تمكنهم من استعادة الحياة وتسهيل حركتهم اليومية في قطاع غزة. أبرز المعيقات التي تواجه مشروع الأطراف الصناعية هو عدم توفرها بكميات كبيرة في قطاع غزة. المواد الأولية والمواد الخام لا تتوفر بكميات كبيرة في قطاع غزة، مما تعمل على عائق زيادة الحالات التي يتم تركيب الأطراف الصناعية.
1: لا تتوقف الحاجة عند حدود هذا المشروع، إذ يوجد في قطاع غزة نحو 6000 شخص بحاجة إلى طرف صناعي، لكن محدودية الإمكانات ونقص المواد الأولية اللازمة يبقيان كثيرا من المبتورين دون أطراف، فيما يحتاج بعضهم إلى إمكانيات لا تتوقف.

0: الإمكانيات تحول دون وصول هذا المشروع إلى آلاف المبتورين الذين لا يزالون ينتظرون فرصة لاستعادة جزء من حياتهم الطبيعية. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
1: أعلنت وزارة الخارجية اليابانية إلغاء تدابير تجميد الأصول والقيود الاقتصادية المفروضة على 16 كيانا ومؤسسة سورية. وأوضحت الوزارة أن القائمة تشمل وزارتي الدفاع والداخلية وشركة سورية للنفط وشركة سيرياتيل للاتصالات والمصرف التجاري السوري، مضيفة أن القرار يراعي تطورات الأوضاع المحيطة بسوريا والعلاقات الثنائية بهدف تسهيل المعاملات التجارية وإتاحة المجال أمام المؤسسات لاستعادة حركتها المالية ودعم إعادة الأعمار والتعاون الاقتصادي والمساعدات الإنمائية. اشتدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية أن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز. كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ومواقعهم في الحبان شمال شرق مدينة تعز.
2: معارك محتدمة على جبهات تعز ولحج، يدفع الحوثيون بتعزيزات وآليات عسكرية تجاه مناطق القتال، وتتواصل الغارات والضربات على مواقع الحوثيين وتحركاتهم. في تعز أعلنت القوات الحكومية شن غارات استهدفت تعزيزات ومواقع للحوثيين في مناطق عدة، وتدمير دبابة واستهداف منصة لإطلاق الصواريخ شرق المحافظة. امتدت المواجهات إلى لحج، حيث اشتدت المعارك في جبهات المضاربة وكهبوب القريبة من مضيق باب المندب، بالتزامن مع هجمات حوثية على مواقع القوات الحكومية. وفي أحدث حصيلة عسكرية، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 356 عملية استهداف خلال 24 ساعة على 10 جبهات، وقالت إن تقديراتها الميدانية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 470 من عناصر الحوثيين. هذا التصعيد يأتي فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 16,000 شخص في اليمن خلال أسبوع واحد، محذرة من موجات نزوح جديدة إذا استمرت الأوضاع الميدانية على حالها. ووفق منظمة الصحة العالمية، قتل 838 شخصاً وأصيب أكثر من 3,600 آخرين في اليمن منذ 6 من أغسطس حتى 26 من سبتمبر.
1: أدى التصعيد العسكري الأخير لزيادة معاناة مئات الآلاف من النازحين بالمخيمات. مراسلنا خليل المليكي زار مخيم السويداء بمحافظة مأرب لرصد أوضاع العائلات اليمنية.
3: أقف الآن في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب. هذا المخيم الذي تعيش فيه نحو 3,100 أسرة نازحة بإجمالي 22,630 فرداً بعد سنوات من النزوح والحرب التي أبعدتهم عن مناطقهم وبيوتهم وحياتهم التي اعتادوها.
4: السكان في هذا المخيم لا يتحدثون عن أيام أو أسابيع من النزوح، بل عن سنوات طويلة أصبح فيها المخيم مكانا للإقامة، بينما تعد العودة إلى مناطقهم بالنسبة لكثير من الأسر أمرا ربما غير ممكن. طبيعة السكن الذي تعيش فيه الأسر بين الخيام والمساكن بسيطة، إذ يحاولون تدبير احتياجاتها اليومية في ظروف ليست سهلة، في ظل تحديات توفير احتياجات الغذاء والمياه والصحة والتعليم.
5: نازحين في مخيم السويداء، نازحين يعانون من عدم الغذاء والمأوى والماء والعلاج، هذه لا توجد يعني من عدم توفيرها.
4: وبالنسبة للأطفال الذين كبروا داخل المخيم، المكان بات جزءا من حياتهم اليومية، بعضهم ولد هنا وبعضهم أمضى سنوات طفولته في المخيم، بينما لا تزال أسرهم تنتظر الظروف التي تسمح لها بالعودة إلى مناطقها.

0: أعاني في المرض، أعاني في السكن، أعاني في كل شيء، في كل شيء أعاني في هذا المخيم والله. لا أملك منزل، لا أملك من حق المنظمة تغذية، لا أملك لأولادي حق مدارس، حق شيء، لا أملك ولا أي شيء.
1: ومع مرور سنوات النزوح لم تختف الاحتياجات، بل تحولت حياة كثير من الأسر من انتظار قصير للعودة إلى واقع طويل يحتاج إلى مقومات حياة مستقرة وآمنة، ولكنها هنا تبدو غير ممكنة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
2: أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بنشوب حريق في سفينة إثر إصابتها بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الاثنين. وقالت الهيئة في بيان أنها تلقت بلاغا عن حادث وقع مساء الاثنين في المضيق، مضيفة أنه جرى إخماد الحريق ووصلت السفينة إبحارها، وأن أفراد طاقم بخير ولم ترد تقارير عن أضرار بيئية أو تقييم لهذه الأضرار. توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبف باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد. وقال قالبف إن على واشنطن والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم، وأضاف أن بلاده لن تتراجع أمام تهديدات أو العقوبات والحصار. في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن طهران تتوقع ردا أمريكيا رسميا الثلاثاء بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وأضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا وناقشوها مع الجانب الإيراني، وسوف يطرحون المسألة مجددا على الجانب الأمريكي ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران.
3: إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تتجه الأنظار وسط مساع للإبقاء على الاتصالات غير المباشرة مستمرة، فيما تبقى إعادة فتح مضيق هرمز إحدى أبرز العقود التي تعترض طريق التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. وفي أحدث التحركات عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اجتماعا جديدا مع الوسطاء القطريين لبحث أفكار تتعلق بشروط طهران وإمكانية التوصل إلى صيغة تتيح إعادة فتح مضيق هرمز. وأكد عرقجي أن الوسطاء سينقلون الأفكار الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.
4: اليوم عقد الوسطاء القطريون اجتماعا آخر معنا، ناقشنا أفكارا بشأن كيفية إيجاد سبيل لتلبية شروط إيران وكيف يمكن الوفاء بهذه الشروط. كانت لديهم بعض الأفكار واتفقنا على أن يطرحوا الأمر مجددا مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سيجري إبلاغنا بالرد النهائي من الأمريكيين.
3: تأتي هذه الاتصالات بعد طرح إيران مقترحا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم مقابل رفع الحصار والقيود الأمريكية واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. لكن المقترح الإيراني اصطدم بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض قبل أيام الصيغة التي طرحتها طهران، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بالشروط الإيرانية المطروحة. ورغم الرفض الأمريكي لم تتوقف الاتصالات، إذ أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء، لكنها مساعي متعثرة ومتداخلة في هذه المفاوضات مع ملفات عدة من بينها العقوبات الأمريكية وتصدير النفط الإيراني والبرنامج النووي إلى جانب مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تتمسك طهران بربط فتح المضيق بتلبية مطالبها، تسعى واشنطن إلى الحصول على تنازلات إيرانية لتبقى المرحلة المقبلة اختبارا حاسما لمدى قدرة الوسطاء على تضييق هوة الخلاف وتحويل الاتصالات الحالية إلى تفاهم يفتح الطريق أمام إنهاء حرب يتخوف الجميع من تبعاتها خاصة على الاقتصاد العالمي. نسرين حامدي، تيرتي عربي.
2: قال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي صباح النعمان إن 30 من سبتمبر هو اليوم الأخير لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وإنهاء عملية العزم الصلب.
5: 30 سبتمبر هو آخر يوم لانتهاء مهمة التحالف الدولي وإغلاق مقر التحالف الدولي في العراق وانتهاء عملية العزم الصلب، وستغادر القوات الأجنبية وآخر جندي من التحالف سيغادر ب 30 سبتمبر.

0: وبذلك تعود السيادة الكاملة للعراق، والقوات الأمنية هي جاهزة بأعلى المستويات للقيام بمهمتها في حفظ الأمن القومي العراقي.
1: أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجمات روسية على مقاطعة دنيبرو وبيتروفسك. كما شنت القوات الروسية خلال الليل هجوما على أوديسا أسفر عن اندلاع حريق. وفي كييف استهدفت طائرة روسية مسيرة منزلا في حي بوتشا، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل. أجرى مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيريل ديمتريف محادثات وصفت بالبناءة مع مسؤولين أمريكيين تناولت سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مسؤول أمريكي إن المباحثات ناقشت أيضا إمكانية إطلاق مبادرات مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة خلال مرحلة ما بعد الحرب. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مخططا يشتبه في أنه كان يهدف إلى تنفيذ تفجير قرب قاعدة جوية بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة يحمل بصمات طرف أجنبي. ورفض روبيو في مقابلة تلفزيونية تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الحادثة أو تحديد الجهة التي قد تكون وراءها، لكنه شدد على أن ما يحدث في بريطانيا يمثل وضعا بالغ الخطورة. من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن التحقيق لا يزال مستمرا فيما تبحث السلطات في احتمال وجود صلة بين المشتبه بهم وجهة أجنبية. بحث وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة للدول الأعضاء. تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الطاقة العالمي وسلامة الملاحة البحرية، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
2: اجتمع وزراء الدفاع الأوروبيون في بروكسل في وقت تواجه فيه أوروبا أكثر من تحد أمني في آن واحد، لكن أوكرانيا تبقى في صدر النقاش، خصوصا مع الحاجة العاجلة إلى وسائل الدفاع الجوي. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن المشكلة لا تتعلق فقط بشراء صواريخ جديدة، لأن الإنتاج يحتاج إلى وقت، بينما تحتاج كييف إلى الصواريخ بشكل فوري.
3: الدفاع الجوي لا يزال الأولوية الرئيسية لأوكرانيا. لقد وافقنا بالفعل على خطط مشتريات بقيمة أكثر من 28 مليار يورو في إطار قرض دعم أوكرانيا، وتشمل شراء صواريخ باتريوت من الإنتاج الأمريكي المستقبلي، لكن إنتاج الصواريخ يستغرق وقتاً، وكييف تحتاج إلى صواريخ باتريوت الآن.
2: ولهذا تبحث الدول الأوروبية تقديم صواريخ باتريوت من مخزوناتها الحالية على أن تحصل على بدائل جديدة، كما اتفقت على توزيع 6,600,000,000 يورو من مرفق السلام الأوروبي وتمديد مهمة تدريب القوات الأوكرانية لعامين إضافيين. لكن الهواجس الأمنية لا تتوقف عند أوكرانيا، ففي البحر الأحمر تواصل مهمة سبيدس الأوروبية حماية الملاحة، فيما يتسع النقاش إلى مضيق هرمز وسط مخاوف أوروبية بشأن التجارة والطاقة.
4: هذه دعوة مهمة جدا، سننظر أيضا فيما إذا كان بإمكاننا تقديم مساهمات باتجاه مضيق هرمز، على أمل أن نتمكن في مرحلة ما من المساهمة في ضمان المرور الآمن للملاحة البحرية هناك، وهو أمر ضروري أيضا لاقتصادنا ولمجتمعنا.
2: هولندا لم تقدم تعهداً نهائياً بمساهمة إضافية في سبيدس، لكنها تقول إنها تقيم الطلبات الأوروبية. وهكذا تتسع دائرة الهواجس الأمنية أمام أوروبا. دعم أوكرانيا وتسريع إعادة التسلح ومواجهة التهديدات الروسية والهجمات الهجينة وحماية طرق التجارة والطاقة في الشرق الأوسط. في وقت تواجه فيه أوروبا معادلة أمنية متعددة الجبهات، تبقى أوكرانيا في صدارة الأولويات مع حاجة عاجلة إلى الدفاع الجوي والسلاح، فيما تسارع الدول الأوروبية الخطى لتعزيز قدراتها الدفاعية. ويضيف أمن البحر الأحمر ومضيق هرمز تحدياً جديداً يتعلق بالملاحة وأمن الطاقة.

0: الطاقة. باسل الطناني، تارتي عربي، بروكسل.
1: حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح في مختلف أنحاء العالم قد يفقدون مساعدات حيوية بسبب التخفيضات الحادة في التمويل.
2: أزمة تمويل متفاقمة تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع تراجع الموارد المتاحة لمواصلة برامج الحماية والمساعدة حول العالم. وبحسب تقرير للمفوضية قد يفقد أكثر من 8,300,000 لاجئ إمكانية الحصول على مساعدات هذا العام في وقت تتواصل فيه احتياجات النزوح عند مستويات مرتفعة. المفوضية تقول إنها تحتاج إلى 8,500,000,000 دولار هذا العام، لكنها لم تحصل حتى نهاية يوليو سوى على 32% من هذا المبلغ، فيما تصل الفجوة التمويلية إلى نحو 6 مليارات دولار. وتشير البيانات إلى أن التمويل المتاح انخفض من أكثر من 5 مليارات دولار عام 2004 إلى نحو 4 مليارات العام الماضي، بينما تتوقع المفوضية ارتفاع عدد الأشخاص المشمولين بتفويضها إلى أكثر من 131 مليون نسمة بنهاية العام. وتظهر آثار نقص التمويل في دول تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، ففي تشاد يواجه نحو 23,000 شخص تأخيرات في تسجيلهم، وفي السودان بقي نحو 140,000 لاجئ وطالب لجوء غير مسجلين حتى منتصف العام بعد تعليق أنشطة التسجيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. المفوضية تقول إن إجراءات خفض التكاليف شملت تقليص قوتها العاملة وإغلاق مكاتب ووقف عمليات في عدد من الدول، لكنها تؤكد أن هذه الإجراءات لم تعد كافية لتعويض نقص التمويل. وتحذر الوكالة من أن استمرار العجز المالي يحد من قدرتها على التسجيل والحماية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، بينما تتزايد أعداد الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الخدمات.
1: تسببت عاصفة ضربت شمال شرق الولايات المتحدة في هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات واسعة، وغمرت المياه عددا من الشوارع والمناطق الساحلية من المدينة وولاية نيوجيرسي المجاورة. وضربت عاصفة نورث إيستر القوية شمال شرق الولايات المتحدة متسببة في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والمنشآت، إلى جانب إلغاء مئات الرحلات الجوية وتأخير آلاف أخرى. وشملت المناطق المتضررة مدنا كبرى بينها نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا، وسط تحذيرات من فيضانات وإغلاق طرق ورياح عاتية. تذكير بعناوين نشرتنا: آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى ويهاجمون بلدات في الضفة ويحرقون منازل ومركبات، وأربعة شهداء بنيران إسرائيلية في غزة. احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج. عرقجي يقول إن طهران تتوقع رداً أمريكياً اليوم بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وترامب يؤكد مجدداً أنه سينتصر. ختام النشرة، شكراً للمتابعة.
3: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
4: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات، تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: في الهند لا تتوقف الضغوط على المسلمين عند الخطاب المعادي، بل تصل إلى هدم منازلهم وأماكن عبادتهم. مساجد تهدم بالجرافات، وحقوق تنتهك، وهوية دينية تواجه سياسات تثير اتهامات واسعة بالاضطهاد والتمييز. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. السلطات الهندية تجبر مسلمين على هدم مسجد شاهي التاريخي. منتخب إيرلندا يخالف البروتوكول الرياضي خلال مباراته ضد إسرائيل. ترهيب طفل مصري بالشرطة لحل الواجبات يثير الجدل. قرار بهدم أجزاء من مسجد تاريخي يشعل احتجاجات ومواجهات، حيث قررت السلطات الهندية إزالة أجزاء من مسجد الشاهي في مدينة أوجن بولاية ماديا براديش ضمن مشروع لتوسعة طريق استعدادا لمهرجان سيم هاستا الهندوسي لعام 2028. القرار أثار غضب المسلمين طبعا في المدينة، فتجمع المئات داخل المسجد وفي محيطه ونظموا اعتصامات رفضا للمساس بهذا المسجد الذي يعود تاريخه إلى مئات السنين. شاهدوا معي.
1: की तरफ से कुछ हलचल हुई थी तो मुस्लिम कौम के नौजवान सब यहां इकट्ठे हुए हैं
0: لكن الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن شهدت رشقا بالحجارة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق المحتجين وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة. نتابع معا.
2: ये लाठी चार्ज पुलिस द्वारा किया जा रहा है, देख सकते हैं प्रदर्शनकारी को प्रदेशा जा रहा है, देख सकते हैं आप तो है लाठी चार्ज, देख सकते हैं ये
0: أما المشهد الأكثر إثارة للحزن والجدل فكان تولي اللجان والقائمين على المسجد إزالة بعض أجزائه بأيديهم بدلا من تدخل جرافات البلدية وتفاديا لمزيد من التصعيد.

0: متابع معنا.
1: بچانا چاہتے ہیں مسجد کی کسی بھی قیمت پہ ہم دینا نہیں چاہتے. 650 سال پرانی مسجد ہے, پرانی قدیمی مسجد ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے.
2: چاروں طرف سے بلاک کرنے کے بعد پرشاسن جے سی پی لے کے کھڑا تھا, بولا یا تو مسجد تم توڑ لو یا ہم توڑیں گے. ٹھیک ہے, ہم یہاں موجود ہیں, ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے, ہماری مسجد ہمارے ہاتھوں سے توڑ
0: لا. القضية أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بالحفاظ على المسجد التاريخي وإيجاد بدائل لمشروع التوسعة تحول دون المساس به. فالمسجد يقع في قلب مدينة أوجن القديمة ويعود تاريخه لنحو 6 قرون, فيما تشير وثائق رسمية إلى وجوده منذ أكثر من 100 عام على الأقل. هذه القضية أيها الأحبة عادت إلى الواجهة مجددا أوضاع المسلمين في الهند, إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتمييز والهجمات ضدهم في البلاد. الآن نذهب أيها الأحباء لنرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع ونقرأ بعض التعليقات, ونبدأ مع أزاد. هذا المسجد التاريخي قد ينهار في أي وقت, وإذا لم نتعلم من التاريخ فقد يعيد نفسه كما حدث سابقا مع مسجد بابري. المعركة النهائية تلوح في الأفق وعاصفة قوية قادمة. أيضا تعليق آخر لإبراهيم جمال, ما يحدث الآن في الهند قضية يجري طمسها بصمت, فلا أحد يسمع أصواتهم ولا يملكون سوى الاعتصام السلمي على طريقة غاندي. أيضا تعليق آخر من نايف, متى سيدرك العالم أن الجميع شركاء على هذه الأرض وأن اضطهاد الآخرين بسبب الدين أو المعتقد ليس من حق أي سلطة أو جماعة أو أفراد. أيضا سوما محمد علي, النظام في الهند هندوسي متطرف يسعى إلى هدم المساجد أقول الأثرية والتضييق على المسلمين في غفلة من العالم, فهل يمكن لمشهد واحد لهدم مسجد شاهي أن يدفع الإنسان إلى التفكر في الإسلام؟ ضمن منافسات الأمم الأوروبية, حولت إيرلندا مواجهتها مع منتخب إسرائيل إلى حدث سياسي وإنساني تصدر منصات التواصل خلال الأيام الماضية, حيث رفض لاعب المنتخب الإيرلندي إجراء هذا اللقاء مع المنتخب الإسرائيلي ومن ورائهم عشرات الرياضيين الذين وقعوا رسالة للاتحاد الإيرلندي تنادي بإلغاء هذه المواجهة. شاهدوا معي.
3: Regret saying that Israel is committing genocide. I use a strong word. Definitely, there's a huge support, and probably in Europe the biggest support for Palestine.

0: we're playing against. And if I can share the feelings of the players and question about protecting the players, they feel like they are doing something wrong with playing this game with the pressure from Ireland. And that's not a good feeling when you have that pressure from your own people that you want to play for. So we just want to make clear, we are not supporting anything that's happening in Gaza. We are playing this fixture because it's the rules of our game. We are playing this fixture because it's the rules of the competition we are in.
1: لكن في نهاية المطاف خلص أعضاء المنتخب باستثناء الحارس الأساسي جافين بازونو إلى لعب المباراة، وبنفس الوقت إظهارا للموقف الداعم للفلسطينيين والرافض للإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة. فعند دخولهم الملعب لم يسلم لاعبو المنتخب الإيرلندي على نظائرهم الإسرائيليين، وحينما عزف نشيد الاحتلال أحنا لاعبو منتخب أيرلندا رؤوسهم في إشارة إلى التجاهل وعدم الاهتمام. شاهدوا معي.
2: This is an exciting for the national anthem of Israel, Hatzifah.

0: with Anan Kalaili and Roy Revivo, the wing-back. Responded to the defeat in Kosovo with five changes. Liam Kitching makes his debut. Jack Moylan and Connor Coventry come into midfield, with Ryan Manning on the left, and Adam Ida will play behind Troy Parrott in attack. Goalkeeper Gavin Bazunu was chosen to make himself unavailable.
1: كل لاعبي المنتخب الايرلندي ايضا ارتدوا شارات سوداء حدادا على ضحايا غزه، وهو ما دفع اللاعب جاك مويلان بعد تسجيله للهدف الثالث الى تقبيل شارته السوداء في اشاره الى التضامن مع غزه. شاهدوا معي.
0: But it breaks kindly, and here is Moylan. Injection of pace from him, and Moylan all the way! A superb goal!
1: مدرب المنتخب الايرلندي اعتبر ان مواقف لاعبيه في الملعب رفع مستوى الوعي عالميا بشان غزه. في الداخل الاسرائيلي طبعا ساد الغضب بسبب الهزيمه امام ايرلندا، وانتشر هذا المقطع من مدرجات المباراه لمؤثر اسرائيلي يدعى يوسف حداد. نشاهد ماذا قال بعد هزيمه فريق الكيان المحتل.
2: Yes, we lose on football. Yes, but you know where we don't lose? The IDF. We always win. IDF! IDF! IDF! IDF! IDF! IDF! IDF!
1: ثم يقولون لنا لا يجوز خلط السياسة بالرياضة. نذهب الآن لنرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة مع هذا الموضوع، ونبدأ من نادية. إيرلندا تؤكدها لا مصافحة لا تبادل للرايات ولا صور مع منتخب إسرائيل وشارات سوداء تضامنا مع ضحايا غزة. تحية لإيرلندا التي تثبت أن التضامن ليس كلمة تقال بل موقف يتخذ. عبد الله كتب قائلا: لاعبو منتخب ايرلندا يتخذون مواقف بمباراتهم مع اسرائيل، واسرائيل زعلانه وتتهمهم بالوقوف الى جانب ما تسميه ارهاب فلسطيني، حتى التعاطف مع الضحايا اصبح في نظرهم دعم للارهاب. ابو محمد كتب قائلا: موقف مشرف للاعبي ايرلندا وجمهورهم وشعبهم تجاه مرتكبي الاباده، لو عملنا الاسرائيليين بنفس هذا الموقف بكل مناسبه لا تداعت سرديتهم وتزداد عزلتهم ولن يتمكنوا من فرض رؤيتهم على احد. ليلى قالت: مشجع اسرائيلي يقول

0: نحن نخسر في كرة القدم، لكن جيشنا لا يخسر، نفس الجيش الذي قتل أكثر من 20,000 طفل غزي. هذا ما سمح به الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم بموافقته على إقامة هذه المباراة. الواجبات المنزلية المشكلة الأزلية لمعظم الأسر العربية والأمهات على وجه الخصوص، وغالبا ما تستخدم الأمهات أسلوب الترهيب مع الأبناء لحثهم على عمل الواجبات، افعل الواجب وإلا تشمل كما تعرفون إما الحرمان من المصروف أو الخروج في نزهة عطلة نهاية الأسبوع أو الاتصال بالأصدقاء، افعل الواجب وإلا سوف أتصل أيضا بالشرطة، وهو بالضبط ما فعلته أم مصرية مع ابنها. لكن الطفل يبدو أنه أخذ ترهيب أمه العفوي بجدية تامة، فصار يبكي في حوار معها ويردد جملة أصبحت ترند في مصر: مش عايز أدخل السجن. نشاهد.
1: عايزين اصور فيديو عشان تبعتيلي الصباط.
2: هبعتلي البوليس واقول لابني مش راضي يكتب الجمهور.
1: لا دي هتدخل السجن انا.
2: طب خلاص اكتب وانا مش هدخلك السجن. هسيبه عندي بقى، هسيبه عندي انا لما تكتب هيبقى تمام، ما كتبتش هبعتلك. في الكتاب هزعلك.
1: قدامك
2: انت قلت حرف الزين، ده مش الزين.
0: رغم براءة الطفل وعفويته التي تجعل البعض يبتسم للحظات من ردة فعله، إلا أن المقطع أثار حالة من الجدل بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إذ وجه البعض انتقادات لاذعة إلى الأم لسببين: أولهما تهديده بالشرطة والضغط عليه نفسيا إلى حد يجعله يعتقد أنه سيدخل السجن فعليا إذا لم يفعل الواجبات، وهو الأمر الذي قد يفقده ثقته بنفسه ويجعله يكره الواجبات، إضافة إلى الصورة الذهنية السلبية التي تنطبع في رأسه عن جهاز الشرطة. الأمر الثاني هو تصويره من قبل والدته، معتبرين أن مثل هذه المواقف تتطلب التعامل بحكمة داخل إطار البيت بعيدا عن منصات التواصل. وعلى خلفية انتشار الفيديو، تداول رواد المنصات تحذيرات تربوية من الآثار النفسية التي قد تقع على الأطفال بسبب تلك الممارسات. إذن أيها الأحبة، الآن نذهب لنرصد بعض التعليقات وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع أثر خير. في طرق كثير غير الترهيب بالطريقة دي، حسجنك، حضربك، حجيب لك العفريت، حجيب كلب عضك، كل ده يطلع أو يطلع الطفل معقد وجبان، ولكن ممكن تقول له مش حجيب لك الحاجة اللي بتحبها. أيضا تعليق آخر لسارة: والله مسكين حرام، بس بعد يستاهل لأنه مبين عنيد، تارك الكتاب وقاعد يولول ويناقش بالضباط والبوليس. منى تقول: وإيه الفايدة إذا كتب الواجبات وطلع معقد نفسيا؟ بلاش كده، في مليون طريقة غير دي، والصبر في التربية مطلوب. تعليق آخر: المدارس تضغط على الأمهات وهي أصلا منضغطة من مواضيع كتيرة، ويجلس الطفل ما يبي يحل واجباته. المشكلة هذه كلنا كأمهات نعاني منها. كرم يقول: التربية مش كلها تهديد وتخويف ونشر مواقفنا على السوشيال ميديا، كثير من الأباء والأمهات محتاجين يتعلموا يتربوا، هم بيربوا أولادهم، احذروا إيذاء أبنائكم. ليست كل حافلة تحمل جريحا أو شهيدا. مبادرة للهلال الأحمر الفلسطيني تجوب مخيمات غزة لتقديم الدعم النفسي والترفيه للأطفال النازحين وتخفيف آثار الحرب عنهم. شاهدوا معي.
1: أول مرة نشوف الشاشات والتلفزيونات. اليوم جاي بس الأحلام يلعبنا ويفرحنا. فرحانين باللعب، فرحانين بكل شيء.

0: بيجوا بيلعبونا بنفرح بنلعب معهم من كيف نلعب احنا والاولاد نحضر على الكرتون لانه ما في كهرباء عنا.
1: من بدايه الحرب 10/2023 الى الان نفسيات الاطفال كثير بيعانوا من ضغوطات النفسيه، بيعانوا من النزوح، من توتر وقلق وتبول لا ارادي وقدم اظافر. فكثير لاحظنا انه في مشاكل سلوكيه ومشاكل نفسيه عند الاطفال نتيجه الحرب الاليمه اللي عايشوها ونتيجه المواقف الصعبه اللي بمروا فيها. المبادرة ان احنا كنا ننزل على مخيمات اللواء بشكل عشوائي ونشتغل مع النازحين في داخل المخيمات. انتشرت فكرة المخيم وصار الكل بده ان هو ان احنا ننزل لهم على المخيمات، وبالتالي احنا صرنا نحاول نجول في جميع محافظات قطاع غزة. استطعنا من خلال بص الاحلام ان احنا نغير فكرة الاطفال، مش كل بص هو عبارة عن جريح او شهيد، ومن هنا حاولنا نغير في نفسيتهم من خلال اللي هو بص الاحلام. تقريبا لغايه الان اكثر من 200 مخيم ايواء ونازح، كل الطواقم بدون استثناء انه ممكن يتعرضوا للخطر باي لحظه، ممكن نروح لاي مخيم، وهذا صارت اكثر من مره، ويتعرض المخيم لقصف، فبالتالي هذا بيعرض طواقمنا وبيعرض الفئات اللي احنا بنشتغل معها، الفئات المستهدفه للخطر.
2: إذا بتهد دار بنبني دار. طفلة فلسطينية تتحدى مستوطنا اقتحم ساحة منزل عائلتها في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل. شاهدوا معي. شركة هوفيس لصناعة الخبز في إيرلندا الشمالية تفصل موظفا عن العمل بعد اعتدائه لفظيا على زميليه في العمل أثناء أدائهما للصلاة. شاهدوا معي.
3: Well, I'm here to change that, not here to watch it.

مستفيداً من مهاراته في قيادتها، شاب في تايلاند يستخدم دراجة مائية للتنقل بعدما غمرت الفيضانات الطريق وحولته إلى ما يشبه بحيرة. نشاهد معاً.

بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى ويهاجمون بلدات في الضفة الغربية ويحرقون منازل ومركبات، وأربعة شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين. عراقجي يقول إن طهران تتوقع ردا أمريكيا اليوم بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وترامب يؤكد مجددا أنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 8 ملايين لاجئ عالميا مهددون بسبب التخفيضات الحادة في التمويل.

أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال لإجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. هاجم عشرات المستوطنين منازل فلسطينية في بلدات بمحافظتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة وأحرقوا منازل ومركبات. ففي قرية جالوت جنوب شرقي نابلس أضرم عشرات المستوطنين النار في منزلين ما أسفر عن إصابة سيدة، وذلك ردا على قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتأمين عودة عائلة هجرت من منزلها قبل شهرين. في قرية المغير شمال شرقي رام الله جدد المستوطنون اعتداءاتهم بإحراق منزل وعدد من المركبات في ثاني اعتداء يستهدف القرية خلال ساعات. هذا اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بيتونيا وطريق جريوت في غربي رام الله بعد انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي وإغلاقها طرقا في المنطقة لتأمين دخولهم. واحتشد المستوطنون عند دوار جريوت رافعين الأعلام الإسرائيلية قبل التوجه إلى منطقة عين جريوت لإقامة احتفال وأداء صلوات تلمودية. وخلال الاقتحام اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية وسط إطلاق نار من قوات الاحتلال التي اعتدت أيضا على صحفيين ومنعتهم من التغطية. في الضفة الغربية أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بالضفة ونفذت عمليات دهم واعتقال، بينما دارت مواجهات أسفرت عن مصابين فلسطينيين. في رام الله تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيتونيا، فيما نفذت عمليات دهم واعتقال في قرية المغير شمال شرقي المدينة. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد دهم منزله. في هذا الوقت اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير برفقة مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي. وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية واحتفالات داخل الحرم بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال المكان أمام المصلين المسلمين لمدة 3 أيام بحجة الأعياد اليهودية. يأتي الاقتحام في وقت جدد فيه بن غفير مطالبته بتولي حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة، معلنا عزمه تطبيق خطة تشمل تشجيع ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة والضفة الغربية ونزع سلاح السلطة الفلسطينية. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بوجود مخطط إسرائيلي لإعادة فتح شارع 463 أمام المستوطنين. وقالت الهيئة إن فتح الطريق أمام المستوطنين يهدد بعزل 8 قرى وحيين ودفع عشرات آلاف الفلسطينيين إلى طريق بديل مكتظ. وقالت الهيئة إن الشارع يمر وسط المنطقة الحضرية لرام الله والبيرة ويفصل شمالها عن جنوبها، وأن إعادة فتحه ستجبر عشرات آلاف الفلسطينيين على استخدام طريق بديل قرب مخيم الجلزون، مشيرة إلى أن الطريق يعاني ازدحاما ولا يستوعب حركة

0: المركبات الإضافية، كما ربطت المخطط بتغييرات أوسع في المحافظة. انضم إلينا مشاهدينا من الناصرة أستاذ دراسات الشرق الأوسط الدكتور محمود يزبك. دكتور أهلا ومرحبا بك على شاشة تلت عربي. دكتور، يعني الدلالات التي يمكن التوقف عندها في كل ما يجري فيما يتعلق بهذه الوتيرة العالية لاقتحامات المستوطنين للقدس، للمسجد الأقصى وللحرم الإبراهيمي في الخليل، لن نتحدث عن ذلك فقط، هناك أيضا هجمات يعني متزايدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل المستوطنين بحماية الجيش في أكثر من منطقة بالضفة الغربية.
1: نعم، مرحبا لك أستاذ مهند. يعني عمليا ما يحصل في الأيام الأخيرة، ما يسمى عيد العرش، هو يعني سلسلة من الأحداث التي تحدث خلال الأربع سنوات الفائتة، يعني خلال فترة حكومة نتنياهو الأخيرة التي فيها الوزير سموتريش وبن غفير، وهذه أعمال متصاعدة. والآن هذه الأعمال التي كانت تتصاعد يعني خطوة وراء خطوة، الآن في هذه الفترة بالذات انفجرت أمام الجميع، يعني وأصبحت يعني كأنه استباحة كاملة لكل المنطقة المحتلة. يعني كما ذكرت في الخبر أستاذ مهند، المسجد الحرم الإبراهيمي في الخليل عمليا يعني إسرائيل اليهود يعني يسيطرون على أكثر من 60% من المسجد خلال كل أيام السنة، والمسجد مقسم ما بين المكان وما بين الزمان، متى يسمح للمسلمين الدخول ومتى يمنع. الآن في هذه الفترة من الأعياد يمنع منعا باتا على المسلمين أن يصلوا في الحرم الإبراهيمي الشريف في القدس، ونفس القضية تحدث الآن أمام أعيننا، أمام أعين العالم الإسلامي، ليس فقط العالم العربي أو الفلسطيني، الإسلامي ككل. هذا المسجد الذي يعتبر ثالث الحرمين الشريفين القدس الشريف، عمليا نحن في فلسطين في أراضي 48 نحذر بهذه القضية منذ أكثر من 30 إلى 35 عام، بأن الزمن القادم سيؤدي إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا كما يحدث في الحرم الإبراهيمي، والعالم الإسلامي صامت ولم يحرك.
0: وهنا دكتور، يعني اليوم بأي قدر تعتقد دكتور أن يعني من خلال هذه الرسائل التي تخرج عن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في هذه المرحلة، يعني تشعر وكأن إسرائيل ترى في هذا الوقت هو الوقت المناسب أو اللحظة المناسبة لفرض التغيير، يعني كل ما كان يصدر من تهديدات ويعني حديث عن خطط إسرائيلية بتغيير الواقع، الآن يعني جاء الوقت لإحداث ذلك على الأرض.
1: نعم، يعني هذا الشيء، القضية المتصاعدة المتواصلة خلال سنوات دون وجود رد يعني من العالم العربي والإسلامي، والفلسطيني لا يستطيع، لأن القدس مثل ما نعرف جميعا مفصولة عن المنطقة الفلسطينية تقريبا فصلا كاملا. جاء اليوم الوقت، وهذا كان يعني الإعلان تقريبا منذ حوالي شهر أكثر أو شهر ونصف، وحزب بن غفير وسموتريتش يعني يحضر اليهود المتدينين خاصة الصهيونية الدينية أنه ستكون اقتحامات كبيرة جدا للمسجد الأقصى، وهذه الاقتحامات أدت إلى تصريحات أن جاء حان الوقت، هنالك من يريد في هذا الوقت أن يكون مكان مخصص لليهود طول اليوم، وأن يمنع المسلمين الدخول إلى ذلك المكان المخصص لليهود. حتى هذه اللحظة على ما يبدو يعني قسم من الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو نفسه على ما يبدو يعني ارتعد من هذا الشيء، لأنه رأى أنه قد هذا يثير العالم الإسلامي خاصة في هذه الفترة الحرجة. ولكن إذا ما استمر هذا التصعيد بهذه الطريقة في الأقصى، فالتقسيم الزماني والمكاني لابد أنه قادم وسيصبح يعني الأقصى ليس أقصى مسلميا.
0: دكتور، يعني إذا كما فهمت منك الأمر أبعد من رسائل انتخابية تصدر عن بن غفير وسموتريتش وباقي المسؤولين الإسرائيليين.
1: نعم، هو أبعد بكثير. هذه القضية الانتخابية تستخدم وكأنه للتغطية عن حدث يتواصل منذ سنوات. يعني أستاذ مهند، يجب علينا أن نكون يعني نرصد الوضع كما هو خلال الأربع سنوات الأخيرة بالذات، يعني هذه أخطر أربع سنوات، هذه الرسائل متواصلة وتتعاظم طالما أنه لا يوجد ردود من قبل من يهمهم الأمر. والأمر يعني إذا نتحدث عن الأقصى يهم العالم الإسلامي ككل، وبما أن العالم

0: الإسلامي يعني صامت ولا يتحدث ولا يضغط ولا يفعل أدوات الدبلوماسية في العالم ككل وفي الولايات المتحدة لتضغط على إسرائيل، فمعنى ذلك يتمادون يوما بعد يوم. ولذلك قضية الانتخابات ستنتهي، لا أعرف أي حكومة ستكون بعد الانتخابات، ولكن يعني من الواضح أنه حتى انتخبت هذه أو تلك الحكومة، الأحزاب اليمينية المتطرفة الفاشية في إسرائيل ستستمر في هذا يعني الدخول والاستباحة للمسجد الأقصى. من يعتقد أنه هذا قد ينتهي مع الانتخابات لا، هو يحلم. طيب. لأنه هذه خطة معدة سلفا.
1: دكتور، يعني فلسطينيا لا يعني يمكن الفصل بين ما يجري في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي من ناحية وما يجري في الضفة الغربية وهذه الاعتداءات وإطلاق العنان كما يقول الفلسطينيون لمجموعات المستوطنين يعني هذه لشن هذه الحملة من التخريب والتدمير والحرق لمنازل الفلسطينيين ومركباتهم، لكن في نفس الوقت خرجت تصريحات إسرائيلية تصفهم بمثري شغب وبأن الأمر يصل إلى أو قد وصل إلى مرحلة الانفجار أو وصل إلى مرحلة يعني الخروج عن السيطرة. كيف يمكن يعني فهم هذا الجزء من المشهد؟
0: نعم، هذا يعني الذي وصف هؤلاء المستوطنين أو 100 و150 مستوطن كما يقول نتنياهو، وكأن يعني باقي الحركة الاستيطانية هي حركة مسالمة وتقوم بالاستيطان يعني مع غصن الزيتون، إنما في واقع الأمر ما يقوله نتنياهو هو فقط لتخفيف من ردود الفعل ضد الحركة الاستيطانية. هذه الحركة الاستيطانية التي يعني يقودها سموتريش وبن غفير وبقيادة نتنياهو بالذات يعني، والذي تحدث على أنه لن تقوم دولة فلسطينية أبدا، هو نتنياهو ليس أحد آخر، يرى بهذه الحركة التي نراها الآلاف التي تظهر بالصورة كما تصورها حضرتك يعني على أشاشة، هؤلاء أين هم؟ ليسوا في منطقة نابلس ولا في الخليل ولا في بيت لحم، إنما هم في منطقة رام الله، ما يسمى العاصمة المستقبلية يعني لفلسطين إلى جانب القدس. هنا ما هي الخطة التي تحدثوا عنها في يعني السلطات الاستيطانية الإسرائيلية؟ تريد هذه السلطات إقامة شارع كبير عريض جدا في هذه المنطقة بالذات ليمنعوا امتداد العمران الفلسطيني في منطقة رام الله غربا، يعني وضع حدود على الشارع، هذا الشارع الذي يظهر الآن بالصورة سيكون الحد الفاصل لمنع تطور مدينة رام الله غربا، بعدما أن وضعت حدودها شرقا من ناحية الاستيطان وإقامة مستوطنات شرق مدينة رام الله، الآن العمل يجري أمام أعين السلطة الفلسطينية لوضع الحدود غربا. ولذلك الاستيطان الإسرائيلي يخطط ليس فقط لفصل المدن عن القرى، وإنما فصل القرى عن بعضها البعض حتى لا يكون تواصل ما بين القرى إذا ما حصل يعني انتفاضة فلسطينية أو عمل ما فلسطيني. وهنا حتى الأحياء في داخل مدينة رام الله،
1: نعم،
0: المنطقة التي هي تحت الإدارة العسكرية والإدارية المدنية الفلسطينية، يسعون الآن لتقسيم الحارات تحت السيطرة الإسرائيلية وتحت السيطرة للمستوطنين الإسرائيليين.
1: نعم.
0: إلى هذا الحد يعني ينوم.
1: نعم
0: التقسيم في هذه المنطقة التي نتحدث عنها. نعم.
1: شكرا لك دكتور محمود يزبك، أستاذ دراسات الشرق الأوسط، كنت معنا من الناصرة.
0: شكرا لك.
1: أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام عز الدين البيك في قصف استهدف شقة بمدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء. في السياق قالت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غرب غزة، كما استشهد فلسطيني ثالث في إطلاق نار من جيش الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استشهد فلسطيني رابع في غارة إسرائيلية استهدفت مواطنين شمال القطاع. ب بدورها أعلنت كتائب القسام استشهاد البيك في عملية اغتيال إسرائيلية. وأوضحت القسام في بيان أن البيك كان أحد قادة غرفة عمليات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وقد تولى قيادة لواء الشمال خلفا للقائد أحمد الغندور. وبحسب القسام فإن البيك قاد الوحدة الخاصة الأولى في لواء الشمال خلال انتفاضة الأقصى، ومن ثم تولى قيادة كتيبة الشهيد عماد عقل عام 2009 قبل أن يقود الاستخبارات العسكرية في اللواء عام 2015. شيع فلسطينيون في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة جثامين ورفاث 43 شهيدا انتشلت من تحت أنقاض برج المهندسين بعد بقائها تحت الركام نحو 3 أعوام. وشارك ذوي الشهداء وحشود من الفلسطينيين في صلاة الجنازة ومراسم التشييع قبل مواراة الجثامين والرفات الثرى. كانت طواقم الدفاع المدني قد بدأت هذا الشهر مرحلة جديدة من عمليات البحث تحت أنقاض برج المهندسين شرق النصيرات بعد تعذر انتشال جثامين عدد كبير من الضحايا خلال الحرب بسبب نقص المعدات وصعوبة الوصول إليهم. إلى ملف آخر، اشتدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية أن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ومواقعهم في الحبان شمال شرق مدينة تعز.
2: معارك محتدمة على جبهات تعز ولحج، يدفع الحوثيون بتعزيزات وآليات عسكرية تجاه مناطق القتال، وتتواصل الغارات والضربات على مواقع الحوثيين وتحركاتهم. في تعز أعلنت القوات الحكومية شن غارات استهدفت تعزيزات ومواقع للحوثيين في مناطق عدة، وتدمير دبابة واستهداف منصة لإطلاق الصواريخ شرق المحافظة. امتدت المواجهات إلى لحج، حيث اشتدت المعارك في جبهات المضاربة وكهبوب القريبة من مضيق باب المندب، بالتزامن مع هجمات حوثية على مواقع القوات الحكومية. وفي أحدث حصيلة عسكرية، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 356 عملية استهداف خلال 24 ساعة على 10 جبهات، وقالت إن تقديراتها الميدانية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 470 من عناصر الحوثيين. هذا التصعيد يأتي فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 16,000 شخص في اليمن خلال أسبوع واحد، محذرة من موجات نزوح جديدة إذا استمرت الأوضاع الميدانية على حالها. ووفق منظمة الصحة العالمية، قتل 838 شخصاً وأصيب أكثر من 3,600 آخرين في اليمن منذ 6 أغسطس حتى 26 من سبتمبر.
1: وانضم إلينا من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني. دكتور أهلا ومرحبا بك على شاشة التلتين عربي. دكتور، يعني هذه التطورات المتسارعة على الأرض وتصاعد المواجهات والاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في أكثر من جبهة خصوصا في تعز، كيف يمكن يعني أن نقرأها في هذه المرحلة خصوصا بعد يعني تطور لافت يتعلق بموافقة يعني مجلس النواب اليمني على يعني طلب الحكومة ومجلس القيادة إعلان التعبئة العامة؟
3: هو في الحقيقة تعكس إصرار إيران والحوثيين على واستماتتهم على السيطرة على باب المندب، من خلال أيضا الوصول إلى هذه السلاسل الجبال والهضاب الحاكمة. هم يدركون بأن تمدد الحوثي على السواحل وعلى باب المندب يعني لن يعني يكتب له النجاح ما لم يسيطروا على هذه الهضاب. وهناك إصرار كبير في الدفع بقوات وحشود من الشمال للسيطرة على هذه المناطق خلال الفترة السابقة، لكن من خلال يعني متابعة الوقائع الحوثي لم يستطع السيطرة على هذه الميليشيات، وهو مكسور في هذه الجبهات من ناحية ثانية أيضا الشرعية يعني تعتبر هذه المواجهات هي فرصة كبيرة لأيضا يعني تقطيع أوصال الحوثيين، ومن ثم أيضا يعني حصدهم كما نرى من الطلعات الطيران بشكل مستمر، مئات الطلعات في هذه المناطق المكشوفة. أيضا الحوثي مهاجم وقوات شرعية هي في الغالب يعني مدافعة، وبالتالي هذا يشكل أيضا عامل استنزاف كبير لقوات الحوثيين، واعتقد انه هذا الهدف

0: استراتيجي اليوم للشرعيه اليمنيه هو استنزاف الحوثي، وايضا بعثرت حشوده في هذه المنطقه المهمه الاستراتيجيه، وسيما احنا ما نتكلم عن جبهه تعز ولحج، حيث المقاومه الشعبيه والجيش الوطني هناك منتشر على كل الجبهات، وهو يشكل يعني عامل استنزاف كبير لهذه الحشود التي تاتي من الشمال.
1: طيب يعني لكن دكتور، لكن لا توجد خشية باعتقادك أو بأي قدر توجد هذه الخشية متعلقة ب يعني دخول يعني هذه المعارك إلى حالة يعني من المراوحة، يعني يستنزف فيها الطرفان دون حسم، يعني هل يبدو هل هناك إشارات على أن الحكومة يعني والقوات الحكومية تجهز نفسها لهذا السيناريو؟
0: يعني بالنسبة للشرعية اليمنية وتحالفاتها الإقليمية والدولية، يبدو أن هناك يعني مخطط ما وتوقيت لمعركة قادمة، لمعركة شاملة مع الحوثيين. الآن المطلوب هو يعني استنزاف للحوثيين، ومن ثم امتصاص لهذه الهجمات التي يقوم بها الحوثيين. الحوثيين في السابق كانوا يتحصنون بالجبال ويختفون في مناطق يعني معزولة في كثير من المناطق الشمال، لكن اليوم هم كشفوا عن يعني أنفسهم وذهبوا أيضا من خلال هذا الهجوم الكبير على وامتدوا في الساحل، ساحل المخا وباب المندب، ومن ثم أيضا في غرب تعز، وهذا شكل فرصة للشرعية لأيضا التعامل مع هذه الحشود واستنزافهم تمهيدا لما هو قادم. أتصور بأن هناك بلا شك انه عمل كبير ستقوم به الشرعيه مع المملكه العربيه السعوديه بتحالفاتها وقلنا الاقليميه والدوليه، وهذا مرتبط ايضا بتوقيت وحسابات هذه الدول، مرتبط ايضا بالتفاهمات الموجوده اليوم في الولايات المتحده الامريكيه، وبايضا حسابات دول الاقليم، سيما مع التقارير التي تنشر اليوم بتحالف الميليشيا الحوثيه ايضا مع حركه الشباب الارهابيه في الصومال، وهذا شكل قلق كبير في المجتمع الدولي.
1: دكتور، هل افهم منك ان يعني الحكومة الشرعية في اليمن الآن يعني دعنا نقول حصلت على الدعم اللازم والكافي والضوء الأخضر لمواصلة هذه العملية وتوسيعها ضد الحوثيين على مختلف الجبهات؟
0: يعني لا يوجد إلى الآن قرار سياسي بالحسم بفتح معركة شاملة بكل هذه المعارك. يعني الشرعية تصد فقط حكومات الحوثيين سواء في جبهات تعز أو غيرها من الجبهات، وهناك عمليات لهجوم في جبهات محددة، لكن لا يعني لا يمكن قراءة ما يجري في الميدان على أنه يعني عملية شاملة أو حاسم عسكري أو ذهاب باتجاه يعني تحرير لكامل البلاد وفتح جبهات في كل المحافظات. ما يجري فقط هو عمليات صد للحوثيين انتظارا أيضا لساعة الحسم، واعتقد انه هذا يعني مرتبط بحسابات الاقليم والمجتمع الدولي.
1: ولكن يعني دكتور، هل الحسابات هذه يعني تصب في صالح يعني الوصول الى ساعه الحسم قريبا باعتقادك بالنسبه للحكومه اليمنيه والقوات الشرعيه؟
0: يعني الشرعيه اليمنيه اليوم كما ذكرت هي فعلا تتلقى دعم كبير، دعم معنوي وسياسي وايضا من بالسلاح والاموال. يعني الشرعيه اليوم يعني تحظى بدعم كبير من قبل المجتمع الاقليمي والدولي يعني لا سابق له، خاصه مع يعني هذا التهديد الكبير الميليشاوي وتحالفات ايضا مع ميليشيا حركه الشباب في الصومال، والذي اشار التقارير الامريكيه بانه قد يشكل تهديد كبير ليس فقط في البحر الأحمر وباب المندب، وإنما أيضا على المحيط الهندي، وهذا أيضا تطور خطير.
1: يعني أنا دكتور حقيقة أنا سألتك عن هذه النقطة بالتحديد، لأن هناك يعني قراءة ربما مختلفة. عندما نتحدث عن أكثر من 1000 هجوم نفذتها أو نفذها يعني الجيش أو القوات الحكومية اليمنية خلال الأيام الأخيرة، هذا بجانب يعني موضوع إعلان التعبئة العامة، هذا يعني يعطي إشارة لأن الحكومة يعني قريبة من إعلان حالة الحرب تقريبا ضد الحوثيين في اليمن.
0: هي مؤشرات على عمل عسكري قادم، عمل عسكري كبير مرتبطة أيضا بالحسم العسكري بإطلاق عملية برية شاملة في كل المحافظات. كل هذه التحولات الحاصلة أيضا سواء على المستوى الداخلي في اليمن، التعبئة العامة، مجلس النواب أيضا يؤيد هذا المسار، أيضا التحركات السعودية فيما يتعلق أيضا بترتيب المشهد الإقليمي. هناك زيارة اليوم لنائب رئيس الإمارات للمملكة العربية السعودية، واتصال أيضا مع أمير قطر، وكل هذا أيضا له علاقة بهذه التطورات الحاصلة في اليمن والإقليم، وزيارة وزير الخارجية السعودي أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، أيضا النقاشات الحاصلة مع إيران بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تحالف مكة وتصعيده الخطاب ضد الحوثيين، وكذلك مجلس الأمن والتي أعطت لمظلة أيضا دولية وشرعية أيضا لأي تحرك إقليمي وأيضا يمني فيما يتعلق أيضا بالتعامل مع هذا التهديد الخطير الذي يهدد مصالح الإقليم والمجتمع الدولي.
1: نعم، شكرا لك دكتور عادل المسني، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول. أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بنشوب حريق في سفينة إثر إصابتها بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الاثنين. وقالت الهيئة في بيان أنها تلقت بلاغا عن حادث وقع مساء الاثنين في مضيق هرمز، مضيفة أنه جرى إخماد الحريق ووصلت السفينة إبحارها، وأن أفراد الطاقم بخير، ولم ترد تقارير عن أضرار بيئية أو تقييم للأضرار المادية. توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد. وقال قاليباف إن على واشنطن والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم على حد تعبيره، وأضاف أن بلاده لن تتراجع أمام التهديدات أو العقوبات والحصار. في الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران تتوقع ردا أمريكيا رسميا الثلاثاء بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وأضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا وناقشوها مع الجانب الإيراني، وسيطرحون المسألة مجددا على الجانب الأمريكي ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران.
2: إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تتجه الأنظار، وسط مساع للإبقاء على الاتصالات غير المباشرة مستمرة، فيما تبقى إعادة فتح مضيق هرمز إحدى أبرز العقود التي تعترض طريق التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. وفي أحدث التحركات عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتماعا جديدا مع الوسطاء القطريين لبحث أفكار تتعلق بشروط طهران وإمكانية التوصل إلى صيغة تتيح إعادة فتح مضيق هرمز. وأكد عراقجي أن الوسطاء سينقلون الأفكار الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.
3: اليوم عقد الوسطاء القطريون اجتماعا آخر معنا، ناقشنا أفكارا بشأن كيفية إيجاد سبيل لتلبية شروط إيران وكيف يمكن الوفاء بهذه الشروط. كانت لديهم بعض الأفكار، واتفقنا على أن يطرحوا الأمر مجددا مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سيجري إبلاغنا بالرد النهائي من الأمريكيين.
2: تأتي هذه الاتصالات بعد طرح إيران مقترحا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم مقابل رفع الحصار والقيود الأمريكية واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. لكن المقترح الإيراني اصطدم بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض قبل أيام الصيغة التي طرحتها طهران، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بالشروط الإيرانية المطروحة. ورغم الرفض الأمريكي لم تتوقف الاتصالات، إذ أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء، لكنها مساعي متعثرة ومتداخلة في هذه المفاوضات مع ملفات عدة من بينها العقوبات الأمريكية وتصدير النفط الإيراني والبرنامج النووي إلى جانب مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تتمسك طهران بربط فتح المضيق بتلبية مطالبها، تسعى واشنطن إلى الحصول على تنازلات إيرانية لتبقى المرحلة المقبلة اختبارا حاسما لمدى قدرة الوسطاء على تضييق هوة الخلاف وتحويل الاتصالات الحالية إلى تفاهم يفتح الطريق أمام إنهاء حرب يتخوف الجميع من تبعاتها خاصة على الاقتصاد العالمي. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: انضم إلينا من الدوحة أستاذ العلوم السياسية والدراسات الأمنية دكتور هاني البسوس. دكتور أهلا ومرحبا بك. إذن دكتور، الخارجية القطرية تقول أن الجهود مستمرة لبناء أرضية مشتركة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن عملية نقل رسائل تجري في هذه الآونة في هذا الإطار. كيف يمكن الحديث عن فرص النجاح لهذه الوساطة الآن دكتور في ظل المعطيات الحالية والتصريحات التي نستمع إليها من واشنطن ومن طهران كذلك؟
4: الحقيقة أن فرص النجاح ضئيلة، لا أكاد

0: أقول إنه هي معدومة ولكنها ضئيلة جدا، خاصة أن كل التصريحات السياسية التي تأتي من قبل الولايات المتحدة وإيران متناقضة مختلفة تماما، وتؤكد أن الفجوة عميقة فيما يتعلق بالملف الأساسي وهو الملف النووي. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذه مسألة طارئة لم تكن موجودة أصلا، والتي تحاول إيران أن تدفع بها إلى الأمام كإشكالية أساسية، وأنه هي من الممكن أن تفاوض عليها. بينما الولايات المتحدة تقول أنه هي عادت الأوضاع كما كانت في سابق عهدها بالنسبة للنفط، تدفق النفط في هذا المضيق، وبالتالي لا حاجة للحديث عن مضيق هرمز، وبالتالي الأصل أن يكون هناك مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، ولإيران ما زالت تقول أنه لن يكون هناك أي مفاوضات عليه. لذلك الجهد الكبير المبذول اليوم من قبل قطر وباكستان ينصب حول إمكانية العودة للتفاهمات السابقة وحتى المقترح الجديد من إيران 7 أيام، حتى يكون هناك إمكانية للدفع قدما لاتفاقية قد تكون على الأقل مؤقتة، أو حتى على الأقل أن يكون هناك إمكانية لتفادي أي مواجهة عسكرية، لأنه يبدو أنه احتمالية المواجهة العسكرية أيضا تزداد يوم بعد يوم،
1: طيب
0: وأن المؤشرات في الميدان تقول أن هناك احتمال لذلك.
1: طيب يعني هناك طبعا مؤشرات على احتمالية التصعيد دكتور، كما يعني يرى مراقبون وترى أنت أيضا كما أشرت قبل قليل. لكن هنا دكتور، عندما نتحدث عن المقترح الإيراني الذي أعلن ترامب عن رفضه، يعني والحديث هنا عن تعديلات يمكن أن تجرى على هذا المقترح، هل باعتقادك يمكن أن يعني يحصل شيء من خلال جهود الوسطاء، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، فيما يتعلق بهذا المقترح تحديدا؟ لا نتحدث عن مذكرة التفاهم، نتحدث عن المقترح الإيراني.
0: يعني هناك محاولة لجعل هذا المقترح شبيه بمذكرة التفاهم، على أن يكون هناك إمكانية لإعطاء فرصة من الوقت قد يكون أكثر من أسبوع، وقد يكون فيها عملية متزامنة فيما يتعلق بفك الحصار الأمريكي، ولو كان حتى يعني تخفيفه، مقابل أن يكون هناك فتح كامل لمضيق هرمز. إشكالية هذه كانت موجودة أصلا عندما تم توقيع مذكرة التفاهم، ولم يتم الالتزام من قبل إيران التي قامت بقصف سفن مدنية وتجارية، وهذا ما حدث أيضا ليلة الأمس. إيران تعود لقصف السفن المدنية والتجارية، وبالتالي يبدو أنه ما زالت متمسكة بهذا المضيق كضمان أساسية فيما يتعلق بمصالحها. الوسيط القطري يعمل مع باكستان على أن يكون هناك إمكانية لتخفيف القيود الموجودة من قبل الولايات المتحدة على إيران فيما يتعلق بأقصى عقوبات اقتصادية موجودة على الإطلاق منذ يعني سنوات طويلة عديدة، بينما أيضا إيران ما زالت متمسكة بتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أو على الأقل توزيع الألم الذي تتحمله إيران حاليا مع الدول المجاورة ودول العالم فيما يتعلق بهذه المضايقات. من هنا دول الخليج خاصة قطر تسعى في هذا الوقت أن يكون هناك حلحلة للأوضاع، فتح مسارات محددة للوصول إلى اتفاق مؤقت وليس دائم، لأن الاتفاقيات الدائمة قد تكون صعبة أو شبه يعني معدومة في الوقت الحالي، هناك اختلاف كبير في هذا السياق. بالتالي كل ما يحدث هي محاولة أولا إما لتثبيت الأمر الواقع بأن لا يكون هناك مواجهة عسكرية، وأن يبقى هناك حفاظ على الجهد الحالي المبذول بفتح المضيق ولو نسبيا مع إمكانية تخفيف الحصار على إيران، أو أن يكون هناك إمكانية لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة. أنا شخصيا أستبعد أن يكون هناك توقيع لأي اتفاقية أو مذكرة تفاهم في الوقت الحالي، وأن هناك خلاف بين ما بين إيران والولايات المتحدة، ولكن على الأقل كل المحاولات المبذولة هي لإحباط المواجهة العسكرية.
1: طيب.
0: ويبقى الوضع ولو نسبيا على ما هو عليه، لكن إيران تتأذى وتتألم لأنه هي تدفع ثمن اقتصادي كبير وكل فعالية بالنسبة لها ولمواطنيها، فهي تدفع باتجاه إما أن يكون هناك اتفاق ومن خلاله يتم فك الحصار ولو حتى جزئيا، أو أن إيران قد تبدأ بعمل عسكري ما، لأنه يبدو أن الحصار أفضل بكثير جدا للولايات المتحدة من العمليات العسكرية.
1: وكنت سأسألك في هذه النقطة، لكن قبل ذلك دكتور، يعني فيما يتعلق بتصريحات الخارجية القطرية التي أدلى بها المتحدث باسمها السيد ماجد الأنصاري، يعني كان هناك تحذير يعني ربما يستبق احتمالية التصعيد، وكان هناك يعني تصريح من السيد الأنصاري يتعلق باحترام وبضرورة احترام منشآت البناء التحتية هذا في مقابل تصريح استمعنا إليه من محمد باقر قالب.

0: فهدد باستهداف هذه البنى في حال تهديد أمن بلاده كما قال. يعني كيف يمكن النظر أيضا إلى هذه التصريحات في مقابل ما يصدر من تهديدات من طهران؟
1: يعني الصوت كان يتقطع نسبيا، ولكن سمعت معظم السؤال. فيما يتعلق بالتهديدات العسكرية الإيرانية للمنطقة، هي ضمن ما يسمى بالحرب
0: يعني
1: المظلمة.
0: دكتور.
1: نعم، هي ضمن الابتزازات الإيرانية التي حدثت منذ اللحظات الأولى للعدوان الأمريكي على إسرائيل على إيران. من ثم قامت إيران باستهدافات كبيرة للبنية التحتية في أو لبعض المنشآت الحيوية والنفطية في الخليج، وحتى في قطر نفسها كان هناك استهدافات وكلفت تكلفة مالية باهظة. إيران ما زالت تقوم بالتهديد، تهدد أنها ستقصف البنية التحتية وستقوم بتوزيع الألم على كل دول المنطقة إذا ما قامت الولايات المتحدة باستهدافها، وهذا طبعا مخالف للقيم القانونية والأخلاق، ومخالف أيضا للمبدأ الذي قامت عليه العلاقة ما بين إيران ودول الخليج منذ قرون طويلة، خاصة إنه سلطنة عمان ودولة قطر تعملان في ضمن الوساطة على أن يكون هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق. لذلك الإشكالية تبقى أن إيران تحاول أن تبتز كل من حولها من دول الخليج في سبيل أن تبقى هي على الأقل تضغط على الولايات المتحدة من خلال الضغط على حلفاء الولايات المتحدة، بينما دول الخليج تسعى في هذا السياق أن تدافع عن نفسها عن مقدراتها وتسعى جاهدة للوصول إلى اتفاقية سياسية. وبالتالي كل الجهد والزخم الخليجي مع تركيا ومصر وحتى الأردن، هذا كله في سبيل أن يتم تجنيب المنطقة أي عمل عسكري وأي مواجهة عسكرية، وخاصة أنه أي مواجهة عسكرية جديدة قد تكون أقصى وأصعب من اللي كانت في الماضي، ودول الخليج قد تتحمل تكلفة كبيرة في هذا السياق.
0: يعني بالعودة إلى نظرتك يعني دكتور للمعطيات الحالية وعدم تفاؤلك بإمكانية توقيع اتفاق والوصول إلى تسوية ما بين الولايات المتحدة وإيران في ظل هذه الجهود، جهود الوساطة المبذولة، هنا السؤال يعني باعتقادك دكتور فيما يتعلق بدول الخليج وموقفها الآن والمساعي التي تبذلها من أجل منع وعودة التصعيد بشكل كبير في المنطقة، هل باعتقادك يمكن أن يعني يصنع هذا الموقف وهذه المساعي يعني أثرا ما أمام رغبة أمريكية ربما تكون لدى الرئيس ترامب بالعودة إلى الحرب وتسديد ضربة كبيرة لإيران؟
1: أول القيام بعمل عسكري مجددا على الطاولة هو أحد الملفات المهمة، واللي كل يعلم أنه قد نكون يعني أمام عملية عسكرية قد تكون خاطفة سريعة لمدة أيام، لكن متى وكيف وحجم هذه العملية لا نعلم، وهذا قد يكون من أجل الضغط على إيران. وأيضا أعتقد أنه هناك قناعة كاملة لدى دول الخليج ولدى الولايات المتحدة أن إيران لن تتنازل عن الملف النووي، مع أنه إيران تقول أنه هي لا تسعى للقنبلة النووية ولا تسعى إلى التصعيد في هذا الاتجاه، وهي تسعى أن يكون هناك عندها برنامجا نوويا سلميا، لكن كل المؤشرات تقول عكس ذلك تماما، وأن إيران تسعى لإنتاج قنبلة نووية، وهذا يدفع الولايات المتحدة ودول عديدة في العالم للعمل باتجاه أن يكون هناك تسليم لكمية اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة وإلى دولة ثالثة. وبالتالي يبدو أن هذا الملف اللي جاءت من أجل الولايات المتحدة قبل 7 أشهر وقامت بهذا الحرب من أجل الملف النووي لم تصل إلى حل لا سلمي ولا حتى إلى معطيات عسكرية تؤكد أنه هي قضت على البرنامج النووي الإيراني. ومن هنا أعتقد أن العمل العسكري قد يعود، العمليات العسكرية قد تعود بأشكال مختلفة، ولكن أنا أعتقد شخصيا أن هناك قد يكون مزيج ما بين العقوبات الاقتصادية والحصار التي تقوم به الولايات المتحدة على إيران وهو صعب وقاسي، وأيضا القيام بعمل عسكري مصاحب، وهذا قد يكون متقطع، بالتالي سنكون أمام يسمى بحرب استنزاف طويلة المدى. نعم. قد تستمر إلى نهاية حقبة ترامب في الحكم.
0: نعم، شكرا لك أستاذ العلوم السياسية والدراسات الأمنية دكتور هاني البسوس، كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة. قال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي صباح النعمان إن 30 سبتمبر هو اليوم الأخير لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وإنهاء عملية العزم الصلب.
2: سبتمبر هو آخر يوم لانتهاء مهمة التحالف الدولي وإغلاق مقر التحالف الدولي في العراق وانتهاء عملية العزم الصلب، وستغادر القوات الأجنبية وآخر جندي من التحالف سيغادر 30 سبتمبر، وبذلك تعود السيادة الكاملة للعراق، والقوات الأمنية هي جاهزة بأعلى المستويات

0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مخططا يشتبه في أنه كان يهدف إلى تنفيذ تفجير قرب قاعدة جوية بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة يحمل بصمات طرف أجنبي. ورفض روبيو في مقابلة تلفزيونية تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الحادثة أو تحديد الجهة التي قد تكون وراءها، لكنه شدد على أن ما حدث في بريطانيا يمثل وضعا بالغ الخطورة. من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أن التحقيق لا يزال مستمرا فيما تبحث السلطات في احتمال وجود صلة بين المشتبه بهم وجهة أجنبية. حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح في مختلف أنحاء العالم قد يفقدون مساعدات حيوية بسبب التخفيضات الحادة في التمويل.
1: أزمة تمويل متفاقمة تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع تراجع الموارد المتاحة لمواصلة برامج الحماية والمساعدة حول العالم. وبحسب تقرير للمفوضية قد يفقد أكثر من 8,300,000 لاجئ إمكانية الحصول على مساعدات هذا العام في وقت تتواصل فيه احتياجات النزوح عند مستويات مرتفعة. المفوضية تقول إنها تحتاج إلى 8.5 مليار دولار هذا العام، لكنها لم تحصل حتى نهاية يوليو سوى على 32% من هذا المبلغ، فيما تصل الفجوة التمويلية إلى نحو 6 مليارات دولار. وتشير البيانات إلى أن التمويل المتاح انخفض من أكثر من 5 مليارات دولار عام 2004 إلى نحو 4 مليارات العام الماضي، بينما تتوقع المفوضية ارتفاع عدد الأشخاص المشمولين بتفويضها إلى أكثر من 131 مليون نسمة بنهاية العام. وتظهر آثار نقص التمويل في دول تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، ففي تشاد يواجه نحو 23,000 شخص تأخيرات في تسجيلهم، وفي السودان بقي نحو 140,000 لاجئ وطالب لجوء غير مسجلين حتى منتصف العام بعد تعليق أنشطة التسجيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. المفوضية تقول إن إجراءات خفض التكاليف شملت تقليص قوتها العاملة وإغلاق مكاتب ووقف عمليات في عدد من الدول، لكنها تؤكد أن هذه الإجراءات لم تعد كافية لتعويض نقص التمويل. وتحذر الوكالة من أن استمرار العجز المالي يحد من قدرتها على التسجيل والحماية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، بينما تتزايد أعداد الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الخدمات.
0: تشهد فرنسا إضرابا عاما واسعا في القطاع العام شمل أكثر من 170 مظاهرة احتجاجا على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وشارك في الإضراب طلبة وعمال وموظفون ونقابات عمالية ومعلمون وعمال في قطاعات الصحة والإطفاء. وعبر المضربون عن رفضهم تجميد أجور الموظفين للسنة الرابعة على التوالي، وترى الحكومة أن هذا التجميد يهدف إلى توفير 2 مليار يورو ضمن خطة لتقليص الإنفاق العام بقيمة 54 مليار يورو، بينما تؤكد النقابات فقدان الموظفين لأكثر من 16% من قدرتهم الشرائية منذ عام 2017. وتنضم إلينا من باريس مراسلة تيرتي عربي نجية بدري. نجية مرحبا بك. إذن لتقربينا أكثر من أجواء هذا الحراك الاحتجاجي وهذا الإضراب العام.
2: نعم مهند، نتواجد الآن بهذا الاحتجاج الحاشد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تشهد البلاد اليوم إضرابا عاما وتحركات واسعة في عدد كبير من القطاعات، مشاركة كبيرة في الشوارع واحتقان اجتماعي متصاعد. هذا الشهر في باريس يأتي في سياق إضراب وطني شهد أكثر من 170 مظاهرة وتحركا في مختلف أنحاء فرنسا وبمشاركة عشرات الآلاف كما تشاهدون الآن في هذه الصورة خلفي. المحتجون يمثلون قطاعات عدة من التعليم كما سبق وقلت مهند والصحة، رجال الإطفاء وموظفي القطاع العام وحتى عناصر الشرطة، وهم يرفعون بالدرجة الأولى مطالب مرتبطة بالقدرة الشرائية والأجور وظروف العمل في مواجهة مشروع موازنة 2027 الذي تطرحه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو نهاية هذا الأسبوع على البرلمان أو على الجمعية العامة الفرنسية. الحكومة تعتزم

0: خلال هذا المشروع تجميد نقطة المؤشر التي تحتسب على أساسها رواتب موظفي القطاع العام، وهو ما يعني عدم زيادة الأجور الأساسية للعام الرابع على التوالي. وتقول إن هذا الإجراء جزء من خطة لخفض الإنفاق العام بنحو 54 مليار يورو وتقليص العجز إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن النقابات تعتبر أن تجميد الأجور في ظل ارتفاع الأسعار يمثل تراجعا فعليا في القدرة الشرائية، وتقول إن موظفون فقدوا أكثر من 16% من قدرتهم الشرائية منذ عام 2017. مهند، إلى جانب ملف الأجور هناك عامل آخر حاضر بقوة في هذا الاحتجاج، وهو غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة والوقود التي يرى المحتجون إنها زيادة لا تضغط فقط على الأسر وإنما انعكست أيضا على قطاعات مهنية بأكملها. الصيادون أيضا خرجوا في تحركات احتجاجية بسبب ارتفاع تكلفة الوقود، والمزارعون يواجهون بدورهم ارتفاع تكاليف تشغيل الآليات والنقل والأسمدة، فيما يطالب رجال الأدفاء بتحسين ظروف عملهم. وهم خلفنا الآن بالتحديد، وأيضا توفير مزيد من الموارد في مواجهة الأعباء المتزايدة. إذن مهند، ما نشهده هنا اليوم ليس احتجاجا على بند واحد في مشروع الموازنة، وإنما تعبير عن تراكم مجموعة من الضغوط. أولا ارتفاع الأسعار، غلاء الطاقة، الوقود، وتجميد الأجور، وتخوف قطاعات واسعة من تداعيات سياسية من خفض الإنفاق العام. مهند، هذا هو مجمل ما رصده المشاركون في هذه المظاهرة، والهتافات الآن مستمرة تنتقد سياسة الحكومة الحالية وسياسة ماكرون التقشفية، ويقولون إنهم يحاولون استدراك النقائص التي يقومون بها وفي التسيير على حساب أو على عاتق كاهل العامل البسيط أو الطبقة البسيطة. مهند.
1: نعم، شكرا لك نجية بدري مراسلة التلتي عربي، كنت معنا من باريس. تسببت عاصفة ضربت شمال شرقي الولايات المتحدة في هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات واسعة، وغمرت المياه عددا من الشوارع والمناطق الساحلية من المدينة وولاية نيوجيرسي المجاورة. وضربت عاصفة نورستر القوية شمال شرقي الولايات المتحدة وتسببت في انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل والمنشآت، إلى جانب إلغاء مئات الرحلات الجوية وتأخير آلاف أخرى. وشملت المناطق المتضررة مدنا كبرى بينها نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا وسط تحذيرات من فيضانات وإغلاق طرق ورياح عاتية. أعادت السلطات السورية فتح قرية دير سمعان العمودي في ريف حلب أمام الزوار بعد إغلاق استمر أكثر من 14 عاما، واستقبلت القلعة التي تعد من أبرز المعالم التاريخية في المنطقة زوارها مجددا ضمن فعالية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وذلك عقب إغلاق طويل تعرضت خلاله أجزاء منها لأضرار جراء سنوات الحرب في سوريا. الآن نذكر بالعناوين. آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى ويهاجمون بلدات في الضفة الغربية ويحرقون منازل ومركبات، وأربعة شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزة. احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات في تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين. إيرقتي يقول إن طهران تتوقع ردا أمريكيا اليوم بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وترامب يؤكد مجددا أنه سينتصر ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 8 ملايين لاجئ عالميا مهددون بسبب التخفيضات الحادة في التمويل. انتهت نشرتنا، في أمان الله.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

يتبوأ متحف إسطنبول الأثري مكانة مميزة بين المتاحف الأثرية الرائدة في العالم باعتباره فسيفساء ثقافات متنوعة. شيد مبنى المتحف بأمر السلطان عبد العزيز تحت اسم متحف هومايون، ثم ما لبث أن تحول إلى أحد أهم المتاحف الأثرية في العالم بعد أن تولى عثمان حمدي بيك إدارته. تمكن الإداري الرسام وعالم الآثار عثمان حمدي بيك من اكتشاف عدد كبير من آثار الأناضول وضمها إلى مقتنيات هذا المتحف. يتكون المجمع من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي المتحف الأثري ومتحف آثار الشرق القديم وركن الخزفيات، حيث يفد إلى هذا المتحف زوار من كافة أنحاء العالم من أجل مشاهدة كنوزه النادرة. يعد لوح معاهدة قادش للسلام الموجود هنا إحدى أهم روائع هذا المتحف. يحمل هذا اللوح نص معاهدة السلام بين فرعون مصر رمسيس الثاني وملك الحثيين خاتوشيلي الثالث في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والذي عثر عليه في عملية التنقيب في بوغاسكوي عام 1906. يعد هذا الأثر أقدم معاهدة مكتوبة في العالم وصلت إلى وقتنا الحاضر، وله مكانة بالغة الأهمية في علم التاريخ. يعرض اللوح الأصلي المصنوع من الطين في متحف إسطنبول الأثري، وتوجد نسخة مكبرة منه في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. يضم المتحف في جعبته موروثاً ثقافياً فريداً ترك بصمته في تاريخ العالم. ومن أهم قطع المتحف أيضاً لحد الإسكندر الشهير الذي يعتقد أنه يعود إلى ملك صيدا أبدالونيموس. يستمد هذا الأثر اسمه من تصاوير الإسكندر الأكبر على واجهته الطويلة، ويعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أي إلى الفترة الهلنستية. يصور هذا الأثر في واجهته الطويلة المعركة التي خاضها الإسكندر الكبير ضد الفرس، ويجسد مشهداً ملحمياً بتفاصيله الدقيقة وحرفيته المتقنة. عثر على هذا الإرث الثقافي في حفريات صيدا عام 1887 من طرف عثمان حمدي بيك، وهو أكبر لحد وصل سليماً إلى يومنا هذا. يتجاوز طول اللحد 3 أمتار وارتفاعه يصل إلى المترين، وينم غطاؤه العلوي وجبهته الثلاثية عن مواصفات قبور الطبقة النبيلة في عصره بوضوح.

يوجد أيضاً ضمن مجموعة المتحف نقوش نافرة تعرف باسم بوابة بابل، وتعد موروثاً ثقافياً عالمياً مهماً. هذه النقوش النافرة هي أجزاء متبقية من باب ضخم يرتفع إلى 12 متراً ويمثل بوابة مدينة بابل القديمة، ويعود تاريخه إلى عام 575 قبل الميلاد. هذه الآثار المبنية من الطوب هي واحدة من أهم الأصول الثقافية التي أهداها ملك بابل الثاني نبوخذ نصر للآلهة عشتار، ولهذا يوجد على النقوش النافرة والتي تسمى أيضاً باب عشتار أشكال لحيوانات كالأسد والثور والتنين. هذا الأثر الثقافي الذي اكتشفه علماء الآثار الألمان عام 1900 يحمل أهمية كبيرة جداً، لأنه يعرض للنظار عظمة حضارات الشرق في الأزمنة الماضية. يضم متحف إسطنبول الأثري في ثناياه موروثاً ثقافياً لا يقدر بثمن، أظهر كثيراً من خفايا التاريخ للعيان، وبذلك تبوأ مكانة خاصة بين المعابد الثقافية المميزة عالمياً والتي تجذب المهتمين بالتاريخ والفن.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا وإنصاتا.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: أرحب بكم في هذه الجولة الإخبارية مع مراسلي تي آر تي عربي، ونتابع معكم آخر المستجدات من مختلف المدن والعواصم. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام ما يعرف بعيد العرش اليهودي. وقال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. نتابع هذه التطورات المتواصلة مع مراسلنا، ينضم إلينا فهمي شتاوي. إذن فهمي، هي انتهاكات مستمرة واستعراضات أيضا وتضييق على الفلسطينيين مستمرة.
1: في اليوم الرابع مايا لعيد العرش اليهودي اقتحم باحات المسجد الأقصى في الفترتين الصباحية والمسائية أكثر من 1460 مستوطنا متطرفا من باب المغاربة المسيطر عليه إسرائيليا منذ عام 1967 قصرا، مرورا في باحات المسجد الأقصى، وأدوا صلوات تلمودية ورقصات استفزازية ورفعوا الشعارات والصلوات العلنية ليخرجوا من باب السلسلة راقصين على أعين من الفلسطينيين الذين يمنعون من فتح محالهم التجارية خلال الأيام، أيام العيد السبعة التي تنتهي عند 2 أكتوبر القادم، ويمنعون ويعرقلون من وصولهم في وصولهم إلى باحات المسجد الأقصى عن طريق نشر آلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح التي تؤمن مسارات اقتحام الدفعات المختلفة من اقتحامات المستوطنين، بينما تعرقل وصول الفلسطينيين المصلين من داخل الخط الأخضر وبلداته ومن مدينة القدس عند الأبواب كافة، الذين يتذمرون من التدابير والإجراءات العقابية كما يسميها الفلسطينيون عند الأبواب، تدقيق بالهويات ونشر لحواجز وسواتر معدنية ونشر آلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية. هذه الأوضاع مستمرة حتى 2 أكتوبر، يوم غد ويوم صلوات الكهنة أو بركة الكهنة مرة أخرى، هي تجرى مرتين خلال عيد العرش اليهودي خلال السبعة أيام التي يعني تصادف هذا العيد، ويتوقع أن يتوافد آلاف من الإسرائيليين إلى ساحة حائط البراق، وهذا يرافقه أيضا تدابير وإجراءات أمنية مشددة في مدينة القدس، وهذا بطبيعة الحال يتذمر منه الفلسطينيون في مدينة القدس من الإجراءات والاعتداءات التي تسيطر على صورة المشهد. كنا قد شهدنا ليلة أمس وفي ساعات الفجر الأولى اعتداءات للمستوطنين على فلسطينيين كانوا يمرون من مدرجات باب العمود، أحد الفلسطينيين قد نقل إلى المستشفى بعد يعني الاعتداء عليه من قبل إسرائيليين متشددين في مدرجات باب العمود، وذلك على أعين من القوات الإسرائيلية، حرس الحدود الإسرائيلي المدجج بالسلاح والذي يتواجد بصورة كاملة وبصورة ثابتة في مدرجات باب العمود، إلا أنهم غضوا النظر والطرف عن هذه الاعتداءات بينما يسهلون وصول المستوطنين إلى البلدة القديمة. عند الساعة 6 صباحا حتى الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي يكون هنالك أيضا رقصات في القرابين النباتية عند سوق القطانين، أحد الأبواب والمناطق المركزية المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى، يغلق تماما بصورة شبه كاملة من قبل السلطات الإسرائيلية أمام الفلسطينيين، ويقوم المستوطنون بتأدية الرقصات والصلوات التلمودية بصورة يومية خلال عيد العرش اليهودي. الفلسطينيون يتهمون السلطات الإسرائيلية في تمرير وإحلال تقسيم المسجد القدسي زمنيا ومكانيا ومحاولة فرض السيادة على البلدة القديمة بصورة كاملة.
0: شكرا لك من القدس فهمي شتاوي. أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام عز الدين البيك في قصف استهدف شقة بمدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء. في السياق، قالت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني ثالث في إطلاق نار من جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح، فيما استشهد فلسطيني رابع بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين شمالي قطاع غزة.

0: شيع فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط القطاع جثامين ورفاة 43 شهيدا انتشلت من تحت أنقاض برج المهندسين بعد بقائها تحت الركام نحو 3 أعوام. وشارك ذوي الشهداء وحشود من الفلسطينيين في صلاة الجنازة ومراسم التشييع قبل مواراة الجثامين والرفاة الثراء. وكانت طواقم الدفاع المدني قد بدأت هذا الشهر مرحلة جديدة من عمليات البحث تحت أنقاض برج المهندسين شرقي مخيم النصيرات بعد تعذر انتشال جثامين عدد كبير من الضحايا خلال الحرب بسبب نقص المعدات وصعوبة الوصول إليهم. يطلعنا على مجريات كل ذلك من غزة مراسلنا وائل الحلبي. إذا وائل، يوم تشييع بامتياز كبقية الأيام التي تمر على الفلسطينيين.
1: بكل تأكيد مايا، الغارات الإسرائيلية تتوسع، عمليات القصف الإسرائيلي لازالت مستمرة، الغارات الجوية التي شنت على قطاع غزة على مدار سنوات 3 مضت لا يزال الآلاف تحت أنقاض هذه المنازل والمباني التي دمرتها إسرائيل على رؤوس ساكنيها. هذا يتطابق مع ارتفاع وتيرة التهديدات التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية سواء من رئيس الحكومة نتنياهو أو حتى من وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي أطلق قبل ساعة من الآن تهديدا باغتيال واستهداف قادة حركة حماس حتى من يتواجدون في الخارج. وهذا ربما يعبر عن منهجية تحاول من خلالها إسرائيل الاستمرار بهذه الإبادة، عدم الانصياع لكل الضغوط الدولية الرامية لوقف الإبادة الجماعية وإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ قرابة 3 أعوام. وهذا ربما يعكس محاولات كبيرة من قبل الاحتلال لإفشال الاتفاق الذي أبرم في مدينة شرم الشيخ. هذا اليوم كان صعبا ومعقدا على سكان قطاع غزة بالمجمل، سواء في المحافظة الوسطى التي ودعت أكثر من 35 شهيدا جرى استهدافهم خلال الغارات الجوية التي شنت على قطاع غزة في سنوات الإبادة، أو حتى في الجنائز التي تقام للشهداء الذين جرى استهدافهم منذ فجر اليوم، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 7 إثر غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع. البداية من الاستهداف الذي طال شقة سكنية في ساعات الفجر وأدى لاستشهاد قائد لواء الشمال في كتائب القسام إلى جانب أيضا شهيد آخر، بالإضافة لاستهدافات عدة أدت لاستشهاد شابين في منطقة مخيم حلاوة في المناطق الشرقية من جباليا البلد. وقبل قليل ارتقى شهيد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف سطح أحد المنازل في منطقة شارع النفق في مدينة غزة، بالإضافة لاستشهاد سيدة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل عدة أيام في منطقة مواصي رفح. استمرار عمليات الاستهداف مع التحليق المكثف للطائرات الاستخباراتية يعكس نوايا أن إسرائيل ذاهبة إلى تصعيد الأمور في غزة مع استمرار هذه الغارات، وفي ظل الحصار الذي يفرض على القطاع ويزيد الخناق على المدنيين الذين أصبحوا يحرمون من أبسط احتياجاتهم من أجل البقاء على قيد الحياة. بالذات أن إسرائيل قلصت أعداد الشاحنات التي كانت تصل إلى القطاع، هذه الشاحنات المحملة بالمساعدات تعتبر هي المصدر الرئيسي لتوفير الطعام بالنسبة لغالبية سكان قطاع غزة، مع منع كميات كبيرة من هذه الشاحنات من الوصول إلى القطاع. فإننا نتكلم عن أزمة خانقة ومجاعة تلوح بالأفق خلال الفترة القادمة، إلى جانب الأزمات المتلاحقة التي خلقتها إسرائيل، من بينها تدمير البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي. ومع استقبال فصل الشتاء فإن الكارثة ستتجدد مرة أخرى بغرق الخيام واختلاط مياه الأمطار بالمياه العادمة. مايا،
0: شكرا جزيلا لك من غزة وإلى الحلبي. إلى الضفة، حيث اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بيتونيا وطريق جريوت غربي رام الله بعد انتشار قوة الاحتلال الإسرائيلي وإغلاقها طرقا في المنطقة لتأمين دخولهم. واحتشد المستوطنون عند دوار جريوت رافعين الأعلام الإسرائيلية قبل توجههم إلى منطقة عين جريوت لإقامة احتفال وأداء صلوات تلمودية. وخلال الاقتحام اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية وسط إطلاق نار من قوات الاحتلال التي اعتدت أيضا على صحفيين ومنعتهم من التغطية. هذا واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير برفقة مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

0: لجنوبي الضفة الغربية بالتزامن مع ما يسمى عيد العرش اليهودي. وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية واحتفالات داخل الحرم بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال المكان أمام المصلين المسلمين لمدة 3 أيام بحجة الأعياد اليهودية. كذلك هاجم عشرة المستوطنين منازل فلسطينية في بلدات بمحافظتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية، وأحرقوا منازل ومركبات في قرية جالود جنوب شرقي نابلس. أضرم عشرات المستوطنين النار في منزلين، ما أسفر عن إصابة سيدة، وذلك ردا على قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتأمين عودة عائلة هجرت من منزلها قبل شهرين. وفي قرية المغير شمالي شرقي رام الله جدد المستوطنون اعتداءاتهم إحراق منزل وعدد من المركبات في ثاني اعتداء يستهدف القرية خلال ساعة. المزيد حول كل ذلك مع مصعب الخطيب، ينضم إلينا من نابلس. إذن مصعب، إلى أي مدى هذه الوتيرة تتسارع كلما اقتربنا أكثر من الانتخابات؟
1: بلا حدود مايا، التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية لا يعرف حدوداً، لا سيما مع تزايد حدة هذه الاعتداءات والانتهاكات والاقتحامات والتضييقات التي يمارسها الاحتلال، سواء من خلال الجيش النظامي أو من خلال المستوطنين. ما جرى في الساعات القليلة الماضية هو سابقة في تاريخ الضفة الغربية، في تاريخ الاحتلال فيما يتعلق بالضفة الغربية واعتداءات المستوطنين. إحراق منازل في قرية جالوت جنوب شرق نابلس، منازل أخرى وممتلكات ومركبات في قرية المغير شمال شرق رام الله، اقتحام واسع النطاق وإغلاق طرق رئيسية في قلب رام الله إن صح التعبير في بلدة بتونيا عند موقع أثري. ما يجري الآن في الخليل وتحديدا في البلدة القديمة، وما جرى قبل ساعات، تصاعد كبير في حدة هذه الاعتداءات. في جالود أحرق المستوطنون منزلين اثنين، ومنعوا سكان هذا المنزل من العودة إليه رغم وجود قرار قضائي إسرائيلي من أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، المحكمة العليا، التي أمرت بعودة هذه العائلة الفلسطينية إلى منازلها، وأمرت الجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية لهذه العائلات أو هذه العائلة. لكن اعتداءات المستوطنين حالت دون ذلك، حتى أن بنيامين نتنياهو مكتب رئيس وزراء الاحتلال والجيش الإسرائيلي علق على هذه الحادثة. واليوم كنا في جالود وشاهدنا كل الصحافة الإسرائيلية موجودة، لأن الأمر بالغ الأهمية. كيف يمنع مستوطنون تنفيذ قرار قضائي إسرائيلي؟ الجيش قال إن عددا من جنوده أصيبوا خلال محاولتهم توفير الحماية للعائلة الفلسطينية، لكن العائلة تقول بأنه من غير المعقول أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع توفير الحماية لهذه العائلة. وتعتقد هذه العائلة الفلسطينية من عائلة الطوباسي بأن ما جرى هو السيناريو متفق عليه، هو الذر للرماد في العيون ومحاولة إظهار بأن الجيش يريد حماية الفلسطينيين لكنه لا يستطيع. هذا ما قالته لنا عائلة الطوباسي، سيد محمود الطوباسي أبو شادي، عندما قابلناه اليوم قال: لا أعتقد أن الجيش غير قادر على توفير الحماية لنا وتوفير مكان آمن لنا في المنازل. هذا في جالود. في المغير أيضا مركبات ومنازل فلسطينية، لم يعلق الجيش الإسرائيلي هناك على الحادثة لأنه لم يصب أحد من جنوده في تلك الحوادث. إسرائيل وصفت بعض المستوطنين بمثيري الشغب، بينما أعداد هؤلاء المستوطنين كبيرة جدا. ما جرى اليوم في بتونيا، إغلاق طرق رئيسية، نحن نتحدث عن مناطق مناطق ألف ويفترض أنها خاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، وكذلك الأمر في الخليل مايا. الأمر يستوجب الوقوف من المجتمع الدولي، يقول الفلسطينيون.
0: شكرا جزيلا لك من نابلس مصعب الخطيب. في اليمن اشتدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية أن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوعزية بتعز. كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ومواقعهم في الحبان شمال

0: شرق مدينة تعز. ويقربنا من صورة الوضع الميداني أكثر مراسلنا خليل الملاكي. خليل، ما أبرز ما يمكن الحديث عنه في هذه التطورات اليوم؟
1: نعم، يا لو نبدأ من محافظة لهج من المضاربة ورأس الحارة، في اليوم الثالث على التوالي تدور اشتباكات عنيفة في جبل البازلة، حيث يحاول الهدوءون الوصول إلى قمة هذا الجبل الذي تسيطر عليه قوات الجيش اليمني بسبب القبائل الصبيحة. المعارك لم تتوقف منذ 3 أيام، والتعزيزات الحوثية كذلك لم تتوقف بالوصول إلى تلك المنطقة، إلا أن كل طرف يحتفظ بمكابر هذه الاشتباكات وهذا الكم الهائل من الأسلحة في تلك المنطقة. تقول قوات الجيش أنها قامت بصد هجومات مكثفة ومتواصلة لجماعة الحوثي، ولم تستطع جماعة الحوثي تحقيق أي تقدم أو انتصار في تلك المنطقة التي هي شمال محافظة لحج ومحاذية لمنطقة أو مديرية الوازعية غرب محافظة تعز. كذلك دارت اشتباكات منذ منتصف ليلة أمس وحتى عصر اليوم في جبال قرقان وجبال راسن، دفع الحوثيون كذلك بتعزيزات كبيرة إلى تلك المناطق، حاولوا تحقيق بعض الانتصارات كما تقول مصادر في محور تعز، إلا أن قوات الجيش صدت تلك الهجومات التي وصفتها بالواسعة والشرسة والشديدة، حيث حاول الحوثيون انتزاع هذا الجبل الذي يطل على منطقة الشمالتين ويطل على كذلك مناطق واسعة، إن سيطر عليه الحوثيون يستطيعون قطع طريق الإمداد عن قوات الجيش اليمني وكذلك تأمين الساحل الغربي، فهم يحاولون من هذه المعارك تأمين الساحل الغربي الذي سيطروا عليه قبل شهر من الآن. كذلك تدور معارك في جبل الحبشي بني البكاري ومنطقة العنين، حاول الحوثيون الوصول إلى مناطق، إلا أن قوات الجيش صدت تلك الهجومات حسب مصدر عسكري في محور تعز.
0: شكرا لك من مأرب خليل المليكي. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجمات روسية على مقاطعة دنيبرو بيتروفسك. كما شنت القوات الروسية خلال الليل هجوما على أوديسا أسفر عن اندلاع حريق، وفي كييف استهدفت طائرة روسية مسيرة منزلا في حي بوتشا ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل. من كييف ينضم إلينا مراسلنا ثائر عمرو ومزيد من التفاصيل. ثائر،
2: مايا، وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية سجلت أضرار في 24 موقعا مختلفا جراء هجوم روسي مشترك تراوح بين 152 طائرة مسيرة من أنواع مختلفة. الجزء الأكبر من هذه الطائرات وفقا لسلاح الجو هو من المقاتلات، من الطائرات من الجيل الرابع التي يستخدمها الجيش الروسي ضد الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى عدد من الصواريخ البالستية استهدفت الأراضي الأوكرانية وتحديدا العاصمة الأوكرانية كييف. الرئيس الأوكراني قال أن هذه الهجمات ألحقت أضرارا في عدد من مرافق البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى منشأة تابعة لمنظومة النقل والمواصلات ومراكز للبيانات والاتصالات والإنترنت في العاصمة الأوكرانية كييف، وتحدث أيضا عن أضرار لحقت في عدد من منازل المواطنين المدنيين. إضافة إلى ذلك، الرئيس الأوكراني تحدث أن هذا الهجوم أيضا ألحق أضرارا في عدد من منشآت البنية التحتية الحيوية في مقاطعة أوديسا على البحر الأسود، وتحدثت أيضا السلطات العسكرية في هذه المدينة عن طبيعة هذا الهجوم، وقالت أن الضربات الروسية أدت إلى إصابة 8 أشخاص جراء الضربات الروسية، بالإضافة إلى استهداف سفينتين في عرض مياه البحر الأسود، وأضرار أيضا لحقت في عدد من المنشآت الحيوية اللوجستية في هذه المدينة. وبالتزامن مع هذه البيانات، كانت قد صدرت أيضا بيانات مرافقة من السلطات العسكرية تحديدا في منطقة جيتومر وفي منطقة فينيتسا في وسط

0: غربي البلاد، وأشارت إلى أضرار كبيرة في عدد من المنشآت اللوجستية والحيوية، بالإضافة إلى مستودعات للوقود والنفط في هذه المناطق، وتحدثت عن إصابات في صفوف المواطنين المدنيين، وقالت أيضا أن هذه المقاطعات سجلت انقطاع في التيار الكهربائي عن أكثر من 15,000 مواطن جراء الضربات الروسية خلال ساعات هذا الليل. في المقابل أيضا يتحدث الجانب الأوكراني عن تواصل الهجمات الروسية تحديدا في المقاطعات الشرقية، ونحن نتحدث عن منطقة دنيبروبيتروفسك بالإضافة إلى مقاطعة خاركيف التي سجلت ضربات روسية خلال ساعات الليل، بالإضافة إلى ساعات هذا النهار من تارة إلى أخرى تسجل هذه المناطق ضربات باتجاه مواقع حيوية وفقا لما يقول الجانب الأوكراني، بالإضافة إلى الحديث عن منطقة سومي التي تتواصل عليها الضربات الروسية بشكل مباشر على مدار الساعة. صباح اليوم السلطات الأوكرانية تحدثت في مقاطعة سومي عن إصابة 4 أشخاص جراء سلسلة من الضربات الروسية التي استهدفت المدينة، إضافة إلى 24 بلدة أوكرانية قريبة من الحدود. ولكن قبل قليل تجدد القصف الروسي على هذه المدينة، ووفقا للجانب الأوكراني استهدفت القوات الروسية بقنابل جوية موجهة منشأة تعليمية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في حصيلة أولية. ولكن في المقابل هيئة الأركان العامة تتحدث عن سلسلة من الضربات ضد القوات الروسية في المناطق الواقعة في إقليم الدنباس ومنطقة زاباريجيا أيضا.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو من كييف. تشهد فرنسا إضرابا عاما واسعا في القطاع العام، شمل أكثر من 170 مظاهرة احتجاجا على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، وشارك في الإضراب طلبة وعمال وموظفون ونقابات عمالية ومعلمون وعمال في قطاعات الصحة والإطفاء. وعبر المضربون عن رفضهم تجميد أجور الموظفين للسنة الرابعة على التوالي، وترى الحكومة أن هذا التجميد يهدف إلى توفير 2 مليار يورو ضمن خطة لتقليص الإنفاق العام بقيمة 54 مليار يورو، بينما تؤكد النقابات فقدان الموظفين أكثر من 16% من قدرتهم الشرائية منذ 2017. نتابع تفاصيل هذا التحرك مع مراسلتنا نجية بدري. إذن نجية، إلى أي مدى هذه التحركات الواسعة قادرة بالفعل على الضغط على الحكومة؟
2: نعم مايا، نتواجد الآن في نقطة نهاية احتجاج حاشد شهدته العاصمة الفرنسية باريس، حيث شهدت البلاد اليوم إضرابا عاما كما سبق وقلت، وتحركات واسعة في عدد كبير من القطاعات وسط مشاركة كبيرة في الشوارع واحتقان اجتماعي متصاعد. هذا المشهد هنا في باريس يأتي في سياق إضراب وطني شهد أكثر من 170 مظاهرة وتحركا في مختلف أنحاء فرنسا، وبمشاركة عشرات الآلاف هنا في العاصمة. المحتجون يمثلون عدة قطاعات من التعليم والصحة إلى رجال الإطفاء وموظفي القطاع العام وحتى الشرطة، وهم يرفعون بالدرجة الأولى مايا مطالب مرتبطة بالقدرة الشرائية والأجور وظروف العمل في مواجهة مشروع موازنة 2027 الذي تطرحه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو نهاية الأسبوع الجاري في الجمعية الوطنية. الحكومة تعتزم كما قلت مايا تجميد نقطة المؤشر التي تحتسب على أساسها رواتب موظفي القطاع العام، وهو ما يعني عدم زيادة الأجور الأساسية للعام الرابع على التوالي. تقول هذه الإجراءات الحكومة تقول إن هذه الإجراءات جزء من خطة لخفض الإنفاق العام بنحو 54 مليار يورو وتقليص العجز إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن النقابات تعتبر أن تجميد الأجور في ظل ارتفاع الأسعار يمثل تراجعا فعليا في القدرة الشرائية، وتقول إن الموظفين فقط 16% من قدرتهم الشرائية منذ عام 2017. وإلى جانب ملف الأجور ما يدعيني أقول أن هناك عامل آخر حاضر بقوة في هذا الاحتجاج، وهو غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة التي يرى المحتجون إنها زيادة لا تضغط فقط على الأسر، وإنما انعكست أيضا على قطاعات مهنية بأكملها. أشير إلى أن الصيادين أيضا خرجوا في محركات احتجاجية بسبب ارتفاع تكلفة الوقود، والمزارعون يواجهون بدورهم ارتفاع التكاليف، وفيما يطالب رجال الإطفاء الذين هم الآن خلف تحسين ظروف العمل وتوفير مزيد من الموارد في مواجهة الأعباء المتزايدة. دعيني أقول مايا إن ما نشهده هنا اليوم في باريس ليس احتجاجا على بند واحد في مشروع الموازنة، وإنما تعبير عن تراكم مجموعة من الضغوط، ارتفاع الأسعار، غلاء الطاقة وتجميد الأجور، وتخوف قطاعات واسعة من تداعيات سياسية لخفض الإنفاق العام. في المقابل تتمسك الحكومة بخطتها لضبط المالية العامة، وتقول إنها مستعدة للحوار مع النقابات خصوصا بشأن حماية أصحاب الدخل المنخفض، وترفض وصف إجراءاتها بأنها سياسة تقشفية. فيما يتعلق بسؤالك مايا، دعيني أقول إن قانون الموازنة العامة ل 2026 العام الماضي يعني أسقط أكثر من 5 حكومات متتالية، لكن هذا العام تقف الحكومة أمام اختبار جديد، ويترقب الجميع مدى صمودها تجاه هذا الغضب الذي يجتاح العاصمة باريس الآن.
1: شكرا جزيلا لك نجية بدري، واضح حجم هذا التحرك من خلفك، أشكرك جزيلا. مشاهدينا، والآن ننتقل بكم مباشرة إلى أنقرة ونتابع كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي.
3: نحن نودع من يخطئ ويقع أسيرا نفسه، ونواصل مسيرتنا مزدادين قوة إلى قوتنا.

0: Evet. İşte bizim farkımız
1: نعم. budur. ذلك هو الفارق الذي يجعلنا مميزين. تلك علامتنا الفارقة.

0: Kardeşlerim,
1: إخواني،
0: 25 yıla dönüp baktığımızda
1: إذا ما استدرنا ونظرنا إلى سنوات إلى السنوات الخمسة والعشرين فذلك ما سترونه هو حسب حزب العدالة والتنمية، الحزب الأبيض هو حزب ناصع كاسمه، هو حزب جدير بما يتسمى به، وليس لأحد أن يفسد نصاعة هذا الحزب أو يلطخه بلطخة.

0: Kardeşlerim,
1: إخواني, لا تنسوا
0: adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara.
1: أولئكم أن يكون اسمهم الجديد لا يكسبهم شيئا سوى القدم.
0: Bu konuda hiç kimseye
1: وهذا الأمر لا نحابي فيه أحدا. من أسموا في هذا الحزب وعاضدوا هذه الحركة ما من أحد.

أحد منهم يمكن أن نتنكر له، لكن من تمتد يده إلى مال الدولة ومال الشعب فإنهم ليس لنا أن نكون معهم في طريق واحدة، وليس وما كان لنا ذلك، وليس ذلك ممكنا. قد قلت مرارا، إن كان هنالك من قد تعب أو هرم فهلم ليتنحى جانبا وليسترح. من فقد حماسه وعزمه على الكفاح فليتفضل ليسترح ليلتقط أنفاسه، وإن لم يكن يتنحى فليعطي هذه القضية، قضية خدمة الشعب، حقها. أقول مرة أخرى، كلنا في خدمة، كلنا خدم شعبنا العزيز، لا تنسوا. لا نمارس السياسة لأجل أنفسنا أو مستقبلنا الشخصي، بل لأجل أمن ورفاه ومستقبل مواطنينا 86 مليونا. قضيتنا التي فيها نذرنا أعمارنا، فإنما نقوم بها لأجل المظلومين الذين تستدير وجوههم إلى بلادنا، وإن شاء الله فإننا إلى أن نلفظ أنفاسنا الأخيرة سنواصل وسعنا السعي بهذه النية وفي هذه السبيل، سنتصبب عرقا. الطريق التي رسمها شعبنا لن ننحرف عنها أبدا. وهنا أمر أرى من المفيد التعبير عنه أيضا، شعبنا العزيز، ليكن مطمئن البال، إن دولتنا وحكومتنا لهي ضليعة مطلعة بمهامها وجدول أعمالها منذ اليوم الأول، فإن المسألة في متابعتنا الحثيثة والقريبة مع كل مؤسساتنا وهيئاتنا، فإننا نجري اللازم. بالأمس في الاجتماع الحكومي واليوم في الاجتماع واسع النطاق اتخذنا قرارات هامة، الخطوات التي ستتخذ وضحناها وأكدناها، وخارطة طريقنا حددناها، صناديق الاستثمار التي تقرر تصفيتها، فإنه لأجل تنسيق المرحلة برئاسة من نائب رئيس الجمهورية، فإن هيئة كاملة الصلاحيات منحت لها الصلاحيات، وكذلك هيئة رقابة الدولة أيضا وظفناها. هذه المرحلة سنبلغ بها نتيجة بسرعة إن شاء الله، وأؤمن أن تركيا ستخرج من هذه المسألة نقية، واقتصادنا سيخرج من هذه المسألة أقوى من ذي قبل، وسوق الأموال وأسواق المال ستنال هيكلة صحية أكثر، سيتم إذهاب النقص والنظام سيعمل بشكل فاعل ومؤثر أكثر. إخوتي الأعزاء، إن أسرة حزب العدالة والتنمية كما ترون أسرة كبيرة. والآن أنظر فأرى من يتحدثون عن نماذج سلبية في اليمين واليسار، فيسعون ويتجرؤون على فتمتد ألسنتهم إلى حزب العدالة والتنمية، بل ويجاوزون الحد، فإنهم يسعون لتمتد ألسنتهم إلى قيمنا المقدسة التي نقدسها منعدم الأدب. أولئكم لن نرضخ لهم ولن نوافقهم. من أخطأ فإنما يخطئ على نفسه. من خلال بعض الأمثلة السلبية فليس لأحد أن يعمم على أسرة حزب العدالة والتنمية أو يدخل في سعي ليسيء إلى قيمنا المقدسة المشتركة. وبالأمس قد قلت أيضا، إننا لا نشابه الآخرين. أسميحكم عذرا إذ أقول، في علب البقلاوة بعضهم أخذ رشاوى، وأولئكم حاولوا الدفاع عنهم. من حولوا البلديات نهبا ينتهبونه دافعوا عنهم.
من ارتكبوا كافة أنواع الفساد والأعمال المذوثة واتضح ذلك أولئكم

حاولوا الدفاع عنهم عن أولئك الفاسدين من انتهبوا إسطنبول، حاولوا الدفاع عنهم، دافعوا عن اللصوص وعن من يقومون بأعمال الابتزاز والانتهاب والاستلاب. كم من عمل لا تتيح لنا أخلاقنا الإفصاح عنها بوضوح من فضائح، حاولوا الدفاع عنها دون أن تحمر وجوههم، والآن ها هم يخرجون دون أن ينظروا إلى سجلهم الأسود، يحاولون أن يلقنون درسا في الأخلاق والأخلاق السياسية. أولئكم أقول لهم دعكم من هذا. أنتم أتظنون هذا الشعب مثلكم لديه ذاكرة سمك كمثلكم؟ انظروا إلى المرآة أولا، تطهروا أولا، ثم نابذوا الفاسدين الذين بينكم، ثم إن بقي أحد غير فاسد حولكم حينئذ أخرجوا وتجرأوا على تلقيننا درسا أو محاولة تقديم نصائح. أيها الأصدقاء الأعزاء، إننا لن نصغي إليهم أذنا، وكما كان شأننا دائما فإننا سننظر أعمالنا لحل مشكلات شعبنا، ذلك ما سنركز عليه، وإلى يوم الانتخابات فإن عملنا سيكون الشعب، شغلنا الشاغل وعملنا سيكون شأن شعبنا، سنعمل في الساحات والميادين، نواجه مواطنينا، سنكون في حالة من التواصل مع مواطنينا. الانتهازيون المنتهزون لن نترك المجال فارغا لهم. الأقاويل والافتراءات والأكاذيب لن نسمح بأن توارب على الحقيقة أو تغطيها. مراكز الفتنة سنكون متيقظين في مواجهتها، سنكون في حالة من التيقظ. وحدتنا واتحادنا لن نسمح بأن يضر بها أو يلحق بها ضرر. الآليات المعنية في حزب العدالة والتنمية إنها تعمل بشكل ممتاز، لا يقلق أحد بهذا الشأن، وإن كان من مشكلة فإننا نحلها ونواصل عملنا وطريقنا. منذ 25 عاما فإننا أظهرنا لتركيا بأسرها الأمر الآتي، أن كانت هنالك مشكلة أو ضائقة فإن أنقرة تحلها لا محالة. الثقة التي أنيطت بنا لم نخيبها إلى يومنا هذا، ولن نخيبها في قابل الأيام أيضا إن شاء الله، ليكون الجميع على ثقة من هذا. هذا وما يلزم عن هذا نقوم به حرفيا. مؤخرا بمناسبة لقاءات مئوية تركيا، فإننا عانقنا شعبنا مرة أخرى وواجهناهم، وزراؤنا ونواب الرئيس العام للحزب والنواب وأعضاء اللجان في الحزب وكوادر، حتى كوادر الحزب في المحافظات والمقاطعات والأحياء، كنا في الميدان مع التجار والفلاحين والمزارعين والعمال والشباب وأخواتنا النساء ومع المتقاعدين، اجتمعنا جميعا. اللقاءات كان واحدا من أشمل هذه اللقاءات هو اللقاء الذي أجريناه في إسطنبول. لقاءات مئوية تركية أظهرت مرة أخرى أن حزب العدالة والتنمية قوته الكبرى هي تواصله القوي مع كل فئات المجتمع، وهذا التواصل المباشر، هذه الرابطة المباشرة التي لا تتزعزع، هذه الرابطة لن يسعى أحد أن يزعزعها. أقول مرة أخرى، من سيضر بقضيتنا ويفسد سعي إخوتي الذين يسعون لخدمة حزب العدالة والتنمية ويلطخ أعمالها؟ ما من محاولة من هذه المحاولات إلى يومنا هذا تغاضينا عنها، وفي قابل الأيام أيضا لن نغض الطرف عن أي من هذه المحاولات. أسأل الله أن لا يحرفنا عن طريق شعبنا، طريق خدمة تركيا.

0: الخبر
1: بل نعيشه في الميدان.
2: نقترب من التفاصيل
3: ونكشف الحقيقة
4: ونأخذ المشاهد معنا
1: إلى قلب الحدث.
2: نقف مع الإنسان
1: أينما كان.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
5: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: اليوم في

0: حاول الدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيم الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
1: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات أربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الإسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تاخذ اذن من الجانب الاسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 اشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنه الاعمار انحسرت المساحه المتاحه للمسلمين في الحرم الابراهيمي الى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطره على مصلى الجاوليه المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي، بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا إنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت تقدر تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاما، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: من ممكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكن مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس، وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة. في محيط الحرم يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالاً أساسياً في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة بفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسمياً، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليل بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
4: في كل يوم أحداث تتسارع
5: وصراعات تتفاقم،
6: حروب تتواصل وأزمات تتشابه،
5: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
6: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
4: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
6: العالم اليوم

متحف ينبض بآثار النبلاء والمعابد الفخمة، وينقل قصص الآلهة من غابر الزمن إلى وقتنا الحاضر بمقتنياته الأثرية المتميزة. تأسس المتحف الأثري في إزمير في السنوات الأولى للجمهورية، وكان مركزه حينئذ في بوابات باسمانة، ثم ما لبث أن انتقل إلى المبنى الحديث عام 84، حيث وفر خدمات المتحف العصري حاملاً زواره عبر الزمن ليطوف بهم بين روائع الفن والتاريخ. صالة الأثار الحجرية في الطابق الأرضي من المتحف تستقبل ضيوفها بتماثيل وأقنعة وصور شخصية وتماثيل نصفية هيلينية في غاية الأهمية. ومن القطع الأثرية الملفتة في هذه الصالة تمثال الفتاتين الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد. عثر على التمثال بين أنقاض مبنى مجلس البوليوتريون في مدينة متروبوليس الأثرية التي اكتشفت في تورباليا بإزمير، وهو أحد الممتلكات الثقافية الأكثر قيمة في عصره. وبالرغم من أن رأسي التمثال مفقودان، إلا أنه يقدم صورة واضحة عن المستوى المتقدم الذي بلغه العصر الهيلينستي في فن اللدائن. يضم متحف إزمير الأثري آثاراً أخرى مهمة من العصر الهيلينستي، من بينها أريكة النبلاء التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد. النقطة المتميزة

ذات في هذه القطعة الأثرية الفريدة هي وجود تصوير لطائر الجريفون على جانبيها. وفي الثقافة الهيلينية يعتبر هذا الطائر الأسطوري رمزاً يحافظ على صاحبه من السوء، أي إن طائر الجريفون المنحوت على هذه الأريكة كان يعكس جهداً يبذل للمحافظة على قوته وسلطته في ذلك الزمن. صالة الخزينة. تضم هذه الصالة الموجودة في المتحف الأثري في إزمير عملات ذهبية وفضية وبرونزية ونحاسية، وتنقسم هذه المسكوكات التاريخية إلى فئات حسب ترتيبها الزمني، كما تضم المجوهرات الذهبية التي وجدت في مدينة كيم الأثرية في إزمير تيجان أباطرة وحلياً مصنوعة من الأحجار الكريمة، وعصابات عيون وأفواه معدة من أجل الموتى. تعطي هذه المعروضات القيمة الموجودة في غرفة الخزينة أبهى وأوضح صورة للثراء الذي شهدته منطقة الأناضول. من الآثار المميزة أيضاً في متحف إزمير الأثري تمثال الراهب الذي يعود تاريخه إلى ما بين عام 30 قبل الميلاد وعام 395 ميلادي. يشكل هذا التمثال البديع الذي يرجع إلى العصر الروماني أحد أجمل نماذج فن النحت على الرخام. تقدم لحية الراهب وخطوط وجهه وطيات لباسه المنحوتة بحرفية عالية لمحة مهمة عن مفهوم الفن والفخامة في تلك الحقبة الغابرة. القطع الفنية هي قيم تخلق لنفسها دورة خالدة، تنقل هذه الأثار الفنية بين ثناياها قصصاً وتاريخاً غامضاً، ولا تخلو قطعة منها من أسرار تنتظر من يميط اللثام عنها. ولا بد لمن يسعى لكشف هذه الأسرار أن ينصت لكل همساتها وطرفاتها بمزيد من الانتباه.

0: موجز الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير برفقة مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي. وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية واحتفالات داخل الحرم بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال المكان أمام المصلين المسلمين لثلاثة أيام بحجة الأعياد اليهودية. هذا واقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية قوات الاحتلال. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بوجود مخطط إسرائيلي لإعادة فتح شارع 463 أمام المستوطنين. وقالت الهيئة إن فتح الطريق أمام المستوطنين يهدد بعزل 8 قرى وحيين ودفع عشرات آلاف الفلسطينيين إلى طريق بديل مكتظ. وأضافت أن إعادة فتح الشارع ستجبر عشرات آلاف الفلسطينيين على استخدام طريق بديل قرب مخيم الجلزون. أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام عز الدين البيك في قصف استهدف شقة بمدينة غزة فجر الثلاثاء. في السياق قالت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف الشقة السكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني ثالث في إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استشهد رابع بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة. شيع فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة جثامين ورفات 43 شهيدا انتشلت من تحت أنقاض برج المهندسين بعد بقائها تحت الركام لنحو 3 أعوام. كانت طواقم الدفاع المدني قد بدأت هذا الشهر مرحلة جديدة من عمليات البحث تحت أنقاض برج المهندسين شرقي مخيم النصيرات. إلى اليمن، اشتدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية أن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية حوثية ومواقع في الحبان شمال شرقي مدينة تعز. أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بنشوب حريق في سفينة إثر إصابتها بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الاثنين. وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع مساء الاثنين في مضيق هرمز، مضيفة أنه جرى إخماد الحريق ووصلت السفينة إبحارها وأن أفراد الطاقم بخير. توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد. وقال قاليباف إن على واشنطن والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم على حد تعبيره، وأضاف أن بلاده لن تتراجع أمام التهديدات أو العقوبات والحصار. أعلنت الخارجية اليابانية إلغاء تدابير تجميد الأصول والقيود الاقتصادية المفروضة على 16 كيانا ومؤسسة سورية. وأوضحت الوزارة أن القائمة تشمل وزارتي الدفاع والداخلية والشركة السورية للنفط وشركة سيرياتيل للاتصالات والمصرف التجاري السوري، مضيفة أن القرار يراعي تطورات الأوضاع المحيطة بسوريا والعلاقات الثنائية ودعم إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي والمساعدات الإنمائية. أجرى مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيريل ديمتريف محادثات وصفت بالبناء مع مسؤولين أمريكيين تناولت سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مسؤول أمريكي إن المباحثات ناقشت أيضا إمكانية إطلاق مبادرات مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة خلال مرحلة ما بعد الحرب. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية، إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. فرنسا تواصل انطلاقتها المثالية في دور الأمم الأوروبية.

بفوز ثمين على بلجيكا. انتقادات واسعة تجاه مدرب منتخب تركيا فينشينزو مونتيلا عقب الخسارة برباعية أمام إيطاليا. تلقى المنتخب التركي خسارة ثقيلة أمام إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف، لتتزايد الضغوط على المدرب فينشينزو مونتيلا بعد بداية متعثرة في دوري الأمم الأوروبية.

عاد منتخب فرنسا بفوز ثمين من أرض مضيفه بلجيكا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية ليحصد النقاط الثلاث ويعزز صدارته للمجموعة الأولى. وسجل مايكل أوليسي هدف الانتصار في الدقيقة 88 ليمنح المدرب زين الدين زيدان فوزه الثاني منذ توليه قيادة المنتخب الفرنسي. حقق منتخب إيطاليا فوزا كبيرا على مضيفه تركيا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية محققا انتصاره الأول في البطولة. وتلقى المنتخب التركي خسارته الثانية تواليا ليبقى دون نقاط في المركز الأخير بالمجموعة الأولى، فيما رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ثلاث نقاط. أوضح حسام حسن مدرب منتخب مصر أن محمد صلاح لاعب مهم ومؤثر ومن أبرز نجوم العالم، مؤكدا أن إراحته أمام جنوب السودان جاءت لتجنب تعرضه للإصابة بسبب أرضية الملاعب الاصطناعية. وتأتي تصريحات حسن بعد الجدل الذي أعقب استبدال صلاح أمام أنغولا ومغادرته معسكر المنتخب وسط تقارير عن استياء محمد صلاح من قرار استبداله مبكرا. مدد النادي الأهلي المصري عقد قائده وحارس مرماه محمد الشناوي لمدة عامين ليستمر مع الفريق حتى نهاية عام 2028، ويأتي التجديد للحارس البالغ من العمر 37 عاما بعد أيام من الجدل الذي أثارته تصريحات مدرب منتخب مصر حسام حسن بشأن استدعائه إلى قائمة كأس العالم 2026. استدعي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وممثلون عن برشلونة للمثول أمام محكمة في مدريد في 25 من نوفمبر في جلسة مصالحة قضائية على خلفية اتهام بيريز بالتشهير بالنادي الكتالوني. وتعود القضية إلى تصريحات اتهم فيها بيريز برشلونة بالاستفادة من فساد تحكيمي، فيما يطالبه النادي الكتالوني بالتراجع عنها مهددا باللجوء إلى القضاء الجنائي. يبحث فيفا مقترحات لزيادة التمويل المقدم للاتحادات الوطنية بعد مطالبة الاتحادين الأوروبي والكونكاكاف بمنح كل اتحاد 10 ملايين دولار على الأقل. وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إن مجلس الفيفا سيبحث المقترحات في 15 أكتوبر. حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين برصيد 11,000 نقطة، متقدما على الألماني ألكسندر زفيريف الثاني والإسباني كارلوس الكاراز الذي حل ثالثا. ولدى السيدات واصلت الكازاخية إلينا ريباكينا تصدر التصنيف للأسبوع الثالث تواليا متقدمة بفارق 2091 نقطة عن البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية. أثارت خسارة تركيا أمام إيطاليا موجة من الانتقادات لمدرب المنتخب التركي فينشينزو مونتيلا وسط مطالبات برحيله. البداية مع حسان الذي علق على خسارة المنتخب التركي بالقول: مونتيلا دمر جيل تركيا، وصلهم كأس العالم بعدها نحرهم، جيل فيه جولر ويلدز وجان أوزون دخل ضد إيطاليا لقم 3-0 بأقل من 30 دقيقة في ملعبه. تركيا مع مونتيلا تدخل كل مباراة 50-50 مهما كان الخصم، تخسر بشكل مهين وبشكل غير متوقع مثل ما صار في كأس العالم والآن ضد إيطاليا المنتهية. وفي منشور آخر نقل خزام مشاهد من غضب الجماهير التركية وعلق عليها قائلا: غضب كبير من جماهير المنتخب التركي وتطالب باستقالة فينشينزو مونتيلا مدرب المنتخب. بدوره فارس كان له رأي مختلف عن

0: المدرب الإيطالي مونتيلا، حيث كتب: مونتيلا مخلص لدرجة أنه أهدى منتخب بلاده إيطاليا الفوز على حساب المنتخب التركي الذي يقوده. كما سلط الصحفي الرياضي محمد عواد الضوء على مطالبات الإعلام التركي باستقالة مونتيلا وكتب: مطالبات قوية في الإعلام التركي بإقالة مونتيلا. قرأت منشورا في أحد مواقعهم يقول: من الأفضل لنا أن نلعب دون مدرب على أن يكون مونتيلا مدربنا. وأخيرا مع حسين الذي غرد خارج السرب وأشاد بأردا جولار قائلا: رغم خسارة تركيا الكبيرة أمام إيطاليا، لكن أردا جولار كان في مستوى آخر تماما. أعتقد لو أخذ مساحته في مكان ما ويمكن خارج ريال مدريد حنكون نتكلم عن لاعب بالوندوري. سقوط جديد للمنتخب التركي في دوري الأمم الأوروبية، وهذه المرة أمام إيطاليا برباعية مقابل هدف واحد في مباراة كشفت مجددا عن مشاكل الفريق ووضعت المدرب فينشينزو مونتيلا تحت ضغط جماهيري متزايد.
1: على ملعب تمساح أرينا في مدينة بورصة، المنتخب الإيطالي يتغلب على صاحب الأرض المنتخب التركي بأربعة أهداف لهدف واحد، مستفيدا من بداية كارثية للمنتخب التركي. الخسارة أمام إيطاليا لم تكن مجرد تعثر جديد للمنتخب التركي، بل جاءت لتعمق حالة القلق المحيطة بالفريق ومدربه فينشينزيو مونتيلا. الجماهير التركية الغاضبة طالبت مونتيلا بالاستقالة محملة إياه مسؤولية الخسارة.
2: بدأنا المباراة بداية سيئة للغاية في أول 30 دقيقة وقدمنا أداء غير معتاد من المنتخب الوطني. أعتقد أننا استحققنا صيحة الاستهجان في بداية المباراة، لكن لا أفكر بالاستقالة الآن وأؤمن بالعمل الذي أنجزته، كما أن إيماني بلاعبي مستمر وسنقاتل معا حتى النهاية. علينا أن نستفيد من مباراة اليوم لكي نتحسن في الاستحقاقات القادمة.
1: الهزيمة هي الثانية لتركيا في المجموعة بعد الخسارة أمام فرنسا، لتبقى دون نقاط في المركز الأخير، فيما استعادت إيطاليا توازنها بعد سقوطها في الجولة الأولى لتحتل المركز الثالث خلف فرنسا وبلجيكا. وبعد اللقاء عبر مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي عن رضاه على أداء لاعبيه:
3: نسعى دائما لتقديم كرة قدم تليق بقميص المنتخب الإيطالي. قدمنا أداء مميزا منذ بداية المباراة ونحن سعداء جدا بذلك. أرى أيضا أن كرة القدم التركية تتطور عاما بعد عام. واجهنا منتخبا تركيا قويا ونتيجة اليوم تعود إلى مستوانا الجيد.
1: المنتخب التركي يمتلك اختبارا جديدا في الجولة القادمة أمام نظيره البلجيكي، فهل يتمكن مونتيلا ولاعبوه من تجاوز تداعيات الخسارة واستعادة التوازن، أم أن البداية المتعثرة في دوري الأمم الأوروبية ستتحول إلى أزمة أوسع؟ خالد كاتبة، تيرتي عربي.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذن خسارة ثانية للمنتخب التركي في دوري الأمم، الأولى على يد فرنسا والثانية على يد إيطاليا، والمواجهتان كانت على الملاعب التركية. مونتيلا، يعني تركيا بقيادة مونتيلا إلى الأسوأ، برأيك إلى أين يقود مونتيلا منتخب تركيا؟
4: تحية كريمة لك أستاذ أيمن ولمشاهدين الكرام. في الحقيقة للأسف تعثر آخر من تركيا في دور مجموعات من دوري المؤتمرات الأوروبية أو من اليوفا نيشنز ليج. للأسف مونتيلا للمرة الثانية يخفق في قيادة هذا المنتخب لتحقيق أي إنجازات حقيقية. للأمانة نحن يعني يجب أن نطع بالعلم أن تركيا وقعت في أقوى مجموعة أو مجموعة الموت من دوري الأمم الأوروبية، تضم إيطاليا وفرنسا وبلجيكا. بالتأكيد هم منتخبات يملكون لاعبين مميزين جدا، ومن أصعب المواجهات قد تكون أمامهم. فرنسا بطلة عالم، إيطاليا بطلة يورو قبل أربع مواسم إلى آخره. فكل هذه الأمور يجب أن تكون في الحسبان، ولكن بالتأكيد ليس عذر وليس مبرر إطلاقا أن يظهر مونتيلا بهذا المستوى. أقل ما في الأمر أمام فرنسا ظهر مونتيلا بمستوى متماسك إلى حد ما، ويعني خسر فقط 1-0 أمام فرنسا، كان مستوى جيد، ولكن أمام إيطاليا كان انهيار حقيقي على مستوى الدفاع والأخطاء المكررة التي حصلت في كل الهجمات التي كانت لمنتخب إيطاليا. رأينا جمل تكتيكية استغلها المنتخب الإيطالي، وكانت الثغرات واضحة جدا أمام منتخب تركيا. للأسف مونتيلا باعتقادي وباعتقاد أغلب الجمهور التركي بأنه انتهت مسيرته إلى هذه اللحظة في المنتخب التركي، ويجب أن تكون إقالة فورية قبل مباريات العودة من دوري المؤتمرات الأوروبية وقبل مباراة بلجيكا، خصوصا كما يطالب أغلب الجمهور حاليا.
0: عبد الله، يعني الجماهير التركية تطالب مونتيلا بالاستقالة منذ يعني نهاية كأس العالم أو خروج تركيا من كأس العالم، فمونتيلا لا يريد الاستقالة، ودائما ما يخرج في بتصريحات يقول بأن أنا الذي صنعت هذا المنتخب وأريد أن أستمر وأنا أثق باللاعبين. يعني هل يستحق فعلا الاستمرار على دكة المنتخب التركي؟
4: يعني أنا برأيي مونتيلا هو من المدربين، حتى لما نتابع مسيرة مونتيلا في تدريبه الأندية، هو دائما كان يرفض الاستقالة، ودائما كانت تتم إقالته بشكل مباشر. يعني عندما درب ميلان، عندما درب فيورنتينا لمرتين، درب فيورنتينا، عندما درب روما أيضا سابقا، عندما درب إشبيليا، دائما مدرب مثير للجدل. انطلاقاته تبدو رائعة دائما، ولكن الإخفاق الكبير يأتي بشكل غريب. مونتيلا دائما مدرب صدامي مع الجمهور، للأسف يعني لم يكسب محبة أي جمهور من أي نادي دربه. فرصة تركيا، صحيح هو قاد تركيا لكأس العالم، إنجاز كان غائب منذ تقريبا 24 عام، من 2002 كان غائب المنتخب التركي على هذا، ولكن لنضع بالاعتبار أن المنتخبات عددها زاد بنسبة كبيرة، يعني أصبح التأهل شيء لا يعتبر صعب أو مستحيل. وعلى الصعيد الآخر، تركيا الآن تملك أسماء وجيل من الأفضل في آخر 20 سنة، فمن الطبيعي جدا وأقل نتيجة أن تتأهل لكأس العالم. غير ذلك، مباراة جيدة في دوري الأمم الأوروبية أمام منتخب النمسا، وهذه هي فقط إنجازات مونتيلا، فهي لا تعتبر إنجازات إطلاقا. يعني هذا دليل أنه مونتيلا مدرب على المستوى النفسي وعلى المستوى الفكري مدرب متهالك جدا، لا يملك أي أساسيات من التدريب.
0: إذن هو غير قادر أصلا على قيادة هذه الكوكبة من النجوم التي توجد في المنتخب التركي، أردا جولار، كنان يلدز، هاكان تالهانوغلو.
4: يعني صحيح المنتخب التركي حاليا يمر بجيل يعتبر طفرة في بالنسبة لأسماء المنتخب التركي، من حراسة المرمى إلى المهاجمين والدفاع والوسط. أغلب اللاعبين التركيين الأتراك الآن يلعبون في دوريات الخمس الكبرى، يقدمون مواسم وأداءات جيدة جدا. يعني هاكان شالهانوغلو، أيضا ديمارال مع النادي الأهلي السعودي، وكينان يلدز، وأردا جولر بطبيعة الحال، وأيضا عندنا يعني يونس، وايضا عندنا امري، وعندنا بوبتشو، كل لاعبين مميزين. فلماذا المنتخب ظهر باداء باهت في كاس العالم والان يستمر باداء باهت ايضا وكارثي في دور الامم الاوروبيه؟ برايي مونتيلا مدرب شخصيته ضعيفه، لا يستحق هذه الفرصه، قدم كل ما يملك، ويجب أن يتم إنهاء تعاقد معه بأقرب فرصة، لأنه القادم راح يكون أسوأ بكل تأكيد. تملك مباراة أمام بلجيكا، ومباراة أمام فرنسا أيضا العودة، وأيضا مباراة الإياب أمام منتخب إيطاليا. وعلما أنك أنت مسندق اللعب على ميدانك، يعني مبارتين في تركيا، المباريات القادمة ستكون كلها خارج الميدان.
0: نعم عبد الله، يعني هناك أيضا انتقادات للمدرب بعدم استدعائه للاعب رقم 9، يعني مهاجم صريح. المنتخب التركي يلعب بدون مهاجم صريح، يعني رأينا باريش ألبير يلماز يلعب في كمهاجم، ولكن هو يعني ليس مهاجما بالأساس. هنا عقب نهاية المواجهة أمس يعني أمام إيطاليا، المدرب خرج بتصريح ربما غريب نوعا ما، وقال بأنه تركيا ليس لديها مهاجم صريح، ونحن نعلم أن هناك لاعبين يلعبون في الدوري الإسباني، مثلا أنس أونال الذي لم يستدعيه أصلا إلى المنتخب. ما رأيك بهذا التصريح؟
4: يعني بالتأكيد مونتيلا هذا دليل آخر على يعني عدم معرفته بإمكانيات اللاعبين. يعني أنت الآن مونتيلا يمكن أكثر من موسمين في قيادة المنتخب التركي، وقبلها كان مدرب أدنى ديمير سبور أيضا في الدوري التركي، فأكثر من 3 أو 4 مواسم أنت متواجد في تركيا. من المعيب أن تخرج بتقرير كهذا. يعني بالطبع تركيا لا تملك رونالدو ظاهرة أو كيلين مبابي أو أساطير على مستوى الرقم 9، ولكن يوجد عندك أيضا دينيس كول لاعب بورتو

0: البرتغالي بإمكانه أن يلعب في هذا المركز. إنس أونال كان متقدم مستويات جيدة في الدوري الإنجليزي في المواسم السابقة والآن في الدوري الإسباني. تملك أيضا جينك توسون رغم تقدمه بالعمر، ولكن أثبت نفسه حتى عندما لعب اليورو الماضي قبل موسمين عندما نزل من دكة البدلاء، سجل هدف مهم أمام منتخب التشيك على ما أذكر. فأنت تملك بعض اللاعبين الذين بإمكانهم يعني يجيد اللعب بهذا المركز، بالتأكيد سيكونوا أفضل من أن تضع جناح أيسر أو جناح أيمن كرأس حربة، سواء سابقا قبل الإصابة كينان يلدز أو الآن باريش ألفر أو يونس أك أيدن أو أي لاعب آخر يعني. فبالتأكيد تركيا لا تملك الأسماء القوية، ولكن أن تلعب بمهاجم صريح رقم 9 أفضل بمئات المرات من أن تلعب بجناح أو لاعب وسط متقدم بهذا المركز.
1: طيب الاتحاد يعني عفوا مونتيلا علمنا أنه لا يريد الاستقالة ويريد أن يستمر، أين دور الاتحاد التركي هنا؟ يعني الجماهير تطالب أيضا رئيس الاتحاد التركي بالاستقالة على خلفية هذه النتائج السلبية.
0: صحيح، الآن مونتيلا كما قلت سابقا هو يفضل أن يتم إقالته بسبب أن يحافظ على الراتب وأن يحافظ على العقد، يعني عندما يستقيل هو فهو يتجرد من جميع حقوقه كمدرب من حيث الرواتب والمستحقات وإلى آخره. هذا أمر مادي مهم جدا يفكر فيه أغلب المدربين، يعني أنا آسف المتهالكين. يعني مونتيلا يعلم يقينا أنه عندما يخرج من تركيا الآن في الغالب يعني لن يريد أي نادي كبير على ضم هذا المدرب، يعني لأنه هو تم استنزافه في أوروبا على ناحية الدوري الإيطالي وأيضا درب إشبيلية بتجربة سيئة. فمدرب لا يملك الخيارات، فبالطبع سيتمسك في هذا المنتخب قدر الإمكان لآخر يوم في عقده ليستطيع أن يحصل على جميع الرواتب وجميع المستحقات المستحقة إليه. لهذا السبب يجب أن تكون هناك يعني أكشن أو فعل مباشر واضح من الاتحاد التركي، وأن يقيل هذا المدرب وأن يأتي بأي مدرب آخر ربما يعني متبقي مبارتين قد تكون الأمور مهمة. وكما نعلم دائما عندما يتم إقالة مدرب والتعاقد مع مدرب آخر المنتخب يلعب بدافع كبير جدا، يعني يلعب بحماس ويلعب بدافع كبير جدا ليقوم يعني يخرج بأقل الأضرار. نحن نعلم أن التأهل من هذه المجموعة لدور ربع نهائي المؤتمرات الأوروبية هو شيء صعب جدا، يعني حتى لو كان مونتيلا أو من كان مدرب سيكون فرنسا إيطاليا بلجيكا بالتأكيد منتخبات مميزة جدا، ولكن أقل شيء أن لا تخرج بكوارث مثل الذي حصلت يوم أمس.
1: عبدالله على الأقل المنافسة وبالتالي البقاء في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، برأيك كيف يعني ستؤثر هذه النتائج السلبية على حظوظ تركيا في البقاء وليس الصعود، يعني في البقاء في هذا المستوى؟
0: صحيح، يعني اليوم البقاء قد تنافس إيطاليا قد تنافس بلجيكا في البقاء، كما نعلم المركز الأخير يهبط للمستوى الثاني والمركز الأول والثاني يتأهلون لربع النهائي، ولكن اليوم ممكن نتيجة فوز إيطاليا على تركيا وخسارة بلجيكا المناسبة قد تكون مؤشر إيجابي للمنتخب التركي إذا كان يريد أن يستمر في الحصول. اليوم ترتيب النقاط 6 فرنسا 3 بلجيكا 3 إيطاليا و0 تركيا، فتركيا تملك فرصة، يعني إذا انتصرت المباراة القادمة أمام بلجيكا ستصير 3 نقاط يعني بلجيكا، وفرنسا غالبا ستهزم إيطاليا فتصبح المنافسة على المركز الثاني بين 3 منتخبات بلجيكا إيطاليا تركيا. فالأمل موجود، يعني أوكي رغم خسارتين ولكن ما زال الأمل موجود وليس مستحيل.
1: ربما عبد الله هذا الأمل يستمر مع مدرب جديد وليس مع مونتيلا. سننتقل للحديث عن المنتخب الإيطالي، يعني برأيك كيف نجح مانشيني في تحويل إيطاليا خلال أيام من الخسارة أمام بلجيكا إلى الفوز برباعية على تركيا؟
0: صحيح، يعني مانشيني بعد خسارة وأداء سيء جدا من منتخب إيطاليا مع منتخب بلجيكا قام بصراحة بمفاجأة كبيرة يوم أمس، يعني أغلب الجماهير حتى المتفائلين كانوا يتوقعون أن يتم تعثر المنتخب الإيطالي مرة أخرى سواء على صعيد التعادل أو صعيد الخسارة، ولكن رأينا مستوى متقدم جدا من لاعبي المنتخب الإيطالي، وهذا يعود إلى أمر مهم أنه وأخيرا تم التخلص من اللاعبين القدامى. يعني لاعب مثل دوليورينزو على ظهير الأيمن لا يقدم أي شيء لا مع نابولي ولا مع المنتخب الإيطالي، لماذا مانشيني وسابقا سباليتي متمسكين بهذا اللاعب الذي في نهاية مسيرته الكروية؟ أيضا تم أخيرا التخلص من باريلا على صعيد الوسط، لوكاتيلي، كريستانتي، مانشيني أيضا قلب دفاع آخر. هذه اللاعبين برأيي لم يقدموا أي شيء مع منتخب إيطاليا طوال 5 أو 6 مواسم الماضية، فأتى حان الوقت أن يتم الاستبعاد واعتماد على الشباب. لقينا كايودي قدم أمس موسم يعني مباراة رائعة جدا، هدف وهدف الثاني

0: المنتخب الايطالي كان عن طريق جهه اليمين، يعني راينا جمله تكررت مرتين في الهدف الثاني والثالث لمنتخب ايطاليا طبق الاصل، يعني الكره من العمق راسبادوري الى كايولي عن ظهير الايمن، مره سجل هدف ومره صدها الحارس وكملها في المرمى الفرنسي.
1: طيب
0: فهذه مؤشرات جيده، الاعتماد على الشباب دائما قد يكون حل من الحلول المهمه، الاعتماد على لاعبين مثل كايولي من برنتفورد، مثل سكالبيني من اتلانتا كان صعيد مستوى قلب الدفاع، جيلاردي ايضا من روما، راسبادوري من اتلانتا، فراتيزي من لاتسيو، كامبياجي والاخوين اسبوزيتو اهم شيء في الهجوم. ولكن نحن نرى بالنهايه يعني حتى هذه الاسماء برايي لن تستطيع مقارعه منتخبات يعني مثل فرنسا او اسبانيا او انجلترا، لانها تلعب في الانديه متوسطه من ايطاليا، يعني اسبوزيتو في ساسولو، كالبيني في اتلانتا، ايضا يعني على صعيد الظهير الايسر والظهير الايمن، يعني هذا اللاعبين حتى اسبوزيتو المهاجم الاساسي لا يلعب راس حربه اساسا في الانتر، هو مهاجم بديل. كان بياجي يلعب في بولونيا، يعني عيسى دومبيا يلعب في الدوري البرتغالي. ف يعني للاسف الانديه الكبيره الايطاليه الان لا ترغب في اللاعب الايطالي، لهذا السبب نرى تشكيله كامله بدون اي لاعب يلعب في نادي كبير.
1: نعم عبد الله، برايك هل عكست يعني رباعيه ايطاليا في مرمى تركيا تطورا حقيقيا في مشروع مانشيني، يعني ام تاثرت يعني بالاخطاء الدفاعيه في تركيا؟
0: يعني برايي من المبكر جدا ان نحكم على مانشيني بانه عاد في المنتخب الايطالي من مباراه واحده، وكما راينا كانت اخطاء دفاعيه عديده من تركيا، يعني اذا كان المنتخب التركي يلعب في مستوى افضل او مستوى المعهود بالتاكيد لن تكون النتيجه هذه مثل هذه النتيجه. راينا سيطره في المنتخب التركي بمناسبه الشوط الثاني وكان قريب من العوده بالنتيجه، ولكن الهدف الرابع انهى كل شيء. فايطاليا امام تحدي صعب امام فرنسا في الايام القادمه، يجب أن يتم الحذر من هذه المساحات عندما تتركها لاعبين مثل منتخب فرنسا مثل أوليفي وديمبلي ودوي وباركولا وإلى آخره. النتيجة هذه برأيي لا تعني شيء لمنتخب الإيطالي، هكذا يجب أن لا تعني شيء، لا يبنى عليها، دافع إيجابي مهم، حافز مهم لمنتخب إيطاليا بالعودة برباعية، ولكن المستوى على أرض الملعب يجب أن يكون ثابت بشكل دائم، والأهم من ذلك عدم الاعتماد على الحرس القديم المتهالك مثل باريلا ولوكاتيلي وكما قلنا دي لورينزو وكريستانتو والعديد من الاسماء الاخرين، واعطاء فرصه للشباب. انت تملك يورو بعد موسم تقريبا او موسمين، يجب ان تكون جاهز له، هذه الاسماء ستنضج اكثر مع الانديه، يجد فرص اللعب ايضا مع الانديه الكبرى في الدورات الخمس الكبرى، وايضا ستكون متواجد في الساحه الاوروبيه بشكل جيد.
1: اذا يمكن القول بان مواجهه تركيا امس يعني والفوز برباعيه ستكون نقطه انطلاق جديده لمرحله جديده تحت قياده روبرتو مانشيني.
0: يعني بالتاكيد يامل الجمهور المنتخب الايطالي في ان يستمر في هذا المستوى وان يلعب بنفس هذه الاسماء امام منتخبات كبيره، لكن كما قلت سابقا يعني هذه المنتخبات او هذه الاسماء عفوا معظمها يلعب امس لاول مره، يعني كايولي كانت اول مباراه له يوم امس، اللاعب الخبره الوحيد ممكن دوناروما في حراسه المرمى وتونالي في وسط الملعب، بينما ما تبقى جميعهم يلعبون لاول مره، لا يعرفون بعض الا من الانديه ربما. فاعتقد ايطاليا بحاجه لمباراه كبيره مثل مباراه فرنسا او ان يظهر المنتخب باداء جيد، ستكون مباراتين على التوالي تركيا وفرنسا، اقلها تعادل مع منتخب فرنسا، يعني لا نقول بالانتصار، ولكن برأيي المنتخب الايطالي للاسف ما زال يحتاج المزيد من الدعم على سبيل المواهب وعلى سبيل الاختيارات الأندية وعلى سبيل البنية التحتية للاتحاد الإيطالي، يعني فشل كبير في ثلاث مونديالات متتالية، ربما من 2014 12 عام إيطاليا لم ترى المونديال إطلاقا، لدين كامل لم يرى منتخب إيطاليا يشارك في المونديال، فهذا بالتأكيد سيؤثر على الأجيال القادمة، ونرى الآن هجرة من لاعبين خارج الدوري الإيطالي، والأندية الكبرى اليوفي ميلان الإنتر لا تملك أي لاعب إيطالي حقيقي في التشكيلة، وإن كانت تملك هو بالتأكيد سيكون احتياط باستثناء روما باستوني وديماركو وباريلا.
1: نعم، كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي للملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني terti.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

0: في الهند لا تتوقف الضغوط على المسلمين عند الخطاب المعادي، بل تصل إلى هدم منازلهم وأماكن عبادتهم. مساجد تهدم بالجرافات، وحقوق تنتهك، وهوية دينية تواجه سياسات تثير اتهامات واسعة بالاضطهاد والتمييز. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. السلطات الهندية تجبر مسلمين على هدم مسجد شاهي التاريخي. منتخب إيرلندا يخالف البروتوكول الرياضي خلال مباراته ضد إسرائيل. ترهيب طفل مصري بالشرطة لحل الواجبات يثير الجدل. قرار بهدم أجزاء من مسجد تاريخي يشعل احتجاجات ومواجهات، حيث قررت السلطات الهندية إزالة أجزاء من مسجد الشاهي في مدينة أوجن بولاية ماديا براديش ضمن مشروع لتوسعة طريق استعدادا لمهرجان سيم هاستا الهندوسي لعام 2028. القرار أثار غضب المسلمين طبعا في المدينة، فتجمع المئات داخل المسجد وفي محيطه ونظموا اعتصامات رفضا للمساس بهذا المسجد الذي يعود تاريخه إلى مئات السنين. شاهدوا معي.
1: رات میں 11:40 منٹ 12 بجے کے ٹائم پہ پرشاسن کی طرف سے کچھ ہلچل ہوئی تھی تو مسلم قوم کے نوجوان سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں
0: لكن الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن شهدت رشقا بالحجارة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق المحتجين وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة. نتابع معا.
2: ये लाठी चार्ज पुलिस द्वारा किया जा रहा है, देख सकते हैं प्रदर्शनकारी को प्रदेशा जा रहा है, देख सकते हैं आप है लाठी चार्ज, देख सकते हैं ये
0: أما المشهد الأكثر إثارة للحزن والجدل فكان تولي اللجان والقائمين على المسجد إزالة بعض أجزائه بأيديهم بدلا من تدخل جرافات البلدية وتفاديا لمزيد من التصعيد. نتابع معا.
3: بچانا چاہتے ہیں مسجد کی کسی بھی قیمت پہ ہم دینا نہیں چاہتے 650 سال پرانی مسجد ہے پرانی قدیمی مسجد ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے
4: چاروں طرف سے بلاک کرنے کے بعد پرشاسن جے سی بی لے کے کھڑا تھا بولا یا تو مسجد تم توڑ لو یا ہم توڑیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں موجود ہیں ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے ہماری مسجد ہمارے ہاتھوں سے توڑ
0: القضية أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بالحفاظ على المسجد التاريخي وإيجاد بدائل لمشروع التوسعة تحول دون المساس به، فالمسجد يقع في قلب مدينة أوجن القديمة ويعود

0: تاريخه لنحو 6 قرون، فيما تشير وثائق رسمية إلى وجوده منذ أكثر من 100 عام على الأقل. هذه القضية أيها الأحبة عادت إلى الواجهة مجددا أوضاع المسلمين في الهند، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتمييز والهجمات ضدهم في البلاد. الآن نذهب أيها الأحبة لنرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع ونقرأ بعض التعليقات، ونبدأ مع أزاد. هذا المسجد التاريخي قد ينهار في أي وقت، وإذا لم نتعلم من التاريخ فقد يعيد نفسه كما حدث سابقا مع مسجد بابري. المعركة النهائية تلوح في الأفق وعاصفة قوية قادمة. أيضا تعليق آخر لإبراهيم جمال: ما يحدث الآن في الهند قضية يجري طمسها بصمت، فلا أحد يسمع أصواتهم ولا يملكون سوى الاعتصام السلمي على طريقة غاندي. أيضا تعليق آخر من نايف: متى سيدرك العالم أن الجميع شركاء على هذه الأرض، وأن اضطهاد الآخرين بسبب الدين أو المعتقد ليس من حق أي سلطة أو جماعة أو أفراد؟ أيضا سوما محمد علي: النظام في الهند هندوسي متطرف يسعى إلى هدم المساجد أقول الأثرية والتضييق على المسلمين في غفلة من العالم، فهل يمكن لمشهد واحد لهدم مسجد شاهي أن يدفع الإنسان إلى التفكر في الإسلام؟ ضمن منافسات الأمم الأوروبية، حولت إيرلندا مواجهتها مع منتخب إسرائيل إلى حدث سياسي وإنساني تصدر منصات التواصل خلال الأيام الماضية، حيث رفض لاعب المنتخب الإيرلندي إجراء هذا اللقاء مع المنتخب الإسرائيلي، ومن ورائهم عشرات الرياضيين الذين وقعوا رسالة للاتحاد الإيرلندي تنادي بإلغاء هذه المواجهة. شاهدوا معي.
1: Regret saying that Israel is committing genocide.
2: I use a strong word. Definitely. There's a huge support, and probably in Europe, the biggest support for Palestine in Ireland. And there's been protests since the law of not playing this fixture. It's been a protest from day one not playing this fixture in Ireland. And that's the pressure that the players will feel and the association will feel. If a player enters the field tomorrow, he's not accepting or supporting or agreeing to anything that's happened in Gaza. That is the statement. We are not playing with, we are playing against. And if I can share the feelings of the players and question about protecting the players, and they feel like they are doing something wrong with playing this game with the pressure from Ireland. And that's not a good feeling when you have that pressure from your own people that you want to play for. So we just want to make clear we are not supporting anything that's happening in Gaza. We are playing this fixture because it's the rules of our game. They're playing this fixture because it's the rules of the competition we are in.
0: لكن في نهاية المطاف خلص أعضاء المنتخب باستثناء الحارس الأساسي جافين بازونو إلى لعب المباراة، وبنفس الوقت إظهارا للموقف الداعم للفلسطينيين والرافض للإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة. فعند دخولهم الملعب لم يسلم لاعبو المنتخب الإيرلندي على نظائرهم الإسرائيليين، وحينما عزف نشيد الاحتلال أحنى لاعبو منتخب أيرلندا رؤوسهم في إشارة إلى التجاهل وعدم الاهتمام. شاهدوا معي.
3: Is an outstanding for the national anthem of Israel, Patifa.

0: to the defeat in Kosovo with five changes. Liam Kitching makes his debut, Jack Moylan and Connor Coventry come into midfield, with Ryan Manning on the left, and Adam Ida will play behind Troy Parrott in attack. Goalkeeper Gavin Bazunu was chosen to make himself unavailable.
1: كل لاعبي المنتخب الايرلندي ايضا ارتدوا شارات سوداء حدادا على ضحايا غزه، وهو ما دفع اللاعب جاك مويلان بعد تسجيله للهدف الثالث الى تقبيل شارته السوداء في اشاره الى التضامن مع غزه. شاهدوا معي.
0: Parrott, but it breaks kindly, and here is Moylan. Injection of pace from him, and Moylan all the way! A superb goal!
1: مدرب المنتخب الايرلندي اعتبر ان مواقف لاعبيه في الملعب رفع مستوى الوعي عالميا بشان غزه. في الداخل الاسرائيلي طبعا ساد الغضب بسبب الهزيمه امام ايرلندا، وانتشر هذا المقطع من مدرجات المباراه لمؤثر اسرائيلي يدعى يوسف حداد. نشاهد ماذا قال بعد هزيمه فريق الكيان المحتل.
2: Yes, we lose on football. Yes, but you know where we don't lose? The IDF. We always win. IDF! IDF! IDF! IDF! IDF! IDF! IDF!
1: ثم يقولون لنا لا يجوز خلط السياسة بالرياضة. نذهب الآن لنرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة مع هذا الموضوع، ونبدأ من نادية. إيرلندا تؤكدها لا مصافحة لا تبادل للرايات ولا صور مع منتخب إسرائيل وشارات سوداء تضامنا مع ضحايا غزة. تحية لإيرلندا التي تثبت أن التضامن ليس كلمة تقال بل موقف يتخذ. عبد الله كتب قائلا: لاعبو منتخب ايرلندا يتخذون مواقف بمباراتهم مع اسرائيل، واسرائيل زعلانه وتتهمهم بالوقوف الى جانب ما تسميه ارهاب فلسطيني، حتى التعاطف مع الضحايا اصبح في نظرهم دعم للارهاب. ابو محمد كتب قائلا: موقف مشرف للاعبي ايرلندا وجمهورهم وشعبهم تجاه مرتكبي الاباده، لو عملنا الاسرائيليين بنفس هذا الموقف بكل مناسبه لا تداعت سرديتهم وتزداد عزلتهم، ولن يتمكنوا من فرض رؤيتهم على احد. ليلى قالت: مشجع إسرائيلي يقول نحن نخسر في كرة القدم، لكن جيشنا لا يخسر، نفس الجيش الذي قتل أكثر من 20,000 طفل غزي، هذا ما سمح به الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم بموافقته على إقامة هذه المباراة. الواجبات المنزلية المشكلة الأزلية لمعظم الأسر العربية والأمهات على وجه الخصوص، وغالبا ما تستخدم الأمهات أسلوب الترهيب مع الأبناء لحثهم على عمل الواجبات، افعل الواجب وإلا تشمل كما تعرفون إما الحرمان من المصروف أو الخروج في نزهة عطلة نهاية الأسبوع أو الاتصال بالأصدقاء. افعل الواجب وإلا سوف أتصل أيضا بالشرطة، وهو بالضبط ما فعلته أم مصرية مع ابنها. لكن الطفل يبدو أنه أخذ ترهيب أمه العفوي بجدية تامة، فصار يبكي في حوار معها ويردد جملة أصبحت ترند في مصر: مش عايز أدخل السجن. نشاهد.
3: عايزين اصور فيديو عشان تبعتيه للظباط.
4: اه هبعت للبوليس واقول لهم مش راضي يكتب الجمهور.
3: لا مش هدخل السجن انا.
4: لا خلاص اكتب، انا مش هدخلك السجن. هسيبه عندي بقى، هسيبه عندي انا لما تكتب هيبقى تمام، ما كتبتش هبعت لك.
3: يا لهوي
4: انا عد لحد ثلاثة، لو ما تحطش في الكتاب هزعلك.
3: واحد قدامك،
4: انت قلت حرف الزين، ده مش الزين.
1: رغم براءة الطفل وعفويته التي تجعل البعض يبتسم للحظات من ردة فعل

0: عليه لأن المقطع أثار حالة من الجدل بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إذ وجه البعض انتقادات لاذعة إلى الأم لسببين: أولهما تهديده بالشرطة والضغط عليه نفسيا إلى حد يجعله يعتقد أنه سيدخل السجن فعليا إذا لم يفعل الواجبات، وهو الأمر الذي قد يفقده ثقته بنفسه ويجعله يكره الواجبات، إضافة إلى الصورة الذهنية السلبية التي تنطبع في رأسه عن جهاز الشرطة. الأمر الثاني هو تصويره من قبل والدته، معتبرين أن مثل هذه المواقف تتطلب التعامل بحكمة داخل إطار البيت بعيدا عن منصات التواصل. وعلى خلفية انتشار الفيديو، تداول رواد المنصات تحذيرات تربوية من الآثار النفسية التي قد تقع على الأطفال بسبب تلك الممارسات. إذن أيها الأحبة، الآن نذهب لنرصد بعض التعليقات وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع أثر خير. في طرق كثير غير الترهيب بالطريقة دي، حسجنك، حضربك، حجيب لك العفريت، حجيب كلب عضك، كل ده يطلع أو يطلع الطفل معقد وجبان، ولكن ممكن تقول له مش حجيب لك الحاجة اللي بتحبها. أيضا تعليق آخر لسارة: والله مسكين، حرام بس بعد يستاهل، لأنه مبين عنيد، تارك الكتاب وقاعد يولول ويناقش بالضباط والبوليس. منى تقول: وإيه الفايدة إذا كتب الواجبات وطلع معقد نفسيا؟ بلاش كده، في مليون طريقة غير دي، والصبر في التربية مطلوب. تعليق آخر: المدارس تضغط على الأمهات، وهي أصلا منضغطة من مواضيع كتيرة، ويجلس الطفل ما يبي يحل واجباته. المشكلة هذه كلنا كأمهات نعاني منها. كرم يقول: التربية مش كلها تهديد وتخويف ونشر مواقفنا على السوشيال ميديا، كثير من الأباء والأمهات محتاجين يتعلموا يتربوا، هم بيربوا أولادهم، احذروا إذاء أبنائكم. ليست كل حافلة تحمل جريحا أو شهيدا. مبادرة للهلال الأحمر الفلسطيني تجوب مخيمات غزة لتقديم الدعم النفسي والترفيه للأطفال النازحين وتخفيف آثار الحرب عنهم. شاهدوا معي.
1: أول مرة نشوف الشاشات والتلفزيونات. اليوم جاي بس الأحلام يلعبنا ويفرحنا. فرحانين باللعب، فرحانين بكل شيء. نفسيتنا مثل تعبانة، فبيجوا بيلعبونا، بنفرح، بنلعب معهم، بنكيف، بنلعب احنا والاولاد، بنحضر على الكرتون لانه ما في كهرباء عنا.
2: من بداية الحرب 10/2023 إلى الآن نفسيات الأطفال كتير بيعانوا من الضغوطات النفسية، بيعانوا من النزوح، من توتر وقلق وتبول لا إرادي وقدم أظافر، فكتير لاحظنا إنه في مشاكل سلوكية ومشاكل نفسية عند الأطفال نتيجة الحرب الأليمة اللي عايشوها ونتيجة المواقف الصعبة اللي بمروا فيها. مبادرة ان احنا كنا ننزل على مخيمات الإيواء بشكل عشوائي ونشتغل مع النازحين في داخل المخيمات. انتشرت فكرة المخيم وصار الكل بده ان هو ان احنا ننزل لهم على المخيمات، وبالتالي احنا صرنا نحاول نجول في جميع محافظات قطاع غزة. استطعنا من خلال بص الأحلام ان احنا نغير فكرة الأطفال، مش كل بص هو عبارة عن جريحة او شهيد، ومن هنا حاولنا نغير في نفسيتهم من خلال اللي هو بص الأحلام. تقريبا لغاية الآن أكثر من 200 مخيم إيواء ونازح، كل الطواقم بدون استثناء أنه ممكن يتعرضوا للخطر بأي لحظة، ممكن نروح لأي مخيم، وهذا صارت أكثر من مرة، ويتعرض المخيم لقصف، فبالتالي هذا بيعرض طواقمنا وبيعرض الفئات اللي احنا بنشتغل معها، الفئات المستهدفة للخطر.
0: إذا بتهد دار بنبني دار. طفلة فلسطينية تتحدى مستوطنا اقتحم ساحة منزل عائلتها في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل. شاهدوا معي.
3: مكتب دار نبني دار.

0: من بين المدرسة. يلا
1: إذا كفيت شيء من بين
0: شيء. سموكو ازاي؟ ايوه سمع لا اله الا الله قوليلو.
1: لا اله الا الله.
0: اشهد ان لا اله الا الله قوليلو.
1: اشهد ان لا اله الا الله.
0: واشهد ان محمد رسول الله.
1: اشهد ان محمد رسول الله.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل فيه.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل
0: فيه. يا خوي. يا صهايلي.
2: شركة هوفيس لصناعة الخبز في إيرلندا الشمالية تفصل موظفا عن العمل بعد اعتدائه لفظيا على زميليه في العمل أثناء أدائهما للصلاة. شاهدوا معي.
3: Well, I'm here to change that, I'm not here to watch it. Drop.

دراسة بريطانية إيطالية تكشف أن حيوان الإندري في مدغشقر يستخدم تقنيات صوتية مشابهة لمغني الأوبرا في تنويع طبقات صوته. نشاهد.

مستفيدا من مهاراته في قيادتها، شاب في تايلاند يستخدم دراجة مائية للتنقل بعدما غمرت الفيضانات الطريق وحولته إلى ما يشبه بحيرة. نشاهد معاً.

بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم فيها أميرة الدبيشي. نقف اليوم عند العلاقة بين بريطانيا وفلسطين، فقد كانت بريطانيا من أبرز الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، إلا أن الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية والداعمة لفلسطين بدأت تتزايد بشكل ملحوظ، لا سيما مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة وتجاهل تل أبيب للقانون الدولي، في حين أسهم التأييد الشعبي البريطاني لفلسطين ولقضية شعبها العادلة وتحركات الجامعات ومنظمات المجتمع المدني في التأثير على النقاش السياسي البريطاني، لا سيما بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعلاقات معها ومدى التزامها بالقانون الدولي. فما سر تحول في السياسات البريطانية، وإلى أي مدى أسهم الضغط الشعبي البريطاني في تعديل مواقف السياسيين، وهل يتوقع أن تتخذ مواقف لندن من إسرائيل وتجاوزاتها منحا جديدا في ظل تعاقب الحكومات الإسرائيلية المتطرفة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي، لكن بعد هذا التقرير.
1: تتبدل لهجة لندن تجاه إسرائيل مع تصاعد الحرب في غزة واتساع الاستيطان في الضفة الغربية، فالحكومة البريطانية التي واجهت انتقادات بسبب مواقفها السابقة باتت تتحدث عن إجراءات للضغط على إسرائيل وحماية فرص قيام دولة فلسطينية. في مقدمة هذه الإجراءات أعلنت لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات وعقوبات على الجهات التي تمول توسعها أو تقدم لها الخدمات، مع استمرار تعليق تراخيص لتصدير معدات عسكرية قد تستخدم في غزة.

0: وأقر وزير الخارجية إد ميليباند بأن موقف حزب العمال السابق من القضية الفلسطينية لم يكن كافياً، وجاء التغير مدفوعاً بتداعيات الحرب على المدنيين في غزة وتصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة، وزاد مشروع E1 مخاوف لندن من أن يؤدي تقسيم الضفة فعلياً إلى تقويض حل الدولتين. وفي الداخل البريطاني أبقت المظاهرات وتحركات الجامعات والنقابات القضية الفلسطينية على جدول النقاش العام، وامتد تأثيرها إلى السياسة الانتخابية، إذ تقول حملة التضامن مع فلسطين إن مواقف المرشحين من القضية باتت عاملاً في الانتخابات المحلية والعامة. وتتواصل الضغوط من داخل حزب العمال وخارجه للمطالبة بحظر شامل لصادرات السلاح يشمل المكونات البريطانية في برنامج مقاتلات F-35. هذا التحول أثار رداً إسرائيلياً حاداً وصل إلى التحرك لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ورغم التوتر الدبلوماسي لم تصل العلاقة بين لندن وتل أبيب إلى القطيعة. فلسطينياً، قد تزيد الخطوات البريطانية الضغط على الاستيطان وتمنح المطالب الفلسطينية سنداً سياسياً، لكن أثرها مرهون بتنفيذها واتساعها، وتنسق لندن في هذا الملف مع دول أوروبية وكندا، بينما يظل مدى توافق مسارها الجديد مع الموقف الأمريكي اختباراً آخر لسياستها تجاه إسرائيل.
1: وللنقاش أرحب أولا بضيفي هنا في الاستوديو الصحفي المقيم في بريطانيا والمتخصص في الشؤون الدولية وائل حجار من لندن. ينضم إلينا مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السابق وأستاذ العلوم الإنسانية والسياسية الدكتور محمود جبر. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك أستاذ وائل، وزير الخارجية البريطاني أمس الاثنين أمام مؤتمر لحزب العمال في ليفربول أكد أن الحكومة ستتشدد في موقفها تجاه ما تقوم به إسرائيل من أفعال في غزة والضفة الغربية. قال إن لندن تندد باحتلال إسرائيل غير القانوني للضفة لفلسطين، وأيضا تقرن القول بالفعل، وعبر عن شعور قال عار عميق إزاء كل ما يحدث أمام مرأى من المجتمع الدولي. هذا من جهة. وزير الشرق الأوسط كان قد كشف عن أنه أكثر من 50 طلب تصدير سلاح إضافي رفض منذ التعليق الأول لنحو 30 ترخيصا. كل ذلك يأتي بعد أن أعلنت لندن في 8 ديسمبر الجاري أنها تقر بوجود تطهير عرقي في مناطق في الضفة الغربية. نسألكم هنا في البداية أستاذ وائل، كيف تقيمون الموقف البريطاني؟ هل الموقف البريطاني يتغير؟ هل هو تحول جذري أم فقط ربما كل ذلك يأتي في إطار تشديد اللهجة تحت سقف حل الدولتين؟
2: نعم، هذا الموقف الذي تتحدثين عنه بداية أميرة بما المتعلق بإد ميليباند وزير الخارجية البريطاني هو أيضا خاطب الجمهور أو الأعضاء المؤتمر، مؤتمر حزب العمال المنعقد في ليفربول، وهو قال وجه إليهم الحديث، قال أنكم كنتم على حق، وهو يقصد هنا أن أولئك الذين وجهوا الانتقادات إلى الحكومة، حكومة حزب العمال وتحديدا حكومة كير ستارمر، نعم، بالتقصير فيما يتعلق بحرب الإبادة على غزة أو فيما يتعلق أيضا بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، كانوا على حق. هذا الموقف ليس جديدا، هو يأتي ضمن إطار تصاعدي منذ استلام أو عشية استلام أندي بيرنوم لرئاسة الوزراء البريطانية في تموز يوليو الماضي. هو خرج ووجه أيضا رسالة وصفت بأنها رسالة اعتذار إلى المعسكر الداعم لفلسطين أو إلى مؤيدي فلسطين. تصاعد هذا الموقف مع حزمة العقوبات أو قرار الحكومة البريطانية مطلع هذا الشهر أو في الأسبوع الأول من هذا الشهر الذي أشرت إليه، وهو تضمن عقوبات سوف تفرضها بريطانيا على المستوطنات والتجارة مع المستوطنات، ولكن ليس هذا فقط. فبريطانيا كما غيرها من عدد من الدول الأوروبية دأبت خلال السنوات الماضية على فرض عقوبات شخصية على أفراد في المستوطنات الإسرائيلية ارتكبوا أو يرتكبون عنفا ضد الفلسطينيين، أو أحيانا ذهبت إلى تسمية بعض الجماعات المحددة، لكن تحدثت الحكومة في قرارها عن منظومة من العقوبات سوف تفرضها على فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة. القسم الآخر من موقف الحكومة البريطانية وهو شديد الأهمية على الأقل

0: في المعلن هو اعتبار الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية وطبعا في قطاع غزة المنكوب هو غير قانوني من دون أن تذهب إلى حد تجريمه، ولكن هذه القرارات سوف تتجسد بحسب ما أكد وزير الخارجية والحكومة البريطانية من خلال إعادة صياغة حزمة أو نظام من العقوبات الشاملة الذي يتخطى العقوبات تجاه الأفراد ويتناول قواعد ووضع قواعد وأسس تقوم بمراقبة جميع العلاقات بين المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 التي تعتبرها بريطانيا محتلة خلافا للقانون الدولي، وتشديد هذه العقوبات بحيث تشمل مجالات عديدة. هنا السؤال، ماذا ستكون هذا النظام، علما أن الحكومة قالت أن تحضير هذا النظام سوف يستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر.
1: وإن جبريلهام قدم ربما تبريرات لتلك العقوبات، سنعود إلى هذه النقطة. وهذا التحول هنا دكتور ممدوح الذي تصفه الحكومة البريطانية بإعادة ضبط شاملة تتلقاه الساحة الفلسطينية بقراءة مختلفة. خبراء الأمم المتحدة وصفوا الإجراءات البريطانية بأنها تمثل تحولا جذريا، مشيرين خصوصا إلى إقرار لندن بوجود مناطق تطهير عرقي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، لكنهم طالبوا أيضا في المقابل بتعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل عام 2020. أيضا طالبوا أيضا بسحب كل تراخيص السلاح التي تساعد على إدامة هذا الاحتلال. دكتور، كيف تقرأ الأوساط الفلسطينية ربما كل هذه الخطوات؟ هل تعتبرها كافية أم ربما منقوصة لأنها لا تشمل وقف تصدير السلاح؟
2: نعم، بصفة عامة حقيقة يعني هناك إنجاز بريطاني تجاه القضية الفلسطينية. نحن حقيقة لم نكن نتوقع أن يكون لهذا الإنجاز بصمات على أرض الواقع تجاه موضوع بريطانيا والاعتراف بفلسطين ومصادر حقيقة منذ فبراير 2024 إلى سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025 بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، عندما كان حزب المحافظين يتحكم في موضوع الحكم، وبالتالي صدر عقوبات مالية ضد المستوطنين وما بعد الإبادة القائمة. ثم حقيقة قام بمنع 4 مستوطنين متهمين بموضوع الأعمال المشاغبة لموضوع الضفة الغربية. ما بعد ذلك حقيقة ما استمر، كان هناك في سبتمبر 2024 إنجاز في موضوع إيقاف 30 رخصة في هذا الموضوع، كانت بالنسبة لنا كمنظمة التحرير الفلسطينية حقيقة وكل الدول الداعمة وخصوصا تركيا والسعودية وما شابه من هذه الدول حقيقة لها دور فعال في الضغط على بريطانيا مع الدبلوماسية الشعبية القائمة في شوارع لندن وفي محافظات بريطانيا وولاياتها. حقيقة أعطتنا حقيقة نظرة قوية تجاه يجب أن يكون هناك نقلة نوعية من البعد النظري إلى البعد الميداني في موضوع القضية. لأول دولة أوروبية، أول مدينة أوروبية لندن يخرج حقيقة مع بدايات الإبادة لا يقل عن 1 مليون مواطن قاموا بالتنديد بما يقوم به نتنياهو واليمين المتطرف، وكل هؤلاء حقيقة ممن أصبحوا الآن صورة سوداء وبصمة سوداء حقيقة في بعد الإنسانية كما قال ميلي باند في هذا الموضوع. وبالتالي نحن كمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وشعب فلسطين حقيقة نثمن هذه المواقف البريطانية وإن كانت جزئية حقيقة وليست كاملة، لأنه على اعتبار أنه ما زلنا في بداية الطريق. الاعتراف بدولة فلسطين رمزية كان العام الماضي، أصبح الآن واقعيا موجود مع رفع العلم الفلسطيني على سفارة فلسطين، أصبح هناك لقاءات لسفيرنا هنا في لندن مع كثير من الوزراء على المستوى الرسمي وليس على المستوى كما كان سابقا على اعتبار أنها بعثة دبلوماسية موجودة. أعتقد عزيزتي أنه الموقف الآن هو أكثر حدية تجاه موضوع المستوطنات واتجاه موضوع ما قام به نتنياهو المتطرفين بن غفير سيموتريتش وباقي 24 وزير من 30 وزير يمين متطرف اتجاه غزة واتجاه المستوطنات، وخصوصا عزيزتي في موضوع مخطط A1 وما قوم به حقيقة هذا المخطط من تدمير لفكرة ورؤية الدولة الفلسطينية مع
1: وهذا ما كان قد أشار إليه أنزي برينهام دكتور ممدوح. وكما أشار دكتور هنا أستاذ وائل، ما تقوم به لندن بشكل هو غير مسبوق وهذا ما يثمنه الجانب الفلسطيني، ولكن
2: قوي جداً
1: السؤال الجوهري الذي يطرح الآن، لماذا في

0: في هذا التوقيت.
1: نعم
0: التحول تسارع كما قلت مع وصول أندي بيرنهام إلى رئاسة الحكومة بعد أن قدم كير ستارمر استقالته في 20 أيلول الماضي. خلفه بيرنهام الذي كان قد اعتذر وقال إن حزب العمال لم يحسن التصرف منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي الأمم المتحدة برر العقوبات بأن الثقة في السياسة ستتراجع أكثر في حال بقت الحكومات فقط تقدم مجرد أقوال ولا تتحرك ولتنفذ شيئا على الأرض. هل الدافع أخلاقي وقانوني كما تقول الحكومة أم يدخل ضمن الحسابات الداخلية في بريطانيا استعادة القاعدة التي خسرها الحزب في ظل ولاية ستارمر؟
1: نعم، بداية التحية للدكتور ممدوح وأريد أن أبدأ من النقاط المهمة التي أشار إليها. نعم، هنالك تحول في الموقف البريطاني في موقف حكومة حزب العمال، ولكن بالعودة إلى السؤال الذي طرحته حول هذه الأسباب، يجب الإشارة هنا إلى أن موقف الجمهور البريطاني كان متقدما على مواقف الحكومات المتعاقبة منذ بداية حرب الإبادة على غزة. صحيح أنه بعد هجمات 7 أكتوبر وطوفان الأقصى كان هنالك ردة فعل أظهرتها استطلاعات الرأي لصالح تعاطف مع الإسرائيليين، ولكن سرعان في الأشهر الأولى وحتى في الأسابيع الأولى أظهرت استطلاعات الرأي نسبة كبيرة من الجمهور البريطاني، وصلت على ما أعتقد إلى 69% في بدايات شهر في بدايات العام 2024 تريد وقفا لإطلاق النار، على عكس موقف حكومة على عكس موقف قيادة كير ستارمر الذي لم يكن قد استلم الحكومة آنذاك، والذي تسبب بانشقاق في حزبه من خلال تصويت أو تمرد أكثر من 50 ربما 56 نائبا من حزب العمال على موقفه الرافض للوقف غير المشروط لإطلاق النار. لم تنتهي القصة هنا. سأبدأ من دون أن أدخل في تعداد هذا السياق التاريخي، أريد أن أشير فقط إلى أن مؤتمر حزب العمال المنعقد العام الماضي في العام 2025 أقر بشكل مؤسسي ما خلصت إليه لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بأن ما يجري في قطاع غزة هو أعمال إبادة. هذا الموقف لم تصل إليه حكومة أندي بيرنهام، يعني على القيادة لا تزال هي خلف جمهورها، وخلف تحديدا الجمهور البريطاني بشكل عام بحسب ما تبين استطلاعات الرأي، سواء لناحية تأييد الاعتراف بدولة فلسطين وهو ما حصل في العام الماضي، أو لناحية وقف إطلاق النار، أو لناحية فرض العقوبات على المستوطنات وهو تأييد عابر للأحزاب، طبعا عند حزب العمال، عند حزب الديمقراطيين الأحرار، عند حزب الخضر هو أكبر بكثير من حزب المحافظين أو حزب الإصلاح، من دون أن يعني ذلك أن هنالك لا توجد هنالك نسبة معتبرة داخل هذين الحزبين المؤيدين لإسرائيل أيضا هي متعاطفة مع الفلسطينيين. إذن مواقف حزب العمال، قاعدة حزب العمال، مواقف الجمهور البريطاني، مواقف حركة الدعم لفلسطين سواء في الشارع من خلال التظاهرة تظاهرة إحياء ذكرى النكبة التي أشار إليها الدكتور ممدوح، أو غيرها من الفعاليات، الجامعات البريطانية التي شهدت أيضا حراكا مهما، المثقفين في بريطانيا، العرائض التي نشرت وأعلنت ضرورة التحرك وضرورة التشديد في الموقف، كانت دفعت حزب العمال بشكل أساسي إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات،
0: خصوصا
1: مع العلم أن الحزب دفع ثمنا لذلك. صحيح أن قضية فلسطين لم تتصدر أولويات الناخب البريطاني، ولكنها كانت قضية جدا مهمة عند فئات من الناخبين سواء المسلمين أو قطاعات من اليسار الذين انفضوا عن حزب العمال وذهبوا إلى خيارات أخرى.
0: لذلك ربما يمكن القول بأن ملف دعم فلسطين أصبح ورقة انتخابية رابحة في بريطانيا. سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل. والشارع لم يهدأ منذ 3 سنوات. هنا دكتور محمود، الشارع البريطاني هنالك نحو 4000 شخص جرى اعتقالهم منذ حظر مجموعة فلسطين أكشن في 2025 في يوليو. أمس الأول اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 230 شخصا كانوا خارج مؤتمر حزب العمال في ليفربول. تستعد حملة التضامن مع فلسطين أيضا لتخرج وتنظم مسيرة وطنية في 10 أكتوبر المقبل، المطالبة بعقوبات، فرض عقوبات على إسرائيل، يتوقع أن يشارك فيها مئات الألاف. نسأل هنا دكتور ممدوح، هذا الضغط الشعبي تكملة لما أشار إليه الأستاذ وائل، كيف أدى إلى أن تغير المواقف السياسية في بريطانيا، وكيف يستغل ويوظف الفلسطينيون كل ذلك؟
2: كما كانت الإبادة قائمة منذ ما بعد 7 أكتوبر 23 وبدأت حقيقة العالم والرأي العام العالم والدبلوماسية الشعبية تتحرك حقيقة في جميع مدن العالم، أصبح لدى حزب المحافظين بعض الرؤى من أجل إيجاد أي صيغة تضامنية إنسانية مع الشعب الفلسطيني. ولكن عندما قدم حزب العمال مع ستارمر وبدأ كما قال أخي وائل في هذه الفرضية، بدأت حقيقة النظر من بعد إنساني لبعد سياسي دبلوماسي، وبالتالي كان الاعتراف في هذا الموضوع. هذا الاعتراف لم يأتي حقيقة عزيزتي من المنطلق أنه والله فقط ندعم، هما اعتبروا أن هناك حالة تأنيب ضمير من فرضية وعد بلفور 1917، أنه هذا الوعد فقط كان من أجل تأسيس دولة إسرائيل، مع أنه هو لشعبين، بمعنى الشعب اليهودي والشعب العربي الفلسطيني. ولكن عندما قام حقيقة العام الماضي في الاعتراف رسميا بالتحالف الفرنسي الكندي الأوروبي من أجل اعتراف بدولة فلسطين، وصلنا ل 161 دولة، كان هذا حقيقة نتيجة الضغط الدبلوماسي الشعبوي الموجود في دول أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وفي أستراليا وفي نيوزيلندا وفي أيرلندا وفي بلجيكا وفي يعني الكثير كثير من هذه الدول الأوروبية التي خرجت أخيرا في بيان عبارة عن 12 دولة تقود به بريطانيا، فرنسا، كندا، تأكيدا على أن يجب أن يكون هناك حراك واقعي ميداني وليس فقط بيانات سياسية نظرية. أعتقد أنه ما تقوم به المنظمات غير الحكومية كما نرى حقيقة في الشارع البريطاني أصبحت لها بصمات قوية جدا. لا تتخيل حقيقة عندما نشاهد أمام البلديات امرأة عجوز تحمل علم فلسطين، الآخر يوزع بوسترات اتجاه فلسطين، الآخر يطالب دعم من أجل هذه كلها عبارة عن رمزيات، ولكن قوتها حقيقة أن المواطن البريطاني استدرك حقيقة القصة الكاذبة والمزيفة للحركة الصهيونية في موضوع الإبادة والمحرقة وما بعد ذلك. أصبح الآن هم حقيقة أمام العالم أجمع، وهذه برأي قياداتهم العسكرية والأمنية والسياسية، أن هذه الدولة أصبحت دولة مشوهة بكل ما تملك الكلمة.
0: وإسرائيل لم تقف صامتة دكتور ممدوح، واتخذت إجراءات وردت ضد مؤسسات تخدم الفلسطينيين أنفسهم. سأعود إليكم مع هذه النقطة، ولكن دعني أعود إلى الأستاذ وائل. هنالك أيضا معارضة من داخل البرلمان لكل ما تقوم به الحكومة، زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك وصفت الإجراءات بأنها سياسة استعراضية لإرضاء نواب العمال ونشيطين. نائب زعيم حزب الإصلاح قال إنها ستشجع جرائم الكراهية المعادية للسامية على حد زعمه. في المقابل طالب نواب الخضر والمستقلون بأن تذهب الحكومة إلى أبعد من ذلك. استطلاع يوغوف أظهر تأييد 52 لحظر بضائع المستوطنات مقابل معارضة 17%. لكن هنا نسأل، كيف تتعامل حكومة برينهام مع هذا الضغط المزدوج، وهل باتت فلسطين ورقة انتخابية تؤثر في الشارع في بريطانيا؟
1: نعم، من دون شك، يعني كما ذكرنا قبل قليل أن حركة الشارع وكما ذكر الدكتور ممدوح كان لها الأثر الكبير في التحول في السياسات، ولكن ليس فقط التحول الموجود في الشارع البريطاني، هنالك فكرة أخرى يجب الانتباه إليها دائما، أن القبح الذي تمثله الحكومة الإسرائيلية بكل ما ترتكبه من جرائم، وليس فقط من جرائم، من عمليات استفزاز دبلوماسي، يعني الدبلوماسية الإسرائيلية قدمت نموذجا غير معهود في العادة من العلاقات بين الدول، سواء إقفال القنصلية أو الإهانات التي تم توجيهها من منبر الأمم المتحدة ولهذه المنظمة الدولية، وللاستخفاف بالقانون الدولي، جعل قضية قضية دعم إسرائيل قضية ضعيفة لدى مختلف القطاعات، حتى عدد من النواب المحافظين وعدد من الشخصيات في المحسوبة على تيارات المحافظين والمعروفة بتأييدها لإسرائيل، علما أن حزب العمال لديه سياسة طويلة من الصداقة مع إسرائيل، لم تعد تستطيع أن تلائم أو أن تتوافق مع ما يجري فعلا على الأرض من استفحال للجرائم، جرائم الإبادة وتطهير العرق وغير ذلك. فطبعا الشارع البريطاني كان له إسهام كبير، ولكن طبعا هنالك من ينتقد الحكومة البريطانية اليوم وهو على حق، بأنه رغم كل هذه المواقف التي عدها أندي بيرنم أو إد ميليباند، وهي مواقف قد تكون في جانب منها صحيحة من حيث أنها متقدمة، لكن هناك

0: قضايا أساسية لم يتم المس بها. قيل أن 30 رخصة التي جمدتها حكومة كير ستارمر سوف تمتد لكل الرخص التي تساعد في استمرار الاحتلال أو في تطبيق الاحتلال، ولكن ما هي الضوابط التي تحدد ذلك؟ هل يشمل ذلك مثلا قطع F-35 التي تصنعها بريطانيا في سلسلة التوريد، والتي ذهب جزء كبير منها على الأقل في السنة الأولى
1: بريطانيا إلى إسرائيل؟ قالت أن مكونات المقاتلات F-35 مستثنات إلى حد كبير من كل ذلك، ولكن هنا في دقيقة، هل ستتأثر العلاقة بين لندن وتل أبيب في ضوء كل ما نتحدث؟
0: من دون شك أن العلاقة تأثرت ليس بين لندن وتل أبيب، بل بين لندن وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. ماذا سيأتي
1: الحكومة المتطرفة؟ وزير خارجيتها كان قد قال، أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس دكتور ممدوح، إبعاد الممثلين البريطانيين من مركز دعم غزة، إنهاء تدريب بريطانيا لقوة الرئاسة في رام الله، منع 12 مسؤول بريطاني من دخول إسرائيل، وقال إن القدس الموحدة هي عاصمة لإسرائيل وتفرض سيادتها الكاملة عليها. ما دلالة استهداف القنصلية التي تخدم الفلسطينيين في القدس الشرقية؟ وهل اليوم باتت السلطة الفلسطينية تدفع ثمن هذا التوتر بين لندن وتل أبيب؟
2: نقطتين مهمات عزيزتي في هذا الموضوع. أولا، يعني الهجمة الآن ليست هجمة ضد دولة إسرائيل أو حكومة ضد دولة إسرائيل، الهجمة هي على المستوطنات وعلى إيوان وعلى السلوك الاستيطاني وما تم من إبادة في قطاع غزة. حتى الآن كل الدول الأوروبية، 12 دولة اللي صدر منها بيان في هذا المجال، أكدت أنه هو موجه إلى المستوطنين وإلى بعض المتطرفين على رأسهم بن غفير وسموتريش. النقطة الأولى. النقطتين عزيزتي، ما زالت القنصلية البريطانية حتى هذه اللحظة تقوم بتقديم خدمات قنصلية للمواطنين الفلسطينيين في القدس وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. النقطة الثالثة عزيزتي، أن السلطة حقيقة تعيش حالة من المعاناة بكل ما تحمل الكلمة من معنى على البعد الأمني والبعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد المجتمعي، لا يقل عن 950 حاجز متنقل وثابت موجودين في الضفة الغربية، أموال المقاصة التي تم سرقتها الأكثر من 7 مليار دولار، الرواتب الفلسطينية، الحواجز، التقطيعات، موضوع إيوان، تأجيل إيوان، لا مش تأجيل إيوان، كل هذه النقاط عزيزتي بالإضافة إلى إبادة غزة لها دور فعال حقيقة ظهرت مع كلمة هذا الرجل نتنياهو في موضوع الجمعية العامة، عندما غادر أكثر من 80 وفد أو 77 وفد حقيقة غادروا القاعة مع مسمى هذا. يعني أنا خجلان حقيقة أحكيها،
1: وربما كل ذلك دكتور يصطدم مع التحفظ الأمريكي في هذا الملف، وربما بريطانيا لم تستطيع أن تدفع ثمن الافتراق عن واشنطن فيه بالتحديد. أشكركم جزيل الشكر الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السابق وأستاذ العلوم الإنسانية والسياسية، كنتم معنا من العاصمة البريطانية لندن. أشكرك أيضا أستاذ وائل الحجار، الصحفي المقيم في بريطانيا والمتخصص في الشؤون الدولية. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. دمتم في أمان الله.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماءها،

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. انا احمد سعيد احدثكم من اسطنبول. ننتقل معا في رحلة مع مراسلينا حول العالم، نروي لكم عدد من القصص الاجتماعية والتاريخية والثقافية، فاهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من قضاء هيت غرب العراق لنروي لكم حكاية هندسية عمرها قرون، نواعير هيت التي أقيمت على نهر الفرات. شيدها العراقيون الأوائل بإمكانات بسيطة وبابتكار لافت لتكون وسيلة لري الأراضي الزراعية، تقف اليوم شاهدة على علاقة الإنسان بالنهر. تفاصيل أكثر مع الزميل رائد المعموري.
1: حين يلتقي الخشب بالماء يولد لحن لا يشبه سواه، إنه صوت أنين التاريخ وهمس الأجيال التي ما زالت ترى في هذه البقعة نبضا للحياة. من هنا حيث مدينة هيت غربي العراق نروي حكاية نواعير هيت. تلك الدواليب الخشبية لم تكن ترفع الماء فحسب، بل كانت تسرد حكايات من أعماق الزمن وتروي قصة مدينة عشقت نهر الفرات حتى صارت جزءا منه.
2: هذا الكائن الذي له الدور البارز في حياة أبناء المدينة ومزارعهم كان له الأثر الكبير في ارتباط بالارتباط باسم المدينة، حيث أن أغلب الناس يطلقون على مدينة هيت أنها مدينة النواعير. ليس في المدينة من عمره تجاوز 40 عام

0: إذا لم تكن له ذكرى تربطه في النار، سواء بصوته في حنينه أو أنينه، وفي نفس الوقت صوت الناعور في نهايات الليل عندما كانت المدينة صغيرة كنا نسمع أصوات الناعور في بيوتنا.
1: فمنذ القدم وجراء انخفاض مجرى النهر في مناطق أعالي الفرات والحاجة الملحة لابتكار وسيلة لرفع المياه وإرواء البساتين، بنى الأكاديون نوعي رهيت بتصميم يعكس إبداع الهندسة لدى العراقيين آنذاك، هندسة فريدة تجلت في الناعور، وهو دولاب مصنوع من خشب غير منتظم الأشكال، مثبت على قاعدة حجرية تسمح له بالدوران بفعل قوة جريان النهر، ويحتوي في أطرافه على أوعية فخارية ترفع المياه إلى قنوات في الأعلى لتروي عطش الأرض وتحول محنة حسار المياه في النهر إلى منحة وهبت الأرض الحياة.
0: يصنع الناعور من خشب التوث اللي وحيد هو اللي يقاوم بالماء. عدد الأخشاب الموجودة بالناعور 30 خشبة من إلى مقر ثاني هو المركز، هذا اسمه العابر، احنا نسميه نقول نسميه الشفت إلى على الطريق الحديثة. إضافة إلى هاي نوضع له مصدات يكون يخلي يسرع الناعور، يصنعوه من جريد النخل نسميها شريجة، والمسمار اللي نثبت به نسميه حف، وبعدين هذه الأواني اللي تنقل بها الماء الجرار نسميه احنا قوق.
1: في شهر ديسمبر من عام 2021 أدرجت منظمة اليونسكو نواعي رهيت على لائحة التراث العالمي، خطوة لم تشفع لهذا الإرث الحضاري من الرزوح لسنوات أخرى تحت طائل الإهمال، وسط مطالبات ملحة وجهود فردية من العاملين هنا لمنع توقف دوران هذه النواعير كما جرى مع بعضها.
2: تتجذر نواعير هيت في وجدان سكان هذه المدينة، فكما يدور الخشب في الماء يتدفق الحنين في قلوبهم إلى زمن كانت فيه هذه النواعير عصباً للحياة.
1: سنوات عجاف عاشتها المدينة أفرزت دمارا كبيرا وإهمالا متعمدا جاء على البشر والحجر، واليوم وبعد استتباب الأمن في محافظة الأنبار توجهت الأنظار صوب مدينة هيت، حيث غدت نواعيرها مقصدا للوافدين العراقيين والأجانب الباحثين عن الهدوء والطبيعة الخلابة.
3: طبعاً أنا أول مرة أجي لهذا المكان، هو الإعلام له دور كلش كبير، يعني من خلال إنه العالم قامت تجي بهذا المكان وتصور، فبقية العوائل صار عندهم فضول حتى يشوفون هذا المكان، فمكان كلش حلو صراحة للعوائل.
1: تعتزم الإدارة المحلية للمدينة إنشاء مرافق خدمية في محيط موقع النواعير بما يتواءم مع الحجم المتزايد للسياح المقبلين إليها.
2: من بين أصوات هدير مياه نهر الفرات ودوران خشب النواعر تولد في مدينة هيت فرصة سياحية واعدة تضع المدينة على خريطة التراث والسفر في العراق. رائد المعموري، ترت عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
4: ومن العراق إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث تقف أبواب تاريخية شامخة تختصر بين حجارتها فصولاً من تاريخ المدينة وذاكرتها، أبواب تخترق الأسوار العتيقة التي تحيط بأحيائها القديمة، ظلت على مر القرون شاهدة على تحولات المكان وتنوع ملامحه العمرانية والاجتماعية.
5: على ضفاف نهر أبي رقراق الدفاق تتلاطم أمواج الأطلسي بذاكرة موغلة في القدم. هنا تتكئ المدينة العتيقة للرباط بطراز عمراني إسلامي بديع، يحرسها سور مهيب كأنما يحمي أمجاد دول عبرت من هنا. ويحكي قصص سلاطين وفرسان

0: إنسان خلفوا شواهد تليدة يطوقها بنيان حصين. بنيان تخترقه أبواب سامقة تحفظ أسرار الدفاع وتنتصب معالم معمارية تؤرخ لعراقة المدينة وتحدث عن جزء من ماضيها الحضاري. شيدت أغلب هذه الأبواب خلال العصر الموحدي شاهدة على قوة الإمبراطورية وصلابة بنيانها العسكري التحصيني وتفوقها العمراني. إمبراطورية امتدت في أوجها على مساحات شاسعة من الغرب الإفريقي إلى الأندلس.
1: نجد أن الأبواب الموحدية تميزت بوجود القوس المدبب عند الموحدين، وهو ما يميز جميع الأبواب الموحدية، بالإضافة إلى وجود الزخارف، سواء تعلق الأمر بما يسمى بالزخرفة التوريقية، هنا إشارة إلى أوراق العنب، بالإضافة إلى وجود سعفات نخل.
0: من ناصية شارع النصر تتراءى هامة باب الرواح شامخة درة العمارة الموحدية، بني في عهد السلطان يعقوب المنصور، ينأى به موقعه القريب من القصر الملكي عن صخب المدينة رغم أصوات السيارات الهادرة. خلف أبواب الرباط الشاخصة تقبع مدينة عريقة بأسواق عامرة تضج بالحياة وتكتظ بجموع البائعين والمشترين، كأنما هي معرض يومي مشرع أمام المقيم والعابر. على الطرف الآخر من السور يطالع كباب الحد، قلب الحاضرة النابض وموطن تجمع باعتها وتجارها. من فك منفذا يربط حداثة المدينة العصرية بالأحياء الشعبية وسوقها العامرة المعروفة محليا بسويقة، بفيض البخور والعطور والأطعمة والنفحات الشهية والهيئات الملكية، لا تهدأ الحركة هنا ولا تستكين إلا في ساعات متأخرة. تضج حوانيت ودكاكين متراصة تتفاضل في الحجم والسعة، تصطف على قارعة الحواري لتشكل مشاهد ثرة من الألوان والروائح.
1: أنه ما يميز المدن المغربية من ضمنها الرباط أو رباط الفتح أنها ليست مدن متاحف، بل هي مدن تنبض بالحياة، هناك المساجد، هناك الزوايا، هناك الدور، هناك الفنادق التجارية، هناك المحلات، لأنه ما يميز هذه المدن هو أنه الحياة استمرت فيها، وبالتالي ما نشاهده اليوم هو امتداد لكل هذا التاريخ.
0: على الجبهة الغربية لأسوار يعقوب المنصور يطل باب لعلو، أخذ اسمه من ارتفاعه على هضبة تشرف على ساحل الأطلسي، صمم على شكل نصف دائرة بقوس مزدوج محفور في الجدار الحصين. هذا الباب شاهد على براعة عسكرية جعلت في أبراجه فتحات للمدافع ومرام للسهام لصد الغزاة من البحر. وعلى قمة صخرية تعلو مصب نهر أبي رقراق الخصيب ينتصب باب لودايا، تحفة العمارة العسكرية المنيعة، درعا يحمي القلعة لقرون ويفتح مصراعيه ليروي عن أزمنة غابرة كانت الجيوش ترقب منه النهر والعدوة خلفه، سلا جارة الرباط. وفي أقصى الجنوب يفتح السور الموحدي ثغرة استراتيجية فريدة هي باب زعير، استمد اسمه من قبائل زعير البدوية المتاخمة، عبره كانت تفد إلى الحاضرة. صروحا حارسة للقاطنين.

ومنافذ مشرعة للعابرين. هكذا إذن تحفظ أبواب رباط الأنوار عراقتها رموزا حية لهوية حضارية وتاريخية متجذرة، أمست تراثا إنسانيا.

مدينة جمعت بين التجارة والعلم والملاحة، واحتضنت آثاراً تركها البطالسة واليونانيون والمصريون والعثمانيون، مدينة تختزل فصولاً من تاريخ السودان إلى يومنا هذا.

0: السواكن جزيرة كل الحضارات، هنا مرت عصور البطالسة واليونانيين والمصريين والعثمانيين، فشكلت تاريخا تليدا وإرثا غنيا.
1: مسكنيك وسط البحور يا سواكن، كنت جنة مليانة حور يا سواكن.
0: سواكن، المدينة التي تسوقك معالمها إلى تاريخ حضاري ضارب في القدم، فهي من الجزر القلائل التي تحدثت عنها المرويات مشيدة بتاريخها التجاري والسياحي على مر العصور. فجزيرة سواكن كانت تعرف باسم المدينة البيضاء، ويقول بعض المؤرخين إن عمرها يعود ل840 عاما قبل الميلاد.
2: الأتراك كان لهم دور كبير جدا، لأنه الأتراك يمكن الدور الأرضي استناهم سنة 500، بعد ذاك شجعوا الناس إنه يبنوا الأدوار الثانية، بقت مدينة جميلة جدا وكلها مدينة بيضاء، ومرة من المرات كان اسمها المدينة البيضاء. تحت السكن كله كان عبارة عن تجارة، وفوق كان السكن، وأيضا هناك سكنات للجنود الأتراك في جزيرة السواكن. فهذه المدينة يعني أخذت أحط جميل جدا، وهي كانت بوابة إفريقيا، بوابة الدول العربية لإفريقيا. والأتراك ليهم الأسبغية في بناء مسجد في جزيرة السواكن. والآن يعني في عهد قريب جدا في الأيام الفاتت هم تاني شيدوا المسجد ده وبعض المنشآت.
0: هذه البقعة من الأرض كانت مشكاة للعلم، انبلج منها نوره الذي أضاء ربوع السودان، ففيها شيدت أول مدرسة، إشعاع حضاري جعلها الرائدة دون مثيلاتها في العصر الحديث. فكان أهلها أول من عرف البنوك في السودان بعد تأسيس أولها البنك الأهلي المصري عام 1855. وتحوي المدينة ثاني أقدم مسجد في السودان، هو المسجد الحنفي الذي أسسه الأتراك عام 1844، وما زال صحنه شاهداً على حلق العلم على المذاهب الأربعة الإسلامية.
3: وسواكن تعتبر أكبر سوق عالم وفريق، العالم كله كان بالسوق هنا، عندنا الأقباط، عندنا الهنود، عندنا اليونان، عندنا الإسبان، عند كل الأجناس الشامية تتوقعها برا كانت هنا بحكم التجارة. مثلا عندنا من أكبر التجار واحد اسمه الشناوي، عنده قصر هنا على الشارع بتكون من 365 غرفة، المبنى بتاعه بتكون من 3 طابق، الطابق الأرضي عبارة عن مخازن بالنسبة للبضائع تجي من الخارج وتجي من الداخل، الثاني عبارة عن مضيفة بالنسبة للتجار اللي بيجوا من الخارج وبيجوا من الداخل، لأنه كان بيسافر بالشهور والسنين. أما الجزء الفوق يقال أنه إيه، هو وعياله ساكنين فيه. يمكن لاحظنا برا الجزيرة ونحن داخلين على يدنا الشمال بين المسجد البرة والموقع بتاع مصاد الأسماك في بوابة حجرية جميلة، ديك تعتبر وكالة الشناوي لعرض البضائع وتصفير البضائع. في الوكالة ذات يقال أنه عنده قريب 1000 جمل، 1000 جمل تعبر داخل السودان في المواقع التجارية الكبرى.
0: هنا مبنى المحافظة الذي يعد مقر لكل الحكومات التي مرت على تاريخ السودان، وشيده الأتراك في العام 1517 قبل أن يتم ترميمه بشكله الحالي من قبل الحكومة التركية في العام 2022. وفي الوقت الذي لم تعرف فيه المنطقة المباني متعددة الطوابق، كانت سواكن سباقة في تشييد القصور المرتفعة مثل قصر الشناوي بك الذي يتكون من 360 غرفة. وعلى صعيد التجارة البحرية، تفردت سواكن بمينائها الذي يعد الأقدم في إفريقيا، والذي كان المنفذ الوحيد لقوافل الحج من القارة السمراء، ناهيك عن كونه بوابة تجارية مهمة

0: وللأفريقية. انضمت جزيرة سواكن إلى أراضي الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول لتأخذ مكانتها في تلك الأثناء كأكبر المواقع التجارية على المستوى العالمي والإفريقي. بوابة كيتشينر التي شيدت عام 1855 ظلت شامخة أمام عوادي الزمن، شاهدة على أصالة هذه المدينة، بيد أن الزمن جار على قصورها فغدت أثراً بعد عين، لتتدارك تركيا بعضاً منها فتطلق حملة لترميمها لتخلد مرحلة تاريخية من عمر جزيرة سواكن العتيقة. أشواق سيف الدين، تيراتي عربي، من جزيرة سواكن شرقي السودان.
1: من سواحل البحر الأحمر إلى أزقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة القديمة، نروي لكم قصة مصبغة العم سلامة التي تواجه الزمن. هناك لا مكان للآلات الحديثة، تركب الألوان بطريقة يدوية وتصبغ بطريقة توارثتها الأجيال. تفاصيل أكثر مع الزميل هاشم مناع.
2: بين دروب القاهرة وفي أحد أزقتها التاريخية بمنطقة الدرب الأحمر، ورشة صغيرة تحافظ على أسرار أكثر من 100 عام من الصباغة والألوان. مصبغة العم سلامة في هذا المبنى الذي يعود لعام 1901 واصل الأبناء مسيرة الصباغة اليدوية.
3: اتولدت هنا وطلعت على الشغل هنا واشتغلت زي والدي، كنت بنام فوق فكلنا لنا احنا السكن موجود فوق وكلنا كنا موجودين، كان اللي يشد حلو فينا ينزل على الشغل على طول. كانت هي دي حياتنا من صغرنا حتى لغاية ما كبرنا، لغاية دلوقتي ما نقدرش نستغنى عنها. أبويا بقى والدي الحاج سلامة حببنا في الشغل كله، حببنا في الصنعة، لقينا نفسنا شايفين نفسنا في قلب منها شغلنا فنية، بنعمل ألوان وبنصبغ هدوم وبنصبغ قماش وبنصبغ كل شيء.
2: من بين عشرات المصابغ اليدوية في العاصمة المصرية القاهرة لم يبقى سوى بضع مصابغ، وفي محيط مصبغة العم سلامة لم يتبقى سواها تقريبا، فالمنافسة مع المصانع الحديثة لم تكن في صالحهم، وقليل من استطاع البقاء.
3: شغلانتنا أولا ما تموتش، هي تمرض لكن تموت استحالة، علشان اليدوي مطلوب. هي شغلانة فقيرة يعني، ما هيش اللي هي يعني، هي معلش هو الحمد لله على كل اللي جيبه ربنا، هو يعني ايه قرشها ضعيف شوية بس الحمد لله سترانا. كانوا 62 مصبغة حوالين مننا شغالين، ما بقاش فاضل الا مصبغة الحاج سلامة، فهو يعني من حبه في الصنعة معمرها لغاية دلوقتي. فهو يعني طبعا المكان دوت ربنا ما يجيب حاجة، المكان ده لو اتقفل يعتبر الصنعة دي انقرضت، المكان الوحيد لو انقفل يعتبر الصنعة دي انقرضت.
2: على هذه الأيدي الخبيرة المخضبة بمختلف الألوان تشكل الخيوط على اختلاف خامتها من صفحة بيضاء إلى لوحة تزدان بالألوان. الخبرة وحدها هي مرجعهم في تشكيل الألوان وتركيبها، يعتمد محمد على إحساسه فقط للوصول إلى درجة اللون وبدون آلات حديثة.
4: دي بقى لما بتيجي تشتغلها أنت البلدي، ده شغال ودي شغال وعصبك شغال وإحساسك في إحساس بيقولك اللون ده هو ولا لا، إحساسك من جوه وأنت شغال، أنت بتبص للعينة بس في إحساس بيقولك لا اللون مش هو، لا اللون ده قرب، لا اللون ده تمام، إحساسك بيكلمك وانت شغال.
2: جرب الرجل العمل في المصانع ولم يلبث أن عاد لعشقه الصباغة اليدوية، عشق أكدته سنوات عمره 50 في المهنة.
4: أنا اشتغلت في فرنجي، عشيت وعن ما كان لقيت نفسي عامل زي واحد مؤدي، دوس على الزرار ده جايش اشتغل البخار، دوس على الزرار ده لا فيها فن، والعيار بيجي من المعمل، حط العيار ده كذا يبقى كذا، ووقفل الجيتو

0: اتش نفسي على وني لما ايه قبل ما تطلع الجيت ده اقعد 4 ساعات شغل اريح من دي 300 مرة، بس مش لاقي فيها نفسي.
1: الصبغة ليست مجرد ألوان هنا، فكل تركيبة لون تحمل معها خبرة سنوات طويلة، وبعد أن تأخذ الخيوط زخرفها تنتقل إلى مرحلة جديدة. تنسدل أشعة الشمس على الخيوط، تجفف هكذا معلقة في الهواء حتى يستقر لونها النهائي. خيوط من حرير وقطن وصوف تجتمع جنبا إلى جنب في لوحة حية من الألوان، تجتذب زبائن قدامى اعتادوا صبغ ألوانهم هنا، وآخرين جددا ربما يبحثون عن لون متفرد قد لا تصنعه لهم المصانع الحديثة.
2: في لون مثلا زي الأحمر ياخد صبغة واحدة، في لون زي الكافيه ياخد 4-5 صبغات، في لون زي لون البيج الفاتح ياخد 3-4 صبغات، كل الصبغة مش زي بعضها، وكل الألوان مش كل لون بياخد لون. هنا بقى اللي يعني معلش شغلة فنيات، يعني ممكن اللي أنا أعمله ممكن محدش عارف يعمله.
1: رحل مؤسس هذه المصبغة العم سلامة وترك مكانه فيها فارغا، لكنه غرس الحرفة في أبنائه وأحفاده ليحافظ على مهنة أحبها وظل شغوفا بها طوال سنوات عمره التي تجاوزت 90، وكأن يديه ما زالتا هنا تغمسان اللون وتحددان درجته. يحاول الأبناء التكيف مع الزمن والبحث عن حلول للبقاء والتطوير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
3: يعني لو هنا وقفت هنحاول برضو كأن زي إحنا زي هنبقى في مكاننا زي ما إحنا، ودي شغالة كل حاجة، بس هنطور برضو، هنجيب مكان وهنشغل بإذن الله، مفيش حاجة هتبقى صعبة في إيدينا.
1: بين الأحواض المتآكلة من مواد الصباغة والأفران البدائية ووقودها من الأخشاب القديمة وجدران هذه المصبغة المنحوت عليها حكايات من الصبر على الحرفة والشغف بالصبغة والألوان، ما تزال تدور قصة تستحق أن تروى عن مهنة تكافح الزمن وتأبى الاندثار. أتقن المصريون القدماء فن الصباغة وتركيب الألوان، تشهد بمهارتهم جدران المعابد التي ما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية منذ آلاف السنين، ورغم التطور والحداثة تكافح هذه المصبغة اليدوية للحفاظ على طريقة الصباغة القديمة، فهي مهنتهم الموروثة من الأجداد حتى وإن تجاوز الزمن حرفتهم العتيقة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
4: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: هذه مهمتنا،
3: نضعك في قلب الأحداث،
2: نتجاوز الحواجز
3: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
3: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
3: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
3: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
3: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: TRT عربي،
3: مع الإنسان أينما كان.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام. لفلسطين حق الاعتراف، ولغزة صوت لا يغيب، والعالم أكبر من خمس. رسائل حملها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى منبر الأمم المتحدة، مجددا الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن، ومن مخاطبة العالم إلى العلاقة مع إحدى أبرز قواه الفاعلة. نقرأ آفاق العلاقات بين أنقرة وواشنطن مع اقتراب مئويتها الدبلوماسية، ملفات نفتحها ومواقف نحلل أبعادها من عاصمة القرار التركي. فأهلا بكم من أنقرة.

0: من فلسطين حيث يختبر ضمير العالم إلى الأمم المتحدة حيث تختبر مسؤولياتها، نقل الرئيس رجب طيب أردوغان معاناة الفلسطينيين إلى المنبر الدولي، مجددا دعوته إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومذكرا بما يتجرعه أهالي غزة من معاناة. أبرز ما ورد في كلمة الرئيس أردوغان يجملها لنا زميل رؤوف جربي.
1: حضرت فلسطين مجددا في خطاب الرئيس أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة امتدادا للموقف الذي عبر عنه من المنبر الأممي على مدى سنوات. ووضع الرئيس أردوغان غزة في صدارة كلمته حيث وصفها بأكبر مقبرة للأطفال في العالم، مشيرا إلى التعنت الإسرائيلي الذي يماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، وداعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل وبدء إعادة الإعمار.
2: غزة اليوم ليست أكبر مقبرة للأطفال في العالم فحسب، بل هي أيضا المنطقة التي تسجل أعلى معدل لبتر الأطراف. وبعد وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بدعم من الرئيس ترامب وبدعم عدة دول بما فيها تركيا، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 1500 شخص. ورغم أن حماس وافقت على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام،

0: إن الحكومة الإسرائيلية لا تبدي استعدادا للانسحاب من غزة.
1: كما حذر الرئيس أردوغان من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، محذرا من تصاعد عنف المستوطنين والهجمات على الأماكن المقدسة، ومؤكدا أن حماية مسار حل الدولتين تتطلب وقف ممارسات إسرائيل. الرئيس أردوغان أشار إلى حرمان الوفد الفلسطيني للمرة الثانية من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ظل غياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أردوغان أن ذلك لا يعني غياب صوت فلسطين.
0: سنكون صوت دولة فلسطين الحرة ذات السيادة كما فعلنا العام الماضي لتعذر حضور الرئيس عباس شخصيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها.
1: بينما كانت كلمة الرئيس التركي تتناول حروبا وأزمات تمتد من غزة إلى إيران ولبنان وأوكرانيا، ظل الملف الفلسطيني محورا رئيسيا في خطابه، تأكيدا لموقف تركي يدعم تحقيق السلام الدائم عبر دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. رؤوف جربي، تيرت عربي، نيويورك.
2: ولمناقشة ملفاتنا في حلقة الليلة نرحب بضيفينا الكريمين، بداية الدكتور أويتون أورهان الخبير في العلاقات الدولية، مرحبا بكم دكتور، وكذلك البروفيسورة شواي نيلهان أتشيكالن أستاذة العلاقات الدولية في جامعة حج بيرام بأنقرة، مرحبا بك دكتورة. نبدأ مباشرة مع دكتور أويتون، ومدى أهمية استخدام منبر الأمم المتحدة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتأكيد على ضرورة العمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية، ما الأهمية التي تكمن في ذلك؟
3: عندما نرى في الأساس تركيا تقدم الدعم لقضية فلسطينية منذ فترات ماضية وطويلة جدا، حين كان رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء، ودائما تركيا عدا بعض الدول أيضا فأنا كانت منعزلة نوعا ما، ولكن المسار الذي بدأ بعد 7 أكتوبر وسياسات إسرائيل في المنطقة وسوريا وانتهاكها سيادة الكثير من الدول في المنطقة وخاصة المجازر في الجزة، في على الصعيد العالمي وبشكل تقليدي فالغرب كان يقدم الدعم في السابق، ولكن الرأي العام في أوروبا الآن شيئا فشيئا فقد تغير في رأيه، و أن أيضا فإن الانتقادات إزاء إسرائيل الآن بقت ليست منعزلة، وإنما الكثير من البلدان أيضا في العالم بدأت تعترف أو اعترفت بالذات لدولة فلسطين، عدا عدة من الدول فقط، الكثير من الدول أبدت أو أعلنت اعترافها لدولة فلسطين. ونرى بأن عندما يتكلم يلقي كلمة نتنياهو في الجمعية العامة فإن الكثير يتركون الصالة، وهذا عارض طبعا، والكثير من الوفود فإن تترك أو تركت بالفعل الجمعية العامة عندما ألقى الكلمة، وهذا طبعا مهم جدا لأن الرأي العام في كل البلدان بدأت تؤثر على أنظمتها وإدارتها، والآن إسرائيل للعزلة. فيما يتعلق بوضع تركيا لم يتغير من الماضي وحتى يومنا الحاضر، مثلما ذكر فخامة الرئيس أيضا يعني تركيا لا تعرض إسرائيل أو وجود إسرائيل، وفيما يتعلق بسياسة إسرائيل و مجازرها إزاء فلسطين وسياستها للمنطقة، في الحقيقة فأنها تعارض استقرار والرفاهية التي تريد تركيا بأن تكون مسيطرة في المنطقة، ولهذا السبب نرى بأن الرئيس أردوغان دائما يعلن ذلك، وهناك أيضا موقف مشترك إزاء إسرائيل والسياسات إسرائيل عدا بعض الدول فقط. فقط نرى بأن الزعماء يتجنبون من أن يكون صورهم بجانب

0: نتنياهو، الآن نحن على عتبة مرحلة جديدة.
1: دكتورة شعاي، إلى جانب ما تفضل به دكتور أويتون من استخدام الرئيس أردوغان لمنبر الأمم المتحدة للتعريف بهذه القضية وإعادة التأكيد على أولوياتها الآن في المرحلة الحالية بعد حرب الإبادة بطبيعة الحال، أيضا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هي تعتبر التجمع الدبلوماسي الأكبر على مستوى العالم من حيث حضور الرؤساء ورؤساء الحكومات وما إلى ذلك. العالم يعيش الآن حالة استقطاب في ظل الأزمات التي شرقا وغربا وفي أوروبا وفي آسيا وفي كل منطقة. أين أيضا تكمن الأهمية في طرح هذه القضية، قضية فلسطين الآن في ظل هذا الوضع وهذه الحالة من الاستقطاب الدولي؟
0: شكرا جزيلا. يعني دبلوماسية الرئيس أردوغان في الحقيقة أنا لا بأنها ليست من زاوية واحدة وإنما منذ فترة طويلة، فإنها سياسة تسير بالصبر، وأقول وخاصة الرئيس أردوغان من منبر الأمم المتحدة مثلما كان في السنوات الماضية. الآن نتذكر بأنه قد أعلن خارطة إسرائيل وخارطة فلسطين في نفس الوقت، وأيضا عكس المأساة التي نراها في غزة، وكلمته في هذه السنة نرى بأنه يجدد الثقة بالقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت فأنه يعكس ذلك وخصص 8 دقائق فقط للقضية الفلسطينية ومن منبر الأمم المتحدة، وقال بوضوح بأنه قال بأنه ليس هناك أي ستار بيننا وبين القضية الفلسطينية وفلسطين بالذات، وأنه ذكر بأن عدد الأطفال المبتورين هناك يعكس مدى الدراما الإنسانية التي تم أو نراها في هناك، وذكر في نفس الوقت ألقى أيضا شعر من أشهر الشاعرين الشعراء الأتراك، وقال أيضا بأن الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس، الكلمة هي كلمة أثر في نفوس الكثير. وفي نفس الوقت السنة الماضية وهذا العام أيضا، فموضوع وعنوان الاجتماع هذه السنة أيضا ممكن أن نقول بأن الرئيس أردوغان قد ألقى كلمة مشجعة جدا، وأيضا فإنه قال بأنه يتطلب أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، وفي نفس الوقت أيضا الآن في الفترة الأخيرة نرى بأن البلدان الغربية بدأت تعترف بدولة فلسطين، وفي كل سطر من هذه الكلمة كانت فيها دعم وخطوات عازمة في مجال دعم القضية الفلسطينية.
1: نعم دكتور أويتون، أيضا الرئيس أردوغان اللافت في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه خاطب ضمير العالم وركز على البعد الإنساني والأخلاقي للقضية الفلسطينية خلال هذه المرحلة وبعد حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة وما يجري من انتهاكات كذلك في الضفة الغربية. برأيك ما أهمية إثارة هذا البعد الأخلاقي والإنساني في هذه القضية؟
0: يعني ما حصل في غزة خاصة بعد 7 من أكتوبر من دون شك لا يمكن تغاضيها في ضمير كل إنسان، وفي الماضي كانت هناك أيضا نفس المسرح موجودة في غزة وفي الضفة الغربية أيضا، ولكن الإعلام التقليدي يجب أن يكون دور موجه من الإعلام في هذا الصدد، وفي الحقيقة في الفترات الماضية كانت لا تطرح هذه المواضيع وهذه الهجمات على بساط البحث أو جدول الأعمال العالم في غزة. يعني كانت هناك أحداث مؤسفة.

0: مئوية، والآن كل صاحب ضمير وصاحب أخلاق الآن بسبب الإعلام وما نشرته أجهزة الإعلام الآن أصبحت في الواجهة فيما يتعلق بإيصال المساعدات العالمية، وأيضا الجمعيات والمجتمع الدولي. أيضا نرى بأنه في جغرافيا صغيرة جدا ومساحة صغيرة جدا، والعالم على بعد آلاف الكيلومترات، والناس أيضا بدأوا يمدون يد العون إلى هناك، ولكن تنظرون بأن إسرائيل قد قطعت الشريان الرئيسي لعدم وصول هذه المساعدات. هذه هي السياسة التي تمارسها إسرائيل، وهذا أدى إلى جروح في قلوب الناس. حتى في أمريكا أيضا أكبر دعم يقدم لإسرائيل من أمريكا، ولكن أيضا رأينا بأن الرأي العام في إسرائيل في أمريكا أيضا قد أبدوا ردود فعلهم إزاء إسرائيل. الآن نرى بأنه في أمريكا أيضا، فإن حتى المسؤولين الكبار، حتى حسب ما راقبته أنا، حتى نائب الرئيس الأمريكي بدأ الآن ينتقد ويتهم إسرائيل، وكنا لم نشهد ذلك. الآن نرى شيئا فشيئا مثل هذه الأحداث، وهذا يؤدي أو يدل إلى التغيير الذي حصل في الرأي العام العالمي. والآن إسرائيل أصبحت عبئا على أمريكا، ولهذا السبب أن هذا العبء كيف يتم إدارته. والآن أمريكا تدرس هذا الموضوع، وفرنسا أيضا حتى ماكرون، فرنسا كانت متحالفة مع إسرائيل في الماضي، وماكرون الآن يوجه انتقادات لاذعة لنتنياهو. ومنذ البداية في الحقيقة تركيا حافظت على موقفها في هذا الصدد منذ البداية، وحتى الآن إسرائيل وما قامت به حتى من الناحية الإنسانية ومن الناحية القانونية أيضا لا يقبله أحد. مثلما ذكرنا هذا أدى إلى التغيير،
1: وكذلك هذا البعد الإنساني والأخلاقي هو البعد المشترك بين العالم كله على اختلاف ألوانه وأعراقه وأديانه ولغاته، وربما هذا ما أعناه الرئيس أردوغان من إثارة هذا البعد بالتحديد في هذه القضية. دكتورة شواي، تحدثت عن الاعترافات التي تمت بالدولة الفلسطينية خصوصا بعد حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2023. ما أهمية تجديد الرئيس أردوغان الدعوة إلى الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال منبر الأمم المتحدة؟
0: لأننا نحن الآن في فترة زمنية هامة جدا، وشاهدنا دوامة عنف، ويقال رغم ذلك فإنه في كل شيء خير، وسيلة خير قد تؤدي إلى ذلك، إلى الخير. ولأول مرة نرى بأن الرأي العام في الغرب بعد 7 أكتوبر، وخاصة في الفترة الأخيرة، فإن بريطانيا وبعض البلدان الأخرى هناك خطوات سجلوها ضد إسرائيل، وأيضا فإن رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا أيضا فقد أعلن قرارات جديدة، وفخامة الرئيس قد اجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني في نيويورك على هامش جماعات الأمم المتحدة. الآن يتم التحدث عن قضية فلسطينية بشكل واضح وبشكل علني، ونتنياهو في الحقيقة ألقى كلمة، وكان ليس هناك أي شخص في الجمعية العامة يصغي إليه، يستمع إليه. ولهذا السبب يعني هناك مكاسب في هذه المرحلة، ويتطلب الآن وهو الفترة الملائمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تقم بتع اعتراف بها. الآن يعني عدد قليل من الدول لم تعترف. يعني هناك طبعا شيء إلهام، حل الدولتين طبعا، وإن شاء الله قال بأننا سنرى دولة فلسطينية مستقلة. وفيما يتعلق بحل الدولتين والنظام واللاعبين هنا، مع ذلك

0: فأنه يجب أن يكون هناك أقاويل وهناك أعمال قوية جدا يتم تسييرها في هذا في هذه المرحلة. نحن في مرحلة حرجة، ولهذا السبب يجب أن لا نتراجع إلى الوراء، وأن قد لم يعلم الكثير، ولكن في الفترة الأخيرة بالنسبة لأسطول الصمود كان هناك الكثير من المتطوعين شاركوا في هذا الأسطول، ويعني موضوع قضية الفلسطينية قضية إنسانية، قضية تاريخية، قضية التاريخ بالفعل. ونداء فخامة الرئيس نداء هام جدا للغاية وحرج في هذه المرحلة الحرجة.
1: دكتور أويتون، إلى أي مدى برأيك بالفعل استطاع الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانتقال مما يمكن وصفه بخطاب إدارة الأزمات إلى تقديم الحل الجذري للقضية الفلسطينية واضحا أمام الجميع، إنهاء الاحتلال، رفع الحصار، إقامة دولة فلسطينية؟
0: هناك في المنطقة بعد 7 أكتوبر وكاستمرار لذلك والسياسات التوسعية والاحتلالية لإسرائيل، طبعا هناك الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مرحلة غير مستقرة جدا. هناك في نفس الوقت فرص، على سبيل المثال تم تحقيق ثورة في سوريا، عندما نرى بأن سوريا هي في قلب الشرق الأوسط، ومنذ فترة طويلة كانت سوريا بؤرة عدم الاستقرار في المنطقة، ولكن الآن هناك فرص جديدة. تركيا الآن ضد سياسات إسرائيل، تركيا الآن عبر سوريا لها رؤية جديدة فيما يتعلق بالاندماج الإقليمي، على سبيل المثال الخطوط اللوجستية، خطوط الطاقة، وفي نفس الوقت الاندماج والتكامل الاقتصادي. من جهة أخرى في مجال الأمن كحلف مكة على سبيل المثال، مثلما ترون هناك تعاون في مجال الأمن أيضا. والشيء الأهم مثلما ذكر وزير الخارجية حاكان فيدان فيما يتعلق بالتبني الإقليمي، يعني البلدان المنطقة يجتمعون مع بعضهم البعض ويجدون حلول لمشاكلهم بالذات، وإذا هذا التفاهم جديد. وفي الوقت الحاضر نرى بأن تفاهمات تتضارب مع بعضها البعض في المنطقة. تركيا الآن هنا في الإطار الذي ذكرته في التكامل الإقليمي، فإنها تواصل جهودها، هناك أدوات وآليات يمكن تشغيلها مع بلدان المنطقة. من جهة أخرى خاصة فيما يتعلق بسياسات إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم الدعم، فإن التماسات والاتصالات مع أمريكا في هذا الصدد ستكون مستمرة، ودور إسرائيل غير المستقر مثل زعزعة الأمن في سوريا أيضا يجب أن تكون على رأس الاتصالات مع الولايات المتحدة لتفاديها. وهنا طبعا من جهة أخرى إسرائيل تريد بأن تكون هناك سلطات ضعيفة، كلما تتشتت، كلما تكون دول ضعيفة في المنطقة هذا سيؤدي بأن تلعب إسرائيل دورها وبشكل سهل في المنطقة، ولهذا السبب فإنه يطلب بأن تكون هناك دول مركزية قوية وأن تكون هناك قدرات دولة قوية في المنطقة. بعد مرحلة الربيع العربي نرى بأن الدول المركزية إذا تضاعفت، نرى بأن منظمات الإرهابية قد وجدت لها بؤر وبدأت تتكاثر في هذه البؤر، وهذه المرحلة وعنصر هام طبعا يجب أن تعزيز قدرات الدولة المركزية. والآن نرى بأنه تتم تصفية المنظمات الإرهابية، وهذا أيضا من عقبات التي تراها إسرائيل أمامها. وفي نفس الوقت تكامل البلدان في المنطقة، لأنه الشيء الهام صد ذلك هجمات إسرائيل التوسعية، يجب أن لأن المشاكل التي توجد في المنطقة ممكن أن

0: تكون أيضا أو تسهل عمليات توسع لإسرائيل.
1: نعم دكتورة شواي، كلمة الرئيس أردوغان في الأمم المتحدة ترجمة للموقف التركي والجهود التركية المبذولة في سبيل الوصول إلى حل القضية الفلسطينية. الموقف التركي لا ينحصر فقط في التصريحات أو المواقف الرسمية، ولكن هناك تحركات على المستوى الإنساني والإغاثي وكذلك على المستوى القانوني. ما أبعاد الدور التركي في إطار التحركات القانونية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الإسرائيلي، سواء في المحكمة العدل الدولية، في محكمة الجنايات الدولية أو غيرها؟
0: تركيا في الوقت الحاضر وسياستها في المنطقة، سياستها مثل ما ذكرنا في مجال الدبلوماسي، فإنها تدافع حل الدولتين وتدافع ذلك في كل المحافل العالمية. ومن أهم المواد على جدول أعمال الرئيس أردوغان، ولهذا السبب وخلف الجهود الدبلوماسية نرى بأن هناك الزعامة لتركيا في هذا الصدد. وفي نفس الشيء الثاني هنا، ليس فقط في 7 أكتوبر، وإنما منذ فترة طويلة جدا تركيا تواصل، وهي من إحدى الدول الأكثر تقديم المساعدة، التي تقدم المساعدة لفلسطين. ونرى بأن الوضع الإنساني والدراما الإنسانية تتدهور وأكثر بكثير يوم بعد آخر، فيما يتعلق بالإمكانات الصحية والأمور الأساسية لا تتواجد. ولهذا السبب فإن الهلال الأحمر التركي والمؤسسات التركية الأخرى الآن تقوم بأعمالها وتلعب دورا تأثيرا كبيرا جدا، وأنها تقوم أو ترسل مساعدات وتلعب دور حرج هناك في تقديم هذه المساعدات. الشيء الثالث هنا في مجال القانوني أيضا تسجل خطوات هنا، مثلما تعلمون هناك دعوة مرفوعة من قبل جنوب أفريقيا، والدلائل التي وضعت فيما يتعلق من وكالة أناضول للأنباء ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية التي جمعت الأدلة أيضا، فقد تم طرحها وإرسالها للمرافعات. وفي نفس الوقت يعني كلها أمور مهمة جدا وستدون في التاريخ. وفي نفس الوقت فأن لا نعلم من الآن في أي فترة سيتم إنهاء هذه الدعوة، ولكن مثلما ذكر فخامة الرئيس فإن التاريخ سوف لا ينسى ما حصل هناك ووزارة الخارجية، وإنما فيما يتعلق بالأساليب الكلاسيكية الدبلوماسية طبعا ليس فقط وإنما بكل الوسائل، فإن تركيا تلعب الدور الكبير. وفي نفس الوقت تي آر تي عربي، قناة العربية في تي آر تي تلعب أيضا الدور الكبير وتبذل جهود في هذا الصدد، وأنتم أيضا، وأنا من هنا أقدم كل الشكر لكم لمجهوداتكم هذه. وتركيا بلد قوي لدعم قضية.
1: ننتقل إلى ملفنا الثاني في حلقة اليوم، وهو أيضا مرتبط بما ورد في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأمم المتحدة في أعمال الجمعية العامة في دورتها 81: عالم أكثر عدلا ممكن. دعوة تركية إلى إصلاح مجلس الأمن لتوسيع التمثيل والحد من احتكار الدول 5 دائمة العضوية للقرار الدولي.

0: إذن من المنبر الأممي ذاته يجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم وفق مبدأ العالم أكبر من خمس. المزيد في تقرير الزميل معاذ الهراس.
1: من شعار تردد لسنوات من على هذا المنبر إلى دعوة تركية أكثر وضوحا لإعادة صياغة قواعد النظام الدولي، العالم أكبر من خمسة عبارة جعلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عنوانا لرؤيته لإصلاح الأمم المتحدة، وكررها خلال خطابه في الجمعية العمومية للأمم.

0: الأمم المتحدة في دورتها 81.
1: لا يمكن لنظام تخضع فيه إرادة أكثر من 190 دولة لإرادة 5 دول فقط أن يكون عادلاً أو قادراً على ترسيخ الثقة. فالأمم المتحدة التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين باتت عاجزة عن أداء هذه المهمة، لذلك لابد من إصلاح مجلس الأمن وفق مبدأ العالم أكبر من 5.
0: لكن الطرح التركي هذه المرة يذهب أبعد من المطالبة بتوسيع التمثيل، فأردوغان دعا إلى وضع إلغاء امتياز النقد في صميم أي إصلاح لمجلس الأمن، مؤكدا أن إضافة أعضاء جدد يتمتعون بالامتياز ذاته لن تعالج أصل المشكلة، بل ستوسع دائرة الامتياز.
2: دعوة الرئيس أردوغان سيتابعها الطاقم الدبلوماسي التركي باقتراح كبير ومفصل، وعلى أمل أن تكون منطقة الشرق الأوسط ممثلة بدولة أو أكثر على الأقل دولها الإقليمية الكبيرة، ليكون مجلس الأمن أكثر تمثيلية لعالمنا المعاصر وأكثر تمثيلية أيضا للمناطق وللدول الإقليمية خاصة القوية منها وصاحبة النفوذ في الإقليم.
0: وتطرح أنقرة في هذا السياق تعزيز صلاحيات الجمعية العامة وزيادة مساءلة مجلس الأمن أمامها، وصولا إلى هيكل لا يقوم على العضوية الدائمة بل على أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لفترات محددة وبالتناوب، موقف تربطه تركيا بتعدد الأزمات والحروب التي كشفت محدودية النظام الحالي في الاستجابة لها، من غزة إلى أوكرانيا ومن السودان إلى أزمات أخرى حول العالم، مع التأكيد على دعم الأمن والاستقرار الدوليين. سنوات من رفع شعار العالم أكبر من 5، واليوم تضع تركيا أمام الأمم المتحدة تصورا أكثر تحديدا، إصلاح لا يوسع دائرة أصحاب الامتياز بل يعيد النظر في الامتياز نفسه وفي مقدمته حق النقد. معاذ الهراس، دارة عربي، من مقر الأمم المتحدة نيويورك.
3: إذن كما تابعنا مشاهدينا الكرام في هذا التقرير، دعوة تركية لإصلاح مجلس الأمن الدولي على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإلغاء حق النقد الفيتو. دكتور أويتون، دعوة الرئيس أردوغان لإصلاح الأمم المتحدة ليست وليدة اليوم، لكن منذ سنوات والرئيس أردوغان يرفع شعار العالم أكبر من 5 دول نتيجة فشل مجلس الأمن في حل كثير من الأزمات حول العالم، والسبب الأساس هو حق النقد الفيتو الممنوح ل5 دول فقط في هذا المجلس، هي الدول دائمة العضوية بطبيعة الحال. إلى أي مدى هذه الدعوة من الرئيس أردوغان الآن تعكس بالفعل موازين القوى الجديدة في النظام العالمي في القرن 21 وبعد أكثر من 80 عاما على إنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية؟
4: مثل ما تعلمون، مثل هذه المنظمات وكيفية تأسيسية بعد الحرب العالمية الأولى من أجل منع الحرب العالمية الثانية، ولكن اندلعت الحرب العالمية الثانية ومثل ما تعلمون، وبعد ذلك الآن مثل ما حصل في الحرب العالمية الثانية من أجل منع حرب عالمية وتأسيس السلام والاستقرار في العالم تم تأسيس هذه المنظمة. يعني ظروف الحرب العالمية الثانية وتم تأسيس هذه المنظمة حسب التوازن القوى في تلك الفترة، 5 بلدان لها قرارات، صاحب القرارات، تستطيع هذه البلدان بأن تستخدم حق الفيتو والنقد، يعني حسب توازن القوى بينها، ونظام كان بهذا الشكل منذ ذلك اليوم وحتى يوم الحاضر. طبعا من دون شك فأن كان هناك حرب باردة لفترة طويلة في العالم، ولكن بعد الحرب الباردة نرى بأن الأمم المتحدة لم تستطيع منع الكثير من الاشتباكات في العالم، وفيما يتعلق بالدراما الإنسانية أيضا فأنها فشلت وهناك حروب الآن، ولكن الآن نحن في الحقيقة في الحرب العالمية الثالثة، ونرى بأن البلدان القوية أيضا تلعب وهناك مسار غير مستقر، وإسرائيل في البداية أيضا فإنها

0: فإنه لم تستطيع هذه المنظمات بمنع إسرائيل خاصة. يعني الأمم المتحدة فقدت الآن قوتها وسيادتها، وأنها لم تستطع أو لم تكن مؤثرة، وهناك علامات استفهام في هذا الأمر. من جهة أخرى، فأن النظام العالمي يتغير ويتحول، وهناك قوى جديدة ظهرت مثل الصين على سبيل المثال، و عضو دائم، ولكن هناك قوى إقليمية مثل تركيا وخاصة البلدان، بعض البلدان الإسلامية. فعدم تمثيل هذه البلدان في داخل هذه البنية وعدم تمثيل الكثير من البلدان من هذا القبيل، فهذا يؤدي إلى عدم التوازن، وهناك شيء مجحف وغير عادل. ولهذا السبب في العلاقات العالمية الدولية فيجب إنشاء الأمم المتحدة حسب القوى المتوازنة الجديدة، مثل ما ذكرنا القوى الإقليمية. أوروبا تسير في الضعف، وهناك دول في أفريقيا والعالم الإسلامي وفي آسيا، فيتطلب بأن يتم تمثيل كل هذه المناطق في داخل الأمم المتحدة. من ناحية الإنسانية أيضا، فإن النظام الحالي خاصة فهذه البلدان، يعني نظام لا يمكن أن يبقى لإنصاف هذه البلدان التي ذكرناها. يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي، ونرى بأنها هذا النظام لم يجد أي حل، ورأينا ذلك بشكل واضح، ودليل لذلك ما يحصل في الشرق الأوسط.
1: استطرادا لما تحدث به دكتور أويتون، إلى أي مدى دكتور أشواي كشفت دعوة الرئيس أردوغان عوار مجلس الأمن الدولي وآليات اتخاذ القرار فيه، بحيث تحول إلى أداة تعطيل للعدالة الدولية بدل أن يكون مسؤولا عن صون وحماية السلم والأمن الدوليين؟
0: الرئيس أردوغان ونداءه في الأمم المتحدة، وأنه نادى العالم للمرة 16 من هذا المنبر، وقال بأنه ممكن بأن يكون هناك عالم عادل والعالم أكبر من خمسة، وأيضا فأنه دعا في نفس الوقت لإصلاح مجلس الأمن، حتى الكثير من الزعماء وخاصة الزعيم الأمريكي أيضا، فأنهم ذكروا بوضوح أيضا من هذا المنبر بأنه يتطلب بأن يكون هناك إصلاح للأمم المتحدة. الشيء الثاني لكلمته، نرى بأنه قد نقل طلبه نداءه في الإصلاح إلى المرحلة الثانية أيضا، وهناك اقتراح للإصلاح هناك في أفريقيا، نرى بأنه ليس هناك تمثيل صحيح هناك، وهو اليابان والبرازيل أيضا لديها بعض الصيغ جديدة، وهناك نقطة مشتركة لذلك. عندما نقول العالم أكبر من خمسة، إنهم يقولون يجب زيادة عدد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. يعني بعض البلدان تقول ممكن أن يكون العدد 15، أو ممكن رفع هذا الرقم إلى 25 دولة. ونرى بأن الرئيس أردوغان قد نقل نداءه الآن إلى المرحلة التالية، وفي نفس الوقت قال في مقاله في بلومبرغ أيضا، وتطرق إلى ذلك وبشكل واضح، وقال بأنه يجب إزالة إلغاء حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي مثل ما ذكرت قبل قليل. فأيضا أعتقد بأن الكثير من الدول ستستفيد أيضا عندما يتحقق ذلك، وأن من أجل أن يكون هناك عالم عادل وفي نفس الوقت، وهذا إصلاح عام جدا، وهذا شيء مميز. هناك حقيقة أيضا أخرى، وقال في مقاله في بلومبرغ أيضا، يعني هناك أيضا عدم تواجد الربط بين مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية. يعني هناك انقطاع بينهما. وبعد 7 أكتوبر نرى بأن الكثير من الدول أو أغلبية الدول في الجمعية العمومية قد ساندوا القضية الفلسطينية ونددوا وشجبوا إسرائيل، عدا دول قليلة فقط. يعني نرى بأن 5 دول فقط في مجلس الأمن فأنهم يتمتعون بحق الفيتو وأنهم يستطيعون استخدام هذا الحق لمنع أي قرار. والنقطة التي وصلنا إليها اليوم نرى بأن النظام العالمي الآن لا يسير بانتظام، ولهذا السبب فأن الرئيس أردوغان فتح نافذة جديدة من أجل القيام بإصلاح في مجلس الأمن الدولي. وأعتقد بأن موضوع الإصلاح سيتم مناقشته، ورغم أن لا نرى بعض البلدان، هذه البلدان طبعا لا تريد، ولكن نرى بأنه سيتم التغيير في المستقبل.
1: دكتور أويتون، كما تفضلت دكتورة شواي، الرئيس أردوغان لم يقف عند حد انتقاد آليات العمل وهيكلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وإنما قدم مقترحات للإصلاح وإعادة الهيكلة، منها كما تفضلت أيضا إلغاء حق النقد الفيتو، زيادة المشاركة وتوسيع مجلس الأمن الدولي بحيث يسع التنوع الجغرافي والديموغرافي على مستوى العالم، كذلك منح الجمعية العامة للأمم المتحدة بعض الصلاحيات لتكون مشاركة لمجلس الأمن الدولي في اتخاذ القرارات. كيف يمكن العمل من أجل الوصول إلى هذه الأهداف؟
0: من دون شك يعني يجب أن نكون واقعيين من أجل الوصول إلى هذه الأهداف. يجب أن يكون هناك تغيير في النظام العالمي مثل ما ذكرت قبل قليل. يعني المنظمات الدولية تأسست بعد تغيرات جذرية، و الآن في الوقت الحاضر نحن الآن نمر من مسار أو مرحلة التحول، ولكن التحول مستمر. الولايات المتحدة أيضا قوة كبيرة جدا، ولكنها ليست الوحيدة، هناك منافسين على سبيل المثال آسيا، أفريقيا، هناك قوة كبيرة جدا صاعدة. آسيا أيضا قوة صاعدة، تركيا قوة صاعدة في منطقتها وفي محيطها، وكلاعب مؤثر ولها حق الكلام أكثر. وأوروبا بعد الحربية الثانية كانوا مرتبطين بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الآن نرى من الناحية السياسية والعسكرية قد أوروبا هناك في ضعف في هذه النواحي. يعني النظام الجديد المؤلف، هذا النظام يحتاج إلى تغيير جديد. مثلما كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ مثلما ذكر الرئيس، العالم أكبر من 5، هذه نتيجة لهذا التغيير. لم نصل بعد إلى المرحلة الذي نريده، وروسيا في الحقيقة أيضا الآن روسيا تنتقد النظام العالمي، وهناك تشابه بين انتقادات تركيا وانتقادات الروسية في هذا الصدد. ولكن عندما نأتي إلى مجلس الأمن الدولي نرى بأن روسيا تستفيد من حقها الفيتو هناك، ولهذا السبب فقد لا تقدم الدعم الكامل الموضوع الذي نتحدث عنه. ولكن شيئا فشيئا بشكل متوازن، والتحول إلى دنيا ذات أقطاب متعددة، ممكن أن يكون هناك تحول وتغيير شامل، وقد يتطلب في الحقيقة بأن تكون هناك مأساة. وفي الحقيقة نحن نعيش هذه المأساة، وخاصة بسبب سياسات إسرائيل، وهذا ستجبر بأن تكون هناك تغيرات وانتهاكات السيادة وعدم كفاية الأمم المتحدة. أعتقد من طلبات من هذا القبيل ستزداد أكثر بكثير، والشعوب أيضا فإن الضمائر قد جرحت لدى الناس. فخامة الرئيس منذ 15 عاما يقول بأن العالم أكبر من 5، وهذا سيأتي على بساط البحث تماما.
1: ننتقل إلى الملف الأخير في هذه الحلقة. إذن كما شاهدنا مشاهدينا الكرام في الدعوة التي

صرحها الرئيس أردوغان من خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. إذن ننتقل إلى الملف الأخير في هذه الليلة.

0: بين أنقرة وواشنطن تعاون يتجاوز المصالح الثنائية إلى التعامل مع أزمات ذات تأثير إقليمي ودولي. تأثير العلاقة بين الرئيسين أردوغان وترامب يساهم في حل أزمات كبرى حول العالم في مواجهة تحديات تتطلب تقارباً بين الأطراف المؤثرة. فعلى مشارف القرن الثاني للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يعرب الرئيس أردوغان عن رغبته في أن تزداد الروابط القوية وقواعد التحالف بين تركيا والولايات المتحدة تماسكاً. ومن جهته يشدد الرئيس الأمريكي على أن التفاهم مع تركيا يعد مفتاح الاستقرار في المنطقة، كما تؤكد أنقرة أن العالم يمر بمنعطف تاريخي حاسم تتزايد فيه أهمية العلاقات بين البلدين.
1: الصراعات والحروب والأزمات التي نواجهها في منطقتنا والعالم تقتضي أن تكون تركيا والولايات المتحدة على تواصل وحوار وثيقين. بفضل حوارنا مع واشنطن نحقق نتائج إيجابية لبلدينا في العديد من القضايا وفي مقدمتها الشرق الأوسط. وأود أن أشدد على أنه لا يمكن أن نفصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية. فعلاقاتنا التجارية تأتي اليوم في مقدمة العوامل التي تدعم علاقاتنا السياسية وتسهم في تطويرها.
0: وتشهد العلاقة التركية الأمريكية حالياً زخماً قوياً، ما يترجم العلاقة الاستثنائية بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب. فهنا على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الأزمات الإقليمية، لم يتوانى الرئيس الأمريكي كعادته عن الإشادة بالرئيس أردوغان، مشيراً إلى الجهود المشتركة المبذولة منذ العام الماضي بشأن قطاع غزة والمساعي الرامية لإنهاء التصعيد. ومن جهته أشار رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى أن استمرار الحوار بين تركيا والولايات المتحدة في أصعب الفترات إنما يعكس المرونة الاستراتيجية للعلاقات بينهما، مؤكداً أهمية الحوار بين القادة والإرادة السياسية في تطوير العلاقات الثنائية، كما أن اقتراب العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة من إتمام عامها 100 يمثل فرصة لتقييم ما حققته الشراكة بين البلدين وما يمكن أن تحققه مستقبلاً في قرنها القادم.
2: إذن مشاهدين، علاقات جيدة تربط أنقرة بواشنطن مستفيدة من العلاقة الشخصية المتينة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب. دكتورة شوي، لو استعرضنا البعد التاريخي، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التركية الحديثة والولايات المتحدة الأمريكية عبر تبادل المذكرات في العام 1927، مرت بمراحل عديدة فيها توتر أحيانا، فيها أزمات أحيان أخرى، فيها تحالف، فيها كل ما يمكن أن يكون في العلاقات الدولية. كيف استفادت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة من العلاقة الشخصية بين الرئيس أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: مثلما ذكرتم، يعني ليست فترة سهلة، هناك تذبذبات في العلاقات بين فترة وأخرى، وخاصة في مراحل التاريخية الحرجة، ليس فقط علاقات ثنائية وإنما من ناحية إقليمية والعالمية أيضا لعبت دورا مهما جدا. وبعد تولي ترامب الرئاسة وخاصة منذ عام، نرى بأنك سرعة كبيرة جدا في العلاقات وتطور كبير في العلاقات، وخاصة فيما يتعلق بدبلوماسية الزعامة بين الرئيس أردوغان وترامب مستمرة وفي مستوى عال. والرئيس ترامب أيضا دائما يذكر ذلك أمام المجتمع الدولي، وفي الحقيقة هناك حوار من الصميم، فهذا طبعا يلعب دورا مهما في إزالة التوترات بين الطرفين. وهناك أيضا بعض المواضيع، مواضيع أمنية وطائرات F-35 وتطوير ساحات العمل في إطار الناتو. الرئيس أردوغان أيضا اجتمع هذا العام أيضا مع رجال الأعمال، وهناك هدف في التجارة بين تركيا وأمريكا بحجم

0: 100 مليار دولار، هذا ليس سهلاً طبعاً. وهناك أيضاً في شهر نوفمبر انتخابات فرعية في أمريكا، وهذا طبعاً من الأولوية الآن في الولايات المتحدة، ولكن العلاقات مستمرة، وأعتقد بأن هناك شيء جديد الآن، على سبيل المثال تعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا العالية بين البلدين. وأعتقد بأنه في الفترة المقبلة سنرى أيضاً بأن هناك ستكون هناك علاقات إيجابية لم نراها مسبقاً.
1: نعم دكتور أويتون، كيف استطاعت تلك العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا الصمود طوال قرن من الزمان رغم الأزمات التي مرت في بعض الأحيان؟ وكيف اعتمد الطرفان ما يمكن وصفه بديناميكية إدارة الأزمات بدلا من قطع العلاقات في وقت الأزمات؟
0: هناك الكثير من المواضيع تحدد العلاقات بين البلدين، وخاصة الأمن على سبيل المثال، يعني تحالف الناتو، وكانت هامة جدا كل هذه الأمور. تركيا في أمريكا وفي على الصعيد الأوروبي أيضا لعبت دورا مهما جدا في الجناح الجنوبي لحلف الناتو، والآن هناك تعاون في مجال الدفاع والأمن بين البلدين. على سبيل المثال في تلك الفترة أيضا كان هناك مكافحة الشيوعية والاتحاد السوفيتي، وفي خلال هذه الفترة أيضا كانت هناك أزمات بين البلدين. و تركيا لم تكن العضو الهادئ في داخل حلفها، على سبيل المثال ما حصل في قبرص، وأيضا فإن تركيا تعرضت لحصار أو عقوبات من الولايات المتحدة بسبب ما حصل في قبرص. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي هناك نظام عالمي جديد، وفي داخل هذا النظام نرى بأن تركيا في جغرافيتها الآن بدأت تشكل موقعها الذاتي الخارجي، والآن في بعض الأحيان بشكل مختلف عن ما حصل في الفترة الماضية، هذا أدى إلى انزعاج وأدى إلى بعض التوترات أو أزمات بين البلدين. ولكن نقطة الانكسار في العلاقات بين موضوع سوريا، وخاصة خلال الحرب الأهلية في سوريا، وأمريكا كانت تقدم الدعم لأحد فروع منظمة PKK الإرهابية هناك، وقست YPG. هذا أدى إلى ساحات أزمة بين البلدين، وكانت مشكلة. على سبيل المثال أيضا S-400 وفي نفس الوقت طائرات F-35، وأيضا العقوبات كلها ظهرت بسبب الأزمة في سرا. ولكن سوريا الآن خلقت فرصة كبيرة جدا، والآن تم تغاضي هذه الأزمات، ومع تولي ترامب الرئاسة في البلاد وبسبب دبلوماسية الزعامة نرى أيضا بأن علاقات الإيجابية بين البلدين تم اجتياز أزمة سوريا، وفي نفس الوقت الآن تم البدء باجتياز الأزمات. هل تم اجتيازها تماما؟ كلا. على سبيل المثال S-400 وفيما يتعلق ب F-35 يتم مناقشة كل هذه المواضيع، ولكن خاصة نرى الآن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تهتم بالصين وللشرق الأوسط ولما حولها. تركيا الآن بدأت تتحرك مع بلد متحالف مثل تركيا، وتريد أن تتعامل تركيا مع تركيا في هذا المجال. يعني تركيا في نفس الوقت حققت نجاحات كبيرة جدا في المنطقة، وهذا أدى إلى تسريع العلاقات بين البلدين. نعم هناك بعض المشاكل، ولكن أعتقد بأن فرص والإمكانات كثيرة الآن من أجل العمل معا مشتركا.
1: وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة من برنامجنا، أشكر ضيفينا جزيلا الدكتور أويتون أورهان الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا، والبروفيسورة شواي نيلهان أتشيكالن أستاذة العلاقات الدولية في جامعة حاجي بيرام بأنقرة، شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات

0: تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروح.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية وشهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات. طهران تهدد واشنطن بشن هجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز.

0: أهلا بكم. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية في رابع أيام عيد العروش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. هذا واقتحم عشرة المستوطنين بلدة بيتونيا غربي رام الله بحماية الجيش الإسرائيلي وأقاموا صلوات تلمودية بمناسبة ما يسمى بعيد العروش اليهودي. كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة المغير شرقي رام الله وأحرقوا مركبات وخطوا شعارات عنصرية. هذا واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير المسجد الإبراهيمي رفقة المستوطنين.
1: إلى قلب المدن الفلسطينية تزحف هجمات واقتحامات المستوطنين. هنا في بلدة بيتونيا التي تعد من أحياء مدينة رام الله وبالقرب من مقر السلطة الفلسطينية، اختار المستوطنون إقامة صلوات تلمودية واقتحام منطقة عين جريوت على وقع مخططات لإقامة طرق استيطانية جديدة تفصل حتى أحياء المدن عن بعضها. وليس بعيدا عن رام الله هاجم المستوطنون بلدة المغير شرقا واعتدوا على عائلة فلسطينية وأحرقوا أجزاء من منزل ومركبات وخطوا شعارات عنصرية تتوعد بالمزيد.
2: المستوطنين مهودين وبلشوا يحركوا السيارة وهودوا عند جيراننا، حركوا السيارة بدهم يكمونا من الأرض يرحلونا ويخوفونا، بس احنا ظلينا صامدين
3: طول حياتي. واحنا من يوم ما الله خلقنا واحنا نتعرض لهجمات، بس مش متل يوم بس من شهرين ودور جاي يوم.
1: اعتداءات المستوطنين تأتي على وقع فرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة تمثلت بعشرات الحواجز ونقاط التفتيش، ولا تستثنى منها الاقتحامات العسكرية.
4: يتخذ التصعيد في الضفة الغربية أشكالاً متنوعة، فما بين هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية

0: يقع الفلسطينيون تحت ضغط كبير وصولا لاقتحامات المساجد ودور العبادة.
1: ففي الخليل سيطر المستوطنون بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على كامل المسجد الإبراهيمي تحت غطاء إحياء فعاليات يوم عيد العرش اليهودي، واستباحوا البلدة القديمة وسط إجراءات أمنية وتعزيزات عسكرية.
2: يعني فعلا الاحتلال اليوم يجري بقوة في هذه الإجراءات ويسابق الزمن من أجل تهويد ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف. اليوم الاحتلال يوفر للمستوطنين كل شيء ويبيح للمستوطنين كل شيء من اقتحامات للحرم الإبراهيمي الشريف، التجرؤ على المكان العبادة على الحرم.
1: اقتحام غير مسبوق للمسجد الإبراهيمي سيستمر 3 أيام بالكامل، وسيحرم فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: كما أحرق مستوطنون إسرائيليون منزلين وعدة مركبات لعائلة فلسطينية في قرية جالوت جنوبي شرقي نابلس في اعتداء جاء بعد قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتوفير الحماية لعائلة طباسي التي أجبرت على ترك منزلها قبل أكثر من شهرين.
4: نحن في قرية جالوت، تحديدا في المنزل البديل لعائلة الطباسي الذي تسكنه منذ 67 يوما بعد أن أجبرهم المستوطنون على الخروج من منزلهم الأصلي وأحرقوه رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتوفير الحماية لهذه العائلة بالعودة إلى منزلها، إلا أن الجيش لم يتمكن من إرجاع العائلة وتنفيذ قرار المحكمة.
5: وصلنا البيت هجموا علينا المستوطنين أول إشي، وإحنا في البيت حركوا السيارة اللي تحت وردوا طلعوا علينا بدهم يضربونا، فالجيش حمانا ونزلنا الجيش يعني من كثر المستوطنين فوق 150 مستوطن، شعر الجيش إنه مش قادر يحمينا فإجا نزلنا وروحنا.
4: الصور التي وثقتها العائلة تشير إلى حجم الدمار الذي خلفه المستوطنون. صور أخرى من قرية المغير أيضا وثقت إحراق مستوطنين لمنازل وممتلكات بالتزامن مع ما جرى في قرية جالوت، ما يشير إلى تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. هذه أقرب نقطة على المنازل المحروقة يمكننا الوصول إليها، بعد ذلك يصبح الأمر خطيرا وممنوعا أصلا من قبل جيش الاحتلال. وبينما تروج الحكومة الإسرائيلية عن هذه الحوادث أنها حوادث استثنائية وأن عدد المستوطنين الذين ينفذونها قليل، يرى الفلسطينيون أن هذه الحوادث تتماشى تماما مع مخططات التهجير التي تتحدث عنها حكومة نتنياهو. مصعب الخطيب، تراتي عربي، من قرية جالوت جنوب شرق نابلس.
3: إلى ذلك، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بوجود مخطط إسرائيلي لإعادة فتح شارع 463 أمام المستوطنين، وقالت الهيئة إن ذلك يهدد بعزل 8 قرى وحيين، كما دفع 10,000 الفلسطينيين إلى طريق بديل مكتظ قرب مخيم الجلزون، مضيفة أن الشارع يمر وسط المنطقة الحضرية لرام الله والبيرة ويفصل شمالها عن جنوبها، مشيرة إلى أن الطريق لا يستوعب حركة المركبات الإضافية، كما ربطت المخططة بتغييرات أوسع في المحافظة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع وفق مصادر محلية. وقالت المصادر إن 2 استشهدا في جباليا شمالي القطاع و2 في قصف شقة سكنية بمدينة غزة، فيما استشهد شاب برصاص القوات الإسرائيلية في دير البلح، وسجلت إصابات أخرى في جباليا وخان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي على شمالي القطاع ووسطه. وشيع فلسطينيون في مخيم نصيرات في المنطقة الوسطى جثامين ورفات 43 شهيدا انتشلة من تحت أنقاض برج المهندسين بعد بقائها تحت ركام نحو 3 أعوام، وشارك ذوي الشهداء وحشود من الفلسطينيين في صلاة الجنازة ومراسم التشيع قبل مواراة الجثامين ورفات الثرى. وكانت طواقم الدفاع المدني قد بدأت هذا الشهر مرحلة جديدة من عمليات البحث تحت أنقاض برج المهندسين شرقي مخيم نصيرات بعد تعذر انتشال جثامين عدد كبير من الضحايا أثناء الحرب جراء نقص المعدات وصعوبة الوصول إليهم.

0: شيع عشرة الفلسطينيين جثمان عز الدين البيك قائد لواء شمال غزة في كتائب القسام، والذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف شارع النصر غربي مدينة غزة. يأتي اغتيال البيك ضمن سلسلة الاغتيالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام الماضي.
1: آلاف الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد عز الدين البيك، وهو القائد في كتائب القسام وبالتحديد قائد لواء شمالي قطاع غزة، والذي اغتيل في الليلة الماضية إثر غارة جوية استهدفت شقة في منطقة حي النصر غربية مدينة غزة. هذه المشاركة الجماهيرية الكبيرة بتشييع جثمان الشهيد البيك بعد استهدافه تأتي في ظل حالة الغضب الكبيرة التي تسود في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة على إثر عمليات الاغتيال المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. عز الدين البيك الذي شغل عدة مناصب في كتائب القسام، كان أبرزها منصب قائد الكتيبة الغربية في لواء الشمال، ومن ثم تولى ركن الاستخبارات في لواء شمال قطاع غزة قبل أن يتولى قيادة اللواء في نوفمبر من العام 2023 إثر استشهاد القائد العام للواء شمال قطاع غزة أحمد الغندور. في مثل هذه الأوقات تواصل إسرائيل عمليات القتل الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وأيضا قادة المقاومة، حيث يعتبر البيك هو ثالث قائد لواء يتم اغتياله منذ بداية شهر سبتمبر الحالي في القطاع بعد قادة لواءي رفح وخان يونس بداية هذا الشهر. وهذا يعكس السياسة الإسرائيلية التي تحاول أن تعرقل أي اتفاق أو وصول لعملية اتفاق تنهي الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: كما استشهد عدة فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة يوميا لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: ليل غزة كنهارها، شهداء وجرحى بينهم أطفال في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع في مشهد يعكس استمرار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. حيث تواصلت الهجمات الإسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينة غزة من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار، كما طالت هجمات أخرى مناطق شمال ووسط القطاع. وفي الأثناء نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف لمباني شرقية مدينة دير البلح. وفي سياق متصل، كثف جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة استهداف عناصر وقادة كتائب القسام. وخلال شهر سبتمبر الحالي اغتال الاحتلال الإسرائيلي عز الدين عبد العزيز البيك قائد لواء الشمال في كتائب القسام، وقائد لواء رفح نائل أبو عبيد، وقائد لواء خان يونس محمد اليازوري. وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن عمليات الاغتيال في قطاع غزة تهدف إلى ضرب قدرات حركة حماس في الطريق إلى تجريد الحركة من سلاحها، وقال إن قادة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف. ويتزامن ذلك مع إعلان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5147 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر عام 2025، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني، وحذر من كارثة وشيكة مع اقتراب فصل الشتاء. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتنصل بشكل تام من كافة التزاماته ويعمد إلى المضي في ممارساته الممنهجة التي فاقمت الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، محذرا من أن الواقع الإنساني والإغاثي في القطاع أصبح كارثيا. بينما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر عام 2023 إلى أكثر من 74 ألف شهيد، وتترجم أرقام الضحايا واستمرار الانتهاكات ما يعيش على وقعه قطاع غزة المحاصر من مآس تعد ولا

0: تحصى رحاب الحمروني تراتي عربي.
1: وفي الشأن اليمني دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد زيلي المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين المستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم. وقال زيلي أن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات، وأضاف أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد وفق قوله أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأدى التصعيد العسكري الأخير لزيادة معاناة مئات الآلاف من النازحين بالمخيمات. مراسلنا خليل المليكي زار مخيم السويداء في مأرب لرصد أوضاع العائلات اليمنية هناك.
2: أقف الآن في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب. هذا المخيم الذي تعيش فيه نحو 3100 أسرة نازحة بإجمالي 22630 فرداً، بعد سنوات من النزوح والحرب التي أبعدتهم عن مناطقهم وبيوتهم وحياتهم التي اعتادوها.
3: السكان في هذا المخيم لا يتحدثون عن أيام أو أسابيع من النزوح، بل عن سنوات طويلة أصبح فيها المخيم مكانا للإقامة، بينما تعد العودة إلى مناطقهم بالنسبة لكثير من الأسر أمرا ربما غير ممكن. طبيعة السكن الذي تعيش فيه الأسر بين الخيام والمساكن بسيطة، إذ يحاولون تدبير احتياجاتها اليومية في ظروف ليست سهلة، في ظل تحديات توفير احتياجات الغذاء والمياه والصحة والتعليم.
4: نازحين في مخيم السويداء، نازحين يعانون من عدم الغذاء والمأوى والماء والعلاء، هذه لا توجد يعني من عدم توفيرها.
3: وبالنسبة للأطفال الذين كبروا داخل المخيم، المكان بات جزءا من حياتهم اليومية، بعضهم ولد هنا وبعضهم أمضى سنوات طفولته في المخيم، بينما لا تزال أسرهم تنتظر الظروف التي تسمح لها بالعودة إلى مناطقها.
5: أعاني في المرض، أعاني في السكن، أعاني في كل شيء، في كل شيء أعاني في هذا المخيم. والله لا أملك منزل، لا أملك من حق المنظمة تغذية، لا أملك لأولادي حق مدارس، حق شيء، لا أملك ولا أي شيء.
3: ومع مرور سنوات النزوح لم تختفي الاحتياجات، بل تحولت حياة كثير من الأسر من انتظار قصير للعودة إلى واقع طويل يحتاج إلى مقومات حياة مستقرة وآمنة، ولكنها هنا تبدو غير ممكنة. خليل المليكي، تراتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
1: قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة مفادها أن واشنطن ستشن هجوما وشيكا. بدوره توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف باستهداف البنية التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد، وقال إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم. من جهته قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن اتفاق مليارات الدولارات على الصناعات أو إنفاقها على الصناعات العسكرية الأمريكية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم وفق تعبيره. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها.
6: الحرس أعد رسالة من 25 صفحة موجهة إلى الشعب الأمريكي، يشرح فيها أسباب الهجمات على إيران ودعم واشنطن لإسرائيل. الولايات المتحدة تنفذ حملات دعائية عبر 200 قناة تلفزيونية و100 محطة إذاعية، والرسالة تخاطب الشعب الأمريكي مباشرة باسم الحرس الثوري، وتتهم واشنطن بإعطاء الأولوية لإسرائيل على حساب الأمريكيين، كما أن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم. الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها، ومع ذلك تبلغ ميزانيتها الدفاعية 1.1 تريليون دولار. والتدخلات العسكرية الأمريكية في دول من بينها إيران وأفغانستان فشلت في تحقيق الأهداف التي سعت

0: إليها واشنطن.
1: وفي الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تتوقع ردا أمريكيا رسميا الثلاثاء بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وأضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا وناقشوها مع الجانب الإيراني وسيطرحون المسألة من جديد على الجانب الأمريكي ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران.
2: إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تتجه الأنظار وسط مساع للإبقاء على الاتصالات غير المباشرة مستمرة، فيما تبقى إعادة فتح مضيق هرمز إحدى أبرز العقود التي تعترض طريق التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. وفي أحدث التحركات عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتماعا جديدا مع الوسطاء القطريين لبحث أفكار تتعلق بشروط طهران وإمكانية التوصل إلى صيغة تتيح إعادة فتح مضيق هرمز. وأكد عراقجي أن الوسطاء سينقلون الأفكار الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.
3: اليوم عقد الوسطاء القطريون اجتماعا آخر معنا، ناقشنا أفكارا بشأن كيفية إيجاد سبيل لتلبية شروط إيران وكيف يمكن الوفاء بهذه الشروط. كانت لديهم بعض الأفكار واتفقنا على أن يطرحوا الأمر مجددا مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سيجري إبلاغنا بالرد النهائي من الأمريكيين.
2: تأتي هذه الاتصالات بعد طرح إيران مقترحاً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم مقابل رفع الحصار والقيود الأمريكية واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. لكن المقترح الإيراني اصطدم بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض قبل أيام الصيغة التي طرحتها طهران، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بالشروط الإيرانية المطروحة. ورغم الرفض الأمريكي لم تتوقف الاتصالات، إذ أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء، لكنها مساعي متعثرة ومتداخلة في هذه المفاوضات مع ملفات عدة من بينها العقوبات الأمريكية وتصدير النفط الإيراني والبرنامج النووي إلى جانب مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تتمسك طهران بربط فتح المضيق بتلبية مطالبها، تسعى واشنطن إلى الحصول على تنازلات إيرانية لتبقى المرحلة المقبلة اختبارا حاسما لمدى قدرة الوسطاء على تضييق هوة الخلاف وتحويل الاتصالات الحالية إلى تفاهم يفتح الطريق أمام إنهاء حرب يتخوف الجميع من تبعاتها خاصة على الاقتصاد العالمي. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: قال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي صباح النعمان أن 30 من سبتمبر هو اليوم الأخير لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وإنهاء عملية العزم الصلب.
4: سبتمبر هو آخر يوم لانتهاء مهمة التحالف الدولي وإغلاق مقر التحالف الدولي في العراق وانتهاء عملية العزم الصلب، وستغادر القوات الأجنبية وآخر جندي من التحالف سيغادر ب 30 سبتمبر، وبذلك تعود السيادة الكاملة للعراق، والقوات الأمنية هي جاهزة بأعلى المستويات للقيام بمهمتها في حفظ الأمن القومي العراقي.
1: قال حاكم منطقة سومي شمال أوكرانيا إن قنابل روسية استهدفت مدرسة في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال، وأضاف أن المعلمين ومسؤولي المدرسة تمكنوا من إجلاء نحو 100 شخص إلى ملجأ، فيما لحقت أضرار بمنازل مجاورة. وأفاد الجيش الروسي في وقت سابق بأنه سعى لإنشاء منطقة عازلة في المدن الواقعة ضمن هذه المنطقة على الحدود الروسية. في المقابل أجرى مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيريل ديمترييف محادثات وصفت بالبناءة مع مسؤولين أمريكيين تناولت سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مسؤول أمريكي أن المباحثات ناقشت أيضا إمكانية إطلاق مبادرة مشتركة بين واشنطن وموسكو في مجال الطاقة خلال مرحلة ما بعد الحرب. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متانة أسواق رأس المال التركية وقوة أساساتها، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في الصناديق تظل محدودة ولا تشكل خطرا على النظام المالي. يأتي ذلك بعد قرار مجلس أسواق رأس المال تصفية 131 صندوقا لسبع شركات لإدارة المحافظ عقب رصد تحركات

0: غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق في بورصة إسطنبول.
1: نتابع عن كثب التطورات في أسواق رأس المال لدينا، وأود التذكير هنا بالحقيقة التالية: تركيا اليوم تمتلك حجما اقتصاديا يقترب من تريليوني دولار، والنظام المالي لتركيا قوي، والمشكلة الحالية حدثت في جزء محدود جدا من سوق الصناديق. لا يوجد أي خطر يسري إلى نظامنا المالي. سوق رأس المال التركي قوية وأسسها متينة، وتمتلك القدرة الكاملة لتجاوز هذا الاختبار بكل سهولة.
0: كما أضاف رئيس أردوغان أن السلطات التركية تواصل إجراءاتها لمعالجة تداعيات القضية بالتزامن مع التحقيق في شبهات التلاعب وتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر بعض الصناديق والأسهم، ودعا إلى محاسبة كل من تثبت مخالفته لقواعد التداول في البورصة.
1: نتحرك بحذر شديد تفرضه طبيعة أسواق رأس المال، وتجري متابعة وتصفية الصناديق المغلقة بدقة بالغة، كما تجري التحقيقات اللازمة بحق من حققوا مكاسب غير مشروعة عبر التلاعب بالصناديق أو الأسهم، وكل من يثبت تورطه في أعمال مخلة بالسوق عبر الصناديق سيحاسب أمام القانون، والأمر الحاسم الآخر هو منع تكرار حدوث مشكلة مماثلة.
0: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. وقال بلاغ لوزارة القصور الملكية إن تعيينه جاء خلال استقبال المنصوري منسقتا القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في القصر الملكي بالرباط بمقتضى الفصل 47 من الدستور. تحظى تركيا بإقبال متزايد من التونسيين خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، مستفيدة من تنوع عروضها وسهولة السفر إليها. ومع اتساع الطلب تكثف وكالات السفر برامجها لمواكبة هذا الإقبال في سوق تتنافس على استقطاب المسافرين وتلبية طموحاتهم.
2: شغف دائم بالمطبخ والسياحة يدفع الشيف جيهان للتردد على تركيا باستمرار، ليصبح سفرها إليها رحلة استكشاف بين فعاليات وتجارب تضيف إلى مسارها المهني وتثري ذاكرتها ووجدانها.
3: أنا اليوم جيت باش نقص كيما العادة تذكرة باش نمشي لتركيا، وخليني نقولكم اللي أنا تركيا قد ما نمشي لها ما نشبعش منها، مشيت لها يمكن أكثر من 40 مرة. نحبها تركيا على خاطر قد ما تمشي لها، أني قلت لك هي حضارة كبيرة، تاريخ كبير، باش تلقى معالم تاريخية، يعني بالحق ثقافة ياسر ياسر كبيرة.
2: وفي سوق السفر التونسية تحافظ الوجهة التركية على حضورها القوية، إذ تؤكد السيدة أسماء أن أكثر من 70% من الحجوزات في وكالتها تتجه نحو تركيا، مقارنة ببقية الوجهات لعدة عوامل سياحية وثقافية.
4: اليوم تركيا تمثل يعني أكثر وجهة سياحية مطلوبة عنا في المكتب، مش ما نقولوش أول وجهة سياحية مطلوبة عنا، وهذا الكل لما يميز تركيا من تنوعات موجودة ممكن أنها تلبي رغبات الحرفاء على اختلافهم.
2: ويظهر هذا الإقبال في نشاط أكثر من 1400 وكالة سفر في تونس، أغلبها يدرج تركيا وجهة سياحية أولى، فيما يواكب هذا الإقبال حضور متواصل للخطوط الجوية التركية منذ أكثر من 4 عقود بثلاث رحلات يومياً.
5: نعمل على دعم العديد من الأنشطة ولا سيما الأنشطة التجارية، وقد أطلقنا بعد تأسيس غرفة التجارة التونسية التركية أجندة واسعة من مجالات التعاون المتبادل. أما ثقافيا فاستقبلنا عددا كبيرا من الفنانين الأتراك في تونس، إلى جانب تنظيم أنشطة في مجال التعليم، وهذا ما ساهم كثيرا في إعادة حضور تركيا إلى الواجهة في تونس.
2: سجل عدد الزائرين التونسيين إلى تركيا نموا ملحوظا في السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة، ليبلغ نحو 160,000 خلال العام الماضي.
6: تعد تركيا لكثير من التونسيين أكثر من وجهة سياحية موسمية، إذ أصبحت وجهة يقصدونها على مدار العام، لتنتقل المنافسة بين وكالات الأسفار إلى مستوى آخر عنوانه تنويع البرامج وتطوير الخدمات بما يلائم تطلعات المسافرين ويواكب زخم هذه الوجهة. رحمة صياري، تريتي عربي، تونس.
0: نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وشهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات. طهران تهدد واشنطن بشن هجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
7: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
8: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
9: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد، ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
6: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
10: إلى قلب الحدث.
11: إلى قلب الحدث،
12: نبحث عن الحقيقة
13: من مصدرها وننقلها كما هي
14: بلا تردد.
15: وننقلها كما هي بلا تردد.
16: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
17: بل نعيشه في الميدان.
18: نقترب من التفاصيل
19: ونكشف الحقيقة
20: ونأخذ المشاهد معنا
21: إلى قلب الحدث.
22: نقف مع الإنسان
23: أينما كان.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن رحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. الرئيس أردوغان يؤكد متانة أسواق رأس المال التركية واستقرار وجدارة النظام المالي. الحرب تدفع قطاع السياحة في الشرق الأوسط للتراجع ب 22% خلال النصف الأول من العام.

0: أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان متانة أسواق رأس المال التركية وقوة أساساتها، مشددا على أن التطورات الأخيرة في الصناديق تظل محدودة ولا تشكل خطرا على النظام المالي. يأتي ذلك بعد قرار مجلس أسواق رأس المال تصفية 131 صندوقا تابعا لسبع شركات لإدارة المحافظ عقب رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق في بورصة إسطنبول.
1: نتابع عن كثب التطورات في أسواق رأس المال لدينا، وأود التذكير هنا بالحقيقة التالية: تركيا اليوم تمتلك حجما اقتصاديا يقترب من تريليوني دولار، والنظام المالي لتركيا قوي، والمشكلة الحالية حدثت في جزء محدود جدا من سوق الصناديق. لا يوجد أي خطر يسري إلى نظامنا المالي. سوق رأس المال التركي قوية وأسسها متينة، وتمتلك القدرة الكاملة لتجاوز هذا الاختبار بكل سهولة.
0: وأضاف أردوغان أن السلطات التركية تواصل إجراءاتها لمعالجة تداعيات القضية بالتزامن مع التحقيق في شبهات التلاعب وتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر بعض الصناديق والأسهم، مشددا على محاسبة كل من تثبت مخالفته لقواعد التداول في البورصة.

0: نتحرك بحذر شديد تفرضه طبيعة أسواق رأس المال، وتجري متابعة وتصفية الصناديق المغلقة بدقة بالغة، كما تجري التحقيقات اللازمة بحق من حققوا مكاسب غير مشروعة عبر التلاعب بالصناديق أو الأسهم، وكل من يثبت تورطه في أعمال مخلة بالسوق عبر الصناديق سيحاسب أمام القانون، والأمر الحاسم الآخر هو منع تكرار حدوث مشكلة مماثلة.
1: نقاشا لهذا الموضوع معنا من اسطنبول رئيس قسم الدراسات وأبحاث السوق في ألجي كابيتال المستشار سعود الرحبي. نرحب بك أستاذ سعود معنا. أبدأ معك بتأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على متانة وقوة أسواق رأس المال التركية، ما ملامح هذه المتانة من منظور مالي؟
2: حياتي، مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد أسواق المال التركية هي تعتبر من كبريات إذا صح التعبير أسواق المال العالمية وليس فقط الإقليمية، وبالتالي هي لديها عمق إذا صح التعبير مالي ضخم، لديها عمق بالسيولة. بورصة اسطنبول حقيقة أو الأسواق المالية التركية هي تتكئ على قطاعات متنوعة، قطاعات ضخمة، سواء كنا نتكلم عن القطاع المصرفي، نتكلم عن صناعة الطيران، عن قطاعات التجزئة، عن قطاعات الإنشاءات، عن قطاعات الدواء، وبالتالي هي تتكئ على مجموعة هائلة من القطاعات ذات العمق المالي الكبير جدا، وبالتالي السيولة هي متجذرة في الأسواق المالية التركية، وهذا يبعث بالتأكيد برسالة طمأنة للمستثمرين من أن أي تراجعات أو أي اضطرابات وإن حدثت في بورصة اسطنبول ولكنها تبقى ضمن الحدود المعقولة وتبقى ضمن السيطرة إذا صح التعبير، وهذا ما شهدناه فعليا. نحن في أزمة صناديق الاستثمار الأخيرة نحن شهدنا صرامة بالهيئة الرقابية المالية التركية، شهدنا صرامة بقوة هيئة أوراق المال التركية، وبالتالي هذا مؤشر إلى أن الأمور مضبوطة بشكل كبير جدا، وهذه حقيقة. أنا لا أتكلم هنا من محض فراغ، ولكن الحقيقة تقول أننا أمام سوق مالية عميقة جدا تتكئ على الكثير من القطاعات، وأمام هيئة مالية رقابية خاصة بالأوراق المالية قوية جدا تتخذ الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب.
1: طيب، إذا ما أردنا أن نفصل قليلا في الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المعنية، كيف يمكن أن تحمي هذه الإجراءات استقرار البورصة التركية؟
2: يعني الحماية واضحة فعليا، ولكن قبل أن أتطرق لموضوع الحماية أود التنويه إلى نقطة جدا مهمة، ألا وهي أن هذه الأزمات هي تحدث بشكل دائم إذا صح التعبير في مختلف البورصات والأسواق المالية حول العالم. يعني تركيا ليست بمنأى عن باقي العالم، تركيا مثلها مثل أي سوق مالي عالمي كبير ضخم له عمق في السيولة، وارد أن تحدث في هذه التجاوزات، وارد أن يحدث في خلل في عمليات المضاربات، وارد أن يحدث في بعض التجاوزات من قبل صناديق الاستثمار تحديدا التي تعتبر هي أكثر قطاع ممكن أن يحدث فيه تجاوزات، وبالتالي تركيا ليست الدولة الوحيدة في العالم التي يحدث هناك بعض الخلل في أسواق المالية. قبل ذلك أنا أتكلم عن السنوات القريبة إذا صح التعبير، لدينا أزمة صناديق التجزئة في بريطانيا، أيضا أزمة صناديق التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية. صناديق التجزئة في بريطانيا أزمتها كانت بحوالي أو تقريبا في عام 2019 على ما أذكر. أزمة صناديق التجزئة والرهن العقاري في أمريكا أيضا كانت بحوالي تقريبا في عام 2020. أيضا هناك أزمة أخرى شهدتها الأسواق المالية الأمريكية أيضا تقريبا بعام 2022. أنا أتكلم على التواريخ القريبة، فما بالنا بالتواريخ البعيدة، وبالتالي هذه الأزمات هي أزمات واردة جدا تحدث بشكل دائم في الأسواق المالية، ولكن هذه الأزمات هي بحد ذاتها تعتبر اختبار إذا صح التعبير لهيئة الأوراق المالية و السلع في كل دولة، ولمدى متانة وقوة البورصة الرسمية ومدى عمق هذه ومدى عمق السيولة إذا صح التعبير في هذه البورصات، وبالتالي الأداء الذي أظهرته هيئة الأوراق المالية التركية يظهر بشكل واضح وجلي أن هناك كنترول إذا صح التعبير قوي جدا على البورصة، وهناك دائما خطط جاهزة لمواجهة أي إشكال من هذه الإشكالات. هل أعتقد أن الرسائل كما ذكرت حضرتك الموجهة ممكن تكون للمستثمرين، أو كيف إذا صح التعبير أن نحمي بعض الإجراءات أو ممكن نتخذ بعض الإجراءات التي تحمي إذا صح التعبير المستثمرين وتحمي

0: البورصه بشكل عام. انا من خلال متابعتي للاجراءات اللي اتخذتها هيئه الاوراق الماليه التركيه لاحظت ان هناك تم عزل اذا صح التعبير للمخاطر، بمعنى اخر تم عزل هذه الصناديق التي حدث فيها التلاعب، وتم عزل ايضا بعض الصناديق التي يتوقع انها ايضا قد يكون حدث فيها تلاعب وان لم يكن ظهر، وبالتالي تم عزل المخاطر بشكل كامل عن جسد البورصه الرئيسي، وهذا بحد ذاته يعتبر اشاره طمأنه. انا عندما اعزل المخاطر اعزل التاثيرات، بالتالي عزلي للصناديق ليس هو عزل للمخاطر وانما عزل للتاثيرات، لانه بقاء هذه الصناديق ووجودها داخل او ارتباطاتها داخل الاسواق الماليه داخل الاوراق الماليه هذا يعني ان تاثيرها سيبقى على هذه الاوراق وان كان بشكل محدود.
1: تاثيرها سيبقى وكذلك سيضعف من ثقه المستثمرين، كذلك هناك توجه ونيه تركيه على العمل على لوائح جديده لتطوير اسواق راس المال، وهنا نتساءل عن المعايير الاهم التي يجب مراعاتها لمنع التلاعب ورفع كذلك كفاءه السوق.
0: يعني أعتقد أهو أهم معيار بتقديري هو تشديد عدم مطابقة السيولة. في عندي أنا بعض القواعد التي ممكن أن تؤدي لمطابقة السيولة بشكل دقيق جدا، وهذا حسب قراءتي للموقف وقراءتي للمشهد وبناء على التقارير التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية التركية، فهي بصدد تشديد القواعد الضابطة لمطابقة السيولة. أيضا سيكون هناك مراقبة أكثر من خلال خوارزميات التداول للأسهم التي يتم إعادة تدويرها، وخاصة أسهم الشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي من خلالها يحدث التلاعب عادة في دول العالم جميعها وليس فقط في تركيا، وبالتالي تطوير أنظمة وخوارزميات التداول التي من شأنها أن تكشف الأسهم التي يتم إعادة تدويرها، بمعنى أن يكون شراءها داخلي بين الصناديق الاستثمارية من دون أن يكون هناك إذا صح التعبير أسباب حقيقية تدفع لصعود هذه الأسهم، وبالتالي أعتقد مطابقة السيولة مع تطوير أنظمة خوارزميات التداول لمنع إعادة التدوير هذا كفيل بحد ذاته بأن يقلل وبشكل كبير جدا من أي خلل ممكن أن تحدثه صناديق الاستثمار في المستقبل.
1: بالحديث على السيولة أستاذ سعود وهذه أو هذا التصدي للممارسات المخلة بقواعد التداول، كيف يمكن أن يساهم في إعادة توجيه هذه السيولة نحو الشركات ذات الأساسيات المالية القوية برأيك؟
0: يعني أعتقد نحن بنكون أمام فرز إذا صح التعبير طبيعي بين الفقاعة وبين الحقيقة. دائما في أسواق الأسهم أسواق الأوراق المالية عامة يوجد شيء اسمه فقاعة ويوجد شيء اسمه حقيقة، بمعنى يوجد شيء اسمه سعر الفقاعة ويوجد شيء اسمه سعر الحقيقة. دور الهيئات الرقابية يكون بأنها تمنع قدر الإمكان حدوث فقاعات، وهذا ما نشهده فعليا حاليا من دور اتخذته هيئة الأوراق المالية. أيضا عقلانية التسعير بالسوقية العاملة مرتبطين ببعض إذا صح التعبير، عقلانية التسعير بالسوق تمنع حدوث الفقاعات، وحتى نصل إلى عقلانية التسعير في السوق ونصل إلى أسعار حقيقية ارتفاعات منطقية في أسعار الأسهم يجب أن يكون لدينا أنظمة هذا، يعني فعليا هذه العوامل تعيدنا إذا صح التعبير للسؤال السابق أنه يجب أن يكون لدينا أنظمة تداول رقمية وخوارزميات تداول تمنع إعادة التدوير للأسهم، وبالتالي هذا يحفظ بشكل كبير جدا الأسعار الحقيقية للأسهم ويمنع حدوث الفقاعات بنسبة كبيرة.
1: دائما في إطار الحديث عن هذه الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المعنية في تركيا وعلى المدى البعيد إن صح القول، كيف يمكن أن تدعم هذه الإجراءات الجاذبية الاستثمارية لبورصة إسطنبول؟
0: هذه تدعم بنسبة كبيرة جدا فعليا تطوير أنظمة التداول، تطوير خوارزميات التداول لمنع إعادة التدوير للأسهم، وأيضا مراقبة الأسعار وتطوير أنظمة التداول لمنع حدوث أي فقاعات يعني مؤثرة بشكل سلبي، هذا يعني أنني أمام هيئات رقابية صارمة، هيئات رقابية مراقبة بشكل كبير جدا، وبنفس الوقت هذه الهيئات برغم من صرامتها إلا أنها هيئة مالية سلسة نوعا ما في التعامل، وبالتالي هذا يزيد من جاذبية رأس المال ليس فقط الداخلي وإنما أيضا رأس المال الأجنبي. رأس المال الأجنبي هو صح يسعى للربح ولكنه يخشى دائما من فقاعات الأسهم. أنا ذكرت أن ما حدث فعليا في بورصة إسطنبول هو أمر يحدث بشكل دائم في جميع بورصات العالم، لذلك هو أمر عادي بالنسبة لأننا نحن كمراقبين وكمحللين أسواق ماليين لأننا معتادون عليه. وهنا يأتي دور الهيئات الرقابية المالية. الآن الإجراءات التي تتخذها الهيئات الرقابية

0: ما حدث من ضرر هو خاص في صناديق الاستثمار وبعض الشركات الناشئة، ولم يأتي على الشركات العملاقة أو على الشركات ذات العمق والتي تشكل العمق الحقيقي لبورصة اسطنبول.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من اسطنبول رئيس قسم الدراسات وأبحاث السوق في أرجي كابيتال المستشار سعود الرحبي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه تراجع حاد لقطاع السياحة في الشرق الأوسط بسبب الحرب.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم من جديد. حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليارا و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام بعد استقبالها 25 مليون و759 ألف سائح في وقت تراجع فيه عدد السياح الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 22% تحت ضغط التوترات الإقليمية واضطراب حركة الطيران وارتفاع تكاليف السفر.
1: 22% نسبة تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام في أسوأ أداء بين مناطق العالم وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. فالحرب التي اندلعت أواخر فبراير وامتدت آثارها إلى حركة الطيران وأغلقت مجالات جوية بين عدد من دول المنطقة والعالم وألغت آلاف الرحلات واضطرت الطائرات إلى سلوك مسارات أطول وأكثر استهلاكاً للوقود. ومع بدء انحسار الاضطرابات خلال مايو ويونيو الماضيين ظلت عودة المسافرين متفاوتة وسط مخاوف أمنية وارتفاع في أسعار التذاكر. وفي مطار دبي الدولي أحد أبرز مراكز الطيران في المنطقة هوى عدد المسافرين ب 31.3% إلى 31.5 مليون مسافر خلال 6 أشهر منذ مطلع العام. وخلال موسم الحج ارتفعت أسعار التذاكر إلى السعودية من أسواق رئيسة بينها مصر وباكستان والهند بنسب تراوحت بين 20 و40%، وضغطت أسعار الوقود على شركات الطيران داخل المنطقة وخارجها. ويقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي ارتفاع تكلفة وقود الشركات بنحو 40% هذا العام لتصل إلى 350 مليار دولار. وعلى مستوى العالم بلغ عدد السياح الدوليين نحو 690 مليونا في النصف الأول بزيادة 3 ملايين فقط عن المدة ذاتها من العام الماضي، وتباطأ النمو إلى 4%، إذ تحول زيادة الوافدين ب 2% خلال الربع الأول إلى تراجع ب 1% خلال الربع الثاني. وتتباين حدة تراجع السياحة في الشرق الأوسط مقارنة مع وجهات عالمية رئيسة، حيث نمت السياحة 4% في أفريقيا و3% في أوروبا و2% في الأمريكيتين و1% في آسيا والمحيط الهادئ. ومع ارتفاع تكاليف السفر وضعف زخم القطاع خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو أعداد السياح الدوليين هذا العام إلى ما بين 1 و2% بعدما كانت تتوقع نموا بين 3 و4% مطلع العام.
0: معنا من بيروت الخبيرة الاقتصادية سابين عويس. نرحب بك يا أستاذة سابين. معنا نبدأ معك الحديث بهذه النسبة الخاصة بتراجع عدد سياح الوافدين إلى منطقة الشرق الأوسط، لكن فعليا إلى أي حد تعكس هذه النسبة تأخر وتراجع في الإيرادات السياحية بالمنطقة؟
2: مرحبا بك وبمشاهدين القناة الكرام. يعني اليوم يجب أن نميز بين تراجع عدد الوافدين وبين تراجع الإنفاق السياحي. هو إذا ممكن القول المؤشر الحقيقي للتراجع هو بتراجع

0: الإنفاق السياحي وليس بعدد الوافدين. أكيد عدد الوافدين له تأثيره له، ولكن جزئية نسبية مقارنة مع الإنفاق. لماذا؟ لأنه يمكن أن نتحدث عن 1 مليون سائح دخلوا وأنفقوا لنقل $100,000، ونتحدث عن العدد بالنصف ولكن يكون الإنفاق مضاعف. لذلك هو الأهمية هي القدرة الشرائية لدى السائح في الإنفاق في الدول التي يقصدها. ولكن هذا لا يعني أيضا أنه التراجع هو يعني انعكاس واضح للوضع المضطرب في المنطقة الذي جعل السائح يغير وجهة سفره ويتوجه نحو دول يعتبرها أكثر أمانا وربما أكثر استقرارا وأكثر ثباتا من أنها قد لا تتعرض في المستقبل إلى انعكاسات الحرب. لأنه كما تعلمين يعني اليوم عندما ننظر إلى دول المنطقة كان بالأول يعني محصورة المناطق التي كانت عرضة. عم بتحدث قبل يعني كنا نتحدث لبنان، لبنان، سوريا، غزة. اليوم بعد الحرب الإقليمية مع افتتاح المواجهة واستمرارها بين الولايات المتحدة وإيران دخلت دول الخليج على الخط. رأينا استهدافات كبيرة لدبي، للإمارات، للكويت، للسعودية، حتى للبحرين. يعني وهذه الاضطرابات أو الاستهدافات تتفاوت نسبة ارتفاعها أو انخفاضها بحسب الأجواء المرافقة في المفاوضات يعني الأمريكية الإيرانية. يعني عندما يكون هناك جولة مفاوضات أو مواقف تصعيدية نرى الاضطراب الأمني تعود المسيرات والاستهدافات. ولكن هذا على المدى الطويل يترك انعكاس عند السائح، لأنه هيدي عوامل أمنية نفسية. يعني اليوم أنا كسائحة،
1: لكن أستاذة سابين، تأثير الحرب في الشرق الأوسط كان واضح سواء من خلال توقف المطارات، من خلال إلغاء العديد من الرحلات السياحية. حتى إذا ما تحدثنا عن قطاع الطاقة كان هناك ارتفاع كبير في أسعار وقود الطائرات.
0: صح طبعا، ما هو هيدا الموضوع. لماذا تحدثت أنا في بداية كلامي عن الإنفاق، إنفاق السياحي؟ لأنه اليوم مع ارتفاع أسعار البترول ارتفعت أسعار التذاكر. يعني اليوم الطائرات أو شركات النقل لم ترفع السعر فقط بسبب التأمين، يعني اللي ارتفع أيضا ارتفعت كلفته على هذه الشركات بسبب الاضطرابات الأمنية، وإنما أيضا بسبب الفيول، بسبب الوقود اللي ارتفعت أيضا قيمته. فهذا كله يدخل في حسابات السائح. يعني اليوم السائح عندما يتوجه يعني يختار وجهة يريد أن يعرف إذا المبلغ المخصص بميزانيته لهذا الإنفاق في البلد الذي سيتوجه إليه سيكفي بالنسبة إليه لأن يقوم برحلة جيدة. هناك تحدث على العامل الأمني، هناك خوف من أنه يعني أن يضطر أن يبقى في البلد إذا كان عرضة لاضطرابات. يعني رأينا كثير من الإلغاء للرحلات. يعني اليوم السائح بات في حالة تشكيك بالوضع اقتصاديا، ماليا، أمنيا، لأنه لا يعرف إذا كان خرج من منزله إذا كان ممكن العودة. لذلك رأينا التوجه إلى مناطق أكثر أمانا. لذلك رأينا الارتفاع في تركيا في عدد الوافدين، لأنه تركيا لم تدخل في هذه المواجهة، لم تتعرض لأي استهدافات، وبالتالي بالنسبة إلى سائح يرى في تركيا مصدر أمان، وجهة آمنة مستقرة، وفي نفس الوقت هي وجهة سياحية بامتياز. يعني عم نتحدث عن بلد يقوم ناتجه المحلي على نسبة كبيرة جدا من السياحة. رأينا أيضا تحسنا في مصر أيضا، لأن مصر كانت خارج دائرة الاستهدافات، وبالتالي يعني هذه العوامل مجتمعة أثرت.
1: يكشف عن انتقال جزء كبير من السياحة وطلب السياحة إلى وجهات بديلة أستاذة صبيل، لكن هناك عودة فعليا في عدد الرحلات وتدريجيا إلى الكثير من المناطق في الشرق الأوسط. لكن إلى أي مدى يمكن

0: كان تعويض الإيرادات السياحية في ظل هذا النقص الذي شهده النصف الأول؟ باختصار فقط أستاذة سابين.
1: نعم، هناك مشكلة حقيقية في هذا الموضوع، لأن تعويض الإيرادات يحتاج إلى عامل الثقة، الثقة لاسترجاع السياح، لاسترجاع القدرة الشرائية لدى هؤلاء للإنفاق وعدم احتساب يعني حسابات أخرى حفاظا على مدخراتهم. يعني اليوم الدول التي خسرت في الفترة السابقة تحتاج إلى حوافز، تقديم حوافز جديدة للسواح للمجيء، إلى استقطاب نوعية سواح قادرة لديها القدرة على الإنفاق، تقديم عروضات ربما، لأنه اليوم حتى الإنفاق في القطاع السياحي متوقف، يعني الاستثمارات في القطاع السياحي متوقفة. لذلك اليوم تحسين الإيرادات هي ضرورة، لأنه أيضا هناك خطر على التوظيف، على الاستثمار، على فرص العمل، على فقدان الكثير من الوظائف في هذا القطاع للموسم المقبل. وهذه يجب أن تكون على طاولة كل دولة خسرت من عائداتها السياحية.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الخبيرة الاقتصادية سابين عويس. تدخل شركة السيارات الفاخرة تدريجيا سوق المركبات الكهربائية التي بات يمثل نحو ربع مبيعات السيارات الجديدة عالميا، مع محاولة الحفاظ على هوية علاماتها واستقطاب عملاء جدد. وفي هذا السياق تكشف بنتلي عن أول سيارة كهربائية بالكامل باستثمار كبير في إنتاجها داخل بريطانيا.
2: سيارات كهربائية فاخرة تراهن بنتلي من خلالها على توسيع قاعدة عملائها، مع إطلاق الشركة أول سيارة لها ذات طراز كهربائي بالكامل واستثمار مئات الملايين من الجنيهات في إنتاجها في بريطانيا.
3: كان هدفنا دائما أن نصنع سيارة بنتلي أولا في كل التفاصيل من الحرفية والهندسة، وصولا إلى تقديم سيارة جديدة وعصرية، لكن ذلك لم يكن يعني التخلي عن جذورنا. لذلك كان واضحا بالنسبة لنا، رغم أنها خطوة كبيرة على مستوى التصميم والتكنولوجيا، أن تبقى السيارة مرتبطة بإرث بنتلي.
2: وتطرح بنتلي الطراز الجديد بسعر يبدأ من نحو 230 ألف دولار، وهو ما يجعله في الفئة الأقل سعرا ضمن سيارتها. وتراهن الشركة من خلاله على دخول أسواق جديدة واستقطاب عملاء إضافيين.
3: ندخل شريحة جديدة من السوق، وتقع السيارة في الفئة الأقل سعرا ضمن مجموعاتنا، ويمكن وصفها بأنها بنتلي بسعر أكثر سهولة، لكنها تفتح بالتأكيد أسواقا جديدة وفرصا جديدة. أنا أتوقع أن تجذب مزيدا من العملاء إلى علامتنا.
2: واستثمرت الشركة نحو 465 مليون دولار في مصنعها بمدينة كرو شمال غربي إنجلترا لإنتاج الطراز الجديد، في وقت تتجه فيه شركات السيارات الفاخرة إلى اختبار قدرة السوق على استيعاب السيارات الكهربائية. ومع دخولها عالم السيارات الكهربائية، تجد بنتلي أمامها سوقا تتسع بسرعة، إذ تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 20 مليون سيارة عالميا العام الماضي، لتمثل نحو ربع مبيعات السيارات الجديدة، مع توقعات بارتفاع الحصة إلى نحو 29% هذا العام.
0: ختام في الاقتصاد، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد كردي وتتابعون فيه الليلة. بعد الأقصى، بن كفير وألاف المتطرفين يقتحمون المسجد الإبراهيمي وسط تزايد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية. مع تواصل الوساطات في طهران تتوقع ردا أمريكيا بشأن مقترحها لفتح هرمز وتهدد بمنع تصدير النفط من الخليج. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تزور دمشق وتبحث فتح صفحة جديدة من الشراكة مع سوريا.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تصعيد متزامن في القدس والضفة الغربية مع اقتحامات للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي واعتداءات لمستوطنين استهدفت منازل وممتلكات فلسطينية في نابلس ورام الله وسط حماية من القوات الإسرائيلية وتوتر متصاعد خلال أيام عيد العرش اليهودي.
1: مشهد واحد لكن بعناوين متعددة، اقتحامات للمقدسات وتصعيد استيطاني واعتداءات تطال المنازل والممتلكات الفلسطينية. في الخليل يقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الحرم الإبراهيمي رفقة مئات المستوطنين بالتزامن مع عيد العرش اليهودي، في خطوة تحمل إلى جانب بعدها الديني دلالات سياسية واضحة بالنظر إلى موقع الحرم ورمزيته في قلب الصراع. وفي القدس لم يكن المشهد مختلفا، مئات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية في رابع أيام عيد العرش وسط توتر متواصل حول المسجد ووضعه القائم. لكن التصعيد لم يتوقف عند أبواب المقدسات، ففي محافظتي نابلس ورام الله هاجم مستوطنون منازل ومركبات فلسطينية لتنتقل المواجهة من ساحة الأماكن الدينية إلى قلب التجمعات السكنية الفلسطينية. المفارقة أن هذه الأحداث تجري في توقيت واحد تقريبا وفي ظل أجواء دينية يفترض أن تكون مرتبطة بالاحتفال، لكنها تتحول على الأرض إلى مناسبات لمزيد من الاحتكاك والتوتر. والأخطر في المشهد ليس فقط حجم الاعتداءات، وإنما تزامنها مع حضور مسؤول إسرائيلي بارز في أحد أكثر المواقع حساسية في الضفة الغربية بالتوازي مع اقتحامات المسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين. هنا تتجاوز القضية حدود حادثة منفردة، فكل اقتحام أو اعتداء يترك أثرا جديدا على الأرض ويعمق التوتر ويزيد من هشاشة الوضع في القدس والضفة الغربية. وبين مقدسات تقتحم وممتلكات تحرق وفلسطينيين يعيشون تحت وقع الاعتداءات، يبدو أن المشهد يتجه إلى مزيد من التصعيد في وقت تبقى فيه الأسئلة مفتوحة بشأن حدود هذا التصعيد وتداعي على مستقبل الوضع الأمني والسياسي في الأراضي الفلسطينية.
0: أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. أهلا بك دكتور. اقتحام المسجد الإبراهيمي جاء بعد اقتحام

0: عام الأقصى في ميزان القانون الدولي دكتور، كيف يمكن النظر إلى ما يجري؟
1: نعم، بداية تحياتي لكم أستاذ محمد ولكافة المشاهدين الكرام. وفق نظرة القانون الدولي، ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في الأماكن المقدسة هو اعتداء جسيم على كافة الأعراف والاتفاقيات والقوانين الدولية، بدءا من معاهدة لاهاي واتفاقيات لاهاي لعام 1907 التي تنظم الحرب البرية وقواعدها وكذلك قواعد الاشتباك، وصولا إلى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وصولا إلى الاعتداء على الأماكن المقدسة خصوصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ما نشهده اليوم في الضفة الغربية هو كسر لكل القواعد الدولية، هو إنهاء لما بات يعرف ما تبقى بالمنظومة الأممية ومنظومة القواعد والأعراف وحتى الأخلاق الدولية التي كانت سارية على مدار العقود الماضية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم. ما يحدث اليوم هو أيضا خروج على المنطق الدولي عندما يتم منع الفلسطينيين والمسلمين وكذلك المسيحيين في نفس النطاق الزماني وفي ذات النطاق الجغرافي داخل مدينة القدس المحتلة. لا يمنع فقط المسلمون من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، بل وإنما وأيضا يمنع أيضا المسيحيون من الوصول إلى كنيسة القيامة، كما هو الحال أيضا فيما يتعلق بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. عندما يتم إغلاق المسجد بشكل كامل على مدار 4 أيام كاملة، يمنع حتى مجرد الأذان في داخل الحرم الإبراهيمي. الاقتحامات التي نشاهدها يوميا في المسجد الأقصى وكذلك في الحرم الإبراهيمي هي تشرع أن اليوم ما بات يعرف بالتقسيم الزماني والمكاني لهذين المكانين المقدسين لدى كافة المسلمين في كافة أنحاء العالم. بالتالي يمكن الحديث اليوم بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي باتت هي اليوم متمردة على ما تبقى من منظومة دولية وعلى قوانين واتفاقيات، وفي نفس الإطار هي تتصرف بأنها خارجة عن القانون وكأنها أيضا وفق تعريفها القانوني بأنها دولة مارقة. عندما يكون هذا هو سلوك دولة الاحتلال وميليشيات المستوطنين عندما يتم الاعتداء على المصلين الفلسطينيين وعلى المرابطين داخل الساحات في المسجد الأقصى المبارك، وعندما يمنع الأذان في المسجد الأقصى وفي الحرم الإبراهيمي، لا شك بأنها نشهد هنا خرقا جسيما لاتفاقيات جنيف ولكافة الأعراف والقوانين.
2: هذه الاعتداءات دكتور أصبحت تتركز بشكل خاص في الأعياد اليهودية، حتى بات البعض يسأل هل يوجد عيد يهودي لا توجد في طقوسه اعتداءات على المقدسات؟
1: يعني مع الأسف هذا هو السلوك اليومي الذي بات تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة. هم يستغلون الفرص كافة التي يكون فيها تجمعات بالآلاف أو عشرات الآلاف من المستوطنين، وفي هذه الأعياد في الضفة الغربية تحديدا من يخرج إلى هذه المناسبات والأعياد هم غلاة المتطرفين من اليمين ومن المستوطنين الإسرائيليين. بالتالي هم يستغلون عدم وجود فلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى والحماية والغطاء القانوني الكامل من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية. بالتالي ما شاهدناه اليوم من الاعتداء على الحي القديم الإسلامي داخل مدينة القدس، على منازل الفلسطينيين داخل القدس المحتلة، هو تأكيد على أن هذه الأعياد بالفعل باتت ترتبط بالاعتداء على الفلسطينيين، بالتضييق عليهم، بحرمانهم من سبل عيشهم، وفي إطاق آخر هي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وطردهم من منازلهم ومن أحيائهم الفلسطينية، كما شاهدنا جميعنا على مدار السنوات الماضية ومنذ العام 2021 هذه المسيرة الاستيطانية السنوية التي تخرج في هذا العيد المزعوم عيد العرش في أحياء مدينة القدس المحتلة وصولا إلى حي الشيخ جراح. كيف سعى المستوطنون اليهود إلى إخراج الفلسطينيين من منازلهم خلال هذا العيد وخلال تلك الطقوس؟ بالتالي ما الرابط الموجود هنا ما بين أداء شعائر دينية مفترضة وما بين الاعتداء على الفلسطينيين داخل منازلهم أصحاب الأرض أصحاب الحق التاريخي هناك؟ لا شيء يبرر هذا السلوك الهمجي والعدواني والوحشي سوى الغطاء الكامل من دولة الاحتلال الإسرائيلي وكافة الأجهزة الأمنية التي باتت ترعى اليوم ميليشيات من المستوطنين يتصرفون بأنهم هم الحكام الفعليون داخل الضفة الغربية، ولا ملاحقة ولا مساءلة قانونية يمكن أن تطالهم. هذا الأمر على يعني يحدث اليوم في الضفة في داخل مدينة القدس المحتلة ويحدث أيضا في داخل الأراضي المحتلة عام 48 عندما يخرج سموتريتش قبل أيام فقط ويدعو خلال هذه المناسبات الدينية إلى طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من الجليل شمال الضفة الغربية. هؤلاء الفلسطينيون الذين يحملون يعني الهوية الإسرائيلية لبقائهم داخل أرضهم باتوا اليوم أيضا مهددين أسوة بسكان قطاع غزة وسكان الضفة الغربية بالتهجير من أرضهم، لا لشيء سوى لوجودهم على أرضهم ورفضهم كافة مخططات التهجير الإسرائيلي العنصري.
2: هنا دكتور مشهد الاقتحامات والاعتداءات مشهد متكرر عبر السنوات الماضية، لكن مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم وتعيشها

0: المنطقة هل يخشى مما هو أكثر من ذلك فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية في الأقصى، في القدس، في المقدسات وفي عموم الضفة الغربية؟
1: نعم، ما يحدث اليوم لا شك أنه خطوة فاصلة في تاريخ الشعب الفلسطيني. بعد 7 أكتوبر وحتى ما قبل 7 أكتوبر، حكومة الاحتلال اليمينية والأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 48 هي هذه الحكومة التي بدأت منذ الشهر الأول من العام 2023. اليوم ونحن على أعتاب الانتخابات الإسرائيلية القادمة خلال نهاية أكتوبر لهذا العام، لا شك بأن هنالك تسابق محموم على السعي والانتقال من إدارة الصراع مع الفلسطينيين إلى حسم هذا الصراع، حسم الصراع فيما يتعلق بالأرض والجغرافيا وفيما يتعلق أيضا بالمقدسات والأماكن الدينية داخل مدينة القدس وداخل الحرم الإبراهيمي. هذه الإجراءات توجت على مدار العامين الماضيين بفرض تقسيم زماني ومكاني بشكل كامل في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. ما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي اليوم هو فرض ذات النظام على الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى وداخل المدينة المقدسة. بمعنى آخر، اليوم وبفعل قرب الانتخابات الإسرائيلية باتت كافة هذه الأفعال الصهيونية والتي يقوم بها ما بين جيش الاحتلال أو قطعان وميليشيات المستوطنين هي عبارة عن أفعال تهدف إلى تسييل كافة الاعتداءات الممنهجة بحق الفلسطينيين إلى أصوات انتخابية في الانتخابات القادمة. وبكل أسف هذا الأمر قد نجح. جميعنا شاهدنا خلال الاستطلاعات القليلة الماضية خلال الشهرين الماضيين الانتقال غير المسبوق في أطراف اليمين الإسرائيلي نحو المزيد من التطرف واليمين الأقصى، وكذلك انتقال حتى أعضاء في حزب اللكود والأحزاب الإسرائيلية نحو دعم الأحزاب القائمة على أساس التطرف الديني لسموتريش وبن غفير، وكذلك دعوات نتنياهو الصريحة إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية. بالتالي هذا هو البرنامج الإسرائيلي الذي يقوم اليوم على فرض السيطرة الكاملة على كافة مناحي الحياة على الفلسطينيين، وبمعنى آخر ومبسط فرض التمييز ونظام الفصل العنصري على الفلسطينيين في الضفة الغربية، عندما اليوم يمنع الفلسطينيين من استعمال المرافق الحيوية لهم في الضفة الغربية. شوارع الضفة الغربية اليوم باتت تمنع على الفلسطينيين، فقط هي مخصصة للمستوطنين اليهود وحملات الجنسية الإسرائيلية من هؤلاء المستوطنون الذين قدموا من كافة أقطار العالم. بالتالي الخطورة الحقيقية اليوم وفي ظل الانشغال الدولي بما يحدث في مع الحرب الإيرانية الأمريكية وكذلك إغلاق مضيق هرمز من فرض إجراءات على الأرض غير قابل للتدارك وإنهاء كل ما كان الحديث يدور عنه سابقا
0: باختصار لو عددنا.
1: نعم، هنالك الأمر البسيط والواضح هو ما كان مطروحا على الطاولة إن كانت الرباعية أو حتى الأوروبية أو حتى المبادرة العربية من إمكانية وجود اتفاق سلام وإمكانية إقامة دولة فلسطينية اليوم. ومما يجري في الضفة الغربية وفق هذا المشروع الاستعمار الاستيطاني لم يعد هنالك أي ضفة غربية متصلة جغرافيا. اليوم نحن نتحدث عن جزر منفصلة ومقطعة بشكل كامل. 11 محافظة في الضفة الغربية وهي عدد محافظات الفلسطينية في الضفة باتت معزولة بشكل كامل عن بعضها البعض. لا يستطيع الفلسطيني اليوم أن يتنقل من مكان إلى آخر دون أن يمر على تلك الحواجز الإسرائيلية وكذلك ميليشيات المستوطنين، ما يزيد على 1000 حاجز عسكري ونقطة تفتيش منتشرة في الضفة الغربية اليوم. ناهيك أيضا عن الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال وكذلك سياسات الاحتلال وفق ما يعرف بالأوامر العسكرية لمصادرة الأراضي. اليوم هنالك هجمة محمومة لمصادرة ما تبقى من أراضي الضفة الغربية. لم يعد هناك الحديث اليوم عن اتفاقيات أوسلو بتفريعاتها الثلاث ألف وباء وجيم. اليوم الاستيطان بات يدرك كافة الأراضي حتى في المناطق باء وكذلك المصنفة ألف، قلب المدن الفلسطينية. وخير دليل على ذلك ما شاهدناه اليوم في مدينة رام الله، عندما الآن يتم الحديث عن مشروع استيطاني جديد وشق طريق استيطانية سوف يفصل مدينة رام الله إلى جزئين. هذه المدينة التي الحديث يدور أنها العاصمة الشعب الفلسطيني المؤقتة لم تعد كذلك.
0: طيب دكتور، مع اقتراب الانتخابات العامة الإسرائيلية كما ذكرت، فيما لو خرجت هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل كما وصفتها، ما الذي سيتغير بتقديرك في واقع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية تحديدا؟
1: أعتقد أن المجال للتغير الكبير هو ضرب من الخيال اليوم، لأن كافة الأحزاب السياسية الحالية والقيادات الإسرائيلية في كافة البرامج التي تطرحها اليوم هي ما بين اليمين المتطرف واليمين الأكثر تطرفا. البرنامج اليوم

0: مطروح هو تهجير الفلسطينيين. لا خلاف بين كافة البرامج المطروحة على الطاولة اليوم على 4 قضايا رئيسية: القدس عاصمة لإسرائيل، لا وجود لدولة فلسطينية، لا إمكانية لضم الضفة الغربية مع قطاع غزة، موضوع الأمن والحدود غير قابلة للتصرف بالمفاوضات أو غير المفاوضات، والقضية الخامسة أيضا هي السيطرة على المياه في الضفة الغربية وعدم إمكانية إتاحة المجال للسلطة الفلسطينية أو أي كيان فلسطيني لأن يكون صاحبا لسيادته على الأرض، سواء في قطاع غزة وما يتم العمل به منذ العام 2023 ولا يزال مستمرا، وكذلك الحديث اليوم في الضفة الغربية. بالتالي هذه السياسات وإن كان هنالك تغير طفيف قد يطرأ، إلا أن التعويل الحقيقي سوف يكون على الشعب الفلسطيني وصموده على خياراته بالمقاومة ومواجهة هذا المد الاستيطاني غير المسبوق، وكذلك على أحرار العالم الذين يتحركون اليوم لفرض نوع من العزلة المتزايدة فعليا على هذا الكيان الإسرائيلي. وما شاهدناه في الأمم المتحدة قبل أيام قليلة فقط عندما ينسحب 80 وفدا من الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضا للاستماع إلى الأكاذيب التي يمكن أن يسوقها وساقها مجرم الحرب المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو، هو خير دليل على ذلك. المواقف الأوروبية اليوم أيضا التي تسير متسارعة إلى فرض مزيد من العزلة على الكيان الإسرائيلي ومنع المستوطنات من الاستثمار داخل دول الاتحاد الأوروبي هو أيضا عامل يمكن الاستثمار به. بمعنى آخر، التعويل على هذه الحكومة الإسرائيلية بأن يكون هنالك أي تغير وإن كان طفيفا لن يكون مجديا إلى وقف هذا المد الاستيطاني الإسرائيلي، وإنما الأمر المجدي هو ملاحقة هذا الكيان أمام كافة المحافل الدولية والمحاكم كما شاهدنا أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، وكذلك الحصار السياسي والاقتصادي الذي يطال الاستيطان الاستعمار الاستيطاني الذي بات يتحكم في رقاب الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك مدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان الدكتور عبد اللطيف خضر.
0: شكرا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تنتظر طهران الرد الأمريكي على مقترحها بشأن التهدئة وإعادة فتح مضيق هرمز، وفي حين تؤكد الدوحة مواصلة وساطتها لتقريب وجهات النظر، تشتعل حرب التصريحات بين نفي قاطع من الرئيس دونالد ترامب لتقديم أي تنازلات لطهران وتهديد إيراني بضرب أمن الطاقة وخطوط تصدير النفط في المنطقة إن منعت طهران من تصدير نفطها.
1: على صفيح ساخن تتأرجح أزمة الملاحة في مضيق هرمز بين جهود دبلوماسية وخيارات الردع العسكري. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أعلن أن بلاده ما تزال تنتظر ردا رسميا من واشنطن عبر الوسطاء بشأن مقترح الهدنة، مقترح يرمي الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية بجدول زمني يمتد لسبعة أيام. في خضم هذا الانسداد الحذر تبرز الدبلوماسية القطرية كقناة اتصال حيوية، حيث تؤكد استمرار مساعي الوساطة والعمل لبناء أرضية مشتركة تخفف التصعيد وتجنب المنطقة التداعيات إغلاق شريان الطاقة العالمي. في المقابل ترتفع نبرة طهران التحذيرية على لسان رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، الذي صرح بأن أحدا لن يتمكن من بيع النفط في المنطقة إذا حرمت بلاده من بيعه، وأن بنى المنطقة التحتية لن تكون في مأمن ما لم يضمن أمن إيران. على الضفة الأخرى، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد موقفه مجددا تعهده بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، كما ينفي جملة وتفصيلا تقديمه تنازلات تشمل تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال مجمدة، واصفا التقارير بشأن ذلك بالملفقة. بين مبادرات اللحظة الأخيرة واشتراطات واشنطن النووية ومعادلة النفط مقابل النفط التي تطرحها طهران، يبقى مضيق هرمز رهينة حسابات القوة بانتظار اتضاح بوصلة القرار الأمريكي.
0: أرحب بضيفي في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدويري. أهلا بك دكتور. إذا نبدأ بما قالته الخارجية القطرية بأن جهود الوساطة بين طهران وواشنطن مستمرة لإيجاد أرضية مشتركة بين الجانبين. في هذا التوقيت إلى أي مدى هذا ممكن برأيك؟
2: يعني لا يزال هناك فجوة واسعة لجملة أسباب، أهم هذه الأسباب تقلب الرئيس ترامب. يعني في الخطاب الواحد قد يناقض نفسه، فما بالك نتحدث عن أسباب.

0: أسابيع عن الانتخابات النصفية. فأنا أتوقع منه تغيير الموقف مرات ومرات ومرات. إذا عدنا بالذاكرة لأسابيع خلت، كان الحديث محصور في مضيق هرمز، وتم تجاهل الملف النووي الإيراني بالمطلق. الآن تم إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية من وجهة نظر الرئيس ترامب ومن حوله. إيران كانت تعتبر الورقة الرابحة الرئيسية بإيدها مضيق هرمز. الآن هو بده يقنع إيران بأنه لا، مضيق هرمز 80% يسيطر عليه أمريكيا، وهذا لا يعكس حقيقة الواقع، لأن الواقع يقول في التقارير أقل من ذلك. فبدأ الحديث الآن عن الملف النووي وليس عن مضيق هرمز، على اعتبار أنه مضيق هرمز كورقة إيرانية فقد قيمته. لهذا السبب لا يزال هناك تباين. يضاف إلى ذلك إيران عندما قدمت مشروعها الأخير لنتجاوز مذكرة التفاهم، لأنه لم يعد أحد يتحدث عن مذكرة التفاهم، حتى الوسطاء لم يعودوا يتحدثوا عنها. هو طرح أربع نقاط، اللي هي الهدنة لمدة أسبوع، فيما يتعلق به كلها طلبات إيرانية، الأموال المجمدة، ما غير ذلك. فبالتالي هذه الطلبات لا يمكن أن تقدمها أمريكا مجانا، لابد أن تدفع إيران ثمنا. يضاف إلى ذلك أن القيادة الأمريكية، سواء الرئيس ترامب أو من يحيط به، يعلم أن الحصار الاقتصادي الحالي بدأ يؤتي أكله. ولاحظ أنه
1: هنا ما مدى التنازلات التي يمكن أن تقدم عليها طهران؟ لأن التصريحات الإيرانية دكتور تقول أن إيران متمسكة بشروطها، هذا ما تقول التصريحات. عمليا أين ستتنازل إيران؟
0: أولا هناك مجموعة من العوامل تؤثر في الموقف الإيراني. السؤال الأول، من هو صاحب القرار؟ هل هو الرئيس الإيراني باسكشيان، أم هو قادة الحرس الثوري الإيراني المرتبطين مباشرة بخامنئي؟ وبالتالي إذن أنا لا أقول أنه مجرد من الصلاحية، ولكن الصلاحية الفعلية بيد قادة الحرس الثوري الإيراني. النقطة الثانية، الشخصية الإيرانية موصوفة بالصبر الاستراتيجي، وبالتالي 47 سنة تحت ظل العقوبات، فبالتالي تتحمل ولا يعني ما بقول لا يعني ما بيفرق معها معاناة الشعب، ولكن تستطيع أن تسيطر على توجهات الشعب. كذلك لجملة من العوامل، دور المرجعية، القبضة الأمنية، أمور كثيرة جدا. لكن لا تزال أقول الفجوة كبيرة، لكن الرهان هو ليس على ما قاله الرئيس ترامب، المراهنة على ما سيقوله غدا أو بعد غد.
1: نعود لما قاله الجيش الإيراني. المتحدث باسم الجيش الإيراني لواء يقول إذا توصلنا إلى نتيجة بأن العدو والكلام له سيشن هجوما وشيكا، فسنشن حربا أو عملية استباقية. ما الذي يعنيه ذلك؟
0: يا سيدي، يعني هناك مبالغة في التصريحات، وهناك مبالغة في عرض القوة من كلا الجانبين. وأبدأ بالجانب الأمريكي. ألم يقل الرئيس الإيراني يمحو إيران عن الخارطة؟
1: الرئيس الأمريكي
0: يمحو إيران عن الخارطة. ألم يقل سيعيدها إلى العصر الحجري؟ ألم يقل، وفي النهاية لم يستطع أن ينفذ شيء مما قاله. كذلك في الجانب الإيراني، الوعيد والتهديد سقف عالي جدا، لكن الواقع دون ذلك. القدرات الإيرانية الحالية ليست القدرات الإيرانية قبل 28 شباط، مؤكد، لكن لا يزال لديها قدرات. لكن هذه القدرات لا تمكنها من أن تفرض إملاءات. تستطيع إيقاع خسائر، لديها صواريخ تصل إلى الكيان. لكن هو عندما يتحدث في الجزئية الأولى، يعني حتى أضاف أنه إذا المنطقة اللي ما منصدر منها نفط غيرنا مش مسموح له يصدر نفط، وبالتالي هو من سيضرب؟ سيضرب الكويت، سيضرب الإمارات، سيضرب البحرين، سيضرب الأردن، لن يضرب الكيان. وأما القطع البحرية فالقطع البحرية الوصول إلها ممكن لكن بنسبة ضئيلة جدا قد لا تتجاوز 1%.
1: منع تصدير النفط لواء ورقة مؤلمة لدول المنطقة، هل هي مؤثرة على ترامب؟
0: حسب الآن، حسب ارتفاع أسعار النفط والبنزين تحديدا في أمريكا. الآن إذا ارتفعت أسعار البنزين في أمريكا هو يعيش
1: على الناخب،
0: هو الآن يعيش كابوس. لاحظ الآن وزير الخارجية، الرئيس الأمريكي، نائب الرئيس، وزير الخارجية يتنقلوا بين الولايات المتأرجحة واللي فيها انتخابات نصفية من أجل دعم ميجا، وبالتالي الشعب الأمريكي حساس جدا تجاه هذه الأمور، وهو حريص جدا أنه ما يكون هناك مضاعفات أو ارتفاع في سعر المحروقات تحديدا، لأنه إذا ارتفع سيخسر. لهذا السبب قلت لك أنا لا أراهن على ما قال بل أراهن على ما سيقول.
1: يعني عندما يقول الجيش الإيراني إذا توصلنا إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما، يعني هذا سيناريو وارد في التوقيت، متى يمكن؟
0: والله يا سيدي أنا حتى أستبعد أن يقوم بضربة استباقية، أنا كمحلل أستبعد، لأنه سيعطي المبرر للجانب الآخر أن يوجه ضربات مؤلمة جدا أقوى من الضربات اللي واجهها. استخدمت طائرات البيتو مرة، لا، إذا هو بادر بالهجوم
1: الجانب الإيراني،
0: سيكون هناك تدخل من الكيان الإسرائيلي وسيكون استخدام مفرط للقوة. الآن ثيودور روزفلت في الطريق، تحركت يوم الأحد، أوكي؟ فبالتالي إذا بدأوا هم كضربة استباقية، على من الضربة؟ يعني السؤال ما هي الأهداف الضربة الاستباقية؟ هل هي للكيان الإسرائيلي أم للبحرية الأمريكية أم لدول الإقليم؟ دول الإقليم هي ضحية صراع بين طرفين، هي خارج الصراع أصلاً، بغض النظر عن الحجج، وجود قواعد، وجود قوات ليصفوا ما يقولوا. إذن الأهداف اللي بدهم هاجمها وضربة استباقية لمين؟ يجب أن تكون ضربة استباقية مؤثرة تؤثر على القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة أو الإسرائيلية. هذا الأمر لا يمكن تحقيقه. لهذا السبب أنا أستبعد، لهذا السبب قلت لك إن سقف التصريحات عالي، لكن إذا حصلت الضربة وقبل 24 ساعة وصل 12 طائرة إلى قاعدة عفرة، 12 طائرة أمريكية وجدت إلى قاعدة عفدة، وبالتالي أمريكا إيران إذا تلقت ضربة سترد، لكن حتى اللحظة الحالية أقول لك سيكون الرد للأسف على الدول العربية.
1: طيب لواء، سيناريو الضربة الاستباقية الإيرانية مستبعد، ماذا عن الضربة الاستباقية الأمريكية وتوقيتها المحتمل؟
0: سيدي هو يعني لا أسميها ضربة استباقية بالنسبة للجانب الأمريكي. لماذا؟ لأن الجانب الأمريكي هو صاحب اليد العليا ولديه القدرات
1: استئناف الهجمات،
0: هو يستطيع أن يبدأ الهجوم، أن ينفذ الضربة. هذه الضربة قد تنفذ في أي لحظة يشعر ترامب أن الوقت مناسب لتنفيذ هذه الضربة ويحقق له مكاسب سواء اقتصادية أو سياسية، قد تكون في أي لحظة. وأؤكد على نقطة، إذا أشعر العالم بالهدوء فتوقع الضربة.
1: هل يمكن ربط توقيت هذه الضربة المحتملة بالانتخابات، بعد الانتخابات مثلا؟
0: قد تكون قبلها، لأنه لا نعلم ما هي التداعيات. المشكلة نتعامل مع إنسان نرجسي يغير الرأي في اليوم الواحد أكثر من مرة. أنا لا أود استخدام تعبيرات ذكرتها الواشنطن بوست، لأنه لا تليق أن أذكرها من خلال هذه الفضائية.
1: بالحديث عن الجانب الإسرائيلي لواء، نتنياهو يقول اليوم هناك مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبل الانتخابات. إلى أي شيء يمهد نتنياهو؟ وهل إيران هي معنية في ذلك برأيك؟
0: من سيهاجمه؟ السؤال المطروح، من سيهاجمه؟
1: الحوثيين، حزب
0: الآن يعني ثلاث احتمالات لا رابع لهم: الحوثي، إيران، وحزب الله. حزب الله أصبح في وضع من الصعب عليه خوض مغامرة، حلت محله الميليشيات الوكلاء إيران في العراق، لكن هناك محاولة احتواء وكبح جماح هذه، خاصة بعد أن تم اتهامهم بتوجيه ضربات لداخل المملكة العربية السعودية. الحوثي ليس لديه في الفترة الحالية طرف الوقت والقوة لتوجيه ضربات. لماذا؟ لأنه الآن في معارك على معظم الجغرافيا اليمنية، فهو ليس بحاجة لأن يدخل في مغامرة نتيجتها توجيه ضربات مؤلمة للحوثي. الحوثي منشغل الآن بيحاول يحقق مكاسب في الداخل اليمني، فهو ليس من الغباء أن يقوم بارتكاب هكذا أمر. إذن تبقى مين؟ إيران. قلت لك ضربة استباقية من إيران أنا لا أتوقعها. فإذا كلام نتنياهو هو كلام من أجل كسب أصوات الناخبين للانتخابات.
1: سيناريو إقدام نتنياهو على المبادرة بالضربات العسكرية، هل هو وارد قبل الانتخابات؟
0: هو لا يمكن أن يبادر بالضربة إلا إذا أخذ الموافقة الأمريكية، وأمريكا بعد تجربة من 28 شباط حتى الآن ثبت لديهم أن تم توريط أمريكا في أكثر من موقف، وبالتالي لا أعتقد أن ترامب سيمنح نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بتوجيه ضربة.
1: شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور فايز الدويري.
0: أهلا. شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، مسار متسارع من العلاقات بين سوريا الجديدة والاتحاد الأوروبي بدأ بعد سقوط الأسد وتوج بقرارات مصيرية ولقاءات سياسية رفيعة، لتأتي زيارة كايا كالاس إلى دمشق وتفتح ملفات تتجاوز الدعم والتعافي إلى شكل العلاقة في المرحلة المقبلة. فما الذي تريده سوريا من شراكتها مع الاتحاد الأوروبي؟ وما الذي يدفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع تعاونه مع دمشق؟ وهل تتجه العلاقة نحو شراكة سياسية واقتصادية أكثر رسوخا؟ تفاصيل أكثر في العرض التالي مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: من رفع العقوبات إلى إعادة الإعمار ومن الحوار السياسي إلى الشراكة الاستراتيجية، تتحرك العلاقات السورية الأوروبية نحو مرحلة جديدة. في قصر تشرين بدمشق استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وبحثا ملفات سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز مرحلة الدعم إلى بناء شراكة طويلة الأمد. الشيباني قال إن سوريا والاتحاد الأوروبي بحثا إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل تمهد لاتفاق شراكة جديد يخلف اتفاقية عام 1977. وأضاف الشيباني أن الجغرافيا السورية تؤكد أن أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر من بوابة دمشق، وأن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا. بدورها قالت كالاس إن بقاء سوريا خارج النزاع بين إيران والولايات المتحدة أسهم في الحد من اتساعه، بينما طالبت الحكومة السورية بموقف أوروبي حازم تجاه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، وأكدت أن الجولان أرض سوريا. وتتجه دمشق إلى توسيع التعاون الاقتصادي عبر السعي لإدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي

0: 2028 و2034. كما أكد الاتحاد الأوروبي عزمه دعم الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أهمية دعم البنية المصرفية وتقديم 60,200,000 يورو لتعزيز التعافي والمؤسسات. تأتي هذه الزيارة لتتويج مسار متسارع من التقارب والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، والذي تبلور عبر محطات بارزة منذ سقوط نظام الأسد، وذلك بقرارات مصيرية ولقاءات سياسية رفيعة.
1: أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي عمر كوش. أهلا بك أستاذ عمر. أي أهمية لزيارة كايا كالاس إلى دمشق في هذا التوقيت؟
2: مساء الخير لك والمشاهدين جميعا. يعني هذه الزيارة بالفعل يعني تكتسي أهميتها من عدة الحقيقة نقاط. أولا، ليس فقط لأنها الزيارة الأولى للسيدة كالاس بعد سقوط النظام، إنما لأنها تأتي لتحدث نقلة نوعية الحقيقة في العلاقة بين دمشق والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد إعادة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى دمشق بعد انقطاع أكثر من 10 سنوات، وأيضا طبعا إعادة تعيين سفير جديد للاتحاد الأوروبي في دمشق، والحوار الذي طبعا بدأ منذ سقوط نظام الأسد. وبالتالي تنقل هذه الزيارة العلاقة من الاعتراف والحوار إلى ترسيخ الشراكة، ولذلك يعني كان الحديث متركزا ليس فقط في الجانب السياسي إنما أيضا في الجانب الاقتصادي، والحديث يعني عن تجديد الحقيقة الشراكة أو شراكة بناء شراكة جديدة ما بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. هذا كله الحقيقة يكسب هذه الزيارة بالفعل أهمية خاصة.
1: بالحديث عن الشراكة الاستراتيجية، وزير الخارجية السوري قال بحثنا مع كالاس ملفات عديدة. بتقديرك ما الملفات المشتركة بين الجانب الأوروبي ودمشق التي تحتل أولوية؟
2: يعني الحقيقة هناك طبعا جانبين، يعني بمعنى أن الاتحاد الأوروبي ماذا يريد من دمشق؟ هناك عدة نقاط نستطيع أن نعدها. أولا فيما يخص طبعا الاستقرار في سوريا، لأن الاتحاد الأوروبي يهمه أن تكون سوريا مستقرة بالنظر إلى موقعها الجيوسياسي في عقدة الوصل ما بين طبعا المشرق والمتوسط وأوروبا، وبالتالي هذا مهم جدا بالنسبة لمكافحة الهجرة غير النظامية ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. وأيضا يعني بالنسبة لهذا الاستقرار يعني أيضا طبعا منع ظهور أو إعادة ظهور التنظيمات الإرهابية، هذا طبعا جدا مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأيضا طبعا بالنسبة إلى هناك موضوع اللاجئين السوريين المتواجدين في دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا الملف الحقيقة تم بحثه لأن هناك نية لدى بعض الدول الاتحاد في إعادة يعني على الأقل قسم من هؤلاء اللاجئين السوريين، وبالتالي هذا أيضا طبعا مهم. أما بالنسبة لدمشق، فدمشق الحقيقة تحتاج ليس فقط على المستوى السياسي دعمها ودعم استقرارها، وخاصة يعني تريد أيضا أن يمارس الاتحاد الأوروبي ضغطا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة وتوغلاتها في الأراضي السورية. وهذا موقف مهم لأن حديث السيدة كالاس أنها تريد استقرار سوريا وضد أي عامل عدم استقرار، وهذا طبعا يعني أنه رسالة أيضا إلى إسرائيل بأن تكف اعتداءاتها عن سوريا. وأيضا طبعا بالجانب الاقتصادي يعني معروف هناك يعني الحقيقة احتياجات كبيرة بالنسبة للتعافي وإعادة الأعمار، وبالتالي هذا يتطلب جلب المستثمرين الأوروبيين والشركات الأوروبية. وهذا قد يعني حتى السيدة كالاس تحدثت أن سوريا ليست بحاجة إلى المساعدات فقط، إنما بحاجة إلى جلب الاستثمارات، وهذا مهم الحقيقة. وعلى هذا الأساس طبعا سيتم مناقشة يعني اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
1: في مقابل حديثها عن الاستثمارات في سوريا، وزير الخارجية طالب برفع العقوبات الأوروبية عن مؤسسات الدولة السورية. هل تعتقد أنها مسألة وقت ربما تكون قريبا؟
2: يعني الحقيقة بادر الاتحاد الأوروبي مبكرا إلى رفع جزء كبير من العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بسبب ممارسات النظام السابق، لكن أبقى على جزء من هذه العقوبات التي تمس بعض المؤسسات في سوريا وأيضا التي تشمل طبعا رموز النظام السابق. لذلك مطالبة الحقيقة الشيباني برفع ما تبقى من العقوبات على المؤسسات، هذا طبعا يفتح المجال أكثر من أجل طبعا زيادة ثقة المستثمرين ومن أجل أيضا توسيع التعاون ما بين سوريا وبين طبعا دول الاتحاد الأوروبي. لذلك هذه أيضا نقطة مهمة، لكن طبعا في اعتقادي أن الاتحاد الأوروبي ليس كيانا واحدا، هناك دول طبعا الحقيقة يعني متحمسة لإعادة العلاقة مع دمشق وإلى تثبت الاستقرار وتدعم الاستقرار وحتى تدعم اقتصاديا أيضا، لكن في بعض الدول لديها تحفظات لا زالت تربط بعملية الانتقال السلمي في سوريا ومراعاة حقوق الأقليات وأيضا طبعا بالنسبة لما حقوق الإنسان وغيرها من هذه طبعا النقاط. لكن في مطلق الأحوال باعتقادي أن ما تبقى من عقوبات على المؤسسات سيرفع طبعا نتيجة الحوار المتبادل ما بين سوريا وبين الاتحاد الأوروبي.
1: أيضا وزير الخارجية قال استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا، بتقديرك إلى أي مدى أمست هذه القضية محل قناعة لدى التكتل الأوروبي ويمكن أن يترجمها فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية ربما ضغطا مؤثرا على الأرض؟
2: نعم بالضبط، يعني الحقيقة حتى يعني هذا الكلام الذي يعني قاله السيد الشيباني يعيه تماما الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن الاستقرار السوري والأمن في سوريا مهم جدا لعدة اعتبارات. هذا طبعا يعني يرسل رسالة إلى إسرائيل بأن توقف هذه الاعتداءات التي تمارسها، لكن أيضا بنفس الوقت طالما أن سوريا يعني كانت سابقا الحقيقة يعني كدولة راعية للإرهاب كما كانت تصنفها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك كانت هناك طبعا مسألة اللجوء ومسألة الهجرة غير النظامية ومسألة أيضا التنظيمات الإرهابية أو التنظيمات المتطرفة، وبالتالي كل هذه يعني المنظومة الأمنية متكاملة سواء في الداخل السوري ومنع ظهور أي تنظيمات عابر الحدود، وأيضا الأمن من جهة أخرى بأن لا تعتدي إسرائيل أو لا تواصل إسرائيل اعتداءاتها طبعا على الأرض السورية.
1: من تصريحات كايا كالاس قالت إعادة دمج شمال شرق سوريا خطوة مهمة جدا ولا بد من استمرار الحوار مع السويداء، ما الرسالة الأوروبية من هذه التصريحات؟
2: يعني أولا الاتحاد الأوروبي الحقيقة ثمن الطريقة التي تم بها التوصل إلى اندماج شمال شرق سوريا قسد والإدارة الذاتية، والحقيقة تم يعني خطوات يعني ما زالت تحتاج إلى مزيد من التثبيت، لكن بشكل عام الاتحاد الأوروبي في اعتقادي راضي على ما تم التوصل إليه. وأيضا بالنسبة للوضع في السويداء، لأن الوضع في السويداء لا زال شائكا، لكن أيضا الاتحاد الأوروبي ينظر إلى هذه النقطة من جهتين، أولا الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وهذا طبعا مهم جدا، وثانيا يجب أن ينتفي أي عامل خارجي وهذا طبعا مقصود به إسرائيل يزعزع أو يعمل على زعزعة الاستقرار باستخدام ورقة السويداء. لذلك دائما الاتحاد الأوروبي كما قلت يركز على مسألة الانتقال السلمي السياسي في سوريا وأيضا مسألة حماية الأقليات، لذلك الإشارة كانت إلى شمال شرق سوريا وأيضا السويداء.
1: تصريحات لافتة أيضا لكالاس فيما يتعلق بروسيا، قالت بإمكان دمشق الاعتماد على الاتحاد الأوروبي بدلا من روسيا وستجد فينا البديل، ما الذي تطرحه كالاس هنا وما الهامش المتاح لدى دمشق في هذا الإطار؟
2: من يعني الحقيقة منذ لحظة سقوط نظام الأسد خرجت تصريحات أوروبية بأن سوريا يجب أن لا تكون أو لا تستمر في أن تكون قاعدة لروسيا لانطلاقها إلى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي كانت مطالبات بقطع العلاقة مع طبعا مع روسيا. والمقصود هنا بتصريح سيدة كالاس أن الاعتماد السابق الذي كان طبعا النظام يعتمده على روسيا الآن يحول بالعكس في سوريا الجديدة بتغيير الوجهة، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يلبي ما تطلبه سوريا من العلاقة التي

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية وفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بحياة أدم.
4: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
7: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة.

0: عائلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا على المرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصفان.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر

0: الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: احنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

مئة المستوطنين يقتحمون الأقصى والمسجد الإبراهيمي بحراسة شرطة الاحتلال، وشهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات. طهران تهدد واشنطن بشن هجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز.

0: اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية في رابع أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. اقتحم عشرات المستوطنين بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية الجيش الإسرائيلي، وأقاموا صلوات تلمودية بمناسبة ما يسمى بعيد العرش اليهودي. كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة المغير شرق رام الله، وأحرقوا مركبات وخطوا شعارات عنصرية. كما اقتحم وزير الأمن القومي تمار بن كفير المسجد الإبراهيمي رفقة المستوطنين.
1: إلى قلب المدن الفلسطينية تزحف هجمات واقتحامات المستوطنين. هنا في بلدة بيتونيا التي تعد من أحياء مدينة رام الله وبالقرب من مقر السلطة الفلسطينية، اختار المستوطنون إقامة صلوات تلمودية واقتحام منطقة عين جريوت على وقع مخططات لإقامة طرق استيطانية جديدة تفصل حتى أحياء المدن عن بعضها. وليس بعيدا عن رام الله هاجم المستوطنون بلدة المغير شرقا واعتدوا على عائلة فلسطينية وأحرقوا أجزاء من منزل ومركبات وخطوا شعارات عنصرية تتوعد بالمزيد.
2: المستوطنين مهودين وبلشوا يحركوا السيارة وهودوا عند جيراننا، حركوا السيارة بدهم يكمونا من الأرض يرحلونا ويخوفونا، بس احنا ظلينا صامدين
3: طول حياتي. واحنا من يوم ما الله خلقنا واحنا نتعرض لهجمات، بس مش متى، يوم يوم يوم يوم، بس من شهرين ودور جاي يوم يوم يوم يوم.
1: اعتداءات المستوطنين تأتي على وقع فرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة تمثلت بعشرات الحواجز ونقاط التفتيش، ولا تستثنى منها الاقتحامات العسكرية.
4: يتخذ التصعيد في الضفة الغربية أشكالا متنوعة، فما بين هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية يقع الفلسطينيون تحت ضغط كبير وصولا لاقتحامات المساجد ودور العبادة.
1: ففي الخليل سيطر المستوطنون بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير على كامل المسجد الإبراهيمي تحت غطاء إحياء فعاليات يوم عيد العرش اليهودي، واستباحوا البلدة القديمة وسط إجراءات أمنية وتعزيزات عسكرية.
5: يعني فعلا الاحتلال اليوم يجري بقوة في هذه الإجراءات، ويسابق الزمن من أجل تهويد ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف. اليوم الاحتلال يوفر للمستوطنين كل شيء ويبيح للمستوطنين كل شيء من اقتحامات الحرم الإبراهيمي الشريف، التجرؤ على المكان العبادة على الحرم.
1: اقتحام غير مسبوق للمسجد الإبراهيمي سيستمر 3 أيام بالكامل، وسيحرم فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أحرق مستوطنون منزلين وعدة مركبات لعائلة فلسطينية في قرية جالود جنوب شرق نابلس في اعتداء جاء بعد قرار قضائي

0: إسرائيلي يلزم الجيش بتوفير الحماية لعائلة الطوباسي التي أجبرت على ترك منزلها قبل أكثر من شهرين.
1: نحن في قرية جالود، تحديدا في المنزل البديل لعائلة الطوباسي الذي تسكنه منذ 67 يوما بعد أن أجبرهم المستوطنون على الخروج من منزلهم الأصلي وأحرقوه، رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتوفير الحماية لهذه العائلة بالعودة إلى منزلها، إلا أن الجيش لم يتمكن من إرجاع العائلة وتنفيذ قرار المحكمة.
2: وصلنا البيت هجموا علينا المستوطنين، أول إشي وإحنا في البيت حركوا السيارة اللي تحت وردوا طلعوا علينا بدهم يضربونا، فالجيش حمانا ونزلنا الجيش، يعني من كثر المستوطنين فوق 150 مستوطن شعر الجيش إنه مش قادر يحمينا، فإجا نزلنا وروحنا.
1: الصور التي وثقتها العائلة تشير إلى حجم الدمار الذي خلفه المستوطنون. صور أخرى من قرية المغير أيضا وثقت إحراق مستوطنين لمنازل وممتلكات بالتزامن مع ما جرى في قرية جالود، ما يشير إلى تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. هذه أقرب نقطة على المنازل المحروقة يمكننا الوصول إليها، بعد ذلك يصبح الأمر خطيرا وممنوعا أصلا من قبل جيش الاحتلال. وبينما تروج الحكومة الإسرائيلية عن هذه الحوادث أنها حوادث استثنائية وأن عدد المستوطنين الذين ينفذونها قليل، يرى الفلسطينيون أن هذه الحوادث تتماشى تماما مع مخططات التهجير التي تتحدث عنها حكومة نتنياهو. مصعب الخطيب، تراتي عربي، من قرية جالود جنوب شرق نابلس.
0: أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بوجود مخطط إسرائيلي لإعادة فتح شارع 463 أمام المستوطنين، وقالت الهيئة إن ذلك يهدد بعزل 8 قرى وحيين، كما دفع عشرات آلاف الفلسطينيين إلى طريق بديل مكتظ قرب مخيم الجلزون، مضيفة أن الشارع يمر وسط المدينة الحضرية لرام الله والبيري ويفصل شمالها عن جنوبها، مشيرة إلى أن الطريق لا يستوعب حركة المركبات الإضافية، كما ربطت المخطط بتغييرات أوسع في المحافظة. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفي أحدث المستجدات ارتفع عدد الشهداء إلى 4 وفق مصدر طبي جراء الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على مخيم حلاوة شرق بلدة جباليا شمالي القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في جباليا، كما استشهد آخران في قصف لشقة سكنية بمدينة غزة، فيما استشهد شاب برصاص القوات الإسرائيلية في دير البلح بالتزامن مع قصف مدفعي على شمال القطاع ووسطه.
3: ليل غزة كنهارها، شهداء وجرحى بينهم أطفال في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، في مشهد يعكس استمرار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. حيث تواصلت الهجمات الإسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينة غزة من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار، كما طالت هجمات أخرى مناطق شمال ووسط القطاع. وفي الأثناء نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف لمباني شرقية مدينة دير البلح. وفي سياق متصل، كثف جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة استهداف عناصر وقادة كتائب القسام. وخلال شهر سبتمبر الحالي اغتال الاحتلال الإسرائيلي عز الدين عبد العزيز البيك قائد لواء الشمال في كتائب القسام، وقائد لواء رفح نائل أبو عبيد، وقائد لواء خان يونس محمد اليازوري. وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن عمليات الاغتيال في قطاع غزة تهدف إلى ضرب قدرات حركة حماس في الطريق إلى تجريد الحركة من سلاحها، وقال إن قادة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف. ويتزامن ذلك مع إعلان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5147 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر عام 2025، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني، وحذر من كارثة وشيكة مع اقتراب فصل الشتاء. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتنصل بشكل تام من كافة التزاماته، ويعمد إلى المضي في ممارساته الممنهجة التي فاقمت الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، محذرا من أن الواقع الإنساني والإغاثي في القطاع أصبح كارثيا. بينما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر عام 2023 إلى أكثر من 74 ألف شهيد، وتترجم أرقام الضحايا واستمرار الانتهاكات ما يعيش على وقعه قطاع غزة المحاصر من مآس تعد ولا تحصى. رحاب الحمروني، ترت عربي.
0: شيع فلسطينيون في مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى جثامين ورفاة 43 شهيدا انتشلت من تحت أنقاض برج المهندسين بعد بقائها تحت الركام لنحو 3 أعوام. وشارك ذوي الشهداء وحشود من الفلسطينيين في صلاة الجنازة ومراسم التشييع قبل مواراة الجثامين ورفاة الثرى. وكانت طواقم الدفاع المدني قد بدأت هذا الشهر مرحلة جديدة من عمليات البحث تحت أنقاض برج المهندسين شرق مخيم النصيرات بعد تعذر انتشال جثامين عدد كبير من الضحايا أثناء الحرب جراء نقص المعدات وصعوبة الوصول إليهم. شيع عشرات الفلسطينيين جثمان عز الدين البيك قائد لواء شمال غزة في كتائب القسام، والذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف شارع النصر غرب مدينة غزة. ويأتي اغتيال البيك ضمن سلسلة اغتيالات نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام الماضي.
4: آلاف الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد عز الدين البيك، وهو القائد في كتائب القسام وبالتحديد قائد لواء شمالي قطاع غزة، والذي اغتيل في الليلة الماضية إثر غارة جوية استهدفت شقة في منطقة حي النصر غربية مدينة غزة. هذه المشاركة الجماهيرية الكبيرة بتشييع جثمان الشهيد البيك بعد استهدافه تأتي في ظل حالة الغضب الكبيرة التي تسود في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة على إثر عمليات الاغتيال المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. عز الدين البيك الذي شغل عدة مناصب في كتائب القسام، كان أبرزها منصب قائد الكتيبة الغربية في لواء الشمال، ومن ثم تولى ركن الاستخبارات في لواء شمال قطاع غزة قبل أن يتولى قيادة اللواء في نوفمبر من العام 2023 إثر استشهاد القائد العام للواء شمال قطاع غزة أحمد الغندور. في مثل هذه الأوقات تواصل إسرائيل عمليات القتل الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأيضا قادة المقاومة، حيث يعتبر البيك هو ثالث قائد لواء يتم اغتياله منذ بداية شهر سبتمبر الحالي في القطاع بعد قادة لواءي رفح وخان يونس بداية هذا الشهر. وهذا يعكس السياسة الإسرائيلية التي تحاول أن تعرقل أي اتفاق أو وصول لعملية اتفاق تنهي الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: بدورها أعلنت كتائب القسام استشهاد البيك في عملية اغتيال إسرائيلية. وأوضحت كتائب القسام في بيان أن البيك كان أحد قادة غرفة عمليات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وقد تولى قيادة لواء الشمال خلفا للقائد أحمد الغندور. وبحسب القسام فإن البيك قاد الوحدة الخاصة الأولى في لواء الشمال في انتفاضة الأقصى، ومن ثم تولى قيادة كتيبة الشهيد عماد عقل عام 2009 قبل أن يقود الاستخبارات العسكرية في اللواء عام 2015.

0: أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت تحذيراً أمنياً من خطر انهيار الجيش الإسرائيلي نتيجة النقص الحاد في صفوف المقاتلين، محملاً حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن تفاقم أزمة التجنيد. وقال بنت زعيم حزب معاً المعارض إن استمرار جولات القتال الطويلة يستنزف القوات ويقوض جاهزياتها العملية، مشيرا إلى أن شح المقاتلين يجبر الجيش على الانسحاب من مواقع سبق السيطرة عليها. دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين المستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم. وقال النزيلي إن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات، وأضاف أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد وفق قوله أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. هذا وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز.
1: معارك محتدمة على جبهات تعز ولحج، يدفع الحوثيون بتعزيزات وآليات عسكرية تجاه مناطق القتال، وتتواصل الغارات والضربات على مواقع الحوثيين وتحركاتهم. في تعز أعلنت القوات الحكومية شن غارات استهدفت تعزيزات ومواقع للحوثيين في مناطق عدة، وتدمير دبابة واستهداف منصة لإطلاق الصواريخ شرق المحافظة. امتدت المواجهة إلى لحج، حيث اشتدت المعارك في جبهات المضاربة وكهبوب القريبة من مضيق باب المندب، بالتزامن مع هجمات حوثية على مواقع القوات الحكومية. وفي أحدث حصيلة عسكرية، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 356 عملية استهداف خلال 24 ساعة على 10 جبهات، وقالت إن تقديراتها الميدانية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 470 من عناصر الحوثيين. هذا التصعيد يأتي فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 16 ألف شخص في اليمن خلال أسبوع واحد، محذرة من موجات نزوح جديدة إذا استمرت الأوضاع الميدانية على حالها. ووفق منظمة الصحة العالمية، قتل 838 شخصاً وأصيب أكثر من 3600 آخرين في اليمن منذ 6 أغسطس حتى 26 من سبتمبر.
0: في مأرب، أدى التصعيد العسكري الأخير لزيادة معاناة مئات الآلاف من النازحين بالمخيمات. مراسلنا خليل المليكي زار مخيم السويداء في مأرب لرصد أوضاع العائلة اليمنية هناك.
2: أقف الآن في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب. هذا المخيم الذي تعيش فيه نحو 3100 أسرة نازحة بإجمالي 22630 فردا بعد سنوات من النزوح والحرب التي أبعدتهم عن مناطقهم وبيوتهم وحياتهم التي اعتادوها.
3: السكان في هذا المخيم لا يتحدثون عن أيام أو أسابيع من النزوح، بل عن سنوات طويلة أصبح فيها المخيم مكانا للإقامة، بينما تعد العودة إلى مناطقهم بالنسبة لكثير من الأسر أمرا ربما غير ممكن. طبيعة السكن الذي تعيش فيه الأسر بين الخيام والمساكن بسيطة، إذ يحاولون تدبير احتياجاتها اليومية في ظروف ليست سهلة، في ظل تحديات توفير احتياجات الغذاء والمياه والصحة والتعليم.
4: نازحين في مخيم السويداء، نازحين يعانون من عدم الغذاء والمأوى والماء والعلاج، هذه لا توجد يعني من عدم توفيرها.
3: وبالنسبة

0: الأطفال الذين كبروا داخل المخيم، المكان بات جزءا من حياتهم اليومية. بعضهم ولد هنا وبعضهم أمضى سنوات طفولته في المخيم، بينما لا تزال أسرهم تنتظر الظروف التي تسمح لها بالعودة إلى مناطقها.
1: أعاني في المرض، أعاني في السكن، أعاني في كل شيء، في كل شيء أعاني في هذا المخيم والله. لا أملك منزل، لا أملك من حق المنظمة تغذية، لا أملك لأولادي حق مدارس، حق شيء، لا أملك ولا أي شيء.
0: ومع مرور سنوات النزوح لم تختفي الاحتياجات، بل تحولت حياة كثير من الأسر من انتظار قصير للعودة إلى واقع طويل يحتاج إلى مقومات حياة مستقرة وآمنة، ولكنها هنا تبدو غير ممكنة. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
2: قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة مفادها أن واشنطن ستشن هجوما وشيكا. بدوره توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف باستهداف البنية التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد، وقال إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران أو منعت من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية الأمريكية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم، وأضاف أن الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها.
3: الحرس أعد رسالة من 25 صفحة موجهة إلى الشعب الأمريكي يشرح فيها أسباب الهجمات على إيران ودعم واشنطن لإسرائيل. الولايات المتحدة تنفذ حملات دعائية عبر 200 قناة تلفزيونية و100 محطة إذاعية، والرسالة تخاطب الشعب الأمريكي مباشرة باسم الحرس الثوري وتتهم واشنطن بإعطاء الأولوية لإسرائيل على حساب الأمريكيين، كما أن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم. الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها، ومع ذلك تبلغ ميزانيتها الدفاعية 1.1 تريليون دولار. والتدخلات العسكرية الأمريكية في دول من بينها إيران وأفغانستان فشلت في تحقيق الأهداف التي سعت إليها واشنطن.
2: إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تتوقع ردا أمريكيا رسميا بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وأضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا جديدة وسيطرحونها على الجانب الأمريكي ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران.
4: إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تتجه الأنظار وسط مساع للإبقاء على الاتصالات غير المباشرة مستمرة، فيما تبقى إعادة فتح مضيق هرمز إحدى أبرز العقود التي تعترض طريق التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. وفي أحدث التحركات عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اجتماعا جديدا مع الوسطاء القطريين لبحث أفكار تتعلق بشروط طهران وإمكانية التوصل إلى صيغة تتيح إعادة فتح مضيق هرمز. وأكد عرقجي أن الوسطاء سينقلون الأفكار الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.
5: اليوم عقد الوسطاء القطريون اجتماعا آخر معنا، ناقشنا أفكارا بشأن كيفية إيجاد سبيل لتلبية شروط إيران وكيف يمكن الوفاء بهذه الشروط. كانت لديهم بعض الأفكار واتفقنا على أن يطرحوا الأمر مجددا مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سيجري إبلاغنا بالرد النهائي من الأمريكيين.
4: تأتي هذه الاتصالات بعد طرح إيران مقترحا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم مقابل رفع الحصار والقيود الأمريكية واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. لكن المقترح الإيراني اصطدم بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض قبل أيام الصيغة التي طرحتها طهران، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بالشروط الإيرانية المطروحة. ورغم الرفض الأمريكي لم تتوقف الاتصالات، إذ أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء، لكنها مساع متعثرة ومتدنية.

0: داخلة في هذه المفاوضات مع ملفات عدة من بينها العقوبات الأمريكية وتصدير النفط الإيراني والبرنامج النووي، إلى جانب مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تتمسك طهران بربط فتح المضيق بتلبية مطالبها، تسعى واشنطن إلى الحصول على تنازلات إيرانية لتبقى المرحلة المقبلة اختبارا حاسما لمدى قدرة الوسطاء على تضييق هوة الخلاف وتحويل الاتصالات الحالية إلى تفاهم يفتح الطريق أمام إنهاء حرب يتخوف الجميع من تبعاتها خاصة على الاقتصاد العالمي. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية استكمال انسحاب آخر جنودها من العراق تنفيذاً لاتفاق مسبق مع السلطات يقضي بمغادرة قوات التحالف بحلول 30 من سبتمبر الجاري. وأوضح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن هذه الخطة تمثل مرحلة انتقالية حاسمة نحو تمكين العراق من تحمل المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن بلاده كانت قد قلصت الغالبية العظمى من عناصرها في مارس الماضي. قال حاكم منطقة سومي شمال أوكرانيا إن قنابل روسية استهدفت مدرسة في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال. وأضاف أن المعلمين ومسؤولي المدرسة تمكنوا من إجلاء نحو 100 شخص إلى ملجأ، فيما لحقت أضرار بمنازل مجاورة. وأفاد الجيش الروسي في وقت سابق بأنه سعى لإنشاء منطقة عازلة في المدن الواقعة ضمن هذه المنطقة على الحدود الروسية. تعهد المستشار الألماني فريدريتش ميرتس ببذل أقصى الجهود لمساعدة أوكرانيا على تجاوز فصل الشتاء المقبل، كاشفا عن مشاورات مكثفة تسبق قمة المجلس الأوروبي لبحث سبل تعزيز وتطوير حزم الدعم المقدمة لكييف. وأوضح ميرتس أن المشاورات الأوروبية المرتقبة ستركز على دعم الموازنة العامة لأوكرانيا وتعزيز منظومات دفاعها الجوي، مشيرا إلى أنه يجري اتصالات مع عدد من القادة لتأمين إمدادات إضافية لمنظومات الدفاع الجوي الأوكرانية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متانة أسواق رأس المال التركية وقوة أساساتها، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في الصناديق تظل محدودة ولا تشكل خطرا على النظام المالي.
2: نتابع عن كثب التطورات في أسواق رأس المال لدينا، وأود التذكير هنا بالحقيقة التالية: تركيا اليوم تمتلك حجما اقتصاديا يقترب من تريليوني دولار، والنظام المالي لتركيا قوي، والمشكلة الحالية حدثت في جزء محدود جدا من سوق الصناديق. لا يوجد أي خطر يسري إلى نظامنا المالي. سوق رأس المال التركي قوية وأسسها متينة، وتمتلك القدرة الكاملة لتجاوز هذا الاختبار بكل سهولة.
1: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. وقالت وزارة القصور الملكية إن التعيين جاء خلال استقبال المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في القصر الملكي بالرباط. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والمسجد الإبراهيمي بحراسة شرطة الاحتلال، شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات، طهران تهدد واشنطن بشن هجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث،
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد.
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة،
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
10: أينما كان.
16: في عالم تتسارع فيه الأحداث،
17: نقترب أكثر
16: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
17: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
16: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، من تجربة خبرية مكثفة.
17: القصة وما فيها.

0: في الهند لا تتوقف الضغوط على المسلمين عند الخطاب المعادي، بل تصل إلى هدم منازلهم وأماكن عبادتهم. مساجد تهدم بالجرافات، وحقوق تنتهك، وهوية دينية تواجه سياسات تثير اتهامات واسعة بالاضطهاد والتمييز. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. السلطات الهندية تجبر مسلمين على هدم مسجد شاهي التاريخي. منتخب إيرلندا يخالف البروتوكول الرياضي خلال مباراته ضد إسرائيل. ترهيب طفل مصري بالشرطة لحل الواجبات يثير الجدل. قرار بهدم أجزاء من مسجد تاريخي يشعل احتجاجات ومواجهات، حيث قررت السلطات الهندية إزالة أجزاء من مسجد الشاهي في مدينة أوجن بولاية ماديا براديش ضمن مشروع لتوسعة طريق استعدادا لمهرجان سيم هاستا الهندوسي لعام 2028. القرار أثار غضب المسلمين طبعا في المدينة، فتجمع المئات داخل المسجد وفي محيطه ونظموا اعتصامات رفضا للمساس بهذا المسجد الذي يعود تاريخه إلى مئات السنين. شاهدوا معي.
1: की तरफ से कुछ हलचल हुई थी।

0: مسلم قوم کے نوجوان سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں.
1: لكن الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن شهدت رشقا بالحجارة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق المحتجين وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة. نتابع معا.
2: ये लाठी चार्ज पुलिस द्वारा किया जा रहा है, देख सकते हैं प्रदर्शनकारी को प्रदेशा जा रहा है, देख सकते हैं आप ये तो है लाठी चार्ज, देख सकते हैं ये
1: أما المشهد الأكثر إثارة للحزن والجدل فكان تولي اللجان والقائمين على المسجد إزالة بعض أجزائه بأيديهم بدلا من تدخل جرافات البلدية وتفاديا لمزيد من التصعيد. نتابع معا.
3: بچانا چاہتے ہیں مسجد کی کسی بھی قیمت سے ہم دینا نہیں چاہتے. 650 سال پرانی مسجد ہے, پرانی قدیمی مسجد ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے.
4: چاروں طرف سے بلاک کرنے کے بعد پرشاسن جے سی بی لے کے کھڑا تھا, بولا یا تو مسجد تم توڑ لو یا ہم توڑیں گے. ٹھیک ہے ہم یہاں موجود ہیں, ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے, ہماری مسجد ہمارے ہاتھوں سے توڑ
1: القضية أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بالحفاظ على المسجد التاريخي وإيجاد بدائل لمشروع التوسعة تحول دون المساس به. فالمسجد يقع في قلب مدينة أوجن القديمة ويعود تاريخه لنحو 6 قرون, فيما تشير وثائق رسمية إلى وجوده منذ أكثر من 100 عام على الأقل. هذه القضية أيها الأحبة عادت إلى الواجهة مجددا أوضاع المسلمين في الهند إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتمييز والهجمات ضدهم في البلاد. الآن نذهب أيها الأحباء لنرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع أزاد. هذا المسجد التاريخي قد ينهار في أي وقت, وإذا لم نتعلم من التاريخ فقد يعيد نفسه كما حدث سابقا مع مسجد بابري. المعركة النهائية تلوح في الأفق وعاصفة قوية قادمة. أيضا تعليق آخر لإبراهيم جمال, ما يحدث الآن في الهند قضية يجري طمسها بصمت, فلا أحد يسمع أصواتهم ولا يملكون سوى الاعتصام السلمي على طريقة غاندي. أيضا تعليق آخر من نايف, متى سيدرك العالم أن الجميع شركاء على هذه الأرض وأن اضطهاد الآخرين بسبب الدين أو المعتقد ليس من حق أي سلطة أو جماعة أو أفراد. أيضا سوما محمد علي, النظام في الهند هندوسي متطرف يسعى إلى هدم المساجد الأثرية والتضييق على المسلمين في غفلة من العالم, فهل يمكن لمشهد واحد لهدم مسجد شاهي أن يدفع الإنسان إلى التفكر في الإسلام؟ ضمن منافسات الأمم الأوروبية حولت إيرلندا مواجهتها مع منتخب إسرائيل إلى حدث سياسي وإنساني تصدر منصات التواصل خلال الأيام الماضية, حيث رفض لاعب المنتخب الإيرلندي إجراء هذا اللقاء مع المنتخب الإسرائيلي ومن ورائهم عشرات الرياضيين الذين وقعوا رسالة للاتحاد الإيرلندي تنادي بإلغاء هذه المواجهة. شاهدوا معي.
5: Regret saying that Israel is committing genocide. I use a strong word. Definitely, there's a huge support, and probably in Europe the biggest support for Palestine in Ireland. And there's been protests since the law of not playing this fixture. It's been a protest from day one, not playing this fixture in Ireland. And that's the pressure that the players will feel and the association will feel. If a player enters the field tomorrow, he's not accepting or supporting or agreeing to anything that's happened in Gaza. That is the statement. We are not playing with, we are playing against. And if I can share the feelings of the players and question about protecting the players, they feel like they are doing something wrong with playing this game with the pressure from Ireland. And that's not a good feeling when you have that pressure from your own people that you want to play for. So we just want to make clear, we are not supporting anything that's happening in Gaza. We are playing this fixture because it's the rules of our game. We are playing this fixture because it's the rules of the competition we are in.
1: لكن في نهاية المطاف خلص أعضاء المنتخب باستثناء الحارس الأساسي جافين بازونو إلى لعب المباراة، وبنفس الوقت إظهارا للموقف الداعم للفلسطينيين والرافض للإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة. فعند دخولهم الملعب لم يسلم لاعبو المنتخب الإيرلندي على نظائرهم الإسرائيليين، وحينما عزف نشيد الاحتلال أحنا لاعبو منتخب أيرلندا رؤوسهم في إشارة إلى التجاهل وعدم الاهتمام. شاهدوا معي.
6: Is an example for the national anthem of Israel, Hatzifah.

0: with Aman Kalaili and Roy Revivo, the wing-back, responded to the defeat in Kosovo with five changes. Liam Kitching makes his debut, Jack Moylan and Connor Coventry come into midfield, with Ryan Manning on the left, and Adam Ida will play behind Troy Parrott in attack. Goalkeeper Gavin Bazunu was chosen to make himself unavailable.
1: كل لاعبي المنتخب الايرلندي ايضا ارتدوا شارات سوداء حدادا على ضحايا غزه، وهو ما دفع اللاعب جاك مويلان بعد تسجيله للهدف الثالث الى تقبيل شارته السوداء في اشاره الى التضامن مع غزه. شاهدوا معي.
0: But it breaks kindly, and here is Moylan. Injection of pace from him, and Moylan all the way! A superb goal!
1: مدرب المنتخب الايرلندي اعتبر ان مواقف لاعبيه في الملعب رفع مستوى الوعي عالميا بشان غزه. في الداخل الاسرائيلي طبعا ساد الغضب بسبب الهزيمه امام ايرلندا، وانتشر هذا المقطع من مدرجات المباراه لمؤثر اسرائيلي يدعى يوسف حداد. نشاهد ماذا قال بعد هزيمه فريق الكيان المحتل.
2: Yes, we lose on football. Yes, but you know where we don't lose? The IDF. We always win. IDF! IDF! IDF! IDF! IDF! IDF! IDF!
1: ثم يقولون لنا لا يجوز خلط السياسة بالرياضة. نذهب الآن لنرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة مع هذا الموضوع، ونبدأ من نادية. إيرلندا تؤكدها لا مصافحة لا تبادل للرايات ولا صور مع منتخب إسرائيل وشارات سوداء تضامنا مع ضحايا غزة. تحية لإيرلندا التي تثبت أن التضامن ليس كلمة تقال بل موقف يتخذ. عبد الله كتب قائلا: لاعبو منتخب ايرلندا يتخذون مواقف بمباراتهم مع اسرائيل، واسرائيل زعلانه وتتهمهم بالوقوف الى جانب ما تسميه ارهاب فلسطيني، حتى التعاطف مع الضحايا اصبح في نظرهم دعم للارهاب. ابو محمد كتب قائلا: موقف مشرف للاعبي ايرلندا وجمهورهم وشعبهم تجاه مرتكبي الاباده، لو عملنا الاسرائيليين بنفس هذا الموقف بكل مناسبه لا تداعت سرديتهم وتزداد عزلتهم، ولن يتمكنوا من فرض رؤيتهم على احد.

0: الواجبات، افعل الواجب وإلا. إلا تشمل كما تعرفون إما الحرمان من المصروف أو الخروج في نزهة عطلة نهاية الأسبوع أو الاتصال بالأصدقاء. افعل الواجب وإلا سوف أتصل أيضا بالشرطة، وهو بالضبط ما فعلته أم مصرية مع ابنها. لكن الطفل يبدو أنه أخذ ترهيب أمه العفوي بجدية تامة، فصار يبكي في حوار معها ويردد جملة أصبحت ترند في مصر: مش عايز أدخل السجن. نشاهد.
1: بعدين هصور فيديو عشان تبعتيه للظباط.
2: هبعتي للبوليس واقول لهم مش راضي يكتب الجمهور.
1: لا مالنا دي، انا هدخل السجن انا.
2: طب خلاص اكتب، انا مش هدخلك السجن. هسيبه عندي بقى، هسيبه عندي انا. لما تكتب هيبقى تمام، ما كتبتش هبعت لك.
1: يا لهوي يا لهوي يا لهوي.
2: انا هعد لحد ثلاثة، لو انت ما تحطش في الكتاب هزعلك.
1: قدامك اهو، قدامك.
2: انت قلت حرف الزين، ده مش الزين.
1: ربنا يبتدي
0: رغم براءة الطفل وعفويته التي تجعل البعض يبتسم للحظات من ردة فعله، إلا أن المقطع أثار حالة من الجدل بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إذ وجه البعض انتقادات لاذعة إلى الأم لسببين: أولهما تهديده بالشرطة والضغط عليه نفسيا إلى حد يجعله يعتقد أنه سيدخل السجن فعليا إذا لم يفعل الواجبات، وهو الأمر الذي قد يفقده ثقته بنفسه ويجعله يكره الواجبات، إضافة إلى الصورة الذهنية السلبية التي تنطبع في رأسه عن جهاز الشرطة. الأمر الثاني هو تصويره من قبل والدته، معتبرين أن مثل هذه المواقف تتطلب التعامل بحكمة داخل إطار البيت بعيدا عن منصات التواصل. وعلى خلفية انتشار الفيديو، تداول رواد المنصات تحذيرات تربوية من الآثار النفسية التي قد تقع على الأطفال بسبب تلك الممارسات. إذن أيها الأحبة، الآن نذهب لنرصد بعض التعليقات وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع أثر خير. في طرق كثير غير الترهيب بالطريقة دي: حسجنك، حضربك، حجيب لك العفريت، حجيب كلبي عضة، كل ده يطلع أو يطلع الطفل معقد وجبان، ولكن ممكن تقوله مش حجيب لك الحاجة اللي بتحبها. أيضا تعليق آخر لسارة: والله مسكين حرام، بس بعد يستاهل، لأنه مبين عنيد، تارك الكتاب وقاعد يولول ويناقش بالضباط والبوليس. منى تقول: وإيه الفايدة إذا كتب الواجبات وطلع معقد نفسيا؟ بلاش كده، في مليون طريقة غير دي، والصبر في التربية مطلوب. تعليق آخر: المدارس تضغط على الأمهات، وهي أصلا منضغطة من مواضيع كتيرة، ويجلس الطفل ما يبي يحل واجباته. المشكلة هذه كلنا كأمهات نعاني منها. كرم يقول: التربية مش كلها تهديد وتخويف ونشر مواقفنا على السوشيال ميديا، كثير من الأباء والأمهات محتاجين يتعلموا يتربوا، هم بيربوا أولادهم، احذروا إيذاء أبنائكم. ليست كل حافلة تحمل جريحا أو شهيدا. مبادرة للهلال الأحمر الفلسطيني تجوب مخيمات غزة لتقديم الدعم النفسي والترفيه للأطفال النازحين وتخفيف آثار الحرب عنهم. شاهدوا معي.
1: أول مرة نشوف الشاشات والتلفزيونات. اليوم جاي بس الأحلام يلعبنا ويفرحنا. فرحانين باللعب، فرحانين بكل شيء. نفسيتنا تعبانة، فبيجوا بيلعبونا، بنفرح، بنلعب معهم، بنكيف، نلعب احنا والاولاد، بنحضر على الكرتون لأنه ما في كهرباء عنا.
3: من بداية الحرب 10/2023 إلى الآن، نفسيات الأطفال كتير بيعانوا من الضغوطات النفسية، بيعانوا من النزوح، من توتر وقلق وتبول لا إرادي وقدم أظافر. فكتير لاحظنا أنه في مشاكل سلوكية ومشاكل نفسية عند الأطفال نتيجة الحرب الأليمة اللي عايشوها ونتيجة

0: ان المواقف الصعبه اللي بمر فيها. بدايه المبادره ان احنا كنا ننزل على مخيمات الايواء بشكل عشوائي ونشتغل مع النازحين في داخل المخيمات. انتشرت فكره المخيم وصار الكل بده ان هو ان احنا ننزل لهم على المخيمات، وبالتالي احنا صرنا نحاول نجول في جميع محافظات قطاع غزه. استطعنا من خلال بص الاحلام ان احنا نغير فكره الاطفال، مش كل بص هو عباره عن جريح او شهيد، ومن هنا حاولنا نغير في نفسيتهم من خلال اللي هو بص الاحلام. قدرنا نوصل تقريبا لغايه الان لاكثر من 200 مخيم ايواء ونازح، كل الطواقم بدون استثناء انه ممكن يتعرضوا للخطر باي لحظه، ممكن نروح لاي مخيم، وهذا صارت اكثر من مره، ويتعرض المخيم لقصف، فبالتالي هذا بيعرض طواقمنا وبيعرض الفئات اللي احنا بنشتغل معها، الفئات المستهدفه للخطر.
1: إذا بتهد دار بنبني دار. طفلة فلسطينية تتحدى مستوطنا اقتحم ساحة منزل عائلتها في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل. شاهدوا معي.
2: إذا بتجيب مدرسة من بين المدرسة يلا.
3: إذا كتبت شيء من البنش.
2: سوي كوزي ايوه سوي. لا اله الا الله قولي له.
3: لا اله الا الله.
2: اشهد ان لا اله الا الله قولي له.
3: اشهد ان لا اله الا الله.
2: واشهد ان محمدا رسول الله.
3: اشهد ان محمدا رسول الله.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.
3: حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: يا خوان. يا صهاينه.
1: شركة هوفيس لصناعة الخبز في إيرلندا الشمالية تفصل موظفا عن العمل بعد اعتدائه لفظيا على زميليه في العمل أثناء أدائهما للصلاة. شاهدوا معي.
4: My name is here to change, lads. I'm not here to watch it. Crap.

دراسة بريطانية إيطالية تكشف أن حيوان الإندري في مدغشقر يستخدم تقنيات صوتية مشابهة لمغني الأوبرا في تنويع طبقات صوته. نشاهد.

مستفيدا من مهاراته في قيادتها، شاب في تايلاند يستخدم دراجة مائية للتنقل بعدما غمرت الفيضانات الطريق وحولته إلى ما يشبه بحيرة. نشاهد معاً.

بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والمسجد الإبراهيمي بحراسة شرطة الاحتلال، وشهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات. ترامب يقول إن وضع إيران سيء وستستسلم قريبا، وطهران تهدد واشنطن بهجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز.

0: اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية في رابع أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. اقتحم عشرات المستوطنين بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية الجيش الإسرائيلي، وأقاموا صلوات تلمودية بمناسبة ما يسمى عيد العرش اليهودي. كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة المغير شرق رام الله وأحرقوا مركبات وخطوا شعارات عنصرية. كما اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير المسجد الإبراهيمي رفقة المستوطنين.
1: إلى قلب المدن الفلسطينية تزحف هجمات واقتحامات المستوطنين. هنا في بلدة بيتونيا التي تعد من أحياء مدينة رام الله وبالقرب من مقر السلطة الفلسطينية، اختار المستوطنون إقامة صلوات تلمودية واقتحام منطقة عين جريوت على وقع مخططات لإقامة طرق استيطانية جديدة تفصل حتى أحياء المدن عن بعضها. وليس بعيدا عن رام الله هاجم المستوطنون بلدة المغير شرقا واعتدوا على عائلة فلسطينية وأحرقوا أجزاء من منزل ومركبات وخطوا شعارات عنصرية تتوعد بالمزيد.
2: المستوطنين مهودين وبلشوا يحركوا السيارة وهودوا عند جيراننا، حركوا السيارة بدهم يكمونا من الأرض، يرحلونا ويخوفونا، بس احنا ظلينا صامدين
3: طول حياتي. واحنا من يوم ما الله خلقنا واحنا نتعرض لهجمات، بس مش متى، يوم يوم يوم يوم، بس من شهرين ودور جاي يوم يوم يوم يوم.
1: اعتداءات المستوطنين تأتي على وقع فرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة تمثلت بعشرات الحواجز ونقاط التفتيش، ولا تستثنى منها الاقتحامات العسكرية.
4: يتخذ التصعيد في الضفة الغربية أشكالا متنوعة، فما بين هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية يقع الفلسطينيون تحت ضغط كبير وصولا لاقتحامات المساجد ودور العبادة.
1: ففي الخليل سيطر المستوطنون بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير على كامل المسجد الإبراهيمي تحت غطاء إحياء فعاليات يوم عيد العرش اليهودي، واستباحوا البلدة القديمة وسط إجراءات أمنية وتعزيزات عسكرية.
5: يعني فعلا الاحتلال اليوم يجري بقوة في هذه الإجراءات ويسابق الزمن من أجل تهويد ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف. اليوم الاحتلال يوفر للمستوطنين كل شيء ويبيح للمستوطنين كل شيء من اقتحامات الحرم الإبراهيمي الشريف، التجرؤ على المكان العبادة على الحرم.
1: اقتحام غير مسبوق للمسجد الإبراهيمي سيستمر 3 أيام بالكامل، وسيحرم فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أحرق مستوطنون منزلين وعدة مركبات لعائلة فلسطينية في قرية جالوت جنوب شرق نابلس في اعتداء جاء بعد قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتوفير الحماية لعائلة الطباسي التي أجبرت على ترك منزلها قبل أكثر من شهرين.
6: نحن في قرية جالود، تحديداً في المنزل البديل لعائلة الطباسي الذي تسكنه منذ 67 يوماً بعد أن أجبرهم المستوطنون على الخروج من منزلهم الأصلي وأحرقوه، رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتوفير الحماية لهذه العائلة بالعودة إلى منزلها، إلا أن الجيش لم يتمكن من إرجاع العائلة وتنفيذ قرار المحكمة.
7: وصلنا البيت، هجموا علينا المستوطنين. أول إشي وإحنا في البيت حركوا السيارة اللي تحت وردوا طلعوا علينا بدهم يضربونا، فالجيش حمانا ونزلنا الجيش. يعني من كثر المستوطنين فوق 150 مستوطن شعر الجيش إنه مش قادر يحمينا، فإجا نزلنا وروحنا.
6: الصور التي وثقتها العائلة تشير إلى حجم الدمار الذي خلفه المستوطنون. صور أخرى من قرية المغير أيضا وثقت إحراق مستوطنين لمنازل وممتلكات بالتزامن مع ما جرى في قرية جالود، ما يشير إلى تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. هذه أقرب نقطة على المنازل المحروقة يمكننا الوصول إليها. بعد ذلك يصبح الأمر خطيراً وممنوعاً أصلاً من قبل جيش الاحتلال. وبينما تروج الحكومة الإسرائيلية عن هذه الحوادث أنها حوادث استثنائية وأن عدد المستوطنين الذين ينفذونها قليل، يرى الفلسطينيون أن هذه الحوادث تتماشى تماماً مع مخططات التهجير التي تتحدث عنها حكومة نتنياهو. مصعب الخطيب، تراتي عربي، من قرية جالود جنوب شرق نابلس.
0: أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بوجود مخطط إسرائيلي لإعادة فتح شارع 463 أمام المستوطنين. وقالت الهيئة إن ذلك يهدد بعزل 8 قرى وحيين، كما دفع عشرات آلاف الفلسطينيين إلى طريق بديل مكتظ قرب مخيم الجلزون، مضيفة أن الشارع يمر وسط المنطقة الحضرية لرام الله والبيرة ويفصل شمالها عن جنوبها، مشيرة إلى أن الطريق لا يستوعب حركة المركبات الإضافية، كما ربطت المخطط بتغييرات أوسع في المحافظة. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف وأطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي أحدث المستجدات ارتفع عدد الشهداء إلى 4 وفق مصدر طبي جراء الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على مخيم حلاوة شرق بلدة جباليا شمالي القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في جباليا، كما استشهد آخران في قصف لشقة سكنية بمدينة غزة، فيما استشهد شاب برصاص القوات الإسرائيلية في دير البلح بالتزامن مع قصف مدفعي على شمال القطاع ووسطه.
8: ليل غزة كنهارها، شهداء وجرحى بينهم أطفال في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، في مشهد يعكس استمرار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. حيث تواصلت الهجمات الإسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينة غزة من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار، كما طالت هجمات أخرى مناطق شمال ووسط القطاع. وفي الأثناء نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف لمبان شرقية مدينة دير البلح. وفي سياق متصل، كثف جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة استهداف عناصر وقادة كتائب القسام. وخلال شهر سبتمبر الحالي اغتال الاحتلال الإسرائيلي عز الدين عبد العزيز البيك قائد لواء الشمال في كتائب القسام، وقائد لواء رفح نائل أبو عبيد، وقائد لواء خان يونس محمد اليازوري. وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن عمليات الاغتيال في قطاع غزة تهدف إلى ضرب قدرات حركة حماس في الطريق إلى تجريد الحركة من سلاحها، وقال إن قادة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف. ويتزامن ذلك مع إعلان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5147 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر عام 2025، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني، وحذر من كارثة وشيكة مع اقتراب فصل الشتاء. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتنصل بشكل تام من كافة التزاماته ويعمد إلى المضي في ممارساته الممنهجة التي فاقمت الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

0: حذرا من أن الواقع الإنساني والإغاثي في القطاع أصبح كارثيا. بينما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر عام 2023 إلى أكثر من 74 ألف شهيد، وتترجم أرقام الضحايا واستمرار الانتهاكات ما يعيش على وقعه قطاع غزة المحاصر من مآس تعد ولا تحصى. رحاب الحمروني، ترت عربي.
1: شيع فلسطينيون في مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى جثامين ورفاة 43 شهيدا انتشلت من تحت أنقاض برج المهندسين بعد بقائها تحت الركام لنحو 3 أعوام، وشارك ذوي الشهداء وحشود من الفلسطينيين في صلاة الجنازة ومراسم التشييع قبل مواراة الجثامين ورفاة الثرى. وكانت طواقم الدفاع المدني قد بدأت هذا الشهر مرحلة جديدة من عمليات البحث تحت أنقاض البرج شرق مخيم النصيرات بعد تعذر انتشال جثامين عدد كبير من الضحايا أثناء الحرب جراء نقص المعدات وصعوبة الوصول إليهم. أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت تحذيرا أمنيا من خطر انهيار الجيش الإسرائيلي نتيجة النقص الحاد في صفوف المقاتلين، محملا حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن تفاقم أزمة التجنيد. وقال بنت زعيم حزب معا المعارض إن استمرار جولات القتال الطويلة يستنزف القوات ويقوض جاهزيتها العملياتية، مشيرا إلى أن شح المقاتلين يجبر الجيش على الانسحاب من مواقع سبق السيطرة عليها. دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيل المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين المستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم. وقال النزيل إن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات، وأضاف أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

0: هذا وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات محافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز.
1: معارك محتدمة على جبهات تعز ولحج، يدفع الحوثيون بتعزيزات وآليات عسكرية تجاه مناطق القتال، وتتواصل الغارات والضربات على مواقع الحوثيين وتحركاتهم. في تعز أعلنت القوات الحكومية شن غارات استهدفت تعزيزات ومواقع للحوثيين في مناطق عدة، وتدمير دبابة واستهداف منصة لإطلاق الصواريخ شرق المحافظة. امتدت المواجهات إلى لحج، حيث اشتدت المعارك في جبهات المضاربة وكهبوب القريبة من مضيق باب المندب، بالتزامن مع هجمات حوثية على مواقع القوات الحكومية. وفي أحدث حصيلة عسكرية، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 356 عملية استهداف خلال 24 ساعة على 10 جبهات، وقالت إن تقديراتها الميدانية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 470 من عناصر الحوثيين. هذا التصعيد يأتي فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 16,000 شخص في اليمن خلال أسبوع واحد، محذرة من موجات نزوح جديدة إذا استمرت الأوضاع الميدانية على حالها. ووفق منظمة الصحة العالمية، قتل 838 شخصاً وأصيب أكثر من 3,600 آخرين في اليمن منذ 6 أغسطس حتى 26 سبتمبر.
0: في مأرب التصعيد العسكري الأخير إلى زيادة معاناة مئات الآلاف من النازحين بالمخيمات، مراسلنا خليل المليكي زار مخيم السويداء في مأرب لرصد أوضاع العائلات اليمنية هناك.
2: أقف الآن في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب. هذا المخيم الذي تعيش فيه نحو 3,100 أسرة نازحة بإجمالي 22,630 فردا بعد سنوات من النزوح والحرب التي أبعدتهم عن مناطقهم وبيوتهم وحياتهم التي اعتادوها.
3: السكان في هذا المخيم لا يتحدثون عن أيام أو أسابيع من النزوح، بل عن سنوات طويلة أصبح فيها المخيم مكانا للإقامة، بينما تعد العودة إلى مناطقهم بالنسبة لكثير من الأسر أمرا ربما غير ممكن. طبيعة السكن الذي تعيش فيه الأسر بين الخيام والمساكن بسيطة، إذ يحاولون تدبير احتياجاتها اليومية في ظروف ليست سهلة، في ظل تحديات توفير احتياجات الغذاء والمياه والصحة والتعليم.
4: نازحين في مخيم السويداء، نازحين يعانون من عدم الغذاء والمأوى والماء والعلاج، هذه لا توجد يعني من عدم توفيرها.
3: وبالنسبة للأطفال الذين كبروا داخل المخيم، المكان بات جزءا من حياتهم اليومية، بعضهم ولد هنا وبعضهم أمضى سنوات طفولته في المخيم، بينما لا تزال أسرهم تنتظر الظروف التي تسمح لها بالعودة إلى مناطقها.
5: أعاني في المرض، أعاني في السكن، أعاني في كل شيء، في كل شيء أعاني في هذا المخيم. والله لا أملك منزل، لا أملك من حق المنظمة تغذية، لا أملك لأولادي حق مدارس، حق شيء، لا أملك ولا أي شيء.
3: ومع مرور سنوات النزوح لم تختف الاحتياجات، بل تحولت حياة كثير من الأسر من انتظار قصير للعودة إلى واقع طويل يحتاج إلى مقومات حياة مستقرة وآمنة، ولكنها هنا تبدو غير ممكنة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين سيستسلمون في النهاية نظرا إلى أنهم في حالة سيئة، مشيرا إلى نقل بلاده كميات ضخمة من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين.
6: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جدا. لقد قمنا بنقل كميات من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق ما تم نقله في أي وقت مضى في التاريخ، بما في ذلك الفترة التي سبقت الحرب التي خضناها لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
0: في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة مفادها أن واشنطن ستشن هجوما وشيكا. بدوره توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف باستهداف البنية التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد، وقال إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم. بدوره قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن أنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية الأمريكية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم، وأضاف أن الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها.
7: الحرس أعد رسالة من 25 صفحة موجهة إلى الشعب الأمريكي يشرح فيها أسباب الهجمات على إيران ودعم واشنطن لإسرائيل. الولايات المتحدة تنفذ حملات دعائية عبر 200 قناة تلفزيونية و100 محطة إذاعية، والرسالة تخاطب الشعب الأمريكي مباشرة باسم الحرس الثوري وتتهم واشنطن بإعطاء الأولوية لإسرائيل على حساب الأمريكيين، كما أن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم. الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى

0: إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها، ومع ذلك تبلغ ميزانيتها الدفاعية 1.1 تريليون دولار. والتدخلات العسكرية الأمريكية في دول من بينها إيران وأفغانستان فشلت في تحقيق الأهداف التي سعت إليها واشنطن.
1: إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تتوقع ردا أمريكيا رسميا بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وأضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا جديدة وسيطرحونها على الجانب الأمريكي ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران.
2: إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تتجه الأنظار، وسط مساع للإبقاء على الاتصالات غير المباشرة مستمرة، فيما تبقى إعادة فتح مضيق هرمز إحدى أبرز العقود التي تعترض طريق التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. وفي أحدث التحركات، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اجتماعاً جديداً مع الوسطاء القطريين لبحث أفكار تتعلق بشروط طهران وإمكانية التوصل إلى صيغة تتيح إعادة فتح مضيق هرمز. وأكد عرقجي أن الوسطاء سينقلون الأفكار الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.
3: اليوم عقد الوسطاء القطريون اجتماعا آخر معنا، ناقشنا أفكارا بشأن كيفية إيجاد سبيل لتلبية شروط إيران وكيف يمكن الوفاء بهذه الشروط. كانت لديهم بعض الأفكار، واتفقنا على أن يطرحوا الأمر مجددا مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سيجري إبلاغنا بالرد النهائي من الأمريكيين.
2: تأتي هذه الاتصالات بعد طرح إيران مقترحا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، مقابل رفع الحصار والقيود الأمريكية واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. لكن المقترح الإيراني اصطدم بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض قبل أيام الصيغة التي طرحتها طهران، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بالشروط الإيرانية المطروحة. ورغم الرفض الأمريكي لم تتوقف الاتصالات، إذ أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء، لكنها مساعي متعثرة ومتداخلة في هذه المفاوضات مع ملفات عدة، من بينها العقوبات الأمريكية وتصدير النفط الإيراني والبرنامج النووي، إلى جانب مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تتمسك طهران بربط فتح المضيق بتلبية مطالبها، تسعى واشنطن إلى الحصول على تنازلات إيرانية لتبقى المرحلة المقبلة اختبارا حاسما لمدى قدرة الوسطاء على تضييق هوة الخلاف وتحويل الاتصالات الحالية إلى تفاهم يفتح الطريق أمام إنهاء حرب يتخوف الجميع من تبعاتها، خاصة على الاقتصاد العالمي. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوبي البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن جهاز الاستخبارات العامة نفذ العملية بالتنسيق المباشر مع قوى الأمن، وألقى القبض على 3 أشخاص كانوا يجهزون منصات لإطلاق صواريخ، مضيفة أن قوى الأمن فككت المنصات بالكامل وأحالت الموقوفين على القضاء المختص. أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية استكمال انسحاب آخر جنودها من العراق تنفيذا لاتفاق مسبق مع السلطات يقضي بمغادرة قوات التحالف بحلول 30 سبتمبر الجاري. وأوضح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن هذه الخطوة تمثل مرحلة انتقالية حاسمة نحو تمكين العراق من تحمل المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن بلاده كانت قد خلصت الغالبية العظمى من عناصرها في مارس الماضي. قال حاكم منطقة سومي شمالي أوكرانيا إن قنابل روسية استهدفت مدرسة في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال. وأضاف أن المعلمين ومسؤولي المدرسة تمكنوا من إجلاء نحو 100 شخص إلى ملجأ، فيما لحقت أضرار بمنازل مجاورة. وأفاد الجيش الروسي في وقت سابق أنه سعى لإنشاء منطقة عازلة في المدن الواقعة ضمن هذه المنطقة على الحدود الروسية. تعهد المستشار الألماني فريدريتش ميرتس ببذل أقصى الجهود لمساعدة أوكرانيا على تجاوز فصل الشتاء المقبل، كاشفا عن مشاورات مكثفة تسبق قمة المجلس الأوروبي لبحث سبل تعزيز وتطوير حزم الدعم المقدمة لكييف. وأوضح أن المشاورات الأوروبية المرتقبة ستركز على دعم الموازنة العامة لأوكرانيا وتعزيز منظومات دفاعها الجوي، مشيرا إلى أنه يجري اتصالات مع عدد من القادة لتأمين إمدادات إضافية لمنظومات الدفاع الجوي الأوكرانية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متانة أسواق رأس المال التركية وقوة أساساتها، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في الصناديق تظل محدودة ولا تشكل خطرا على النظام المالي.
4: نتابع عن كثب التطورات في أسواق رأس المال لدينا، وأود التذكير هنا بالحقيقة التالية: تركيا اليوم تمتلك حجما اقتصاديا يقترب من تريليوني دولار، والنظام المالي لتركيا قوي، والمشكلة الحالية حدثت في جزء محدود جدا من سوق الصناديق. لا يوجد أي خطر يسري إلى نظامنا المالي. سوق رأس المال التركي قوية وأسسها متينة، وتمتلك القدرة الكاملة لتجاوز هذا الاختبار بكل سهولة.
1: وأضاف الرئيس أردوغان أن السلطات التركية تواصل إجراءاتها لمعالجة تداعيات القضية بالتزامن مع التحقيق في شبهات التلاعب وتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر بعض الصناديق والأسهم، ودعا إلى محاسبة كل من تثبت مخالفته لقواعد التداول في البورصة.
4: نتحرك بحذر شديد تفرضه طبيعة أسواق رأس المال، وتجري متابعة وتصفية الصناديق المغلقة بدقة بالغة، كما تجري التحقيقات اللازمة بحق من حققوا مكاسب غير مشروعة عبر التلاعب بالصناديق أو الأسهم، وكل من يثبت تورطه في أعمال مخلة بالسوق عبر الصناديق سيحاسب أمام القانون، والأمر الحاسم الآخر هو منع تكرار حدوث مشكلة مماثلة.
1: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. وقالت وزارة القصور الملكية إن التعيين جاء خلال استقبال المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في القصر الملكي بالرباط. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والمسجد الإبراهيمي بحراسة شرطة الاحتلال، وشهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات. ترامب يقول إن وضع إيران سيء وستستسلم قريبا، وطهران تهدد واشنطن بهجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. فرنسا تواصل انطلاقتها المثالية في دور الأمم الأوروبية بفوز ثمين على بلجيكا. انتقادات واسعة تجاه مدرب منتخب تركيا فينشينزو مونتيلا عقب الخسارة برباعية أمام إيطاليا. تلقى المنتخب التركي خسارة ثقيلة أمام إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف، لتتزايد الضغوط على المدرب فينشينزو مونتيلا بعد بداية متعثرة في دوري الأمم الأوروبية.

عاد منتخب فرنسا بفوز ثمين من أرض مضيفه بلجيكا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية ليحصد النقاط الثلاث ويعزز صدارته للمجموعة الأولى. وسجل مايكل أوليسي هدف الانتصار في الدقيقة 88 ليمنح المدرب زين الدين زيدان فوزه الثاني منذ توليه قيادة المنتخب الفرنسي. حقق منتخب إيطاليا فوزا كبيرا على مضيفه تركيا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية محققا انتصاره الأول في البطولة. وتلقى المنتخب التركي خسارته الثانية تواليا ليبقى دون نقاط في المركز الأخير بالمجموعة الأولى، فيما رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ثلاث نقاط. أوضح حسام حسن مدرب منتخب مصر أن محمد صلاح لاعب مهم ومؤثر ومن أبرز نجوم العالم، مؤكدا أن إراحته أمام جنوب السودان جاءت لتجنب تعرضه للإصابة بسبب أرضية الملاعب الاصطناعية. وتأتي تصريحات حسن بعد الجدل الذي أعقب استبدال صلاح أمام أنغولا ومغادرته معسكر المنتخب وسط تقارير عن استياء محمد صلاح من قرار استبداله مبكرا. مدد النادي الأهلي المصري عقد قائده وحارس مرماه محمد الشناوي لمدة عامين ليستمر مع الفريق حتى نهاية عام 2028، ويأتي التجديد للحارس البالغ من العمر 37 عاما بعد أيام من الجدل الذي أثارته تصريحات مدرب منتخب مصر حسام

0: حسام حسن بشأن استدعائه إلى قائمة كأس العالم 2026. استدعي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وممثلون عن برشلونة للمثول أمام محكمة في مدريد في 25 من نوفمبر في جلسة مصالحة قضائية على خلفية اتهام بيريز بالتشهير بالنادي الكتالوني. وتعود القضية إلى تصريحات اتهم فيها بيريز برشلونة بالاستفادة من فساد تحكيمي، فيما يطالبه النادي الكتالوني بالتراجع عنها مهددا باللجوء إلى القضاء الجنائي. يبحث فيفا مقترحات لزيادة التمويل المقدم للاتحادات الوطنية بعد مطالبة الاتحادين الأوروبي والكونكاكاف بمنح كل اتحاد 10 ملايين دولار على الأقل. وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إن مجلس الفيفا سيبحث المقترحات في 15 أكتوبر. حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين برصيد 11,000 نقطة، متقدما على الألماني ألكسندر زفيريف الثاني والإسباني كارلوس الكاراز الذي حل ثالثا. ولدى السيدات واصلت الكازاخية إلينا ريباكينا تصدر التصنيف للأسبوع الثالث تواليا، متقدمة بفارق 2091 نقطة عن البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية. أثارت خسارة تركيا أمام إيطاليا موجة من الانتقادات لمدرب المنتخب التركي فينشينزو مونتيلا وسط مطالبات برحيله. البداية مع حسان الذي علق على خسارة المنتخب التركي بالقول: مونتيلا دمر جيل تركيا، وصلهم كأس العالم بعدها نحرهم، جيل فيه جولر ويلدز وجان أوزون دخل ضد إيطاليا لقم 3-0 بأقل من 30 دقيقة في ملعبه. تركيا مع مونتيلا تدخل كل مباراة 50-50 مهما كان الخصم، تخسر بشكل مهين وبشكل غير متوقع مثل ما صار في كأس العالم والآن ضد إيطاليا المنتهية. وفي منشور آخر نقل خزام مشاهدا من غضب الجماهير التركية وعلق عليها قائلا: غضب كبير من جماهير المنتخب التركي وتطالب باستقالة فينشينزو مونتيلا مدرب المنتخب. بدوره فارس كان له رأي مختلف عن المدرب الإيطالي مونتيلا، حيث كتب: مونتيلا مخلص لدرجة أنه أهدى منتخب بلاده إيطاليا الفوز على حساب المنتخب التركي الذي يقوده. كما سلط الصحفي الرياضي محمد عواد الضوء على مطالبات الإعلام التركي باستقالة مونتيلا وكتب: مطالبات قوية في الإعلام التركي بإقالة مونتيلا. قرأت منشورا في أحد مواقعهم يقول: من الأفضل لنا أن نلعب دون مدرب على أن يكون مونتيلا مدربنا. وأخيرا مع حسين الذي غرد خارج السرب وأشاد بأردا جولار قائلا: رغم خسارة تركيا الكبيرة أمام إيطاليا، لكن أردا جولار كان في مستوى آخر تماما. أعتقد لو أخذ مساحته في مكان ما ويمكن خارج ريال مدريد حنكون نتكلم عن لاعب بالوندوري. سقوط جديد للمنتخب التركي في دوري الأمم الأوروبية، وهذه المرة أمام إيطاليا برباعية مقابل هدف واحد في مباراة كشفت مجددا عن مشاكل الفريق ووضعت المدرب فينشينزو مونتيلا تحت ضغط جماهيري متزايد.
1: على ملعب تمساح أرينا في مدينة بورصة، المنتخب الإيطالي يتغلب على صاحب الأرض المنتخب التركي 4 أهداف لهدف واحد، مستفيدا من بداية كارثية للمنتخب التركي. الخسارة أمام إيطاليا لم تكن مجرد تعثر جديد للمنتخب التركي، بل جاءت لتعمق حالة القلق المحيطة بالفريق ومدربه فينشينزيو مونتيلا. الجماهير التركية الغاضبة طالبت مونتيلا بالاستقالة محملة إياه مسؤولية الخسارة.
2: بدأنا المباراة بداية سيئة للغاية في أول 30 دقيقة وقدمنا أداء غير معتاد من المنتخب الوطني. أعتقد أننا استحققنا صيحة الاستهجان في بداية المباراة، لكن لا أفكر بالاستقالة الآن وأؤمن بالعمل الذي أنجزته، كما أن إيماني بلاعبي مستمر وسنقاتل معا حتى النهاية. علينا أن نستفيد من مباراة اليوم لكي نتحسن في الاستحقاقات القادمة.
1: الهزيمة هي الثانية لتركيا في المجموعة بعد الخسارة أمام فرنسا، لتبقى دون نقاط في المركز الأخير. فيما استعادت إيطاليا توازنها بعد سقوطها في

0: الجولة الأولى لتحتل المركز الثالث خلف فرنسا وبلجيكا. وبعد اللقاء عبر مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي عن رضاه على أداء لاعبيه.
1: نسعى دائما لتقديم كرة قدم تليق بقميص المنتخب الإيطالي. قدمنا أداء مميزا منذ بداية المباراة ونحن سعداء جدا بذلك. أرى أيضا أن كرة القدم التركية تتطور عاما بعد عام. واجهنا منتخبا تركيا قويا ونتيجة اليوم تعود إلى مستوانا الجيد.
0: المنتخب التركي يمتلك اختبارا جديدا في الجولة القادمة أمام نظيره البلجيكي، فهل يتمكن مونتيلا ولاعبوه من تجاوز تداعيات الخسارة واستعادة التوازن، أم أن البداية المتعثرة في دور الأمم الأوروبية ستتحول إلى أزمة أوسع؟ خالد كاتبي، تيرتي عربي.
2: وللمزيد أرحب بضيفي من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذن خسارة ثانية للمنتخب التركي في دوري الأمم، الأولى على يد فرنسا والثانية على يد إيطاليا، والمواجهتان كانت على الملاعب التركية. مونتيلا، يعني تركيا بقيادة مونتيلا إلى الأسوأ، برأيك إلى أين يقود مونتيلا منتخب تركيا؟
3: تحية كريمة لك أستاذ أيمن ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة للأسف تعثر آخر من تركيا في دور مجموعات من دوري المؤتمرات الأوروبية أو من اليوفا نيشنز ليج. بالأسف مونتيلا للمرة الثانية يخفق في قيادة هذا المنتخب لتحقيق أي إنجازات حقيقية. للأمانة نحن يعني يجب أن نطع بالعلم أن تركيا وقعت في أقوى مجموعة أو مجموعة الموت من دوري الأمم الأوروبية، تضم إيطاليا وفرنسا وبلجيكا. بالتأكيد هم منتخبات يملكون لاعبين مميزين جدا، ومن أصعب المواجهات قد تكون أمامهم. فرنسا بطلة عالم، إيطاليا بطلة يورو قبل 4 مواسم إلى آخره. فكل هذه الأمور يجب أن تكون في الحسبان، ولكن بالتأكيد ليس عذر وليس مبرر إطلاقا أن يظهر مونتيلا بهذا المستوى. أقل ما في الأمر أمام فرنسا ظهر مونتيلا بمستوى متماسك إلى حد ما، ويعني خسر فقط 1-0 أمام فرنسا، كان مستوى جيد، ولكن أمام إيطاليا كان انهيار حقيقي على مستوى الدفاع والأخطاء المكررة التي حصلت في كل الهجمات التي كانت لمنتخب إيطاليا. رأينا جمل تكتيكية استغلها المنتخب الإيطالي، وكانت الثغرات واضحة جدا أمام منتخب تركيا. للأسف مونتيلا باعتقادي وباعتقاد أغلب الجمهور التركي بأنه انتهت مسيرته إلى هذه اللحظة في المنتخب التركي، ويجب أن تكون إقالة فورية قبل مباريات العودة من دوري المؤتمرات الأوروبية وقبل مباراة بلجيكا، خصوصا كما يطالب أغلب الجمهور حاليا.
2: عبد الله، يعني الجماهير التركية تطالب مونتيلا بالاستقالة منذ يعني نهاية كأس العالم أو خروج تركيا من كأس العالم، فمونتيلا لا يريد الاستقالة، ودائما ما يخرج في بتصريحات يقول بأن أنا الذي صنعت هذا المنتخب وأريد أن أستمر وأنا أثق باللاعبين. يعني هل يستحق فعلا الاستمرار على دكة المنتخب التركي؟
3: يعني أنا برأيي مونتيلا هو من المدربين، حتى لما نتابع مسيرة مونتيلا في تدريبه الأندية، هو دائما كان يرفض الاستقالة ودائما كانت تتم إقالته بشكل مباشر. يعني عندما درب ميلان، عندما درب فيورنتينا لمرتين، درب فيورنتينا، عندما درب روما أيضا سابقا، عندما درب إشبيليا، دائما مدرب مثير للجدل. انطلاقاته تبدو رائعة دائما، ولكن الإخفاق الكبير يأتي بشكل غريب. مونتيلا دائما مدرب صدامي مع الجمهور، للأسف يعني لم يكسب محبة أي جمهور من أي نادي دربه. فرصة تركيا، صحيح هو قاد تركيا لكأس العالم، إنجاز كان غائب منذ يعني منذ تقريبا 24 عام، من 2002 كان غائب المنتخب التركي على هذا، ولكن لنضع بالاعتبار أن المنتخبات عددها زاد بنسبة كبيرة، يعني أصبح التأهل شيء لا يعتبر صعب أو مستحيل. وعلى الصعيد الآخر، تركيا الآن تملك أسماء وجيل من الأفضل في آخر 20 سنة، فمن الطبيعي جدا وأقل نتيجة أن تتأهل لكأس العالم. غير ذلك، مباراة جيدة في دور الأمم الأوروبية أمام منتخب النمسا، وهذه هي فقط إنجازات مونتيلا، فهي لا تعتبر إنجازات إطلاقا. يعني هذا دليل أنه مونتيلا مدرب على المستوى النفسي وعلى المستوى الفكري مدرب متهالك جدا، لا يملك أي أساسيات من التدريب.
2: إذن هو غير قادر أصلا على قيادة هذا.

0: هذه الكوكبة من النجوم التي توجد في المنتخب التركي أردا جولار كنان يلدز هاكان
1: صحيح.
0: تالهان أغلو.
1: يعني صحيح، المنتخب التركي حاليا يمر بجيل يعتبر طفرة في بالنسبة لأسماء المنتخب التركي من حراسة المرمى.

0: مميزين، فلماذا المنتخب ظهر بأداء باهت في كأس العالم والآن يستمر في أداء باهت أيضاً وكارثي في دور الأمم الأوروبية؟ برأيي مونتيلا مدرب شخصيته ضعيفة، لا يستحق هذه الفرصة، قدم كل ما يملك ويجب أن يتم إنهاء التعاقد معه بأقرب فرصة، لأنه القادم راح يكون أسوأ بكل تأكيد. نسلك مباراة أمام بلجيكا ومباراة أمام فرنسا أيضا العودة، وأيضا مباراة الإياب أمام منتخب إيطاليا، وعلما أنك أنت تسلدف اللعب على ميدانك، يعني مبارتين في تركيا، المباريات القادمة ستكون كلها خارج الميدان.
1: نعم عبد الله، يعني هناك أيضا انتقادات للمدرب بعدم استدعائه للاعب رقم 9، يعني مهاجم صريح. المنتخب التركي يلعب بدون مهاجم صريح، يعني رأينا باريش ألبير يلماز يلعب في كمهاجم، ولكن هو يعني ليس مهاجما بالأساس. هنا عقب نهاية المواجهة أمس يعني أمام إيطاليا، المدرب خرج بتصريح ربما غريب نوعا ما، وقال بأنه تركيا ليس لديها مهاجم صريح، ونحن نعلم أن هناك لاعبين يلعبون في الدوري الإسباني، مثلا أنس أونال الذي لم يستدعيه أصلا إلى المنتخب. ما رأيك بهذا التصريح؟
0: يعني بالتأكيد مونتيلا هذا دليل آخر على يعني عدم معرفته بإمكانيات اللاعبين. يعني أنت الآن مونتيلا يمكن أكثر من موسمين في قيادة المنتخب التركي، وقبلها كان مدرب أدنى ديمير سبور أيضا في الدوري التركي، فأكثر من 3 أو 4 مواسم أنت متواجد في تركيا، من المعيب أن تخرج بتصريح كهذا. يعني بالطبع تركيا لا تملك رونالدو الظاهرة أو كيليان مبابي أو أساطير على مستوى الرقم 9، ولكن يوجد عندك أيضا دينيس كول لاعب بورتو البرتغالي بإمكانه أن يلعب في هذا المركز. إنس أونال كان متقدم مستويات جيدة في الدوري الإنجليزي في المواسم السابقة والآن في الدوري الإسباني. تملك أيضا جينك توسون رغم تقدمه بالعمر، ولكن أثبت نفسه حتى عندما لعب اليورو الماضي قبل موسمين، عندما نزل من دكة البدلاء سجل هدف مهم أمام منتخب التشيك على ما أذكر. فأنت تملك بعض اللاعبين الذين بإمكانهم يعني يفيد اللعب بهذا المركز، بالتأكيد سيكونوا أفضل من أن تضع جناح أيسر أو جناح أيمن كرأس حربة، سواء سابقا قبل الإصابة كينان يلدز أو الآن باريش ألبر أو يونس أك أيدن أو أي لاعب آخر. يعني فبالتأكيد تركيا لا تملك الأسماء القوية، ولكن أن تلعب بمهاجم صريح رقم 9 أفضل بمئات المرات من أن تلعب بجناح أو لاعب وسط متقدم بهذا المركز.
1: طيب الاتحاد يعني عفوا مونتيلا علمنا أنه لا يريد الاستقالة ويريد أن يستمر، أين دور الاتحاد التركي هنا؟ يعني الجماهير تطالب أيضا رئيس الاتحاد التركي بالاستقالة على خلفية هذه النتائج السلبية.
0: صحيح، الآن مونتيلا كما قلت سابقا هو يفضل أن يتم إقالته بسبب أن يحافظ على الراتب وأن يحافظ على العقد. يعني عندما يستقيل هو فهو يتجرد من جميع حقوقه كمدرب من حيث الرواتب والمستحقات وإلى آخره، هذا أمر مادي مهم جدا يفكر فيه أغلب المدربين. يعني أنا آسف المتهالكين، يعني مونتيلا يعلم يقينا أنه عندما يخرج من تركيا الآن في الغالب يعني لن يريد أي نادي كبير على ضم هذا المدرب، يعني لأنه هو تم استنزافه في أوروبا على ناحية الدوري الإيطالي وأيضا درب إشبيلية بتجربة سيئة، فمدرب لا يملك الخيارات، فبالطبع سيتمسك في هذا المنتخب قدر الإمكان لآخر يوم في عقده ليستطيع أن يحصل على جميع الرواتب وجميع المستحقات المستحقة إليه. لهذا السبب يجب أن تكون هناك يعني أكشن أو فعل مباشر واضح من الاتحاد التركي، وأن يقيل هذا المدرب وأن يأتي بأي مدرب آخر ربما يعني متبقي مبارتين قد تكون الأمور مهمة. وكما نعلم دائما عندما يتم إقالة مدرب والتعاقد مع مدرب آخر المنتخب يلعب بدافع كبير جدا، يعني يلعب بحماس ويلعب بدافع كبير جدا ليقوم يعني يخرج بأقل الأضرار. نحن نعلم أن التأهل من هذه المجموعة لدور ربع نهائي المؤتمرات الأوروبية هو شيء صعب جدا، يعني حتى لو كان مونتيلا أو من كان مدرب سيكون فرنسا إيطاليا بلجيكا بالتأكيد منتخبات مميزة جدا، ولكن أقل شيء أن لا تخرج بكوارث مثل الذي حصلت يوم أمس.
1: عبد الله، على الأقل المنافسة وبالتالي البقاء في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، برأيك كيف يعني ستؤثر هذه النتائج السلبية على حظوظ تركيا في البقاء وليس الصعود، يعني في البقاء في هذا المستوى؟
0: صحيح، يعني اليوم البقاء قد تنافس إيطاليا قد تنافس بلجيكا في البقاء، كما نعلم المركز الأخير يهبط للمستوى الثاني والمركز الأول والثاني يتأهلون لربع النهائي، ولكن اليوم ممكن نتيجة فوز إيطاليا على تركيا وخسارة بلجيكا المناسبة قد تكون مؤشر إيجابي للمنتخب.

0: التركي إذا كان يريد أن يستمر في الحصول. اليوم ترتيب النقاط 6 فرنسا، 3 بلجيكا، 3 إيطاليا، و0 تركيا. فتركيا تملك فرصة، يعني إذا انتصرت المباراة القادمة أمام بلجيكا ستصير 3 نقاط يعني بلجيكا، وفرنسا غالبا ستهزم إيطاليا، فتصبح المنافسة على المركز الثاني بين 3 منتخبات، بلجيكا، إيطاليا، تركيا. فالأمل موجود، يعني أوكي رغم خسارتين ولكن ما زال الأمل موجود وليس مستحيل.
1: ربما عبد الله هذا الأمل، هذا الأمل يستمر مع مدرب جديد وليس مع مونتيلا. سننتقل للحديث عن المنتخب الإيطالي، يعني برأيك كيف نجح مانشيني في تحويل إيطاليا خلال أيام من الخسارة أمام بلجيكا إلى الفوز برباعية على تركيا؟
0: صحيح، يعني مانشيني بعد خسارة وأداء سيء جدا من منتخب إيطاليا مع منتخب بلجيكا قام بصراحة بمفاجأة كبيرة يوم أمس. يعني أغلب الجماهير حتى المتفائلين كانوا يتوقعون أن يتم تعثر منتخب إيطاليا مرة أخرى سواء على صعيد التعادل أو صعيد الخسارة، ولكن رأينا مستوى متقدم جدا من لاعبي المنتخب الإيطالي، وهذا يعود إلى أمر مهم أنه وأخيرا تم التخلص من اللاعبين القدامى. يعني لاعب مثل دوليورينزو على الظهير الأيمن لا يقدم أي شيء لا مع نابولي ولا مع المنتخب الإيطالي، لماذا مانشيني وسابقا سباليتي متمسكين بهذا اللاعب الذي في نهاية مسيرته الكروية؟ أيضا تم أخيرا التخلص من باريلا على صعيد الوسط، لوكاتيلي، كريستانتي، مانشيني أيضا قلب دفاع آخر. هذه اللاعبين برأيي لم يقدموا أي شيء مع منتخب إيطاليا طوال الخمس أو ست مواسم الماضية، فأتى حان الوقت أن يتم الاستبعاد واعتماد على الشباب. لقينا كايودي قدم أمس موسم يعني مباراة رائعة جدا، هدف وهدف الثاني لمنتخب إيطاليا كان عن طريق جهة اليمين، يعني رأينا جملة تكررت مرتين في هدف الثاني والثالث لمنتخب إيطاليا طبق الأصل، يعني الكرة من العمق راسبادوري إلى كايولي على الظهير الأيمن، مرة سجل هدف ومرة صدها الحارس وكملها في المرمى فرانديزي. طيب، فهذه مؤشرات جيدة. الاعتماد على الشباب دائما قد يكون حل من الحلول المهمة، الاعتماد على لاعبين مثل كايولي من برينتفورد، مثل سكالبيني من أتلانتا كان صعيد مستوى قلب الدفاع، جيلاردي أيضا من روما، راسبادوري من أتلانتا، فرانديزي من لاتسيو، كامبياغي والأخوين إسبوزيتو أهم شيء في الهجوم. ولكن نحن نرى بالنهاية يعني حتى هذه الأسماء برأيي لن تستطيع مقارعة منتخبات يعني مثل فرنسا أو إسبانيا أو إنجلترا، لأنها تلعب في الأندية متوسطة من إيطاليا، يعني إسبوزيتو في ساسولو، كالبيني في أتلانتا، أيضا يعني عصايد الظهير الأيسر والظهير الأيمن، يعني هذه اللاعبين حتى إسبوزيتو المهاجم الأساسي لا يلعب رأس حربة أساسي في الإنتر، هو مهاجم بديل. كان بياجي يلعب في بولونيا، يعني عيسى دومبيا يلعب في الدوري البرتغالي. ف يعني للأسف الأندية الكبيرة الإيطالية الآن لا ترغب في اللاعب الإيطالي، لهذا السبب نرى تشكيلة كاملة بدون أي لاعب يلعب في نادي كبير.
1: نعم عبد الله، برأيك هل عكست يعني رباعية إيطاليا في مرمى تركيا تطورا حقيقيا في مشروع مانشيني، يعني أم تأثرت يعني بالأخطاء الدفاعية في تركيا؟
0: يعني برأيي من المبكر جدا أن نحكم على مانشيني بأنه عاد في منتخب الإيطالي من مباراة واحدة، وكما رأينا كانت أخطاء دفاعية عديدة من تركيا. يعني إذا كان المنتخب التركي يلعب في مستوى أفضل أو مستوى المعهود بالتأكيد لن تكون النتيجة هذه مثل هذه النتيجة. رأينا سيطرة في المنتخب التركي بمناسبة الشوط الثاني وكان قريب من عودة بالنتيجة، ولكن الهدف الرابع أنهى كل شيء. فإيطاليا أمام تحدي صعب أمام فرنسا في الأيام القادمة، يجب أن يتم الحذر من هذه المساحات عندما تتركها لاعبين مثل منتخب فرنسا مثل أوليفي وديمبلي ودوي وباركولا وإلى آخره. النتيجة هذه برأيي لا تعني شيء لمنتخب الإيطالي، هكذا يجب أن لا تعني شيء، لا يبنى عليها، دافع إيجابي مهم، حافز مهم لمنتخب إيطاليا بالعودة برباعية، ولكن المستوى على أرض الملعب يجب أن يكون ثابت بشكل دائم، والأهم من ذلك عدم الاعتماد على الحرس القديم المتهالك مثل باريلا ولوكاتيلي وكما قلنا ديورينزو وكريستانتو والعديد من الأسماء الآخرين، وأعطاء فرصة للشباب. أنت تملك يورو بعد موسم تقريبا أو موسمين، يجب أن تكون جاهز له. هذه الأسماء ستنضج أكثر مع الأندية، يجد فرص اللعب أيضا مع الأندية الكبرى في دورات الخمس الكبرى، وأيضا ستكون متواجد في الساحة الأوروبية بشكل جيد.
1: إذن يمكن القول بأن مواجهة تركيا أمس يعني والفوز برباعية ستكون نقطة انطلاق جديدة لمرحلة جديدة تحت قيادة روبرتو مانشيني؟
0: يعني بالتأكيد يأمل الجمهور المنتخب الإيطالي في أن يستمر في هذا المستوى وأن يلعب بنفس هذه الأسماء أمام منتخبات كبيرة.

0: كبيره. لكن كما قلت سابقا يعني هذه المنتخبات او هذه الاسماء عفوا معظمها يلعب امس لاول مره، يعني كايولي كانت اول مباراه له يوم امس. اللاعب الخبره الوحيد ممكن دوناروما في حراسه المرمى وتونالي في وسط الملعب، بينما ما تبقى جميعهم يلعبون لاول مره، لا يعرفون بعض الا من الانديه ربما. فاعتقد ايطاليا بحاجه لمباراه كبيره مثل مباراه فرنسا، او ان يظهر المنتخب باداء جيد. ستكون مباراتين على التوالي، تركيا وفرنسا، اقلها تعادل مع منتخب فرنسا، يعني لا نقول بالانتصار، ولكن برأي المنتخب الايطالي للاسف ما زال يحتاج المزيد من الدعم على سبيل المواهب وعلى سبيل الاختيارات الانديه وعلى سبيل البنيه التحتيه للاتحاد الايطالي. يعني فشل كبير في ثلاث مونديالات متتاليه، ربما من 2014 12 عام ايطاليا لم ترى المونديال اطلاقا، لين كامل لم يرى منتخب ايطاليا يشارك في المونديال. فهذا بالتاكيد سيؤثر على الاجيال القادمه، ونرى الان هجره من لاعبين خارج الدوري الايطالي، والانديه الكبرى اليوفي ميلان الانتر لا تملك اي لاعب ايطالي حقيقي في التشكيله، وان كانت تملك هو بالتاكيد سيكون احتياط باستثناء ربما باستوني وديماركو وباريلا.
1: نعم، كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي للملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيريتي عربي.

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والمسجد الإبراهيمي بحراسة شرطة الاحتلال، وشهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات. ترامب يقول إن وضع إيران سيء وستستسلم قريبا، وطهران تهدد واشنطن بهجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية في رابع أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة أيضا. هذا واقتحم عشرات المستوطنين بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية الجيش الإسرائيلي وقاموا بصلوات تلمودية بمناسبة ما يسمى بعيد العرش اليهودي. كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة المغير شرق رام الله وأحرقوا مركبات وخطوا شعارات عنصرية. كما اقتحم وزير الأمن القومي إتمار بن كفير الحرم الإبراهيمي برفقة المستوطنين.
1: إلى قلب المدن الفلسطينية تزحف هجمات واقتحامات المستوطنين. هنا في بلدة بيتونيا التي تعد من أحياء مدينة رام الله وبالقرب من مقر السلطة الفلسطينية، اختار المستوطنون إقامة صلوات تلمودية واقتحام منطقة عين جريوت على وقع مخططات لإقامة طرق استيطانية جديدة تفصل حتى أحياء المدن عن بعضها. وليس بعيدا عن رام الله هاجم المستوطنون بلدة المغير شرقا واعتدوا على عائلة فلسطينية وأحرقوا أجزاء من منزل ومركبات وخطوا شعارات عنصرية تتوعد بالمزيد.
2: المستوطنين مهودين وبلشوا يحركوا السيارة وهودوا عند جيراننا، حركوا السيارة بدهم يكمونا من الأرض يرحلونا ويخوفونا، بس احنا ظلينا صامدين
3: طول حياتي. واحنا من يوم ما الله خلقنا واحنا نتعرض لهجمات، بس مش متى، يوم يوم يوم يوم، بس من شهرين ودول جاي يوم يوم يوم يوم.
1: اعتداءات المستوطنين تأتي على وقع فرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة تمثلت بعشرات الحواجز ونقاط التفتيش، ولا تستثنى منها الاقتحامات العسكرية.
4: يتخذ التصعيد في الضفة الغربية أشكالا متنوعة، فما بين هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية يقع الفلسطينيون تحت ضغط كبير وصولا لاقتحامات المساجد ودور العبادة.
1: ففي الخليل سيطر المستوطنون بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير على كامل المسجد الإبراهيمي تحت غطاء إحياء فعاليات يوم عيد العرش اليهودي، واستباحوا البلدة القديمة وسط إجراءات أمنية وتعزيزات عسكرية.
5: يعني فعلا الاحتلال اليوم يجري بقوة في هذه الإجراءات ويسابق الزمن من أجل تهويد ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف. اليوم الاحتلال يوفر للمستوطنين كل شيء ويبيح للمستوطنين كل شيء من اقتحامات الحرم الإبراهيمي الشريف، التجرؤ على المكان العبادة على الحرم.
1: اقتحام غير مسبوق للمسجد الإبراهيمي سيستمر 3 أيام بالكامل، وسيحرم فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه. إبراهيم خلف، تلاتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أحرق مستوطنون منزلين وعدة مركبات لعائلة فلسطينية في قرية جالود جنوب شرق نابلس في اعتداء جاء بعد قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتوفير الحماية لعائلة الطوباسي التي أجبرت على ترك منزلها قبل أكثر من شهرين.
6: نحن في قرية جالود، تحديدا في المنزل البديل لعائلة الطوباسي الذي تسكنه منذ 67 يوما بعد أن أجبرهم المستوطنون على الخروج من منزلهم الأصلي وأحرقوه رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتوفير الحماية لهذه العائلة بالعودة إلى منزلها، إلا أن الجيش لم يتمكن من إرجاع العائلة وتنفيذ قرار المحكمة.
7: وصلنا البيت هجموا علينا المستوطنين، أول إشي وإحنا في البيت حركوا السيارة اللي تحت وردوا طلعوا علينا بدهم يضربونا، فالجيش حمانا ونزلنا الجيش يعني من كثر المستوطنين فوق 150 مستوطن، شعر الجيش إنه مش قادر يحمينا فإجا نزلنا وروحنا.
6: الصور التي وثقتها العائلة تشير إلى حجم الدمار الذي خلفه المستوطنون. صور أخرى من قرية المغير أيضا وثقت إحراق مستوطنين لمنازل وممتلكات بالتزامن مع ما جرى في قرية جالود، ما يشير إلى تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. هذه أقرب نقطة على المنازل المحروقة يمكننا الوصول إليها، بعد ذلك يصبح الأمر خطيرا وممنوعا أصلا من قبل جيش الاحتلال. وبينما تروج الحكومة الإسرائيلية عن هذه الحوادث أنها حوادث استثنائية

0: وأن عدد المستوطنين الذين ينفذونها قليل، يرى الفلسطينيون أن هذه الحوادث تتماشى تماما مع مخططات التهجير التي تتحدث عنها حكومة نتنياهو. مصعب الخطيب، تراتي عربي، من قرية جالود جنوب شرق نابلس.
1: أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بوجود مخطط إسرائيلي لإعادة فتح شارع 463 أمام المستوطنين، وقالت الهيئة إن ذلك يهدد بعزل 8 قرى وحيين، كما دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى طريق بديل مكتظ قرب مخيم الجلزون، مضيفة أن الشارع يمر وسط المنطقة الحضرية لرام الله والبيره ويفصل شمالها عن جنوبها، مشيرة إلى أن الطريق لا يستوعب حركة المركبات الإضافية، كما ربط المخطط بتغييرات أوسع في المحافظة. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي أحدث المستجدات، ارتفع عدد الشهداء إلى 4 وفق مصدر طبي جراء الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على مخيم حلاوة شرقية بلدة جباليا شمالية القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في جباليا، كما استشهد آخران في قصف شقة سكنية في مدينة غزة، فيما استشهد شاب برصاص القوات الإسرائيلية في دير البلح بالتزامن مع قصف مدفعي على شمال القطاع ووسطه.
2: ليل غزة كنهارها، شهداء وجرحى بينهم أطفال في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، في مشهد يعكس استمرار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. حيث تواصلت الهجمات الإسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينة غزة من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار، كما طالت هجمات أخرى مناطق شمال ووسط القطاع. وفي الأثناء نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف لمباني شرقية مدينة دير البلح. وفي سياق متصل، كثف جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة استهداف عناصر وقادة كتائب القسام. وخلال شهر سبتمبر الحالي، اغتال الاحتلال الإسرائيلي عز الدين عبد العزيز البيك قائد لواء الشمال في كتائب القسام، وقائد لواء رفح نائل أبو عبيد، وقائد لواء خان يونس محمد اليازوري. وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن عمليات الاغتيال في قطاع غزة تهدف إلى ضرب قدرات حركة حماس في الطريق إلى تجريد الحركة من سلاحها، وقال إن قادة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف. ويتزامن ذلك مع إعلان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5147 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر عام 2025، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني، وحذر من كارثة وشيكة مع اقتراب فصل الشتاء. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتنصل بشكل تام من كافة التزاماته ويعمد إلى المضي في ممارساته الممنهجة التي فاقمت الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، محذرا من أن الواقع الإنساني والإغاثي في القطاع أصبح كارثيا. بينما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر عام 2023 إلى أكثر من 74,000 شهيد، وتترجم أرقام الضحايا واستمرار الانتهاكات ما يعيش على وقعه قطاع غزة المحاصر من مآس تعد ولا تحصى. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
1: شيع فلسطينيون في مخيم صيرات في المنطقة الوسطى جثامين ورفات ل 43 شهيدا انتشلت من تحت أنقاض برج المهندسين بعد بقائها تحت الركام لنحو 3 أعوام. وشارك ذوو الشهداء وحشود من الفلسطينيين في صلاة الجنازة ومراسم التشييع قبل مواراة الجثامين والرفات الثرى. وكان

0: أعلنت طواقم الدفاع المدني قد بدأت هذا الشهر مرحلة جديدة من عمليات البحث تحت أنقاض برج المهندسين شرقي مخيم صيرات بعد تعذر انتشال جثامين عدد كبير من الضحايا أثناء الحرب جراء نقص المعدات وصعوبة الوصول إليهم. أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت تحذيراً أمنياً من خطر انهيار الجيش الإسرائيلي نتيجة النقص الحاد في صفوف المقاتلين، محملاً حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن تفاقم أزمة التجنيد. وقال بنت زعيم حزب معاً المعارض إن استمرار جولات القتال الطويلة يستنزف القوات ويقوض جاهزيتها العملياتية، مشيراً إلى أن شح المقاتلين يجبر الجيش على الانسحاب من مواقع سبق السيطرة عليها. دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد أنزيلي المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين المستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم. وقال أنزيلي إن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات، وأضاف أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد وفق قوله أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. هذا وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز.
1: معارك محتدمة على جبهات تعز ولحج، يدفع الحوثيون بتعزيزات وآليات عسكرية تجاه مناطق القتال، وتتواصل الغارات والضربات على مواقع الحوثيين وتحركاتهم. في تعز أعلنت القوات الحكومية شن غارات استهدفت تعزيزات ومواقع للحوثيين في مناطق عدة، وتدمير دبابة واستهداف منصة لإطلاق الصواريخ شرق المحافظة. امتدت المواجهة إلى لحج، حيث اشتدت المعارك في جبهات المضاربة وكهبوب القريبة من مضيق باب المندب، بالتزامن مع هجمات حوثية على مواقع القوات الحكومية. وفي أحدث حصيلة عسكرية أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 356 عملية استهداف خلال 24 ساعة على 10 جبهات، وقالت إن تقديراتها الميدانية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 470 من عناصر الحوثيين. هذا التصعيد يأتي فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 16,000 شخص في اليمن خلال أسبوع واحد، محذرة من موجات نزوح جديدة إذا استمرت الأوضاع الميدانية على حالها. ووفق منظمة الصحة العالمية قتل 838 شخصاً وأصيب أكثر من 3,600 آخرين في اليمن منذ 6 أغسطس حتى 26 من سبتمبر.
0: وفي مأرب أدى التصعيد العسكري الأخير إلى زيادة معاناة مئات الألاف من النازحين بالمخيمات. مراسلنا خليل المليكي زار مخيم السويداء في مأرب لرصد أوضاع العائلات اليمنية هناك.
2: أقف الآن في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب. هذا المخيم الذي تعيش فيه نحو 3,100 أسرة نازحة بإجمالي 22,630 فردا بعد سنوات من النزوح والحرب التي أبعدتهم عن مناطقهم وبيوتهم وحياتهم التي اعتادوها.
3: السكان في هذا المخيم لا يتحدثون عن أيام أو أسابيع من النزوح، بل عن سنوات طويلة أصبح فيها المخيم مكانا للإقامة، بينما تعد العودة إلى مناطقهم بالنسبة لكثير من الأسر أمرا ربما غير ممكن. طبيعة السكن الذي تعيش فيه الأسر بين الخيام والمساكن بسيطة، إذ يحاولون تدبير احتياجاتها اليومية في ظروف ليست سهلة في ظل تحديات توفير احتياجات الغذاء والمياه والصحة والتعليم.
4: نازحين في مخيم السويداء، نازحين يعانون من عدم الغذاء والماء والماء والعلاج.

0: لا هذه لا توجد يعني من عدم توفيرها.
1: وبالنسبة للأطفال الذين كبروا داخل المخيم، المكان بات جزءا من حياتهم اليومية، بعضهم ولد هنا وبعضهم أمضى سنوات طفولته في المخيم، بينما لا تزال أسرهم تنتظر الظروف التي تسمح لها بالعودة إلى مناطقها.
2: أعاني في المرض، أعاني في السكن، أعاني في كل شيء، في كل شيء أعاني في هذا المخيم والله. لا أملك منزل، لا أملك من حق المنظمة تغذية، لا أملك لأولادي حق مدارس، حق شيء، لا أملك ولا أي شيء.
1: ومع مرور سنوات النزوح لم تختف الاحتياجات، بل تحولت حياة كثير من الأسر من انتظار قصير للعودة إلى واقع طويل يحتاج إلى مقومات حياة مستقرة وآمنة، ولكنها هنا تبدو غير ممكنة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين سيستسلمون في النهاية نظرا إلى أنهم في حالة سيئة، مشيرا إلى نقل بلاده كميات ضخمة من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين.
4: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جدا. لقد قمنا بنقل كميات من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق ما تم نقله في أي وقت مضى في التاريخ، بما في ذلك الفترة التي سبقت الحرب التي خضناها لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
3: في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة مفادها أن واشنطن ستشن هجوما وشيكا. بدوره توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف باستهداف البنية التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد، وقال إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم. بدوره قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن اتفاق أو إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية الأمريكية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم وفق تعبيره، وأضاف أن الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها.
5: الحرس أعد رسالة من 25 صفحة موجهة إلى الشعب الأمريكي يشرح فيها أسباب الهجمات على إيران ودعم واشنطن لإسرائيل. الولايات المتحدة تنفذ حملات دعائية عبر 200 قناة تلفزيونية و100 محطة إذاعية، والرسالة تخاطب الشعب الأمريكي مباشرة باسم الحرس الثوري وتتهم واشنطن بإعطاء الأولوية لإسرائيل على حساب الأمريكيين، كما أن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم. الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها، ومع ذلك تبلغ ميزانيتها الدفاعية 1.1 تريليون دولار، والتدخلات العسكرية الأمريكية في دول من بينها إيران وأفغانستان فشلت في تحقيق الأهداف التي سعت إليها واشنطن.
3: في الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تتوقع ردا أمريكيا رسميا الثلاثاء بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وأضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا جديدة وسيطرحونها على الجانب الأمريكي ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران.
6: إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تتجه الأنظار وسط مساع للإبقاء على الاتصالات غير المباشرة مستمرة، فيما تبقى إعادة فتح مضيق هرمز إحدى أبرز العقود التي تعترض طريق التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. وفي أحدث التحركات، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اجتماعا جديدا مع الوسطاء القطريين لبحث أفكار تتعلق بشروط طهران وإمكانية التوصل إلى صيغة تتيح إعادة فتح مضيق هرمز. وأكد عرقجي أن الوسطاء سينقلون الأفكار الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.
7: اليوم عقد الوسطاء القطريون اجتماعا آخر معنا، ناقشنا أفكارا بشأن كيفية إيجاد سبيل لتلبية شروط إيران وكيف يمكن الوفاء بهذه الشروط. كانت لديهم بعض الأفكار واتفقنا على أن يطرحوا

0: الأمر مجددا مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سيجري إبلاغنا بالرد النهائي من الأمريكيين.
1: تأتي هذه الاتصالات بعد طرح إيران مقترحا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، مقابل رفع الحصار والقيود الأمريكية واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. لكن المقترح الإيراني اصطدم بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رفض قبل أيام الصيغة التي طرحتها طهران، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بالشروط الإيرانية المطروحة. ورغم الرفض الأمريكي لم تتوقف الاتصالات، إذ أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء، لكنها مساعي متعثرة ومتداخلة في هذه المفاوضات مع ملفات عدة، من بينها العقوبات الأمريكية وتصدير النفط الإيراني والبرنامج النووي، إلى جانب مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تتمسك طهران بربط فتح المضيق بتلبية مطالبها، تسعى واشنطن إلى الحصول على تنازلات إيرانية لتبقى المرحلة المقبلة اختبارا حاسما لمدى قدرة الوسطاء على تضييق هوة الخلاف وتحويل الاتصالات الحالية إلى تفاهم يفتح الطريق أمام إنهاء حرب يتخوف الجميع من تبعاتها، خاصة على الاقتصاد العالمي. نسرين حامدي، تريتي عربي.
2: أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوب البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن جهاز الاستخبارات العامة نفذ العملية بالتنسيق مع قوى الأمن، وألقى القبض على 3 أشخاص كانوا يجهزون منصات إطلاق صواريخ، مضيفة أن قوى الأمن فككت المنصات بالكامل وأحالت الموقوفين على القضاء المختص. أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية استكمال انسحاب آخر جنودها من العراق تنفيذا لاتفاق مسبق مع السلطات يقضي بمغادرة قوات التحالف بحلول 30 سبتمبر الجاري. وأوضح وزير الدفاع الإيطالي أن هذه الخطوة تمثل مرحلة انتقالية حاسمة نحو تمكين العراق من تحمل المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، ومشيرا إلى أن بلاده كانت قد قلصت الغالبية العظمى من عناصرها في مارس الماضي. قال حاكم منطقة سومي شمالية أوكرانيا إن قنابل روسية استهدفت مدرسة في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال. وأضاف أن المعلمين ومسؤولي المدرسة تمكنوا من إجلاء نحو 100 شخص إلى ملجأ، فيما لحقت أضرار بمنازل مجاورة. وأفاد الجيش الروسي في وقت سابق بأنه سعى لإنشاء منطقة عازلة في المدن الواقعة ضمن هذه المنطقة على الحدود الروسية. تعهد المستشار الألماني فريدريتش ميرتس ببذل أقصى الجهود لمساعدة أوكرانيا على تجاوز فصل الشتاء المقبل، كاشفا عن مشاورات مكثفة تسبق قمة المجلس الأوروبي لبحث سبل تعزيز وتطوير حزم الدعم المقدمة لكييف. وأوضح ميرتس أن المشاورات الأوروبية المرتقبة ستركز على دعم الموازنة العامة لأوكرانيا وتعزيز منظومات دفاعها الجوي، مشيرا إلى أنه يجري اتصالات مع عدد من القادة لتأمين إمدادات إضافية لمنظومات الدفاع الجوي الأوكرانية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متانة أسواق رأس المال التركية وقوة أساساتها، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في الصناديق تظل محدودة ولا تشكل خطرا على النظام المالي.
3: نتابع عن كثب التطورات في أسواق رأس المال لدينا، وأود التذكير هنا بالحقيقة التالية: تركيا اليوم تمتلك حجما اقتصاديا يقترب من 1 تريليون دولار، والنظام المالي لتركيا قوي، والمشكلة الحالية حدثت في جزء محدود جدا من سوق الصناديق. لا يوجد أي خطر يسري إلى نظامنا المالي. سوق رأس المال التركي قوية وأسسها متينة، وتمتلك القدرة الكاملة لتجاوز هذا الاختبار بكل سهولة.
2: وأضاف الرئيس أردوغان أن السلطات التركية تواصل إجراءاتها لمعالجة تداعيات القضية بالتزامن مع التحقيق في شبهات التلاعب وتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر بعض الصناديق والأسهم، ودعا إلى محاسبة كل من تثبت مخالفته لقواعد التداول في البورصة.
3: نتحرك بحذر شديد تفرضه طبيعة أسواق رأس المال، وتجري متابعة وتصفية الصناديق.

0: الصناديق المغلقة بدقة بالغة. كما تجري التحقيقات اللازمة بحق من حققوا مكاسب غير مشروعة عبر التلاعب بالصناديق أو الأسهم، وكل من يثبت تورطه في أعمال مخلة بالسوق عبر الصناديق سيحاسب أمام القانون. والأمر الحاسم الآخر هو منع تكرار حدوث مشكلة مماثلة.
1: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. وقالت وزارة القصور الملكية إن التعيين جاء خلال استقبال المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في القصر الملكي بالرباط. إلى التذكير بالعناوين: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي بحراسة شرطة الاحتلال، وشهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات. ترامب يقول إن وضع إيران سيء وستستسلم قريبا، وطهران تهدد واشنطن بهجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز. ختام النشرة في أمان الله.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
14: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
13: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
14: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
13: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
14: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم فيها أميرة الدبيشي. نقف اليوم عند العلاقة بين بريطانيا وفلسطين، فقد كانت بريطانيا من أبرز الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، إلا أن الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية والداعمة لفلسطين بدأت تتزايد بشكل ملحوظ، لا سيما مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة وتجاهل تل أبيب للقانون الدولي، في حين أسهم التأييد الشعبي البريطاني لفلسطين ولقضية شعبها العادلة وتحركات الجامعات ومنظمات المجتمع المدني في التأثير على النقاش السياسي البريطاني، لا سيما بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعلاقات معها ومدى التزامها بالقانون الدولي. فما سر تحول في السياسات البريطانية، وإلى أي مدى أسهم الضغط الشعبي البريطاني في تعديل مواقف السياسيين، وهل يتوقع أن تتخذ مواقف لندن من إسرائيل وتجاوزاتها منحا جديدا في ظل تعاقب الحكومات الإسرائيلية المتطرفة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي، لكن بعد هذا التقرير.
1: تتبدل لهجة لندن تجاه إسرائيل مع تصاعد الحرب في غزة واتساع الاستيطان في الضفة الغربية، فالحكومة البريطانية التي واجهت انتقادات بسبب مواقفها السابقة باتت تتحدث عن إجراءات للضغط على إسرائيل وحماية فرص قيام دولة فلسطينية. في مقدمة هذه الإجراءات أعلنت لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات وعقوبات على الجهات التي تمول توسعها أو تقدم لها الخدمات، مع استمرار تعليق تراخيص لتصدير معدات عسكرية قد تستخدم في غزة. وأقر وزير الخارجية إد ميليباند بأن موقف حزب العمال السابق من القضية الفلسطينية لم يكن كافياً. وجاء التغير مدفوعاً بتداعيات الحرب على المدنيين في غزة وتصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة، وزاد مشروع E1 مخاوف لندن من أن يؤدي تقسيم الضفة فعلياً إلى تقويض حل الدولتين. وفي الداخل البريطاني أبقت المظاهرات وتحركات الجامعات والنقابات القضية الفلسطينية على جدول النقاش العام، وامتد تأثيرها إلى السياسة الانتخابية، إذ تقول حملة التضامن مع فلسطين إن مواقف المرشحين من القضية باتت عاملاً في الانتخابات المحلية والعامة. وتتواصل الضغوط من داخل حزب العمال وخارجه للمطالبة بحظر شامل لصادرات السلاح يشمل المكونات البريطانية في برنامج مقاتلات F-35. هذا التحول أثار رداً إسرائيلياً حاداً، وصل إلى التحرك لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس. ورغم التوتر الدبلوماسي لم تصل العلاقة بين لندن وتل أبيب إلى القطيعة. فلسطينياً، قد تزيد الخطوات البريطانية الضغط على الاستيطان وتمنح المطالب الفلسطينية سنداً سياسياً، لكن أثرها مرهون بتنفيذها واتساعها، وتنسق لندن في هذا الملف مع دول أوروبية وكندا، بينما يظل مدى توافق مسارها الجديد مع الموقف الأمريكي اختباراً آخر لسياستها تجاه إسرائيل.
0: وللنقاش أرحب أولاً بضيفي هنا في الاستوديو، الصحفي المقيم في بريطانيا والمتخصص في الشؤون الدولية وائل حجار. من لندن ينضم إلينا مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السابق وأستاذ العلوم الإنسانية والسياسية الدكتور محمود جبر. أهلاً وسهلاً بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك أستاذ وائل، وزير الخارجية البريطانية أمس الاثنين أمام مؤتمر لحزب العمال في ليفربول أكد أن الحكومة ستتشدد في موقفها تجاه ما تقوم به إسرائيل من أفعال في غزة والضفة الغربية. قال إن لندن تندد باحتلال إسرائيل غير القانوني للضفة لفلسطين، وأيضا تقرن القول بالفعل، وعبر عن شعور قال عار عميق إزاء كل ما يحدث أمام مرأى من المجتمع الدولي. هذا من جهة. وزير الشرق الأوسط كان قد كشف عن أنه أكثر من 50 طلب تصدير سلاح إضافي رفض منذ التعليق الأول لنحو 30 ترخيصا. كل ذلك يأتي بعد أن أعلنت لندن في 8 ديسمبر الجاري أنها تقر بوجود تطهير عرقي في مناطق في الضفة الغربية. نسألكم هنا في البداية أستاذ وائل، كيف تقيمون الموقف البريطاني؟ هل الموقف البريطاني تغير؟ هل هو تحول جذري أم فقط ربما كل ذلك يأتي في إطار تشديد اللهجة تحت سقف حل الدولتين؟
2: نعم، هذا الموقف الذي تتحدثين عنه بداية أميرة بما المتعلق بإد ميليباند وزير الخارجية البريطاني، هو أيضا خاطب الجمهور أو الأعضاء المؤتمر، مؤتمر حزب العمال المنعقد في ليفربول، وهو قال، وجه إليهم الحديث، قال أنكم كنتم على حق، وهو يقصد هنا أن أولئك الذين وجهوا الانتقادات إلى الحكومة، حكومة حزب العمال وتحديدا حكومة كير ستارمر، بالتقصير فيما يتعلق بحرب الإبادة على غزة أو فيما يتعلق أيضا بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، كانوا على حق. هذا الموقف ليس جديدا، هو يأتي ضمن إطار تصاعدي منذ استلام أو عشية استلام أندي بيرنوم لرئاسة الوزراء البريطانية في تموز يوليو الماضي. هو خرج ووجه أيضا رسالة وصفت بأنها رسالة اعتذار إلى المعسكر الداعم لفلسطين أو إلى مؤيدي فلسطين. تصاعد هذا الموقف مع حزمة العقوبات أو قرار الحكومة البريطانية مطلع هذا الشهر أو في الأسبوع الأول من هذا الشهر الذي أشرت إليه، وهو تضمن عقوبات سوف تفرضها بريطانيا على المستوطنات والتجارة مع المستوطنات، ولكن ليس هذا فقط. فبريطانيا كما غيرها من عدد من الدول الأوروبية دأبت خلال السنوات الماضية على فرض عقوبات شخصية على أفراد في المستوطنات الإسرائيلية ارتكبوا أو يرتكبون عنفا ضد الفلسطينيين، أو أحيانا ذهبت إلى تسمية بعض الجماعات المحددة، لكن تحدثت الحكومة في قرارها عن منظومة من العقوبات سوف تفرضها على فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة. القسم الآخر من موقف الحكومة البريطانية وهو شديد الأهمية على الأقل في المعلن، هو اعتبار الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية وطبعا في قطاع غزة المنكوب هو غير قانوني من دون أن تذهب إلى حد تجريمه، ولكن هذه القرارات سوف تتجسد بحسب ما أكد وزير الخارجية والحكومة البريطانية من خلال إعادة صياغة حزمة أو نظام من العقوبات الشاملة الذي يتخطى العقوبات تجاه الأفراد ويتناول قواعد ووضع قواعد وأسس تقوم بمراقبة جميع العلاقات بين المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 التي تعتبرها بريطانيا محتلة خلافا للقانون الدولي، وتشديد هذه العقوبات بحيث تشمل مجالات عديدة. هنا السؤال، ماذا ستكون هذا النظام، علما أن الحكومة قالت أن تحضير هذا النظام سوف يستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر.
0: وإن جبريلهام قدم ربما تبريرات لتلك العقوبات، سنعود إلى هذه النقطة. وهذا التحول هنا دكتور ممدوح الذي تصفه الحكومة البريطانية بإعادة ضبط شاملة تتلقاه الساحة الفلسطينية بقراءة مختلفة. خبراء الأمم المتحدة وصفوا الإجراءات البريطانية بأنها تمثل تحولا جذريا، مشيرين خصوصا إلى إقرار لندن بوجود مناطق تطهير عرقي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، لكنهم طالبوا أيضا في المقابل بتعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل عام 2020، أيضا طالبوا أيضا بسحب كل تراخيص السلاح التي تساعد على إدامة هذا الاحتلال. دكتور، كيف تقرأ الأوساط الفلسطينية ربما كل هذه الخطوات؟ هل تعتبرها كافية أم ربما منقوصة لأنها لا تشمل وقف تصدير السلاح؟
3: نعم، بصفة عامة حقيقة يعني هناك إنجاز بريطاني تجاه القضية الفلسطينية. نحن حقيقة لم نكن نتوقع أن يكون لهذا الإنجاز بصمات على أرض الواقع تجاه موضوع بريطانيا والاعتراف بفلسطين ومصادر حقيقة منذ فبراير 2024 إلى سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025 بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، عندما كان حزب المحافظين يتحكم في موضوع الحكم، وبالتالي صدر عقوبات مالية ضد المستوطنين وما بعد الإبادة القائمة، ثم حقيقة قاموا بمنع 4 مستوطنين متهمين بموضوع الأعمال المشاغبة لموضوع الضفة الغربية. ما بعد ذلك حقيقة مع ستارمر كان هناك في سبتمبر 2024 إنجاز في موضوع إيقاف 30 رخصة في هذا الموضوع كانت بالنسبة لنا كمنظمة تحرير فلسطينية حقيقة، وكل الدول الداعمة وخصوصا تركيا والسعودية وما شابه من هذه الدول حقيقة لها دور فعال في الضغط على بريطانيا مع الدبلوماسية الشعبية القائمة في شوارع لندن وفي محافظات بريطانيا وولاياتها، حقيقة أعطتنا حقيقة نظرة قوية تجاه يجب أن يكون هناك نقلة نوعية من البعد النظري إلى البعد الميداني في موضوع القضية. لأول دولة أوروبية، أول مدينة أوروبية لندن، يخرج حقيقة مع بدايات الإبادة لا يقل عن

0: مليون مواطن قاموا بالتنديد بما يقوم به نتنياهو واليمين المتطرف، وكل هؤلاء حقيقة ممن أصبحوا الآن صورة سوداء وبصمة سوداء حقيقة في بعد الإنسانية كما قال ميلي باند في هذا الموضوع. وبالتالي نحن كمنظمة تحرير فلسطينية وسلطة وطنية فلسطينية وشعب فلسطين حقيقة نثمن هذه المواقف البريطانية وإن كانت جزئية حقيقة وليست كاملة، لأنه على اعتبار أنه ما زلنا في بداية الطريق. الاعتراف بالدولة الفلسطينية رمزيا كان العام الماضي، أصبح الآن واقعيا موجود مع رفع العلم الفلسطيني على سفارة فلسطين. أصبح هناك لقاءات لسفيرنا هنا في لندن مع كثير من الوزراء على المستوى الرسمي وليس على المستوى كما كان سابقا على اعتبار أنها بعثة دبلوماسية موجودة. أعتقد عزيزتي أنه الموقف الآن هو أكثر حدية تجاه موضوع المستوطنات واتجاه موضوع ما قام به نتنياهو والمتطرفين بن غفير سموتريتش وباقي 24 وزير من 30 وزير يمين متطرف اتجاه غزة واتجاه المستوطنات، وخصوصا عزيزتي في موضوع مخطط A1 وما قوم به حقيقة هذا المخطط من تدمير لفكرة ورؤية الدولة الفلسطينية مع
1: وهذا ما كان قد أشار إليه أنزي برينهام دكتور ممدوح. وكما أشار دكتور هنا أستاذ وائل ما تقوم به لندن بشكل هو غير مسبوق، وهذا ما يثمنه الجانب الفلسطيني، ولكن
0: قوي جدا
1: السؤال عزيزتي الجوهري الذي يطرح الآن، لماذا في هذا التوقيت؟ التحول تسارع كما قلتم مع وصول أندي برينهام إلى رئاسة الحكومة بعد أن قدم كير ستارمر استقالته في 20 أيلول الماضي. خلفه برينهام الذي كان قد اعتذر وقال إن حزب العمال لم يحسن التصرف منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي الأمم المتحدة برر العقوبات بأن الثقة في السياسة ستتراجع أكثر في حال بقت الحكومات فقط تقدم مجرد أقوال ولا تتحرك ولا تنفذ شيئا على الأرض. هل الدافع أخلاقي وقانوني كما تقول الحكومة، أم يدخل ضمن الحسابات الداخلية في بريطانيا استعادة القاعدة التي خسرها الحزب في ظل ولاية ستارمر؟
2: بداية التحية للدكتور ممدوح وأريد أن أبدأ من النقاط المهمة التي أشار إليها. نعم هنالك تحول في الموقف البريطاني في موقف حكومة حزب العمال، ولكن بالعودة إلى السؤال الذي طرحته حول هذه الأسباب، يجب الإشارة هنا إلى أن موقف الجمهور البريطاني كان متقدما على مواقف الحكومات المتعاقبة منذ بداية حرب الإبادة على غزة. صحيح أنه بعد هجمات 7 أكتوبر وطوفان الأقصى كان هنالك ردة فعل أظهرتها استطلاعات الرأي لصالح تعاطف مع الإسرائيليين، ولكن سرعان في الأشهر الأولى وحتى في الأسابيع الأولى أظهرت استطلاعات الرأي نسبة كبيرة من الجمهور البريطاني، وصلت على ما أعتقد إلى 69% في بدايات شهر في بدايات العام 2024 تريد وقفا لإطلاق النار، على عكس موقف حكومة على عكس موقف قيادة كير ستارمر الذي لم يكن قد استلم الحكومة آنذاك، والذي تسبب بانشقاق في حزبه من خلال تصويت أو تمرد أكثر من 50 ربما 56 نائبا من حزب العمال على موقفه الرافض للوقف غير المشروط لإطلاق النار. لم تنتهي القصة هنا. سأبدأ من دون أن أدخل في تعداد هذا السياق التاريخي، أريد أن أشير فقط إلى أن مؤتمر حزب العمال المنعقد العام الماضي في العام 2025 أقر بشكل مؤسسي ما خلصت إليه لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بأن ما يجري في قطاع غزة هو أعمال إبادة. هذا الموقف لم تصل إليه حكومة أندي بيرنوم، يعني على القيادة لا تزال هي خلف جمهورها وخلف تحديدا الجمهور البريطاني بشكل عام بحسب ما تبين استطلاعات الرأي، سواء لناحية تأييد الاعتراف بدولة فلسطين وهو ما حصل في العام الماضي، أو لناحية وقف إطلاق النار، أو لناحية فرض العقوبات على المستوطنات وهو تأييد عابر للأحزاب طبعا عند حزب العمال، عند حزب الديمقراطيين الأحرار، عند حزب الخضر هو أكبر بكثير من حزب المحافظين أو حزب الإصلاح، من دون أن يعني ذلك أن هنالك لا توجد هنالك نسبة معتبرة داخل هذين الحزبين المؤيدين لإسرائيل أيضا هي متعاطفة مع الفلسطينيين. إذن المواقف حزب العمال، قاعدة حزب العمال، مواقف الجمهور البريطاني، مواقف حركة الدعم لفلسطين سواء

0: دفع ثمنا لذلك.
1: نعم.
0: صحيح أن قضية فلسطين لم تتصدر أولويات الناخب البريطاني، ولكنها كانت قضية جدا مهمة عند فئات من الناخبين، سواء المسلمين أو قطاعات من اليسار الذين انفضوا عن حزب العمال وذهبوا إلى خيارات أخرى.
1: لذلك ربما يمكن القول بأن ملف دعم فلسطين أصبح ورقة انتخابية رابحة في بريطانيا. سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل. والشارع لم يهدأ منذ 3 سنوات. هنا دكتور محمود، الشارع البريطاني هنالك نحو 4000 شخص جرى اعتقالهم منذ حظر مجموعة فلسطين أكشن في 2025 في يوليو. أمس الأول اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 230 شخصا كانوا خارج مؤتمر حزب العمال في ليفربول. تستعد حملة التضامن مع فلسطين أيضا لتخرج وتنظم مسيرة وطنية في 10 أكتوبر المقبل، المطالبة بعقوبات، فرض عقوبات على إسرائيل، يتوقع أن يشارك فيها مئات الألف. نسأل هنا دكتور ممدوح، هذا الضغط الشعبي تكملة لما أشار إليه الأستاذ وائل، كيف أدى إلى أن تغير المواقف السياسية في بريطانيا، وكيف يستغل ويوظف الفلسطينيون كل ذلك؟
2: كما كانت الإبادة قائمة منذ ما بعد 7 أكتوبر 2023، وبدأت حقيقة العالم والرأي العام العالم والدبلوماسية الشعبية تتحرك حقيقة في جميع مدن العالم، أصبح لدى حزب المحافظين بعض الرؤى من أجل إيجاد أي صيغة تضامنية إنسانية مع الشعب الفلسطيني. ولكن عندما قدم حزب العمال مع الستارمر وبدأ كما قال أخي وائل في هذه الفرضية، بدأت حقيقة النظر من بعد إنساني لبعد سياسي دبلوماسي، وبالتالي كان الاعتراف في هذا الموضوع. هذا الاعتراف لم يأتي حقيقة عزيزتي من المنطلق أن والله فقط ندعم، هما اعتبروا أن هناك حالة تأنيب ضمير من فرضية وعد بلفور 1917، أنه هذا الوعد فقط كان من أجل تأسيس دولة إسرائيل، مع أنه هو لشعبين، بمعنى الشعب اليهودي والشعب العربي الفلسطيني. ولكن عندما قام حقيقة العام الماضي في الاعتراف رسميا بالتحالف الفرنسي الكندي الأوروبي من أجل اعتراف بدولة فلسطين، وصلنا ل 161 دولة، كان هذا حقيقة نتيجة الضغط الدبلوماسي الشعبوي الموجود في دول أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وفي أستراليا وفي نيوزيلندا وفي أيسلندا وفي بلجيكا وفي يعني الكثير كثير من هذه الدول الأوروبية التي خرجت أخيرا في بيان عبارة عن 12 دولة تقود به بريطانيا، فرنسا، كندا، تأكيدا على أن يجب أن يكون هناك حراك واقعي ميداني وليس فقط بيانات سياسية نظرية. أعتقد أنه ما تقوم به المنظمات غير الحكومية كما نرى حقيقة في الشارع البريطاني أصبحت لها بصمات قوية جدا. لا تتخيل حقيقة عندما نشاهد أمام البلديات امرأة عجوز تحمل علم فلسطين، الآخر يوزع بوسترات اتجاه فلسطين، الآخر يطالب دعم من أجل فلسطين. هذه كلها عبارة عن رمزيات، ولكن قوتها حقيقة أن المواطن البريطاني استدرك حقيقة القصة الكاذبة والمزيفة للحركة الصهيونية في موضوع الإبادة والمحرقة وما بعد ذلك. أصبح الآن هم حقيقة أمام العالم أجمع، وهذه برأي قياداتهم العسكرية والأمنية والسياسية، أن هذه الدولة أصبحت دولة مشوهة بكل ما تملك الكلمة.
1: وإسرائيل لم تقف صامتة دكتور ممدوح، واتخذت إجراءات وردت ضد مؤسسات تخدم الفلسطينيين أنفسهم. سأعود إليكم مع هذه النقطة، ولكن دعني أعود إلى الأستاذ وائل. هنالك أيضا معارضة من داخل البرلمان لكل ما تقوم به الحكومة، زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك وصفت الإجراءات بأنها سياسة استعراضية لإرضاء نواب العمال ونشيطين. نائب زعيم حزب الإصلاح قال إنها ستشجع جرائم الكراهية المعادية للسامية على حد زعمه. في المقابل طالب نواب الخضر والمستقلون بأن تذهب الحكومة إلى أبعد من ذلك. استطلاع يوغوف أظهر تأييد 52 لحظر بضائع المستوطنات مقابل معارضة 17%. لكن هنا نسأل، كيف تتعامل حكومة برينهام مع هذا الضغط المزدوج؟ وهل باتت فلسطين ورقة انتخابية تؤثر في الشارع في بريطانيا؟
0: نعم، من دون شك، يعني كما ذكرنا قبل قليل أن حركة الشارع وكما ذكر الدكتور ممدوح كان لها الأثر الكبير في التحول في السياسات. ولكن ليس فقط التحول الموجود في الشارع البريطاني هنالك فكرة أخرى يجب الانتباه إليها دائما، أن القبح الذي تمثله الحكومة الإسرائيلية بكل ما ترتكبه من جرائم، وليس فقط من جرائم، من عمليات استفزاز دبلوماسي، يعني الدبلوماسية الإسرائيلية قدمت نموذجا غير معهود في العادة من العلاقات بين الدول، سواء إقفال القنصلية أو

0: والإهانات التي تم توجيهها من منبر الأمم المتحدة ولهذه المنظمة الدولية وللاستخفاف بالقانون الدولي، جعل قضية دعم إسرائيل قضية ضعيفة لدى مختلف القطاعات، حتى عدد من النواب المحافظين وعدد من الشخصيات في المحسوبة على تيارات المحافظين والمعروفة بتأييدها لإسرائيل، علما أن حزب العمال لديه سياسة طويلة من الصداقة مع إسرائيل، لم تعد تستطيع أن تلائم أو أن تتوافق مع ما يجري فعلا على الأرض من استفحال للجرائم، جرائم الإبادة وتطهير العرق وغير ذلك. فطبعا الشارع البريطاني كان له إسهام كبير، ولكن طبعا هنالك من ينتقد الحكومة البريطانية اليوم، وهو على حق، بأنه رغم كل هذه المواقف التي عدها أندي بيرنم أو إد ميليباند، وهي مواقف قد تكون في جانب منها صحيحة من حيث أنها متقدمة، لكن هناك قضايا أساسية لم يتم المس بها. قيل أن 30 رخصة التي جمدتها حكومة كير ستارمر سوف تمتد لكل الرخص التي تساعد في استمرار الاحتلال أو في تطبيق الاحتلال، ولكن ما هي الضوابط التي تحدد ذلك؟ هل يشمل ذلك مثلا قطع F-35 التي تصنعها بريطانيا في سلسلة التوريد، والتي ذهب جزء كبير منها على الأقل في السنة الأولى
1: إلى إسرائيل؟ بريطانيا قالت أن مكونات المقاتلات F-35 مستثنات إلى حد كبير من كل ذلك، ولكن هنا في دقيقة، هل ستتأثر العلاقة بين لندن وتل أبيب في ضوء كل ما نتحدث؟
0: من دون شك أن العلاقة تأثرت، ليس بين لندن وتل أبيب، بل بين لندن وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. ماذا سيأتي
1: الحكومة المتطرفة؟ وزير خارجيتها كان قد قال، أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس دكتور ممدوح، إبعاد الممثلين البريطانيين من مركز دعم غزة، إنهاء تدريب بريطانيا لقوة رئاسة في رام الله، منع 12 مسؤول بريطاني من دخول إسرائيل، وقال إن القدس الموحدة هي عاصمة لإسرائيل وتفرض سيادتها الكاملة عليها. ما دلالة استهداف القنصلية التي تخدم الفلسطينيين في القدس الشرقية؟ وهل اليوم باتت السلطة الفلسطينية تدفع ثمن هذا التوتر بين لندن وتل أبيب؟
2: نقطتين مهمات عزيزتي في هذا الموضوع. أولا، يعني الهجمة الآن ليست هجمة ضد دولة إسرائيل أو حكومة ضد دولة إسرائيل، الهجمة هي على المستوطنات وعلى إيوان وعلى السلوك الاستيطاني وما تم من إبادة في قطاع غزة. حتى الآن كل الدول الأوروبية، 12 دولة اللي صدر منها بيان في هذا المجال، أكدت أنه هو موجه إلى المستوطنين وإلى بعض المتطرفين على رأسهم بن غفير وسموتريش. النقطة الأولى. النقطة الثانية عزيزتي، ما زالت القنصلية البريطانية حتى هذه اللحظة تقوم بتقديم خدمات قنصلية للمواطنين الفلسطينيين في القدس وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. النقطة الثالثة عزيزتي، أن السلطة حقيقة تعيش حالة من المعاناة بكل ما تحمل الكلمة من معنى على البعد الأمني والبعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد المجتمعي، لا يقل عن 950 حاجز متنقل وثابت موجودين في الضفة الغربية، أموال المقاصر التي تم سرقتها الأكثر من 7 مليار دولار، الرواتب الفلسطينية، الحواجز، التقطيعات، موضوع إيوان، تأجيل إيوان، لا مش تأجيل إيوان، كل هذه النقاط عزيزتي بالإضافة إلى إبادة غزة لها دور فعال حقيقة ظهرت مع كلمة هذا الرجل نتنياهو في موضوع الجمعية العامة، عندما غادر أكثر من 80 وفد أو 77 وفد حقيقة غادروا القاعة مع مسمى هذا. يعني أنا خجلان حقيقة أحكيها،
1: وربما كل ذلك دكتور يصطدم مع التحفظ الأمريكي في هذا الملف، وربما بريطانيا لم تستطيع أن تدفع ثمن الافتراق عن واشنطن فيه بالتحديد. أشكركم جزيل الشكر الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السابق وأستاذ العلوم الإنسانية والسياسية، كنتم معنا من العاصمة البريطانية لندن. أشكرك أيضا أستاذ وائل الحجار، الصحفي المقيم في بريطانيا والمتخصص في الشؤون الدولية. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. دمتم في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد كردي وتتابعونا فيه الليلة. بعد الأقصى بن كفير وألاف المتطرفين يقتحمون المسجد الإبراهيمي وسط تزايد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية. مع تواصل الوساطات في طهران طهران تتوقع ردا أمريكيا بشأن مقترحها لفتح هرمز وتهدد بمنع تصدير النفط من الخليج. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تزور دمشق وتبحث فتح صفحة جديدة من الشراكة مع سوريا.

في ملفنا الأول من العالم اليوم، تصعيد متزامن في القدس والضفة الغربية مع اقتحامات للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي واعتداءات لمستوطنين استهدفت منازل وممتلكات فلسطينية في نابلس ورام الله وسط حماية من القوات الإسرائيلية.